0: قاربي صيد في ميناء كارغان بالمياه الخليجية، وهو ما أدى إلى فقدان عدد من الصيادين. في غضون ذلك قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلة النفط الغايا التي تضم طاقما هنديا تعرضت للانفجار الأحد نتيجة اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة في الممر الجنوبي من مضيق هرمز. في المقابل قالت القيادة المركزية الأمريكية إن ادعاء الحرس الثوري بأن الناقلة اصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز كاذب، مؤكدة أن إيران استهدفت الناقلة بطائرة مسيرة بينما كانت راسية قبالة سواحل عمان. في الأثناء قال مفتش وزارة الحرب الأمريكية أن عملية الغضب الملحمي تسببت في نقص بمخزورات الذخائر واختناقات في سلاسل الإمداد. الآن إلى تطورات الأزمة اليمنية، إذ قال المتحدث باسم قوات التحالف إن الميليشيا الحوثية نفذت اعتداءات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة أدت لإصابة 13 مدنيا في خميس مشيط وأبها والطائف. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين على أن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية وتوعد بمواصلة الهجمات. في غضون ذلك قال المتحدث باسم القوات الحكومية قال إنه تم استهداف عتاد وعناصر لميليشيا الحوثي ومقر بمنطقتي ذباب في تعز والخوخة في الحديدة. في غضون ذلك قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس قال إن محادثات مباشرة أجريت مع الحوثيين بشأن التطورات. فيما يتعلق بقطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمنطقة الصفطاوي في شمالي مدينة غزة. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم كل هذه التطورات بمزيد من التفاصيل والتحديثات، ولكن مستهلنا ملف التوتر الأمريكي الإيراني من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. مرحبا محمد، نتابع معك هذه التصريحات والمواقف الأمريكية ونستهل ذلك بما جاء على لسان الرئيس الأمريكي.
1: يعني ما جاء على لسان الرئيس دونالد ترامب من خلال منشوراته هذا اليوم تمثل بحسب كثيرين تحول ملفت في خطاب ترامب في الواقع بعد فترة بدأ فيها بأن المسار الدبلوماسي مع إيران وصل إلى طريق مسدود. يعود ترامب الآن للحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران. كتب على تروث سوشيال بأن طهران حسب تعبيره تريد اتفاقا سريعا وبشدة، وبأن الولايات المتحدة منفتحة على ذلك، لكنه أضاف بالمقابل نقطة مهمة محمد، هو من سيقرر ما إذا كانت واشنطن ستدخل في هذا المسار بحسب منشوره على تروث سوشيال. وهذا مختلف عن النبرة التي سمعناها من خلال الفترة الماضية عندما كان يتحدث عن احتمال استمرار الحرب أو تأخر التفاهم إلى ما قبل انتخابات التجديد النصفي وربما إلى ما بعد هذه الانتخابات التي ستحدد بشكل كبير موازين القوى في واشنطن وتأثير ذلك على ما تبقى من فترة الرئيس دونالد ترامب خلال العامين المقبلين. لكن في الوقت نفسه ترامب حرص على ألا يبدو وكأنه الطرف الذي يطلب العودة إلى طاولة المفاوضات، ويقول بأن الإيرانيين يريدون الاتفاق وبأن القرار في نهاية المطاف سيكون بيده فيما يتعلق بالانخراط في هذا المسار. وبذلك إذا عالت المفاوضات يستطيع ترامب أن يقدم ذلك داخليا باعتباره نتيجة للضغط العسكري والاقتصادي ومكسب دبلوماسي في حال تحقق ذلك قبل انتخابات التجديد النصفي التي توصف بالحاسمة، وليس باعتبارها نوع من التراجع أو تلبية المطالب والشروط الأمريكية. وهناك أيضا العامل الداخلي، لا يمكن إغفال هذا العامل محمد بكل تأكيد في الواقع.
0: طيب، تحدثت عن موضوع الضغط العسكري، ويبدو أن المفتش في وزارة الحرب من خلال تصريحاته قال ما لا يريد ترامب سماعه.
1: تماما محمد. في الواقع بالنسبة لهذا التقرير، هو تقرير مهم بشكل كبير وأساسي. ربما أهم ما يكشفه هذا التقرير ليس فقط حجم ما أنفقته الولايات المتحدة في هذه الحرب، وإنما الأثر الذي تركته على العمليات العسكرية والقدرات العسكرية الأمريكية بشكل كبير. المفتش العام لوزارة الحرب قال بوضوح أن عملية الغضب الملحمي تسببت في نقص استراتيجي في مخزونات الذخائر، وخلقت نوع من الاختناقات بحسب هذا التقرير في سلاسل الإمداد الحربية. ولهذا تتحرك الوزارة بحسب هذا التقرير في أكثر من اتجاه: تسريع شراء الذخائر، تقليص فترات الإنتاج وتخزين مواد ومكونات وذخائر أساسية بحيث تكون متاحة سريعا عند أي طارئ، خاصة في حال نشوب أزمات في مواقع وأماكن أخرى في العالم. وعندما ننظر إلى الأرقام نفهم لماذا وصل البنتاغون إلى هذه المرحلة محمد. الحرب لحد الآن حتى حدود يونيو كلفت نحو 33.4 مليارات دولار حتى نهاية شهر يونيو، لكن اللافت أن 22.3 مليار دولار تقريبا من هذا المبلغ أنفقت فقط على الذخائر وحدها، بمعنى أن نحو ثلثي الكلفة ذهبت إلى هذه المسألة، مسألة الذخائر الاستراتيجية. وهنا أيضا تصبح مسألة المخزونات أكثر وضوحا في هذا التقرير، لأنها تسلط الضوء على نوع من الانكشاف العسكري الأمريكي في الوقت الذي تستمر فيه هذه الحرب محمد.
0: كيف يتم التعاطي والتفاعل مع ما وصفته محمد ويوصف أمريكيا بالانكشاف العسكري؟ دونالد ترامب نفى هذا الموضوع، بيت هيكسيت أيضا في تصريحات له، وكان هناك تحقيق داخلي في وزارة الحرب لمن وصفوا ب تسريب أو بمن سربوا المعلومات التي تقول بأن هناك نقص في الذخائر لغير ذلك. كيف يتم التفاعل الآن مع تقرير كهذا جاء على لسان المفتش العام لوزارة الحرب؟
1: وربما التفاعل الأكبر محمد جاء من الرئيس دونالد ترامب نفسه، الذي ربما سبق صدور هذا التقرير بإصراره اليوم وأيضا خلال الأيام الأخيرة، وتركيزه على مسألة تحديث وتطوير خطوط إنتاج الأسلحة. ولمسنا ذلك في أكثر من تصريح ربما سباقا لهذا التقرير في محاولة لاحتواء تداعياته. ترامب يقول إن المصانع وعدد من المسؤولين الأمريكيين يعملون على مدار الساعة، وبأن إنتاج الصواريخ الاستراتيجية سواء الباتريوت وثاد وتوماهوك يجري بشكل مستمر وسريع. وكان ترامب في وقت سابق كان قد استضاف عدد من ممثلي شركات الكبريات، شركات الأسلحة، في البيت الأبيض في ظل استمرار الحرب مع إيران. لكن ما يقوله هذا التقرير هو أن التحدي لا يتعلق بالإنتاج فقط، وإنما بسباق مع الزمن بين ما تستهلكه العمليات وما تستطيع المصانع تعويضه. لكن بكل تأكيد محمد، هذا التقرير وهو تقرير نشر قبل ساعات قليلة فقط، ربما لم نرصد لحد الآن ردود فعل كبيرة على مستوى الكونغرس، لكنه سيدق بكل تأكيد ناقوس الخطر على مستوى المؤسسة التشريعية بشأن التكلفة وتداعيات الحرب المستمرة على إيران، سواء من الناحية العسكرية ولكن أيضا من الناحية البشرية والدبلوماسية كما ورد في هذا التقرير محمد.
0: شكرا محمد الأحمد، مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن. قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إنه لا محادثات مع الولايات المتحدة حتى تتم تلبية شروط إيران. من جهة أخرى، أعلن نائب محافظ هرمزغان جنوبية إيران تعرض قريبي صيد في ميناء كارغان لهجوم بمسيرة أمريكية. مزيد من التفاصيل مع مراسل الجزيرة في طهران عمر هواش.
2: قال نائب محافظة هرمزغان جنوبية إيران إن مسيرة أمريكية استهدفت قاربي الصيد في ميناء كارغان في مدينة ميناب على السواحل الجنوبية الإيرانية قرب مضيق هرمز، وأن هذا الحادث أدى إلى فقدان عدد من الصيادين وإن عمليات البحث جارية عنهم. ميدانيا أيضا أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة نفط ارتطمت بألغام بحرية في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها بشكل كبير، مضيفا أنه حذر سابقا

0: السفن التجارية وناقلة النفط من المرور من المسارات التي وصفها بغير القانونية، مؤكدا في الوقت نفسه على أنه يسيطر بالكامل على مضيق هرمز وأن المضيق لا يزال مغلقا. ميدانيا أيضا أعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 فجر الاثنين في أجواء مضيق هرمز. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول المفاوضات مع إيران بالقول أنه لن تكون هناك أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل تحقيق الشروط الإيرانية، والشروط الإيرانية تتمثل عادة وفق ما يقول الإيرانيون بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم بكافة بنودها. الرئيس الإيراني مسعود بزكيان وصف العقوبات الأمريكية الجديدة بأنها تختلف عن العقوبات السابقة وأنها إضافة إلى الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية تهدف إلى خلق حالة من الانهيار الاجتماعي في المجتمع الإيراني وفي الشارع الإيراني، مضيفا أيضا أن إيران من خلال تعزيز علاقاتها مع دول الجوار باتت قادرة على استخدام الطرق البرية كبديل للاستيراد والتصدير بدلا عن الموانئ البحرية التي لا تزال تمارس عليها الحصار البحري، مشيرا أيضا إلى أن إيران قادرة على تجاوز هذه المرحلة وعدم الانحناء والخضوع للشروط الأمريكية عبر الوحدة والانسجام والتماسك الاجتماعي. الخارجية الإيرانية علقت على تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا في صلالة بين إيران والدول الخليجية والعراق بالقول إن المملكة العربية السعودية هي من طلبت تأجيل هذا الاجتماع. وقال أيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه كان على دول المنطقة استغلال ما وصفها بالفرصة وتثمينها، مضيفا أيضا أن إيران لا تزال تتشاور مع سلطنة عمان لأجل البحث حول طريقة أخرى لأجل الإعلان عن الاتفاق الإيراني العماني حول مضيق هرمز.
1: تشدد الولايات المتحدة عقوباتها على الأطراف التي تتعامل مع إيران في محاولة لإحكام الخناق على موارد طهران المالية. تأتي العقوبات التي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرضها على بنك في تي بي الروسي ضمن هذا الإطار. المزيد من التفاصيل بشأن آليات تعامل تلك الأطراف وسياسات أمريكا إزاءها في هذا التقرير لفرح الزمان شوقي.
2: يستمر قطع شرايين إيران المالية كما تقول الولايات المتحدة وكما تعلن الخزانة الأمريكية مرة تلو المرة، فيضاف حظر على حظر على حظر ليشكل حملة ضغط اقتصادي يهدف إلى عزل إيران. يحدث ذلك عبر ما باتت توصف بترسانة الحرب الاقتصادية الأمريكية على طهران، والتي تبدأ من حصار بحري وحظر مالي واقتصادي مباشر وتمتد إلى قطع قنوات الإنعاش والتمويل. هذه القنوات هي التي يمدها نحو طهران ما يسمى بالطرف الثالث، فكيف يحصل ذلك؟ وضعت واشنطن الشركات الأجنبية والأطراف الثالثة أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما وقف التعاملات مع إيران أو العقوبات. في الشق الأول يطرح سؤال: كيف تتعامل هذه الأطراف مع طهران الخاضعة لعقوبات منذ عقود راوحت بين تشديدها تارة وتخفيفها تارة أخرى؟ والإجابة تبدأ من القول إن هذه الأطراف كيانات وشركات أو أفراد في الخارج، والتصنيف الأمريكي يشمل كل من يدعم ويمول وينقل ويسهل التعاملات. يعمل الطرف الثالث بالالتفاف، وهذا هو أساس الاقتصاد الموازي الإيراني الذي يقوم على بيع النفط وتحصيل الإيرادات عبر شبكات خارجية معقدة في تركيبتها وحركتها. وهذه الشبكات عبارة عن شركات واجهة أو مكاتب صرافة أو حسابات في دول ثالثة تقوم بتحريك الأموال خارج النظام المالي الدولي. ليس هذا وحسب، بل إن الالتفاف يتعدى المفهوم المالي ويصل إلى النقل عبر شبكة أساطيل يصعب تتبع مصدرها وهويتها. فجاءت العقوبات الأحدث لخنق هذا الالتفاف وسد شريان اليد التي لا تختار وقف التعامل مع طهران. وهنا يأتي الشق الثاني من السؤال: فما هي هذه العقوبات؟ هذه العقوبات على الأطراف الثالثة تشمل من يقدم الدعم لحلفاء إيران الإقليميين ويسهل تهربهم من العقوبات وفقاً للرؤية الأمريكية، لذلك شمل حظر الخزانة الأمريكية سابقا شركات من العراق، الإمارات، لبنان وتركيا، وتشمل أيضا جهات تسهل تعاملات إيران في قطاعات تنعش بنيتها المالية كالشحن والذهب والطيران والوصول الرقمية والتكنولوجيا. عقوبات الطرف الثالث تسمى بالثانوية لأنها ليست مباشرة ضد المستهدف، فتهدد بنكا أو شركة أجنبية وتعاقبها بقطع الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وربما الدولي الذي يتعامل بالدولار. يجمع المسؤولون في إيران على رفض سياسة العقوبات دون إنكار تبعاتها، ويرون أنها جاءت للتعويل على مرحلة ما بعد فشل الخيار العسكري، وترتفع الأصوات الداعية للانسجام الداخلي وسط التحديات الصعبة والتداعيات الملموسة على ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم وتراجع الظروف المعيشية، بالتزامن مع وجود قلق رسمي وشعبي من تبعات أصعب قد تسببها تعقيدات داخلية وأخرى خارجية.
1: من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن ولاية ويسكونسن مارلين هاردينغز الدبلوماسية السابق في الخارجية الأمريكية. مرحبا بكما سيد مارلين. لماذا هذا التغير في لغة ترامب؟ بعد أن كان يستبعد الدبلوماسية عاد الآن ليفتح هذا الباب وإن كان بشروطه هو.
3: Yes, thank you, and thanks for having me tonight. I think what you find over the last few days is the administration finding itself boxed in. We've seen previously the military campaign, the large-scale military campaign, kind of come to an end, and now over the last few weeks, this heavy emphasis on economic strangulation control.
1: طيب سنعود لضيفنا السيد مارلين. لا شك أنكم لاحظتم مشاهدين أن هناك مشكل بسيط متعلق بالترجمة لا ترد إلينا على الشاشة. سيد مختار حداد سيجيب بعد قليل بحول الله السيد مارلين عن هذا الموضوع المتعلق بعودة الدبلوماسية في خطاب ترامب، ولكن مع ذلك جاء الرد على لسان محسن رضائي ربما مختلفا عن ما قاله ترامب، على الأقل من خلال الحفاوة. ومن المعلوم أن إيران خلال كل هذه الفترة السابقة كانت تدعو لعودة الدبلوماسية، عودة المفاوضات إلى غير ذلك. لماذا جاء هذا الرد عندما يفتح الباب من جديد دونالد ترامب؟
4: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. نعم، يعني أشرتم إلى نقطة مهمة. إيران خلال هذه الفترة لم تغلق كذلك باب الدبلوماسية، وكانت تدعو يعني إلى هذا الموضوع، وأبدت يعني موافقتها على استمرار العمل الدبلوماسي عبر الوسطاء، ولكن كذلك هي كان لديها شروط، وهي أعتقد متمسكة يعني بهذه الشروط، والشروط الإيرانية واضحة، يعني هي تكون على أساس مذكرة التفاهم وليس خارج مذكرة التفاهم. يعني الشرط الأساسي الإيراني هو عودة أمريكا إلى مذكرة التفاهم وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وبالذات يعني البند الأول من مذكرة التفاهم، وهو يعني إنهاء الحرب بشكل نهائي في جميع الجبهات. لماذا إيران تركز على هذا البند؟ نعم، البنود الأخرى هي موجودة، يعني رفع الحصار على الموانئ مقابل يعني فتح مضيق هرمز على أساس اتفاقية إيران وعمان، ولكن البند الأول مهم بالنسبة لإيران، لأنه إيران ترى بأنه استمرار حالة اللا سلم واللا حرب يعني هي أخطر من مثلا استمرار الحرب، أو مثلا استمرار يعني الحرب الاقتصادية، لأنه حالة اللا سلم واللا حرب يعني هذا يؤثر على كل شيء، يعني حالة حتى على اتخاذ القرارات وتطوير البلاد وكثير من الأمور الأخرى. فلذلك إيران يهمها تنفيذ يعني البند الأول، وهو إنهاء الحرب بشكل نهائي وإعلان ذلك من جانب الولايات المتحدة، والمذكرة تكون هي أرضية من أجل تهيئة بعض الثقة، ولا أقول الثقة الكاملة، لأن هناك أمور يعني ما دار بين إيران وأمريكا ويعني من أكثر من 4 عقود، ولا يمكن يعني خلال ليلة وضحاها نرى أن هناك مثلا تعود الثقة بشكل كامل بين إيران وأمريكا. ولكن
1: ما الذي استفز إيران تحديدا أمين مجلس الأمن القومي الإيراني ليرد بهذه السرعة وبهذه الطريقة؟ ما الذي استفزه في تلك التدوينة لترامب على تروث سوشيال؟
4: ليس يعني باعتقادي استفزاز، ولكن هو أراد أن يرد سريعا على هذه التصريحات من جانب الرئيس الأمريكي، لأنه خلال هذه الفترة الرئيس الأمريكي إيران ترى بأنه تلاعب كثير بالكلمات وبالإجراءات التي قام بها. يعني اليوم يتحدث عن الدبلوماسية، ورأينا يعني استهدف صيادين إيرانيين، وهناك مفقودين عدد كبير يعني من هؤلاء الصيادين ويتم البحث عنهم، يعني هذا على سبيل المثال. أو العمليات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت يعني مؤخرا مواطنين، يعني وهذا يعني قبل أكثر من أسبوع عندما استهدفوا يعني حفل الزفاف في سيريك. فلذلك يعني هذا أدى إلى يعني ردة فعل سريعة من جانب أمين مجلس الأمن القومي، وإيران تريد أن تقول لهم يعني إذا أنتم جادين كنتم في المفاوضات، يعني هذا كان أمامكم الطريق مفتوح وكان هناك فرصة وجاء الوسطاء ونقلوا الرسائل، وإيران لا تريد يعني شيء مثلا تعجيزي من الولايات المتحدة، تفعيل مذكرة التفاهم مرة أخرى وعودة الأطراف إلى مذكرة التفاهم.
1: سيد مارلين، لماذا فتح باب الدبلوماسية أمريكية أو أمريكيا من جديد؟
3: Yes, thank you.
5: نعم شكرا لكم. إذن كما قلت فإن الإدارة الأمريكية تجد نفسها في مأزق خلقته بنفسها، وفي الواقع كما شهدنا في الآونة الأخيرة في الولايات المتحدة فإن أسعار البنزين وأسعار الديزل أو المازوت على وجه الخصوص شهدت ارتفاعا كبيرا في جميع أنحاء البلاد، وهذا الارتفاع فاجأ الإدارة الأمريكية. الرئيس ترامب في الماضي نجح في استخدام الرسائل والتصاريح الإعلامية لكي يحد أو يسيطر على أسعار النفط ولكي يبقي المخاوف المحلية بشأن أسعار النفط تحت السيطرة. إذن باب الدبلوماسية ما زال مفتوحا، ولكن أعتقد أن الإدارة الأمريكية تريد أن توصل رسالة مفادها أنها تواصل السيطرة على الوضع، ما زالت مسيطرة على الوضع، بالإضافة إلى ذلك تريد أن تحافظ على سيطرتها على السردية. كما أشار الضيف الموقر من طهران، هناك معركة سرديات إذا جاز القول، والرئيس ترامب يريد أن يحافظ على الأفضلية في هذه المعركة.
1: وترامب جاء هو الرد سريعا من أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، في اعتقادك كيف سيتعامل مع تصريح يقول بأن الانخراط في هذه المحادثات مع أمريكا لن يتحقق إيرانيا إلا إذا تمت تلبية شروط إيران؟
5: في الواقع هذه نقطة ممتازة وواجهة بالنسبة للرئيس ترامب وبالنسبة لهذه الإدارة بشكل عام. فنحن نلاحظ أن وزارة الخارجية أو حتى مجلس الأمن القومي غالبا ما يطلع بدور فيما يتعلق بتبادل الرسائل، وبالتالي فإن هذه الرسائل التي تصدر من إيران تتخذ طابعا شخصيا بالنسبة للرئيس، وبالتالي لا أعتقد أن الرئيس ترامب سوف يرحب بأي موقف من هذا النوع من إيران، وبالتالي أعتقد أنه على وزارة الخارجية الأمريكية أن تطلع بدور أكبر في هذه الحرب. ونلاحظ طبعا أن المسؤولين الإعلاميين في وزارة الخارجية الأمريكية ليسوا متاحين دوما للحد من التوتر والاحتكاك، وأي تعليقات من هذا النوع من إيران لن يتلقاها البيت الأبيض بصورة إيجابية.
1: سيد مختار، فيما يتعلق بالشروط التي أشار إليها محسن رضائي، قلت قبل قليل بأنها العودة إلى مذكرة التفاهم، ولكن يبدو أن الجانب الأمريكي يعتبر أن تلك المذكرة أكل عليها الدهر وشرب، ويريد مذكرة أخرى، اتفاقا آخر بعد ما حصل في يونيو عقب الاتفاق، ردود الفعل الأمريكية إلى غير ذلك، وأنت تعرف جيدا كل تلك الوقائع.
4: يعني السؤال جيد للغاية. هناك صحيح الجانب الأمريكي يقول انتهى أو قال يعني انتهت مذكرة التفاهم، الرئيس الأمريكي قاله بشكل علني، ولكن هناك تفيد بعض المعلومات انه يعني أمريكا خلال يعني تبادل الرسائل خلال هذه الفترة أشارت بشكل ما إلى العودة إلى مذكرة التفاهم، ولكن هي تريد يعني تغييرات في مذكرة التفاهم، تغيير بعض البنود أو حذف بعض البنود، وهذا لا تقبله إيران. يعني إيران مصرة على أن هناك إذا أمريكا تريد العودة وتفعيل مذكرة التفاهم مرة أخرى، هذه المذكرة تكون على الصيغة الحالية، يعني هناك لا يتم إضافة بنود ولا يتم حذف بنود. ويعني معروف يعني ما هو تريده أمريكا، يعني هناك مثلا في موضوع إنهاء الحرب في جميع الجبهات، هي تريد أن تقوم بالشطب موضوع مثلا جميع الجبهات ضمن البند الأول على سبيل المثال، وهذا إيران لا تقبل به. يعني إيران تقول كل هذه الأمور وكل هذه التطورات وكل هذه الجبهات مرتبطة ببعضها البعض الآن، ونرى تأثير ذلك الآن. يعني هناك أي تطور على كل جبهة من هذه الجبهات يعني منذ يوم 28 فبراير، يعني ما هو يكون تأثيره على يعني هذه العملية وهذه الحركة. فلذلك يعني هناك أن أمريكا 100%، نعم هي ممكن علنيا تقول ذلك، ولكن يعني أنا قلت لكم المعلومات تقول أن هناك هي خلال تبادل الرسائل تريد مثلا مذكرة ولكن معدلة، يعني تعرف تماما أن هناك لا يمكن الذهاب إلى مباحثات جديدة من أجل التوصل إلى مذكرة جديدة، أو ما يطرحونه مثلا مباحثات شاملة لكي نتوصل مثلا إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي السلمي، لأن هناك أساسا يعني نعم هذا إذا كان في حالة عدم الحرب وكان هناك لا تحدث هذه التطورات، نعم كانت هناك تستمر المفاوضات التي شاهدناها كانت تتم بوساطة عمانية وقطرية، لكن الآن يعني في حالة حرب هناك أساسا لا يوجد بعد أي ثقة يعني من جانب إيران
1: واضح.
4: تجاه الولايات
1: طيب
4: المتحدة الأمريكية وكل هذه العمليات.
1: سيد مارلين، إيران واضحة ثابتة، العودة إلى مذكرة التفاهم هي المفتاح، هل تعتقد أن واشنطن ستقبل بذلك؟
3: Yes, thank you.
5: نعم، شكرا لك على هذا السؤال. في الواقع النقطة الواضحة هي أن إيران تنتصر في حرب الرسائل. الإيرانيون كانوا واضحين جدا حين تحدثوا عن أهمية التزام الجانبين بمذكرة التفاهم، وبالتالي لابد من الإشادة بالقيادة الإيرانية، وذلك لأنها حافظت على هذه الرسالة، الرسالة المتعلقة بمذكرة التفاهم. يمكن لواشنطن برأيي أن توافق على هذا الأمر إذا كانت توافق على النقاط المذكورة في مذكرة التفاهم، لكن إيران لن توافق يوما على تعديل هذه البنود. إذا تعاملت واشنطن مع كل بند في مذكرة التفاهم على حدة، أعتقد أن ذلك قد يساعدها في المقام الأول على تخفيض التوتر وتخفيض التصعيد في المضيق وفي منطقة الخليج للسماح بخروج النفط، وبعد ذلك الانتقال إلى البنود الأخرى من المذكرة. وبالتالي فيما يتعلق بالموافقة على العودة إلى مذكرة التفاهم كاملة، لا أعتقد أن واشنطن ستوافق على ذلك، بل يمكنها برأيي التعامل مع كل بند على حدة، وهذه قد تكون مقاربة مسؤولة من واشنطن.
1: أستاذ مختار حداد، فيما يتعلق بواحد من أهم نقاط الخلاف خلال كل هذه المواجهة وهذا التصعيد، مضيق هرمز، في تقديرك إلى أي مدى تعتقد إيران بأن الوقت قد حان بالفعل للوصول إلى آلية معينة مع سلطنة عمان، مع الدول المعنية أيضا والمطلة على الخليج العربي، تقدم آلية ربما لا يمكن للولايات المتحدة أن تدخل في مناقشاتها ولا في تفاصيلها؟
4: نعم، هناك يعني باعتقادي يعني هناك الآن لا توجد يعني مشكلة حول ما تم التوصل إليه بين إيران وسلطنة عمان، حتى لم نرى يعني هناك لم نسمع معارضة أمريكية، ويعني هناك الاجتماع الذي تم إلغاؤه يعني البعض ربطه بالتطورات في اليمن، لأنه وزارة
1: طيب هذا مهم جدا ما قلته الآن، إلغاؤه أو تأجيله؟
4: يعني تأجيله، لأنه أنا أخطأت يعني عفوا.
1: نعم، لأن الأمر مختلف تماما أستاذ مختار، يعني فهو لن نزال نتحدث عن تأجيل.
4: نعم نتحدث عن تأجيل صحيح، أو لا إلغاؤه اليوم ويتم مثلا إقامته بعد أيام. ولكن هناك البعض ربطه بموضوع اليمن، ولكن هو ليس مرتبط بموضوع اليمن، لأنه عندما جاء اسم السعودية البعض تكهن قال هذا مرتبط بموضوع اليمن. لا، هو مرتبط أنا أعتقد، وحسب ما علمت يعني هناك كان يوجد اعتقاد، أولا كان يوجد بأن هناك يكون إجماع الجميع يشارك في الاجتماع، هذه نقطة مهمة، يعني مثلا إذا دولة أو دولتين لم يشاركا يعني هذا كذلك ممكن كان يؤثر يعني على هذا الاجتماع الذي يجب أن تكون في كل الدول. ولكن هناك الأمر كان أكثر مرتبط بأنه هناك عندما يتم الإعلان عن هذا الاتفاق هناك يبقى الجزء المهم تنفيذ الاتفاق، والاتفاق كان لن ينفذ، وإيران أعلنت ذلك، يعني حتى ساعات قبل إعلان التأجيل إيران أعلنت بأنه هناك لن يتم فتح مضيق هرمز إلا أن أمريكا تغير سلوكها، وسلوكها معروف يعني موضوع التزام مذكرة التفاهم، رفع الحصار عن الموانئ وفتح مضيق هرمز. فلذلك هناك الآن يوجد مسعى بأن هناك عندما يتم الإعلان عن هذا الاتفاق مباشرة بعده أمريكا تعلن عن إجراءات، يعني هناك الجانبان الإيراني والأمريكي يصل إلى وجهة نظر مشتركة بما يعني يجب أن يصلوا إليه، وهناك يتم فتح مضيق هرمز. فلذلك يعني هذه كانت من النقاط الأساسية التي أثرت على يعني إقامة هذا الاجتماع، ولكن هذا الاجتماع سيقام وسيكون اجتماع يعني مهم للغاية، لأنه باعتقاده ولن يركز فقط على مضيق هرمز، يعني سيركز على مستقبل التعاون في المنطقة وحل المشاكل في المنطقة التي نجمت وكانت نتيجة هذه الحرب.
1: سيد مارلين، هل الولايات المتحدة تنظر إلى هذا الاجتماع المرتقب الذي تم تأجيله إلى أنه محطة رئيسية قد تشكل ربما منطلقا لمحادثات أكبر أكثر جدية مع إيران مع انخراط الدول الإقليمية؟
3: Yes, thank you. I think.
5: شكرا لك على هذا السؤال. أعتقد أن بعض الرؤوس الهادئة إذا جاز القول في إيران والبيت الأبيض قد تنظر إلى هذا الاجتماع كفرصة إقليمية سوف تمنح البيت الأبيض مخرجا من هذا النزاع. بالنسبة لهذا الاجتماع في حال تحقق وحين يحصل، في حال توصل إلى نقاط قريبة من البنود المذكورة في مذكرة التفاهم، فمن شأن ذلك أن يتيح لواشنطن التوصل إلى تسوية تناسب القيادات في الخليج، لا سيما إذا توصلت هذه القيادات مع إيران إلى اتفاقية لا تعارضها الولايات المتحدة. طبعا هذه المفاوضات ستكون مفاوضات دقيقة جدا، لكن كما قلت ستتيح للبيت الأبيض التوصل إلى حل لهذا النزاع من خلال تمكين القيادات الخليجية للتوصل إلى حل مع إيران، وذلك من أجل وقف حالة الغلق في المضيق.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من ولاية ويسكونسن مارلين هاردينجر دبلوماسي سابق في الخارجية الأمريكية. شكرا جزيلا لك من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. وننتقل الآن إلى ازدهار شعشاعة التي ستصحبنا في فقرة سياق الحدث وقراءة في دلالات تأجيل اجتماع صلالة الإقليمي بشأن مضيق هرمز.
6: أهلا بكم في سياق الحدث. تأجيل اجتماع صلالة ودلالاته على الوضع الراهن للحرب بين الولايات المتحدة وإيران وأزمة مضيق هرمز والإقليم، في وقت تقول فيه واشنطن إنها انتزعت ورقة ضغط مضيق هرمز من إيران يعود إلى الواجهة تساؤل مشروع. هل نحن أمام تعثر دبلوماسي مؤقت أم أمام دليل على أن الحرب السياسي للأزمة يصبح أبعد فأبعد؟ أربعة لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: سلطنة عمان، إيران، دول المنطقة والولايات المتحدة. مواقفهم تتجلى في التصريحات والتحركات الأخيرة. عمان تقدم التأجيل بوصفه خطوة لحماية المسار الدبلوماسي لا لتعطيله. فوزير الخارجية العماني بدر البوسعيد يقول إن تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده في صلالة جاء حرصا على تحقيق التوافق، ويؤكد التزام مسقط بتعزيز الحوار بما يدعم الاستقرار والتعاون المستدام في المنطقة. بهذا المعنى تريد عمان أن ينعقد الاجتماع عندما تكون شروط النجاح أوضح، لا أن يتحول إلى منصة تكشف الخلاف. أما إيران فتتعامل مع التأجيل بوصفه قرارا مشتركا مع سلطنة عمان، فمسؤول بالخارجية الإيرانية يقول إن تأجيل اجتماع عمان جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وبناء على قرار مشترك من طهران ومسقط. وفي مسار ميداني موازن يعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة متطورة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز، وبذلك تجمع طهران بين إبقاء باب التفاهم مفتوحا عبر عمان وإظهار أن المضيق ما زال ساحة اشتباك وسيطرة ورسائل عسكرية. أما دول المنطقة فتتحرك باتجاه تنسيق المواقف قبل أي تفاهم بشأن هرمز. فتقول الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير الخارجية الكويتي الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، وأكد دعم المساعي لحل يضمن حرية الملاحة ويمهد الطريق لاتفاق شامل. كما تقول وكالة الأنباء السعودية إن وزير الخارجية السعودي تلقى اتصالا من نظيره الإماراتي بحث فيه جهود احتواء التصعيد في المنطقة وما تفرضه التطورات من توحيد المواقف بما يدعم منظومة العمل الخليجي. وهنا تبدو الأولوية الإقليمية واضحة، التوافق الأوسع الذي يراعي أمن دول المنطقة ومصالحها. أما الولايات المتحدة فتقدم المشهد من زاوية مختلفة. فوزير الطاقة الأمريكي يقول ردا على سؤال الجزيرة إن عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز يتم ليلا بمرافقة البحرية الأمريكية، ويضيف أن واشنطن انتزعت ورقة الضغط من إيران التي حاولت احتجاز الملاحة العالمية، وأن بياناتها بشأن عبور السفن ليست تقديرات بل حقائق دقيقة. وعلى الرغم من ذلك ومع استمرار ارتفاع أسعار النفط، يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سعر النفط سينخفض بشكل كبير بمجرد انتهاء الصراع العسكري مع إيران، وأن ذلك لن يستغرق وقتا طويلا. هذه التطورات إذن تتزامن مع توتر متكرر واحتكاكات بحرية في مضيق هرمز. سلام خضر معنا الآن على الخارطة التفاعلية لمزيد من الإيضاحات بخصوص هذا الملف،
7: لا سيما وان ربطناه مباشره بتاجيل الاجتماع الذي كان مقررا في صلاله وعمان. كما ذكرت سابقا تقول بان التاجيل للوصول الى توافق، التوافق يجب ان يكون او وفق ما يفترض ان يبحث الاجتماع الذي كان مقررا في صلاله اليات المرور عبر مضيق هرمز. منذ بدايه الحرب خرج عن الاستخدام الممر التجاري الدولي الذي كان معمولا به على مدى عقود. الحرس الثوري الإيراني منذ مارس الماضي وضع أو حدد مسارا لدخول وخروج السفن عبر مضيق هرمز. المرتكز الرئيسي هو جزيرة لارك شمال وجنوب الجزيرة، وبالتالي في هذه الحالة السفن تبحر من المياه الإقليمية المباشرة لإيران. ويقول الحرس الثوري بأن أي سفينة لا تسلك هذا المسار ستكون عرضة للاستهداف، وقد شهدنا عدة استهدافات بشكل متكرر. ولكن ما فعلته الولايات المتحدة هو أنها أمنت ممرا جنوبيا، هذا الممر الذي يمر مباشرة هنا عبر المياه الإقليمية لسلطنة عمان. هذا الممر قالت الولايات المتحدة بأنها قامت بتنظيفه من الألغام التي زرعها الحرس الثوري، واليوم سمعنا بأن هذا الممر تسلكه السفن ليلا بمرافقة أمريكية، وليس بالضرورة هذه المرافقة أن تكون بحرية أو جوية، ولكن بمعنى تأمين المظلة، على الأقل هذا ما فهم من كلام الإدارة الأمريكية. ولكن هذا لا يعني بأن مساحة الاشتباك قد انتفت كليا. دونالد ترامب يقول ناقلة بناقلة، كلما تقوم الحرس الثوري باستهداف أي ناقلات تسلك المسار الجنوبي يكون الرد الفعل الأمريكي أو الخطوة الأمريكية عادة باستهداف أهم الموانئ وخاصة الموانئ المتعلقة إما بما تقول الولايات المتحدة أنها أيضا تحتوي على قواعد عسكرية من بينها جاسك تعرض لقصف أكثر من مرة، وأيضا جزيرة قشم، وجزيرة قشم هي مرتكز رئيسي في سيطرة الحرس الثوري وفق الجانب الأمريكي على مضيق هرمز. ازدهار،
6: نشكر لك كل هذه الإيضاحات زميلة سلام خضر. إذن هو ميدان متوتر كما تابعنا، يضعنا أمام معادلات تزداد صعوبتها كلما استمر هذا التوتر في المنطقة من خلال المعطيات الأخيرة. نتعمق إذن في هذا الملف مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. نرحب بك دكتور محجوب. أسئلة كثيرة مهمة في هذه المرحلة عن خطورة إطالة أمد هذا الوضع المتأزم والمتوتر في المنطقة.
8: لا شك، أولا المشهد الذي حصل خلال الأيام القيرة الماضية، الحديث عن الاجتماع في حد ذاته كان فيه أسئلة كبيرة حقيقة، من حيث التوقيت ومن حيث ما يجري في المضيق بشكل عام من جهود من ضغوط أمريكية.

0: في اليمن. المسألة الثانية أعتقد أنه نحن أيضا أمام مشهد أنه واقع الطاقة واضح تماما أنه في عدم يقين كبير جدا. الولايات المتحدة تتحدث شيء ولكن الوقائع شيء آخر. اليوم على سبيل المثال ازدهار سعر الغاز ارتفع بمنسوب 5%، وبالتالي أوروبا مقبلة على الشتاء ستعاني كثيرا مع استمرار هذا، وبالتالي هناك أسئلة كبيرة حول استمرار الاقتصاد العالمي بشكل كبير.
1: ولا تزال مؤشرات غير واضحة في هذا الإطار.
0: بالتأكيد.
1: دكتور محجوب، أشرت قبل قليل إلى الاجتماع الذي تم تأجيله، اجتماع صلالة. الحديث الآن عن أسباب، الأسباب تتعدد، هل هي أسباب فنية أم أنها أسباب سياسية أدت إلى تأجيل هذا الاجتماع؟
0: أنا أرى بأن وقت الاجتماع لم يكن مناسبا. إذا ما أخذنا ثلاث سياقات مهمة، السياق الأول وهو ما تفعله الولايات المتحدة من وقائع في الخليج، وتحديدا خلق فتح المضيق عنوة، بمعنى آخر ما يسميه مسارات الليل، قالها وزير الطاقة الأمريكي اليوم، قال بأن نحن نسير السفن بالليل، وبالتالي هناك عدد كبير من السفن يسير، ربما ليس بالتأكيد ليس كما كان سابقا، ولكن هناك سفن تسير بالليل وتعبر من المضيق دون عقبات إيرانية. مع ذلك هناك وقائع على الأرض. المسألة الثانية تتعلق بتوقيت الاجتماع بالنسبة لإيران. إيران عمليا ذهبت إلى هذا الاجتماع، بدأ من فاينانشال تايمز ثم المسؤولون الإيرانيون كرروا الاجتماع، لم نسمع من غيرهم عن الاجتماع حتى تأجل، وبالتالي لماذا كان هذا الاندفاع الكبير من إيران نحو الاجتماع؟ يبدو أنه كان واضحا، كان يراد الهروب من الضغوط الأمريكية إلى نوع من التسوية مع دول الجوار، تذهب بها طهران إلى واشنطن وتقول انظروا نحن توافقنا مع جوارنا، عليكم أن تصغرنا. مسألة سريعا ازدهار، وهي أنه إيران تشعر بالضغوط عليها مع استمرار الوضع القائم، لا سيما في الوضع الاقتصادي، وسيما الضغوط الاقتصادية والحصار البحري والعقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة.
1: عندما تقول سلطنة عمان ولا هي التي عبرت ربما وتحدثت عن هذا الاجتماع، ولكن عندما تم تأجيله أنه جاء حرصا للحصول على ما هو مطلوب، ما هو المطلوب؟ التوافق المطلوب من حيث الرؤية العمانية، وهل تتفق أو تتماهى مع الرؤية الإيرانية ورؤية دول المنطقة كذلك؟
0: الحقيقة العلاقة الآن بين إيران ودول الجوار هي ملتبسة بسبب الاعتداءات الإيرانية التي شنتها خلال منذ فبراير 2026. لكن نحن نعود إلى مذكرة التفاهم. البند الخامس كان يتحدث عن ترتيبات في الخليج بتنسيق مع بين إيران وبين دول الجوار، لا سيما الدولة المشاطئة وهي هنا عمان. هو السؤال الكبير ازدهار، لماذا ذهبت إيران وتحدثت عن هذا الاجتماع مع دول الخليج وفي صلالة في الوقت الذي كانت فيه الحوثيون يتقدمون قرب مضيق باب المندب؟ لماذا التوقيت؟ إذا كانت إيران دقيقة في قولها أن التوافق كان قد حصل بينها وبين مسقط، لماذا لم يحصل الاجتماع قبل ما حصل في اليمن؟ لماذا لم يكون هذا الاجتماع من أسبوع أو أسبوعين؟ واضح تماما هناك محاولة استثمار سياسي، وباعتقادي الدول تنبهت لها وذلك تأجل الاجتماع.
1: طب نتوقف مع بعض تصريحات لوزير الطاقة الأمريكي هذه المرة، يقولنا واشنطن تزعت ورقة الضغط من إيران، هل هذا التوصيف دقيق في تقديرك؟
0: توصيف دقيق جزئيا، لأن الولايات المتحدة نجحت في أن تضمن أن الليل يمكن عبور السفن منه. وتذكرين ازدهار في عمليات 13 يوما الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على مناطق جنوب إيران، هي قامت ما يسمى بالإعماء، أنه لا رادارات ولا مراقبة ولا شيء، وبالتالي تعبر السفن تحت مرافقة أو حماية أمريكية من المضيق، وبالتالي كميات النفط تزيد. لكن المشكلة هذا لا يعني المسألة لا يحل المشكلة، القضية ليست في خروج النفط، هنالك حاجات للمنطقة وهنا أخرى يجب أن تأتي ولا يمكن لا تحصل الآن، وبالتالي المسألة جزئية فقط.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات الدكتور محجوب الزويري، شكرا جزيلا لك. بهذا إذن نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: نشكر ازدهار على هذه الفقرة، فقرة سياق الحدث، وننتقل إلى التطورات المتعلقة بشأن اليمني، إذ أعلن المتحدث باسم قوات التحالف ترك المالكي إصابة 13 مدنيا إصابات بسيطة ومتوسطة، وبتضرر 7 منازل سكنية ومركبتين في اعتداءات بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة من قبل ما وصفها بميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية تجاه مدن خميس مشيط وأبها والطائف. وأضاف المتحدث باسم قوات التحالف أن الاعتداءات الحوثية استخدمت فيها صواريخ باليستية وطائرات مسيرة. ينضم إلينا من الرياض مراسل الجزيرة بدر الربيعان. مرحبا بدر، نتابع معك تفاصيل أكثر حول

0: هذا الإعلان الذي جاء على لسان المتحدث باسم قوات التحالف؟
1: نعم محمد، متحدث قوات التحالف أعلن في البيان عن تفاصيل الاعتداءات الحوثية التي استهدفت عدد من مدن المملكة بينها خميس مشيط وأبها والطائف، في وقت لا تزال حقيقة التهديدات فيه قائمة من اليمن ومستمرة. نتحدث خلال الساعات الماضية عن تكرار إنذارات الدفاع المدني في مدن الجنوب، آخرها كان في أبها وخميس مشيط، في إطار التعامل مع هذه التهديدات وتنبيه السكان عند الحاجة. أيضا اللواء الركن تركي المالكي أوضح أن الهجمات نفذت بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، أسفرت كما ذكر في البيان عن إصابة 13 مدنيا بإصابات بسيطة، إلى جانب أضرار في 7 منازل ومركبتين. أيضا أكد في البيان أن هذا الاستهداف المتكرر يعكس استمرار النهج العدائي للميليشيا، وشدد على أن قوات التحالف ستتعامل بحزم مع هذه الاعتداءات وستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المملكة والمدنيين والرد على أي تهديدات مماثلة. هذا المشهد حقيقة محمد يأتي بالتزامن مع تحركات سعودية لمتابعة تطورات الملفات الساخنة في المنطقة. نتحدث عن لقاء سيجمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أو جمع ولي العهد بقائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، بحث فيه تطورات المنطقة وبالتأكيد ما يخص الملف اليمني. أيضا استمرار لهذا التحرك، يبدأ ولي العهد يوم غد زيارة رسمية لمصر، المباحثات والطاولات المباحثات ستكون نشطة فيما يتعلق باب المندب، مضيق هرمز، إضافة إلى ملفي إيران واليمن. نتحدث عن تحركات تأتي في وقت فيه تؤكد الرياض عبر البيانات الرسمية رفضها لاستهداف أراضيها ومنشآتها، وأيضا تمسكها بالحق في حماية أمنها، وتؤكد أن أي تهديد لهذه الممرات لا يتوقف عند حدود المنطقة، لكنه سينعكس بالتأكيد بشكل مباشر على حركة السفن والطاقة والتجارة الدولية. نتحدث عن بيان التحالف إضافة إلى التحركات السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها الحكومة السعودية، سواء تحركات والاتصالات التي يقوم بها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وأيضا اللقاءات والاتصالات التي يجريها ولي العهد خلال هذه الأيام، إضافة إلى لقائه اليوم واللقاء المنتظر يوم غد في مصر. نتحدث عن ملفات مشتركة سيبحثها مع الجانب المصري، بالتأكيد ملف من البحر الأحمر هو أحد الملفات الهامة، خاصة ارتباطها بمصر بشكل مباشر وارتباطها أيضا بالتهديدات التي تتعرض لها الملاحة البحرية. نتحدث عن موقف سعودي واضح باتجاه الاعتداءات التي تطال أراضيها وستتعامل معها بحزم وفقا لبياناتها الرسمية.
0: شكرا جزيلا لك من الرياض مراسل الجزيرة بدر الربيعان على كل هذه المعطيات والمعلومات والتحديثات. أيضا إلى الضفة الغربية، حيث أظهر تحقيق أجرته منظمة بيت سيلم الحقوقية أن مؤسسات إسرائيلية تتبع استراتيجيات تقوم على محو الفلسطينيين كشعب في الضفة. من خلال التحقيق الذي عمل عليه طاقم الجزيرة مع بيت سيلم ميدانيا لرصد الوسائل التي تستخدمها إسرائيل في الضفة الغربية، وأيضا الوسائل هي التطهير العرقي والترهيب والخوف وفرض القيود على الحركة، إضافة إلى الخنق الاقتصادي وتفتيت البنى السياسية والاجتماعية في الضفة.
2: أحلامهم بسيطة، أن يعودوا إلى بيوتهم حتى لو كانت في مخيم هجروا منه قصرا. أكثر من 20 طفلا لا معيل لهم إلا العم الأوسط قيس. 2 اغتالهما الاحتلال، وعند محاولة الثالث أن ينقذهما اعتقل وهو جريح، والخامس شهيد، والجد أسير، وزوج الأخت شهيد. اليوم تشتتوا، كل عائلة في بيت مستأجر ولا تملك ثمن الإيجار بعد قطع الرواتب والمخصصات.
3: اليوم كلهم غايبين، بلحظة بتقلب حياتنا جحيم. احنا بدل ما بكينا في بيت واحد اليوم احنا في 4 بيوت، كل أسرة في بيت، كل بيت بدفع كل شيء 1000 شيكل غير المي والكهرباء.
2: فجر الاحتلال البناية التي كانت تملكها عائلة السلطة وتعيش فيها في مخيم طول كرم. أكثر من 40,000 فلسطيني هجرهم الاحتلال من مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، أصبحوا نازحين لا يملكون منزلاً ولا عمل، مزقت العائلات وقطعت الرواتب التي كانت تصرفها السلطة الفلسطينية كرواتب الموظفين ومخصصات أسر الشهداء والأسرى بعد قرصنة إسرائيل أموال المقاصة من أقصى شمال الضفة الغربية إلى جنوبها. رصدنا الواقع الذي أعلنت منظمة بيت سالم الحقوقية أنه يعرف بالمحو. ثلاث بوابات في أقل من كيلومتر واحد، والنتيجة عزل القرى والبلدات بالكامل عن بعضها. المفاتيح إما مع الجندي أو المستوطن. وفق منظمة بيت سالم الإسرائيلية فإن منظومة الاحتلال تستخدم وسائل عدة لتطبيق ما أصبح يعرف بالمحو. أكثر من 1000 حاجز وبوابة، إضافة إلى الجدار العازل، تعزل الفلسطينيين عن بعضهم وعن مدنهم وبلداتهم وعن أراضيهم ومصادر رزقهم. محمد مزارع من بني مئات آلاف المزارعين لم يعودوا يتمكنون من قطف الثمار وتصديرها. بؤر استيطانية وبضعة مستوطنين قضوا على الحياة.
4: خسرنا حوالي 1500 دولم هان، بالمجمل خسرنا 15000 دولم في حلحول من 7 بؤر استيطانية موجودة. كل أراضي حلحول الشرق الالتفافي ما بنقدرش نوصلها. بعض الأراضي إذا بنتمكن نشتغل فيها يا إما بقطعوا الأشجار أو برشوها مبيدات أعشاب بموت الأشجار كامل. الخسارة حلحول بتنتج حوالي 60 مليون شيكل من العنب ومن ورق العنب، لأنه أنا إحنا يعني منتجين أساسيين. بالواقع أن تقدير الخسارة بحوالي 40 مليون شيكل. هاي الدرون وزعوا عليهم حديثا، إذا كان أي مزارع موجود في أرضه بطلعوها بيستكشفوا كم شخص موجود، إذا كان العدد قليل بهاجموهم، إذا كان عدد كبير ممكن يستدعوا الجيش لأنه شافنا موجودين هون.
2: بفعل الطائرات المسيرة التي أطلقها جيش الاحتلال والمستوطنون اضطررنا إلى مغادرة مدينة حلحول والانتقال إلى أقصى جنوب الضفة. وبفعل تحكم الاحتلال في المعابر الحدودية والحواجز وقرصنة الأموال أغلقت عشرات المدارس وتضرر القطاع الصحي. مستشفى الميزان في الخليل كان يقدم الخدمات الطبية لأكثر من 500,000 فلسطيني، لم يعد الأطباء والمرضى يتمكنون من الوصول. أما الأجهزة الطبية للأمراض الصعبة والعمليات الجراحية فتوقفت، ومستودعات الأدوية شبه فارغة.
5: وعدم وجود المال الكافي لتسديد المستحقات على المستشفيات. رقم 2، التنقل لوجستيا صعب، نتنقل الطواقم الطبية والمرضى في نفس الوقت، تنقلهم في صعوبة. رقم 3 اللي هو التجهيزات اللي بتحتاجها أو الأجهزة اللي لتصليح الأجهزة، مثلا جهاز القسطرة بده تيوب، بدك 6 شهور لتأخذ الترخيص تصريح عشان تقدر تجيبيه من تل أبيب.
2: وعند التنقل على الطرق الرئيسية نجد أن كل البلدات والمرافق لم تعد تشاهد، هدمت أو حوصرت بشوارع لا يسلكها إلا المستوطنون. والهدف فتح الطرق لربط المستوطنات والبؤر ببعضها فتتمدد على حساب الحيز الفلسطيني. تحقيق أجرته منظمة بيت سالم الحقوقية الإسرائيلية وعمل طاقم الجزيرة معها ميدانيا لرصد الوسائل التي تستخدمها منظومة الاحتلال لمحو الفلسطينيين كجماعة. التطهير العرقي، الترهيب والخوف، فرض القيود على الحركة، الخنق الاقتصادي، وتفتيت البنى السياسية والاجتماعية.
6: توثيقات عبر عشرات السنين من عمل بيت سالم وجمع آلاف عشرات آلاف الإفادات، وفي السنوات الثلاثة الأخيرة تم جمع 2000 إفادة بتلخص الواقع في داخل الضفة الغربية. توصلنا إلى نتيجة بأنه هناك في منظومة محو للوجود الفلسطيني من خلال تكريس السيطرة اليهودية الكاملة على الحيز وتفتيت الوجود الفلسطيني إلى يعني شرذمة الوجود الفلسطيني إلى كانتونات منفصلة ومنعزلة عن بعضها البعض. هذا ضمن إطار عملية المحو.
2: عدنا لقيس وأطفال عائلة السلتة بعدما رصدناه في هذا التحقيق. ما سمعناه هو الخلاصة.
7: احنا تقريبا احنا ممحيين، ضايل منا يعني جزء بسيط، يعني ضايل اخر سطر يعني زي ما بيقولوا، احنا روايه قاعده بتنتهي.
2: جبال بديري، الجزيره، الضفه الغربيه.
0: تغطيتنا مستمرة، أسعد بلقائكم على رأس الساعة بحول الله، ابقوا معنا.
8: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
9: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
10: سلام مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
11: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
12: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا، جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
13: دخل كسر الباب، بلش فيها ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
14: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال، والله ما معطيك لينا.
15: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
16: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد منذ النكبه.
17: عواجل تتوالى.
18: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
17: بث مباشر دون توقف.
19: هذه الساعة نفتح نوافذ.
17: نوافذ خاصة.
19: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
17: وتحليل للأحياء.
20: المتابعة شبكة مراسلين.
17: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.

حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعا دفء الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار،

0: السلام عليكم ورحمة الله، وحييكم من جديد وأصحبكم مشاهدينا في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا من الجزيرة للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني. في آخر المستجدات قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه لا محادثات مع أمريكا حتى تتم تلبية شروط طهران. جاء ذلك ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد خلالها تأكيده على أن إيران تريد إبرام اتفاق بشدة. قال إن بلاده ستحدد ما إذا كانت ستختار الانخراط في التفاوض أم لا. ميدانيا قال نائب محافظ هرمزغان جنوبية إيران إن مسيرة للعدو استهدفت مساء الاثنين قريبي صيد في ميناء كارغان بالمياه الخليجية. كما قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلة النفط الغايا التي تضم طاقما هنديا تعرضت لانفجار الأحد نتيجة لصدامها بلغم أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة بالممر الجنوبي من مضيق هرمز. في المقابل قالت القيادة المركزية الأمريكية إن ادعاء الحرس الثوري بأن الناقلة اصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز كاذب، مؤكدة أن إيران هي التي استهدفت الناقلة بطائرة مسيرة بينما كانت راسية قبالة سواحل عمان. في الأثناء قال مفتش وزارة الحرب الأمريكية إن عملية الغضب الملحمي تسببت في نقص بمخزونات الذخائر واختناقات في سلاسل الإمداد. أكد أن الوزارة تعمل على تسريع إجراءات شراء الذخائر وتقليص مهل الإنتاج من أجل الاستجابة السريعة للطوارئ. في تطورات الأزمة اليمنية قال المتحدث باسم قوات التحالف إن ما سماها الميليشيا الحوثية نفذت اعتداءات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة أدت لإصابة 13 مدنيا في خميس مشيط وأبها والطائف. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين قد أعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية وتوعد بمواصلة الهجمات. في أذن ذلك قال المتحدث باسم القوات الحكومية إنه تم استهداف عتاد وعناصر الميليشيا الحوثية ومقر بمنطقتي ذباب في تعز والخوخة في الحديدة. في أذن ذلك قال المتحدث باسم أو قال النائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال إن محادثات مباشرة أجريت مع الحوثيين بشأن التطورات الأخيرة. مواضيع كثيرة في هذه الساعة الإخبارية نتابعها بمزيد من التفاصيل والتحديثات. مستهلنا ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومن واشنطن محمد الأحمد مراسل والجزيرة ينضم إلينا الآن لتضعنا محمد في صورة أبرز التصريحات والمواقف الأمريكية، لعل ما نستهل به ذلك دونالد ترامب والتصريحات التي فتح فيها من جديد باب الدبلوماسية.
1: نعم محمد، بالنسبة لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو لنقل منشورات الرئيس دونالد ترامب، هي قرأت على أنها نوع من التحول المفاجئ في خطابه ونبرته بشأن المقاربة مع إيران، خاصة بعد الفترة الماضية التي بدا فيها أن المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران وصل إلى حالة جمود وطريق مسدود. ترامب اليوم عاد للحديث بشكل مفاجئ صراحة عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران، ونشر على تروث سوشيال بأن إيران حسب تعبيره تريد اتفاقا سريعا وبشدة، وبأن الولايات المتحدة منفتحة على ذلك، لكنه في نفس الوقت أضاف أنه هو من سيقرر ما إذا كانت واشنطن ستنخرط في هذا المسار الدبلوماسي. لكن في الوقت نفسه حرص ترامب على ألا يبدو وكأنه الطرف الذي يطلب العودة إلى المسار الدبلوماسي مجددا. هو قال إن الإيرانيين يريدون الاتفاق، وبأن القرار في نهاية المطاف سيعود له لاتخاذ قرار بشأن المضي في هذا المسار. لكن هناك أيضا عامل داخلي لا يمكن إغفاله في الحقيقة لفهم هذا المنشور والموقف المفاجئ من جانب دونالد ترامب، وهو استمرار ارتفاع أسعار الطاقة خاصة مع بدء العد التنازلي لانتخابات التجديد النصفي المقبلة. ترامب يقول إن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز من خلال ما تقوم به الولايات المتحدة من إجراءات على المستوى العسكري، خاصة في ضوء استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، ويتوقع بأن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير بمجرد انتهاء هذا الصراع مع إيران، ويقول بأن ذلك لن يستغرق وقت طويلا في محاولة لطمأنة الشارع والناخبين الأمريكيين قبيل هذه الانتخابات. لكن في المقابل يحاول أيضا تحميل إدارة بايدن السابقة مسؤولية جانب من ارتفاع الأسعار في محاولة لرمي الكرة من الناحية السياسية على المعسكر الديمقراطي، خاصة في ضوء احتدام الصراع السياسي قبيل هذه الانتخابات. لكن بالنسبة للناخبين الأمريكيين وفق ما تظهره أيضا استطلاعات الرأي، المسألة أبسط من هذا الجدل السياسي محمد. ما يراه الناخب الأمريكي هو السعر الذي يتغير يوميا ويدفعه ويدفع الفارق منه بشكل مباشر من جيبه عندما يصل إلى محطات الوقود، سواء كنا نتحدث عن أسعار البنزين أو أسعار الديزل. البنزين له أثر انتخابي مباشر لأنها قضية حساسة في أي انتخابات تتعلق بالكونغرس أو أي انتخابات عموما في الولايات المتحدة. والديزل له أثر اقتصادي أوسع لأنه يدخل في تكلفة نقل كل شيء، السلع والغذاء وحركة الطيران، ومن ثم يمكن أن يظهر أثره في مسألة الأسعار وأيضا في مستويات التضخم التي وصلت إلى نسب كبيرة جدا، وهو ما يشكل تحدي سياسي واقتصادي كبير بالنسبة للرئيس دونالد ترامب. ولهذا أصبحت الحرب مع إيران بالنسبة لترامب قضية

0: قضية داخلية وليست قضية خارجية فحسب محمد.
1: نعم، التحدي بالنسبة لدونالد ترامب ليس اقتصاديا فحسب، ولكن هناك تحدي آخر متعلق بوزارة الحرب وموضوع المخزونات، وهذا يحيلنا إلى التصريحات الأحدث للمفتش العام لوزارة الحرب محمد.
0: نعم، بالنسبة لهذا التقرير في الحقيقة هو تقرير لافت، تقرير يكشف حجم الضغوط التي شكلتها الحرب مع إيران بالنسبة لمخزونات الذخائر الأمريكية. تقرير أيضا يشير إلى التكلفة العسكرية والتكلفة البشرية. أيضا هناك 50,000 عسكري أمريكي في منطقة القيادة المركزية، وأكثر من 1,500 مهمة جوية تم القيام بها لدعم هذه القوات، بالإضافة أيضا إلى الخسائر البشرية التي وردت في هذا التقرير، حيث قتل 7 عسكريين في عمليات قتالية و7 في حوادث غير قتالية. وكل ذلك يشير إلى الضغوط العسكرية، سواء كنا نتحدث عن مخزونات الأسلحة الاستراتيجية أو كنا نتحدث عن التكلفة البشرية، وهي مسألة بالغة الحساسية، مسألة وقوع قتلى في صفوف القوات الأمريكية. لكن أبرز ما جاء في هذا التقرير محمد أنه يكشف للمرة الأولى وبوضوح أثر الحرب مع إيران على مسألة المخزونات من الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية. المفتش العام لوزارة الحرب قال بوضوح أن هذه الحرب، عملية الغضب الملحمي كما تسمى، تسببت في نقص استراتيجي في الذخائر وكذلك اختناقات في سلاسل الإمداد. ولذلك يعمل البنتاغون بحسب هذا التقرير الآن على تسريع شراء الذخائر وتقليص فترات الإنتاج. وترامب كان قد التقى مع رؤساء كبريات شركات الأسلحة والدفاع الأمريكية في محاولة لتسريع عملية الإنتاج. والأرقام أيضا تفسر حجم هذا الضغط، نتحدث حتى حدود يونيو عن تكلفة تقدر بأكثر من 33 مليار دولار، منها 22 مليار دولار أو أكثر فيما يتعلق بالذخائر وحدها، أي نحو ثلثي الكلفة محمد. وهنا المسألة لم تعد تقتصر فقط عن مخاوف بشأن مسألة استنزاف هذه المخزونات، بل عن تقرير رسمي يؤكد وجود نقص استراتيجي في هذه الأسلحة. لذلك الرئيس دونالد ترامب سعى قبل هذا التقرير في محاولة لاحتواء تداعياته للتأكيد على أن مسألة إنتاج الأسلحة هي مسألة مستمرة وبشكل كبير، وبأن مصانع السلاح تعمل على مدار الساعة لزيادة الإنتاج، سواء من صواريخ الباتريوت وثاد وتوماهوك، وهي من الصواريخ الاستراتيجية الموجهة. لكن التحدي الأكبر والذي سيطرح بكل تأكيد سواء في أروقة الكونغرس أو على مستوى المحللين العسكريين هو مسألة تعويض ما تستهلكه الحرب. نعم. مع الاحتفاظ بمخزونات كافية في حال أي طارئ على مستوى أزمات ومواقع أخرى حول العالم محمد.
1: شكرا محمد الأحمد، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إنه لا محادثات مع الولايات المتحدة حتى تتم تلبية شروط إيران. من جهة أخرى، أعلن نائب محافظ هرمزغان جنوبية إيران تعرض قاربي صيد في ميناء كاراغان لهجوم بمسيرة أمريكية. المزيد من التفاصيل مع مراسل الجزيرة في طهران عمر هواش.
2: قال نائب محافظة هرمزغان جنوبية إيران إن مسيرة أمريكية استهدفت قاربي الصيد في ميناء كارغان في مدينة ميناب على السواحل الجنوبية الإيرانية قرب مضيق هرمز، وأن هذا الحادث أدى إلى فقدان عدد من الصيادين وإن عمليات البحث جارية عنهم. ميدانيا أيضا أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة نفط ارتطمت بألغام بحرية في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها بشكل كبير، مضيفا أنه حذر سابقا السفن التجارية وناقلة النفط من المرور من المسارات التي وصفها بغير القانونية، مؤكدا في الوقت نفسه على أنه يسيطر بالكامل على مضيق هرمز وأن المضيق لا يزال مغلقا. ميدانيا أيضا أعلن الحرس الثورية إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 فجر الاثنين في أجواء مضيق هرمز. أمين.

0: مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول المفاوضات مع إيران بالقول أنه لن تكون هناك أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل تحقيق الشروط الإيرانية، والشروط الإيرانية تتمثل عادة وفق ما يقول الإيرانيون بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم بكافة بنودها. الرئيس الإيراني مسعود بزكيان وصف العقوبات الأمريكية الجديدة بأنها تختلف عن العقوبات السابقة، وأنها إضافة إلى الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية تهدف إلى خلق حالة من الانهيار الاجتماعي في المجتمع الإيراني وفي الشارع الإيراني، مضيفا أيضا أن إيران من خلال تعزيز علاقاتها مع دول الجوار باتت قادرة على استخدام الطرق البرية كبديل للاستيراد والتصدير بدلا عن الموانئ البحرية التي لا تزال تمارس عليها الحصار البحري، مشيرا أيضا إلى أن إيران قادرة على تجاوز هذه المرحلة وعدم الانحناء والخضوع للشروط الأمريكية عبر الوحدة والانسجام والتماسك الاجتماعي. الخارجية الإيرانية علقت على تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا في صلالة بين إيران والدول الخليجية والعراق بالقول إن المملكة العربية السعودية هي من طلبت تأجيل هذا الاجتماع. وقال أيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه كان على دول المنطقة استغلال ما وصفها بالفرصة وتثمينها، مضيفا أيضا أن إيران لا تزال تتشاور مع سلطنة عمان لأجل البحث حول طريقة أخرى لأجل الإعلان عن الاتفاق الإيراني العماني حول مضيق هرمز.
1: تشدد الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها على الأطراف التي تتعامل مع إيران، وذلك في محاولة لإحكام الخناق على موارد طهران المالية. تأتي العقوبات التي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرضها على بنك في تي بي الروسي ضمن هذا الإطار. المزيد من التفاصيل بشأن آلية تعامل تلك الأطراف وسياسة أمريكا إزاءها في هذا التقرير لفرح الزمان شوقي.
2: يستمر قطع شرايين إيران المالية كما تقول الولايات المتحدة وكما تعلن الخزانة الأمريكية مرة تلو المرة، فيضاف حظر على حظر على حظر ليشكلوا حملة ضغط اقتصادي يهدف إلى عزل إيران. يحدث ذلك عبر ما باتت توصف بترسانة الحرب الاقتصادية الأمريكية على طهران، والتي تبدأ من حصار بحري وحظر مالي واقتصادي مباشر، وتمتد إلى قطع قنوات الإنعاش والتمويل. هذه القنوات هي التي يمدها نحو طهران ما يسمى بالطرف الثالث، فكيف يحصل ذلك؟ وضعت واشنطن الشركات الأجنبية والأطراف الثالثة أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما وقف التعاملات مع إيران أو العقوبات. في الشق الأول يطرح سؤال: كيف تتعامل هذه الأطراف مع طهران الخاضعة لعقوبات منذ عقود راوحت بين تشديدها تارة وتخفيفها تارة أخرى؟ والإجابة تبدأ من القول إن هذه الأطراف كيانات وشركات أو أفراد في الخارج، والتصنيف الأمريكي يشمل كل من يدعم ويمول وينقل ويسهل التعاملات. يعمل الطرف الثالث بالالتفاف، وهذا هو أساس الاقتصاد الموازي الإيراني الذي يقوم على بيع النفط وتحصيل الإيرادات عبر شبكات خارجية معقدة في تركيبتها وحركتها. وهذه الشبكات عبارة عن شركات واجهة أو مكاتب صرافة أو حسابات في دول ثالثة تقوم بتحريك الأموال خارج النظام المالي الدولي. ليس هذا وحسب، بل إن الالتفاف يتعدى المفهوم المالي ويصل إلى النقل عبر شبكة أساطيل يصعب تتبع مصدرها وهويتها. فجاءت العقوبات الأحدث لخنق هذا الالتفاف وسد شريان اليد التي لا تختار وقف التعامل مع طهران. وهنا يأتي الشق الثاني من السؤال: فما هي هذه العقوبات؟ هذه العقوبات على الأطراف الثالثة تشمل من يقدم الدعم لحلفاء إيران الإقليميين ويسهل تهربهم من العقوبات وفقاً للرؤية الأمريكية. لذلك شمل حظر الخزانة الأمريكية سابقاً شركات من العراق، الإمارات، لبنان وتركيا، وتشمل أيضاً جهات تسهل تعاملات إيران في قطاعات تنعش بنيتها المالية كالشحن والذهب والطيران والوصول الرقمية والتكنولوجيا. عقوبات الطرف الثالث تسمى بالثانوية لأنها ليست مباشرة ضد المستهدف، فتهدد بنكا أو شركة أجنبية وتعاقبها بقطع الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وربما الدولي الذي يتعامل بالدولار. يجمع المسؤولون في إيران على رفض سياسة العقوبات دون إنكار تبعاتها، ويرون أنها جاءت للتعويل على مرحلة ما بعد فشل الخيار العسكري، وترتفع الأصوات الداعية للانسجام الداخلي وسط التحديات الصعبة والتداعيات الملموسة على ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم وتراجع الظروف المعيشية، بالتزامن مع وجود قلق رسمي وشعبي من تبعات أصعب قد تسببها تعقيدات داخلية وأخرى خارجية.
1: من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. مرحبا بكما دكتور جابرييل. إلى أي مدى تعتقد بأن آخر ما نشره دونالد ترامب على تروث سوشيال والحديث عن إمكانية العودة للتفاوض حتى وإن كان بشروطه يحمل بابا جديدا من الدبلوماسية ربما أوصده لفترة ما؟
3: والأولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. الرئيس ترامب بطبيعته يريد حل أي نزاع بالطرق الدبلوماسية إذا أمكن ذلك، وبصورة خاصة مع إيران يرى أنه من الضروري حل هذا النزاع بالطرق السياسية، أولا باستعمال الضغوط الاقتصادية على إيران، وهذا ما يحصل في الوقت الحاضر. مثلا توقف تصدير النفط الإيراني إلى الخارج، توقف الاستيراد على من إيران، يعني لم تعد بإمكانها استيراد المواد الضرورية. إذن لا لزوم للقيام بأي عمل عسكري ضد إيران في الوقت الحاضر طالما أن هناك مجال للضغوطات السياسية والاقتصادية، وهذا ما يفعله الرئيس ترامب في الوقت الحاضر.
1: أستاذ مختار، بالنسبة لإيران كيف تستقبل هذه الإشارات الأمريكية، ونأخذ يعني اعتبار التصريح الأحدث لمحسن رضائي؟
4: تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم. في الحقيقة يعني ردة فعل السيد محسن رضاي من مجلس الأمن القومي على تصريح الرئيس الأمريكي باعتقاده هو لم يكن مثلا أمر مفاجئ، ولكن جاء سريعا لكي يوضح مرة أخرى للرئيس الأمريكي بأنه هناك إيران لديها شروط، والشروط لم تكن يعني جديدة، يعني منذ فترة إيران تعلن شروطها الأساسية، وهي تكون وفق مذكرة التفاهم ومبنية على أساس مذكرة التفاهم والعودة إلى مذكرة التفاهم، مذكرة التفاهم الذي بندها الأخير يعني يسمح بأنه يتم تمديد هذه المذكرة. ولكن في الحقيقة إيران يعني ترى أفعال من جانب، يعني تريد أفعال من الولايات المتحدة وليس فقط الأقوال. يعني هناك الحديث عن مثل هذا المسعى، يعني مثلا هناك تكون إشارات للعودة إلى المفاوضات، ولكن في نفس الوقت العمليات العسكرية مستمرة، وهي أحيانا تكون أبعد من مناوشات، يعني المناوشات واضحة ولكن هي أحيانا تتوسع وتكون أبعد من مناوشات، وهي مستمرة يعني طيلة ساعات الليل. يعني نسمع كل يوم أن هناك تسمع أصوات انفجارات في محيط مضيق هرمز، ولكن هناك الجانبين الآن اتخذ السياسة من لا يعلن عن ما يدور. ولكن في نهاية المطاف يعني إيران ترى بأنه، وهذا أبلغته للوسطاء، بأنه إذا أمريكا حقا تريد التفاوض هذه موجودة مذكرة التفاهم، ممكن تكون أساس لذلك وتكون أساس لخلق حالة من الثقة، وليس الثقة، قلت يعني في النشرة السابقة الثقة الكاملة، لأن هناك المشكلة بين إيران وأمريكا هي مشكلة عميقة وليس مثلا في موضوع أو ملف واحد. ولكن في نهاية المطاف يعني إيران تقول أن مذكرة التفاهم تكون أساس للعودة إلى المفاوضات، وما يهم إيران يعني إعلان إنهاء الحرب بشكل نهائي وفق مذكرة التفاهم.
1: دكتور جابرييل، كيف سيتعامل دونالد ترامب مع هذا الواقع الإيراني؟ العودة للمفاوضات يتم فقط عندما تقبل الولايات المتحدة بالعودة إلى الأرضية السابقة مذكرة التفاهم.
3: والرئيس ترامب ما عنده مشكلة في العودة إلى مذكرة التفاهم، ويعتقد بأن هذه المذكرة

0: انتهى مفعول بها، ولكن يطلب من إيران العودة إلى طاولة المفاوضات لإجراء اتفاقية جديدة تستبدل الاتفاقية السابقة. الرئيس
1: كيف
0: ترامب يطلب
1: يمكن
0: من
1: أن
0: إيران
1: يتحقق هذا دكتور جابرييل، ألا تكون لديه مشكلة في العودة لمذكرة التفاهم وفي الوقت نفسه يريد مذكرة جديدة؟
0: يريد اتفاق جديد مع إيران بموجبه يمنع أو تتعهد إيران بأنها لن تنتج السلاح النووي. لب المشكلة هو أن إيران كانت تعمل على تخصيب اليورانيوم إلى درجات عالية، وصلت إلى تخصيب بمعدل 60%. هذا يعني أنها كانت في طريقها لإنتاج السلاح النووي. ما يطلبه الرئيس ترامب في الوقت الحاضر أن تتعهد إيران خطيا بأنها لن تعمل على إنتاج السلاح النووي. حتى الآن لم يكن هناك اتفاق أو تفاهم بين الطرفين حول هذا الموضوع.
1: طيب، ولكن المذكرة السابقة كانت فيها إشارات واضحة لموضوع الاتفاق النووي الذي أشرت إليه، مع إبقاء ربما تفاصيله إلى فترة أخرى، كان من المفروض أن تكون قد انتهت الآن. ما الذي يريده تحديدا دونالد
0: صحيح،
1: ترامب في تقديرك؟
0: يريد ترامب من إيران في الوقت الحاضر أن تتعهد بأنها لن تعمل على إنتاج السلاح النووي. إيران تريد أن يكون مثلا لديها الإمكانية لإنتاج السلاح، للعمل على إنتاج السلاح النووي في غضون فترة زمنية بحدود 10 سنوات. الرئيس ترامب يريد من إيران أن تتعهد بأنها لن تعمل على إنتاج السلاح النووي.
1: هذا هو الشرط الوحيد يعني الذي يهم ترامب؟
0: هذا هو الشرط الوحيد في الوقت الحاضر، على إيران أن تمتنع عن امتلاك السلاح النووي. ممكن التفاوض بكل الأمور، ممكن التفاوض بشأن الصواريخ الباليستية مثلا، يريد الحد من عدد الصواريخ الباليستية الإيرانية، ولكن بالدرجة الأولى يريد من إيران أن تمتنع عن إنتاج القنبلة النووية.
1: أستاذ مختار،
2: يعني في الحقيقة أصلا داخل مذكرة التفاهم إيران أكدت ذلك، واتفاق عام 2015 كذلك كان يؤكد ذلك، وتقارير المؤسسات الاستخباراتية الأمريكية يعني حتى آخر تقارير تؤكد أصلا أساسا إيران لا تريد امتلاك أسلحة نووية، وتوجد في إيران فتوى تحرم يعني صنع القنبلة النووية، وأصلا إذا أساسا هذه فقد تكون المشكلة. يعني هذا كان أمر بسيط للغاية، وهذا كان يتم يعني كان يتم التوصل الى اتفاق قبل يوم 28 فبراير، ونتذكر يعني تلك المفاوضات التي كانت قد وصفت بالايجابيه، وكانت ايران يعني تتفق وهناك يتم التوصل الى اتفاق مع الولايات المتحده، وايران يعني تؤكد ذلك مره اخرى. ولكن موضوع يعني ان ايران تريد ان تنتج قنبله نوويه، يعني هذه في اعتقادي فزاعه الان بيد الولايات المتحدة، يعني فقط تريد تقول بأن هناك لدى مثل هذه الذريعة، وهم يعلمون تماما أصلا أساسا إيران لا تريد ولا تتجه إلى صنع القنبلة النووية. يعني قلت لكم يعني أهم من كل الاتفاقيات الفتوى التي يعني تحرم صنع هذه القنبلة النووية، هذه الفتوى سارية وجارية. صحيح أن من يعني أصدر الفتوى قائد الثورة الشهيد يعني هو استشهد، ولكن هذه الفتوى تكون جارية من الناحية الفقهية والشرعية يعني لدى الإيرانيين، ولم يغيروا هذه الفتوى. ولكن في نهاية المطاف يعني موضوع البرنامج النووي ذريعة، لأنه أساسا هذه الحرب بنيت على أساس طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني، والرئيس الأمريكي تماشى يعني على أساس طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني، وهذه الأزمة مستمرة، وهذه الأزمة لم تصل حتى اليوم إلى الحلول بسبب يعني نفس العقلية نفس الرؤية وعدم جدية يعني الجانب الأمريكي في موضوع المفاوضات مع إيران. يعني هناك وقعت اتفاقية، وقع رئيسا البلدين يعني رئيسا البلدين بعد انتصار الثورة لم يوقع اتفاقية، حتى اتفاق عام 2015 لم يكن على مستوى رئيسا البلدين، وقعوا عدد من وزراء الخارجية، الوزراء الخارجية الذي كانوا يشاركون في تلك المفاوضات. ولكن 24 ساعة وبدأت الانتهاكات الأمريكية والتنصل الأمريكي من تنفيذ بنود مذكرة التفاهم.
1: دكتور جابرييل، ما الخيارات في يد دونالد ترامب حاليا؟ كيف يمكن أن يرتب موضوع إيران، وهو الذي يقول بأن الحرب معها ستنتهي قبل الانتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر المقبل أو بعدها مباشرة؟
0: وليعتقد الرئيس ترامب بأن الضغوط الاقتصادية على إيران والضغوط على الدول التي تتعامل مع إيران قد يجعل من إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات. كل ما يريده هو أن تعود إيران إلى أن تعمل على مع الولايات المتحدة على اتفاق يمنعها من إنتاج السلاح النووي ويخفض من إنتاج الأسلحة التقليدية وبصورة خاصة الأسلحة الغير النووية، لأنه يريد من إيران أن تكون بلد يعني يتماشى مع القانون الدولي فيما يتعلق بمسألة التسلح النووي.
1: اسمح لي فقط أن أنوه إلى هذا الخبر العاجل الذي ننقله عن مراسلة الجزيرة. مجلس النواب الأمريكي يؤجل التصويت على قرار لسحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية مع إيران. نسمع منك تعليقا.
0: صحيح، القوات الأمريكية سوف تبقى في إيران في الوقت في المنطقة في الوقت الحاضر حتى يقرر الرئيس ما يريده في المستقبل.
1: هل هذا الطرف سيبقى لدونالد ترامب إذا حصل في الانتخابات الأمريكية المقبلة، انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس، ما لا يريده ترامب، أن يفوز الديمقراطيون على الأقل في مجلس النواب كما تشير إليه كثير من الترجيحات؟
0: بالفعل هناك مشاكل كبيرة إذا فاز الحزب الديمقراطي بالأكثرية. يبدو حتى الآن بأن المنافسة شديدة بين الطرفين، ولكن هناك إمكانية كبيرة بأن يفوز الحزب الديمقراطي. هذا يعني بأن سياسة الرئيس ترامب في العامين القادمين سوف تجد صعوبة كبيرة عند الحزب الديمقراطي.
1: أستاذ مختار الحداد، بالنسبة للانتخابات المقبلة، هل تعول إيران على فوز الديمقراطيين وبالتالي ذلك سيمنحها حرية أكبر، خاصة إذا تحول دونالد ترامب إلى ما يسمى أمريكيا بالبطة العرجاء؟
2: يعني هذا السؤال مهم. يعني هناك إذا مثلا نريد أن نقول أن إيران 100% تعول على ذلك، لا، لأنه إيران تعرف يعني في نهاية المطاف الرئيس الأمريكي وعلى أساس ما لمسته من سلوك هو لا يهمه يعني لا انتخابات لا داخل أمريكا لا مثلا معارضة عالمية ولا أي شيء. يعني هو يتخذ قراره حتى يعني داخل إدارته، يعني هو يلعب جميع الأدوار، وزير خارجية وزير دفاع وكل يعني المسؤوليات الأخرى المتعلقة بهذه الحرب. ولكن نعم يعني في نهاية المطاف أن إيران يعني إيران ليست تقول أن الديمقراطيين كذلك جيدين، لأن إيران كذلك عانت كثيرا من الديمقراطيين. يعني أسوأ العقوبات التي واجهتها إيران في تاريخها كانت في فترة أوباما، يعني وكانت مدعومة مجلس الأمن الدولي
1: دونالد ترامب يقول بأن الأسوأ والأقصى والأكبر في التاريخ هي عقوباته هو عليكم أو على الإيرانيين.
2: لا عقوبات أوباما كانت، يعني هناك نتذكر كاد أن يصل النفط الإيراني إلى صفر تصدير النفط الإيراني. الآن هناك لا يتم توقيف النفط الإيراني العائم في البحار ويتم تصدير هذا النفط، تعرفون يعني أكثر من 80 مليون برميل إيران استطاعت أن تخرجها خلال فترة رفع الحصار عن الموانئ. ولكن في تلك الفترة إيران واجهت أسوأ العقوبات لأنه كانت تدعم بقرارات مجلس الأمن الدولي وكل الدول كانت تستطيع توقيف السفن الإيرانية. ولكن هذا الآن ليس مهما، يعني المهم هو أنه لا، إيران يعني ليس معنى أنه تثق ولكن إيران تستفيد من هذه المشكلة الذي نعم سيتم خلقها للرئيس الأمريكي من خلال سيطرة الديمقراطيين سواء على إحدى المجالس أو المجلسين. يعني المجلسين هذا كذلك يكون فرصة أكبر بالنسبة لإيران، ولكن أن إيران ترى بأنه ذلك تعول عليه أو تساعد على مثلا، ودائما حتى في الانتخابات الرئاسية إلى جانب روسيا نتذكر روسيا بعض الدول اتهم إيران بأنه إيران كذلك كانت تريد أن تؤثر على أصوات. لا، إيران لا تقوم بمثل هذا الدور، وفي الحقيقة يعني إيران لا تعول طيب كثيرا على هذه الأمور نظرا لما تراه من سلوك ترامب.
1: نقطة مهمة لو سمحت أستاذ مختار، تصريحات مسعود بيزشكيان خلال الساعات الماضية المتعلقة بالإيرانيين في الخارج، ويقول بأنهم يعملون مع الأعداء من أجل زعزعة الشعب في إيران إلى غير ذلك، كيف يمكن فهمها؟ مما يخشى بيزشكيان؟
2: يعني خلال هذه السنوات يعني الولايات المتحدة يعني دعمت مجموعات معارضة وبعض هذه يعني مصنفة إرهابيا داخل إيران، ولعبت دورا إلى جانب الإدارة الأمريكية، ويعني رأينا في كثير من الأحداث التي على الأقل خلال العقد الأخير شهدناه في إيران هؤلاء كان لديهم للأسف الدور الأساسي. ولكن هذا ليس معناه أنه هذا يتم تعميمه على جميع الإيرانيين، يعني هناك على فكرة معظم الإيرانيين خارج البلاد يعني ناس وطنيين قوميين خلال هذه الحرب وقفوا إلى جانب البلاد، أقاموا المسيرات. ولكن نعم أمريكا ما زالت يعني تفكر بأن تستخدم بعض من هؤلاء لكي مثلا يأتوا ويتم استخدامهم مثلا مستقبلا إذا أرادت أن تحقق ذلك الهدف الذي أرادت تحققه في بداية الحرب، وهو معروف يعني ما زالت تبحث عن ذلك الهدف وهو إسقاط النظام. فلذلك يعني هو يشير إلى هذا الموضوع. ولكن في نهاية المطاف هؤلاء أقلية، ليس كل الإيرانيين الذين متواجدين خارج البلاد.
1: دكتور جبريال، هل بالفعل تزال الولايات المتحدة تعول على إثارة الداخل الإيراني من أجل إسقاط النظام باستخدام إيرانيين غير موالين للنظام؟
0: والرئيس ترامب يعتقد بأن هناك معارضة شديدة للنظام الإيراني في داخل إيران وفي خارج إيران، ويبدو بأن هناك ضغوطات كبيرة من الجالية الإيرانية المتواجدة بصورة خاصة في الولايات المتحدة على الحكومة الإيرانية لكي تغير سياستها وأن تعود الأمور إلى طبيعتها بين الولايات المتحدة وإيران.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سابقا أشكرك من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. ننتقل بكم الآن إلى حسن جمول الذي سيصحبنا في نافذة تحليلية تقرأ في تشديد الولايات المتحدة عقوباتها على الأطراف التي تتعامل مع إيران.
3: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. حين تقول واشنطن إنها تمضي في إقصاء إيران اقتصاديا، فهي تصف حربا تخاض على الشبكات التي تربط إيران بالعالم كما تخاض على إيران. ناقلات لا تنقل، قطاعات تضاف إلى لوائح الخطر، وشركات أجنبية تضطر إلى حساب كلفة كل تعامل مع إيران. في المقابل تعترف طهران بين سطور تصريحات مسؤوليها بأن المعركة لم تعد حول رقم في ميزانية الدولة فقط، بل حول حماية الداخل من أثر الخنق الخارجي. ومن هنا تبرز الأسئلة، هل أصبحت العقوبات سلاح الحرب الأهم ضد إيران؟ وما هي حدود تأثيرها على المواطن وثقته بالاقتصاد؟ وأخيرا، هل تنتج هذه الضغوط مرونة سياسية أم تدفع النظام الإيراني إلى تشدد أكبر كي لا يبدو أنه تفاوض تحت الإكراه؟ عملية الإقصاء الاقتصادي لإيران كما سماها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت متواصلة. آخر ضحاياها بنك في تي بي الروسي على خلفية تورطه وفق وزارة الخزانة في التهرب من العقوبات المفروضة على إيران. حصار إيران اقتصاديا هدفه وفق واشنطن ممارسة أقصى الضغوط على طهران، وعقوبات غايتها تنازلات على طاولة المفاوضات. فكيف تصنف هذه العقوبات وما أبرز ما تشمله من قطاعات؟ العقوبات المباشرة وتسمى أيضا العقوبات الأولية ترتبط بشكل مباشر بأي جهة أو شخص يخضع للولايات المتحدة الأمريكية وقوانينها كمواطنيها والمقيمين الدائمين فيها والشركات الأمريكية أو الموجودة داخل أمريكا وفروعها الأجنبية أيضا. هذه الأطراف يحظر عليها بحسب القانون الأمريكي إجراء معاملات مع جهة تخضع للعقوبات، وإيران هنا مثال. العقوبات الثانوية، هذه العقوبات تتجاوز الجهات الداخلية الأمريكية لتمس أطرافاً ثالثة إن صح القول، سواء كانوا أشخاصاً أو شركات أو مصارف أجنبية لا ارتباط مباشراً لهم مع الولايات المتحدة. لا يحظر على هذه الأطراف التعامل مع الجهة الخاضعة للعقوبات، ولكنها تجد نفسها أمام خطر فقدان الولوج للسوق الأمريكية ونظامها المالي في ظل أهمية الدولار في الاقتصاد العالمي. ماذا عن أبرز القطاعات التي مستها العقوبات الأمريكية المباشرة وغير المباشرة على حد سواء؟ واشنطن ركزت في موجة العقوبات الجديدة على قطاعات النفط والطاقة والطيران والأصول الرقمية والذهب والمعادن الثمينة والشحن والتكنولوجيا، وشملت أفرادا وجماعات، شركات وكيانات. ما تأثيرات هذه العقوبات على الوضع الاقتصادي في إيران؟ سؤال قد تجيب عليه تصريحات مسؤولين إيرانيين، فقد أقر الرئيس الإيراني بتأثيرها وقال إن على طهران أن تقبل الظروف التي تفرضها الحرب. بدورها قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن العقوبات المشددة أثرت بشدة على تأمين الموارد وتنفيذ المشروعات. أما رئيس البرلمان محمد باقر قليباف فدعا إلى إيجاد بدائل لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي يمارسها ما سماه العدو بشأن سلاسل الإمداد. عملية الإقصاء الاقتصادي جاءت مكملة لحرب استهدفت ركائز الاقتصاد الإيراني، مراكم الضغط الداخلي الذي بدأ ينعكس على حياة المواطن اليومية. التفاصيل نتابعها مع زميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. إذن سلام، كل هذه العقوبات الجديدة سميت بالخنق الاقتصادي أو المنبوذ الاقتصادي، ألم تكن إيران منبوذة في السابق؟
4: فعليا في السوق العالمية لم يكن الوضع كذلك. ما تحاول الولايات المتحدة الآن فعله هو تقليص قدرة إيران على الالتفاف على العقوبات وعلى تأثير العقوبات والحرب على قطاعات الاقتصاد والسيولة المالية. شكرا حسن.
3: نتابع.
4: بالضبط. إذن سنعود إلى الحرب التي بدأت في نهاية فبراير الماضي. كان هناك أهداف اقتصادية واضحة في مجموعة من المحافظات الإيرانية. في طهران كان هناك محاولة في عدد من الأهداف الاقتصادية باستهدافها محاولة خنق السيولة المالية أو قدرة الحكومة على توفير سيولة مالية بالعملة المحلية أو بالدولار الأمريكي لدعم سعر العملة المحلية. في إصفهان كان هناك استهدافات لواحدة من أهم ركائز الاقتصاد الإيراني، صناعة الفولاذ والصلب. في خوزستان، في بوشهر وفي هرمزغان المحافظات الساحلية كان هناك استهدافات لمسألتين رئيسيتين، صناعة النفط والغاز وقدرة إيران على التصدير إلى الخارج عبر أهم وأكبر الموانئ التجارية في بندر عباس ميناء رجاء. انتقلت الولايات المتحدة بعد وقف إطلاق النار إلى ما سمته آنذاك الغضب الاقتصادي، حاولت فيه فرض المزيد من العقوبات عبر حصار بحري، محاولة تجفيف الموارد المالية وبالتالي منع إيران من تصدير النفط والغاز والسلع إلى الخارج. بقيت إيران رغم ذلك قادرة على الالتفاف على العقوبات لأن تلك العقوبات كانت على إيران حصرا، كانت قادرة على مبادلة السلع بمعنى مقايضة النفط مع الدول التي تستورد منها بسلع إيران بحاجة إليها والسوق الإيراني بحاجة إليها، وكان ما يسمى أسطول الظل هو أحد أهم طرق الالتفاف على صناعة أو على تصدير النفط. الهدف من ذلك كان منع تهريب النفط، قطع العملة الأجنبية عن الداخل الإيراني، وأيضا زعزعة أركان الاقتصاد الإيراني. ثم أتت العقوبات الثانوية أو هي التي تسمى بالعقوبات على طرف ثالث، موسعة جدا، شركات، كيانات، أفراد، جميع من يتعامل مع إيران قد يكون تحت خطر كبير. هذا الخطر ليس بفرض العقوبات على تلك الكيانات ولكن بخطر حظر إمكانية عمل تلك الكيانات، سواء كانت شركات مالية، مصارف، وحتى بعض المصافي النفط غير الحكومية في الصين مثلا. إن أكملت التعامل مع إيران قد تكون بخطر عدم القدرة على العمل داخل إيران. التداعيات كانت كبيرة بإقرار المسؤولين الإيرانيين من الرئيس إلى رئيس البرلمان والحكومة بنفسها. انخفضت القدرة الشرائية للمواطن الإيراني، وهذا التداعي الأوسع نطاقا كونه يشمل جميع الإيرانيين. كان هناك انخفاض أكثر حدة في معدل صرف العملة. هذه محاولة مقارنة. الأجور اليوم في إيران متوسط

0: شراء 60 لترا بسعر مدعوم وحصة ثانية، وعندما يتخطى الحصتين الأولى والثانية يكون هناك حصة ثالثة وبعدها الرابعة. الحصة الثالثة التي تجمع أو التي يمكن للإيرانيين أن يشتروها بسعر مدعوم ارتفعت قبل بضعة أيام بنحو 100%، وهذه واحدة من التداعيات الداخلية حسن التي سيعاني منها الإيراني بشكل مباشر على حياته اليوم.
1: والسؤال، هل ستستطيع الدولة الإيرانية مواجهة هذه العقوبات وآثار هذه العقوبات؟ شكرا جزيلا لك سلام خضر على كل هذه الشروحات والمعلومات. ولمزيد من التحليل ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور غازي العساف الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع. مرحبا بك دكتور. فعلا السؤال الآن المطروح، ما مدى إمكانية إيران على مواجهة هذه الضغوطات والخنق الاقتصادي الذي سمي بالمنبوذ الاقتصادي والذي شرحت جزءا هاما منه الزميلة سلام؟
2: شكرا جزيلا لك أخي حسن، وأتشرف بهذه الاستضافة. حقيقة أولا لابد من الإشارة أن العقوبات الاقتصادية المفروضة ضمن الحملة الأخيرة التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية لإيران هي جاءت تغير في نوعية هذه العقوبات كما ذكرتم في التقرير، بحيث التركيز على الطرف الثالث الذي يجفف منابع الدخل التي كانت تتم من خلالها إيران الحصول على بيع إيرادات بيع النفط، وبالتالي التركيز اليوم ليس على الدخل بقدر ما هو على مصادر الحصول على هذا الدخل. هذه العقوبات تزامنت مع حصار كان خلال الفترات الماضية، وبالتالي أعتقد أنه عمق بشكل كبير الآثار الاقتصادية. العقوبات بطبيعتها في الأدبيات تؤثر في المجتمع قبل أن تؤثر في الدولة، وبالتالي كما رأينا هناك حلقات تأثير وصلت إلى الأسرة والمجتمع، وصلت إلى آثار إلى تكلفة المعيشة، انعكست في كثير من المتغيرات أبرزها التضخم وفي تدهور قيمة العملة، وهذا عادة ما تقوم عليه مثل هذا النوع من العقوبات. نعم. دعنا نقول اليوم أن الاقتصاد ليس في مرحلة انهيار بالمؤشرات الفنية بقدر ما هو اقتصاد يقف لكن لا يقوم بوظائفه الاقتصادية الأساسية، والتي يمكن أن تنحصر أحيانا في فقط وظائف أولى لا يمكن التعدي للوظائف الأساسية اللي هي من ضمنها بعد فترة ستكون تمويل بعض الرواتب، الدفع ودعم بعض السلع.
1: لطالما كانت إيران تقول أنها تحت العقوبات منذ عقود، منذ 47 عاما، وبالتالي لن يضيف أو لن تضيف هذه العقوبات شيئا على الواقع الإيراني، ولكن يبدو هذه المرة أن موضوع العقوبات الثانوية هي الأكثر تأثيرا، يعني الطرف الثالث الذي كانت تتعامل معه إيران يبدو الآن أنه سيبتعد عنها خوفا من عدم الولوج إلى السوق الأمريكي أو المقاصة.
2: نعم، وهذه النقطة الجوهرية هنا، لأن العقوبات الثانوية عادة ما تولد شيء نسميه الامتثال الزائد أو الامتثال الوقائي، أي أن كثير من الشركات والشركات الواجهة، البنوك، المصارف، شركات التمويل التي كانت أو اعتادت أن تتعامل مع إيران ستحاول أن تحجم عن ذلك احترازيا، علاوة على أن جزء من هذه العقوبات سيؤدي إلى أن يطيل سلاسل التحايل وسلاسل الالتفاف على العقوبات، وبالتالي من شأنها أن يرفع الكلف على كثير من هذه الشركات، وحتى خصم يعني مزيد من الخصم على البترول الذي يتم بيعه، لأنه هذه كله سيؤدي إلى مزيد من الكلف على إيران ومزيد من الكلف على الشركات التي تدخل ضمن سلسلة هذا الالتفاف في التعاملات مع الاقتصاد الإيراني.
1: العقوبات على البنك الروسي الذي أيضا تحت عنوان أنه يتعامل مع إيران، VTB، هذا أيضا ما مدى تأثيره على إيران في الوقت الحالي؟
2: كما تعلم أن روسيا هي من الدول الرئيسية التي تتعامل مع إيران واعتادت أن تتعامل مع إيران وفق قنوات رسمية وحتى قنوات غير رسمية، وكان هناك حتى تبادل في خبرة التعامل والالتفاف حول العقوبات، لأن روسيا أصلا دولة تخضع العقوبات وهي الدولة الأكثر خضوعا للعقوبات في العالم، مفروض عليها عدد هائل من العقوبات. وبالتالي أنا ما أنظر إلى هذه القضية أن لا زالت أمريكا تحاول فرض عقوبات على بعض المؤسسات المالية والجهات الثالثة التي لا يمكن أن يكون لها أثر سياسي كبير.
1: نعم.
2: وحتى اختيارها بنك روسي

0: هذا يؤكد هذه الفرضية أن لا زالت الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقف على الحافة ولا تصطدم بمؤسسات مالية ضخمة جدا بحيث تؤثر على النظام الاقتصادي والنظام المالي.
1: باختصار، هل تعتقد أن لدى إيران منافذ أخرى يمكن أن تستفيد منها وبالتالي تصمد أمام هذه العقوبات على قسوتها؟
0: كما ذكرت أخي حسن، هناك إيران خلال العقود الماضية بنت خبرة كبيرة جدا في الالتفاف والتعامل وبناء نظام اقتصادي موازي، لكن مثل هذه الأنواع من العقوبات على الطرف الثالث وتزامنها مع الحصار الاقتصادي من شأنه أن يرفع الكلف بمقدار كبير جدا في قنوات الالتفاف، وبالتالي هذا قد يجنب كثير من الشركات أو ستختار احترازيا أن لا تدخل في هذه السلاسل، وبالتالي هذا سيؤدي إلى إحجام كثير من الأطراف الثالثة على التعامل.
1: يمكن أن تصل إلى حد أنها لا تستطيع أن تدفع رواتب
0: إذا استمر الحصار، لأنه الآن ما يباع من النفط هو عبارة عن النفط العائم في البحار وليس تحميلات جديدة.
1: نعم.
0: خلال الفترات القادمة جزء كبير من هذا النفط سيبدأ بالنفاذ، وبالتالي جزء من الأموال التي يمكن أن تصل حتى الآن لإيران قد تبدأ بتجفيف منابعها. شكرا. وهذا قد ينعكس أيضا على وظائف الأساسية للدولة.
1: دكتور غازي العساف الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع، شكرا جزيلا لك، و شكرا مشاهدينا للمتابعة. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن فيلم نازا يشكل خطرا مباشرا على أمن وسمعة جنود الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن خطورته تكمن في كونه يأتي من الداخل ويستهدف المنظومة العسكرية. وكان الفيلم الذي يوثق الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة وهو من إخراج مخرجين إسرائيليين قد فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي.
3: نحن نحارب تحريضا عالميا معاديا للسامية، ولكن أن يأتي الهجوم من الداخل فهذا أمر لا يمكن تحمله ببساطة. لقد بدأ هذا بيائير غولان الذي قال إننا نقتل الأطفال كهواية، ثم استمر بعد ذلك مع المدعية العسكرية التي سربت مقطع فيديو مفبركا ومضللا يشوه سمعة جنود الجيش الإسرائيلي. والآن هناك مخرجان إسرائيليان يعرضان جنودنا كمرتكبي جرائم حرب ويحظى فيلمهما بالتصفيق في مهرجان البندقية.
2: وقال يوفال أبراهام مخرج فيلم نازا إن هناك شهادات عن الفيلم تتحدث عن سياسة الجيش الإسرائيلي باستهداف مدنيين وتصنيفهم كأضرار جانبية، وكشف عن شهادة لجندي إسرائيلي توثق مئات الهجمات التي قتل فيها الجيش جميع الأشخاص في مبنى أو موقع بهدف استهداف شخص واحد فقط. في تقرير صهيب العصا شرح أوسع للسياق الذي جاء فيه الفيلم والطريقة التي تعاملت إسرائيل رسميا معه.
4: אני ממש יכול ללחוץ על כל בית ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו.
5: אתם ממפים את זה על כל עזה, נכון?
4: כן, ממש ברמת התזה דירה 6, קומה 5, אחמד, אבו טור וכאילו כל המשפחה שלו.
6: 24 عسكريا وضابط استخبارات إسرائيليا لا يصفون ما شاهدوه في غزة، بل يشرحون ما يقولون إنهم شاركوا في تنفيذه. في فيلم نازا يكشف هؤلاء كيف كان عدد المدنيين المتوقع قتلهم يحسب قبل تنفيذ الغارات. يحدد الهدف، يراقب هاتفه، يعرف مكانه، ثم يقدر عدد المدنيين الموجودين حوله قبل رفع الضربة للموافقة. من هنا جاء اسم الفيلم نازا، اختصار تستخدمه الاستخبارات الإسرائيلية للإشارة إلى المدنيين المتوقع سقوطهم في الهجوم. استغرق إعداد الفيلم 3 سنوات، وأجريت مقابلته سرا فوق أسطح مبان في تل أبيب، أخفيت هويات المشاركين وعدلت صورهم وأصواتهم لحمايتهم. صناع الفيلم يقولون إن الشهادات خضعت لعمل صحفي امتد سنوات، وإن كثيرا من المعلومات نشر سابقا في تحقيقات صحفية. في إحدى الشهادات يقول مصدر إن الموافقة منحت لتنفيذ ضربة ضد أحد عناصر حماس رغم توقع قتل 500 مدني.
5: ما مسبب أخي قبل عشر ذخور شهادة كيف أخذ؟
7: أنا لا أدري أقول كم نرجو كيف فلان بدكيم هذا، אבל היה يشوش 500 كيلو.
6: لا يقدم الفيلم الرقم بوصفه قاعدة عامة للاستهداف، بل رواية عن ضربة محددة ينفي الجيش الإسرائيلي أنه خطط لها. شهادات أخرى تتحدث عن قصف أهداف داخل منازل ليلاً مع معرفة وجود عائلة فيها، وعن تدمير أحياء رغم تقدير الجيش أن بعض السكان ما زالوا داخلها، وعن إحراق منازل مدنية وقتل فلسطينيين قرب موقع لتوزيع المساعدات. الجيش الإسرائيلي رفض اتهامات الفيلم بصورة قاطعة، قال إن إخفاء هويات المتحدثين يمنع التحقق من خدمتهم العسكرية ومن مدى اطلاعهم على القرارات التي يصفونها. أكد أن البشر لا الذكاء الاصطناعي يختارون الأهداف ويصادقون على قصفها، وأن عملياته تخضع للقانون وتتضمن إجراءات لتقليل إصابة المدنيين. صناع نازا يقولون إن الفيلم لا يتناول جندياً تجاوز التعليمات ولا قذيفة ضلت طريقها، بل منظومة كاملة، معلومات تجمع وأهداف تنتج وخسائر مدنية تقدر، ثم أوامر تصدر مع معرفة الثمن المتوقع. هذه المنظومة لم تعمل بعيداً عن خطاب القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل.
8: لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا وقود.
6: في 9 أكتوبر 2023 أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف جالانت فرض حصار كامل على قطاع غزة.
9: زخورت أشير أسالخ مع عمليك نستبن.
10: عليكم أن تذكروا ماذا فعل بكم العماليق، قال الكتاب المقدس، ونحن نتذكر مقاتلين الشجعان في غزة وحولها الآن.
6: بعد نحو 3 أسابيع خطب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الجنود مستحضراً قصة عماليق التوراتية.
11: يقول الله القدير: عندما خرج بنو إسرائيل من مصر حاول عماليق منعهم من الدخول إلى كنعان، ورأيت ما فعله عماليق، فالآن اذهب وحارب عماليق، اقض عليهم قضاءً تاماً، هم وكل ما لهم، لا تشفق عليهم، اقتل جميع الرجال والنساء والأطفال والرضع، واقتل ثيرانهم وغنمهم وجمالهم وحميرهم.
6: جنوب أفريقيا قدمت التصريحين أمام محكمة العدل الدولية ضمن قرائنها على وجود نية لارتكاب إبادة جماعية. لا يثبت تصريح واحد ولا شهادة واحدة وقوع الإبادة قانونياً، لكن اجتماع خطاب نزع الإنسانية وقرار حرمان السكان مقومات الحياة ونمط واسع من القتل والتدمير، ثم شهادات عناصر من داخل المنظومة العسكرية، يقدم سلسلة مترابطة من القرائن على النية والسياسة والتنفيذ. بعد جرائم يوغوسلافيا السابقة ورواندا، أنشأ العالم محكمتين خاصتين لملاحقة المسؤولين السياسيين والعسكريين، ثم أنشئت المحكمة الجنائية الدولية الدائمة حتى لا يبقى إنشاء العدالة مؤجلاً إلى ما بعد كل جريمة جماعية. لكن عندما وصلت حرب غزة إلى القضاء الدولي، انقسم العالم. بقي تنفيذ قراراته مرهوناً بمواقف الدول وتحالفاتها. إسرائيل لم تقابل الحكومة شهادات الفيلم بإعلان تحقيق مستقل. بعد فوز نازا بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية، تقدم وزير الثقافة ميكي زوهر بطلب لفحص إمكانية سحب الجنسية من مخرجيه يوفال أبراهام ورحيل سور، واتهمهما بالخيانة والتعاون مع العدو. هكذا انتقل النقاش من مضمون شهادات 24 عسكرياً واستخبارياً عن قتل مدنيين إلى معاقبة من نقلها. فيلم يفتح ملف الأوامر ومنظومة القتل، ووزراء يطالبون بمحاكمة الكاميرا.
2: تغطيتنا مستمرة وتتجدد على رأس الساعة بحول الله.
12: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
13: يعني هذا قوت بجيب أطفال،
12: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
14: طلبت منهم اني العب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان يدي مقطوعه.
12: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب اكثر لنكشف ما خفي.

0: ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة. بين التهدئة والتصعيد،
1: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
2: مو ناس تحديد مترسين ناس
0: مفاوضات.
3: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
4: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
0: ترقب،
5: الطرفان ينتظران إشارات
6: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
0: تحليل يقرأ ما بين السطور.
7: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
8: هي قضية تشكيكية،
9: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
0: المشهد كاملا أولا بأول.
1: هل هذه المرة مختلفة؟
10: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
11: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب. هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
0: شبكة مراسلين من قلب الحدث.

رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني. وفي آخر المستجدات، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إنه لا محادثات مع أمريكا حتى تتم تلبية شروط طهران. جاء ذلك ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد خلالها تأكيده أن إيران تريد إبرام اتفاق بشدة، وقال إن بلاده ستحدد ما إذا كانت ستختار الانخراط في التفاوض أم لا. ميدانيا، قال نائب محافظ هرمزغان جنوبي إيران إن مسيرة للعدو استهدفت مساء الاثنين قاربي صيد في ميناء كرغان بالمياه الخليجية. كما قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلة النفط الجايا التي تضم طاقما هنديا تعرضت لانفجار الأحد نتيجة اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة بالممر الجنوبي من مضيق هرمز. في المقابل، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن ادعاء الحرس الثوري بأن الناقلة اصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز كاذب، مؤكدة أن إيران استهدفت الناقلة بطائرة مسيرة بينما كانت راسية قبالة سواحل عمان. في الأثناء، قال مفتش وزارة الحرب الأمريكية إن عملية الغضب الملحمي تسببت في نقص بمخزونات الذخائر واختناقات في سلاسل الإمداد، وأكد أن الوزارة تعمل على تسريع إجراءات شراء الذخائر وتقليص مهل الإنتاج من أجل الاستجابة السريعة للطوارئ. وفي تطورات الأزمة اليمنية، قال المتحدث باسم قوات التحالف إن ما سماها الميليشيا الحوثية نفذت اعتداءات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة أدت لإصابة 13 مدنيا في خميس مشيط وأبها والطائف. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية وتوعد بمواصلة الهجمات. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم القوات الحكومية إنه تم استهداف عتاد وعناصر الميليشيا وعناصر من الميليشيا الحوثية ومقار بمنطقتي ذوباب في تعز والخوخة في الحديدة. في غضون ذلك، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن محادثات

0: مباشرة أجريت مع الحوثيين بشأن التطورات. والآن نبدأ بمتابعة ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أبدأ معك محمد، وبداية آخر وأهم التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الأمريكيون وعلى رأسهم بطبيعة الحال الرئيس دونالد ترامب.
1: لو سمحت لي أنس، بداية أن أبدأ بهذا التطور الأبرز على مستوى الكونغرس. مجلس النواب الأمريكي أنهى قبل قليل نقاشا حادا حول مسألة صلاحيات الحرب، لكنه أرجع التصويت على مشروع قرار يطالب بسحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية مع إيران. التصويت سيجرى لاحقا بشكل مسجل، أي أن موقف كل نائب سيظهر بالاسم، وهذا مهم سياسيا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي على مستوى الكونغرس. والنقاش حقيقة كشف بوضوح حجم الخلاف داخل مجلس النواب بين المشرعين. الديمقراطيون وصفوا الحرب بأنها فشل ذريع يستنزف الموارد العسكرية ويحمل الأمريكيين كلفة متزايدة، وأيضا يعتبرون أنه لا يوجد تهديد إيراني وشيك يبرر استمرار هذه العمليات. الجمهوريون بالمقابل تجنبوا التصويت لأنهم يعرفون بأن هذه المسألة مسألة قد تكون ذات دلالة وحساسية سياسية كما قلت قبل انتخابات التجديد النصفي. في المقابل أيضا الجمهوريون يدافعون عن استمرار هذه العمليات. رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب براين ماس على سبيل المثال قال إن سحب القوات قبل القضاء على التهديد الإيراني سيعرض الولايات المتحدة وحلفائها لمخاطر أكبر. وبالتالي الخلاف لم يعد فقط حول ما إذا كان الرئيس يملك صلاحية مواصلة الحرب دون تفويض من الكونغرس، وإنما أيضا حول نتائج هذه الحرب، خاصة في ضوء التداعيات الاقتصادية الكبيرة، وهو ما يمثل عبئا وتحديا سياسيا بالنسبة للرئيس دونالد ترامب وأيضا بالنسبة للجمهوريين. وما يزيد من أهمية ما يجري في مجلس النواب أنس بأن المعركة نفسها تنتقل إلى مجلس الشيوخ في مرحلة لاحقة. هناك مسار يضمن النظر في قرار لسحب القوات من الأعمال القتالية مع إيران في موعد أقصاها 2 أكتوبر، مع تخصيص أيضا ساعات لنقاش هذا المشروع، مشروع القرار، قبل التصويت عليه. لذلك نحن أمام ضغط متزايد في المجلسين، وإن كان عبر مسارين تشريعيين مختلفين. ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي يتحول هذا التصويت أيضا إلى اختبار سياسي، لأن كل عضو سيضطر في النهاية إلى تسجيل موقفه مع استمرار هذه الحرب وكلفتها، وهو ما سيعرضهم بكل تأكيد لمساءلة في صناديق الاقتراع في انتخابات الكونغرس المقبلة أنس.
0: نعم محمد الأحمد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إذن قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إنه لا محادثات مع الولايات المتحدة حتى تتم تلبية شروط إيران. ومن جهة أخرى أعلن نائب محافظ هرمزغان جنوبي إيران تعرض قاربي صيد في ميناء كرغان لهجوم بمسيرة أمريكية. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا عمر هواش.
2: قال نائب محافظة هرمزغان جنوبية إيران إن مسيرة أمريكية استهدفت قاربي الصيد في ميناء كرغان في مدينة ميناب على السواحل الجنوبية الإيرانية قرب مضيق هرمز، وأن هذا الحادث أدى إلى فقدان عدد من الصيادين وإن عمليات البحث جارية عنهم. ميدانيا أيضا أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة نفط ارتطمت بألغام بحرية في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها بشكل كبير، مضيفا أنه حذر سابقا السفن التجارية وناقلة النفط من المرور من المسارات التي وصفها بغير القانونية، مؤكدا في الوقت نفسه على أنه يسيطر بالكامل على مضيق هرمز وأن المضيق لا يزال مغلقا. ميدانيا أيضا أعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 فجر الاثنين في أجواء مضيق هرمز. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول المفاوضات مع إيران بالقول أنه لن تكون هناك أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل تحقيق الشروط الإيرانية. والشروط الإيرانية تتمثل عادة وفق ما يقول الإيرانيون بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم بكافة بنودها. الرئيس الإيراني مسعود بزكيان وصف العقوبات الأمريكية الجديدة بأنها تختلف عن العقوبات السابقة، وأنها إضافة إلى الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية تهدف إلى خلق حالة من الانهيار الاجتماعي في المجتمع الإيراني وفي الشارع الإيراني، مضيفا أيضا أن إيران من خلال تعزيز علاقاتها مع دول الجوار باتت قادرة على استخدام الطرق البرية كبديل للاستيراد والتصدير بدلا عن الموانئ البحرية التي لا تزال تمارس عليها الحصار البحري، مشيرا أيضا إلى أن إيران قادرة على تجاوز هذه المرحلة وعدم الانحناء والخضوع للشروط الأمريكية عبر الوحدة والانسجام والتماسك الاجتماعي. الخارجية الإيرانية علقت على تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا في صلالة بين إيران والدول الخليجية والعراق بالقول إن المملكة العربية السعودية هي من طلبت تأجيل هذا الاجتماع. وقال أيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه كان على دول المنطقة استغلال ما وصفها بالفرصة وتثمينها، مضيفا أيضا أن إيران لا تزال تتشاور مع سلطنة عمان لأجل البحث حول طريقة أخرى لأجل الإعلان عن الاتفاق الإيراني العماني حول مضيق هرمز.
0: تشدد الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها على الأطراف التي تتعامل مع إيران في محاولة لإحكام الخناق على موارد طهران المالية. وأتت العقوبات التي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرضها اليوم على بنك في تي بي الروسي ضمن هذا الإطار. المزيد من التفاصيل بشأن آليات تعامل هذه الأطراف وسياسات أمريكا إزاءها في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: يستمر قطع شرايين إيران المالية كما تقول الولايات المتحدة وكما تعلن الخزانة الأمريكية مرة تلو المرة، فيضاف حظر على حظر على حظر ليشكلوا حملة ضغط اقتصادي يهدف إلى عزل إيران. يحدث ذلك عبر ما باتت توصف بترسانة الحرب الاقتصادية الأمريكية على طهران، والتي تبدأ من حصار بحري وحظر مالي واقتصادي مباشر وتمتد إلى قطع قنوات الإنعاش والتمويل. هذه القنوات هي التي يمدها نحو طهران ما يسمى بالطرف الثالث، فكيف يحصل ذلك؟ وضعت واشنطن الشركات الأجنبية والأطراف الثالثة أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما وقف التعاملات مع إيران أو العقوبات. في الشق الأول يطرح سؤال: كيف تتعامل هذه الأطراف مع طهران الخاضعة لعقوبات منذ عقود راوحت بين تشديدها تارة وتخفيفها تارة أخرى؟ والإجابة تبدأ من القول إن هذه الأطراف كيانات وشركات أو أفراد في الخارج، والتصنيف الأمريكي يشمل كل من يدعم ويمول وينقل ويسهل التعاملات. يعمل الطرف الثالث بالالتفاف، وهذا هو أساس الاقتصاد الموازي الإيراني الذي يقوم على بيع النفط وتحصيل الإيرادات عبر شبكات خارجية معقدة في تركيبتها وحركتها. وهذه الشبكات عبارة عن شركات واجهة أو مكاتب صرافة أو حسابات في دول ثالثة تقوم بتحريك الأموال خارج النظام المالي الدولي. ليس هذا وحسب، بل إن الالتفاف يتعدى المفهوم المالي ويصل إلى النقل عبر شبكة أساطيل يصعب تتبع مصدرها وهويتها. فجاءت العقوبات الأحدث لخنق هذا الالتفاف وسد شريان اليد التي لا تختار وقف التعامل مع طهران. وهنا يأتي الشق الثاني من السؤال: فما هي هذه العقوبات؟ هذه العقوبات على الأطراف الثالثة تشمل من يقدم الدعم لحلفاء إيران الإقليميين ويسهل تهربهم من العقوبات وفقاً للرؤية الأمريكية. لذلك شمل حظر الخزانة الأمريكية سابقاً شركات من العراق، الإمارات، لبنان وتركيا، وتشمل أيضاً جهات تسهل تعاملات إيران في قطاعات تنعش بنيتها المالية كالشحن والذهب والطيران والوصول الرقمية والتكنولوجيا. عقوبات الطرف الثالث تسمى بالثانوية لأنها ليست مباشرة ضد المستهدف، فتهدد بنكا أو شركة أجنبية وتعاقبها بقطع الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وربما الدولي الذي يتعامل بالدولار. يجمع المسؤولون

0: في إيران على رفض سياسة العقوبات دون إنكار تبعاتها، ويرون أنها جاءت للتعويل على مرحلة ما بعد فشل الخيار العسكري، وترتفع الأصوات الداعية للانسجام الداخلي وسط التحديات الصعبة والتداعيات الملموسة على ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم وتراجع الظروف المعيشية، بالتزامن مع وجود قلق رسمي وشعبي من تبعات أصعب قد تسببها تعقيدات داخلية وأخرى خارجية.
1: الآن معنا من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومعنا من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور حسين في طهران. نتوقف أولا عند المعلن مؤخرا من طرف حسن رضائي، دلالات ذلك ولماذا هذه المرة يقرر المسؤولون الإيرانيون الرد على تصريح للرئيس دونالد ترامب؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والأستاذ محمد والمشاهدين الكرام. يعني السيد محسن رضائي أو الجنرال محسن رضائي يعني أعلن أولا في موضوع التفاوض أنه لا تفاوض قبل تحقق الشروط يعني التي يجب أن تكون موجودة، وهو معناه أن العودة إلى إطار التفاهم سواء كان إلى روح هذا الإطار أو إلى نصه، وباعتبار أن إيران تقول أن أي تفاوض مع أمريكا لا يمكن أن يتم في فراغ وفي إطار غير واضح، يجب أن تكون ما تقوم به إيران أو أمريكا أنه ضمن إطار واضح، والآن ليس هناك من إطار إلا مذكرة التفاهم. هل يمكن أن يكون هناك بديل يعني مذكرة تفاهم جديدة؟ نعم ممكن، ولكن هذا غير موجود الآن مبدئيا. الموضوع الآخر أن الكلام السيد ترامب عن أن لا تفاوض ولكن إمكانية التفاوض قائمة، هو تراجع واضح أنه من الرئيس ترامب الذي يعني كان يقول يعني حتى الانتخابات وبعد الانتخابات لا تفاوض مع إيران، الآن يطرح الإمكانية، ومن هنا يأتي السيد رضائي ليحدد أنه هذه الإمكانية يجب أن تكون ضمن هذا الإطار، وإلا فإن إيران لن تدخل في تفاوض يعني ملهات، لأن التجربة خلال السنة الماضية أكدت ذلك. إيران دخلت في تفاوض مرتين وأمريكا ذهبت إلى الحرب، إيران دخلت في تفاوض ووقعت مذكرة التفاهم وإذا ببعض الضغوط التي جرت على الرئيس أدت به إلى الانقلاب على مذكرة التفاوض. يعني هذا السلوك غير المتزن في موضوع التفاوض يجعل إيران أكثر حذرا.
1: طيب
2: في
1: كيف
2: عملية التفاوض؟
1: نعم. طيب كيف تقرأ هذه الرسالة بالتزامن مع إلغاء أو تأجيل الاجتماع الذي لم يحدث في صلالة؟
2: يعني موضوع صلالة في تصوري هو يعني بالنهاية الهدف منه إيجاد إجماع إقليمي حول موضوع العبور عبر مضيق هرمز، هذا هو الهدف الأساسي منه. عدم تحققه هو لا يلغي الموضوع من أساسه. يعني هناك اتفاق بين إيران وعمان، تم الاتفاق عليه، إيران أرادت وعمان كذلك أن تكون هناك أرضية إجماعية في المنطقة حول هذا الموضوع، الآن هذا لم يتحقق، هذا لا يلغي أصل الموضوع، لا زال الاتفاق الإيراني العماني موجود، وأن إيران تقول أن تنفيذه مرتبط بظروف سياسية يعني يجب أن تتوفر حتى يتم فتح مضيق هرمز.
1: نقطة أنقلها لمحمد المنشاوي، الرئيس دونالد ترامب يتحدث كثيرا عن أن هذه الحرب ستنتهي قبل أو بعد الانتخابات النصفية مباشرة، ويقول إن إيران تريد التفاوض بشدة وإيران ترد بأنها لن تبحث عن هذا المسار على الأقل في الوقت الحالي بدون تطبيق شروطها. ما الذي تقرأه في تصريحات الرئيس دونالد ترامب؟ ولماذا يصر على تحديد إطار زمن؟
3: تحية طيبة لك دكتور حسين والمشاهدين. أعتقد أن الرئيس ترامب في ورطة من أمره، وهو بداية يتحدث كثيرا، كل يوم يتطرق إلى الملف الإيراني في حديثه للصحفيين أو لقاءاته الإعلامية أو في تغريدات على منصة ترو سوشيال، فهو يتحدث كثيرا وهذا يثير الكثير من الارتباك في قراءة المشهد الأمريكي. لكن الآن ونحن في منتصف الشهر السابع من هذه الحرب، تعقد موقف الرئيس الأمريكي ترامب بشدة، وهو الرئيس الذي تعهد للناخبين الأمريكيين أنه لن يخوض حروب في الشرق الأوسط، وتعهد مع بداية هذه الحرب أنها لن تستغرق أكثر من 4 أسابيع. لكن الآن ونحن في الشهر السابع أصبح من الصعب جدا على الرئيس ترامب التراجع عن تحقيق انتصار كامل، خاصة بعد أن عانى أو يعاني ولا يزال المواطنين الأمريكيين من أسعار المحروقات، أسعار الديزل ارتفعت وأسعار المواد الغذائية عليه ارتفعت وهناك تضخم كبير. وأعتقد أن الرئيس ترامب مضغوط بالعنصر الزمني، الانتخابات بعد 7 أسابيع أو أقل من الآن في 3 نوفمبر، من هنا هو يحاول أن يبعث رسائل طمأنة إلى الداخل الأمريكي أن الحرب لن تمتد إلى ما بعد إلى ما لا نهاية، ستنتهي فور انتهاء الانتخابات أو ربما قبل ذلك. فأعتقد أنها رسائل طمأنة للداخل وربما رسائل ضغط على الجانب الإيراني أن الحل لن يكون سريعا أو العودة للمسار التفاوضي والوصول لصفقة أخرى أو إحياء مذكرة التفاهم لن يكون في أي وقت قريب، ذلك مع في نفس الوقت أيضا الحصار البحري الصارم والعقوبات المتزايدة والضغط على الجانب الإيراني وعلى شركائها التجاريين. وأعتقد أيضا هناك تضييق في المجال الدبلوماسي الدولي بأخذ الملف النووي إلى مجلس الأمن. طيب. وأعتقد أن كل ذلك يأتي في إطار فرض ضغوط أقصى على الجانب الإيراني من أجل أن يتراجع عن تشدده الذي بدأ في المفاوضات السابقة.
1: نعم، التصويت، تأجيل التصويت في مجلس النواب والحديث عن تحديد موعد في مجلس الشيوخ للتصويت على قرار بسحب القوات الأمريكية، مشروع قرار بسحب القوات الأمريكية، إلى ما يشير، خاصة وأن هناك معسكر ما زال متمترسا خلف الرئيس دونالد ترامب ويريد لهذه القوات أن تبقى، وهذا سبب الجدل الموجود في مجلس النواب. ما هي المؤشرات التي خرجت بها بعد هذا التأجيل لهذا التصويت والجلسة الساخنة من الحوار؟
3: أعتقد أن الرئيس ترامب رئيس يجعل الأمريكيين أكثر انقساما من الوضع الطبيعي، وقرار الحرب غير مدعوم شعبيا، 70% من الأمريكيين ضد الحرب منذ بدايتها، ولم يستطيع الرئيس ترامب إقناعهم بتبرير هذه الحرب أو مسبباتها أو المنطق وراءها. وأعتقد أن أعضاء مجلس النواب والشيوخ الديمقراطيين يعرضون الحرب في أغلبهم، وهناك حاجة عامل الانتخابات، ويدركون أن الانتخابات غير مرغوب فيها من الكتلة الانتخابية سواء في الحزب الديمقراطي وحتى الجمهوري، من هنا يحاولون الظهور بمظهر المعادي لهذه الحرب أمام ناخبيهم المحليون. وأعتقد أن هناك جهود كثيرة جرت في مجلس النواب ومجلس الشيوخ من أجل تعطيل الرئيس ترامب في شن هذه الحرب أو منع تمويل هذه الحرب أو ما يتعلق بقانون صلاحيات الحرب الذي ما هو مفروض يقوم به الكونغرس وقام به الرئيس ترامب في مخالفة للسورية. لكن كل هذه الجهود فشلت، وهي فقط تثبت حالة معارضة الكثير من الجمهوريين والديمقراطيين أيضا للرئيس ترامب، لكنها لن تغير الواقع على الأرض أن الرئيس ترامب هو الفاعل الأهم في السياسة الخارجية، خاصة عندما يتعلق الأمر باستغلال القوى العسكرية الأمريكية في الخارج كما رأينا في الحالة الإيرانية.
1: طيب، أنقل السؤال لدكتور حسين في طهران. برأيك قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على بنك روسي بهذا الحجم كيف يؤثر في التعاملات المالية لإيران؟ وأيضا هل يؤسس لمرحلة جديدة من هذه العقوبات الثانوية التي تفرض على أطراف ثالثة تؤثر أيضا على اقتصاد إيران؟
2: يعني منذ أن أعلن الرئيس ترامب عام 2018 العقوبات القصوى، هو حدد يعني هذه أقصى ما يمكن من العقوبات. ما يحدث منذ 2018 ولحد الآن هو تحديد مصاديق لها، يعني أن يقوم بفرض عقوبات على شخص أو شركة أو بنك أو ما شابه. من هنا الموضوع في حد ذاته هو لم يتغير، الإطار هو موجود، العقوبات الأولية والثانوية كانت وما زالت موجودة. من هنا فرض عقوبات على شركة نقل أو بنك أو ما شابه لا يغير كثيرا من المعادلة القائمة والعقوبات التي تفرضها أمريكا ضد إيران. أساسا البنوك الروسية كلها كانت تحت العقوبات، وما تقوله أمريكا من فرض عقوبات على هذا المصرف هو عقوبات متجددة على مصرف هو أساسا تحت العقوبات. من هنا لا أتصور أن لما يعلن من قبل وزارة الخزانة الأمريكية له قيمة فعلية على أرض الواقع. تحديد مصاديق جديدة هو قد يؤثر بشكل جزئي جدا ولكن لن يغير الصورة الكلية.
1: نعم، لكن ألا يؤثر ذلك بطريقة غير مباشرة على بنوك أخرى قد ترى في تعاملاتها مع إيران خطرا عليها، وبالتالي تحجم عن استمرار هذه المعاملات، وبالتالي يؤثر على الوضع المالي الاقتصادي لإيران إذا ما كان استهداف تم استهداف بنك بهذا الحجم في روسيا؟ تفضل.
2: يعني دعني أشير إلى التجربة في الصين. يعني أمريكا عادة أنه تستطيع أن تفرض عقوبات على هذا المصرف الذي مثلا يتعامل بالدولار الأمريكي. الآن أمريكا أو الصين أوجدت مصارف لا تتعامل بالدولار وتتعامل مع إيران، ولا أمريكا تستطيع تتبع هذه البنوك ولا هي تستطيع أن تفرض عليها عقوبات باعتبار أنها هي خارج إطار السويفت الأمريكي وإطار الرقابة الذي تمارسه أمريكا عليها. من هنا موضوع البنوك التي تتعامل بالدولار يعني هو موضوع يعني صحيح موجود وتستطيع أمريكا أن تفرض عليه العقوبات، ولكن الآن كل الدول يعني بدأت بإنشاء شبكة جديدة موازية في التعامل مع إيران، ومنها الصين كأكبر شريك تجاري لإيران أوجدت مجموعة من المصارف لا تتعامل بالدولار وهي تتعامل بأريحية كاملة مع إيران، وكل مداخيل إيران من النفط تذهب باليوان وتقوم إيران بالاستيراد من الصين ضمن إطار بعيد عن العقوبات الأمريكية.
1: أستاذ محمد المنشاوي في واشنطن، إذا كانت وزارة الخزانة تدرك أن هذا البنك عوقب في مناسبات سابقة، لماذا يتخذ وزير الخزانة سكوت بيسنت ومن ورائه الرئيس دونالد ترامب هذا القرار؟ ما الدلالات؟
3: بعد هذه التحركات خاصة من وزارة الخزانة رمزية في مجملها، كما ذكر الدكتور حسين، إيران تعرف العقوبات الأمريكية بصورة واسعة لغاية منذ أكثر من 40 عاما، وليس هناك أي نوع من العقوبات غير مفروضة على الجانب الإيراني، سواء القطاع العام أو البنوك أو الحرس الثوري أو حتى شخصيات عامة وشخصيات سياسية رائدة. وأعتقد أن اتساع نطاق العقوبات للبنك الروسي هو أيضا عليه عقوبات بسبب الحرب على أوكرانيا، يؤكد وهو مؤكد أن الولايات المتحدة تحاول فقط بعث رسائل للداخل الأمريكي للخارج لحلفائها أنها تتخذ مواقف صارمة وأنها بصدد زيادة الضغوط القصوى على إيران وعلى كل من يتعامل معها، سواء في القطاع المصرفي أو البنكي أو في الطيران أو دبلوماسيا كذلك. وأعتقد أن كلها أيضا رسائل تضغط على الجانب الإيراني أن ليس هناك أي انفتاح في المستقبل القريب من الجانب الأمريكي. رئيس ترامب رغم أنه يدعي أنه يريد الوصول إلى صفقة أفضل من الصفقة السابقة، إلا أنه لا يتوانى عن استعمال كل الأدوات العقابية على إيران وعلى شركائها. وأعتقد أن هذه تبعث رسائل لطهران وحلفائها أن الولايات المتحدة لن تتراجع في أي وقت قريب، وأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يونيو الماضي، وألغاء عمليا الرئيس ترامب لن يكون هو إطار الاتفاق الجديد، بل سيكون اتفاق آخر. إذا توصل الطرفان إلى مجلس التفاوض سيكون طرف يراعي المصالح الأمريكية كما حددها الرئيس ترامب.
1: وهو أمر مفهوم ينظر إليه الرئيس دونالد ترامب على أن هذه العقوبات هي أداة للضغط، لكن برأيك هل استهلكت هذه الأداة، أداة العقوبات، لدرجة أنها باتت غير مؤثرة خصوصا مع إيران، وأيضا في هذه الحالة مع روسيا بالنظر إلى سنوات الصراع السابقة بين الإدارات حتى الديمقراطية في التي مرت على البيت الأبيض؟
3: نعم، لكن الجديد في هذه العقوبات الأمريكية هو الحصار البحري الصارم على السواحل والموانئ الإيرانية في الخليج العربي وبحر العرب والمحيط الهندي. هذه نقطة جديدة، كانت إيران تتغلب على كل العقوبات والتضييقات الأمريكية عن طريق التجارة مع العالم، تصدير النفط والغاز حتى بأسعار رخيصة، والحصول على ما تريد من الدول الحليفة لها أو قريبة منها مثل الدول المطلة على المحيط الهندي أو المحيط الهادي أو خاصة الصين وروسيا. لكن اليوم مع فرض الحصار لم يعد أمام إيران إلا الطرق البرية، وهي طاقتها محدودة للغاية، هناك طرق وعرة، هناك حجم المواد التي يمكن نقلها صغير مقارنة بالسفن العملاقة تحمل آلاف الحاويات، وأعتقد أن كل ذلك جديد في فرض ترامب لهذه العقوبات الصارمة على إيران.
1: دكتور حسين، المسؤولون الإيرانيون يقولون أنهم وجدوا طرقا بديلة للتغلب على هذا الحصار البحري، من بينها مسالك برية تمر عبر الطرق البرية ولا تمر عبر البحر، وبالتالي يتم تفادي هذا الحصار. إلى أي حد نجحت أو تنجح هذه الاستراتيجية في تجنب تبعات الحصار البحري الاقتصادي على إيران؟
2: يعني نجاح إيران أمام الحصار الأمريكي هو أولا يأتي على آليات الاكتفاء الذاتي الداخلي. يعني إيران الآن اكتفي بنسبة تزيد عن 80%، من هنا الحصول على 20% المتبقية يبقى أمرا يسيرا وسهلا إلى حد ما، خاصة يعني حتى مع وجود الحصار البحري الأمريكي. صحيح أن الحصار البحري الأمريكي أوجد ظرفا جديدا، ولكن إيران دولة قارية كبيرة 1,650,000 كيلومتر مربع، وهي ترتبط بشبكة من الطرق وسكك الحديد مع دول الجوار. الآن هناك شبكتين من سكك الحديد مثلا تربط إيران مع روسيا، وأحد البروتوكولات التعاون التي تم التوقيع عليها مع الهند في مؤتمر بريكس الذي كان قبل يومين هو أن تستعمل الهند هذه الطرق للتواصل مع روسيا عبر سكك الحديد. يعني هذا هو يعكس حقيقة أن إيران تمتلك البدائل. صحيح أن سعة النقل البري مختلفة عن البحري، هذا شيء واضح، ولكن في إيران يعني كمواطن إيراني أقول يعني المعروض من السلع لم يتغير لحد الآن، كل شيء متوفر في الأسواق. قد تكون القدرة الشرائية تحت ضغط، ولكن العرض والطلب موجود بشكل طبيعي في إيران.
1: طيب، مرة أخرى إليك محمد المنشاوي في واشنطن، إلى أي حد الرئيس دونالد ترامب مستعد للتضحية بفرص حزبه في الفوز في الانتخابات النصفية على أن تستمر هذه الحرب بالشكل الذي هي عليه الآن، بمعنى يستمر الحصار البحري ويستمر إصرار الإيرانيين على تلبية شروطهم؟ هل هذه التضحية قد تصل إلى الكونغرس بمجلسيه، أحد المجلسين، وهل يضع ذلك في عين الاعتبار وهو يصر على الشروط ذاتها التي وضعها على الطاولة؟
3: أعتقد أن الرئيس ترامب رئيس غير تقليدي وله حسابات مختلفة ليست بالضرورة سياسية، وهو يدرك أن حزب الرئيس في الانتخابات النصفية للكونغرس مثل الانتخابات القادمة دائما يخسر فيها خلال نصف القرن الأخير، لم يفوز حزب رئيس إلا في مرة استثنائية بأغلبية مجلس النواب في فترة حكم الرئيس في البيت الأبيض. فأعتقد أن ترامب يدرك أن حزبه الجمهوري سيخسر أغلبية مجلس النواب بلا شك، وربما يخسر أيضا أغلبية مجلس الشيوخ. وأعتقد أن هذا ليس بالضرورة بسبب تبعات الحرب على إيران. حتى لو لم يكن هناك حرب على إيران كان ذلك سيكون مصير الرئيس ترامب، لأن هناك قضايا أمريكية لا ترضي الناخب الأمريكي، ونسبة الموافقة على سياسات الرئيس ترامب في أدناها 30% فقط من الأمريكيين، بما في ذلك الجمهوريين يدعمون سياسات الرئيس. فأعتقد أن الرئيس ترامب رئيس عقلاني يدرك أن الحرب لم تعد هي العامل الأهم في حسابات الناخبين الأمريكيين. هو كان يريد أن لا تكون الحرب أحد القضايا في هذه الانتخابات، لكنها أصبحت أحد القضايا بالطبع بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع أسعار المواد الغذائية تحديدا. لكن الرئيس ترامب حزبه كان سيخسر الانتخابات بالحرب أو بدون الحرب. من هنا هو عندما يقول الأمريكيين أنه سينهي الحرب قبل الانتخابات مباشرة وبعدها مباشرة، فهو فقط يحاول رسالة طمأنة لهم أن الحرب لن تغير الوضع الانتخابي، وعليهم أن يحيدوا هذه النقطة. وأعتقد أن الحزب الجمهوري يحلم على أن لا يكون لإيران عنصر كبير في تحديد تفضيلات الناخبين، لكن الناخب يعاني بسبب الحرب بصورة غير مباشرة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات التي تمس كل الناخبين الجمهوريين والديمقراطيين. من هنا الرئيس ترامب هو رئيس عقلاني يدرك أنه لا يمكن فعل الكثير للسيطرة على سوق الطاقة على الأقل حتى الانتخابات.
1: طيب، هل هو متصالح مع فكرة خسارة الكونغرس أو أحد مجلسيه على الأقل؟
3: نعم، أعتقد أنه يمزح كثيرا بهذه النقطة، يقول أنه أفضل رئيس في التاريخ، ورغم ذلك تشير الاستطلاعات إلى أن حزبه سيخسر الانتخابات، ويعد الأمريكيين في بعض الحالات $5,000 لكل شخص بالغ من إذا فاز الجمهوريون، لكنه يدرك أن ذلك صعب تحقيقه. من هنا هو يسخر من هذه الانتخابات ومن نتائجها المقفلة، ويقول لا يعرف كيف يفسر علماء السياسة هذه الظاهرة أن يكون رئيس بهذا النجاح كما يرى الرئيس ترامب بنفسه ويخسر حزبه في الانتخابات. وأعتقد أن هذا إقرار من الرئيس أن حزبه سيخسر بالفعل.
1: يعني إذا فاز الجمهوريون قد يستمر الحال على وضعه وقد يتغير، لكن ماذا إذا خسر الجمهوريون الكونغرس أو أحد مجلسي، خاصة مجلس النواب المسؤول عن تقديم الموازنة للحكومة؟ برأيك ما تبعات ذلك على الحرب مع إيران؟
3: سيحاول الديمقراطيون بلا شك التضييق على الرئيس ترامب وعلى حرية الحركة فيما يتعلق بالحرب على إيران، لكن هناك أيضا قيود دستورية على الكونغرس فيما يتعلق بقرارات الحرب والسلام. الرئيس ترامب كرئيس السلطة التنفيذية له وكقائد على القوات المسلحة الأمريكية يستطيع أن يأمر القوات الأمريكية بشن هجمات هنا أو هناك تحت أي مسمى، تحت مسمى حرب الإرهاب كما كان خلال العقود الأخيرة، أو تحت أن هناك أحد يهدد الأمن القومي الأمريكي، وهذه العبارات فضفاضة للغاية. وأعتقد أن الكونغرس سيحاول عرقلة الرئيس ترامب، لكن لن يثني الرئيس ترامب شيء عن مهاجمة إيران إذا قرر الرئيس ترامب ذلك ورأى أن ذلك يمثل مصلحة شخصية له وللجانب الأمريكي. الكونغرس
1: طيب، إذا فاز الجمهوريون بالكونغرس، كيف سيتغير ذلك باختصار؟
3: قد ينتشي الرئيس ترامب بهذا الانتصار ويراه تفويضا من الأمريكيين أن يفعل ما يريد، وربما يذهب إلى الحرب من جديد في صفحة جديدة من الهجمات التي لم تعرفها إيران من قبل كما يقول الرئيس ترامب.
1: وصلت الفكرة. من وجهة نظر إيرانية دكتور حسين، هل تؤثر هذه الانتخابات أصلا في الحسابات السياسية والعسكرية للإيرانيين؟
2: يعني إيران لا تعول على الانتخابات الأمريكية باعتبار أن يعني الجمهوريون والديمقراطيون عادوا إيران خلال 47 سنة الماضية، ولكن إيران تعول على ذاتها، على قواتها المسلحة، على حلفائها، ويعني ولكن لا يمكن أن تسقط إيران أيضا نتائج الانتخابات من حساباتها السياسية.
1: شكرا جزيلا لكما الدكتور حسين رويوران الباحث المتخصص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران. والشكر موصول لمحمد المنشاوي الكاتب والصحفي المختص بالشأن الأمريكي. الآن إلى الزميلة ازدهار شعاشعة وفقرة سياق الحدث وقراءة في دلالات تأجيل اجتماع صلالة الإقليمي بشأن مضيق هرمز.
4: أهلا بكم في سياق الحدث. تأجيل اجتماع صلالة ودلالاته على الوضع الراهن للحرب بين الولايات المتحدة وإيران وأزمة مضيق هرمز والإقليم في وقت تقول فيه واشنطن إنها انتزعت ورقة ضغط مضيق هرمز من إيران يعود إلى الواجهة تساؤل مشروع: هل نحن أمام تعثر دبلوماسي مؤقت أم أمام دليل على أن الحرب السياسي للأزمة يصبح أبعد فأبعد؟ 4 لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: سلطنة عمان، إيران، دول المنطقة والولايات المتحدة. مواقفهم تتجلى في التصريحات والتحركات الأخيرة. عمان تقدم التأجيل بوصفه خطوة لحماية المسار الدبلوماسي لا لتعطيله. فوزير الخارجية العماني بدر البوسعيد يقول إن تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده في صلالة جاء حرصا على تحقيق التوافق، ويؤكد التزام مسقط بتعزيز الحوار بما يدعم الاستقرار والتعاون المستدام في المنطقة. بهذا المعنى تريد عمان أن ينعقد الاجتماع عندما تكون شروط النجاح أوضح، لا أن يتحول إلى منصة تكشف الخلاف. أما إيران فتتعامل مع التأجيل بوصفه قرارا مشتركا مع سلطنة عمان. فمسؤول بالخارجية الإيرانية يقول إن تأجيل اجتماع عمان جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وبناء على قرار مشترك من طهران ومسقط. وفي مسار ميداني موازن يعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة متطورة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. وبذلك تجمع طهران بين إبقاء باب التفاهم مفتوحا عبر عمان وإظهار أن المضيق ما زال ساحة اشتباك وسيطرة ورسائل عسكرية. أما دول المنطقة فتتحرك باتجاه تنسيق المواقف قبل أي تفاهم بشأن هرمز. فتقول الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير الخارجية الكويتي الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، وأكد دعم المساعي لحل يضمن حرية الملاحة ويمهد الطريق لاتفاق شامل. كما تقول وكالة الأنباء السعودية إن وزير الخارجية السعودي تلقى اتصالا من نظيره الإماراتي بحث فيه جهود احتواء التصعيد في المنطقة وما تفرضه التطورات من توحيد المواقف بما يدعم منظومة العمل الخليجي. وهنا تبدو الأولوية الإقليمية واضحة: التوافق الأوسع الذي يراعي أمن دول المنطقة ومصالحها. أما الولايات المتحدة فتقدم المشهد من زاوية مختلفة. فوزير الطاقة الأمريكي يقول ردا على سؤال الجزيرة إن عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز يتم ليلا بمرافقة البحرية الأمريكية، ويضيف أن واشنطن انتزعت ورقة الضغط من إيران التي حاولت احتجاز الملاحة العالمية، وأن بياناتها بشأن عبور السفن ليست تقديرات بل حقائق دقيقة. وعلى الرغم من ذلك ومع استمرار ارتفاع أسعار النفط، يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سعر النفط سينخفض بشكل كبير بمجرد انتهاء الصراع العسكري مع إيران، وأن ذلك لن يستغرق وقتا طويلا. هذه التطورات إذن تتزامن مع توتر متكرر واحتكاكات بحرية في مضيق هرمز. سلام خضر معنا الآن على الخارطة التفاعلية لمزيد من الإيضاحات بخصوص هذا الملف.
5: لا سيما وان ربطناه مباشره بتاجيل الاجتماع الذي كان مقررا في صلاله وعمان، كما ذكرت سابقا تقول بان التاجيل للوصول الى توافق، التوافق يجب ان يكون او وفق ما يفترض ان يبحث الاجتماع الذي كان مقررا في صلاله اليات المرور عبر مضيق هرمز. منذ بدايه الحرب خرج عن استخدام الممر التجاري الدولي الذي كان معمولا به على مدى عقود. الحرس الثوري الإيراني منذ مارس الماضي وضع أو حدد مسارا لدخول وخروج السفن عبر مضيق هرمز. المرتكز الرئيسي هو جزيرة لارك شمال وجنوب الجزيرة، وبالتالي في هذه الحالة السفن تبحر من المياه الإقليمية المباشرة لإيران. ويقول الحرس الثوري بأن أي سفينة لا تسلك هذا المسار ستكون عرضة عرضة للاستهداف، وقد شهدنا عدة استهدافات بشكل متكرر، ولكن ما فعلته الولايات المتحدة هو أنها أمنت ممرا جنوبيا، هذا الممر الذي يمر مباشرة هنا عبر المياه الإقليمية لسلطنة عمان. هذا الممر قالت الولايات المتحدة

المتحدة بأنها قامت بتنظيفه من الألغام التي زرعها الحرس الثوري، واليوم سمعنا بأن هذا الممر تسلكه السفن ليلا بمرافقة أمريكية، وليس بالضرورة هذه المرافقة أن تكون بحرية أو جوية، ولكن بمعنى تأمين المظلة، على الأقل هذا ما فهم من كلام

0: من بينها جاسك تعرض لقصف أكثر من مرة، وأيضا جزيرة قشم، وجزيرة قشم هي مرتكز رئيسي في سيطرة الحرس الثوري وفق الجانب الأمريكي على مضيق هرمز. ازدهار،
1: نشكر لك كل هذه الإيضاحات الزميلة سلام خضر. إذن هو ميدان متوتر كما تابعنا، يضعنا أمام معادلات تزداد صعوبتها كلما استمر هذا التوتر في المنطقة من خلال المعطيات الأخيرة. نتعمق إذن في هذا الملف مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. نرحب بك دكتور محجوب. أسئلة كثيرة مهمة في هذه المرحلة عن خطورة إطالة أمد هذا الوضع المتأزم والمتوتر في المنطقة.
2: لا شك، أولا المشهد الذي حصل خلال الأيام القيرة الماضية، الحديث عن الاجتماع في حد ذاته كان فيه أسئلة كبيرة حقيقة، من حيث التوقيت ومن حيث ما يجري في المضيق بشكل عام من جهود من ضغوط أمريكية. فأسئلة كبيرة كانت حول الاجتماع. أن لا يعقد الاجتماع يضع مجموعة من الأسئلة الكبيرة الحقيقة. السؤال الأول الحقيقة، إلى أي مدى نحن ذاهبون إلى نوع من الحل الدبلوماسي وسط هذا مزيج من عدم اليقين ومن عدم التعاون بين الأطراف، خاصة أننا نرى الولايات المتحدة مصرة على موقفها، وإيران تهرب من الدبلوماسية مع أمريكا إلى الدبلوماسية مع الجوار على أساس وقائع الأرض، وأهم واقعة كانت وهي موضوع الحوثيين في اليمن. المسألة الثانية، أعتقد أنه نحن أيضا أمام مشهد أنه واقع الطاقة واضح تماما أنه في عدم يقين كبير جدا. الولايات المتحدة تتحدث شيء ولكن الوقائع شيء آخر. اليوم على سبيل المثال ازدهار سعر الغاز ارتفع بمنسوب 5%، وبالتالي أوروبا مقبلة على الشتاء ستعاني كثيرا مع استمرار هذا، وبالتالي هناك أسئلة كبيرة حول استمرار الاقتصاد العالمي بشكل كبير.
1: ولا تزال مؤشرات غير واضحة في هذا الإطار.
2: بالتأكيد.
1: دكتور محجوب، أشرت قبل قليل إلى الاجتماع الذي تم تأجيله، اجتماع صلالة. الحديث الآن عن أسباب، الأسباب تتعدد، هل هي أسباب فنية أم أنها أسباب سياسية أدت إلى تأجيل هذا الاجتماع؟
2: أنا أرى بأن وقت الاجتماع لم يكن مناسبا. إذا ما أخذنا ثلاث سياقات مهمة، السياق الأول وهو ما تفعله الولايات المتحدة من وقائع في الخليج، وتحديدا خلق فتح المضيق عنوة، بمعنى آخر ما يسميه مسارات الليل، قالها وزير الطاقة الأمريكي اليوم، قال بأن نحن نسير السفن بالليل، وبالتالي هناك عدد كبير من السفن يسير، ربما ليس بالتأكيد ليس كما كان سابقا، ولكن هناك سفن تسير بالليل وتعبر من المضيق دون عقبات إيرانية. مع ذلك هناك وقائع على الأرض. المسألة الثانية تتعلق بتوقيت الاجتماع بالنسبة لإيران. إيران عمليا ذهبت إلى هذا الاجتماع، بدأ من فاينانشال تايمز، ثم المسؤول الإيراني كرروا الاجتماع، لم نسمع من غيرهم عن الاجتماع حتى تأجل. وبالتالي لماذا كان هذا الاندفاع الكبير من إيران نحو الاجتماع؟ يبدو أنه كان واضحا، كان يراد الهروب من الضغوط الأمريكية إلى نوع من التسوية مع دول الجوار، تذهب بها طهران إلى واشنطن وتقول انظروا نحن توافقنا مع جوارنا، عليكم أن تصغرنا. مسألة سريعا ازدهار، وهي أنه إيران تشعر بالضغوط عليها مع استمرار الوضع القائم، لا سيما في الوضع الاقتصادي، وسيما الضغوط الاقتصادية والحصار البحري والعقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة.
1: عندما تقول سلطنة عمان، ولا هي التي عبرت ربما وتحدثت عن هذا الاجتماع، ولكن عندما تم تأجيله أنه جاء حرصا للحصول على ما هو مطلوب، ما هو المطلوب؟ التوافق المطلوب من حيث الرؤية العمانية، وهل تتفق أو تتماهى مع الرؤية الإيرانية ورؤية دول المنطقة كذلك؟
2: الحقيقة العلاقة الآن بين إيران ودول الجوار هي ملتبسة بسبب الاعتداءات الإيرانية التي شنتها خلال منذ فبراير 2026. لكن نحن نعود إلى مذكرة التفاهم، البند الخامس كان يتحدث عن ترتيبات في الخليج بتنسيق مع بين إيران وبين دول الجوار، لا سيما الدولة المشاطئة وهي هنا عمان. هو السؤال الكبير ازدهار، لماذا ذهبت إيران وتحدثت عن هذا الاجتماع مع دول الخليج وفي صلالة في الوقت الذي كانت فيه الحوثيون يتقدمون قرب مضيق باب المندب؟ لماذا التوقيت؟ إذا كانت إيران دقيقة في قولها أن التوافق كان قد حصل بينها وبين مسقط، لماذا لم يحصل الاجتماع قبل ما حصل في اليمن؟ لماذا لم يكون هذا الاجتماع من أسبوع أو أسبوعين؟ واضح تماما هناك محاولة استثمار سياسي، وباعتقادي الدول تنبهت لها وذلك تأجل الاجتماع.
1: طب نتوقف مع بعض تصريحات لوزير الطاقة الأمريكي هذه المرة، يقول واشنطن انتزعت ورقة الضغط من إيران، هل هذا التوصيف دقيق في تقديرك؟
2: توصيف دقيق جزئيا، لأن الولايات المتحدة نجحت في أن تضمن أن الليل يمكن عبور السفن منه. وتذكرين ازدهار في عمليات 13 يوما الحرب التي شنتها

0: الولايات المتحدة على مناطق جنوب إيران هي قامت ما يسمى بالإعماء، أنه لا رادارات ولا مراقبة ولا شيء، وبالتالي تعبر السفن تحت مرافقة أو حماية أمريكية من المضيق، وبالتالي كميات النفط تزيد. لكن المشكلة هذا لا يعني المسألة لا يحل المشكلة، القضية ليست في خروج النفط، هنالك حاجات للمنطقة وهنا أخرى يجب أن تأتي ولا يمكن لا تحصل الآن، وبالتالي المسألة جزئية فقط.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات الدكتور محجوب الزويري، شكرا جزيلا لك. بهذا إذن نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن فيلم نازا يشكل خطرا مباشرا على أمن وسمعة جنود الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن خطورته تكمن في كونه يأتي من الداخل ويستهدف المنظومة العسكرية.
3: نحن نحارب تحريضا عالميا معاديا للسامية، ولكن أن يأتي الهجوم من الداخل فهذا أمر لا يمكن تحمله ببساطة. لقد بدأ هذا بيير جولان الذي قال إننا نقتل الأطفال كهواية، ثم استمر بعد ذلك مع المدعية العسكرية التي سربت مقطع فيديو مفبركا ومضللا يشوه سمعة جنود الجيش الإسرائيلي. والآن هناك مخرجان إسرائيليان يعرضان جنودنا كمرتكبي جرائم حرب، ويحظى فيلمهما بالتصفيق في مهرجان البندقية.
2: قال يوفال أبراهام مخرج فيلم نازا إن هناك شهادات في الفيلم تتحدث عن سياسة الجيش الإسرائيلي باستهداف مدنيين وتصنيفهم كأضرار جانبية، وكشف عن شهادة لجندي إسرائيلي توثق مئات الهجمات التي قتل فيها الجيش جميع الأشخاص في مبنى أو موقع بهدف استهداف شخص واحد. وقد أثار الفيلم جدلا واسعا، خصوصا على الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع الفيلم كمادة وثائقية ومع مخرجيه بوصفهما من وزير الثقافة الإسرائيلي بالعملاء للعدو.
4: ויש לך כאן את המפה הזו של השכונה ואני מקבל ממש מיפוי לכל בניין שאתה רוצה ברצועה. אני ממש יכול ללחוץ על כל בית ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו.
5: אתם ממפים את זה על כל עזה, נכון?
4: כן, ממש ברמת התזה, דירה 6, קומה 5, אחמד أبوتور وكيلو كل مشبخاشلو.
6: 24 عسكريا وضابط استخبارات إسرائيليا لا يصفون ما شاهدوه في غزة، بل يشرحون ما يقولون إنهم شاركوا في تنفيذه. في فيلم نازا يكشف هؤلاء كيف كان عدد المدنيين المتوقع قتلهم يحسب قبل تنفيذ الغارات. يحدد الهدف، يراقب هاتفه، يعرف مكانه، ثم يقدر عدد المدنيين الموجودين حوله قبل رفع الضربة للموافقة. من هنا جاء اسم الفيلم نازا، اختصار تستخدمه الاستخبارات الإسرائيلية للإشارة إلى المدنيين المتوقع سقوطهم في الهجوم. استغرق إعداد الفيلم 3 سنوات، وأجريت مقابلته سرا فوق أسطح مباني في تل أبيب. أخفيت هويات المشاركين وعدلت صورهم وأصواتهم لحمايتهم. صناع الفيلم يقولون إن الشهادات خضعت لعمل صحفي امتد سنوات، وإن كثيراً من المعلومات نشر سابقاً في تحقيقات صحفية. في إحدى الشهادات يقول مصدر إن الموافقة منحت لتنفيذ ضربة ضد أحد عناصر حماس رغم توقع قتل 500 مدني.
5: ما مسبب أخي قبل أشهد أخر شيء لتكيف أحد؟
7: أنا لا أدري أجد كم نرجو كي أفعلهم بدكيم את זה، אבל היה אישור של 500 كيلو.
6: لا يقدم الفيلم الرقم بوصفه قاعدة عامة للاستهداف، بل رواية عن ضربة محددة ينفي الجيش الإسرائيلي أنه خطط لها. شهادات أخرى تتحدث عن قصف أهداف داخل منازل ليلاً مع معرفة وجود عائلة فيها، وعن تدمير أحياء رغم تقدير الجيش أن بعض السكان ما زالوا داخلها، وعن إحراق منازل مدنية وقتل فلسطينيين قرب موقع لتوزيع المساعدات. الجيش الإسرائيلي رفض اتهامات الفيلم بصورة قاطعة، قال إن إخفاء هويات المتحدثين يمنع التحقق من خدمتهم العسكرية ومن مدى اطلاعهم على القرارات التي يصفونها. أكد أن البشر لا الذكاء الاصطناعي يختارون الأهداف.

0: ويصادقون على قصفها، وأن عملياته تخضع للقانون وتتضمن إجراءات لتقليل إصابة المدنيين. صناع نازا يقولون إن الفيلم لا يتناول جندياً تجاوز التعليمات ولا قذيفة ضلت طريقها، بل منظومة كاملة، معلومات تجمع وأهداف تنتج وخسائر مدنية تقدر، ثم أوامر تصدر مع معرفة الثمن المتوقع. هذه المنظومة لم تعمل بعيداً عن خطاب القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل.
1: لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا وقود.
0: في 9 أكتوبر 2023 أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف جالانت فرض حصار كامل على قطاع غزة.
2: عليكم أن تذكروا ماذا فعل بكم العماليق، قال الكتاب المقدس، ونحن نتذكر مقاتلين الشجعان في غزة وحولها الآن.
0: بعد نحو 3 أسابيع خطب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الجنود مستحضراً قصة عماليق التوراتية.
3: يقول الله القدير: عندما خرج بنو إسرائيل من مصر حاول عماليق منعهم من الدخول إلى كنعان، ورأيت ما فعله عماليق، فالآن اذهب وحارب عماليق، اقض عليهم قضاءً تاماً، هم وكل ما لهم، لا تشفق عليهم، اقتل جميع الرجال والنساء والأطفال والرضع، واقتل ثيرانهم وغنمهم وجمالهم وحميرهم.
0: جنوب أفريقيا قدمت التصريحين أمام محكمة العدل الدولية ضمن قرائنها على وجود نية لارتكاب إبادة جماعية. لا يثبت تصريح واحد ولا شهادة واحدة وقوع الإبادة قانونياً، لكن اجتماع خطاب نزع الإنسانية وقرار حرمان السكان مقومات الحياة ونمط واسع من القتل والتدمير، ثم شهادات عناصر من داخل المنظومة العسكرية، يقدم سلسلة مترابطة من القرائن على النية والسياسة والتنفيذ. بعد جرائم يوغوسلافيا السابقة ورواندا، أنشأ العالم محكمتين خاصتين لملاحقة المسؤولين السياسيين والعسكريين، ثم أنشئت المحكمة الجنائية الدولية الدائمة حتى لا يبقى إنشاء العدالة مؤجلاً إلى ما بعد كل جريمة جماعية. لكن عندما وصلت حرب غزة إلى القضاء الدولي، انقسم العالم. بقي تنفيذ قراراته مرهوناً بمواقف الدول وتحالفاتها. إسرائيل لم تقابل الحكومة شهادات الفيلم بإعلان تحقيق مستقل. بعد فوز نازا بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية، تقدم وزير الثقافة ميكي زوهر بطلب لفحص إمكانية سحب الجنسية من مخرجيه يوفال أبراهام ورحيل سور، واتهمهما بالخيانة والتعاون مع العدو. هكذا انتقل النقاش من مضمون شهادات 24 عسكرياً واستخبارياً عن قتل مدنيين إلى معاقبة من نقلها. فيلم يفتح ملف الأوامر ومنظومة القتل، ووزراء يطالبون بمحاكمة الكاميرا.
4: تغطيتنا مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
5: الآن نسمع
6: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
7: بنقول اللي دقناه الله لا يدوقه لحدا،
6: وصوت يصنع صداه.
8: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
9: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
6: نرصد البداية،
10: مع أن النار لم تتوقف يوما.
6: نتابع التحول،
11: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
6: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
12: قذيفة سقطت
6: بينهم. الجزيرة،
13: صاروخ باليستي.
6: نرى العالم من كل زوايا.
14: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
6: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
10: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
12: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
6: نفكك تفاصيله.
10: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
6: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمر.

0: تفحص.
1: هل نحن أمام مساعي جدية فعلاً للوصول إلى اتفاق؟
2: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
3: كلا هذا لم يحصل.
4: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
5: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
4: لإيضاح المعنى.
6: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
4: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
7: الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.
8: قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية.
9: هذا الهجوم كان هجوما مكثفا وواسعا.
10: الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تعترض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقت.
7: في المقابل يبدو بأن هناك أيضا هجوم بالمسيرات في شرق موسكو.
11: هذا الهجوم الأوكراني بالمسيرات على العمق الروسي اليوم يعد أحد أكبر الهجمات على الإطلاق.
12: الأراضي الروسية تعرضت لهجوم كبير بأكثر من 360 مسيرة أوكرانية.
13: الاستخبارات هي جزء أساسي من العمليات العسكرية.
14: بحسب الجانب الروسي الملف معقد وإشكالي كثيراً.

0: السلام عليكم ورحمة الله. من الجزيرة يحييكم وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني. في آخر المستجدات قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه لا محادثات مع أمريكا حتى تتم تلبية شروط طهران. جاء ذلك ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد خلالها تأكيده على أن إيران تريد إبرام اتفاق بشدة، وقال إن بلاده ستحدد ما إذا كانت ستختار الانخراط في التفاوض أم لا. ميدانيا قال نائب محافظ هرمز جان جنوبي إيران إن مسيرة للعدو استهدفت مساء الاثنين قريبي صيد في ميناء كارغان بالمياه الخليجية. كما قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلة النفط الغايا التي تضم طاقما هنديا تعرضت لانفجار الأحد نتيجة اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة بالممر الجنوبي من مضيق هرمز. في المقابل قالت القيادة المركزية الأمريكية إن ادعاء الحرس الثوري بأن الناقلة صدمت بلغم بحري في مضيق هرمز كاذب، مؤكدة أن إيران هي التي استهدفت الناقلة بالطائرة المسيرة بينما كانت راسية قبالة سواحل عمان. في الأثناء قال مفتش وزارة الحرب الأمريكية إن عملية الغضب الملحمي تسببت في نقص بمخزونات الذخائر واختلافات في سلاسل الإمداد. وفي السياق أعلن مجلس النواب الأمريكي عن تأجيل التصويت على قرار لسحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية مع إيران. في تطورات الأزمة اليمنية قال المتحدث باسم قوات التحالف إن ما سماها الميليشيا الحوثية نفذت اعتداءات بصواريخ مسيرة أو بصواريخ باليستية عفوا إضافة إلى طائرات مسيرة أدت لإصابة 13 مدنيا في خميس مشيط وفي أبها والطائف. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين قد أعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية، كما توعد بمواصلة الهجمات. في غضون ذلك قال المتحدث باسم القوات الحكومية إنه تم استهداف عتاد وعناصر لميليشيا الحوثي ومقر بمنطقتي ذوباب في تعز والخوخة في الحديدة. في غضون ذلك قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن محادثات مباشرة أجريت مع الحوثيين بشأن التطورات. مشاهدينا، كل هذه التطورات نتابعها معكم بمزيد من التفاصيل والتحديثات. مستهلنا ملف التوتر الأمريكي الإيراني من واشنطن محمد الأحمد مراسل الجزيرة ينضم إلينا. مرحبا محمد، نتابع معك أبرز التطورات في ما يتعلق بهذا التوتر القادمة من الولايات المتحدة. نتحدث عن تأجيل التصويت في مجلس النواب فيما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.
1: نعم محمد، بالنسبة للحراك على مستوى الكونغرس هو تطور لافت. مجلس النواب أنهى عمليا نقاشا حول صلاحيات الحرب، وهي مسألة قديمة جديدة تشتد الآن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، لأن كل طرف يحاول استخدام أوراقه السياسية ضد الطرف الآخر. لكن مجلس النواب عمليا أرجى التصويت على مشروع هذا القرار الذي يطالب بسحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية مع إيران. التصويت سيجرى لاحقا بشكل مسجل، أي أن كل نائب سيكون مطالبا بإعلان موقفه بشكل علني، وهذا يكتسب أهمية سياسية إضافية في الواقع مع اقتراب هذه الانتخابات التي توصف بأنها حاسمة على مستوى الكونغرس وعلى مستوى موازين القوى التي ستسفر عنها في واشنطن، وبما تحمله من تداعيات على ما تبقى من فترة ترامب الرئاسية. النقاش نفسه خلال الساعات القليلة الماضية كشف عمق الانقسام داخل المجلس بين المشرعين. الديمقراطيون وصفوا هذه الحرب بأنها فشل ذريع وتستنزف الموارد العسكرية وتؤدي بالأمريكيين لدفع تكاليف باهظة ومتزايدة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود. وأيضا يعتبرون أي الديمقراطيين أنه لا يوجد أي تهديد يبرر استمرار هذه العمليات. الجمهوريون بالمقابل تجنبوا التصويت لأنهم يعرفون بأن الرأي العام الأمريكي لا يؤيد استمرار هذه الحرب. في المقابل أيضا الجمهوريون يدافعون عن استمرار هذه العمليات لأنهم يعتبرون أن إيران لا تزال تشكل تهديدا بالنسبة للولايات المتحدة ولمصالح الولايات المتحدة في المنطقة. وبالتالي سحب هذه القوات قبل القضاء على التهديد الإيراني بحسب الجمهوريين سيعرض الولايات المتحدة وحلفائها لمخاطر أكبر. محمد،
0: ولكن ربما ذلك الوجود الذي تم تأجيل التصويت فيما يتعلق به مرتبط أيضا بالتقرير الذي صدر عن المفتش العام لوزارة الحرب الأمريكية والحديث عن نقص في المخزونات والذخائر.
1: نعم، هو في الحقيقة تقرير لافت، تقرير المفتش العام لوزارة الحرب الأمريكية، لأنه عمليا نقل الحديث عن مسألة مخزونات السلاح من دائرة التحذيرات وأيضا من دائرة التسريبات إلى أرقام ونتائج واضحة في تقرير رسمي للبنتاغون. التقرير يقول إن عملية الغضب الملحمي كما أطلق عليها في إشارة إلى العمليات ضد إيران تسببت في نقص استراتيجي في الذخائر وأيضا في اختناقات بحسب الوصف الذي جاء في التقرير فيما يتعلق بسلاسل الإمدادات. ولهذا يعمل البنتاغون بحسب التقرير على تسريع وتيرة شراء الذخائر وأيضا اختصار فترات إنتاجها وتأمين المواد والمكونات الضرورية لتعويض ما تم استهلاكه في هذه الحرب على إيران. لكن الأرقام تشرح أيضا حجم هذا الضغط. محمد، الحرب حتى حدود يونيو كلفت نحو أو أكثر من 33 مليار دولار، منها 22 مليار دولار استخدمت في الذخائر. طيب، لوحدها أي أن نحو ثلثي الكلفة ذهبت إلى هذه المسألة، وهو ما يزيد من الضغوط أولا على وضعية الجيش الأمريكي خاصة في حال حدوث طوارئ في بقع وأماكن أخرى في العالم، ويزيد أيضا من الضغوط السياسية على الرئيس دونالد ترامب من أجل إيجاد مخرج لما بات يوصف بالمستنقع في إشارة إلى الحرب على إيران. محمد،
0: ولو فتحنا باب السياسة، دونالد ترامب يبدو أنه أعاد الحديث عن الدبلوماسية وإمكانية الجلوس على طاولة المفاوضات مع الإيرانيين.
1: نعم تماما، الرئيس دونالد ترامب من خلال منشوراته التي نشرها في موقع تروث سوشيال يبدو أن هناك نوع من التغير أو ربما تكتيك واضح في لهجته وخطابه تجاه إيران، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، لأن كل ما يحدث في الحقيقة محمد هنا في واشنطن يؤدي عمليا إلى طريق واحدة وهي هذه الانتخابات، لأنها ستكون حاسمة بكل

0: كل المقاييس. لذلك الرئيس دونالد ترامب من خلال ما نشره اليوم يحاول بعث برسالة طمأنة للداخل وللخارج في ما يتعلق بهذه الحرب من الناحية السياسية، وأيضا طمأنة أسواق النفط بعد فترة عمليا بدأ فيها بأن المسار الدبلوماسي وصل إلى طريق مسدود. عاود بشكل مفاجئ الحديث عن إمكانية التوصل إلى هذا الاتفاق بالرغم من عدم وجود أي مؤشرات لذلك حقيقة محمد. هو يقول بأن إيران تريد اتفاقا سريعا وبشدة، ونحن سمعنا مثل هذه التصريحات مرارا على مدار الأيام والأسابيع الماضية، وبأن الولايات المتحدة بدورها منفتحة على ذلك، لكنه شدد بأن القرار في نهاية المطاف سيكون بيده بشكل مباشر بشأن القرار الذي سيتخذه في حال وافقت إيران على ذلك، وفي حال قرر أن الولايات المتحدة ستمضي في هذا المسار الدبلوماسي. لكن النقطة المهمة في الطريقة التي يقدم بها ترامب أي عودة محتملة إلى طاولة المفاوضات، ولا يريد أن تظهر واشنطن بأنها الطرف الذي يبحث عن مخرج، وإنما يريد القول بأن الضغط الأمريكي هو الذي يدفع الإيرانيين إلى طلب الاتفاق. لكن كما قلت المؤشرات تؤكد بأنه بالرغم من ما يقوله الرئيس دونالد ترامب إلا أن حالة الجمود لا تزال قائمة، خاصة مع تأجيل ذلك الاجتماع الذي كان مقرر في عمان والذي كانت الآمال تعقد عليه فيما يتعلق به على الأقل التوصل إلى مخرج بالنسبة لقضية هرمز محمد.
1: شكرا محمد الأحمر مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. إذن تلك التصريحات التي أشار إليها محمد والتي جاءت على لسان دونالد ترامب جاءها الرد من أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الذي قال إنه لا محادثات مع الولايات المتحدة حتى تتم تلبية شروط إيران. من جهة أخرى أعلن نائب محافظ هرمزغان جنوبية إيران تعرض قريبي صيد في ميناء كارغان لهجوم بمسيرة أمريكية. المزيد من التفاصيل مع مراسلين في طهران عمر هواش.
2: قال نائب محافظة هرمزغان جنوبية إيران إن مسيرة أمريكية استهدفت قاربي الصيد في ميناء كارغان في مدينة ميناب على السواحل الجنوبية الإيرانية قرب مضيق هرمز، وأن هذا الحادث أدى إلى فقدان عدد من الصيادين وإن عمليات البحث جارية عنهم. ميدانيا أيضا أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة نفط ارتطمت بألغام بحرية في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها بشكل كبير، مضيفا أنه حذر سابقا السفن التجارية وناقلة النفط من المرور من المسارات التي وصفها بغير القانونية، مؤكدا في الوقت نفسه على أنه يسيطر بالكامل على مضيق هرمز وأن المضيق لا يزال مغلقا. ميدانيا أيضا أعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 فجر الاثنين في أجواء مضيق هرمز. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول المفاوضات مع إيران بالقول إنه لن تكون هناك أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل تحقيق الشروط الإيرانية، والشروط الإيرانية تتمثل عادة وفق ما يقول الإيرانيون بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم بكافة بنودها. الرئيس الإيراني مسعود بزكيان وصف العقوبات الأمريكية الجديدة بأنها تختلف عن العقوبات السابقة، وأنها إضافة إلى الحصار البحري المستمر على المواد الإيرانية تهدف إلى خلق حالة من الانهيار الاجتماعي في المجتمع الإيراني وفي الشارع الإيراني، مضيفا أيضا أن إيران من خلال تعزيز علاقاتها مع دول الجوار باتت قادرة على استخدام الطرق البرية كبديل للاستيراد والتصدير بدلا عن الموانئ البحرية التي لا تزال تمارس عليها الحصار البحري، مشيرا أيضا إلى أن إيران قادرة على تجاوز هذه المرحلة وعدم الانحناء والخضوع للشروط الأمريكية عبر الوحدة والانسجام والتماسك الاجتماعي. الخارجية الإيرانية علقت على تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا في صلالة بين إيران والدول الخليجية والعراق بالقول إن المملكة العربية السعودية هي من طلبت تأجيل هذا الاجتماع. وقال أيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه كان على دول المنطقة استغلال ما وصفها بالفرصة وتثمينها، مضيفا أيضا أن إيران لا تزال تتشاور مع

0: سلطنة عمان لأجل البحث حول طريقة أخرى لأجل الإعلان عن الاتفاق الإيراني العماني حول مضيق هرمز.
1: تشدد الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها على الأطراف التي تتعامل مع إيران، وذلك في محاولة لإحكام الخناق على موارد طهران المالية. وتأتي العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية على بنك في تي بي الروسي ضمن ذلك الإطار. المزيد من التفاصيل بشأن آليات تعامل تلك الأطراف وسياسات أمريكا إزاءها في هذا التقرير لفرح الزمن شوقي.
2: يستمر قطع شرايين إيران المالية كما تقول الولايات المتحدة وكما تعلن الخزانة الأمريكية مرة تلو المرة، فيضاف حظر على حظر على حظر ليشكل حملة ضغط اقتصادي يهدف إلى عزل إيران. يحدث ذلك عبر ما باتت توصف بترسانة الحرب الاقتصادية الأمريكية على طهران، والتي تبدأ من حصار بحري وحظر مالي واقتصادي مباشر، وتمتد إلى قطع قنوات الإنعاش والتمويل. هذه القنوات هي التي يمدها نحو طهران ما يسمى بالطرف الثالث. فكيف يحصل ذلك؟ وضعت واشنطن الشركات الأجنبية والأطراف الثالثة أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما وقف التعاملات مع إيران أو العقوبات. في الشق الأول يطرح سؤال: كيف تتعامل هذه الأطراف مع طهران الخاضعة لعقوبات منذ عقود راوحت بين تشديدها تارة وتخفيفها تارة أخرى؟ والإجابة تبدأ من القول إن هذه الأطراف كيانات وشركات أو أفراد في الخارج، والتصنيف الأمريكي يشمل كل من يدعم ويمول وينقل ويسهل التعاملات. يعمل الطرف الثالث بالالتفاف، وهذا هو أساس الاقتصاد الموازي الإيراني الذي يقوم على بيع النفط وتحصيل الإيرادات عبر شبكات خارجية معقدة في تركيبتها وحركتها. وهذه الشبكات عبارة عن شركات واجهة أو مكاتب صرافة أو حسابات في دول ثالثة تقوم بتحريك الأموال خارج النظام المالي الدولي. ليس هذا وحسب، بل إن الالتفاف يتعدى المفهوم المالي ويصل إلى النقل عبر شبكة أساطيل يصعب تتبع مصدرها وهويتها. فجاءت العقوبات الأحدث لخنق هذا الالتفاف وسد شريان اليد التي لا تختار وقف التعامل مع طهران. وهنا يأتي الشق الثاني من السؤال: فما هي هذه العقوبات؟ هذه العقوبات على الأطراف الثالثة تشمل من يقدم الدعم لحلفاء إيران الإقليميين ويسهل تهربهم من العقوبات وفقاً للرؤية الأمريكية. لذلك شمل حظر الخزانة الأمريكية سابقاً شركات من العراق، الإمارات، لبنان وتركيا، وتشمل أيضاً جهات تسهل تعاملات إيران في قطاعات تنعش بنيتها المالية كالشحن والذهب والطيران والوصول الرقمية والتكنولوجيا. عقوبات الطرف الثالث تسمى بالثانوية لأنها ليست مباشرة ضد المستهدف، فتهدد بنكاً أو شركة أجنبية وتعاقبها بقطع الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وربما الدولي الذي يتعامل بالدولار. يجمع المسؤولون في إيران على رفض سياسة العقوبات دون إنكار تبعاتها، ويرون أنها جاءت للتعويل على مرحلة ما بعد فشل الخيار العسكري، وترتفع الأصوات الداعية للانسجام الداخلي وسط التحديات الصعبة والتداعيات الملموسة على ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم وتراجع الظروف المعيشية، بالتزامن مع وجود قلق رسمي وشعبي من تبعات أصعب قد تسببها تعقيدات داخلية وأخرى خارجية.
1: من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المتخصص بالقضايا الإقليمية، ومن ولاية كنتاكي الدكتور حسين الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت، مرحبا بكما. دكتور حسين، عندما يتحدث محسن رضائي عن المحادثات مع الولايات المتحدة ويربطها بشروط إيرانية، ما هي تلك الشروط في تقديرك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. واضح موقف إيران هو أنها لا زالت متمسكة بمذكرة تفاهم أو جوهر مذكرة التفاهم على الأقل، ومذكرة التفاهم هي تنص على أن فتح مضيق هرمز أنه لا يمكن أن يتم إلا ضمن إطار ترتيبات متبادلة، رفع الحصار، تجميد بعض العقوبات وإفراج عن أموال إيرانية مجمدة. من هنا إيران تقول إنه الإطار هو قبل التفاوض، القبول بإطار لإدارة التفاوض يسمح بالتفاوض مع أمريكا. أن تتصور أمريكا يمكن الدخول في دوامة مفاوضات جديدة من دون إطار غير مقبول، لأنه خلال السنة الماضية إيران عانت كثيرا من هذا السلوك الأمريكي. يعني إيران دخلت في تفاوض، ذهبت أمريكا إلى الحرب. إيران دخلت مرة أخرى في تفاوض، ذهبت أمريكا إلى الحرب. وقعت إيران مذكرة تفاهم، أصبح الرئيس الأمريكي تحت ضغط أنه أنهى مذكرة تفاهم. يعني هذا السلوك الأمريكي لا يسمح لإيران بأن تدخل إلى مفاوضات من دون اشتراطات تمنع انهيارها مستقبلا.
1: ولكن في المقابل إيران خلال الفترة القليلة الماضية على الأقل كانت تقول بأن الدبلوماسية هي الأهم، وكانت تريد أن تنتهي هذه الحالة من الحرب واللاسلم. ولكن بمجرد أن أعطى دونالد ترامب مؤشرا أو مساحة ما يقول من خلالها بأنه قد يعود إلى الدبلوماسية والتفاوض، جاءه هذا الرد السريع من أمين مجلس الأمن القومي في إيران. لماذا في تقديرك؟
3: يعني إيران هل تؤمن بالحوار؟ نعم، إيران قالت وتقول وتكرر منذ 20 عاما لا حل للخلاف مع أمريكا إلا عبر التفاوض. من هنا إيران تؤمن بموضوع التفاوض، ولكن إيران ترى أن أمريكا تستعمل التفاوض ليس للوصول إلى حل بل لإدارة الأزمة بين الطرفين. من هنا إيران الآن تحتاط كثيرا حول التفاوض رغم إيمانها الراسخ بأن لا حل للخلاف مع أمريكا إلا عبر التفاوض.
1: إلى أي مدى تعتقد دكتور إحسان بأن ترامب غير من استراتيجيته أو أبدى ليونة أكثر فيما يتعلق بالتفاوض من خلال منشوراته الأحدث على تروث سوشيال؟
4: يعني تحياتي وشكرا للدعوة. يعني تربيع هذا ترامب، هذا الرجل لا يغلق الباب، يعني صحيح يتكلم أحيانا مبالغ ولكن لا يغلق الباب. هذا الرجل يؤمن بشيء اسمه الصفقة، دائما هناك صفقة ويمكن تفاهم مع أي طرف، يجب أن يكون هناك يعني عقلانية. هو كتب ألف كتاب يعني فن الصفقة، هو يعتبر نفسه أنه هو مدرسة في هذا الموضوع التفاهم. هو يعني غاضب جدا يعني منذ البداية، وتبين أنه صادق، يعني كان يقول أنه نسمع كلاما من الجانب الإيراني ولكن نرى أشياء مناقضة. هناك مشكلة في اتخاذ القرار في إيران، لا نعرف من هو صاحب القرار، يبدو أنه ليس هناك مرشد. وكانت وخرجت مقالة من صحفية يعني مخاطرة مع لها عقود في خبرة إيرانية أمريكية في صحيفة نيويورك تايمز، أكدت ما قاله ترامب أنه ترامب فعلا كان يقول كان صادقا، وأنه هم أطلقوا النيران على الاتفاقية الإطار ولكن حولوها أنه المشكلة أنه ترامب خرج منها. غير صحيح، شخص برغماتي إلا بعد الحدود، يعني يريد الاتفاق معهم اليوم قبل غد ولكن ليس بشروط إيران، أكيد يريد الاتفاق معهم إنهاء هذا الموضوع. وكان من اليوم الأول يعني لا يريد، يعني هم وضعوه في خانة إما أن يكون مثل أوباما يقدم كل شيء لهم اتفاق مرحلة جزئي، وأما يكون مثل بايدن 4 سنوات في البيض الأبيض يدور حول أنفسهم ولا اتفاق، لذلك ذهب إلى الحرب. ولكن هو شخص يريد الاتفاق مع إيران بشكل أن إيران لا تخرج مهزومة، يعني يستعمل التعبير هذا أحيانا، ولكن هو يعرف لا يمكن الاتفاق مع الآخرين إلا إذا استفادوا. لذلك كان اتفاق الإطار رفع عنهم الحصار، سمح لهم بيع النفط والدولار، فقط مطلوب منهم شيء واحد فقط، لا تعطون الملاحة في المضيق ونتحدث المواضيع الخلافية الثلاثة. ماذا فعلوا؟ أطلقوا النار، وأعتقد منفتح يعني، ولكن لا يريد أن يعود بشروط إيرانية، هذا أولا. وثانيا،
1: ولكن جاء الرد مباشرة بمجرد دكتور إحسان بمجرد أن قدم تلك المنشورات وقال بأن التفاوض ممكن ولكن بالشروط التي تحددها الولايات المتحدة، في غضون وقت قصير جدا جاء هو الرد من محسن رضائي. كيف ستكون ردة فعله؟
4: يعني انا اشوف الباب ما زال مفتوحا، هناك عده ايران، يعني ليست هناك ايران واحده، هناك علامه استفهام من هو صاحب القرار. يعني المقاله ذكرت انه الرئيس الايراني لم يعرف انه سيطلق النار على السفن، حتى قائد الحرس الثوري قال لم يكن يعرف ذلك. فهناك مشكله من يحكم ايران، من هو صاحب القرار في ايران؟ هل هناك مجموعه بلد لا يحكمها شخص واحد، يعني هناك اشخاص يعني ياخذ القرار منفردين. فهذه المشكله الامريكي يريد الاتفاق مع ايران، لكن اي ايران الذي يتفق معها؟ إذا كان رئيس البلد لم يكن يعرف أنه يطلق النار على السفن، قائد حرس الثوري لم يكن يعرف ذلك. فهناك مشكلة كبيرة، مشكلة في طهران. ترامب عقلاني براغماتي إلى بعض الحدود، يعني يتمنى يفتح صفحة جديدة مع إيران، يستعمل كلاما قاسيا، ولكن في نهاية المطاف هو يريد الاتفاق معهم، ولا يبحث لا عن هزيمة ولا استسلام ولا كل هذه الأمور. يريد أن يفتح صفحة جديدة وينتبه إلى أمور أخرى في برنامجه السياسي.
1: دكتور حسين، إذن ترامب يريد صفحة جديدة، ولكن هناك أكثر من إيران لا يعرف مع أي إيران يتحدث.
3: يعني هذا الكلام مردود عليه، يعني كان هناك اتفاق جنيف موجود، ومسودة الاتفاق كانت بيد وزير الخارجية العماني. ذهب ترامب ليس فقط إلى يعني ضرب التفاوض، لا، ذهب إلى الخيار العسكري. يعني وهذا واضح أن ترامب يعني لا يمكن أن نقول أنه رئيس عادي وطبيعي، لا، هو ذهب إلى الخيار العسكري، رغم أن اتفاقا يعني ضمن الإطار المتفق عليه كان موجودا بيد وزير خارجية العماني. الموضوع هو ليس بهذه الصورة. أولا، هذا يعني تبرير هذا السلوك والتقلب في السلوك الأمريكي وسلوك ترامب وتغيير مواقفه نتيجة للضغوط التي تمارس عليه في أمريكا، أنه بأن في إيران من غير المعلوم مع من يجب أن يتم التفاوض. يعني عندما كانت المسودة موجودة ألم يكن هناك تفاوض ونتيجة لتفاوض؟ كان موجود، ولكن
1: طيب، ولكن المشكلة الآن هي أن يقول الدكتور إحسان، وكررها مرتين خلال مداخلته، بأن هناك أكثر من إيران، لا أحد يعلم مع من يتحدث.
3: يعني أنا قلت إنه هذا يطرح كمبرر لتبرير تقلبات السلوك الأمريكي ومواقف الرئيس الأمريكي المتعارضة والمتناقضة في إيران. إيران دولة مؤسسات أثبتت ذلك يعني بشكل غير مسبوق، عندما قامت أمريكا بدأت الحرب وقامت بأول جريمة لها هو اغتيال أكثر من 100 شخصية في النظام السياسي الإيراني وعلى رأسهم القائد الشهيد. ولكن رغم ذلك كان النظام المؤسساتي في إيران صلبا، استطاع الاستخلاف واستطاع أن يعني يعبر مرحلة الانتقال بسلاسة رغم ظروف الحرب. هذا يعكس أن في إيران نظام مؤسساتي. هذا الكلام أنه من غير المعلوم مع من يجب أن نتفاوض، كلام غير صحيح. من يمثل إيران في التفاوض؟ وزير الخارجية واضح، ورئيس الوفد التفاوضي، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي. ولكن التقلب يأتي في الطرف الآخر.
1: طيب،
3: يعني بمجرد أن ينتقد الرئيس يختلف الموقف السياسي في أمريكا، في حين أن الموقف في إيران ليس بهذا الشكل.
1: دكتور إحسان، إلى أي مدى تعتقد بأن عودة ترامب للحديث عن موضوع الدبلوماسية إلى غير ذلك مرتبط بأزماته الداخلية؟
4: هناك تعقيدات في المشهد الأمريكي أكيد، وترامب يعني يتمنى كان يكون الوضع مختلف. لو كان الوضع يعني ليس هناك مشكلة مع إيران، تتفق مع إيران، هو كان يتمنى ذلك، كان وضعه أفضل بكثير. شعبيته مرتفعة، سعر النفط منخفض، الجمهوريين مرتاحين بالانتخابات، كل هذه الأمور. ولكن للأسف يعني ليس كذلك، فهو يعني غير سعيد بالأمور كما هي، ولكن هو مرتاح ويعتبر يستطيع الاستمرار إذا اضطر إلى ذلك. ولكن في ذلك في ظل الوقت هذا رجل براغماتي، هو طبيعة الأمريكيين يعني بشكل عام، خاصة رجال الأعمال بشكل عام، يعني دائما ينظروا إلى المستقبل، لا يعني لا يدخلوا دائما بالماضي، الماضي دائما ما حصل في الماضي، يعني هو قتل الإيراني، إيراني قتل الأمريكي، الأمريكي قتل الإيراني، تكلم عنهم بالسوء، هم تكلموا عنهم بالسوء، لا يفكر كذلك، يفكر إنه يفتح صفحة جديدة، اتفاق نستفيد نحن وأنتم. أنا أعتقد هو من فتح على اتفاق معهم، ولكن يعني عندهم مطالب غريبة عجيبة، يعني خاصة بموضوع المضيق، يعني يريدوا يتحدثوا مع العرب كأنه العرب يعني يقبلوا

0: المضيق أصبح إيرانيا بشكل أو بآخر، فهذا الأمريكي لا يقبل به يعني، ولا العالم يقبل به. لذلك يعني الأمريكي يحتاج اتفاق معهم، يريد اتفاق معهم، ولكن هناك مطالب غير معقولة من المتشددين داخل إيران. يتخيلوا المضيق أصبح إيرانيا واستطيع فرض أمور على الأمريكي، كان هم انتصروا في الحرب. يعني إذا قلنا لم تخسر إيران، ولكن أمريكا لم تخسر الحرب بعد مستمرة، ولكن اليوم انتقلت للتركيز على الحرب الاقتصادية، والحرب الاقتصادية أيضا حرب.
1: دكتور حسين، هل صحيح أن إيران هذا ما كانت ستقوله لجيرانها العرب الذين يشاطئون إما مضيق هرمز أو الخليج العربي بأن هرمز إيراني؟
2: هذا الكلام من ضمن البروباغندا التي تطرحها أمريكا. إيران تقول إنه الاتفاق مع عمان والذي تم الاتفاق عليه هو ضمن إطار القانون الدولي، يعني موضوع أن المضيق إيراني هذا الكلام غير صحيح. بالنهاية هناك نعم مياه إقليمية إيرانية عمانية في المنتصف، وهناك سيادة للدولتين على المياه الإقليمية لهما، ويجب القبول بهذا الواقع المعترف به دوليا. يعني المشكلة هي ليست في ما تقوله إيران. أمريكا يعني الرئيس الأمريكي يعني السيد الخطيب يقول إنه ينظرون للمستقبل. يعني ترامب عندما أعلن الحرب جاء بقائمة لفترة، يعني حتى ذهب إلى فترة الشاه الذي كان حليف لأمريكا، قائمة لخمسين سنة وليس 47 سنة منذ انتصار الثورة الإسلامية، وكلها مبررات لهذه الحرب العدوانية ضد إيران. من هنا المشكلة، يعني في أن الرئيس نرجسي، الرئيس لا يريد أن يخسر، الرئيس يريد انتصار، الرئيس يعني هذه مشكلة إيران مع أمريكا. نحن أمام رئيس مصاب بأمراض متعددة ويجب التعامل معه. طيب. يعني وقبول هذه الأمور، هذا غير موجود في الدبلوماسية الإيرانية. إيران تقول نريد نتعامل بندية ليس على أساس حاجات توفير حاجات الرئيس الأمريكي، على أساس مصالح وطنية متبادلة.
1: وبالتالي دكتور إحسان، إذا كان الموقف الإيراني فعلا كما أشار إليه الدكتور حسين، فإن العودة للمفاوضات وفق ما يريده دونالد ترامب لن يكون ممكنا. ما الحلول المتاحة في تقديرك؟ ما هي خطة ترامب لتجاوز هذه العقبة، هذه الأزمة، هذه الحرب، سميها كما شئت، وهو الذي قال بأنها ستنتهي قبل الانتخابات، التجديد النصفي أو بعدها مباشرة؟
0: يعني صحيح، يعني لا أدري إذا كان الدكتور حسين يناقض يعني أو يقول أن ما كتبته الصحفية الأمريكية فرناس فسيهي كلام كاذب، لأنه هي كتبت ما يقوله ترامب تماما، أن هناك مشكلة في النظام الداخلي الإيراني وفي أخذ القرار، وهناك صراع بين أجنحة وكل هذه الأمور. فهل يكذب المقالة التي كتبتها؟ هذا السؤال. يعني يقول ترامب شيء وتقول نيويورك تايمز التي لا تحب ترامب إطلاقا، يعني وهي يعني معادية له، تقول الذي كان يقوله منذ أشهر. اليوم ترامب يراهن أن هناك مشكلة داخلية إيرانية، مشكلة سياسية داخلية إيرانية بين أجنحة متصارعة، ليس هناك مرشد لسبب أو آخر، ويراهن أن هناك يعني أطراف ويستعملوا يعني أسلحة ضد بعضهم. في ناس بالنظام عندهم فوبيا من الأمريكي وشيطن الأمريكي، بينما هناك أشخاص براغماتيين، ويراهن أن الحرب الاقتصادية، الضغط الاقتصادي الاستثنائي ربما يجعل الطرف الذي يريد التفاهم مع الأمريكي بشكل عقلاني ومعقول أقوى في هذه المرحلة المقبلة. وهو يراهن أن هذا النفط العائم الذي تبيعه إيران وتأخذ المال، سينتهي النفط العائم من الآن إلى آخر أكتوبر، وعندها يكون الموضوع مختلف تماما بالنسبة لإيران. هو يريد التفاهم معهم ويأمل أن يستطيع الجانب البراغماتي العقلاني داخل إيران أن يربح المعركة مع المتشددين.
1: طيب، الجانب البراغماتي هو في إطار التفاوض أو تتحدث عن طيف آخر معارض للنظام يعول عليه ترامب لخلق مشاكل؟

0: الداخلية أو انقسامات قد تؤدي إلى إسقاط النظام؟
1: يحصل بهذا النظام أنه تبين أنه نظام متماسك، وأن هناك يعني أحيانا يلعبوا تبادل الأدوار، ولكن هناك خلافات بينهم، انقسامات واختلافات بالرأي، ويتبين ذلك عن تسمع كلام الرئيس الإيراني. الرئيس الإيراني واضح وصريح ويتكلم دائما، يقول أنه لا يمكن استمرار هكذا، يجب تفاهم مع الأمريكي. وهو هذا التفكير، يعني حتى الأمريكي عنده انطباع أنه أصبح هناك علاقات معقولة مع التجارب الإيراني في خلف الأبواب المغلقة، كانوا يتكلموا كأصدقاء. ربما هذا لم يعجل المتشددين في إيران، أنه أصبحت هذه العلاقة بين المفاوضين وبين الجانب الأمريكي هناك يعني تفاهم. يعني حتى الأمريكي كان يتكلم معهم، أنتم لستم بحاجة لتعرف بالمضيق، أنتم دولة غنية عندكم نفط وغاز، ماذا ستجمعوا مثلا من تعرفة المضيق مثلا. فهو هذا المتشددون عندهم فوبيا من الأمريكي للأسف، ويجعلوا التصادم، يعتبروا التصادم مع أمريكا أمر جيد ويجب الاستمرار به.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من ولاية كنتك الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موريال ستيت. شكرا جزيلا لك من طهران الدكتور حسين روي واران، الباحث المتخصص بالقضايا الإقليمية. ننتقل بكم الآن مشاهدينا إلى حسن جمول الذي سيصحبنا في نافذة تحليلية تقرأ في تشديد الولايات المتحدة عقوباتها على الأطراف التي تتعامل مع إيران.
2: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. حين تقول واشنطن إنها تمضي في إقصاء إيران اقتصاديا، فهي تصف حربا تخاض على الشبكات التي تربط إيران بالعالم كما تخاض على إيران. ناقلات لا تنقل، قطاعات تضاف إلى لوائح الخطر، وشركات أجنبية تضطر إلى حساب كلفة كل تعامل مع إيران. في المقابل تعترف طهران بين سطور تصريحات مسؤوليها بأن المعركة لم تعد حول رقم في ميزانية الدولة فقط، بل حول حماية الداخل من أثر الخنق الخارجي. ومن هنا تبرز الأسئلة، هل أصبحت العقوبات سلاح الحرب الأهم ضد إيران؟ وما هي حدود تأثيرها على المواطن وثقته بالاقتصاد؟ وأخيراً، هل تنتج هذه الضغوط مرونة سياسية أم تدفع النظام الإيراني إلى تشدد أكبر كي لا يبدو أنه تفاوض تحت الإكراه؟ عملية الإقصاء الاقتصادي لإيران كما سماها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت متواصلة. آخر ضحاياها بنك في تي بي الروسي، على خلفية تورطه وفق وزارة الخزانة في التهرب من العقوبات المفروضة على إيران. حصار إيران اقتصاديا هدفه وفق واشنطن ممارسة أقصى الضغوط على طهران، وعقوبات غايتها تنازلات على طاولة المفاوضات. فكيف تصنف هذه العقوبات، وما أبرز ما تشمله من قطاعات؟ العقوبات المباشرة، وتسمى أيضا العقوبات الأولية، ترتبط بشكل مباشر بأي جهة أو شخص يخضع للولايات المتحدة الأمريكية وقوانينها كمواطنيها والمقيمين الدائمين فيها والشركات الأمريكية أو الموجودة داخل أمريكا وفروعها الأجنبية أيضا. هذه الأطراف يحظر عليها بحسب القانون الأمريكي إجراء معاملات مع جهة تخضع للعقوبات، وإيران هنا مثال. العقوبات الثانوية، هذه العقوبات تتجاوز الجهات الداخلية الأمريكية لتمس أطرافا ثالثة إن صح القول، سواء كانوا أشخاصا أو شركات أو مصارف أجنبية لا ارتباط مباشرا لهم مع الولايات المتحدة. لا يحظر على هذه الأطراف التعامل مع الجهة الخاضعة للعقوبات، ولكنها تجد نفسها أمام خطر فقدان الولوج للسوق الأمريكية ونظامها المالي في ظل أهمية الدولار في الاقتصاد العالمي. ماذا عن أبرز القطاعات التي مستها العقوبات الأمريكية المباشرة وغير المباشرة على حد سواء؟ واشنطن ركزت في موجة العقوبات الجديدة على قطاعات النفط والطاقة والطيران والأصول الرقمية والذهب والمعادن الثمينة والشحن والتكنولوجيا، وشملت أفرادا وجماعات، شركات وكيانات.

0: ما تأثيرات هذه العقوبات على الوضع الاقتصادي في إيران؟ سؤال قد تجيب عليه تصريحات مسؤولين إيرانيين، فقد أقر الرئيس الإيراني بتأثيرها وقال إن على طهران أن تقبل الظروف التي تفرضها الحرب. بدورها قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن العقوبات المشددة أثرت بشدة على تأمين الموارد وتنفيذ المشروعات. أما رئيس البرلمان محمد باقر قليباف فدعا إلى إيجاد بدائل لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي يمارسها ما سماه العدو بشأن سلاسل الإمداد. عملية الإقصاء الاقتصادي جاءت مكملة لحرب استهدفت ركائز الاقتصاد الإيراني، ما راكم الضغط الداخلي الذي بدأ ينعكس على حياة المواطن اليومية. التفاصيل نتابعها مع زميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. إذن سلام، كل هذه العقوبات الجديدة سميت بالخنق الاقتصادي أو المنبوذ الاقتصادي، لم تكن إيران منبوذة في السابق؟
1: فعليا في السوق العالمية لم يكن الوضع كذلك. ما تحاول الولايات المتحدة الآن فعله هو تقليص قدرة إيران على الالتفاف على العقوبات وعلى تأثير العقوبات والحرب على قطاعات الاقتصاد والسيولة المالية. شكرا حسن.
0: نتابع.
1: بالضبط. إذن سنعود إلى الحرب التي بدأت في نهاية فبراير الماضي. كان هناك أهداف اقتصادية واضحة في مجموعة من المحافظات الإيرانية. في طهران كان هناك محاولة في عدد من الأهداف الاقتصادية باستهدافها محاولة خنق السيولة المالية أو قدرة الحكومة على توفير سيولة مالية بالعملة المحلية أو بالدولار الأمريكي لدعم سعر العملة المحلية. في إصفهان كان هناك استهدافات لواحدة من أهم ركائز الاقتصاد الإيراني، صناعة الفولاذ والصلب. في خوزستان، في بوشهر وفي هرمزجان المحافظات الساحلية كان هناك استهدافات لمسألتين رئيسيتين، صناعة النفط والغاز وقدرة إيران على التصدير إلى الخارج عبر أهم وأكبر الموانئ التجارية في بندر عباس ميناء رجاء. انتقلت الولايات المتحدة بعد وقف إطلاق النار إلى ما سمته آنذاك الغضب الاقتصادي، حاولت فيه فرض المزيد من العقوبات عبر حصار بحري، محاولة تجفيف الموارد المالية وبالتالي منع إيران من تصدير النفط والغاز والسلع إلى الخارج. بقيت إيران رغم ذلك قادرة على الالتفاف على العقوبات لأن تلك العقوبات كانت على إيران حصرا، كانت قادرة على مبادلة السلع بمعنى مقايضة النفط مع الدول التي تستورد منها بسلع إيران بحاجة إليها والسوق الإيراني بحاجة إليها. وكان ما يسمى أسطول الظل هو أحد أهم طرق الالتفاف على صناعة أو على تصدير النفط. الهدف من ذلك كان منع تهريب النفط، قطع العملة الأجنبية عن الداخل الإيراني، وأيضا زعزعة أركان الاقتصاد الإيراني. ثم أتت العقوبات الثانوية أو هي التي تسمى بالعقوبات على طرف ثالث، موسعة جدا، شركات، كيانات، أفراد، جميع من يتعامل مع إيران قد يكون تحت خطر كبير. هذا الخطر ليس بفرض العقوبات على تلك الكيانات ولكن بخطر حظر إمكانية عمل تلك الكيانات، سواء كانت شركات مالية، مصارف، وحتى بعض المصافي النفط غير الحكومية في الصين مثلا. إن أكملت التعامل مع إيران قد تكون بخطر عدم القدرة على العمل داخل إيران. التداعيات كانت كبيرة بإقرار المسؤولين الإيرانيين من الرئيس إلى رئيس البرلمان والحكومة بنفسها. انخفضت القدرة الشرائية للمواطن الإيراني، وهذا التداعي الأوسع نطاقا كونه يشمل جميع الإيرانيين. كان هناك انخفاض أكثر حدة في معدل صرف العملة. هذه محاولة مقارنة. الأجور اليوم في إيران، متوسط الأجر إن كان الموظف يعمل في القطاع الحكومي، المتوسط الأجر لا يزيد على 78 دولارا للشخص الواحد. ووصلت ذروتها هذه العقوبات بتداعياتها على الداخل الإيراني بارتفاع حصص البنزين. في إيران هناك ثلاث حصص مدعومة، سعر هذه الحصص الأربعة مدعومة من قبل الدولة. الحصة الأولى تتيح للإيراني شراء 60 لترا بسعر مدعوم، وحصة ثانية وعندما يتخطى الحصة

الحصتين الأولى والثانية يكون هناك حصة ثالثة وبعدها الرابعة. الحصة الثالثة التي تجمع أو التي يمكن للإيرانيين أن يشتروها بسعر مدعوم ارتفعت قبل بضعة أيام بنحو 100%، وهذه واحدة من التداعيات الداخلية حسن التي سيعاني

0: إمكانية إيران على مواجهة هذه الضغوطات والخنق الاقتصادي الذي سمي بالمنبوذ الاقتصادي والذي شرحت جزءا هاما منه الزميلة سلام؟
1: شكرا جزيلا لك أخي حسن، وأتشرف بهذه الاستضافة. حقيقة أولا لابد من الإشارة أن العقوبات الاقتصادية المفروضة ضمن الحملة الأخيرة التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية لإيران هي جاءت تغير في نوعية هذه العقوبات كما ذكرتم في التقرير، بحيث التركيز على الطرف الثالث الذي يجفف منابع الدخل التي كانت تتم من خلالها إيران الحصول على بيع إيرادات بيع النفط، وبالتالي التركيز اليوم ليس على الدخل بقدر ما هو على مصادر الحصول على هذا الدخل. هذه العقوبات تزامنت مع حصار كان خلال الفترات الماضية، وبالتالي أعتقد أنه عمق بشكل كبير الآثار الاقتصادية. العقوبات بطبيعتها في الأدبيات تؤثر في المجتمع قبل أن تؤثر في الدولة، وبالتالي كما رأينا هناك حلقات تأثير وصلت إلى الأسرة والمجتمع، وصلت إلى آثار إلى تكلفة المعيشة، انعكست في كثير من المتغيرات أبرزها التضخم وفي تدهور قيمة العملة، وهذا عادة ما تقوم عليه مثل هذا النوع من العقوبات. نعم. دعنا نقول اليوم أن الاقتصاد ليس في مرحلة انهيار بالمؤشرات الفنية بقدر ما هو اقتصاد يقف لكن لا يقوم بوظائفه الاقتصادية الأساسية، والتي يمكن أن تنحصر أحيانا في فقط وظائف أولى لا يمكن التعدي للوظائف الأساسية، اللي هي من ضمنها بعد فترة ستكون تمويل بعض الرواتب، الدفع ودعم بعض السلع.
0: لطالما كانت إيران تقول أنها تحت العقوبات منذ عقود، منذ 47 عاما، وبالتالي لن يضيف أو لن تضيف هذه العقوبات شيئا على الواقع الإيراني، ولكن يبدو هذه المرة أن موضوع العقوبات الثانوية هي الأكثر تأثيرا، يعني الطرف الثالث الذي كانت تتعامل معه إيران يبدو الآن أنه سيبتعد عنها خوفا من عدم الولوج إلى السوق الأمريكي أو المقاصة.
1: نعم، وهذه النقطة الجوهرية هنا، لأن العقوبات الثانوية عادة ما تولد شيء نسميه الامتثال الزائد أو الامتثال الوقائي، أي أن كثير من الشركات والشركات الواجهة، البنوك، المصارف، شركات التمويل التي كانت أو اعتادت أن تتعامل مع إيران ستحاول أن تحجم عن ذلك احترازيا، علاوة على أن جزء من هذه العقوبات سيؤدي إلى أن يطيل سلاسل التحايل وسلاسل الالتفاف على العقوبات، وبالتالي من شأنه أن يرفع الكلف على كثير من هذه الشركات، وحتى خصم مزيد من الخصم على البترول الذي يتم بيعه، لأنه هذه كله سيؤدي إلى مزيد من الكلف على إيران ومزيد من الكلف على الشركات التي تدخل ضمن سلسلة هذا الالتفاف في التعاملات مع الاقتصاد الإيراني.
0: العقوبات على البنك الروسي الذي أيضا تحت عنوان أنه يتعامل مع إيران، VTB، هذا أيضا ما مدى تأثيره على إيران في الوقت الحالي؟
1: كما تعلم أن روسيا هي من الدول الرئيسية التي تتعامل مع إيران، واعتادت أن تتعامل مع إيران وفق قنوات رسمية وحتى قنوات غير رسمية، وكان هناك حتى تبادل في خبرة التعامل والالتفاف حول العقوبات، لأن روسيا أصلا دولة تخضع العقوبات، وهي الدولة الأكثر خضوعا للعقوبات في العالم، مفروض عليها عدد هائل من العقوبات. وبالتالي أنا ما أنظر إلى هذه القضية أن لا زالت أمريكا تحاول فرض عقوبات على بعض المؤسسات المالية والجهات الثالثة التي لا يمكن أن يكون لها أثر سياسي كبير. نعم. وحتى اختيارها بنك روسي هذا يؤكد هذه الفرضية، أن لا زالت الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقف على الحافة ولا تصطدم بمؤسسات مالية ضخمة جدا، بحيث تؤثر على النظام الاقتصادي والنظام المالي.
0: باختصار، هل تعتقد أن لدى إيران منافذ أخرى يمكن أن تستفيد منها وبالتالي تصمد أمام هذه العقوبات على قسوتها؟
1: كما ذكرت أخي حسن، هناك إيران خلال العقود الماضية بنت خبرة كبيرة جدا في الالتفاف والتعامل وبناء نظام اقتصادي موازي، لكن مثل هذه الأنواع من العقوبات على الطرف الثالث وتزامنها مع الحصار الاقتصادي من شأنه أن يرفع الكلف بمقدار كبير جدا في قنوات الالتفاف، وبالتالي هذا قد يجنب كثير من الشركات أو ستختار احترازيا أن لا تدخل في هذه السلاسل، وبالتالي هذا سيؤدي إلى إحجام كثير من الأطراف الثالثة على التعامل.
0: يمكن أن تصل إلى حد أنها لا تستطيع أن تدفع رواتب؟ إذا

0: مر الحصار، لأنه الآن ما يباع من النفط هو عبارة عن النفط العائم في البحار وليس تحميلات جديدة.
1: نعم.
0: خلال الفترات القادمة جزء كبير من هذا النفط سيبدأ بالنفاذ، وبالتالي جزء من الأموال التي يمكن أن تصل حتى الآن لإيران قد تبدأ بتجفيف منابعها، وهذا قد ينعكس أيضا على وظائف الأساسية للدولة.
1: دكتور غزل عساف الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع، شكرا جزيلا لك، وشكرا مشاهدينا للمتابعة. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: إلى الضفة الغربية، حيث أظهر تحقيق أجرته منظمة بيت سالم الحقوقية أن مؤسسات إسرائيلية تتبع استراتيجيات تقوم على محو الفلسطينيين كشعب في الضفة. ومن خلال التحقيق عمل طاقم الجزيرة مع بيت سالم ميدانيا لرصد الوسائل التي تستخدمها إسرائيل في الضفة الغربية. الوسائل هي التطهير العرقي والترهيب والخوف وفرض القيود على الحركة والخنق الاقتصادي، إضافة إلى تفتيت البنى السياسية والاجتماعية.
3: أحلامهم بسيطة، أن يعودوا إلى بيوتهم حتى لو كانت في مخيم هجروا منه قصرا. أكثر من 20 طفلا لا معيل لهم إلا العم الأوسط قيس. اثنان اختالهما الاحتلال، وعند محاولة الثالث أن ينقذهما اعتقل وهو جريح، والخامس شهيد، والجد أسير، وزوج الأخت شهيد. اليوم تشتتوا، كل عائلة في بيت مستأجر ولا تملك ثمن الإيجار بعد قطع الرواتب والمخصصات.
4: اليوم كلهم غايبين، بلحظة بتقلب حياتنا جحيم. احنا بدل ما بكينا في بيت واحد، اليوم احنا في 4 بيوت، كل أسرة في بيت، كل بيت بدفع كل شيء 1000 شيكل غير المي والكهرباء.
3: فجر الاحتلال البناية التي كانت تملكها عائلة السلتة وتعيش فيها في مخيم طول كرم. أكثر من 40,000 فلسطيني هجرهم الاحتلال من مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، أصبحوا نازحين لا يملكون منزلا ولا عملا. مزقت العائلات وقطعت الرواتب التي كانت تصرفها السلطة الفلسطينية كرواتب الموظفين ومخصصات أسر الشهداء والأسرى بعد قرصنة إسرائيل أموال المقاصة. من أقصى شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، رصدنا الواقع الذي أعلنت منظمة بيت سالم الحقوقية أنه يعرف بالمحو.
5: 3 بوابات في أقل من 1 كيلومتر، والنتيجة عزل القرى والبلدات بالكامل عن بعضها. المفاتيح إما مع الجندي أو المستوطن. وفق منظمة بيت سالم الإسرائيلية، فإن منظومة الاحتلال تستخدم وسائل عدة لتطبيق ما أصبح يعرف بالمحو.
3: أكثر من 1000 حاجز وبوابة، إضافة إلى الجدار العازل، تعزل الفلسطينيين عن بعضهم وعن مدنهم وبلداتهم وعن أراضيهم ومصادر رزقهم. محمد مزارع من بني مئات آلاف المزارعين لم يعودوا يتمكنون من قطف الثمار وتصديرها. بؤر استيطانية وبضعة مستوطنين قضوا على الحياة.
6: خسرنا حوالي 1500 دولم هان، بالمجمل خسرنا 15,000 دولم في حلحول من 7 بؤر استيطانيه موجوده. كل اراضي حلحول الشرق الالتفافي ما بنقدرش نوصلها، بعض الاراضي اذا بنتمكن نشتغل فيها يا اما بقطعوا الاشجار او برشوها مبيدات اعشاب بموت الاشجار كامل. الخساره حلحول بتنتج حوالي 60 مليون شيكل من العنب ومن ورق العنب، لانه احنا يعني منتجين اساسيين. بالواقع عندنا تقدير الخساره بحوالي 40 مليون شيكل. هاي الدرون وزعوها عليهم حديثا، إذا كان أي مزارع موجود في أرضه بطلعوها بيستكشفوا كم شخص موجود، إذا كان العدد قليل بهاجموهم، إذا كان عدد كبير ممكن يستدعوا الجيش لأنه شافنا موجودين هون.
3: بفعل الطائرات المسيرة التي أطلقها جيش الاحتلال والمستوطنون، اضطررنا إلى مغادرة مدينة حلحول والانتقال إلى أقصى جنوب الضفة. وبفعل تحكم الاحتلال في المعابر الحدودية والحواجز وقرصنة الأموال، أغلقت 10 المدارس وتضرر القطاع الصحي. مستشفى الميزان في الخليل كان يقدم الخدمات الطبية لأكثر من 1/2 مليون فلسطيني، لم يعد الأطباء والمرضى يتمكنون من

0: الوصول. أما الأجهزة الطبية للأمراض الصعبة والعمليات الجراحية فتوقفت، ومستودعات الأدوية شبه فارغة.
1: وعدم وجود المال الكافي لتسديد المستحقات على المستشفيات. رقم اثنين، التنقل لوجستيا صعب، نتنقل الطواقم الطبية والمرضى في نفس الوقت، تنقلهم في صعوبة. رقم ثلاث اللي هو التجهيزات اللي بتحتاجها أو الأجهزة اللي لتصليح الأجهزة، مثلا جهاز القسطرة بده تيوب، بدك 6 شهور لتأخذ الترخيص تصريح عشان تقدر تجيبيه من تل أبيب.
0: وعند التنقل على الطرق الرئيسية نجد أن كل البلدات والمرافق لم تعد تشاهد، هدمت أو حوصرت بشوارع لا يسلكها إلا المستوطنون، والهدف فتح الطرق لربط المستوطنات والبؤر ببعضها فتتمدد على حساب الحيز الفلسطيني. تحقيق أجرته منظمة بيت سالم الحقوقية الإسرائيلية وعمل طاقم الجزيرة معها ميدانيا لرصد الوسائل التي تستخدمها منظومة الاحتلال لمحو الفلسطينيين كجماعة: التطهير العرقي، الترهيب والخوف، فرض القيود على الحركة، الخنق الاقتصادي، وتفتيت البنى السياسية والاجتماعية.
2: توثيقات عبر عشرات السنين من عمل بيت سالم وجمع آلاف عشرات آلاف الإفادات، وفي السنوات الثلاثة الأخيرة تم جمع 2000 إفادة بتلخص الواقع في داخل الضفة الغربية. توصلنا إلى نتيجة بأنه هناك في منظومة محو للوجود الفلسطيني من خلال تكريس السيطرة اليهودية الكاملة على الحيز وتفتيت الوجود الفلسطيني إلى يعني شرذمة الوجود الفلسطيني إلى كانتونات منفصلة ومنعزلة عن بعضها البعض، هذا ضمن إطار عملية المحو.
0: عدنا لقيس وأطفال عائلة السلطة بعدما رصدناه في هذا التحقيق. ما سمعناه هو الخلاصة.
3: احنا تقريبا احنا ممحيين، ضايل منا يعني جزء بسيط، يعني ضايل اخر سطر، يعني زي ما بيقولوا احنا روايه قاعده بتنتهي.
0: جبال بديري، الجزيره، الضفه الغربيه.
4: تغطيتنا لا تزال مستمره، يتجدد اللقاء على راس الساعه، ويلقاكم في ساعتنا الاخباريه المقبله. انس السبار، ابقوا في متابعه الجزيره.
5: هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
6: الأحداث لا تنتظر.
7: الغارات التي لا تتوقف، يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
6: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
8: منطقة إسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
6: ذاك ما تروى.
9: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إنذار.
6: بل كما تحدث.
10: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
6: نحن في المشهد.
11: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
6: نقترب، ننقل، نوثق.
12: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
13: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
14: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
15: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: انت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
1: والله زقنا يوم عن يوم نتمنى نموت.
2: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق للمربع الأول؟
3: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
4: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
5: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني. وفي آخر المستجدات، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إنه لا محادثات مع أمريكا حتى تتم تلبية شروط طهران. جاء ذلك ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد خلالها تأكيده أن إيران تريد إبرام اتفاق بشدة، وقال إن بلاده ستحدد ما إذا كانت ستختار الانخراط في التفاوض أم لا. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء غرب مضيق هرمز فجر اليوم. كما قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلة النفط الجايا التي تضم طاقما هنديا تعرضت لانفجار الأحد نتيجة اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة بالممر الجنوبي من مضيق هرمز. في المقابل، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن ادعاء الحرس الثوري بأن الناقلة اصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز كاذب، مؤكدة أن إيران استهدفت الناقلة بطائرة مسيرة بينما كانت راسية قبالة سواحل عمان. في الأثناء، قال مفتش وزارة الحرب الأمريكية إن عملية الغضب الملحمي تسببت في نقص بمخزونات الذخائر واختناقات في سلاسل الإمداد. وفي السياق، أعلن مجلس النواب الأمريكي عن تأجيل التصويت على قرار لسحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية مع إيران. وفي تطورات الأزمة اليمنية، قال المتحدث باسم قوات التحالف إن ما سماها الميليشيا الحوثية نفذت اعتداءات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة أدت لإصابة 13 مدنيا في خميس مشيط وأبها والطائف. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية وتوعد بمواصلة الهجمات. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم القوات الحكومية إنه تم استهداف عتاد وعناصر الميليشيا الحوثية ومقار بمنطقتي ذوباب في تعز والخوخة في الحديدة. في غضون ذلك، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن محادثات مباشرة أجريت مع الحوثيين بشأن التطورات. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أهلا ومرحبا بك مراد. بداية، ما هي أحدث التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما في ذلك التطورات المتعلقة بتصريحات لمفتش وزارة الحرب الأمريكية وتأجيل للتصويت على سحب القوات الأمريكية من طهران أيضا في مجلس النواب؟
1: مرحبا وأهلا وسهلا أنس. بالفعل، الأبرز في تصريحات الرئيس دونالد ترامب خلال الساعات الماضية هو قوله إن إيران ترغب بشدة بإجراء مفاوضات وأنها تتعجل من أجل هذه المفاوضات، لكنه قال إن الولايات المتحدة ستدرس هذا الأمر وأنها سوف تتخذ القرار فيما يتعلق بهذا الأمر. وكان اللافت والجديد في هذا المنشور على تروث سوشيال قوله إن الولايات المتحدة منفتحة على هذا الأمر، وذلك على خلاف تصريحات سابقة ومتكررة قال فيها إن الولايات المتحدة غير مهتمة في المرحلة الحالية بمفاوضات مع إيران، وأنها لا تسعى إلى أي مفاوضات مع إيران، وأنه لا يوجد مفاوضات مع إيران. كان اللافت أيضا أنه قبل ساعات من ذلك كان يقول إن هذه الحرب مع إيران سوف تنتهي قبل الانتخابات النصفية في الأول من نوفمبر، في بداية نوفمبر، وكذلك أو ربما بعدها بقليل. وفسر هذا على أنه في السياق الحسابات الانتخابية. أيضا الرئيس ترامب قال إن ملايين من براميل النفط تتدفق عبر هرمز وأن الولايات المتحدة تقوم بجهد كبير فيما يتعلق بذلك نيابة عن العالم، وأن العالم سيتعين عليه تعويض الولايات المتحدة عن تكلفة هذه العمليات لأنها لا تستفيد منها. هو أيضا فيما يتعلق بأسعار الوقود وأسعار النفط قال إن هذه الأسعار سوف تنخفض، وأن مجمل السبب في ارتفاع أسعار الديزل بالأساس يعود إلى الصراع الأوكراني الروسي، وكذلك حمل الإدارة الديمقراطية السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود محليا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، ما دفع تشاك شومر الزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ إلى الرد قائلا إن الرئيس دونالد ترامب يكذب في ذلك، وأنه يتحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار بالنظر إلى تداعيات الحرب غير المبررة مع إيران. الرئيس ترامب أيضا قال في رد على تساؤلات فيما يتعلق بالذخائر إن هناك وفرة في هذه الذخائر والصواريخ، وأنه يتم إنتاجها بوتيرة متسارعة، وأن هناك العديد من الشركات تبني من 3 إلى 4 مصانع ذاكرا هذه الصواريخ، مشيرا إلى ثاد وباتريوت وتوماهوك ومنظومات ستاندرز، وكذلك أيضا أسلحة تتعلق باستخدام الليزر رخيص الكلفة كما قال، وذلك على خلاف ما ورد في تقرير المفتش العام في وزارة الحرب في تقريره الأول الذي يقدمه للكونغرس، وهو بطبيعة الحال بلات مورنينغ الذي قال في هذا التقرير الذي أعده بطبيعة الحال بالتعاون مع وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية الأمريكية عن الفترة، وهو يغطي الفترة من الأول من أبريل وحتى 30 من يونيو، ويعد من شكل من أشكال الرقابة على هذه الحرب. قال فيما يتعلق بهذه المسألة تحديدا أي الذخائر إن هناك نقص استراتيجي في هذه الذخائر جراء العمليات العسكرية مع إيران، وأن هناك أيضا الكثير من الاختناقات في سلاسل الإمداد، وأن هناك حاجة لتسريع إجراءات شراء وإنتاج هذه الذخائر. أشار إلى أن كلفة ما استخدم من هذه الذخائر يزيد على 22 مليار دولار. قال إن هذه الذخائر ذهبت في تنفيذ أكثر من 13,000 أو استهداف أكثر من 13,000 هدفا داخل إيران خلال هذه العملية العسكرية، وكذلك اعتراض أكثر من 6,000 مسيرة وأكثر من 1,500 صاروخ بالستي كانت تستهدف مواقع وأهداف أمريكية في المنطقة. نعم. بطبيعة الحال أنس كما أشرت إلى مجلس النواب وكذلك الشيوخ هي أحد محاولة فيما يتعلق بدفع الإدارة إلى العودة إلى قانون صلاحيات الحرب، وبالتالي هناك لا يعلم أفق هذه المحاولة، علما أن محاولة واحدة فقط نجحت في المجلسين وتم إحباطها في مجلس الشيوخ كما هو معروف في يونيو الماضي. لاحقا أنس،
0: صحيح مراد، تطور آخر أيضا مرتبط بالضغوط التي تسلطها الولايات المتحدة على إيران إلى جانب الحصار البحري وعمليات الاستهداف العسكرية، هذه الضغوط تأتي عبر العقوبات وإعلان لوزارة الخزانة الأمريكية هذه المرة بعقوبات على بنك روسي. أبرز أيضا التصريحات التي جاءت على لسان وزير الخزانة، وكيف تؤسس الولايات المتحدة لضغوطها هذه عبر العقوبات الثانوية هذه المرة؟
1: نعم أنس، هذا الخيار هو الذي تراهن عليه الولايات المتحدة الأمريكية، ويقوم على مسارين: مسار تشديد الحصار على الموانئ الإيرانية، على صادرات النفط الإيرانية لخنق الاقتصاد الإيراني، وبالتوازي مع ذلك تشديد أيضا العقوبات. ورأينا آخر قرار يتعلق ببنك روسي تتهم الولايات المتحدة الأمريكية من أنه يقوم بتسهيل عمليات التحايل على العقوبات الأمريكية المالية، وهذا يأتي وينضم إلى قرارات سابقة متوالية أيضا تستهدف الشركات والأفراد والكيانات التي تعتقد الولايات المتحدة

0: المتحدة الأمريكية أنها تساهم في التحايل على هذه العقوبات. الولايات المتحدة تريد من خلال منظومة العقوبات التي المشددة وكذلك منع عمليات التحايل عليها، إضافة إلى تشديد الحصار، إلى دفع إيران إلى ضائقة اقتصادية خنقها ماليا، ومن ثم دفعها إلى تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات. ومن ثم هي تراهن في هذه المسألة على الوقت، ونسمع الرئيس دونالد ترامب وكثير من المسؤولين الأمريكيين يتحدثون عن أن مضيق هرمز بات تحت السيطرة الكاملة الآن للولايات المتحدة الأمريكية، وأنها سهلت عبور أكثر من 1500 سفينة، وأنها أيضا اعترضت كما تقول القيادة المركزية الأمريكية في آخر رقم أكثر من 100 سفينة كانت إما تحاول الدخول إلى الخليج وصولا إلى الموانئ الإيرانية، أو كانت تحاول الخروج من الخليج وقادمة من الموانئ الإيرانية، وهي خاضعة لمعايير هذا الحصار الذي تحاول فيه الولايات المتحدة كما أشرت إلى مضاعفة الضغوط على إيران لأهداف تفاوضية.
1: مراسل الجزيرة مراد هاشم، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إذن قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إنه لا محادثات مع الولايات المتحدة حتى تتم تلبية شروط إيران. ومن جهة أخرى، أعلن نائب محافظ هرمزغان جنوبية إيران تعرض قاربي صيد في ميناء كرغان لهجوم بمسيرة أمريكية. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا عمر هواش.
2: قال نائب محافظة هرمزغان جنوبية إيران إن مسيرة أمريكية استهدفت قاربي الصيد في ميناء كرغان في مدينة ميناب على السواحل الجنوبية الإيرانية قرب مضيق هرمز، وأن هذا الحادث أدى إلى فقدان عدد من الصيادين وإن عمليات البحث جارية عنهم. ميدانيا أيضا أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة نفط ارتطمت بألغام بحرية في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها بشكل كبير، مضيفا أنه حذر سابقا السفن التجارية وناقلة النفط من المرور من المسارات التي وصفها بغير القانونية، مؤكدا في الوقت نفسه على أنه يسيطر بالكامل على مضيق هرمز وأن المضيق لا يزال مغلقا. ميدانيا أيضا أعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 فجر الاثنين في أجواء مضيق هرمز. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول المفاوضات مع إيران بالقول إنه لن تكون هناك أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل تحقيق الشروط الإيرانية، والشروط الإيرانية تتمثل عادة وفق ما يقول الإيرانيون بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم بكافة بنودها. الرئيس الإيراني مسعود بزكيان وصف العقوبات الأمريكية الجديدة بأنها تختلف عن العقوبات السابقة، وأنها إضافة إلى الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية تهدف إلى خلق حالة من الانهيار الاجتماعي في المجتمع الإيراني وفي الشارع الإيراني، مضيفا أيضا أن إيران من خلال تعزيز علاقاتها مع دول الجوار باتت قادرة على استخدام الطرق البرية كبديل للاستيراد والتصدير بدلا عن الموانئ البحرية التي لا تزال تمارس عليها الحصار البحري، مشيرا أيضا إلى أن إيران قادرة على تجاوز هذه المرحلة وعدم الانحناء والخضوع للشروط الأمريكية عبر الوحدة والانسجام والتماسك الاجتماعي. الخارجية الإيرانية علقت على تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا في صلالة بين إيران والدول الخليجية والعراق بالقول إن المملكة العربية السعودية هي من طلبت تأجيل هذا الاجتماع. وقال أيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه كان على دول المنطقة استغلال ما وصفها بالفرصة وتثمينها، مضيفا أيضا أن إيران لا تزال تتشاور مع سلطنة عمان لأجل البحث حول طريقة أخرى لأجل الإعلان عن الاتفاق الإيراني العماني حول مضيق هرمز.
1: تشدد الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها على الأطراف التي تتعامل مع إيران في محاولة لإحكام الخناق على موارد طهران المالية. وتأتي العقوبات التي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرضها على بنك VTB الروسي ضمن هذا الإطار. المزيد من التفاصيل بشأن آليات تعامل هذه الأطراف.

0: الأطراف وسياسات أمريكا إزاءها في تقرير فرح الزمان شوقي.
1: يستمر قطع شرايين إيران المالية كما تقول الولايات المتحدة وكما تعلن الخزانة الأمريكية مرة تلو المرة، فيضاف حظر على حظر على حظر ليشكل حملة ضغط اقتصادي يهدف إلى عزل إيران. يحدث ذلك عبر ما باتت توصف بترسانة الحرب الاقتصادية الأمريكية على طهران، والتي تبدأ من حصار بحري وحظر مالي واقتصادي مباشر وتمتد إلى قطع قنوات الإنعاش والتمويل. هذه القنوات هي التي يمدها نحو طهران ما يسمى بالطرف الثالث، فكيف يحصل ذلك؟ وضعت واشنطن الشركات الأجنبية والأطراف الثالثة أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما وقف التعاملات مع إيران أو العقوبات. في الشق الأول يطرح سؤال: كيف تتعامل هذه الأطراف مع طهران الخاضعة لعقوبات منذ عقود راوحت بين تشديدها تارة وتخفيفها تارة أخرى؟ والإجابة تبدأ من القول إن هذه الأطراف كيانات وشركات أو أفراد في الخارج، وتصنيف الأمريكي يشمل كل من يدعم ويمول وينقل ويسهل التعاملات. يعمل الطرف الثالث بالالتفاف، وهذا هو أساس الاقتصاد الموازي الإيراني الذي يقوم على بيع النفط وتحصيل الإيرادات عبر شبكات خارجية معقدة في تركيبتها وحركتها. وهذه الشبكات عبارة عن شركات واجهة أو مكاتب صرافة أو حسابات في دول ثالثة تقوم بتحريك الأموال خارج النظام المالي الدولي. ليس هذا وحسب، بل إن الالتفاف يتعدى المفهوم المالي ويصل إلى النقل عبر شبكة أساطيل يصعب تتبع مصدرها وهويتها. فجاءت العقوبات الأحدث لخنق هذا الالتفاف وسد شريان اليد التي لا تختار وقف التعامل مع طهران. وهنا يأتي الشق الثاني من السؤال: فما هي هذه العقوبات؟ هذه العقوبات على الأطراف الثالثة تشمل من يقدم الدعم لحلفاء إيران الإقليميين ويسهل تهربهم من العقوبات وفقاً للرؤية الأمريكية. لذلك شمل حظر الخزانة الأمريكية سابقاً شركات من العراق، الإمارات، لبنان وتركيا، وتشمل أيضاً جهات تسهل تعاملات إيران في قطاعات تنعش بنيتها المالية كالشحن والذهب والطيران والأصول الرقمية والتكنولوجيا. عقوبات الطرف الثالث تسمى بالثانوية لأنها ليست مباشرة ضد المستهدف، فتهدد بنكاً أو شركة أجنبية وتعاقبها بقطع الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وربما الدولي الذي يتعامل بالدولار. يجمع المسؤولون في إيران على رفض سياسة العقوبات دون إنكار تبعاتها، ويرون أنها جاءت للتعويل على مرحلة ما بعد فشل الخيار العسكري، وترتفع الأصوات الداعية للانسجام الداخلي وسط التحديات الصعبة والتداعيات الملموسة على ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم وتراجع الظروف المعيشية، بالتزامن مع وجود قلق رسمي وشعبي من تبعات أصعب قد تسببها تعقيدات داخلية وأخرى خارجية.
0: الآن معنا من طهران هادي أفقهية، الدبلوماسي الإيراني السابق، ومعنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. أبدأ من طهران مع السيد أفقهي. بداية، التصريحات التي تأتي من طهران وأيضا عمليات الإسقاط لبعض المسيرات، أين تضع هذا الصراع؟ أولا فيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة، وأيضا في فرص العودة للدبلوماسية إقليميا أو حتى في المسار الدولي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني فيما يتعلق باستمرار الضربات والضربات المتقابلة، في الحقيقة هذه تأتي في سياق استكمال الضغط الاقتصادي أو ما يسميه الجانب الأمريكي المنبوذ الاقتصادي الإيراني. يعني بعض الأحيان يتم قصف الزوارق للصيادين وكذلك ناقلات السفن الراسية في المواني الإيرانية وما إلى ذلك، وهذا ترد عليه إيران. فيما يتعلق بالتصريح الأخير الذي أثار توجها وانتباها للمراكز البحثية وكالات الأنباء وفي الحقيقة صفحات التواصل الاجتماعي، أنه طالما أكد وهدد ترامب أنه غادر طاولة المفاوضات، ولم يعد في الحقيقة يهتم بما يسمى بمذكرة التفاهم. ولكن بخلال تصريحه الأخير على موقعه الخاص، يعني أشار أنه نحن مستعدون أن نذهب إلى طاولة المفاوضات. يبدو أنه أستاذ أنس الضغط في الحقيقة الاقتصادي، ارتفاع الأسعار وعزوف الشارع الأمريكي من موضوع الانتخابات وهي باتت قريبة جدا، يبدو أنه بات يؤرق ترامب أنه يجب أن يفكر بحل لتخفيف أو على الأقل لإدارة هذا التشنج، هذا الغليان وهذا العزوف، ويعني منع استمرار هذا التصعيد في أسعار الطاقة على مستوى الديزل أو البنزين أو الأسمدة الكيميائية وما إلى ذلك. في حين أنه الطرف المقابل الجانب الإيراني بات ثابتا على موقفه منذ أن بدأ العزوف وبدأ في الحقيقة مغادرة طاولة المفاوضات الجانب الأمريكي من أنه نحن ثابتون، وهذه الورقة هي الملاك إذا أراد أن يعود ترامب إلى طاولة المفاوضات، في حين أنه الجانب الأمريكي يعتقد أنه لا، هو لا يقبل على غرار هذه المذكرة ذات البنود 14، ولكن يجب أن تكون هناك شروط أخرى تؤمن لأمريكا مصالحها الخاصة.
0: الرئيس دونالد ترامب بالمناسبة قال إن إيران تريد الاتفاق بشدة، وقال أيضا إن الولايات المتحدة ستختار إذا ما أرادت الانخراط في هذه المفاوضات أم لا. هو يعني لم يطلب التفاوض مع إيران، وبعد ذلك جاء رد محسن رضائي. أنقل هذه الفكرة أيضا لريتشارد وايت. سيد ريتشارد، إذا ما سألنا عن أسباب تصريح الرئيس دونالد ترامب بين الحين والآخر بأن إيران ترغب في التفاوض بشدة، لكن هذه المفاوضات أولا لا تحدث، ثانيا تسير الأمور عكس ما يريد، وتأتي تصريحات من طهران تفند ذلك، لماذا برأيك يحافظ على هذا النمط من التصريحات؟
3: Well, he's been saying that for many months.
4: ترامب كان يقول ذلك لأشهر متعددة، وهو يسمع ربما ذلك من خلال الوسطاء أو يضع نفسه في موضع الإيرانيين، ويعرف أن الأمر صعب للغاية بنظر إلى ما يقوم به الإيرانيون وأيضا الأدرع. وأعتقد أن ترامب أيضا يسمع الكثير من مستشارين في الولايات المتحدة الأمريكية. نحن لا نعرف لماذا يقول ذلك، ولكن هذا ليس بشيء الجديد. ترامب كان دائما يتحدث بهذه الصورة منذ شهور.
0: وإذا جاز التنبؤ أو التوقع بالأسباب وراء ذلك، هل هناك أسباب انتخابية؟ هل الأمر مرتبط بما يجري في الكونغرس من تصويت سواء في مجلس النواب يوم أمس أو مجلس الشيوخ خلال الأسابيع المقبلة؟
4: نعم، رئيس ترامب يحاول أن يؤثر على السياسة الداخلية مع اقتراب الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر، وهو يحاول أيضا أن يبرر ارتفاع أسعار الديزل بالنظر للحرب القائمة في أوكرانيا مع روسيا. وأعتقد أن رئيس دونالد ترامب أيضا يحاول أن يتجاوز المشكلة القائمة الآن مع الحوثيين.
0: طيب سيد أفقهي، في حال إصرار الرئيس دونالد ترامب على الوضع القائم، ما هي الخيارات أمام طهران وهي تتحدث عبر أحد كبار مسؤوليها محسن رضائي عن أن هذه المحادثات لن تتم إلا بالشروط الإيرانية؟ ما هي الخيارات في حال استمرار الوضع القائم، حصار بحري وعقوبات مشددة؟
2: يعني أعلنت عدة مرات إيران خياراتها، سواء ما يصر به دائما بيزشكيان أنه نحن نواجه ضغوطات وعقوبات جديدة ومتراكمة قاسية، ولكن في نفس الوقت أمريكا تريد منا أن ننحني ونستسلم لإرادتها وضغوطها ومطالبها. كذلك السيد عارف مساعده أكد أنه نحن كنا نتوقع هذه العقوبات، ولهذا فكرنا في أساليب وآليات وطرق مختلفة، ونحن الآن في الحقيقة في صدد معالجة هذه الضغوطات. من جانب آخر يبقى الخيار العسكري أستاذ أنس موجودا، كما تحصل بعض الأحيان هذه التراشقات، وكان من أبرزها وأخطرها هو إنذار وتحذير حاملة الطائرات جورج واشنطن والتي ابتعدت كثيرا عن المياه الإقليمية، وكذلك موضوع في الحقيقة التراشقات التي تحصل بين الفينة والأخرى. إذن هذه في الحقيقة المحاولات من الجانب الإيراني تحاول أن تفتح مساحات جديدة فيما يتعلق بترشيد عملية الاقتصاد البري مع دول الجوار. تعرف أنه إيران يعني شبه قارة، دولة مترامية الأطراف، و15 دولة استعدت أن تساعدها بالرغم من التحذيرات والتهديدات التي يعلنها من الفينة والأخرى وزير الخزانة الأمريكية من أنه أي دولة أو أي شركة أو أي بنك يتعامل مع إيران سنعاقبه. ولكن خلال زيارة السيد بيزشكيان سواء إلى قرقيزستان في اجتماع شانغهاي أو إلى نيودلهي أخيرا في الهند اجتماع البريكس، في هذه الزيارتين في الحقيقة عقد صفقات تجارية ولم تأبه الدول التي ربما تواجه هذا التهديد الأمريكي. إذن هناك أساليب مختلفة، هناك خيارات مختلفة على المستوى الاقتصادي وكذلك على المستوى العسكري.
0: إلى أي حد تشكل الانتخابات النصفية الأمريكية الوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة جزءا من ما تنظر إليه إيران عند اتخاذها للقرارات وبحثها عن خيارات للخروج من الوضع الراهن؟
2: يعني يعرف الجانب الإيراني من أنه استمرار إغلاق المضيق والتشديد على منع تدفق النفط والبتروكيماويات والأسمدة والغاز ما إلى ذلك، هذا سيؤثر أكيد على الداخل الأمريكي، إن على المستوى الاقتصادي أو على المستوى النفسي التي أشرت أنه الشارع الأمريكي والمستهلك الأمريكي الآن بات يعاني حقيقة يعني ضائقة مالية، أنه يصل سعر جالون الديزل 6 دولارات وربما أكثر من ذلك إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن. وصرح بذلك ترامب في الحقيقة وبدأ يكرر وعوده من أنه ستنتهي الحرب وسترجع الأسعار في الحقيقة بسرعة إلى مستوياتها. ربما هذا الضغط يؤثر وتستخدمه إيران، ولكن لا تعول على نتائج انتخابات، لأنه ترامب وعد حتى لو تمت الانتخابات ومهما كانت النتائج ربما نرجع إلى الحرب وننهيها مع الجانب الإيراني.
0: سيد ريتشارد، عقوبات جديدة يتحدث عنها وزير الخزانة سكوت بيسنت، ما جدوى هذه العقوبات خاصة وأن البنك المعاقب في روسيا كان قد عوقب سابقا لأسباب تتعلق أو لا تتعلق بإيران؟
4: يبدو أن هناك مجموعة من العقوبات ستطبق على الاقتصاد الإيراني من جديد، وكل المؤسسات المصرفية التي تتعامل معه بما في ذلك مؤسسات في روسيا والصين. والولايات المتحدة الأمريكية ربما لم تعاقب بعضا من هذه المؤسسات في السابق، لكنها تعود لتدرس الوضع وتفرض هذه العقوبات على هذه المؤسسات. وأعتقد أن أمريكا تتجه في الخيار الاقتصادي أكثر من في الخيار العسكري.
0: نعم، وفي هذا الخيار الاقتصادي هل تعتقد بأن هذه الجهود أثمرت أو غيرت أو حققت الهدف الذي من أجله قامت عليها هذه العقوبات؟ السيد أفقه يتحدث عن أن هذه العقوبات أولا اعتادت عليها الولايات المتحدة، وثانيا على هامش الاجتماعات الأخيرة في بريكس عقدت بعض الاتفاقيات، وكأن هذه العقوبات الثانوية لا تردع الدول الأخرى من التعامل مع إيران. سيد وايتس، دكتور وايتس، إن كنت تسمعني.
4: نعم. نعم. هل العقوبات ستأخذ بعض من الوقت كي تبدأ بإظهار النتائج، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها ما يكفي من الصبر من أجل أن تنتظر كيف ستتبلور هذه العقوبات، وأمريكا تعول على الوقت من أجل ترجيح الكفة لصالحها من أجل الانخراط في مفاوضات مع إيران. طبعا الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية تعول عليها إيران من أجل دفع أمريكا لتقديم التنازلات، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لديها ما يكفي من الوقت للانتظار. هذه العقوبات لن تؤتي أكلها بشكل سريع ولن نرى التنازلات بشكل فوري من جانب إيران. طبعا ترامب غير مستعجل من أجل أن يدخل في مفاوضات الآن.
0: طيب دكتور وايتس، أبقى معك أيضا لأسأل عن ما قاله مفتش وزارة الحرب الأمريكية عندما تحدث عن نقص في مخزونات الذخائر واختناقات في سلاسل الإمداد. هل يؤثر هذا أيضا على الطريقة التي تتعامل فيها إدارة دونالد ترامب مع هذه الحرب وطريقة تسويقها داخليا في الولايات المتحدة؟
4: هذا ممكن في واقع الحال طبعا، ورئيس دونالد ترامب لم يتجه نحو دعم السعودية في مواجهة الحوثيين، ويبدو أن السعوديين طلبوا مساعدة من أجل استهداف الحوثيين، والأمريكي لم يقوم بذلك، ربما لأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تتلافى الدخول في هذا النزاع الجديد. ربما يكون أيضا موضوع الذخيرة يلعب دورا في هذه القرارات.
0: طيب سيد هادي أفقهي، في طهران الولايات المتحدة تقول أنها تتعامل مع هذا الأمر ولديها ما يكفي من الوقت، وإن تحدث الرئيس دونالد ترامب عن أن هذه الحرب قد تنتهي قبل أو بعد الانتخابات النصفية. ماذا عن إيران فيما يتعلق بهذه الضغوط الاقتصادية، خاصة الحصار البحري؟ إلى أي حد بإمكان طهران مواصلة التحمل والصمود فيما يتعلق بهذه الضغوط الاقتصادية؟
2: يعني تتصور إيران أنه نحن في تسابق مع الزمن وفي حالة كما يقول المثل أرض الأصابع، ومن خلال تصريحات ترامب الأخيرة وحتى الوسطاء الذين يأتون إلى طهران أن هناك رغبة من الجانب الأمريكي، أنه بدأ الضغط الأمريكي والشارع الأمريكي على الرئيس ترامب يشتد ويهدد مستقبل ترامب ومستقبل الحزب الجمهوري، وهذا ما تراهن عليه إيران. ولكن أنا قلت ليس كل خيارات إيران في الحقيقة هي موضوع نتائج الانتخابات للكونغرس، وإنما الأساليب التي بدأت تؤتي كلها فيما يتعلق باستمرار هذه العقوبات ومعالجة هذه العقوبات. ومن هنا ربما أدرك ترامب أنه العقوبات لم تأتي كلها، وإذا استمر على ما هو عليه الآن ربما ستكون نتائج الانتخابات انتكاسة كبيرة وتاريخية للحزب الجمهوري فيما يتعلق باستحواذ الحزب الديمقراطي على حتى مجلس الشيوخ فضلا عن مجلس النواب. إذن كل خيارات إيران في الحقيقة موجودة وفعالة جدا، وفي نفس الوقت ترقب نتائج هذه المواجهات وهذا الصمود الإيراني في مواجهة الضغوط الأمريكية. ومن هنا بدأ الدعوات كما يقول المثل بدأ ينزل من الشجرة من خلال الاستمرار والاستعداد الآن للتفاوض مع الجانب الإيراني، ولكن هو من أجل أن يخفف أنه يحافظ على سمعته وغروره، يقول أنه بشروطنا وليست بشروط إيرانية.
0: طيب تأثير هذه العقوبات الثانوية على إيران تحدثت عنه، لكن مع تعددها أيضا لها تأثير على الاقتصاد والجانب المالي الإيراني باختصار لو سمحت.
2: لا بكل تأكيد، يعني تراجع العملة في الحقيقة الريال في مقابل الدولار العملة الصعبة بشكل يعني نسبي 10% منذ اندلعت هذه الحرب، وكذلك غلاء الأسعار وكذلك نسبة التضخم، هذا موجود.
0: طيب.
2: ولكن أنا قلت هذا لا يؤدي إلى استسلام إيران، وستقاوم وستستمر في المقاومة.
0: شكرا جزيلا.

0: لك سيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، كنت معنا من طهران، والشكر للدكتور ريتشارد وايتس من واشنطن وهو خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. الآن إلى الزميل حسن جمول ونافذة تحليلية تقرأ في تشديد الولايات المتحدة عقوباتها على الأطراف التي تتعامل مع إيران.
1: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. حين تقول واشنطن إنها تمضي في إقصاء إيران اقتصاديا، فهي تصف حربا تخاض على الشبكات التي تربط إيران بالعالم كما تخاض على إيران. ناقلات لا تنقل، قطاعات تضاف إلى لوائح الخطر، وشركات أجنبية تضطر إلى حساب كلفة كل تعامل مع إيران. في المقابل تعترف طهران بين سطور تصريحات مسؤوليها بأن المعركة لم تعد حول رقم في ميزانية الدولة فقط، بل حول حماية الداخل من أثر الخنق الخارجي. ومن هنا تبرز الأسئلة: هل أصبحت العقوبات سلاح الحرب الأهم ضد إيران؟ وما هي حدود تأثيرها على المواطن وثقته بالاقتصاد؟ وأخيراً، هل تنتج هذه الضغوط مرونة سياسية أم تدفع النظام الإيراني إلى تشدد أكبر كي لا يبدو أنه تفاوض تحت الإكراه؟ عملية الإقصاء الاقتصادي لإيران كما سماها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت متواصلة. آخر ضحاياها بنك في تي بي الروسي على خلفية تورطه وفق وزارة الخزانة في التهرب من العقوبات المفروضة على إيران. حصار إيران اقتصاديا هدفه وفق واشنطن ممارسة أقصى الضغوط على طهران، وعقوبات غايتها تنازلات على طاولة المفاوضات. فكيف تصنف هذه العقوبات وما أبرز ما تشمله من قطاعات؟ العقوبات المباشرة وتسمى أيضا العقوبات الأولية ترتبط بشكل مباشر بأي جهة أو شخص يخضع للولايات المتحدة الأمريكية وقوانينها كمواطنيها والمقيمين الدائمين فيها والشركات الأمريكية أو الموجودة داخل أمريكا وفروعها الأجنبية أيضا. هذه الأطراف يحظر عليها بحسب القانون الأمريكي إجراء معاملات مع جهة تخضع للعقوبات، وإيران هنا مثال. العقوبات الثانوية، هذه العقوبات تتجاوز الجهات الداخلية الأمريكية لتمس أطرافا ثالثة إن صح القول، سواء كانوا أشخاصا أو شركات أو مصارف أجنبية لا ارتباط مباشرا لهم مع الولايات المتحدة. لا يحظر على هذه الأطراف التعامل مع الجهة الخاضعة للعقوبات، ولكنها تجد نفسها أمام خطر فقدان الولوج للسوق الأمريكية ونظامها المالي في ظل أهمية الدولار في الاقتصاد العالمي. ماذا عن أبرز القطاعات التي مستها العقوبات الأمريكية المباشرة وغير المباشرة على حد سواء؟ واشنطن ركزت في موجة العقوبات الجديدة على قطاعات النفط والطاقة والطيران والأصول الرقمية والذهب والمعادن الثمينة والشحن والتكنولوجيا، وشملت أفرادا وجماعات، شركات وكيانات. ما تأثيرات هذه العقوبات على الوضع الاقتصادي في إيران؟ سؤال قد تجيب عليه تصريحات مسؤولين إيرانيين. فقد أقر الرئيس الإيراني بتأثيرها وقال إن على طهران أن تقبل الظروف التي تفرضها الحرب. بدورها قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن العقوبات المشددة أثرت بشدة على تأمين الموارد وتنفيذ المشروعات. أما رئيس البرلمان محمد باقر قليباف فدعا إلى إيجاد بدائل لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي يمارسها ما سماه العدو بشأن سلاسل الإمداد. عملية الإقصاء الاقتصادي جاءت مكملة لحرب استهدفت ركائز الاقتصاد الإيراني، مراكم الضغط الداخلي الذي بدأ ينعكس على حياة المواطن اليومية. التفاصيل نتابعها مع زميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. إذن سلام كل هذه العقوبات.

0: الجديدة سميت بالخنق الاقتصادي أو المنبوذ الاقتصادي. ألم تكن إيران منبوذة في السابق؟
1: فعليا في السوق العالمية لم يكن الوضع كذلك. ما تحاول الولايات المتحدة الآن فعله هو تقليص قدرة إيران على الالتفاف على العقوبات وعلى تأثير العقوبات والحرب على قطاعات الاقتصاد والسيولة المالية. شكرا حسن.
0: نتابع.
1: بالضبط. إذن سنعود إلى الحرب التي بدأت في نهاية فبراير الماضي. كان هناك أهداف اقتصادية واضحة في مجموعة من المحافظات الإيرانية. في طهران كان هناك محاولة في عدد من الأهداف الاقتصادية باستهدافها محاولة خنق السيولة المالية أو قدرة الحكومة على توفير سيولة مالية بالعملة المحلية أو بالدولار الأمريكي لدعم سعر العملة المحلية. في إصفهان كان هناك استهدافات لواحدة من أهم ركائز الاقتصاد الإيراني، صناعة الفولاذ والصلب. في خوزستان، في بوشهر وفي هرمزجان المحافظات الساحلية كان هناك استهدافات لمسألتين رئيسيتين، صناعة النفط والغاز وقدرة إيران على التصدير إلى الخارج عبر أهم وأكبر الموانئ التجارية في بندر عباس ميناء رجاء. انتقلت الولايات المتحدة بعد وقف إطلاق النار إلى ما سمته آنذاك الغضب الاقتصادي، حاولت فيه فرض المزيد من العقوبات عبر حصار بحري، محاولة تجفيف الموارد المالية وبالتالي منع إيران من تصدير النفط والغاز والسلع إلى الخارج. بقيت إيران رغم ذلك قادرة على الالتفاف على العقوبات لأن تلك العقوبات كانت على إيران حصرا، كانت قادرة على مبادلة السلع بمعنى مقايضة النفط مع الدول التي تستورد منها بسلع إيران بحاجة إليها والسوق الإيراني بحاجة إليها. وكان ما يسمى أسطول الظل هو أحد أهم طرق الالتفاف على صناعة أو على تصدير النفط. الهدف من ذلك كان منع تهريب النفط، قطع العملة الأجنبية عن الداخل الإيراني، وأيضا زعزعت أركان الاقتصاد الإيراني. ثم أتت العقوبات الثانوية أو هي التي تسمى بالعقوبات على طرف ثالث، موسعة جدا. شركات، كيانات، أفراد، جميع من يتعامل مع إيران قد يكون تحت خطر كبير. هذا الخطر ليس بفرض العقوبات على تلك الكيانات ولكن بخطر حظر إمكانية عمل تلك الكيانات، سواء كانت شركات مالية، مصارف، وحتى بعض المصافي النفط غير الحكومية في الصين مثلا. إن أكملت التعامل مع إيران قد تكون بخطر عدم القدرة على العمل داخل إيران. التداعيات كانت كبيرة بإقرار المسؤولين الإيرانيين من الرئيس إلى رئيس البرلمان والحكومة بنفسها. انخفضت القدرة الشرائية للمواطن الإيراني، وهذا التداعي الأوسع نطاقا كونه يشمل جميع الإيرانيين. كان هناك انخفاض أكثر حدة في معدل صرف العملة. هذه محاولة مقارنة. الأجور اليوم في إيران، متوسط الأجر إن كان الموظف يعمل في القطاع الحكومي، المتوسط الأجر لا يزيد على 78 دولارا للشخص الواحد. ووصلت ذروتها هذه العقوبات بتداعياتها على الداخل الإيراني بارتفاع حصص البنزين. في إيران هناك ثلاث حصص مدعومة، سعر هذه الحصص الأربعة مدعومة من قبل الدولة. الحصة الأولى تتيح للإيراني شراء 60 لترا بسعر مدعوم وحصة ثانية، وعندما يتخطى الحصتين الأولى والثانية يكون هناك حصة ثالثة وبعدها الرابعة. الحصة الثالثة التي تجمع أو التي يمكن للإيرانيين أن يشتروها بسعر مدعوم ارتفعت قبل بضعة أيام بنحو 100%، وهذه واحدة من التداعيات الداخلية حسن التي سيعاني منها الإيراني بشكل مباشر على حياته اليومية.
0: والسؤال، هل ستستطيع الدولة الإيرانية مواجهة هذه العقوبات وآثار هذه العقوبات؟ شكرا جزيلا لك سلام خضر على كل هذه الشروحات والمعلومات. ولمزيد من التحليل ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور غازي العساف الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع. مرحبا بك دكتور. فعلا السؤال الآن المطروح، ما مدى إمكانية إيران على مواجهة هذه الضغوطات والخنق الاقتصادي الذي سمي بالمنبوذ الاقتصادي والذي شرحت جزءا هاما منه الزميلة سلام؟
2: شكرا جزيلا.

جزيلا لك أخي حسن، وأتشرف بهذه الاستضافة. حقيقة أولا لابد من الإشارة أن العقوبات الاقتصادية المفروضة ضمن الحملة الأخيرة التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية لإيران هي جاءت تغير في نوعية هذه العقوبات كما ذكرتم في التقرير، بحيث التركيز على الطرف الثالث الذي يجفف منابع الدخل التي كانت تتم من خلالها إيران الحصول على بيع إيرادات بيع النفط، وبالتالي التركيز اليوم ليس على الدخل بقدر ما هو على مصادر الحصول.

0: عادة ما تقوم عليه مثل هذا النوع من العقوبات.
1: نعم.
0: دعنا نقول اليوم أن الاقتصاد ليس في مرحلة انهيار بالمؤشرات الفنية بقدر ما هو اقتصاد يعني يقف لكن لا يقوم بوظائفه الاقتصادية الأساسية والتي يمكن أن تنحصر أحيانا في فقط وظائف أولى لا يمكن التعدي للوظائف الأساسية اللي هي من ضمنها بعد فترة ستكون تمويل بعض الرواتب، الدفع ودعم بعض السلع.
1: لطالما كانت إيران تقول أنها تحت العقوبات منذ عقود، منذ 47 عاما، وبالتالي لن يضيف أو لن تضيف هذه العقوبات شيئا على الواقع الإيراني، ولكن يبدو هذه المرة أن موضوع العقوبات الثانوية هي الأكثر تأثيرا، يعني الطرف الثالث الذي كانت تتعامل معه إيران يبدو الآن أنه سيبتعد عنها خوفا من عدم الولوج إلى السوق الأمريكي أو المقاصة.
0: نعم، وهذه النقطة الجوهرية هنا، لأن العقوبات الثانوية عادة ما تولد شيء نسميه الامتثال الزائد أو الامتثال الوقائي، أي أن كثير من الشركات والشركات الواجهة، البنوك، المصارف، شركات التمويل التي كانت أو اعتادت أن تتعامل مع إيران ستحاول أن تحجم عن ذلك احترازيا، علاوة على أن جزء من هذه العقوبات سيؤدي إلى أن يطيل سلاسل التحايل وسلاسل الالتفاف على العقوبات، وبالتالي من شأنه أن يرفع الكلف على كثير من هذه الشركات وحتى خصم، يعني مزيد من الخصم على البترول الذي يتم بيعه، لأنه هذه كله سيؤدي إلى مزيد من الكلف على إيران ومزيد من الكلف على الشركات التي تدخل ضمن سلسلة هذا الالتفاف في التعاملات مع الاقتصاد الإيراني.
1: العقوبات على البنك الروسي الذي أيضا تحت عنوان أنه يتعامل مع إيران، VTB، هذا أيضا ما مدى تأثيره على إيران في الوقت الحالي؟
0: كما تعلم أن روسيا هي من الدول الرئيسية التي تتعامل مع إيران واعتادت أن تتعامل مع إيران وفق قنوات رسمية وحتى قنوات غير رسمية، وكان هناك حتى تبادل في خبرة التعامل والالتفاف حول العقوبات، لأن روسيا أصلا دولة تخضع العقوبات وهي الدولة الأكثر خضوعا للعقوبات في العالم، مفروض عليها عدد هائل من العقوبات. وبالتالي أنا ما أنظر إلى هذه القضية أن لا زالت أمريكا تحاول فرض عقوبات على بعض المؤسسات المالية والجهات الثالثة التي لا يمكن أن يكون لها أثر سياسي كبير.
1: نعم.
0: وحتى اختيارها بنك روسي هذا يؤكد هذه الفرضية، أن لا زالت الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقف على الحافة ولا تصطدم بمؤسسات مالية ضخمة جدا بحيث تؤثر على النظام الاقتصادي والنظام المالي.
1: باختصار، هل تعتقد أن لدى إيران منافذ أخرى يمكن أن تستفيد منها وبالتالي تصمد أمام هذه العقوبات على قسوتها؟
0: كما ذكرت أخي حسن، هناك إيران خلال العقود الماضية بنت خبرة كبيرة جدا في الالتفاف والتعامل وبناء نظام اقتصادي موازي، لكن مثل هذه الأنواع من العقوبات على الطرف الثالث وتزامنها مع الحصار الاقتصادي من شأنه أن يرفع الكلف بمقدار كبير جدا في قنوات الالتفاف، وبالتالي هذا قد يجنب كثير من الشركات أو ستختار احترازيا أن لا تدخل في هذه السلاسل، وبالتالي هذا سيؤدي إلى إحجام كثير من الأطراف الثالثة على التعامل.
1: يمكن أن تصل إلى حد أنها لا تستطيع أن تدفع رواتب
0: إذا استمر الحصار، لأنه الآن ما يباع من النفط هو عبارة عن النفط العائم في البحار وليس تحميلات جديدة.
1: نعم.
0: خلال الفترات القادمة جزء كبير من هذا النفط سيبدأ بالنفاذ، وبالتالي جزء من الأموال التي يمكن أن تصل حتى الآن لإيران قد تبدأ بتجفيف منابعها، وهذا قد ينعكس أيضا على وظائف الأساسية للدولة.
1: دكتور غزل عساف، الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع، شكرا جزيلا لك، و شكرا مشاهدينا للمتابعة. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن فيلم نازا يشكل خطرا مباشرا على أمن وسمعة جنود الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن خطورته تكمن في كونه يأتي من الداخل ويستهدف المنظومة العسكرية.
3: نحن نحارب تحريضا عالميا معاديا للسامية، ولكن أن يأتي الهجوم من الداخل فهذا أمر لا يمكن تحمله ببساطة. لقد بدأ هذا بيير جولان الذي قال إننا نقتل الأطفال كهواية، ثم استمر بعد ذلك مع المدعية العسكرية التي سربت مقطع فيديو مفبركا ومضللا يشوه سمعة جنود الجيش الإسرائيلي، والآن هناك مخرجان إسرائيلي

0: يعني يعرضان جنودنا كمرتكبي جرائم حرب ويحظى فيلمهما بالتصفيق في مهرجان البندقية.
1: أما يوفال أبراهام مخرج الفيلم فقال إن هناك شهادات في الفيلم تتحدث عن سياسة الجيش الإسرائيلي باستهداف مدنيين وتصنيفهم كأضرار جانبية. المزيد في تقرير صهيب العصا.
2: ויש לך כאן את המפאזל של השכונה ואני מקבל ממש מיפוי לכל בניין שאתה רוצה ברצועה אני ממש יכול ללחוץ על כל בית ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו
3: אתם ממפים את זה על כל עזה, נכון?
2: כן, ממש ברמת התזה דירה 6, קומה 5, אחמז أبوتور وكيلو كل مشبخة شلو
4: 24 عسكريا وضابط استخبارات إسرائيلية لا يصفون ما شاهدوه في غزة بل يشرحون ما يقولون إنهم شاركوا في تنفيذه في فيلم نازا يكشف هؤلاء كيف كان عدد المدنيين المتوقع قتلهم يحسب قبل تنفيذ الغارات يحدد الهدف يراقب هاتفه يعرف مكانه ثم يقدر عدد المدنيين الموجودين حوله قبل رفع الضربة للموافقة من هنا جاء اسم الفيلم نازا اختصار تستخدمه الاستخبارات الإسرائيلية للإشارة إلى المدنيين المتوقع سقوطهم في الهجوم استغرق إعداد الفيلم 3 سنوات وأجريت مقابلته سرا فوق أسطح مبان في تل أبيب أخفيت هويات المشاركين وعدلت صورهم وأصواتهم لحمايتهم صناع الفيلم يقولون إن الشهادات خضعت لعمل صحفي امتد سنوات وإن كثيرا من المعلومات نشر سابقا في تحقيقات صحفية في إحدى الشهادات يقول مصدر إن الموافقة منحت لتنفيذ ضربة ضد أحد عناصر حماس رغم توقع قتل 500 مدني
3: ما مسبب أخي قبل أشد ذكر شهادة كفاءة خات
5: أنا لا أدري لأجد كما نرجو كيف أفعلوا بدكيم את זה אבל היה إشور של 500 كيلو
4: لا يقدم الفيلم الرقم بوصفه قاعدة عامة للاستهداف بل رواية عن ضربة محددة ينفي الجيش الإسرائيلي أنه خطط لها شهادات أخرى تتحدث عن قصف أهداف داخل منازل ليلا مع معرفة وجود عائلة فيها وعن تدمير أحياء رغم تقدير الجيش أن بعض السكان ما زالوا داخلها وعن إحراق منازل مدنية وقتل فلسطينيين قرب موقع لتوزيع المساعدات الجيش الإسرائيلي رفض اتهامات الفيلم بصورة قاطعة قال إن إخفاء هويات المتحدثين يمنع التحقق من خدمتهم العسكرية ومن مدى اطلاعهم على القرارات التي يصفونها أكد أن البشر لا الذكاء الاصطناعي يختارون الأهداف ويصادقون على قصفها وأن عملياته تخضع للقانون وتتضمن إجراءات لتقليل إصابة المدنيين صناع نازا يقولون إن الفيلم لا يتناول جنديا تجاوز التعليمات ولا قذيفة ضلت طريقها بل منظومة كاملة معلومات تجمع وأهداف تنتج وخسائر مدنية تقدر ثم أوامر تصدر مع معرفة الثمن المتوقع هذه المنظومة لم تعمل بعيداً عن خطاب القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل
6: لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا وقود
4: في 9 أكتوبر 2023 أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف جالانت فرض حصار كامل على قطاع غزة
7: זכור את אשר עשה לך עמלק מצטווינו
8: عليكم أن تذكروا ماذا فعل بكم العماليق قال الكتاب المقدس ونحن نتذكر مقاتلين الشجعان في غزة وحولها الآن
4: بعد نحو 3 أسابيع خطب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الجنود مستحضرا قصة عماليق التوراتية
9: يقول الله القدير عندما خرج بنو إسرائيل من مصر حاول عماليق منعهم من الدخول إلى كنعان ورأيت ما فعله عماليق فالآن اذهب وحارب عماليق اقض عليهم قضاء تاما هم وكل ما لهم لا تشفق عليهم اقتل جميع الرجال والنساء والأطفال والرضع واقتل ثيرانهم وغنمهم وجمالهم وحميرهم
4: جنوب أفريقيا قدمت التصريحين أمام محكمة العدل الدولية ضمن قرائنها على وجود نية لارتكاب إبادة جماعية. لا يثبت تصريح واحد ولا شهادة واحدة وقوع الإبادة قانونياً، لكن اجتماع خطاب نزع الإنسانية وقرار حرمان السكان مقومات الحياة ونمط واسع من القتل والتدمير ثم شهادات عناصر من داخل المنظومة العسكرية يقدم سلسلة مترابطة من القرائن على النية والسياسة والتنفيذ. بعد جرائم يوغوسلافيا السابقة ورواندا أنشأ العالم محكمتين خاصتين لملاحقة المسؤولين السياسيين والعسكريين، ثم أنشئت المحكمة الجنائية الدولية الدائمة حتى لا يبقى إنشاء العدالة مؤجلاً إلى ما بعد كل جريمة جماعية. لكن عندما وصلت حرب غزة إلى القضاء الدولي انقسم العالم، بقي تنفيذ قراراته مرهوناً بمواقف الدول وتحالفاتها. في إسرائيل لم تقابل الحكومة شهادات الفيلم بإعلان تحقيق مستقل. بعد فوز نازا بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية، تقدم وزير الثقافة ميكي زوهر بطلب لفحص إمكانية سحب الجنسية من مخرجيه يوفال أبراهام ورحيل سور، واتهمهما بالخيانة والتعاون مع العدو. هكذا انتقل النقاش من مضمون شهادات 24 عسكرياً واستخبارياً عن قتل مدنيين إلى معاقبة من نقلها. فيلم يفتح ملف الأوامر ومنظومة القتل، ووزراء يطالبون بمحاكمة الكاميرا.
1: تغطيتنا مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
10: العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
11: هذا الخبر العاجل كانت تدور مرة أخرى.
12: سردها مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
13: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
14: في كفر الرمان تتفاقم الكلفة البشرية، وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار. واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
15: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت أسفقد أولاد.
16: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟
17: قارع الهوى يا جماعة.
18: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
19: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
20: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
21: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
22: كتلة حزب الله البرلماني دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
23: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
24: أمام السلطة تحديات كبيرة.
25: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
26: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
27: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد، لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
28: الوضع اليوم خطير، أنت تحت بند الأذن كلهم بقتلك.
29: إعلامياً الحرب خلصت، لكن على أرض الواقع ما خلصت الحرب.
30: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
31: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
32: احنا لا قاعدين في أرض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياة على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
33: أنا بتحمل مسؤولية أكبر من عمري، أنا اللي بعيد البيت.
34: والله نفسي فرغشت خبزها.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني. وفي آخر المستجدات، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إنه لا محادثات مع أمريكا حتى تتم تلبية شروط طهران. جاء ذلك ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد خلالها تأكيده أن إيران تريد إبرام اتفاق بشدة، وقال إن بلاده ستحدد ما إذا كانت ستختار الانخراط في التفاوض أم لا. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء غرب مضيق هرمز فجر اليوم. كما قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلة النفط الجايا التي تضم طاقما هنديا تعرضت لانفجار الأحد نتيجة اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة بالممر الجنوبي من مضيق هرمز. في المقابل، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن ادعاء الحرس الثوري أن الناقلة اصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز كاذب، مؤكدة أن إيران استهدفت الناقلة بطائرة مسيرة بينما كانت راسية قبالة سواحل عمان. في الأثناء، قال مفتش وزارة الحرب الأمريكية إن عملية الغضب الملحمي تسببت في نقص بمخزونات الذخائر واختناقات في سلاسل الإمداد. وفي السياق، أعلن مجلس النواب الأمريكي عن تأجيل التصويت على قرار لسحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية مع إيران. وفي تطورات الأزمة اليمنية، قال المتحدث باسم قوات التحالف إن ما سماها الميليشيا الحوثية نفذت اعتداءات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة أدت لإصابة 13 مدنيا في خميس مشيط وأبها والطائف. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية، وتوعد بمواصلة الهجمات. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم القوات الحكومية إنه تم استهداف عتاد وعناصر الميليشيا الحوثية ومقار بمنطقتي ذوباب في تعز والخوخة في الحديدة. من جهة أخرى، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن محادثات مباشرة أجريت مع الحوثيين بشأن التطورات. نبدأ أولا بملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث تحدث أمين مجلس الأمن القومي الإيراني عن أنه لا محادثات مع أمريكا حتى تتم تلبية شروط طهران. وكان الرئيس الأمريكي قد قال في وقت سابق إن إيران تريد إبرام اتفاق بشدة. ومنذ قليل أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز فجر اليوم. ومعنا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا، أبدأ معك أولا ونسأل ما أحدث التصريحات التي جاءت بشأن الرد أولا على الرئيس دونالد ترامب عبر رضائي، وثانيا إن توفرت أي تفاصيل عن إسقاط مسيرة في أجواء مضيق هرمز.
1: نعم أنس، يعني في إطار ما تؤكد طهران عليه أنه تغير في معادلات النفط وأيضا المضايق، أكد أمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي على أن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة، وذلك حتى تنفذ واشنطن الشروط الإيرانية. بذلك يرد محسن رضائي على تصريحات الولايات المتحدة وخاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تتحدث عن احتمالية استئناف المحادثات مرة أخرى. وأوضح محسن رضائي أن الهدف من هذه التصريحات المتناقضة من قبل الرئيس الأمريكي هو احتواء تداعيات التغيرات الإقليمية الجديدة فيما يتعلق بالنفط والمضايق، ولكنه قال أن هذه التصريحات لن تجدي نفعا باعتبارها أنها تأتي في إطار الحرب النفسية من أجل السيطرة على أسواق الطاقة العالمية مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وأيضا في الداخل الأمريكي ليؤكد أن إيران لن تتفاوض حتى تلتزم واشنطن بالشروط الإيرانية. وكانت قد أوضحت طهران في السابق أن هذه الشروط تتعلق بالشق العسكري والشق الاقتصادي. الشق العسكري يعني توقف الهجمات ليس فقط على إيران وإنما في مختلف الجبهات، أيضا توقف التهديد باستخدام القوة العسكرية وإنهاء الحصار البحري على السواحل الجنوبية الإيرانية ومعها استهداف المصالح الإيرانية. الشق

0: الاقتصادي أنس يتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، رفع وإنهاء العقوبات الأمريكية خاصة على النفط والبتروكيماويات، هذا بالإضافة إلى تعويض إيران على الخسائر التي تكبدتها خلال الحربين الأخيرين. هذه هي شروط إيران التي تأتي كما يقول الإيرانيون هنا ضمن بنود مذكرة التفاهم التي تعتبرها إيران أساس للتعامل مع الولايات المتحدة، وتعتبرها إيران أنها هي الخطوة الأولى من أجل العودة مرة أخرى إلى المسار التفاوضي. هناك شق آخر وتطورات أخرى متعلقة بالجانب الميداني. إيران تواصل فيما يبدو إسقاط المسيرات الأمريكية. أعلن الحرس الثوري اليوم عن أنه قام بإسقاط مسيرة أمريكية متطورة من نوع MQ-1 في أجواء غرب مضيق هرمز، وذلك من خلال منظومة الدفاع الجوي الإيرانية. هذه هي المسيرة ربما الثانية خلال 24 ساعة، وتأتي في ظل تأكيدات من قبل المستويات العسكرية الإيرانية أن الولايات المتحدة تلجأ إلى هذه المسيرات سواء الطائرات المسيرة أو الزوارق المسيرة من أجل استهداف المصالح الإيرانية، ولكنها تقول أنها تتبعها وترصدها وأيضا تقوم بإسقاطها. وذلك أيضا يعني في ظل تأكيدات من قبل بحرية الحرس الثوري على أن مضيق هرمز ما زال مغلقا، وأن ناقلة النفط العملاقة التي تم يعني اشتعال النيران فيها جاءت جراء اصطدامها بلغم، لتؤكد بحرية الحرس الثوري على خطورة يعني اتخاذ هذا المسار سبيل لحركة السفن، مع التأكيد على أنه يجب الحذر من هذا المسار باعتباره غير آمن، وتؤكد على أنها هي تسيطر، أن القوات الإيرانية هي من تسيطر على حركة الملاحة في المضيق. أنس،
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. أنتقل إلى واشنطن مع مراد هاشم. مراد، تصريحات للرئيس دونالد ترامب أيضا يتحدث فيها عن إمكانية العودة للمفاوضات، وإذا ما كانت الولايات المتحدة ستقرر بهذا الشأن.
2: بالفعل أنس، وهي تصريحات لافتة ولا يعلم بطبيعة الحال دوافعها. البعض يضعها في إطار حسابات الرئيس ترامب الانتخابية مع اقتراب الانتخابات النصفية، انتخابات التجديد النصفي للكونغرس كما هو معروف. الرئيس ترامب قال في منشور على تروث سوشيال إن إيران تدفع بشدة من أجل التفاوض مع الولايات المتحدة، وأنها تتعجل ذلك، وأن الولايات المتحدة وحدها من سيقرر في هذه المسألة، مضيفا وهذا اللافت والجديد أن الولايات المتحدة منفتحة على ذلك، على خلاف تصريحات سابقة كان يقول فيها إن الولايات المتحدة ليست مهتمة بالتفاوض مع إيران وأنها لا تجري أي مفاوضات مع إيران. وهي كذلك طوت صفحة مذكرة التفاهم التي وقعت في يونيو الماضي، وتسعى لاتفاق أفضل كما قال الرئيس ترامب، وأيضا وزير الخارجية ماركو روبيو أكثر من مرة. في المجمل أيضا في سياق تصريحاته تأتي الإشارة إلى أسعار الوقود وأسعار النفط، وقال إن الأسعار إجمالا في الولايات المتحدة منخفضة باستثناء أسعار الوقود، وأن هذه سوف تنخفض أيضا بمجرد انتهاء هذه الحرب مع إيران. وكان قال يوم أمس من أن هذه الحرب سوف تنتهي قبل الانتخابات النصفية أو بعدها بقليل، وكل ذلك يفسر على أنه في سياق طمأنة الأمريكيين وهم مقبلون على الحملات الانتخابية. أيضا أشار إلى أن مضيق هرمز بات تحت سيطرة الولايات المتحدة، وأنها تسهل مرور وعبور ملايين من براميل النفط من هذا المضيق، وأنها تتحمل بذلك كلفة كثيرة، وأن على العالم أن يعوض الولايات المتحدة عن ذلك بعد انتهاء الحرب، لأن الولايات المتحدة لا تستفيد مما يجري في هذا الإطار. أيضا يأتي الطمأنة فيما يتعلق بالرد على هذه التقارير المتوالية والمتكررة في وسائل الإعلام الأمريكية، بعضها نقلا عن تسريبات أو تصريحات لمسؤولين أو مطلعين من أن بشأن نفاذ المخزون الاستراتيجي الأمريكي من الذخائر الدقيقة وكذلك الصواريخ، قال إن

0: إن هذا المخزون ما يزال جيد وأن عمليات الإنتاج تتسارع بشكل غير مسبوق، مشيرا إلى أن الشركات الدفاعية الأمريكية تبني أيضا مصانع، أشار إلى 4 أو 5 مصانع في هذا الإطار. أنس.
1: مراد هاشم مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. تشدد الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها على الأطراف التي تتعامل مع إيران في محاولة لإحكام الخناق على موارد طهران المالية. وتأتي العقوبات التي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرضها أمس على بنك في تي بي الروسي ضمن هذا الإطار. المزيد من التفاصيل بشأن آليات تعامل هذه الأطراف وسياسات أمريكا إزاءها في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: يستمر قطع شرايين إيران المالية كما تقول الولايات المتحدة وكما تعلن الخزانة الأمريكية مرة تلو المرة، فيضاف حظر على حظر على حظر ليشكلوا حملة ضغط اقتصادي يهدف إلى عزل إيران. يحدث ذلك عبر ما باتت توصف بترسانة الحرب الاقتصادية الأمريكية على طهران، والتي تبدأ من حصار بحري وحظر مالي واقتصادي مباشر وتمتد إلى قطع قنوات الإنعاش والتمويل. هذه القنوات هي التي يمدها نحو طهران ما يسمى بالطرف الثالث، فكيف يحصل ذلك؟ وضعت واشنطن الشركات الأجنبية والأطراف الثالثة أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما وقف التعاملات مع إيران أو العقوبات. في الشق الأول يطرح سؤال: كيف تتعامل هذه الأطراف مع طهران الخاضعة لعقوبات منذ عقود راوحت بين تشديدها تارة وتخفيفها تارة أخرى؟ والإجابة تبدأ من القول إن هذه الأطراف كيانات وشركات أو أفراد في الخارج، والتصنيف الأمريكي يشمل كل من يدعم ويمول وينقل ويسهل التعاملات. يعمل الطرف الثالث بالالتفاف، وهذا هو أساس الاقتصاد الموازي الإيراني الذي يقوم على بيع النفط وتحصيل الإيرادات عبر شبكات خارجية معقدة في تركيبتها وحركتها. وهذه الشبكات عبارة عن شركات واجهة أو مكاتب صرافة أو حسابات في دول ثالثة تقوم بتحريك الأموال خارج النظام المالي الدولي. ليس هذا وحسب، بل إن الالتفاف يتعدى المفهوم المالي ويصل إلى النقل عبر شبكة أساطيل يصعب تتبع مصدرها وهويتها. فجاءت العقوبات الأحدث لخنق هذا الالتفاف وسد شريان اليد التي لا تختار وقف التعامل مع طهران. وهنا يأتي الشق الثاني من السؤال: فما هي هذه العقوبات؟ هذه العقوبات على الأطراف الثالثة تشمل من يقدم الدعم لحلفاء إيران الإقليميين ويسهل تهربهم من العقوبات وفقاً للرؤية الأمريكية. لذلك شمل حظر الخزانة الأمريكية سابقاً شركات من العراق، الإمارات، لبنان وتركيا، وتشمل أيضاً جهات تسهل تعاملات إيران في قطاعات تنعش بنيتها المالية كالشحن والذهب والطيران والوصول الرقمية والتكنولوجيا. عقوبات الطرف الثالث تسمى بالثانوية لأنها ليست مباشرة ضد المستهدف، فتهدد بنكاً أو شركة أجنبية وتعاقبها بقطع الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وربما الدولي الذي يتعامل بالدولار. يجمع المسؤولون في إيران على رفض سياسة العقوبات دون إنكار تبعاتها، ويرون أنها جاءت للتعويل على مرحلة ما بعد فشل الخيار العسكري، وترتفع الأصوات الداعية للانسجام الداخلي وسط التحديات الصعبة والتداعيات الملموسة على ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم وتراجع الظروف المعيشية، بالتزامن مع وجود قلق رسمي وشعبي من تبعات أصعب قد تسببها تعقيدات داخلية وأخرى خارجية.
1: الآن معنا من طهران هادي أفقهية الدبلوماسي الإيراني السابق، ومعنا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. وأبدأ معك سيد ديفيس في واشنطن، هل الولايات المتحدة تعتقد بأن العقوبات على الأقل حتى الآن فيما فرض على إيران تؤتي ثمارها وتحقق الضغط المطلوب على إيران؟
3: نعرف أن العقوبات كان لها تأثير على الاقتصاد الإيراني، وخاصة الآن بعد فرض العقوبات الثانوية، وأيضا دول الاتحاد الأوروبي والدول

0: أخرى أيضا تتبع هذه العقوبات. نعرف أن التضخم عالي، ونعرف أن أسعار الوقود مرتفعة، ونعرف أن الناس يعانون من نتيجة الحرمان الاقتصادي، لكن إلى أي درجة يحصل ذلك؟ ما زلنا نحاول أن نعرف ذلك بالتحديد. نعرف أن هنالك ربما عدم رضا شعبي، لكن إلى أي درجة لا نعرف ذلك. لكن نعرف نعم أن العقوبات تؤثر بشكل كبير.
1: وكيف تحدد الولايات المتحدة نسبة العقوبات المناسبة حتى لا تصبح دول كثيرة ضمن هذه العقوبات وبالتالي تفقد قيمتها؟ بمعنى هذا البنك الجديد في روسيا هو أصلا معاقب من طرف الولايات المتحدة ومن دول أوروبية أيضا في مناسبات سابقة لأسباب أخرى غير مرتبطة بإيران.
0: مرة أخرى هنالك وضع دولي يحصل، وهنالك أيضا تأثيرات تحصل. الاقتصاد الروسي في الوقت الذي يحاول فيه الإبقاء على مستوى معين تأثر بشكل كبير نتيجة العقوبات الأوروبية والعقوبات أيضا أخرى على روسيا كان لها تأثير. ونعرف أيضا أنه في داخل إيران فإن الريال مثلا هو عملة غير موجودة من ناحية المعايير الدولية، بالتالي علينا أن ننظر ونرى ما الذي يمكن القيام به. وأيضا علينا أن نعرف هل أن الشعب الإيراني قادر على تحمل الضغوط الاقتصادية، وإذا ما لم يكن ذلك هل هذا الأمر كافي لإحضار الجميع إلى طاولة المفاوضات ومعرفة ما الذي يمكن أن يحصل. بالتأكيد أن الخطوة الأولى هي محاولة الحصول فتح كامل على مضيق هرمز، وبعد ذلك كل شيء يأتي تباعا.
1: طيب سيد أفقهي، مقارنة بما كان عليه الحال قبل العقوبات التي فرضت نتيجة هذه الحرب، المقارنة كيف تأثر الاقتصاد الإيراني؟
2: يعني كما أسلفت أنه المواجهة لهذه العقوبات هي ليست فقط من الجانب الإيراني، وإنما كثير من الدول، القطاعات الخاصة، الشركات الأجنبية من خارج إيران باتت ترفض هذه العقوبات الأحادية. أولا لأنها ليست قانونية وليست حقوقية، ولم يصرح عنها لا مجلس الأمن ولا أي منظمة ولا أي محكمة دولية أخرى. إذن لا ترغب حقيقة، خصوصا اللاعبين الكبار أستاذ أنس، مثل الصين وروسيا والهند وباكستان التي هي الوسيط بيننا وبين الجانب الأمريكي، رفضت رسميا وعلنا أنها لا تخضع لهذه العقوبات ولا تلتزم بها، كذلك تركيا. إذن هذه العقوبات في الحقيقة لا تؤثر كثيرا على الجانب الإيراني، وإنما الضغوط وخصوصا الحصار البحري الذي يمنع دخول وخروج سلاسل الإمداد، هذا هو اللي ربما يؤثر إلى حد ما. وكذلك ما زال هناك تنشيط وترشيد للموانئ الشمالية وكذلك الحدود البرية فيما يتعلق بموضوع يعني الغذاء والدواء، لأنه 90% مما تحتاجه إيران هو ينتج في الداخل الإيراني، وقليل من حاجات إيران خصوصا على المستوى الفني والتقني، وخصوصا فيما يتعلق بصادرات وواردات النفط والغاز، هي التي ربما تؤثر بشكل يعني نسبي وليس بشكل مطلق كما كان يقاربه يتصوره الجانب الأمريكي.
1: وما حجم تأثير تراجع قيمة العملة الإيرانية في هذا المشهد الاقتصادي؟
2: يعني حتى في أثناء الحرب وقبل العقوبات، ما يسمى بالمنبوذ الاقتصادي الإيراني كان على مستوى 190 ألف تومان، والآن أصبح حوالي 200 وكذا تومان، يعني حوالي 10 إلى 15% مع وجود كل هذه البروباغندا وهذه العقوبات والعقوبات الثانوية، حوالي 10 إلى 15% تأثرت العملة الإيرانية في مقابل الدولار.
1: نعم، وهذا التأثير إذا كان تراكميا إلى أي حد سيؤثر في القرار السياسي؟
2: القرار السياسي واضح أنه

0: مهما كانت هذه العقوبات وضغوطها، أولا الشعب الإيراني هو صامد ويتحمل هذه العقوبات لأنه نحن الآن في حرب وجودية. ثانيا المسؤولون أعلنوا عدة مرات أنه هدف هذه العقوبات في الحقيقة هو إخضاع إيران للذهاب إلى طاولة المفاوضات، أو كما يطالب دائما ترامب رفع الراية البيضاء والاستسلام. ويعني العالم يشهد أنه إيران صامدة وتتعامل كثير من دول العالم الآن مع إيران لأنها ترفض هذه الهيمنة الأحادية الأمريكية على ليس فقط على مقدرات إيران وإنما على مقدرات الاقتصاد العالمي.
1: طيب سيد بول ديفيس، سيد أفقهي في طهران، يقول إن هذه العقوبات تؤثر لكن ليس بما يكفي لأن تغير إيران من موقفها. الرئيس دونالد ترامب يقول إن هذه الحرب قد تنتهي قبل أو بعد الانتخابات النصفية مباشرة. على ماذا يستند في تصريحه هذا برأيك؟
2: فيما يتعلق بتصريحات الرئيس ومتى ستنتهي الحرب، أنا لست متأكدا عما يعتمد عليه بشكل كامل. أنا أعتقد وحسب رأيي أنه ينظر على أن الحكومة الإيرانية تتمسك بالرغبة وأن ربما الانتخابات سيكون لها تأثير على مسألة اتخاذ القرار في الولايات المتحدة. ما يقوله هو أنه بعد انتهاء هذه الانتخابات وبعد أن ترى الحكومة الإيرانية أن التأثير الصغير أو القليل الذي كان للانتخابات فيما يتعلق بتنفيذ سياسات الولايات المتحدة تجاه إيران، ربما هذا الأمر سيساعد إيران على فهم ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات وأيضا القيام بنوع من المفاوضات. فيما يتعلق بضيفكم من طهران، نعرف أن تأثير العقوبات قبل العقوبات الثانية قد كان هنالك تأثير وزاد التأثير، والآن حوالي 2 مليون ريال مقابل الدولار، وهذا هو التأثير الذي نعرفه. نعرف أن نسب التضخم هي وصلت إلى 300% في داخل البلاد، بالتالي هذه العقوبات لها تأثير. نعم بإمكان الناس أن يكونوا صامدين، لكن حقيقة الأمر أن هذه التأثيرات، تأثيرات العقوبات، ليست مصممة لكي تدمر الشعب الإيراني، بل هي مصممة من أجل أن يكون هنالك فهم من الحكومة الإيرانية على ضرورة أن تبتعد عن عدوانها وتوقف إطلاق النار على السفن التي تمر بالمضيق، وتوقف إطلاق النار على جيرانها، وتوقف أيضا تعاملها مع المنظمات الإرهابية خارج إيران. وهنالك أيضا علاقة مع وصلات مع الحوثيين، لكن هذا هو السبب. نحن نحاول أن نعيد إيران إلى طاولة المفاوضات عبر المفاوضات المشروعة بالطريقة وبالمستوى الذي ترغبه الولايات المتحدة، لكن إيران تحاول أن تضع كل الضغوط على مسألة مضيق هرمز وباب المندب وتزيد من أسعار النفط، وأيضا تتفادى مناقشة الأسباب الحقيقية للمشاكل بين إيران والولايات المتحدة.
1: طيب شكرا جزيلا لك بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية، وكنت معنا من واشنطن. وشكرا أيضا لهادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، وكان معنا من طهران. الآن إلى الزميلة ازدهار شعشاعة وفقرة سياق الحدث وقراءة في دلالات تأجيل اجتماع صلالة الإقليمي بشأن مضيق هرمز.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. تأجيل اجتماع صلالة ودلالاته على الوضع الراهن للحرب بين الولايات المتحدة وإيران وأزمة مضيق هرمز والإقليم، في وقت تقول فيه واشنطن إنها انتزعت ورقة ضغط مضيق هرمز من إيران، يعود إلى الواجهة تساؤل مشروع: هل نحن أمام تعثر دبلوماسي مؤقت؟ أم أمام دليل على أن الحرب السياسي للأزمة يصبح أبعد فأبعد؟ 4 لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: سلطنة عمان، إيران، دول المنطقة، والولايات المتحدة. مواقفهم

0: تتجلى في التصريحات والتحركات الأخيرة. عمان تقدم التأجيل بوصفه خطوة لحماية المسار الدبلوماسي لا لتعطيله. فوزير الخارجية العماني بدر البوسعيد يقول إن تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده في صلالة جاء حرصا على تحقيق التوافق، ويؤكد التزام مسقط بتعزيز الحوار بما يدعم الاستقرار والتعاون المستدام في المنطقة. بهذا المعنى تريد عمان أن ينعقد الاجتماع عندما تكون شروط النجاح أوضح، لا أن يتحول إلى منصة تكشف الخلاف. أما إيران فتتعامل مع التأجيل بوصفه قرارا مشتركا مع سلطنة عمان. فمسؤول بالخارجية الإيرانية يقول إن تأجيل اجتماع عمان جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وبناء على قرار مشترك من طهران ومسقط. وفي مسار ميداني موازن يعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة متطورة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. وبذلك تجمع طهران بين إبقاء باب التفاهم مفتوحا عبر عمان وإظهار أن المضيق ما زال ساحة اشتباك وسيطرة ورسائل عسكرية. أما دول المنطقة فتتحرك باتجاه تنسيق المواقف قبل أي تفاهم بشأن هرمز. فتقول الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير الخارجية الكويتي الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، وأكد دعم المساعي لحل يضمن حرية الملاحة ويمهد الطريق لاتفاق شامل. كما تقول وكالة الأنباء السعودية إن وزير الخارجية السعودي تلقى اتصالا من نظيره الإماراتي بحث فيه جهود احتواء التصعيد في المنطقة وما تفرضه التطورات من توحيد المواقف بما يدعم منظومة العمل الخليجي. وهنا تبدو الأولوية الإقليمية واضحة، التوافق الأوسع الذي يراعي أمن دول المنطقة ومصالحها. أما الولايات المتحدة فتقدم المشهد من زاوية مختلفة. فوزير الطاقة الأمريكي يقول ردا على سؤال الجزيرة إن عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز يتم ليلا بمرافقة البحرية الأمريكية، ويضيف أن واشنطن انتزعت ورقة الضغط من إيران التي حاولت احتجاز الملاحة العالمية، وأن بياناتها بشأن عبور السفن ليست تقديرات بل حقائق دقيقة. وعلى الرغم من ذلك ومع استمرار ارتفاع أسعار النفط، يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سعر النفط سينخفض بشكل كبير بمجرد انتهاء الصراع العسكري مع إيران، وأن ذلك لن يستغرق وقتا طويلا. هذه التطورات إذن تتزامن مع توتر متكرر واحتكاكات بحرية في مضيق هرمز. سلام خضر معنا الآن على الخارطة التفاعلية لمزيد من الإيضاحات بخصوص هذا الملف.
1: لا سيما وإن ربطناه مباشرة بتأجيل الاجتماع الذي كان مقررا في صلالة وعمان، كما ذكرت سابقا تقول بأن التأجيل للوصول إلى توافق. التوافق يجب أن يكون أو وفق ما يفترض أن يبحث الاجتماع الذي كان مقررا في صلالة آليات المرور عبر مضيق هرمز. منذ بداية الحرب خرج عن الاستخدام الممر التجاري الدولي الذي كان معمولا به على مدى عقود. الحرس الثوري الإيراني منذ مارس الماضي وضع أو حدد مسارا لدخول وخروج السفن عبر مضيق هرمز. المرتكز الرئيسي هو جزيرة لارك شمال وجنوب الجزيرة، وبالتالي في هذه الحالة السفن تبحر من المياه الإقليمية المباشرة لإيران. ويقول الحرس الثوري بأن أي سفينة لا تسلك هذا المسار ستكون عرضة للاستهداف، وقد شهدنا عدة استهدافات بشكل متكرر. ولكن ما فعلته الولايات المتحدة هو أنها أمنت ممرا جنوبيا، هذا الممر الذي يمر مباشرة هنا عبر المياه الإقليمية لسلطنة عمان. هذا الممر قالت الولايات المتحدة بأنها قامت بتنظيفه من الألغام التي زرعها الحرس الثوري، واليوم سمعنا بأن هذا الممر تسلكه السفن ليلا بمرافقة أمريكية، وليس بالضرورة هذه المرافقة أن تكون بحرية أو جوية، ولكن بمعنى تأمين المظلة. على الأقل هذا ما فهم من كلام الإدارة الأمريكية، ولكن هذا لا يعني بأن مساحة الاشتباك قد انتفت كليا. دونالد ترامب يقول ناقلة بناقلة، كلما تقوم الحرس الثوري باستهداف أي ناقلات تسلك المسار الجنوبي

0: بيكون رد الفعل الأمريكي أو الخطوة الأمريكية عادة باستهداف أهم الموانئ، وخاصة الموانئ المتعلقة إما بما تقول الولايات المتحدة أنها أيضا تحتوي على قواعد عسكرية من بينها جاسك تعرض لقصف أكثر من مرة، وأيضا جزيرة قشم، وجزيرة قشم هي مرتكز رئيسي في سيطرة الحرس الثوري وفق الجانب الأمريكي على مضيق هرمز. ازدهار،
1: نشكر لك كل هذه الإيضاحات الزميلة سلام خضر. إذن هو ميدان متوتر كما تابعنا، يضعنا أمام معادلات تزداد صعوبتها كلما استمر هذا التوتر في المنطقة من خلال المعطيات الأخيرة. نتعمق إذن في هذا الملف مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. نرحب بك دكتور محجوب. أسئلة كثيرة مهمة في هذه المرحلة عن خطورة إطالة أمد هذا الوضع المتأزم والمتوتر في المنطقة.
2: لا شك، أولا المشهد الذي حصل خلال الأيام القيرة الماضية، الحديث عن الاجتماع في حد ذاته كان فيه أسئلة كبيرة حقيقة، من حيث التوقيت ومن حيث ما يجري في المضيق بشكل عام من جهود من ضغوط أمريكية. فأسئلة كبيرة كانت حول الاجتماع. ألا يعقد الاجتماع يضع مجموعة من الأسئلة الكبيرة الحقيقة. السؤال الأول الحقيقة، إلى أي مدى نحن ذاهبون إلى نوع من الحل الدبلوماسي وسط هذا مزيج من عدم اليقين ومن عدم التعاون بين الأطراف، خاصة أننا نرى الولايات المتحدة مصرة على موقفها، وإيران تهرب من الدبلوماسية مع أمريكا إلى الدبلوماسية مع الجوار على أساس وقائع الأرض، وأهم واقع كانت وهي موضوع الحوثيين في اليمن. المسألة الثانية، أعتقد أنه نحن أيضا أمام مشهد أنه واقع الطاقة واضح تماما أنه في عدم يقين كبير جدا. الولايات المتحدة تتحدث شيء ولكن الوقائع شيء آخر. اليوم على سبيل المثال ازدهار سعر الغاز ارتفع بمنسوب 5%، وبالتالي أوروبا مقبلة على الشتاء ستعاني كثيرا مع استمرار هذا، وبالتالي هناك أسئلة كبيرة حول استمرار الاقتصاد العالمي بشكل كبير.
1: ولا تزال مؤشرات غير واضحة في هذا
2: الإطار. بالتأكيد.
1: دكتور محجوب، أشرت قبل قليل إلى الاجتماع الذي تم تأجيله، اجتماع صلالة. الحديث الآن عن أسباب، الأسباب تتعدد، هل هي أسباب فنية أم أنها أسباب سياسية أدت إلى تأجيل هذا الاجتماع؟
2: أنا أرى بأن وقت الاجتماع لم يكن مناسبا. إذا ما أخذنا ثلاث سياقات مهمة، السياق الأول وهو ما تفعله الولايات المتحدة من وقائع في الخليج، وتحديدا خلق فتح المضيق عنوة، بمعنى آخر ما يسميه مسارات الليل، قالها وزير الطاقة الأمريكي اليوم، قال بأن نحن نسير السفن بالليل، وبالتالي هناك عدد كبير من السفن يسير، ربما ليس بالتأكيد ليس كما كان سابقا، ولكن هناك سفن تسير بالليل وتعبر من المضيق دون عقبات إيرانية. مع ذلك هناك وقائع على الأرض. المسألة الثانية تتعلق بتوقيت الاجتماع بالنسبة لإيران. إيران عمليا ذهبت إلى هذا الاجتماع، بدأ من فاينانشال تايمز ثم المسؤولون الإيرانيون قرروا الاجتماع، لم نسمع من غيرهم عن الاجتماع حتى تأجل، وبالتالي لماذا كان هذا الاندفاع الكبير من إيران نحو الاجتماع؟ يبدو أنه كان واضحا، كان يراد الهروب من الضغوط الأمريكية إلى نوع من التسوية مع دول الجوار، تذهب بها طهران إلى واشنطن وتقول انظروا نحن توافقنا مع جوارنا، عليكم أن تصغرنا. مسألة سريعا ازدهار، وهي أنه إيران تشعر بالضغوط عليها مع استمرار الوضع القائم، لا سيما في الوضع الاقتصادي، وسيما الضغوط الاقتصادية والحصار البحري والعقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة.
1: عندما تقول سلطنة عمان ولا هي التي عبرت ربما وتحدثت عن هذا الاجتماع، ولكن عندما تم تأجيله أنه جاء حرصا للحصول على ما هو مطلوب، ما هو المطلوب؟ التوافق المطلوب من حيث الرؤية العمانية، وهل تتفق أو تتماهى مع الرؤية الإيرانية ورؤية دول المنطقة كذلك؟
2: الحقيقة العلاقة الآن بين إيران ودول الجوار هي ملتبسة بسبب الاعتداءات الإيرانية التي شنتها خلال منذ فبراير 2026. لكن نحن نعود إلى مذكرة التفاهم. البند الخامس كان يتحدث عن ترتيبات في الخليج بتنسيق مع بين إيران وبين دول الجوار، لا سيما الدولة المشاطئة وهي هنا عمان. هو السؤال الكبير ازدهار، لماذا ذهبت إيران وتحدثت عن هذا الاجتماع مع دول الخليج وفي صلالة في الوقت الذي كانت فيه الحوثيون يتقدمون قرب مضيق باب المندب؟ لماذا التوقيت؟ إذا كانت إيران دقيقة في قولها أن التوافق كان قد حصل بينها وبين مسقط، لماذا لم يحصل الاجتماع قبل ما حصل في اليمن؟ لماذا لم يكون هذا الاجتماع من أسبوع أو أسبوعين؟ واضح تماما هناك محاولة استثمار سياسي، وباعتقادي الدول تنبهت لها وذلك تأجل الاجتماع.
1: طب نتوقف مع بعض تصريحات لوزير الطاقة الأمريكي هذه المرة، يقول واشنطن تزعت ورقة الضغط من إيران، هل هذا

0: توصيف دقيق في تقديرك.
1: توصيف جزء دقيق جزئيا، لأن الولايات المتحدة نجحت في أن تضمن أن الليل يمكن عبور السفن منه. وتذكرين ازدهار في عمليات 13 يوما الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على مناطق جنوب إيران، هي قامت ما يسمى بالإعماء، أنه لا رادارات ولا مراقبة ولا شيء، وبالتالي تعبر السفن تحت مرافقة أو حماية أمريكية من المضيق، وبالتالي كميات النفط تزيد. لكن المشكلة هذا لا، يعني المسألة لا يحل المشكلة، القضية ليست في خروج النفط، هنالك حاجات للمنطقة وهنا أخرى يجب أن تأتي ولا يمكن لا تحصل الآن، وبالتالي المسألة جزئية فقط.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات الدكتور محجوب الزويري، شكرا جزيلا لك. بهذا إذن نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: في مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد شخص وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين غربية مدينة غزة. ومن مدينة غزة أرحب بمراسل الجزيرة شادي شامية. شادي، نبدأ معك ونسأل عن أحدث التطورات الميدانية حتى هذه الساعة.
3: صباح الخير أنس، ولازلنا نتابع هذه التطورات الميدانية مع استمرار الخروقات الإسرائيلية منذ توقيع وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإسرائيل لازالت تصعد من وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية على المدنيين في المناطق الضيقة التي يتواجد فيها الفلسطينيين في قطاع غزة، بعد سيطرة إسرائيل على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، ولازالت الاستهدافات متواصلة. في تفاصيل هذا اليوم، غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين فجر هذا اليوم في منطقة غرب مدينة غزة في منطقة 17، وأسفر ذلك عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد من الفلسطينيين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. سبقه أيضا غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، وأسفرت كذلك أيضا عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد من الفلسطينيين، والشهيد هو أحمد البطش وهو أحد القادة الميدانيين في لواء الشمال في كتائب القسام شمالي قطاع غزة. إسرائيل اغتلته فجر هذا اليوم حينما استهدفت سيارته التي كان يستقلها في شارع الصفطاوي شمال مدينة غزة. والآن هناك مراسم لتشييع جثمان الشهيد أحمد البطش وشهيد آخر من مجمع الشفاء الطبي عند الساعة 10. ستنطلق مواكب التشييع من مجمع الشفاء إلى مقابر الشهداء في مدينة غزة. على صعيد الوضع الميداني أيضا أنس، لازالت إسرائيل تقصف بالمدفعية على المناطق التي تسيطر عليها في المناطق الشرقية والشمالية. نتحدث عن بيت لاهيا وجباليا منذ ساعات الصباح، وتتعرض إلى قصف مدفعي وإطلاق نار غير مسبوق من الآليات الإسرائيلية باتجاه خيام النازحين القريبة من الخط الأصفر، وهناك حركة نزوح لبعض العائلات خوفا من الرصاص الذي يطلق عليهم من قبل الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى الزوارق الحربية الإسرائيلية التي أطلقت أيضا قذائفها ورصاصها الثقيل باتجاه خيام النازحين على شاطئ بحر مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. إطلاق النار استمر أيضا في الأحياء الشرقية من مدينة غزة، أحياء الشجاعية والتفاح والزيتون، بالإضافة إلى أيضا إطلاق نار من المروحيات الإسرائيلية التي حلقت فجر اليوم وقامت بإطلاق النار أيضا باتجاه منازل الفلسطينيين. في وسط القطاع أيضا استمر القصف المدفعي وإطلاق النار على مناطق وسط قطاع غزة، نتحدث عن دير البلح ومخيم المغازي ومخيم البريج والنصيرات. هذه المناطق تعرضت إلى قصف مدفعي مكثف من قبل الجيش الإسرائيلي وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية باتجاه أيضا المناطق الشرقية من وسط قطاع غزة. في جنوب القطاع أيضا استمر القصف المدفعي على مدينة خان يونس في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال، واستمر الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار العشوائي باتجاه منازل الفلسطينيين. وأصبحت هذه الأخبار هي أخبار اعتيادية بالنسبة للفلسطينيين، وإطلاق النار الذي لازال مستمر من قبل الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف في كل يوم منذ توقيع هذا الاتفاق، وإسرائيل لازالت تصعد من وتيرة هذه الغارات أنس.
2: شادي، سؤال آخر يطرح بشأن الوضع الإنساني، خاصة ما تقوم به المؤسسات الطبية المشافي ومدى قدرتها على استيعاب هذا العدد من الإصابات والجرحى إذا ما أضيفت للحالات السابقة التي كانت موجودة أصلا في ظل نقص مستمر.
3: وهذا هو الأخطر أنس، بالفعل ما يجري الآن في قطاع غزة من وضع إنساني وتفاقم للأزمات في قطاع غزة مع استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد على المعابر واستمرار الخروقات الإسرائيلية بالتزامن. وزارة الصحة أعلنت قبل أيام عن توقف بعض المستشفيات في قطاع غزة نتيجة وقف إمداد الوقود، وهذا ما أبلغت به منظمة الصحة العالمية. أبلغت وزارة الصحة بغزة عن توقف إمداد الوقود للمستشفيات في القطاع بسبب نفاذ الوقود وعدم سماح إسرائيل بدخول الوقود اللازم والزيوت وقطع الغيار. معنى ذلك أننا نحن مقبلون على كارثة إنسانية، كما تحدثت وزارة الصحة في مستشفيات قطاع غزة بعد إبلاغ أكثر من 13 مؤسسة صحية أهلية في القطاع بتوقف إمداد الوقود. المستشفيات تعمل بمولدات صغيرة في ظل انقطاع التيار الكهربائي لثلاثة أعوام عن قطاع غزة، ولازالت تعمل بهذه المولدات الصغيرة وتقدم الخدمة الصحية بأقل الإمكانات. الآن تعلن وزارة الصحة عن توقف إمداد الوقود، معنى ذلك أن حياة المرضى والمصابين في قطاع غزة أصبحت على المحك في ظل تصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية، عدا عن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية. كل ذلك يضع الطواقم الطبية في مستشفيات القطاع أمام حرج كبير في تقديم العلاج للمصابين والجرحى، وفي ظل أيضا منع خروجهم من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات في خارج قطاع غزة. الوضع كارثي والوضع خطير في قطاع غزة، مع استمرار أيضا إعلان بلدية قطاع غزة عن توقف ضخ المياه إلى السكان، وأيضا عدم معالجة مياه الصرف الصحي، وهناك كارثة بيئية أيضا في قطاع غزة مع استمرار القيود الإسرائيلية المشددة على المعابر ووقف حركة الإعمار ووقف دخول مقومات الحياة. ونحن مقبلين أيضا على فصل الشتاء، إسرائيل لا زالت تمنع دخول الخيام والبيوت المتنقلة المعروفة محليا بالكرفانات، ولا تريد أن تصبح في قطاع غزة أي شيء قابل للحياة، ولا زالت أيضا تضيق على الفلسطينيين في حصارها المشدد على قطاع غزة. والوضع هنا لا زال على حاله، والفلسطينيين ينتظرون أي انفراجة لسكان القطاع لإعادة الحياة ربما تدريجيا إلى قطاع غزة. لكن الأزمات تتفاقم، وفي كل يوم تتجدد هذه الأزمات. هناك أيضا حركة النقل والمواصلات، هناك توقف في الحافلات التي تنقل الموظفين في وزارة الصحة الطواقم الطبية، هناك صعوبة في نقلهم إلى مستشفيات قطاع غزة بعد إعلان وزارة الصحة أيضا عن توقف 70% من الحافلات التي تنقل الموظفين والكوادر الطبية إلى مستشفيات قطاع غزة. الوضع خطير، ولا يوجد أي بوادر لحل هذه الأزمات، بل تتفاقم هذه الأزمات في قطاع غزة على وقع استمرار القيود الإسرائيلية.
2: شادي شامية مراسل الجزيرة كنت معنا من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة أم الشرايط بمدينة البيرة. هذا ونفذت قوات الاحتلال اقتحامات بمخيم شعفاط بالقدس المحتلة وجنين وشرق طول كرم وجنوب بيت لحم وجنوب الخليل، واعتقلت عددا من الفلسطينيين. الآن ينضم إلينا من الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر، بداية، ما هي آخر التطورات الميدانية المرتبطة أولا بالإعلان عن استشهاد فلسطيني في البيرة؟
4: حقيقة أنس، ما جرى في منطقة أم الشرايط في البيرة وسط الضفة الغربية هو سيناريو تكرر في عدد من مناطق الضفة الغربية، وهو الأمر المتعلق بإطلاق النار واستهداف الفلسطينيين خلال عمليات الاقتحام والدهم والاعتقالات التي تنفذها في الضفة الغربية. بين هلالين، استسهال إطلاق النار من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي بات شكلا نتابعه في مناطق الضفة الغربية، وهذا ما جرى في منطقة أم الشرايط بالبيرة وسط الضفة الغربية عندما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا فلسطينيا من أجل اعتقال فلسطيني ونجله. في بداية الأمر، وفق المعلومات الأولية الواردة، تبين بأن من تبحث عنه قوات الاحتلال موجود في عمارة سكنية ملاصقة للعمارة التي تم اقتحامها. جنود الاحتلال توجهوا وهم مستنفرين إلى هذه العمارة السكنية، وخلال وجودهم في هذه العمارة أطلق جنود الاحتلال الرصاص باتجاه فلسطيني يبلغ من العمر 54 عاما، وهو ليس المطلوب بالمناسبة وليس الهدف الذي تبحث عنه قوات الاحتلال الإسرائيلي. أطلقوا الرصاص الحي بشكل مباشر عليه، رصاصة أصابته في بطنه ورصاصة أخرى طبعا مدخل بلا مخرج حسب الأطباء في مجمع فلسطين الطبي، رصاصة أخرى في الفخذ أيضا، وبقي ينزف قبل أن تصل بعد وقت طويل قوة عسكرية إسرائيلية ترافقها على ما يبدو إسعاف تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتم تسليمه بعد ذلك إلى طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني. الأطباء في مجمع فلسطين الطبي في رام الله قالوا بأن الفلسطيني وصل وهو ينزف وكان قد نزف كميات كبيرة من الدماء، بمعنى أنه استشهد قبل أن يتم تسليمه إلى الهلال الأحمر الفلسطيني ومن هناك إلى مجمع فلسطين الطبي.

0: من منطقة كفر ثلث في قلقيلية، وقوات الاحتلال أيضا اعتقلت فلسطينيين اثنين من علبتة قضاء طول كرم، إضافة إلى عمليات الدهم التي نفذتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من رام الله وبيت لحم وفي مدينة الخليل، تحديدا في مدينة يطا جنوب الخليل قوات الاحتلال دهمت منزل هناك. أيضا على صعيد اعتداءات المستوطنين في منطقة وادي الرخيم بمسافر يطا جنوب الخليل، كان المستوطنون قطعوا الخط والتيار المغذي للكهرباء في المنطقة، وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها مستوطنون بقطع التيار الكهربائي وقطع المياه، ليس فقط في منطقة وادي الرخيم بمسافر يطا، نحن تابعنا حوادث مشابهة في بورين في نابلس وغيرها من المناطق التي يتعمد فيها المستوطنون قطع الكهرباء والمياه عن منازل الفلسطينيين، إضافة إلى أننا ونحن نتحدث إليكم في هذه اللحظات في يبروت قضاء رام الله المستوطنون أطلقوا مواشيهم وأغنامهم في ساحات وبين منازل الفلسطينيين، وهذه الصورة المتكررة التي تجري في خلة الحمص مثلا بمسافر يطا منذ حوالي أسبوعين، نتابع قيام المستوطنين بإطلاق المواشي والأغنام والأبقار في ساحات وفي فناء منازل الفلسطينيين أيضا، وهذا أيضا بات شكلا جديدا من اعتداءات المستوطنين، والهدف منه التضييق على السكان أكثر من أجل دفعهم على الرحيل، وهذا يضاف أيضا إلى عمليات هدم. قبل قليل توجهت آليات الهدم إلى منطقة حزمة شمال شرق القدس، وهناك تحرك لآليات هدم في مناطق حمصة وسوبة في مدينة دورة جنوب الخليل، حتى هذه اللحظة لا يعرف أين وجهتها، لكن نحن على الأقل أنس في كل يوم ثلاثاء بات المشهد في الضفة الغربية يتخلله كثير من عمليات الهدم في مناطق الضفة الغربية.
1: وهذا المشهد منتصر أيضا كان مرتبطا خلال اليومين الماضيين بإغلاقات بين المدن الفلسطينية بسبب الأعياد اليهودية، كيف تبدو حركة المواطنين والتنقل بين مدن الضفة الغربية؟
0: رام الله هذا الصباح مثلا أنس، قبل دقائق من خروجي معكم على الهواء كنت على تواصل مع زملاء صحفيين هم في طريقهم من رام الله إلى الخليل، أخبروني أن كافة المداخل والمخارج المؤدية من وإلى رام الله مغلقة تماما، وهذه هي الصورة التي أيضا نرصدها ونتابعها في بقية مناطق الضفة الغربية. الأمر لا يتعلق فقط بالإغلاق بين المدن الفلسطينية التي بالمناسبة عدد الحواجز والبوابات في الضفة الغربية فاق 1000 حاجز و بوابة، جزء كبير من هذه البوابات والحواجز أقيمت بعد 7 أكتوبر 2023، وإن كانت معاناة الفلسطينيين لا تقتصر على هذه الحقبة من بعد 7 أكتوبر، الفلسطينيون في موضوع البوابات والحواجز يعانون ما قبل 7 أكتوبر، وإن كانت اشتدت الوتيرة أكثر وازداد عدد البوابات وإجراءات الاحتلال العسكرية على هذه البوابات. الأمر لا يتعلق فقط ببوابات وإغلاقات وحواجز بقدر ما هو أيضا تضييق على الفلسطينيين في موضوع حرية الحركة والتنقل والوصول من وإلى بيوتهم، نموذج على ذلك حارة جابر والسلايمة وواد الحصين وغيرها من المناطق الواقعة إلى الشرق من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل. بمناسبة الأعياد أعياد رأس السنة العبرية قامت قوات الاحتلال بفرض حظر التجوال على هذه المناطق، هي عادة تفرض حظر التجوال يومي الجمعة والسبت، لكن تزامنا مع هذه الأعياد قوات الاحتلال فرضت حظر التجول على هذه المناطق، منعت الفلسطينيين من الدخول والخروج من وإلى بيوتهم، 5 مدارس في هذه المناطق أغلقت أبوابها بشكل كامل ويدرس فيها حوالي 2000 طالب وطالبة حرموا من التوجه إلى مقاعد الدراسة بسبب حظر التجول، إضافة إلى أننا نتحدث حول الحرم الإبراهيمي لوحده فقط أكثر من 120 بوابة وحاجز، وهذا ينطبق على ما جرى في القدس في الاقتحامات التي جرت على الفترات الصباحية والمسائية. أنس
1: أشكرك جزيل الشكر. منتصر نصار كنت معنا من الخليل وقد نقلت لنا الصورة من الضفة الغربية. أبقى في الضفة الغربية حيث أظهر تحقيق أجرته منظمة بيت سيلم الحقوقية أن مؤسسات إسرائيلية تتبع استراتيجيات تقوم على محو الفلسطينيين كشعب في الضفة. ومن خلال التحقيق عمل طاقم الجزيرة مع بيت سيلم ميدانيا لرصد الوسائل التي تستخدمها إسرائيل في الضفة الغربية، والوسائل هي التطهير العرقي والترهيب والتخويف وفرض القيود على الحركة والخنق الاقتصادي وتفتيت البنى السياسية والاجتماعية.
2: أحلامهم بسيطة، أن يعودوا إلى بيوتهم حتى لو كانت في مخيم هجروا منه قصرا. أكثر من 20 طفلا لا معيل لهم إلا العم الأوسط قيس. 2 اغتالهما الاحتلال، وعند محاولة الثالث أن ينقذهما اعتقل وهو جريح، والخامس شهيد والجريح.

0: أسير وزوج الأخت شهيد. اليوم تشتتوا، كل عائلة في بيت مستأجر ولا تملك ثمن الإيجار بعد قطع الرواتب والمخصصات.
1: اليوم كلهم غايبين، بلحظة بتقلب حياتنا جحيم. احنا بدل ما بكينا في بيت واحد اليوم احنا في 4 بيوت، كل أسرة في بيت، كل بيت بدفع أكل إشي 1000 شيكل غير المي والكهرباء.
0: فجر الاحتلال البناية التي كانت تملكها عائلة السلتة وتعيش فيها في مخيم طول كرم. أكثر من 40,000 فلسطيني هجرهم الاحتلال من مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، أصبحوا نازحين لا يملكون منزلا ولا عملا. مزقت العائلات وقطعت الرواتب التي كانت تصرفها السلطة الفلسطينية كرواتب الموظفين ومخصصات أسر الشهداء والأسرى بعد قرصنة إسرائيل أموال المقاصة. من أقصى شمال الضفة الغربية إلى جنوبها رصدنا الواقع الذي أعلنت منظمة بيت سالم الحقوقية أنه يعرف بالمحو.
2: 3 بوابات في أقل من كيلومتر واحد، والنتيجة عزل القرى والبلدات بالكامل عن بعضها. المفاتيح إما مع الجندي أو المستوطن. وفق منظمة بيت سالم الإسرائيلية فإن منظومة الاحتلال تستخدم وسائل عدة لتطبيق ما أصبح يعرف بالمحو.
0: أكثر من 1000 حاجز وبوابة، إضافة إلى الجدار العازل، تعزل الفلسطينيين عن بعضهم وعن مدنهم وبلداتهم وعن أراضيهم ومصادر رزقهم. محمد مزارع من بني مئات آلاف المزارعين لم يعودوا يتمكنون من قطف الثمار وتصديرها. بؤر استيطانية وبضعة مستوطنين قضوا على الحياة.
3: خسرنا حوالي 1500 دولم هان، بالمجمل خسرنا 15,000 دولم في حلحول من 7 بؤر استيطانية موجودة. كل أراضي حلحول الشرق الالتفافي ما بنقدرش نوصلها. بعض الأراضي إذا بنتمكن نشتغل فيها يا إما بقطعوا الأشجار أو برشوها مبيدات أعشاب بموتوا الأشجار كامل. الخسارة حلحول بتنتج حوالي 60 مليون شيكل من العنب ومن ورق العنب، لأنه عنا إحنا يعني منتجين أساسيين. بالواقع عنا تقدير الخسارة بحوالي 40 مليون شيكل. هاي الدرون أوزعوها عليهم حديثاً، إذا كان أي مزارع موجود في أرضه بطلعوها بيستكشفوا كم شخص موجود، إذا كان العدد قليل بهاجموهم، إذا كان عدد كبير ممكن يستدعوا الجيش لأنه شافنا موجودين هون.
0: بفعل الطائرات المسيرة التي أطلقها جيش الاحتلال والمستوطنون اضطررنا إلى مغادرة مدينة حلحول والانتقال إلى أقصى جنب الضفة. وبفعل تحكم الاحتلال في المعابر الحدودية والحواجز وقرصنة الأموال أغلقت 10 المدارس وتضرر القطاع الصحي. مستشفى الميزان في الخليل كان يقدم الخدمات الطبية لأكثر من 500,000 فلسطيني، لم يعد الأطباء والمرضى يتمكنون من الوصول. أما الأجهزة الطبية للأمراض الصعبة والعمليات الجراحية فتوقفت، ومستودعات الأدوية شبه فارغة.
4: وعدم وجود المال الكافي لتسديد المستحقات على المستشفيات. رقم 2، التنقل لوجستيا صعب، نتنقل الطواقم الطبية والمرضى في نفس الوقت، تنقلهم في صعوبة. رقم 3 اللي هو التجهيزات اللي بتحتاجها أو الأجهزة اللي لتصليح الأجهزة، مثلا جهاز القسطرة بده تيوب، بدك 6 شهور لتأخذ الترخيص تصريح عشان تقدر تجيبيه من تل أبيب.
0: وعند التنقل على الطرق الرئيسية نجد أن كل البلدات والمرافق لم تعد تشاهد، هدمت أو حوصرت بشوارع لا يسلكها إلا المستوطنون، والهدف فتح الطرق لربط المستوطنات والبؤر ببعضها فتتمدد على حساب الحيز الفلسطيني. تحقيق أجرته منظمة بيت سالم الحقوقية الإسرائيلية وعمل طاقم الجزيرة معها ميدانيا لرصد الوسائل التي تستخدمها منظومة الاحتلال لمحو الفلسطينيين كجماعة. التطهير العرقي، الترهيب والخوف، فرض القيود على الحركة، الخنق الاقتصادي، وتفتيت البنى السياسية والاجتماعية.
5: توثيقات عبر عشرات السنين من عمل بالسلم وجمع آلاف عشرات آلاف الإفادات، وفي السنوات الثلاثة الأخيرة تم جمع 2000 إفادة بتلخص الواقع في داخل الضفة الغربية. توصلنا إلى نتيجة بأنه هناك في منظومة محو للوجود الفلسطيني من خلال تكريس السيطرة اليهودية الكاملة على الحيز وتفتيت الوجود الفلسطيني إلى يعني شرذمة الوجود الفلسطيني إلى كنتونات منفصلة ومنعزلة عن بعضها البعض. هذا ضمن إطار عملية المحو.
0: عدنا لقيس وأطفال عائلة السلتة. بعدما رصدناه في هذا التحقيق ما سمعناه هو الخلاصة.
1: احنا تقريبا احنا ممحيين، ضايل منا يعني جزء بسيط، يعني ضايل اخر سطر، يعني زي ما بيقولوا احنا رواية قاعدة بتنتهي.
0: جبال بديري، الجزيرة، الضفة الغربية.
6: الى اللقاء.
7: الان نسمع
8: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
9: نقول اللي دقناه الله لا يدوقه لحدا،
8: وصوت يصنع صداه.
10: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
11: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
8: نرصد البداية،
12: مع أن النار لم تتوقف يوما.
8: نتابع التحول،
13: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
8: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
14: حديثة سقطت.
8: الجزيرة،
15: صاروخ باليستي.
8: نرى العالم من كل زوايا.
16: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربي تعز.
17: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
18: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
19: بالنسبة لصنعاء، أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
20: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
21: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
22: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
23: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريبا.
8: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.

حين تتشرد العائلات ويترك الأطفال بين الجوع والخوف، قد يتلاشى الأمل من القلوب. فرقنا حاضرة في الميدان لإيصال الإغاثات العاجلة لمن هم في أمس الحاجة إليها، من الحرب في غزة إلى الفيضانات في باكستان. نحن نصل إلى الملايين من البشر عبر 16 دولة. في الكوارث كل ثانية تشكل فرقاً. تبرع الآن.

مستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني. وفي آخر المستجدات، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إنه لا محادثات مع أمريكا حتى تتم تلبية شروط طهران. جاء ذلك ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي جدد خلالها تأكيده أن إيران تريد إبرام اتفاق بشدة، وقال أن بلاده ستحدد ما إذا كانت ستختار الانخراط في التفاوض أم لا. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء غرب مضيق هرمز فجر اليوم. كما قال الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة النفط ألغايا التي تضم طاقما هنديا تعرضت لانفجار الأحد نتيجة اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة بالممر الجنوبي من مضيق هرمز. في المقابل، قالت القيادة المركزية الأمريكية أن ادعاء الحرس الثوري أن الناقلة اصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز كاذب، مؤكدة أن إيران استهدفت الناقلة

0: طائرة مسيرة بينما كانت راسية قبالة سواحل عمان. وفي تطورات الأزمة اليمنية، قال المتحدث باسم قوات التحالف إن ما سماها الميليشيا الحوثية نفذت اعتداءات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة أدت لإصابة 13 مدنيا في خميس مشيط وأبها والطائف. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية وتوعد بمواصلة الهجمات. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم القوات الحكومية إنه تم استهداف عتاد وعناصر الميليشيا الحوثية ومقار بمنطقتي ذوباب في تعز والخوخة في الحديدة. في الجانب الإنساني، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 125 ألف شخص نزحوا من منازلهم في اليمن منذ بداية سبتمبر بسبب تصاعد الأعمال القتالية. في ضفة الغربية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينياً استشهد برصاص قوات الاحتلال في أم الشرايط بمدينة البيري في الضفة الغربية. والبداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إنه لا محادثات مع أمريكا حتى تتم تلبية شروط طهران. وكان الرئيس الأمريكي قد قال في وقت سابق إن إيران تريد إبرام اتفاق بشدة. ومنذ بعض الوقت، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز فجر اليوم. وللمزيد حول هذه التطورات، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. نبدأ معك رانيا، ومع إعلان الحرس الثوري عن إسقاط مسيرة وأيضا كل ما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز والمواقف الإيرانية.
1: نعم رنيم، يعني يمكن القول أن طهران تتعامل مع الحرب الأمريكية التي تواصل التأكيد على أنها مستمرة بأشكال مختلفة، تتعامل معها على مستويين السياسي النفسي وأيضا العسكري. فيما يتعلق بالمستوى العسكري، قامت بحرية الحرس الثوري بإسقاط مسيرة أمريكية من نوع MQ-1 في أجواء غرب مضيق هرمز، وذلك باستخدام الدفاعات الجوية التابعة للقوات قوة الجو الفضائية في الحرس الثوري، والتي تأتي ضمن شبكة الدفاعات الجوية الإيرانية. وتم التأكيد على أنه تم من خلال هذه المنظومة الحديثة والمتطورة، كما يقول بيان بحرية الحرس الثوري، تم استهداف هذه أو تتبع هذه المسيرة وإسقاطها، وذلك بعد ربما يمكن القول أنها 24 ساعة من إسقاط مسيرة أخرى أيضا في مضيق هرمز. هذا بالإضافة إلى التأكيد على أن مضيق هرمز تحت السيطرة الكاملة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري، والتأكيد على أن المضيق ما زال مغلقا مع مواصلة تحذير السفن التجارية من اتخاذ المسار الجنوبي مسارا للخروج أو الدخول من مضيق هرمز. وتم التأكيد على أن ناقلة النفط العملاقة التي يعني تعرضت للانفجار هي نتيجة محاولتها العبور من هذا المسار، وهو ما أدى إلى اندلاع النيران فيها، لتؤكد إيران أنها تصر على أن هذا المسار غير قانوني وغير آمن، وتحذر من مواصلة العبور من خلاله أو الاستماع للتصريحات الأمريكية التي تعتبرها مضللة، وتوقع هذه السفن في مشاكل جمة. أما على الجانب السياسي رنيم، فإيران تتعامل مع حرب التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفس الطريقة ربما، حيث قال اللواء محسن رضائي وهو أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، رد على التصريحات التي وصفها بالمتناقضة للرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالمفاوضات، بالتأكيد على أن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة حتى تنفذ شروط إيران. لذلك وبذلك يحاول ربما محسن رضائي يعني قطع الطريق على محاولات الرئيس الأمريكي السيطرة على أسواق الطاقة، خاصة وأنه ذكر هذا الأمر في تغريدته، وقال أن الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه التصريحات المتناقضة أن تسيطر على تداعيات الحرب، ولكن قال أن هذا الأمر لن يتم خاصة مع تغير معادلات النفط والمضائق في المنطقة، وأن هذه الأمور لن تجدي نفعا. هكذا يتحدث محسن رضائي، خاصة وأن إيران تشير إلى أن يعني

0: الإجراءات الأمريكية والتوتر المتصاعد ما بين إيران والولايات المتحدة يؤثر على اقتصادها، ولكنها أيضا تشير إلى أن هذا الأمر يؤثر على الاقتصاد الأمريكي في الداخل الأمريكي وأيضا على حركة أسواق الطاقة، وأن الرئيس الأمريكي وتصريحات المسؤولين الأمريكيين تحاول السيطرة على الارتفاع المستمر لأسعار الطاقة وخاصة النفط في المنطقة والعالم. ولذلك هناك تأكيدات على أن إيران متمسكة بشروطها، خاصة وأنها تأتي ضمن بنود مذكرة التفاهم التي تتمسك طهران بضرورة تطبيقها كخطوة أولى من قبل الولايات المتحدة من أجل العودة إلى المسار الدبلوماسي. وعندما نتحدث عن الشروط رنيم، نتحدث عن الشق العسكري المتعلق بوقف العمليات العسكرية ليس فقط ضد إيران وإنما في جميع الجبهات، هذا بالإضافة إلى رفع الحصار والتوقف عن التهديد بأي عمليات عسكرية، هذا بالإضافة إلى الشق الاقتصادي المتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات مع دفع تعويضات لإيران.
1: شكرا لك رانيا قاسمي، ونتحول إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة مراد هاشم وآخر المواقف الأمريكية، تفضل.
2: مرحبا رنيم، آخر المواقف وأبرزها ما جاء في منشور للرئيس ترامب، قال فيه إن إيران تسعى بشدة رغم فشلها كما وصفها بإيران الفاشلة إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة وأنها تتعجل ذلك بشدة، لكنه قال إن هذا الأمر ستقرر فيه الولايات المتحدة بشأنه وأنها منفتحة لهذا الأمر، وهي المرة الأولى التي يشير الرئيس ترامب فيها إلى هذا الانفتاح على إبرام اتفاق وعلى مفاوضات، وذلك بعد أن استمر على مدى الأسابيع الماضية خلال شهر أغسطس وكذلك سبتمبر في الحديث بشأن أن الولايات المتحدة ليست مهتمة بالمفاوضات مع إيران، وإن كان قال أكثر من مرة من أن أي اتفاق مع إيران لابد أن يكون اتفاقا جيدا وليس اتفاقا سيئا، وذلك بعد أن طوى صفحة مذكرة التفاهم التي لم تعد تشير إليها الولايات المتحدة أو تشير إلى أي عودة محتملة إليها، بل تتحدث عن إمكانية أن يكون هناك في حال عادت المفاوضات اتفاق جديد بشروط أفضل وفقا لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تجمع فيها ما يتعلق بمضيق هرمز وحرية الملاحة بمضيق هرمز، وكذلك ما يتعلق بالملف النووي الإيراني ومطالب الولايات المتحدة بهذا الشأن. ما الذي استجد حتى يقول الرئيس ترامب من أن الولايات المتحدة منفتحة على إبرام اتفاق مع إيران هذه المرة؟ لا أحد يعلم، ولكن في التحليلات يذهب الكثيرون إلى ربط هذا الأمر بحسابات الرئيس ترامب الانتخابية، وهو لذلك يتحدث في هذا السياق مرارا وتكرارا عن مسألة أسعار الوقود وأسعار النفط والأسعار عموما في الولايات المتحدة الأمريكية، حينما يقول في آخر تصريحاته إن الأسعار في الولايات المتحدة منخفضة باستثناء أسعار الوقود وأن هذه سوف تنخفض بمجرد انتهاء الحرب مع إيران وأن ذلك سيحدث قريبا، وكان قال أمس إن هذه الحرب سوف تنتهي مع إيران قبل الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر أو بعدها بقليل، وأيضا يشير إلى أن الولايات المتحدة تتحمل كلفة كبيرة فيما يتعلق بتسهيل مرور ملايين من شحنات أو براميل النفط من مضيق هرمز، وأن على العالم أن يعوض الولايات المتحدة عن ذلك بعد انتهاء هذه الحرب. إذن هي رسائل تقرأ في سياق الحسابات الانتخابية، وإن كان ما يزال هناك ضغوط أيضا في سياق الانتخابات كما نرى ونلمس مما يفعله الديمقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب وأيضا بعض الأصوات الجمهورية التي تعارض نهج الرئيس ترامب إزاء إيران، وذلك مجددا بالسعي لتصويت حول قانون صلاحيات الحرب. وهو مسار لا يعلم إلى ما إذا كان سيثمر تصويتا حقيقيا في المجلسين، مجلسي الشيوخ والنواب، ولكن تقرا على أنها من ضمن أوراق الضغط المرتبطة بالحسابات الانتخابية، ولا سيما أن عمليات التصويت هذه المرة ولا سيما في مجلس النواب سوف تكون عمليات تصويت مسجلة، أي أن مواقف المشرعين سوف تكون واضحة بالاسم وطبيعة التصويت، وهذا الأمر سوف يستخدم في إطار الحملات الانتخابية. اللافت في تصريحات الرئيس ترامب فيما يتعلق بالذخائر والصواريخ، ومن أن هذه الذخائر متوفرة بوفرة وأنه لا توجد مشكلة في هذا الإطار، على خلاف ما تشير إليه التقارير وعلى خلاف ما يشير إليه تقرير المفتش العام الذي صدر في 9 سبتمبر رني.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة مراد هاشم، كنت معنا من واشنطن. تشدد الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها على الأطراف التي تتعامل مع إيران في محاولة لإحكام الخناق على موارد طهران المالية. وتأتي العقوبات التي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرضها أمس على بنك VTB الروسي ضمن هذا الإطار. المزيد من التفاصيل بشأن آليات تعامل هذه الأطراف وسياسات أمريكا إزاءها في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: يستمر قطع شرايين إيران المالية كما تقول الولايات المتحدة وكما تعلن الخزانة الأمريكية مرة تلو المرة، فيضاف حظر على حظر على حظر ليشكلوا حملة ضغط اقتصادي يهدف إلى عزل إيران. يحدث ذلك عبر ما باتت توصف بترسانة الحرب الاقتصادية الأمريكية على طهران، والتي تبدأ من حصار بحري وحظر مالي واقتصادي مباشر وتمتد إلى قطع قنوات الإنعاش والتمويل. هذه القنوات هي التي يمدها نحو طهران ما يسمى بالطرف الثالث، فكيف يحصل ذلك؟ وضعت واشنطن الشركات الأجنبية والأطراف الثالثة أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما وقف التعاملات مع إيران أو العقوبات. في الشق الأول يطرح سؤال، كيف تتعامل هذه الأطراف مع طهران الخاضعة لعقوبات منذ عقود راوحت بين تشديدها تارة وتخفيفها تارة أخرى؟ والإجابة تبدأ من القول إن هذه الأطراف كيانات وشركات أو أفراد في الخارج، والتصنيف الأمريكي يشمل كل من يدعم ويمول وينقل ويسهل التعاملات. يعمل الطرف الثالث بالالتفاف، وهذا هو أساس الاقتصاد الموازي الإيراني الذي يقوم على بيع النفط وتحصيل الإيرادات عبر شبكات خارجية معقدة في تركيبتها وحركتها. وهذه الشبكات عبارة عن شركات واجهة أو مكاتب صرافة أو حسابات في دول ثالثة تقوم بتحريك الأموال خارج النظام المالي الدولي. ليس هذا وحسب، بل إن الالتفاف يتعدى المفهوم المالي ويصل إلى النقل عبر شبكة أساطيل يصعب تتبع مصدرها وهويتها. فجاءت العقوبات الأحدث لخنق هذا الالتفاف وسد شريان اليد التي لا تختار وقف التعامل مع طهران. وهنا يأتي الشق الثاني من السؤال، فما هي هذه العقوبات؟ هذه العقوبات على الأطراف الثالثة تشمل من يقدم الدعم لحلفاء إيران الإقليميين ويسهل تهربهم من العقوبات وفقاً للرؤية الأمريكية. لذلك شمل حظر الخزانة الأمريكية سابقاً شركات من العراق، الإمارات، لبنان وتركيا، وتشمل أيضاً جهات تسهل تعاملات إيران في قطاعات تنعش بنيتها المالية كالشحن والذهب والطيران والأصول الرقمية والتكنولوجيا. عقوبات الطرف الثالث تسمى بالثانوية لأنها ليست مباشرة ضد المستهدف، فتهدد بنكاً أو شركة أجنبية وتعاقبها بقطع الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وربما الدولي الذي يتعامل بالدولار. يجمع المسؤولون في إيران على رفض سياسة العقوبات دون إنكار تبعاتها، ويرون أنها جاءت للتعويل على مرحلة ما بعد فشل الخيار العسكري، وترتفع الأصوات الداعية للانسجام الداخلي وسط التحديات الصعبة والتداعيات الملموسة على ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم وتراجع الظروف المعيشية، بالتزامن مع وجود قلق رسمي وشعبي من تبعات أصعب قد تسببها تعقيدات داخلية وأخرى خارجية.
1: وللمزيد من النقاش فيما يتعلق بالملف الأمريكي الإيراني ينضم إلينا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. أبدأ معك أستاذ أدولفو، عندما يقول الرئيس الأمريكي بأن إيران تواقى الذهاب نحو اتفاق وثم ترد طهران بالقول بأنه ما من تفاهم أو حديث أو مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ماذا يكون كلام الرئيس الأمريكي؟ هل هو للاستهلاك الانتخابي فقط؟
4: طاب يومكم وشكرا على الاستضافة. أنا لا أعتقد أن الأمر يتعلق فقط بالاستهلاك الداخلي. رئيس دونالد ترامب كان يقول ذلك منذ فترة طويلة عندما كنا في محادثات مع الإيرانيين، وهناك مجموعة من الدول تتواصل فيما بعضها البعض على شتى المستويات ومن خلال الوسطاء أيضا. أعتقد أن إيران تريد فعلا الوصول إلى اتفاق كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. السؤال المطروح الآن، ما هو شكل هذا الاتفاق وما هي الخلافات التي تعترض الطرفين من قبل الوصول إلى الاتفاق؟ أعتقد أن موقف إيران مرتبط باعتبارات داخلية، لأن الوضع الداخلي صعب للغاية، وهناك عقوبات اقتصادية تؤثر بشكل واسع النطاق على البلد. وأعتقد أن الإيرانيون باتوا يعانون بشكل كبير بسبب الضغط الأمريكي، وهناك آثار بالغة بدأ يشعر بها الناس على الناحية الاقتصادية في إيران. وعندما يكون هناك فعل فهناك دوما ردة الفعل. الآن ردة الفعل الإيرانية في نهاية المطاف، أعتقد أن إيران تريد الوصول إلى اتفاق مع أمريكا، لكن السؤال ما هي شروط هذا الاتفاق؟ الإدارة الأمريكية لن توافق على أي اتفاق ترمي إيران من ورائه فقط لشراء الوقت. وأعتقد أن القضية الأساسية ليست هي فقط هرمز، الآن ينبغي العودة إلى المربع الأول اليورانيوم والبرنامج النووي.
1: نعم، أذهب إليك أستاذ مختار، عندما تقول طهران بأنه ما من محادثات مع أمريكا، هل يفهم من هذا الكلام بأن إيران لا تريد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة؟
5: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. لا، إيران تريد التوصل إلى اتفاق، وأساسا حتى يعني حسب المعلومات عندما قاد الجيش الباكستاني في آخر زيارته جاء إلى طهران، يعني جاء بالرسالة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن يعني هناك نرى دور ناشط للوسيط القطري الآن في هذا المجال. ولكن هناك يجب أن نرى الجزئية التي أشار إليها أمين مصر على الأمن القومي الإيراني، قال يعني لدينا شروط، والشروط الإيرانية لم تكن خارج مذكرة التفاهم، يعني مثلا تكون شروط جديدة أو إيران تريد أن تضيف شيئا. إيران تقول هناك نعم نحن نعود إلى المفاوضات، ولكن وفق مذكرة التفاهم، العودة إلى مذكرة التفاهم. ولكن العودة إلى مذكرة التفاهم ليس معناه مثلا بأن إيران تقبل بتعديل المذكرة وإضافة بنود على المذكرة. وكما أن هناك يعني الآن يعني إيران حلت جزء مهم من المذكرة، يعني بالاتفاق الإيراني والعماني هناك يتم حل موضوع أو معضلة البند الخامس من مذكرة التفاهم. الآن إيران في هذه المرحلة، وأهم شرط لها في موضوع مذكرة التفاهم هو إنهاء الحرب بشكل نهائي وفي جميع الجبهات، يعني هذا أمر مهم بالنسبة لإيران، يعني إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم، لأنه شوف في حالة اللا حرب واللا سلم يعني الجميع يعود إلى المربع الأول مرة أخرى، الحلول الجزئية 60 يوماً 40 يوماً 30 يوماً، هذا يجعل أن الأجواء تبقى يعني مرتبكة متزلزلة، يعني هناك لا يمكن التوصل إلى نتائج واقعية. ونرينا يعني هاي عدة مرات نرى الجميع يعود إلى المناوشات، نعود إلى المربع الأول. فلذلك هذا أصبح بند مهم بالنسبة لإيران، بأن هناك يتم إعلان الحرب، إنهاء الحرب بشكل نهائي، وهذه المذكرة تكون يعني أرضية لكي يتم الذهاب إلى المفاوضات النهائية حول برنامج إيران النووي السلمي. نعم. كما أن أساسا المذكرة في بندها الأخير يعني يقول أن هذه المذكرة قابلة للتمديد، وتم توقيعها يعني على مستوى رؤساء البلدين.
1: أعود إليك أستاذ أدولفو، على الرغم من كل الضغوط الاقتصادية والعسكرية والعقوبات التي تقع ضمن الضغوط الاقتصادية، إيران لا تزال تتمسك بشروطها. إذن هل فشلت الولايات المتحدة في كسر الإرادة الإيرانية برأيك؟

0: Well, no, I don't. I believe the policy is working.
1: هل
0: It's
1: أعتقد
0: working
1: أن
0: very well. It's
1: السياسة
0: just that it takes
1: الأمريكية
0: time.
1: هي
0: It's very
1: مجدية
0: difficult to
1: وهي
0: sustain
1: تؤثر
0: it.
1: بشكل
0: It takes
1: كبير؟
0: months
1: ما
0: and
1: نحن
0: years and
1: بحاجة
0: years.
1: إليه هو
0: Doesn't
1: الوقت.
0: mean it took
1: وزير
0: months or
1: الخارجية
0: years.
1: قال
0: It was
1: بأن
0: months
1: هذه
0: before.
1: العقوبات
0: Just because a country
1: ستستغرق
0: imposes sanctions
1: شهور إن
0: doesn't
1: لم
0: mean
1: يكن
0: it's doing well.
1: سنة، وهذه
0: And we're
1: عقوبات
0: coming
1: قاسية،
0: after a
1: وهناك
0: time.
1: المزيد من هذه
0: We were
1: العقوبات
0: told that it's
1: سيتم
0: not working.
1: فرضها.
0: It
1: لا
0: takes
1: يمكن
0: a long
1: نتوقع
0: period of time.
1: النتائج بشكل آني. الوقت
0: We don't
1: طبعا
0: expect to
1: عامل
0: immediately
1: أساسي
0: change
1: في
0: the
1: هذه
0: pace,
1: العقوبات، ونحن نتوقع
0: but
1: أن
0: the result of any agreement
1: يتعاظم الألم
0: is, I
1: الإيراني
0: see we're in
1: في
0: a new
1: هذه
0: period
1: الشهور
0: of
1: القادمة.
0: my guest
1: وأعتقد
0: and myself.
1: أن
0: Both
1: هناك
0: sides wanted
1: توافق
0: agreement,
1: ما
0: but
1: بيني
0: frame
1: وبين
0: agreements
1: ضيفكم
0: to
1: الإيراني
0: what
1: الكريم،
0: we want
1: والطرفان
0: while
1: يريدان اتفاق أمريكا
0: withdrawing
1: وإيران.
0: sanctions. And by
1: لكن
0: way of
1: ما هو
0: sanction
1: الثمن؟
0: relief several
1: الآن
0: years ago, we lifted
1: الولايات المتحدة
0: sanctions for a while,
1: الأمريكية
0: and we
1: خلال
0: also
1: توقيع أو بعد توقيع مذكرة التفاهم
0: released
1: قامت
0: some of the
1: برفع بعض
0: EU
1: العقوبات،
0: blockade. Blockade
1: ورفعت
0: was
1: أيضا
0: opened, and we
1: الحصار
0: provided sanction
1: البحري.
0: relief, and then
1: وأعتقد
0: Iran did not
1: أن
0: comply
1: إيران
0: with
1: لم
0: trade
1: تقم
0: flows.
1: بخطوة
0: We wanted to
1: مماثلة
0: avoid
1: ولم تقم
0: taxes
1: بفتح
0: and control.
1: مضيق
0: So
1: هرمز.
0: again, it's a matter of
1: بالتالي
0: interpretation and
1: الأمر مرتبط
0: differences.
1: بتأويل هذه
0: I don't think this
1: المذكرة
0: is really
1: والخلافات. أعتقد أن
0: with Iran
1: العقوبات
0: not be interested in
1: مؤثرة،
0: negotiation.
1: وإذا ما
0: Right now,
1: كانت
0: Iran
1: إيران غير
0: appears
1: مهتمة
0: because of the prestigious
1: بالمحادثات
0: advance it
1: فهذا
0: has in
1: سيزيد
0: setting
1: من
0: radio.
1: عزلتها.
0: It looks like Iran is in a
1: أعتقد
0: strong
1: أن
0: position. And in fact, it's
1: إيران
0: not.
1: تحاول أن
0: It's just
1: تجر
0: demonstrating to the
1: المنطقة إلى
0: world that it
1: مزيد
0: still
1: من
0: has the ability
1: التصعيد،
0: to
1: وإيران
0: respond.
1: تحاول أن
0: And again,
1: تظهر للعالم أن لها
0: Iran
1: القدرة على
0: escalates, particularly in
1: القيام
0: cyber radio,
1: بردة الفعل.
0: Iran
1: وإذا
0: is
1: ما
0: signaling that they will
1: تطور
0: attack
1: الخلاف
0: civilian and other
1: مع
0: infrastructure
1: السعودية
0: in the Gulf
1: فإيران قد
0: states as it has
1: تستهدف
0: in the past.
1: الكثير من
0: And that's a
1: المنشآت
0: strong
1: المدنية
0: message to
1: في
0: our air
1: منطقة
0: power.
1: الخليج. وهذه
0: So
1: رسالة
0: if
1: قوية
0: this regime
1: لحلفائنا
0: continues
1: في
0: to
1: الخليج.
0: apply pressure,
1: الإدارة الأمريكية
0: we will come
1: ستستمر في
0: to a world
1: العقوبات
0: of constant
1: الاقتصادية،
0: understanding
1: وأتمنى أن نصل
0: that
1: إلى نوع
0: probably
1: من
0: will be
1: التفاهم، وهذا
0: the
1: التفاهم
0: old
1: سيكون
0: memorandum of
1: بالتأكيد على
0: understanding is
1: أرضية
0: dead,
1: جديدة
0: as the President
1: لأن
0: said in his
1: المذكرة
0: speech.
1: السابقة قد انقضت وانتهت.
2: أستاذ مختار حداد، إيران لديها شروط، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لديها شروط، وهي غير قابلة بالشروط الإيرانية، أقل ما يقال في العلن. إذن إلى أين تذهب الوضعية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
3: يعني هناك يعني حسب بعض المعلومات تقول أن يعني أمريكا يبدو أبدت بعض المرونة حول العودة إلى مذكرة تفاهم. لماذا أنا أشرت موضوع أنه ليست إيران لا تقبل بمذكرة تفاهم معدلة، ولكن أمريكا طالبت بتعديل بعض البنود وهذا ترفضه إيران. يعني بعض البنود الخاصة، يعني مثلا بعض الجزئيات الخاصة بالبند الأول والبنود الأخرى، يعني بنود خاصة بموضوع رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة وجزئيات أخرى داخل المذكرة. ولكن أساسا هذه المذكرة ليست اتفاقية، يعني هذه المذكرة هي تكون أساس من أجل خلق الثقة بين الجانبين، هذه الثقة المفقودة. وأنا أقول لكم الثقة أبدا لن تعود يعني بين إيران والولايات المتحدة بشكل كامل، لأنه هذه مشكلة 47 عاما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ليس لن يعود مثلا بكل هذه الحروب، والآن يعني الأزمة تطورت إلى حرب ومواجهات واسعة، ولكن هي ممكن تحقق نسبيا أرضية لكي يذهبوا إلى المفاوضات النهائية. فلذلك واضح يعني الجانب الآخر نعم يعلن شروط، أصلا أساسا المباحثات والمفاوضات تكون ربح ربح بالنسبة للجانبين، صحيح؟ يعني
2: طب
3: هناك
2: بس
3: الآن
2: هل لدى إيران
3: تتذكر اتفاق
2: رفاهية
3: عام
2: وضع شروط ورفض الذهاب نحو اتفاق آخر في ظل كل ما تعيشه إيران من ضغوط اقتصادية وفي ظل الوضع الاجتماعي؟
3: هناك يوجد الآن شوفوا تعظيم في قصة الوضع الاجتماعي وموضوع الأزمة الاقتصادية. يعني الحقيقة على أرض الواقع
2: هي
3: لم تكن
2: القيادات
3: بهذا الشكل
2: الإيرانية التي
3: أصلاً، إن
2: تتحدث
3: هذا
2: عن هذه الضغوط وليس أي شخص آخر.
3: نعم أنا لا أقول أن هناك لا توجد ضغوط، ولكن هناك يعني ليس بهذا الشكل الآن الذي يصوره الإعلام الغربي، هذه أول نقطة. هناك نعم توجد ضغوط وهذه عقوبات، وهذه ليس الآن، يعني 47 عاما إيران تواجه هذه العقوبات، وحتما إيران تستفيد من فرصة أي اتفاق وأي مذكرة من أجل ولو يعني يتم خفض جزء من هذه العقوبات، وهذا يكون شيء إيجابي بالنسبة للاقتصاد الإيراني. ولكن هذه المرة هدف هذه العقوبات كانت

0: تأثير على الشارع الإيراني في الأسبوعين الأول، وهذا كان واضح يعني من خلال تصريحات وزير الخزانة الأمريكي الذي كان في الأسبوعين الأول يتحدث عن خروج الناس وإسقاط النظام ومثل هذه المواضيع التي طرحها. ولكن لا، إيران لديها القدرة. يعني هناك أولا أنا أقول لكم يعني الشارع الإيراني حتما لن يتجاوب مع مثلا المساعي لإثارة المشاكل في الشارع، يعني الشارع الإيراني يفهم هذه حرب وتستهدف سيادة البلاد. ومن ناحية أخرى نعم إيران لديها أوراق لكي يعني تواجه الولايات المتحدة، في نهاية المطاف هذه حرب، يعني الطرف المقابل لديه أوراق، إيران كذلك لديها أوراق، وهذه حرب يتم يعني من خلالها المواجهة. ونرى يعني الآن موضوع ورقة مضيق هرمز هذه حتما جعلت يعني أمريكا تشعر كذلك هي بالألم وبالمصاعب. ولكن في نهاية المطاف نعم، لأن إيران ترى يعني نهاية الحرب يكون أمر إيجابي. شوفوا موضوع أن إذا تبقى الأمور في حالة، لماذا أنا أشرت إلى موضوع اللا حرب واللا سلم، حالة اللا حرب واللا سلم ليس فقط تنعكس على إيران بشكل غير إيجابي، ينعكس على إيران، على أمريكا وعلى المنطقة أساساً. يعني كل هذه المشاريع، كل هذه الاستثمارات، كل هذه الاقتصاديات في العالم تتأثر بهذه حالة اللا حرب واللا سلم. ولكن إيران لديها شروط، يعني وشروط إيران ليست تعجيزية. مثلا إيران كانت تطالب بأمور جديدة، ممكن مثلا كان الوسطاء يقول إنه إيران مثلا تريد أن تجعل مثلا أو تجعل أمريكا أمام شروط تعجيزية. إيران تقول هذه مذكرة تفاهم، هذه مذكرة تفاهم فلنعود إليها وتكون أرضية من أجل
1: نعم،
0: الاتفاق النهائي.
1: أعود إليك أستاذ أدولفو. بدل أن تذهب هذه الأزمة نحو تصعيد أقل، هي تذهب نحو توسيع التصعيد في المنطقة. كيف ستتعامل الولايات المتحدة برأيك مع هذا التصعيد؟
2: هناك بعض القضايا ينبغي الإشارة إليها. أعتقد أن تصعيدها من جانب إيران، نعرف أن إيران هي من يسيطر ويتحكم في الحوثيين، وهذا ما أدى إلى تصاعد التوتر مع السعودية، إلى جانب الميليشيات في العراق الذين أيضا انخرطوا في هذا التصعيد ضد العربية السعودية. وهذا الضغط أيضا أعتقد يعود بسبب إغلاق مضيق هرمز، وأيضا تزايد أسعار النفط، وإيران التي بدأت تفقد سيطرتها على مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بنفس الشيء، هي ستستمر في العقوبات الاقتصادية. في الحقيقة ليست وسائل الإعلام الغربية التي تتحدث وتفصل في الوضع الاقتصادي الإيراني، ولكنها المؤسسات الدولية، المؤسسات النقدية الدولية التي ترصد الوضع الاقتصادي الإيراني المزري. وأعتقد أن الضغط على إيران هو كبير جدا، والسؤال إذا ما استمرت إيران في التصعيد خاصة ضد السعودية فهذا سيقود إلى اندلاع حرب إقليمية. دعونا نذكر بأن باكستان وتركيا قالا بأنهما سيدافعان عن السعودية، وأعتقد أن اليمن والعراقيين الذين يدعمون إيران، نتحدث عن ميليشيات شيعية، هذه الميليشيات قد تستهدف من قبل باكستان والسعودية. وكما كان شأن في الحرب العالمية الأولى، فقد يتطور الأمر إلى تصعيد أكبر وقد تشتعل حرب إقليمية. وأعتقد أن هذا التصعيد الإيراني لن يكون فقط باتجاه الأمريكيين، ولكن أيضا باتجاه المنطقة ككل وربما دول أخرى. إيران تعلم الآن بأنها تلعب بالنار، وأن إيران لا يمكنها أن تصل إلى هدفها. وكما قال ضيفكم الكريم، إيران تريد الوصول إلى اتفاق فقط لأن ليس لديهم خيارات أخرى، لأن إيران تعاني بشكل كبير من الناحية الاقتصادية. نعم، هناك حصار بحري وهناك عقوبات اقتصادية مهمة وعقوبات ثانوية، ولا يمكن لإيران أن تفلت من هذه العقوبات. لا يمكن لإيران تحل هذه المعضلة العسكرية، ليست لديها القوة ولا الخيارات للقيام بذلك.
1: شكرا لك أستاذ أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، كنت معنا من واشنطن. وشكرا لك مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران. أعلن المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي إصابة 13 مدنياً بإصابات بسيطة ومتوسطة وتضرر 7 منازل ومركبتين في اعتداءات بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة من قبل ما وصفها بميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية تجاه مدن خميس مشيط وأبها والطائف. وأضاف المتحدث باسم قوات التحالف أن الاعتداءات الحوثية استخدمت فيها صواريخ بالستية وطائرات مسيرة. وللمزيد حول الوضع الميداني في اليمن تنضم إلينا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبدأ معك مها ومع آخر التطورات ومع الوضع الإنساني كذلك في تعز.
3: نعم رنيم، نبدأ بحصيلة الضربات الجوية التي استهدفت تعزيزات وتحصينات وعناصر للحوثيين بحسب الناطق باسم القوات الحكومة اليمنية، فإن الغارات استهدفت مواقع ثابتة أو أهداف ثابتة ومتحركة فيما بات يعرف بصندوق القتل في مدينة المخا، وكذلك في مديرية ذباب جنوب المخا، وأيضا في الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة. الغارات أيضا استمرت وطالت أهداف متحركة وثابتة للحوثيين في الريف الغربي لمدينة تعز، وحتى ساعات الفجر الأولى كنا نسمع تحليق للطيران الحربي اليمني فوق أجواء مدينة تعز تحديدا هناك في الجبهة الشرقية، حيث أفادت المصادر المحلية باستهداف الطيران الحربي اليمني لتعزيزات ومواقع للحوثيين في الجبهة الشرقية. أيضا في خارج النطاق الجغرافي لمدينة تعز في البيضاء كانت هناك أيضا غارات للسلاح الجو اليمني على مواقع وتعزيزات للحوثيين. قبل ساعة من الآن أفادت مصادر محلية باستهداف الحوثيين في المنطقة الشرقية لمدينة تعز بعدد من قذائف الهاون طريق أبعر، مما أثار حالة من الرعب والهلع أوساط السكان في ظل انتشار القناصة في تلك المنطقة، والذين يمنعون الحركة في هذه المنطقة في هذا الطريق، طريق أبعر شرق المدينة. نتحدث أيضا عن الهدوء الحذر في جبهات الجنوب والزيارات الميدانية لقائد محور طور الباحة اللواء أبو بكر الجبولي الذي تفقد أو نفذ زيارة ميدانية إلى هذه الجبهة الممتدة من غيل بني عمر وحتى تخوم الوازعية، وأكد من هناك بأن القوات على أتم الاستعداد والجاهزية لمواجهة الحوثيين الذين يحاولون التقدم في تلك المنطقة، وهي أيضا زيارة مهمة لتأكيد أيضا ونفي الشائعات والإدعاءات الحوثية بتحقيق اختراق أو تقدم في الجبهات الجنوب الغربي لمدينة تعز. زيارة أيضا لقائد أركان محور تعز لعدد من الجبهات المحيطة في المدينة، زيارات متتالية لقادة عسكريين لتفقد القدرة القتالية لقوات المقاومة القوات الحكومية اليمنية. في زيارة أيضا لافتة وكانت هي مهمة في توقيتها ومكانها، نائب أو عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي الذي زار أو نفذ زيارة ميدانية في المنطقة العسكرية الخامسة. وعندما نتحدث عن المنطقة العسكرية الخامسة فنحن نتحدث عن محوري حرض وميدين، وهي المناطق الواقعة في شمال البحر الأحمر أو شمال الساحل الغربي. هذه الزيارة مهمة في توقيتها ومكانها لتؤكد أن القوات البحرية لا تزال تابعة للحكومة اليمنية، لا تزال تمتلك حضورا فاعلا في تلك المنطقة لتأمين هذه المناطق، وأيضا لمنع تهريب الأسلحة وتهريب الحوثيين تحديدا، خاصة بعد التطور في الساحل الغربي والتقدمات التي حققها الحوثيون في الساحل الغربي بسيطرتهم على ذباب وكذلك بضيق باب المندب وجزيرة ميون الاستراتيجية. وهذا أيضا يتقاطع مع تصريح وزيرة الخارجية اليمنية التي قالت إن استدامة أمن البحر الأحمر وحركة الملاحة الدولية يبدأ بتمكين الحكومة اليمنية لحماية ممراتها البحرية وجزرها وموانئها. على الصعيد الإنساني الأزمة حقيقة تتصاعد يوما بعد آخر وتتفاقم بشكل مضطرد. ما أعلنه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن نزوح أكثر من 90,000 مواطن يمني جراء جولة التصعيد الحالية وهجوم الحوثيين الذي بدأ في 3 سبتمبر على الريف الغربي لمدينة تعز، ومن ثم الانتقال إلى مدينة المخا والسيطرة على الساحل الغربي. هي أزمة مركبة حقيقة والأرقام لا تتوقف. خلال 24 ساعة منظمة الهجرة الدولية سجلت ارتفاعا بما نسبته أكثر من 8,000 نازح خلال 24 ساعة فقط، رقم حقيقة يضع السلطات هنا أمام تحدي حقيقي يعني مساعدة هؤلاء النازحين وتوفير الاحتياجات الأساسية. نعم. في ظل غياب التدخلات الإنسانية رنيم.
1: شكرا لك مها علي، كنت معنا من تعز. ونتحول إلى صنعاء مع مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي وآخر المستجدات.

0: نعم، وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء أعلنت عن سقوط 3 ضحايا مدنيين جراء استهداف الطيران السعودي حسب وزارة الصحة بصنعاء لمديريتي ذباب ومقبنة. وأكدت الوزارة بأن من بين هؤلاء الضحايا طفلان جراء هذا الاستهداف. في سياق آخر، الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع أكد بأن قواتهم قد تصدت لتشكيلين جويين قتاليين لطائرات F-15 وبالإضافة إلى طائرات تايفون في أجواء محافظة صعدة، وأجبرتها بصواريخ دفاع جوي على المغادرة. وأكد أيضا بأن هذه الطائرات قد انطلقت من قاعدة خميس مشيط وكذلك قاعدة الطائف الجوية. في ذات السياق، رنيم، الناطق العسكري أيضا أكد بأنه قد شن الطيران السعودي خلال الساعات 24 الماضية 54 غارة جوية. تركزت هذه الغارات على نحو 5 محافظات واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. هذه المحافظات هي الجوف ومأرب، بالإضافة إلى محافظة حجة ومحافظتي تعز وكذلك محافظة لحج. وكان قد أعلن الناطق العسكري قبلها بأنه قد تم استهداف قاعدة خميس مشيط بعشرات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، واستهدف أيضا حظائر للطائرات ورادارات وكذلك مخازن للذخيرة ردا على الطائرات التي تنطلق من هذه القاعدة وتستهدف مناطق ومحافظات وقع تحت سيطرة سلطات صنعاء حسب الناطق العسكري. في باب المندب، رنيم، قالت وزارة النقل هنا بصنعاء بأنه وخلال الساعات الماضية أو خلال اليومين الماضيين مرت عبر مضيق باب المندب 73 سفينة، وأن الأمور تمر بسلاسة، وبأن خلال 4 أيام قد مرت من هذا المضيق 145 سفينة. مؤكدة الوزارة النقل بصنعاء بأن الأمور تمر بسلاسة وبأن سفن الشاحن تواصل مسيرها عبر مضيق باب المندب بكل أمان حسب وزارة النقل. إليك رنيم.
1: نعم، وأيضا فيما يتعلق بالوضع، وضع التواجد العسكري على الأرض، ما هي آخر المعلومات حول هذا الموضوع؟
0: رنيم، القوات المسلحة هنا بصنعاء أعلنت بأنها قد استهدفت تحشيدات عسكرية في منطقة الكنائس بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وأكدت بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صف القوات حكومة عدن، وأدى أيضا إلى إحراق عدد كبير من العتاد حسب القوات المسلحة بصنعاء. كما أكد الناطق العسكري للقوات المسلحة العميد يحيى سريع بأنهم سيواصلون من عملية استهداف التحشيدات التابعة لقوات الحكومة في عدن والمنتشرة في مختلف المحافظات التي تدور فيها الاشتباكات، كما أنهم ستكون عملياتهم حسب الناطق العسكري سريع باتجاه العمق السعودي ستكون أشد وأقسى ردا على الطائرات التي تنطلق من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط وكذلك من قاعدة الملك فهد في الطائف. وكان قد أعلن الناطق العسكري أيضا خلال اليوم قبل أو أول أمس بأنهم قد استهدفوا قاعدة عسكرية في منطقة شرورة جنوب المملكة العربية السعودية، واستهدفوا غرف عمليات وسيطرة بالإضافة إلى استهداف مخازن أسلحة. إذن رنيم، نعم، تؤكد القوات المسلحة هنا بصنعاء بأنها ستواصل من تكثيف عملياتها العسكرية وسترد، نعم، على التصعيد بتصعيد أشد حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة نبيل يوسفي، كنت معنا من صنعاء. تتسع تداعيات المواجهات الأخيرة في اليمن لتتجاوز ساحات القتال، مع موجة نزوح جديدة دفعت عشرات الآلاف إلى مغادرة مناطقهم، فيما اختار آخرون عبور البحر نحو القرن الأفريقي. وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نزوح 125 ألف شخص في اليمن منذ بداية الشهر الجاري، مشهد يعيد الأزمة الإنسانية في اليمن إلى الواجهة ويكشف عن مسارات جديدة للنزوح واللجوء.
2: منذ تجدد المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين مطلع سبتمبر الجاري، وجد عشرات الآلاف من اليمنيين أنفسهم أمام رحلة قصرية فرارا من الموت وبحثا عن ملجأ آمن. من الساحل الغربي حيث تتركز المواجهات بين الطرفين، يتشعب طريق النجاة في اتجاهين، فإما نزوح داخلي نحو المحافظات

0: بعيدة عن ساحات القتال، وإما عبور بحري نحو سواحل القرن الإفريقي. الأرقام التي تتصاعد تباعاً تختصر حجم المأساة. محافظتا تعز ولحج كانتا الأكثر تأثراً بموجات النزوح، إذ سجلت مديرية جبل حبشي شمالي تعز نزوح نحو 19,000 شخص، إضافة إلى قرابة 10,000 من مديرية المعافر جنوبي المحافظة، في حين سجلت مديرية المضاربة على الساحل الغربي للحج نزوح نحو 16,000 شخص، بينما بلغ عدد النازحين من مديرية تبن جنوبي المحافظة نحو 3,000 شخص. لكن الوصول إلى محطة النزوح الأولى لم يكن نهاية الرحلة، فبعض العائلات اضطرت إلى مواصلة طريقها جنوبا نحو عدن. أما من ضاقت أمامه خيارات النزوح داخل البلاد فقد حملته الرحلة أبعد من ذلك إلى البحر، إذ أعلنت المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 2000 يمني إلى سواحل جيبوتي الشمالية قرب مدينة أبخ، فيما سجلت السلطات الجيبوتية وصول نحو 1400 لاجئ يمني خلال 24 ساعة فقط في واحدة من أكبر موجات العبور البحري في السنوات الأخيرة، على أن ما نراه اليوم في اليمن لا يعد حالة عابرة، إنه امتداد لجرح مفتوح منذ سنوات. فبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يحتاج أكثر من 22 مليون شخص في اليمن إلى المساعدات الإنسانية، بينهم نحو 5 ملايين نازح، فيما يعاني أزيد من 18 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، بينما يعاني مليونا طفل دون الخامسة سوء تغذية حادا. وبين النزوح داخل البلاد والعبور إلى الضفة الأخرى من البحر، تضيق مساحة الأمان أمام اليمنيين، ومعها تطول رحلة البحث عنه.
1: في مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد شخص وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين غربي مدينة غزة. وللمزيد حول الوضع الميداني ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. إذن شادي، آخر المستجدات الميدانية وأيضا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين معك.
2: بالفعل رنيم، الخروقات الإسرائيلية لازالت مستمرة والاستهدافات تتصاعد في كل يوم على وقع استمرار هذه الخروقات. في هذا اليوم وفجر اليوم تحديدا أغارت مسيرة إسرائيلية على مجموعة من الفلسطينيين في منطقة دوار 17 غربي مدينة غزة، وأسفر ذلك عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد من الفلسطينيين، وصفت جراح أحدهما بالخطيرة حسب المصادر الطبية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، بالإضافة إلى استشهاد أيضا فلسطيني وإصابة عدد من الفلسطينيين حينما استهدفت مسيرة إسرائيلية فجر اليوم مركبة مدنية في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، وهو الشهيد أحمد البطش أحد القادة الميدانيين في لواء الشمال في كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس. وتقبل قليل تم تشييع الشهيد من هنا من مجمع الشفاء الطبي إلى مقبرة الشهداء في مدينة غزة، بالإضافة إلى استمرار القصف المدفعي وهو الأهم في هذا اليوم. منذ ساعات الصباح ومنذ ساعات المساء أيضا استمر القصف المدفعي على مناطق مختلفة من قطاع غزة. تركز القصف المدفعي على المناطق الشرقية من مدينة غزة، أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح، بالإضافة إلى مدينة بيت لاهيا وجباليا شمال قطاع غزة. يرافق ذلك أيضا إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية والمروحيات التي حلقت فجر اليوم وأطلقت النار بصورة مكثفة وعشوائية على منازل الفلسطينيين القريبة من الخط الأصفر في المناطق الشمالية والشرقية في مدينة غزة، في إطار توسيع المنطقة التي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. الزوارق الحربية أيضا أطلقت النار باتجاه مراكب الصيادين وباتجاه خيام النازحين المنتشرة على طول الساحل في مدينة غزة، بالإضافة إلى إطلاق نار في المنطقة الوسطى، نتحدث عن دير البلح والمغازي ومخيم البريج والنصيرات. هذه المناطق تتعرض منذ أمس وحتى صباح هذا اليوم إلى إطلاق نار غير مسبوق من قبل الآليات الإسرائيلية التي تتقدم باتجاه المنطقة الصفراء وتقوم بإطلاق القذائف وإطلاق النار باتجاه الفلسطينيين، مما يحدث حالة من النزوح القسري لعديد من العائلات الفلسطينية التي باتت في دائرة الخطر والاستهداف من قبل الجيش الإسرائيلي. في جنوب القطاع أيضا في مدينة خان يونس تحديدا يستمر القصف المدفعي على منازل الفلسطينيين، تحليق مكثف للطائرات المسيرة الإسرائيلية في أجواء وعموم قطاع غزة. نتحدث عن وضع إنساني خطير في المقابل أيضا رنيم، مع إعلان وزارة الصحة عن توقف إمدادات الوقود لمستشفيات قطاع غزة. انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 3 أعوام دفع

0: قطاع غزة. الوضع في القطاع غاية في التعقيد، غاية في الصعوبة على وقع استمرار الأزمة الإنسانية والكارثة الإنسانية التي ينتظرها القطاع الصحي في الساعات القادمة، مع إعلان توقف إمدادات الوقود وربما توقف بعض المستشفيات عن العمل رني في هذا اليوم.
1: شكرا لك شادي شمي، كنت معنا من مدينة غزة. وإلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة أم الشرايط بمدينة البيرة. هذا ونفذت قوات الاحتلال اقتحامات بمخيم شعفاط بالقدس المحتلة وجنين وشرق طول كرم وجنوب بيت لحم وجنوب الخليل، واعتقلت عددا من الفلسطينيين. وللمزيد حول التفاصيل ينضم إلينا من قرية حمصة جنوب غرب الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. إذن منتصر، هذا المشهد مستمر والاستهدافات مستمرة، وهلا وضعتنا بتفاصيل هذه التطورات.
2: رنيم، إلى جانب استشهاد فلسطيني في منطقة أم الشرايط بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية، وأيضا إضافة إلى حملات الدهم والاعتقالات، قبل قليل فقط اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ترافقها آليات هدم ثقيلة هنا قرية حمصة جنوب غرب الخليل، وشرعت بتجريف أراضي الفلسطينيين في هذه المنطقة، وهي تتهيأ أيضا لهدم غرف سكنية تظهر في هذه الصورة قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلائها قبل قليل، تزامنا مع قيام الجرافات باقتلاع أشجار وتجريف أراضي وهي التي تظهر في هذه الصورة. هذه الأراضي التي تظهر أمامنا في قرية حمصة جنوب غرب الخليل كانت قوات الاحتلال قبل 40 يوم فقط أخطرتها بعملية الهدم، وبالفعل اقتحمت القوات الإسرائيلية ترافقها آليات الهدم هذا الصباح قبل أقل من نصف ساعة من الآن، وهي تشرع الآن في عمليات التجريف. خطورة ما يجري في هذه المنطقة رنيم هي قرب هذه المنطقة من مستوطنات قائمة أصلا، وربما الزميل المصور يستدير بشكل سريع في هذه الصورة ليظهر لنا مستوطنة تيلم الجاثمة على أراضي الفلسطينيين في هذه المنطقة تظهر في هذه الصورة. والأخطر في المسألة أيضا أن مستوطنة جديدة كانت دشنت قبل فترة وجيزة وحضر على تدشينها وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش، مستوطنة متسابي مكيدا القائمة على أراضي الفلسطينيين في جبل طاروسة غرب مدينة دورة جنوب الخليل. هذا الطريق الذي يظهر الآن في هذه الصورة والذي تتحرك في هذه الآلية التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، هذا الطريق من المتوقع أن يكون طريقا رابطا بين مستوطنة أدورة وتيلم باتجاه المستوطنة الجديدة التي أقيمت على أراضي الفلسطينيين، مستوطنة متسابي مكيدا التي أقيمت قبل فترة وجيزة كما ذكرت. إضافة إلى أننا نتحدث عن الخط الغربي الذي يربط مناطق الخليل، بات محاطا بحزام استيطاني، أربع مستوطنات قديمة تيلم نيجهوت أدورا وأشكيلوت أيضا، وأيضا هناك أربع مستوطنات جديدة أقيمت حديثا متسابي مكيدا ومستوطنة حديثة أقيمت على أراضي الفلسطينيين في منطقة سوبا وإذنا، إضافة أيضا إلى مستوطنة في منطقة الظهرية مستوطنة عناب ومستوطنة ميجد، ووصولا إلى مستوطنة أشكيلوت الواقعة في منطقة الرمضين جنوب الخليل. وبالتالي نحن نتحدث عن حزام استيطاني يلف المنطقة بشكل كامل، مناطق الغرب وجنوب غرب الخليل، وتواصل قوات الاحتلال عمليات شق الطرق وأيضا عمليات تجريف الأراضي. هذه الصورة التي تظهر أمامنا في هذه الصورة هي في إطار ما تقوم به قوات الاحتلال من تمهيد الطريق وأيضا شق الطرق لإيصالها بمستوطنات أقيمت على أراضي الفلسطينيين، وبالتالي هذا الأمر من خلاله تقوم قوات الاحتلال بتجريف الأراضي وتقوم بهدم البيوت والمنازل إضافة إلى إزالة الأشجار. هذه المنطقة أيضا كانت تعرضت قبل أشهر قليلة إلى حملة استيطانية كبيرة، الأهالي هنا نجحوا على الأقل في إيقاف مشروع استيطاني كان من الممكن أن يستهدف المنطقة، لكن كما نشاهد آليات الهدم الثقيلة تعمل على عملية الهدم في هذه اللحظات وتقوم أيضا بإغلاق الطريق الواصل ما بين دورة والقرى الغربية. بالمناسبة نحن نتحدث عن عدد من القرى التي تقع إلى الغرب من مدينة دورة حوالي 40,000 نسمة أو أكثر، بهذا الاستيطاني الجديد الذي يستهدف المنطقة بهذه المستوطنات الجديدة التي تستهدف المنطقة، هذا يعني فصل عملية فصل منطقة مدينة دورة عن القرى.

0: القرى الغربية الواقعة إلى الغرب من مدينة دورة، وهي كما ذكرت حوالي 40,000 نسمة. وبالتالي البؤر الاستيطانية الجديدة تقطع أوصال الفلسطينيين وتقوم على مصادرة الأراضي والاستيلاء عليها. وهذا التجريف الذي يظهر أمامنا واقتلاع الأشجار قبل لحظات قليلة فقط، وفقنا قيام جرافات الاحتلال باقتلاع عدد من أشجار الزيتون هنا في هذه المنطقة التي تعتبر جزء منها منطقة صناعية، وهناك تخوفات حقيقية من قبل المستوطنين ومن قبل قوات الاحتلال. نعم. لاستهداف المنطقة الصناعية الموجودة في هذه المنطقة، سواء منشآت صناعية تظهر في هذه الصورة أو حتى أراضي زراعية للفلسطينيين. وهنا نعم. التخوفات الحقيقية رنيم حقيقة من عملية بسط النفوذ والسيطرة على أراضي الفلسطينيين في هذه المنطقة. إليك رنيم.
1: شكرا لك منتصر نصار، كنت معنا من قرية حمصة جنوب غرب الخليل. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن فيلم نازا يشكل خطرا مباشرا على أمن وسمعة جنود الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن خطورته تكمن في كونه يأتي من الداخل ويستهدف المنظومة العسكرية.
2: نحن نحارب تحريضا عالميا معاديا للسامية، ولكن أن يأتي الهجوم من الداخل فهذا أمر لا يمكن تحمله ببساطة. لقد بدأ هذا بيير جولان الذي قال إننا نقتل الأطفال كهواية، ثم استمر بعد ذلك مع المدعية العسكرية التي سربت مقطع فيديو مفبركا ومضللا يشوه سمعة جنود الجيش الإسرائيلي. والآن هناك مخرجان إسرائيليان يعرضان جنودنا كمرتكبي جرائم حرب، ويحظى فيلمهما بالتصفيق في مهرجان البندقية.
1: وقال يوفال إبراهام مخرج فيلم نازا أن هناك شهادات في الفيلم تتحدث عن سياسة الجيش الإسرائيلي باستهداف مدنيين وتصنيفهم كأضرار جانبية. المزيد في تقرير صهيب العصا.
3: ויש לך כאן את המפאזל של השכונה, ואני מקבל ממש מיפוי. לכל בניין שאתה רוצה ברצועה, אני ממש יכול ללחוץ על כל בית ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו.
4: אתם ממפים את זה על כל עזה, נכון?
3: כן, ממש ברמת התזה, דירה 6, קומה 5, אחמז, אבוטור וכאילו כל המשפחה שלו.
5: 24 عسكريا وضابط استخبارات إسرائيليا لا يصفون ما شاهدوه في غزة، بل يشرحون ما يقولون إنهم شاركوا في تنفيذه. في فيلم نازا يكشف هؤلاء كيف كان عدد المدنيين المتوقع قتلهم يحسب قبل تنفيذ الغارات. يحدد الهدف، يراقب هاتفه، يعرف مكانه، ثم يقدر عدد المدنيين الموجودين حوله قبل رفع الضربة للموافقة. من هنا جاء اسم الفيلم. نازا اختصار تستخدمه الاستخبارات الإسرائيلية للإشارة إلى المدنيين المتوقع سقوطهم في الهجوم. استغرق إعداد الفيلم 3 سنوات، وأجريت مقابلته سرا فوق أسطح مبان في تل أبيب. أخفيت هويات المشاركين وعدلت صورهم وأصواتهم لحمايتهم. صناع الفيلم يقولون إن الشهادات خضعت لعمل صحفي امتد سنوات، وإن كثيرا من المعلومات نشر سابقا في تحقيقات صحفية. في إحدى الشهادات يقول مصدر إن الموافقة منحت لتنفيذ ضربة ضد أحد عناصر حماس رغم توقع قتل 500 مدني.
4: ما مسبب أخي قبل عشر ذكر شهادة كيف أخذ؟
6: أنا لا أدري لأجد كم نرجو كي أفعلوا بدكم את זה، אבל היה אישור של 500 كيلو.
5: لا يقدم الفيلم الرقم بوصفه قاعدة عامة للاستهداف، بل رواية عن ضربة محددة ينفي الجيش الإسرائيلي أنه خطط لها. شهادات أخرى تتحدث عن قصف أهداف داخل منازل ليلا مع معرفة وجود عائلة فيها، وعن تدمير أحياء رغم تقدير الجيش أن بعض السكان ما زالوا داخلها، وعن إحراق منازل مدنية وقتل فلسطينيين قرب موقع لتوزيع المساعدات. الجيش الإسرائيلي رفض اتهامات الفيلم بصورة قاطعة، قال إن إخفاء هويات المتحدثين يمنع التحقق من خدمتهم العسكرية ومن مدى اطلاعهم على القرارات التي يصفونها. أكد أن البشر لا الذكاء الاصطناعي يختارون الأهداف ويصادقون على قصفها، وأن عملياته تخضع للقانون وتتضمن إجراءات لتقليل إصابة المدنيين. صناع نازا يقولون إن الفيلم لا يتناول جندياً تجاوز التعليمات ولا قذيفة ضلت طريقاً.

0: تطبيقها، بل منظومة كاملة، معلومات تجمع وأهداف تنتج وخسائر مدنية تقدر، ثم أوامر تصدر مع معرفة الثمن المتوقع. هذه المنظومة لم تعمل بعيداً عن خطاب القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل.
1: لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا وقود.
0: في 9 أكتوبر 2023 أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف جالانت فرض حصار كامل على قطاع غزة.
2: زخورت أشير أسالخ مع عمليك نتستبن.
3: عليكم أن تذكروا ماذا فعل بكم العماليق، قال الكتاب المقدس، ونحن نتذكر مقاتلين الشجعان في غزة وحولها الآن.
0: بعد نحو 3 أسابيع خطب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الجنود مستحضرا قصة عماليق التوراتية.
4: يقول الله القدير: عندما خرج بنو إسرائيل من مصر حاول عماليق منعهم من الدخول إلى كنعان، ورأيت ما فعله عماليق، فالآن اذهب وحارب عماليق، اقض عليهم قضاء تاما، هم وكل ما لهم، لا تشفق عليهم، اقتل جميع الرجال والنساء والأطفال والرضع، واقتل ثيرانهم وغنمهم وجمالهم وحميرهم.
0: جنوب أفريقيا قدمت التصريحين أمام محكمة العدل الدولية ضمن قرائنها على وجود نية لارتكاب إبادة جماعية. لا يثبت تصريح واحد ولا شهادة واحدة وقوع الإبادة قانونياً، لكن اجتماع خطاب نزع الإنسانية وقرار حرمان السكان مقومات الحياة ونمط واسع من القتل والتدمير، ثم شهادات عناصر من داخل المنظومة العسكرية، يقدم سلسلة مترابطة من القرائن على النية والسياسة والتنفيذ. بعد جرائم يوغوسلافيا السابقة ورواندا، أنشأ العالم محكمتين خاصتين لملاحقة المسؤولين السياسيين والعسكريين، ثم أنشئت المحكمة الجنائية الدولية الدائمة حتى لا يبقى إنشاء العدالة مؤجلاً إلى ما بعد كل جريمة جماعية. لكن عندما وصلت حرب غزة إلى القضاء الدولي، انقسم العالم. بقي تنفيذ قراراته مرهوناً بمواقف الدول وتحالفاتها. في إسرائيل لم تقابل الحكومة شهادات الفيلم بإعلان تحقيق مستقل. بعد فوز نازا بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية، تقدم وزير الثقافة ميكي زوهر بطلب لفحص إمكانية سحب الجنسية من مخرجيه يوفال أبراهام ورحيل سور، واتهمهما بالخيانة والتعاون مع العدو. هكذا انتقل النقاش من مضمون شهادات 24 عسكرياً واستخبارياً عن قتل مدنيين إلى معاقبة من نقلها. فيلم يفتح ملف الأوامر ومنظومة القتل، ووزراء يطالبون بمحاكمة الكاميرا.
5: مستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة. وفي آخر المستجدات، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إنه لا محادثات مع أمريكا حتى تتم تلبية شروط طهران. جاء ذلك رداً على تصريحات للرئيس الأمريكي جدد خلالها تأكيده أن إيران تريد إبرام اتفاق بشدة، وقال إن بلاده ستحدد ما إذا كانت ستختار الانخراط في التفاوض أم لا. ميدانياً، أعلن الحرس الثوري إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء غرب مضيق هرمز فجر اليوم. وكان الحرس الثوري قال إن ناقلة نفط تضم طاقماً هندياً تعرضت لانفجار الأحد الماضي إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة بالممر الجنوبي من مضيق هرمز. في المقابل، نفت القيادة المركزية الأمريكية هذا الإعلان، مؤكدة أن إيران استهدفت الناقلة بمسيرة بينما كانت راسية قبالة سواحل عمان. وفي تطورات الملف اليمني، قال المتحدث باسم قوات التحالف أن 13 مدنياً أصيبوا في اعتداءات بصواريخ بالستية ومسيرات أطلقها الحوثيون في خميس مشيط وأبها والطائف. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أعلن استهداف قاعدة الملك خالد في خميس مشيط بالسعودية، وتوعد بمواصلة الهجمات. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم القوات الحكومية أنه تم استهداف عتاد وعناصر الميليشيا الحوثية ومقار بمنطقتي ذوباب في تعز والخوخة بالحديدة. إنسانيا قالت الأمم المتحدة أن أكثر من 100

0: 25,000 شخص نزحوا في اليمن منذ بداية سبتمبر. وفي قطاع غزة، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية غربي مدينة غزة. وفي الضفة الغربية، قالت وزارة الصحة أن فلسطينيا استشهد برصاص قوات الاحتلال في أم الشرايط بمدينة البيرة. والبداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. ونبدأ معك مراد ومع آخر المواقف الأمريكية.
1: نعم رنيم، آخر المواقف صدرت من الرئيس دونالد ترامب، وأهمها بطبيعة الحال منشوره الذي قال فيه إن إيران التي تعاني من الفشل كما قال تسعى بشدة من أجل إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، وأنها تتعجل ذلك، وأن القرار بهذا الشأن سيعود للولايات المتحدة أو إليه شخصيا، وأنه وهذا اللافت والجديد هذه المرة منفتح على ذلك. وبطبيعة الحال هذا الأمر أو هذه الإشارة بشأن الانفتاح لاتفاق مع إيران يأتي على خلاف تصريحات سابقة تكررت خلال شهري أغسطس وسبتمبر، قال فيها إن الولايات المتحدة غير مهتمة بأي مفاوضات مع إيران أو اتفاق. ما الذي استجد؟ يقرأ هذا الأمر في أكثر من سياق، بما في ذلك على أنها رسالة بالفعل إلى إيران من أن الولايات المتحدة منفتحة على مفاوضات وعلى إبرام اتفاق جديد، بطبيعة الحال ليس مذكرة التفاهم التي طويت صفحتها هنا في واشنطن كما ترى وكما لمس من تصريحات واضحة من الرئيس ترامب وكذلك وزير الخارجية روبيو. بهذا الشأن أيضا قرأ فيها رسائل إلى الأسواق الأسهم وكذلك ما يتعلق بأسعار النفط، قرأ فيها رسائل للجمهور الأمريكي ولا سيما الولايات المتحدة في موسم انتخابي، وبالتالي حسابات الرئيس ترامب الانتخابية ليست بعيدة من إشارات كهذه قد تثير الطمأنة من أن هذه الحرب هي بالنهاية مآلها إلى المفاوضات وإلى اتفاق محتمل. في المجمل غالب رسائل الرئيس دونالد ترامب التي صدرت خلال الساعات الماضية لا تأتي في سياق بعيد عن ذلك. على سبيل المثال إشارته إلى أن الأسعار في الولايات المتحدة منخفضة باستثناء أسعار النفط، وأن هذه أسعار الوقود سوف تنخفض مجددا بعد انتهاء الحرب مع إيران، وأن هذا الأمر سيكون قريبا. هو أيضا أشار إلى أن الولايات المتحدة تؤمن مرور مئات الملايين من براميل النفط من مضيق هرمز الذي بات تحت السيطرة الأمريكية كما يقول، وأن على العالم أن يعوض الولايات المتحدة عن ذلك بعد انتهاء هذه الحرب. إذن هي رسائل واضحة فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، لكن في سياقات أخرى أيضا لافتة ما يتعلق بتأكيده مجددا من أن الولايات المتحدة لا تعاني من نقص في الذخائر والصواريخ، بل قال إن عمليات الإنتاج تتواصل على قدم وساق وبوتيرة متسارعة كما أشار. في هذا السياق يأتي تقرير المفتش العام لوزارة الحرب الذي أرسل إلى الكونغرس في 9 سبتمبر، والذي يقول فيه أن هناك نقصا استراتيجيا في هذه الذخائر، ما يضع بطبيعة الحال تصريحات المسؤولين في هذا الشأن تحت علامة الكثير من علامات الاستفهام.
0: شكرا لك مراد هاشم، كنت معنا من واشنطن. وننتقل إلى طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي وآخر المعطيات والمستجدات من العاصمة الإيرانية. تفضلي رانيا.
2: نعم رنيم، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي يرد على تصريحات الرئيس الأمريكي وينفي وجود أي تفاوض مع الولايات المتحدة. يقول أن التصريحات المتناقضة للرئيس الأمريكي تأتي في محاولة للسيطرة على تداعيات الحرب، فيما يبدو

0: وذلك يعني من أجل السيطرة على أسواق الطاقة، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط وأيضا ارتفاع أسعار الوقود في الداخل الأمريكي. ولكن محسن رضاي يقول أنه لن يتم التفاوض مع الولايات المتحدة إلا إذا نفذت الشروط الإيرانية. هذه الشروط تتعلق بوقف الهجمات وأيضا رفع الحصار، بالإضافة إلى دفع التعويضات ورفع العقوبات، هذا بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وفي ظل يعني تأكيد أمريكا على أن مذكرة التفاهم انتهت بالنسبة للولايات المتحدة، إلا أنه في المقابل هناك تأكيد إيراني على أن طهران متمسكة بعودة الولايات المتحدة لتطبيق بنود مذكرة التفاهم كخطوة أولى. في المقابل ستقوم إيران باتخاذ خطوات من أجل إعادة فتح مضيق هرمز. إيران تتمسك بشدة ببنود مذكرة التفاهم كأساس التعامل مع الولايات المتحدة، هذا ما تم التأكيد عليه من قبل مختلف المستويات، سواء السياسية الدبلوماسية أو حتى العسكرية. وإيران بذلك تضع الكرة في الملعب الأمريكي وترفض محاولة استغلال الرئيس الأمريكي، كما يقول محسن رضائي، استغلال التصريحات للسيطرة على التداعيات الاقتصادية للتوتر القائم بين البلدين. على الجهة الأخرى رنيم، هناك تأكيدات من قبل الحرس الثوري على أنه تم إسقاط مسيرة أمريكية متطورة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز، وتحديدا في الجانب الغربي من المضيق. وتقول يعني يقول الحرس الثوري في بيانه أنه تم إسقاط هذه المسيرة بمنظومة الدفاع الجوي التابعة للقوة الجو فضائية في الحرس الثوري، والتي هي ضمن شبكة الدفاعات الجوية للقوات المسلحة الإيرانية في مختلف أنحاء البلاد. ويمكن القول أن هذه هي المسيرة الثانية التي يتم الإعلان عن إسقاطها خلال 24 ساعة، وذلك بعد يعني تعرض قوارب صيد وسفن تجارية إيرانية للاستهداف طوال الأيام القليلة الماضية. وكان قد تم التأكيد من قبل الحرس الثوري أن الولايات المتحدة تلجأ إلى المسيرات، سواء الطائرات المسيرة أو للزوارق المسيرة، من أجل توجيه ضربات للمصالح الإيرانية، وذلك بسبب خوفها، كما يقول المستويات العسكرية في الحرس الثوري، خوفها من المواجهة المباشرة مع القوات البحرية. نعم. الإيرانية. هذا بالإضافة إلى تأكيد الحرس الثوري على أنه ما زال يسيطر على مضيق هرمز، وأن المسار الجنوبي هو مسار غير آمن، وبسبب الألغام تعرضت ناقلة نفط كبيرة وعملاقة للانفجار جراء يعني اتخاذ هذا المسار سبيلا للخروج من المضيق.
1: شكرا لك رانيا على كل هذه التفاصيل. تشدد الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها على الأطراف التي تتعامل مع إيران في محاولة لإحكام الخناق على موارد طهران المالية. وتأتي العقوبات التي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرضها أمس على بنك VTB الروسي ضمن هذا الإطار. المزيد من التفاصيل بشأن آليات تعامل هذه الأطراف وسياسات أمريكا إزاءها في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: يستمر قطع شرايين إيران المالية كما تقول الولايات المتحدة وكما تعلن الخزانة الأمريكية مرة تلو المرة، فيضاف حظر على حظر على حظر ليشكل حملة ضغط اقتصادي يهدف إلى عزل إيران. يحدث ذلك عبر ما باتت توصف بترسانة الحرب الاقتصادية الأمريكية على طهران، والتي تبدأ من حصار بحري وحظر مالي واقتصادي مباشر، وتمتد إلى قطع قنوات الإنعاش والتمويل. هذه القنوات هي التي يمدها نحو طهران ما يسمى بالطرف الثالث، فكيف يحصل ذلك؟ وضعت واشنطن الشركات الأجنبية والأطراف الثالثة أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما وقف التعاملات مع إيران أو العقوبات. في الشق الأول يطرح سؤال، كيف تتعامل هذه الأطراف مع طهران الخاضعة لعقوبات منذ عقود راوحت بين تشديدها تارة وتخفيفها تارة أخرى؟ والإجابة تبدأ من القول إن هذه الأطراف كيانات وشركات أو أفي يشمل كل من يدعم ويمول وينقل ويسهل التعاملات. يعمل الطرف الثالث بالالتفاف، وهذا هو أساس الاقتصاد الموازي الإيراني الذي يقوم على بيع النفط وتحصيل الإيرادات عبر شبكات خارجية معقدة في تركيبتها وحركتها. وهذه الشبكات عبارة عن شركات واجهة أو مكاتب صرافة أو حسابات في دول ثالثة تقوم بتحريك الأموال خارج النظام المفهوم المالي ويصل إلى النقل عبر شبكة أساطلة يصعب تتبع مصدرها وهويتها. فجاءت العقوبات الأحدث لخنق هذا الالتفاف وسد شريان اليد التي لا تختار وقف التعامل مع طهران. وهنا يأتي الشق الثاني من السؤال، فما هي هذه العقوبات؟ هذه العقوبات على الأطراف الثالثة تشمل من يقدم الدعم لحلفاء إيران الإقليميين ويسهل تهربهم من العقوبات وفقاً للرؤية الأمريكية. لذلك شمل حظر الخزانة الأمريكية سابقاً شركات من العراق، الإمارات، لبنان وتركيا، وتشمل أيضاً جهات تسهل تعاملات إيران في قطاعات تنعش بنيتها المالية كالشحن والذهب والطيران والوصول الرقمية والتكنولوجيا. عقوبات الطرف الثالث تسمى بالثانوية لأنها ليست مباشرة ضد المستهدف، فتهدد بنكاً أو شركة أجنبية وتعاقبها بقطع الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وربما الدولي الذي يتعامل بالدولار. يجمع المسؤولون في إيران على رفض سياسة العقوبات دون إنكار تبعاتها، ويرون أنها جاءت للتعويل على مرحلة ما بعد فشل الخيار العسكري، وترتفع الأصوات الداعية للانسجام الداخلي وسط التحديات الصعبة والتداعيات الملموسة على ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم وتراجع الظروف المعيشية، بالتزامن مع وجود قلق رسمي وشعبي من تبعات أصعب قد تسببها تعقيدات داخلية وأخرى خارجية.
1: والمزيد حول ملف التوتر الأمريكي الإيراني في المنطقة ينضم إلينا في الاستوديو ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، ومعنا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أبدأ معك أستاذ ديفيد، عقوبات، تشديد العقوبات والمزيد من العقوبات، وإيران لا تزال مصرة على أنها لن تتنازل عن شروطها، إذا إلى أين تذهب الأمور؟
3: عندما يكون هنالك عقوبات على نظام سلطوي قد ينكمش الاقتصاد، لكن هنالك ربما يحصلون على جزء منكمش أكبر كما هو الحرس الثوري. بالتالي فكرة أن العقوبات ستؤدي إلى تغيير في النظام لا أعتقد أن أحد في واشنطن يعتقد بحصول ذلك، لكنها تزيد من كلفة القيام بالأعمال. إذا ما كنتم مثلا وكيل إيراني مثلا مسؤول عن الحصول على أجزاء من الصواريخ مثلا، العقوبات ستحدد إمكانية الحصول على كل الأجزاء، لأن هذه العقوبات ثانوية. VBTB مثلا مصرف روسي، أي أحد يتعامل مع هذا المصرف سيتم استبعاده من النظام الدولي، بالتالي هو يعطل الأنابيب الخاصة بالحصول للنظام الإيراني على العائدات. لكن نادرا ما لم يكن هنالك فترة طويلة من العقوبات الفعالة لن يحقق أهداف السياسة لوحدها.
1: سنعود إلى هذه النقطة، ولكن أسأل دكتور عباس، في ظل هذه الضغوط المستمرة وفي ظل محاولة واشنطن إيجاد أي خرق إيراني في النظام المالي العالمي، لماذا يتمسك برأيك النظام الإيراني بهذه الشروط ولا يذهب نحو تعديل ربما للاتفاقية؟
3: بداية هذه العقوبات تستهدف المواطنين العاديين، لأنه حتى مع هذا الخنق الاقتصادي فإن الغذاء والدواء لا يمكنها أن يصل إلى البلد. هذا لا يعني أنه لدينا أدوية وأغذية في البلاد، لأن حوالي 95% من الأدوية التي تستهلكها إيران مصنوعة داخل البلد، و 80% من الأغذية هي تنتج وتزرع داخل البلد. بالتالي النظام لا ينهار. الولايات المتحدة تريد أن إيران أن تستسلم أو أن تغير حسابات طهران، وهذا أمر لم يحصل في السابق. حاولوا أن يقوموا عن طريق اغتيالهم للقادة والمسؤولين الكبار من أجل أن يحدثوا انهيارا لدوائر اتخاذ القرار في إيران، ولم يحصل هذا الأمر. الآن يريدون أن يستهدفوا المواطنين العاديين من أجل استهداف العمود الفقري للبلاد، هذا بالإضافة إلى الأعمال العسكرية. لكن الشعب الإيراني صامد، الولايات المتحدة لا تهتم بالديمقراطية، تهتم بالطاقة والنفط الإيراني. ما حصل في فنزويلا هم قضية يشيرون إليها ويتحدثون عن الشعب الفنزويلي، لكن عندما ذهابي

0: وراهم بدأوا يتحدثون عن النفط وأيضا الاستفادة وأخذ النفط الفنزويلي. بالتالي فإن سيناريو الاستسلام طهران هو خيار يمثل كلفة عالية مقابل العقوبات الاقتصادية وأيضا الحملة العسكرية وكل الأدوات التي استخدمتها الولايات المتحدة. بالتالي إيران تصر على الصمود والقتال مرة أخرى.
1: أستاذ ديفيد، عندما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران ترغب بشدة بالوصول إلى اتفاق وأن بلاده ستقرر ما إذا كانت تريد الانخراط أم لا، هناك تغير بسيط مع تصريحاته السابقة في الفترة الأخيرة أقله، لأنه كان يقول بأننا لن نذهب، بما معناه بأنه لن يكون هناك مفاوضات مع إيران. برأيك لماذا هذا التبدل؟
0: أنا كصديق لا أريد أن تبالغي في التفكير بما يقوله دونالد ترامب. هو يفكر ويتحدث لساعات لوسائل الإعلام، أعتقد أنه يفكر بكثيرا بما يقدم له. هو في حقيقة الأمر يتحدث بطريقة عفوية. إذا ما نظرنا إلى السياسة، هنالك عناصر من الحكومة الإيرانية كانت تم فرض العقوبات عليها، الحرس الثوري وال منظمات أو الدوائر المرتبطة به. ما نراه هو جدل حول مدى مسألة إشراف السلطة على النظام البنكي وكيفية دعمها للحرس الثوري. هنالك أيضا نقاط إيجابية وسلبية، مثلا عندما ننظر إلى شركات الطيران، من جهة هي تقوم شركات الطيران بنقل المسافرين، لكنها تقوم بنقل الميليشيات الإيرانية إلى سوريا مثلا لتدمير حلب. بالتالي الآن هو يميل إلى الجانب المتشدد، هذا لن يتغير. هو قد يقول أشياء يوما ما وفي اليوم التالي هو يحاول أن يغير هذه الأفكار. هو يتحدث كرجل عمل وليس كسياسي، وبالتأكيد ليس كدبلوماسي، لكن السياسي سياسته كانت واضحة. فيما نراه أن الحصار البحري مع العقوبات يحاولان أن يزيدا من الضغط الاقتصادي من أجل إضعاف قدرات إيران في زعزعة الاستقرار في المنطقة. هذه هو الجهد وهدف الجهد، وهذا أعتقد أنه سيصاحب بجهد عسكري محدود. لكن الآن وباقتراب الانتخابات هو يريد من الضغط الاقتصادي أن يقوم بالعمل.
1: قبل أن أعود إلى دكتور عباس وتحديدا حول النقطة التي انتهيت عندها، أي المنطقة، الأمور تذهب نحو تصعيد أكبر في المنطقة، ماذا برأيك ستفعل واشنطن وماذا عليها أن تفعل؟
0: الشيء الأول أن علينا أن نلاحظ أن إيران لم تقم بمهاجمة إسرائيل، وإسرائيل لديها إمكانيات كبيرة. بالتالي إيران لديها ردع من جهة إسرائيل. عندما ننظر إلى الهجمات المقابلة التي حصلت الأسابيع الأخيرة، كانت أصول بحرية أمريكية في المحيط الهندي وبحر العرب، القوات والأصول في الموجودة لم تشارك في هذا التصعيد. بالتالي فكرة أن هنالك تأزم، هنالك جزء كبير من القوات في الديمقراطيات، هنالك انتخابات مثلا في الانتخابات الإسرائيلية في 18 من أكتوبر والخامس من نوفمبر في الولايات المتحدة. بعد انتخاب الانتخابات أعتقد أن هنالك بواعث قلق موجودة، وستظل أنه سيكون من المفاجئ إذا لم يستأنف العمل العسكري برأيي.
1: دكتور عباس، فيما يتعلق ب العلاقة مع دول المنطقة، تأجيل الاجتماع وكل هذه التفاصيل، إلى أين تذهب الأمور بالنسبة للنظام الإيراني تحديدا في الفترة المقبلة، خصوصا مع وجود هذا التوتر؟
0: فكرة عقد آليات أو إيجاد آليات أقليمية باجتماع دول الإقليم، على الأقل الفكرة الأولية موجودة، وهذا مؤشر على أنه إذا ما كانت الولايات المتحدة تعتبر مصدر أمن لدول المنطقة وتوفر الحماية لهم، فإن هذه الفكرة الآن تلاشت. وأيضا يتم رؤية الولايات المتحدة على أنها مصدر لزعزعة الاستقرار، علينا ألا ننظر إلى مثلا الدفاع الثلاثي بين السعودية وباكستان وتركيا. أعتقد أن هذا مؤشر أن المنطقة لن تعود إلى الماضي، لكن الولايات المتحدة تريد أن تستخدم القوة وتأخذ الأمور إلى الماضي. بالتالي أعتقد أنه إذا ما نظرنا إلى الولايات المتحدة، الرئيس الأمريكي لا يعطي أي أفكار واضحة حول كيفية الخروج من هذا الوضع، ليس هنالك استراتيجية خروج. بالتالي ما كان واضحا من الجانب الأمريكي هو عدم الوضوح. هذا الأمر يضيف إلى بواعث القلق لدول المنطقة، وهذا الأمر سيساهم بشكل كبير في التصعيد الإضافي. إيران تحاول بطريقة ما أن تحث دول المنطقة من أجل أن يجدوا حلا إقليميا لمشاكل الإقليم. هو الاجتماع الذي تم تأجيله لم يكن فقط لصالح إيران، ربما كان هو المستفيدين قد يكون دول المنطقة مثل السعودية، الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في المنطقة. لكن عندما تقوم هنالك تأجيل لهذا الاجتماع ولا يكون هنالك انخراط بمثل هذه الألية، ما هو البديل؟ البديل قد يكون ربما لغة الصواريخ والمسيرات والتصعيد العسكري. إيران كانت على اتفاق مع عمان، لم تكن مبادرة إيرانية، كانت مبادرة عمانية. كان هنالك محاولة لخلق سابقة من أجل الحوار الإقليمي والنقاشات الإقليمية. ربما قد يكون النقاشات على مضيق، ولكنها قد تكون سابقة من أجل إجراء نقاشات إضافية. وهذا التدبير والترتيب المؤقت كان يفترض به أن يكون لشهرين، قد يكون يذهبوا إلى طاولة المفاوضات ويعبروا عن وجهات نظرهم بواعث قلقهم، وقد يكون فرصة هذا للدبلوماسية. لكن بغياب المحادثات والدبلوماسية، أعتقد أن قد يكون هذا الأمر يزيد من التوتر وتبادل إطلاق النار، وهو أمر بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل. إسرائيل تفضل أن يكون هنالك توتر وهنالك تصعيد أكبر. أعتقد أن هذا الأمر سيدفعنا ربما مرة أخرى نحو عدم الوضوح. في نهاية المطاف فإن تلك الدول هي موجودة في المنطقة، عليها أن تتعايش مع بعضها البعض وتأتي مع بعضها البعض وتتناقش.
1: إذن شكرا لك دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وشكرا لك أستاذ ديفيد ديروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. إلى تطورات في اليمن، حيث تتواصل المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على أكثر من جبهة، وسط تحذيرات من تزايد أعداد النازحين. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي، ومن جيبوتي مراسل الجزيرة محمد طه توكل. نبدأ معك محمد ومع آخر المعطيات المتعلقة بالنازحين اليمنيين، الأعداد وكيف هو وضعهم الإنساني.
2: نعم طبعا، ربما التداعيات العسكرية هي إحدى الأسباب للنزوح اليمنيين من الضفة الشرقية من بحر الأحمر باتجاه باب المندب. فبالتالي كلما استمرت المعارك في الضفة الشرقية في اتجاه اليمن، كلما ازداد عدد النزوح. تقريبا التحديات الكبيرة اللي بتواجه الآن في حدود جميع الزوارق والسفن اليمنية، أكثر من 250 سفينة بما فيهم سفن السيد الكبيرة انتقلوا إلى البر الجيبوتي في بيرسو في ميناء مخا. فبالتالي عدد النازحين اليمنيين فقط تجاوز اليوم 3800 حسب إحصائيات رسمية من مفوضية قوس اللاجئين. لكن والي مدينة أبخ الذي تحدث إلى الجزيرة قال إن الأعداد أكثر، لأنه مئات منهم انقرضوا، لأنه كما هو معلوم لديكم بين الضفة الغربية والشرقية بين اليمنيين كان في تواصل وهناك أسر مشتركة. فالأعداد المسجلة هي يعني 3800، لكن هناك أعداد أخرى. طبعا حالة القلق كبيرة جدا. السفن التي لجأت إلى جيبوتي هي التي تعود وتنقل أهاليهم، وبالتالي عندما سألناهم لماذا هذا النزوح، هو نتيجة القلق والخوف وبرضو المواجهات العسكرية، والقلق برضو مما هو آتي نتيجة استمرار قتامة الصورة في المواجهات العسكرية في عملية الحسم، وأيضا هناك حالة من التوتر. أيضا في 4-5 جزر جيبوتية لجأ إليها اليمنيين، هؤلاء لا يمكن تسجيلهم باعتبارهم لاجئين أو نازحين، لجأوا إلى بعض الأسر التي تتعارف. الجزر اليمنية والجيبوتية هي محتكة ومتداخلة، فبالتالي الوضع شديد الإنسانية. عبر عنها اليوم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، اعتبر ما يجري في باب المندب القرن الأفريقي يشكل تهديد لمنطقة القرن الأفريقي، وحذر من خطورة الأمواج البشرية التي تغرق البعض منها والبعض القليل منهم يوصلوا إلى الدفة الأخرى. وقال حسب إحصائيات وصلت إليهم من الجانب اليمني إن أوداع النازحين اليمنيين الذين يغرقون في المياه الإقليمية هم بالمئات. وبرضه هو كشف معلومة مهمة، وجود سقوط عددا من المدنيين في مواجهات العسكرية الجارية في الاتجاه الدفة الشرقية من اليمن.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة من جيبوتي محمد طه توكل. ونذهب إلى تعز مع مراسلة الجزيرة مها علي. إذن مها، نبدأ معك بالشق الإنساني وأيضا نطلع منك على الوضع الميداني للعمليات العسكرية.
3: نعم رنيم، إنسانيا ما كشفه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن الأوتشا عن وصول عدد النازحين إلى أكثر من 125 ألف نازح منذ بداية سبتمبر وحتى هذا اليوم، أرقام مضطردة حقيقة تكشفها البيانات الأممية بعدما كانت قد قالت منظمة الهجرة الدولية إنها سجلت نزوح أكثر من 94 ألف نازح منذ بداية جولة التصعيد التي بدأها الحوثيون بهجومهم في الريف الغربي لمدينة تعز في 3 سبتمبر، ومن ثم تقدمهم باتجاه الساحل الغربي. هذه الزيادة خلال في هذه الكشوفات بمقدار 30 ألف نازح بينما أعلنته الأوتشا وبينما سجلته الهجرة الدولية هي أرقام حقيقة مضطردة ومقلقة، وتعكس حجم الكارثة الإنسانية التي تواجه هؤلاء النازحين. نحن هنا نتحدث عن رقم كبير يتجاوز 100 ألف خلال أسبوعين بحسب الأوتشا. هو يعبر بطبيعة حال عن حركة تهجير قسرية وواسعة وليس فقط موجة نزوح عادية ومتدرجة. الجزء الأكبر من هؤلاء النازحين يتوجهون إلى محافظة تعز وكذلك لحج في المرتبة الثانية، وهنا مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل كان قد وجه نداء عاجلا واستثنائيا للمنظمات الأممية والوكالات الدولية وكذلك صناديق الأمم المتحدة والمنظمات المحلية والسلطات هنا بسرعة تقديم استجابة إنسانية عاجلة ومنقذة لحياة هؤلاء النازحين، محذرا في الوقت نفسه من كارثة إنسانية تواجه هؤلاء النازحين وسط ضعف التدخلات الإنسانية. وقال إن الاحتياجات الملحة تتمثل في المأوى والمياه والإصحاح البيئي والغذاء وكذلك المساعدات النقدية الطارئة. بالتالي نحن نتحدث عن مدينة تعز، هذه المدينة التي تمثل الآن بؤرة النزوح وهي التي تستقبل الجزء الأكبر من هؤلاء النازحين في مدينة محاصرة تعيش حصارا منذ العام 2015 وليس لديها سوى منفذ إنساني واحد يربطها بالمحافظات الجنوبية وهو طريق هيجة العبد، وهو الذي يتعرض بشكل مستمر ومتكرر لقصف مدفعي أو بالطائرات المسيرة أو حتى بالصواريخ الباليستية من قبل الحوثيين المتمركزين في التباب الجنوبية بحسب المصادر العسكرية. هذا الطريق الذي استهدفه الحوثيون خلال الأيام الماضية بعدد من قذائف الهاون وأدى ذلك إلى إصابات بين المدنيين منذ بدء جولة التصعيد التي بدأ الحوثيون في 3 سبتمبر باتجاه الريف الغربي لمدينة تعز. بالتالي نحن نتحدث عن استجابة إنسانية منخفضة أو تكاد تكون منعدمة في مدينة تعز التي تأوي الجزء الأكبر من هؤلاء النازحين وسط يعني تزايد المطالبات وكذلك النداءات من قبل المكاتب العاملة في هذه المنطقة أو مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الذي وجه اليوم نداء عاجل للمنظمات الإغاثية لإغاثة هؤلاء النازحين وتقديم المستلزمات العاجلة لإغاثتهم. بالتالي الوضع الإنساني هو يتدحرج نحو الأسوأ، وعندما نتحدث كما أشار الزميل مراسل الجزيرة في جيبوتي بأن أكثر من هؤلاء لم ينزحوا فقط بسبب سقوط القذائف أو الرصاص وإنما خوفا من الاعتقالات والتصفية الميدانية التي طالت كثير من المدنيين في المناطق التي دخل إليها الحوثيون في المخا وحيس والخوخة وذباب وغيرها من المناطق. رنيم،
1: شكرا لك مها علي، كنت معنا من تعز. تتسع إذن تداعيات المواجهات الأخيرة في اليمن لتتجاوز ساحات القتال، مع موجات نزوح دفعت عشرات الآلاف إلى مغادرة مناطقهم. مشهد يعيد الأزمة الإنسانية في اليمن إلى الواجهة، ويكشف عن مسارات جديدة للنزوح واللجوء.
4: منذ تجدد المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين مطلع سبتمبر الجاري، وجد عشرات الآلاف من اليمنيين أنفسهم أمام رحلة قصرية فراراً من الموت وبحثاً عن ملجأ آمن. من الساحل الغربي حيث تتركز المواجهات بين الطرفين، يتشعب طريق النجاة في اتجاهين، فإما نزوح داخلي نحو المحافظات البعيدة عن ساحات القتال، وإما عبور بحري نحو سواحل القرن الإفريقي. الأرقام التي تتصاعد تباعاً تختصر حجم المأساة. محافظتا تعز ولحج كانتا الأكثر تأثراً بموجات النزوح، إذ سجلت مديرية جبل حبشي شمالي تعز نزوح نحو 19,000 شخص، إضافة إلى قرابة 10,000 من مديرية المعافر جنوبي المحافظة، في حين سجلت مديرية المضاربة على الساحل الغربي للحج نزوح نحو 16,000 شخص، بينما بلغ عدد النازحين من مديرية تبن جنوبي المحافظة نحو 3,000 شخص. لكن الوصول إلى محطة النزوح الأولى لم يكن نهاية الرحلة، فبعض العائلات اضطرت إلى مواصلة طريقها جنوبا نحو عدن. أما من ضاقت أمامه خيارات النزوح داخل البلاد فقد حملته الرحلة أبعد من ذلك إلى البحر، إذ أعلنت المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 2,000 يمني إلى سواحل جيبوتي الشمالية قرب مدينة أبخ، فيما سجلت السلطات الجيبوتية وصول نحو 1,400 لاجئ يمني خلال 24 ساعة فقط في واحدة من أكبر موجات العبور البحري في السنوات الأخيرة. على أن ما نراه اليوم في اليمن لا يعد حالة عابرة، إنه امتداد لجرح مفتوح منذ سنوات. فبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يحتاج أكثر من 22 مليون شخص في اليمن إلى المساعدات الإنسانية، بينهم نحو 5 ملايين نازح، فيما يعاني أزيد من 18 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، بينما يعاني مليونا طفل دون الخامسة سوء تغذية حادا. وبين النزوح داخل البلاد والعبور إلى الضفة الأخرى من البحر، تضيق مساحة الأمان أمام اليمنيين، ومعها تطول رحلة البحث عنه.
1: وللمزيد حول الملف اليمني انضم إلينا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت، أهلا بك. بداية، هل هناك من تبدل في خارطة السيطرة العسكرية؟
5: يعني حتى الآن كل طرف مسيطر على المنطقة التي دخلها أو سيطر عليها، ليس هناك تغير كبير عدا ما أعلن الحوثيون عنه في سيطرتهم على 6 مديريات كما أعلنوا سابقا، بينها المخا وباب المندب وبعض الجزر وهي الواقعة في الساحل الغربي، إلى جانب أن القوات الحكومية حافظت على بعض المواقع التي استعادتها بالقرب من المخا وتموضعت فيها. هناك أيضا بعض السيطرة الموجودة في الجوف ومأرب أو في البيضاء، لم يحدث كثير تغيير خلال 24 ساعة الماضية، كل طرف يعني مثبت نفسه على في موضعه. هناك حركة الطيران والقصف الجوي هو الذي يشهد تطور أو يشهد تصاعد متنامي. هذا اليوم كان هناك قصف في الجوبة في مأرب، وأيضا محاولة تسلل في حريب في مأرب أيضا لكن أفشلت. هناك أيضا ضربات مستمرة في المخا وذباب، ليلة أمس كانت عمليات جوية استهدفت مقار ومخازن أسلحة وكوادر بشرية يعني مقاتلين. الوضع الميداني إلى الآن يراوح مكانه الحقيقة، لكن أيضا في هناك تحركات سياسية بمعنى
1: قبل التحركات السياسية، ذكرت موضوع الضربات الجوية، إذا اليوم هل يمكن الحديث عن معارك تجري على الأرض أم عن ضربات محدودة وتستهدف نقاط معينة؟
5: يوم أمس كانت هناك بعض الاشتباكات التي وقعت في ريف تعز، محاولات الحقيقة الحوثيين يضغطوا باتجاه الريف لتشتيت قوة الجانب الحكومي أن لا يدخلوا أو يواجهوا في الساحل الغربي بدخول إلى بعض المناطق الريفية في تعز، أو محاولة بعض الأطراف في الجانب الحكومي يقولوا أن الحوثيين يسعون إلى قطع الطريق الوحيد التي تربط تعز بعادة أو بالمحافظات الجنوبية من خلال ضرب دائما هيجة العبد ومحاصرة إعادة حصارها مرة ثانية، لكن الاشتباكات محدودة. هناك اشتباكات في بعض المناطق الريفية في تعز أمس، اليوم هذا اليوم حتى الآن لم تسجل أي اشتباكات. الاشتباكات حققت إلى حد ما القوات الحكومة أنها ردت القوات أو جماعة الحوثي إلى مواقعها، لم تتمكن من تحقيق أي مكاسب. القصف الجوي حتى الآن هو المتسيد، ما ليس هناك ما يرافقه من عمليات برية بحيث أنها تتواكب مع بعض، هذا في الجانب الميداني.
1: ماذا عن الشق السياسي؟
5: في الشق السياسي هناك بعض التصريحات التي صدرت عن رئيس الوزراء يؤكد على أن أي تغيير في خطوط التماس لا يغير من جوهر المعركة، وهذه نقطة أساسية، بأن بحسب كلام رئيس الوزراء بأن ما حدث في المخا لا يغير طبيعة المعركة حسب نظره، وأن يشير إلى أن هناك أيضا توجه جاد باستعادة هذه المناطق حسب كلامه بأن هذه خطوط التماس مؤقتة. أيضا هناك اليوم دعوة لافتة من دول عدد من دول العالمية إلى عقد مجلس الأمن جلسة استثنائية هذا اليوم الثلاثاء في مقر الأمم المتحدة مناقشة الوضع في اليمن، خاصة فيما يتعلق بموضوع باب المندب والملاحة، وهناك قلق كما أبدى السفير الروسي في اليمن من قلقه من حركة الملاحة واستهدافها. هذا في الجانب السياسي. طبعا هناك بعض التعيينات، بعض الترتيبات للقوى العسكرية، خاصة بعد انهيار القوة التي يقودها طارق صالح وخروجه إلى الرياض. القوة التي كانت مرابطة داخل مخا هذه قوة ضخمة جدا الحقيقة، يبدو أن هناك أيضا محاولة لإعادة ترتيبها وإعادة ربطها بهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع، لأنها كانت أغلب القوى الموجودة في المخا لا ترتبط بالحقيقة بقوة الحكومة، كان لديها قدر كبير من الاستقلالية وهيكل عملياتي خاص بها.
1: ماذا عن أيضا الشق الإنساني؟ يعني زميلتنا مها تحدثت عن هذا الموضوع وأيضا محمد تحدث، ولكن اليوم إلى أي مدى تستطيع السلطات تأمين احتياجات هؤلاء النازحين؟
5: هذا هو الجانب الأسوأ في المأساة الإنسانية الموجودة الآن في اليمن، قضية النازحين وخروجهم من المناطق، خاصة أن تعز تحتضن ملايين من المواطنين، وأيضا البنية التحتية في البلد أصلا منهارة، تالي الحكومة هذا أكبر تحدي يواجهها الآن، كيف تستوعب موجات النزوح وتلبية احتياجاتهم العاجلة.
1: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. وفي مستجدات التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد شخص وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين غربي مدينة غزة. ومن مدينة غزة ينضم إلينا مراسل الجزيرة شادي شامية. إذن شادي، آخر التطورات الميدانية معك.
6: بالفعل رنيم، تطورات ميدانية متلاحقة مع استمرار الخروقات الإسرائيلية. قبل قليل وصلت إصابة خطيرة لمسن من مخيم حلاوة في جبال البلد شمالي قطاع غزة، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه مخيم النازحين في جبال البلد. وهذا المخيم تعرض قبل أيام أيضا إلى إطلاق نار عشوائي، ووصل عدد من الإصابات والشهداء إلى مستشفيات مدينة غزة نتيجة إطلاق النار المستمر على هذا المخيم القريب من الخط الأصفر. اليوم أيضا إصابة جديدة وصلت لمسن بإصابة بالرأس نتيجة إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى استشهاد فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في حي الشيخ عجلين غربي مدينة غزة فجر اليوم. وتم تشييع أيضا قبل قليل الشهيد أحمد البطش القائد الميداني في كتائب القسام في لواء الشمال، الذي شيع قبل قليل من مجمع الشفاء الطبي إلى مقبرة الشهداء في مدينة غزة. أيضا إطلاق النار مستمر من قبل الجيش الإسرائيلي في المناطق التي يتواجد فيها في المناطق الشرقية من مدينة غزة، أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح ومنطقة السنغور، تعرضت صباح هذا اليوم إلى إطلاق نار مستمر من قبل الآليات الإسرائيلية، وكذلك المسيرات من نوع كواد كابتر تطلق النار بصورة مباشرة وعشوائية تجاه الفلسطينيين القريبين من الخط الأصفر. في وسط القطاع في دير البلح ومخيم المغازي والمسيرات، وكذلك أيضا تعرضت إلى إطلاق نار من قبل الآليات الإسرائيلية، وكذلك المروحيات التي حلقت في أجواء المنطقة الوسطى قامت بإطلاق النار باتجاه مخيم البريج وسط قطاع غزة. في مدينة خان يونس كذلك أيضا استمر القصف المدفعي المكثف على المناطق الشرقية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في منطقة بني السيلة تحديدا، التي تعرضت صباح هذا اليوم إلى

0: إطلاق النار كذلك من قبل الجيش الإسرائيلي، تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية بكل أنواعها في أجواء وعموم قطاع غزة. هذه الخروقات ترانيم تأتي أيضا على وقع استمرار الوضع الإنساني الخطير مع توقف بعض المراكز الأهلية الصحية في قطاع غزة عن العمل بعد توقف إمداد وزارة الصحة بغزة من الوقود من قبل منظمات دولية في غزة خلال هذا الأسبوع، وتداعيات ذلك على حياة آلاف المرضى والجرحى الذين لا زالوا يتلقون الخدمة العلاجية داخل المراكز الصحية والمستشفيات في ظل انهيار كامل للمنظومة الصحية في قطاع غزة. ووزارة الصحة حذرت من كارثة إنسانية قد تحل بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة بغزة عقب هذا القرار بتوقف إمداد الوقود لمستشفيات قطاع غزة، وكذلك أيضا نفاذ قطع الغيار والزيوت من القطاع.
1: شكرا لك شادي الشامي مراسل الجزيرة، كنت معنا من مدينة غزة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن فيلم نازا يشكل خطرا مباشرا على أمن وسمعة جنود الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن خطورته تكمن في كونه يأتي من الداخل ويستهدف المنظومة العسكرية. وكان مخرج الفيلم قد قال أن هناك شهادات تتحدث عن سياسة الجيش الإسرائيلي باستهداف مدنيين وتصنيفهم كأضرار جانبية. المزيد في تقرير صهيب العصا.
2: ויש לך כאן את המפה הזו של השכונה, ואני מקבל ממש מיפוי. לכל בניין שאתה רוצה ברצועה, אני ממש יכול ללחוץ על כל בית ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו.
3: הם מפים את זה על כל עזה, נכון?
2: כן, ממש ברמת התזה, דירה 6, קומה 5, אחמד, أبو تور وكيلو كل مشبخاته.
4: 24 عسكريا وضابط استخبارات إسرائيلية لا يصفون ما شاهدوه في غزة، بل يشرحون ما يقولون إنهم شاركوا في تنفيذه. في فيلم نازا يكشف هؤلاء كيف كان عدد المدنيين المتوقع قتلهم يحسب قبل تنفيذ الغارات. يحدد الهدف، يراقب هاتفه، يعرف مكانه، ثم يقدر عدد المدنيين الموجودين حوله قبل رفع الضربة للموافقة. من هنا جاء اسم الفيلم نازا، اختصار تستخدمه الاستخبارات الإسرائيلية للإشارة إلى المدنيين المتوقع سقوطهم في الهجوم. استغرق إعداد الفيلم 3 سنوات، وأجريت مقابلته سرا فوق أسطح مبان في تل أبيب. أخفيت هويات المشاركين وعدلت صورهم وأصواتهم لحمايتهم. صناع الفيلم يقولون إن الشهادات خضعت لعمل صحفي امتد سنوات، وإن كثيرا من المعلومات نشر سابقا في تحقيقات صحفية. في إحدى الشهادات يقول مصدر إن الموافقة منحت لتنفيذ ضربة ضد أحد عناصر حماس رغم توقع قتل 500 مدني.
3: ما مسبب أخي قبل عشر ذكر شهادة كيف أخذت؟
5: أنا لا أدري لأجد كم نرجو كي أفعلوا بدكم את זה، אבל היה אישור של 500 كيلو.
4: لا يقدم الفيلم الرقم بوصفه قاعدة عامة للاستهداف، بل رواية عن ضربة محددة ينفي الجيش الإسرائيلي أنه خطط لها. شهادات أخرى تتحدث عن قصف أهداف داخل منازل ليلا مع معرفة وجود عائلة فيها، وعن تدمير أحياء رغم تقدير الجيش أن بعض السكان ما زالوا داخلها، وعن إحراق منازل مدنية وقتل فلسطينيين قرب موقع لتوزيع المساعدات. الجيش الإسرائيلي رفض اتهامات الفيلم بصورة قاطعة، قال إن إخفاء هويات المتحدثين يمنع التحقق من خدمتهم العسكرية ومن مدى اطلاعهم على القرارات التي يصفونها. أكد أن البشر لا الذكاء الاصطناعي يختارون الأهداف ويصادقون على قصفها، وأن عملياته تخضع للقانون وتتضمن إجراءات لتقليل إصابة المدنيين. صناع نازا يقولون إن الفيلم لا يتناول جنديا تجاوز التعليمات ولا قذيفة ضلت طريقها، بل منظومة كاملة، معلومات تجمع وأهداف تنتج وخسائر مدنية تقدر ثم أوامر تصدر مع معرفة الثمن المتوقع. هذه المنظومة لم تعمل بعيدا عن خطاب القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل.
6: لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا وقود.
4: في 9 أكتوبر عام 2023

0: 20 أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف جالانت فرض حصار كامل على قطاع غزة.
1: זכור את אשר עשה לך עמלק נצטווינו.
2: عليكم أن تذكروا ماذا فعل بكم العماليق، قال الكتاب المقدس، ونحن نتذكر مقاتلين الشجعان في غزة وحولها الآن.

0: وحارب عماليق، اقض عليهم قضاء تاما، هم وكل ما لهم، لا تشفق عليهم، اقتل جميع الرجال والنساء والأطفال والرضع، واقتل ثيرانهم وغنمهم وجمالهم وحميرهم.
1: جنوب أفريقيا قدمت التصريحين أمام محكمة العدل الدولية ضمن قرائنها على وجود نية لارتكاب إبادة جماعية. لا يثبت تصريح واحد ولا شهادة واحدة وقوع الإبادة قانونياً، لكن اجتماع خطاب نزع الإنسانية وقرار حرمان السكان مقومات الحياة ونمط واسع من القتل والتدمير ثم شهادات عناصر من داخل المنظومة العسكرية يقدم سلسلة مترابطة من القرائن على النية والسياسة والتنفيذ. بعد جرائم يوغوسلافيا السابقة ورواندا، أنشأ العالم محكمتين خاصتين لملاحقة المسؤولين السياسيين والعسكريين، ثم أنشئت المحكمة الجنائية الدولية الدائمة حتى لا يبقى إنشاء العدالة مؤجلاً إلى ما بعد كل جريمة جماعية. لكن عندما وصلت حرب غزة إلى القضاء الدولي، انقسم العالم. بقي تنفيذ قراراته مرهوناً بمواقف الدول وتحالفاتها. في إسرائيل لم تقابل الحكومة شهادات الفيلم بإعلان تحقيق مستقل. بعد فوز نازا بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية، تقدم وزير الثقافة ميكي زوهر بطلب لفحص إمكانية سحب الجنسية من مخرجيه يوفال أبراهام ورحيل سور، واتهمهما بالخيانة والتعاون مع العدو. هكذا انتقل النقاش من مضمون شهادات 24 عسكرياً واستخبارياً عن قتل مدنيين إلى معاقبة من نقلها. فيلم يفتح ملف الأوامر ومنظومة القتل، ووزراء يطالبون بمحاكمة الكاميرا.
2: وإلى تطورات الملف الروسي الأوكراني، حيث أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخصين في هجمات روسية على زابوروجيا. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مركز لوجستي لتخزين المعدات العسكرية في مقاطعة أوديسا. وللمزيد حول التطورات الأوكرانية الروسية، ينضم إلينا من كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، ومعنا من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي. نبدأ معك أسد الله ومع الوضع الميداني في أوكرانيا.
3: نعم رنيم، هذا الصباح استفقت العاصمة الأوكرانية كييف على 4 استهدافات روسية. في خلفية هذه الصورة ترون إحدى المواقع التي استهدفت أو أحد المواقع التي استهدفت، وهو محطة وقود. هناك استهدافات لمحطتي وقود في استمرار للنسق الروسي في استهداف محطات الوقود سيما في العاصمة الأوكرانية كييف، وهذا النسق المستمر منذ نحو أسبوعين حتى الآن. هذه المحطة التابعة لشركة أوكرنافتا الحكومية الأوكرانية، وذلك ينطبق على جميع المحطات التي تم استهدافها حتى الآن. كان هناك عدد من الجرحى في هذا المكان، ولكن لا تقارير بعد عن وقوع قتلى. في أماكن أخرى في كييف رنيم، تمت استهدافات لموقعين قالت الحكومة أنهما غير مدنيين دون الإفصاح عن تفاصيل ماهيتهما، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أنهما لمستودعات دون توضيح ماهية هذه المستودعات مرة أخرى. في عموم أوكرانيا كانت هناك هجمات روسية بحوالي 200 مسيرة على الأقل بحسب وزارة الدفاع الأوكرانية وبحسب هيئة الطوارئ الأوكرانية أيضا، والتي قالت إن الهجمات الروسية أوقعت عددا من الجرحى في زاباروجيا وفي أوديسا وفي أماكن أخرى مختلفة في نيبروبيتروفسك أيضا. لا تقارير عن قتلى حتى الآن في أوكرانيا، ولكن التقارير كلها تشير إلى وقوع عدد من الجرحى. يجب الإشارة هنا رنيم لأن هذه الاستهدافات تأتي بعد ساعات من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن روسيا وأوكرانيا وافقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة، ورد عليه الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في تصريحات مساء أمس، وقال إن أوكرانيا مستعدة لفعل هذا إذا كانت هناك ضمانات وإذا كانت روسيا ستفعل الشيء ذاته. هذا الاستهداف لمحطتي الوقود في كييف اليوم يظهر أن مثل هذه التصريحات لم تدخل حيز التنفيذ بعد في أكثر الحالات تفاؤلا، أو ربما يكون الجانبان غير راضيين عن مسألة عدم استهداف

0: منشآت الوقود، هذا سيتضح في الساعات والأيام القادمة.
1: شكرا لك أسد الله الصاوي، كنت معنا من كييف. ونتحول إلى موسكو مع مراسل الجزيرة أمين درغامي وآخر المستجدات من المقلب الروسي، تفضل.
2: رنيم، في الحقيقة حتى الآن لم يصدر أي تصريح روسي يؤكد أو ينفي موافقة موسكو على ما بات يعرف بهدنة الطاقة التي أفصح عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، حينما قال بأن أوكرانيا وافقت على عدم استهداف البنى التحتية للطاقة في روسيا، وروسيا أيضا وافقت على الأمر ذاته. ولكن أمس كانت البورصة الروسية قد تعاطت بإيجابية مع هذه التصريحات، وارتفعت المؤشرات فيها قبيل إغلاقها بنحو 3%، وذلك طبعا في ما يبدو أو فيما قرئ على الأقل بأنها إشارات إيجابية. وزارة الخارجية اليوم تحدثت عن أن استهداف روسيا للبنى التحتية اللوجستية في أوكرانيا هو أمر منطقي، لأن أوكرانيا هي من حول الأهداف اللوجستية ذات الاستخدام المدني داخل روسيا إلى أهداف عسكرية. وتحدثت الوزارة في جرد لحصيلة القتلى في صفوف المدنيين داخل روسيا خلال أسبوع، قالت بأن 48 مدنيا قتلوا في هجمات أوكرانية متفرقة خلال 7 أيام. وزارة الدفاع الروسية أصدرت بيانها الصباحي اليوم، تحدثت فيه على أنها استهدفت مستودعات لوجستية في غرب أوكرانيا، إضافة إلى مرافق للسكك الحديدية. وهذا نسق جديد في الحقيقة في مشهد هذه الحرب، بأن روسيا باتت تركز على خطوط النقل عبر السكك الحديدية وتحديدا في غرب أوكرانيا، بينما كانت ضرباتها تقتصر على مثل هذه الأهداف في مقاطعات كدنيبروبيتروفسك، خاركيف، سومي، زاباروجيا، وهي كلها مقاطعات أوكرانية قريبة من خطوط المواجهة في شرق أوكرانيا. الوزارة أيضا تحدثت عن أنها استهدفت سفينتين في ميناء تشيرنومورسك على البحر الأسود، ومستودع لتخزين المعدات العسكرية الغربية، كما قالت الوزارة في بيانها في ميناء أوديسا أيضا على البحر الأسود، فيما يبدو أنه استمرار للنهج الروسي الذي أيضا يضع البنى التحتية في الموانئ الأوكرانية، إضافة إلى السفن، في مرمى ضرباته اليومية. والوزارة أخيرا تحدثت عن أن دفاعاتها الجوية الليلة الماضية أسقطت 222 مسيرة في مناطق متفرقة من روسيا.
1: أمين، هل من جديد بخصوص المسعى السياسي إذا أمكن القول؟
2: آخر تصريحات رنيم كانت قد صدرت عن الكرملين مساء أمس، وتحدثت عن أن روسيا ما زالت متمسكة بمواقفها وترحب بالدعوة الأمريكية لأوكرانيا بوقف الهجمات على البنى التحتية للطاقة. قالت بأن هذا معطى إيجابي قد يسهم في الدفع بعجلة التسوية، ولكن ترى روسيا بأن أطرافا أخرى دولية، وهنا في إشارة كما يرى مراقبون إلى الدول الأوروبية، بإمكانها أن تضع ثقلها وأيضا تساهم في دفع أوكرانيا، في دفع كييف بالتحديد القيادة الأوكرانية هنا، إلى الموافقة على الشروط الروسية من أجل الدفع بتلك الجهود، خاصة وأن الولايات المتحدة أكدت على لسان جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي على أن العقبة الأساسية.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة من موسكو أمين درغامي. التغطية مستمرة على رأس الساعة.
3: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
4: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
5: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
6: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
4: نفكك تفاصيله.
5: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
4: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
7: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟ ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
8: كلا هذا لم يحصل.
4: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون،
9: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن،
4: لإيضاح المعنى.
10: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
4: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
11: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعا دفء الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
1: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة. وفي آخر المستجدات، أعلن الحرس الثوري إسقاط طائرتين مسيرتين من طراز MQ-1 في أجواء غرب وشرق مضيق هرمز منذ فجر اليوم. في الأثناء قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إنه لا محادثات مع أمريكا حتى تتم تلبية شروط طهران. جاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي جدد خلالها تأكيده أن إيران تريد إبرام اتفاق بشدة، وقال إن بلاده ستحدد ما إذا كانت ستختار الانخراط في التفاوض أم لا. في تطورات الملف اليمني، قال المتحدث باسم قوات التحالف إن 13 مدنيا أصيبوا في اعتداءات بصواريخ باليستية ومسيرات أطلقها الحوثيون على خميس مشيط وأبها والطائف. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أعلن استهداف قاعدة الملك خالد في خميس مشيط بالسعودية وتوعد بمواصلة الهجمات. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم القوات الحكومية إنه تم استهداف عتاد وعناصر الميليشيا الحوثية ومقر بمنطقتي ذباب في تعز والخوخة بالحديدة. إنسانيا، قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 125 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ بداية شهر سبتمبر. وفي قطاع غزة، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية غربية مدينة غزة. في الضفة الغربية، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال أعدمت فجر اليوم زياد جابر خلال اقتحام منزله في مدينة البيرة. نبدأ إذن هذه الساعة من ملف التوتر الأمريكي الإيراني. من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أبدأ معك رانيا، تصريحات إيرانية بشأن شروط التفاوض مع الولايات المتحدة تتزامن وعمليات عسكرية قرب مضيق هرمز، ما التفاصيل؟
2: نعم جعفر، فيما يبدو أن العمليات العسكرية والضربات ما بين إيران والولايات المتحدة مستمرة على خلفية مضيق هرمز. فالحرس الثوري اليوم أعلن عن إسقاط مسيرتين أمريكيتين من نوع MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. المسيرة الأولى تم إسقاطها في الجانب الغربي من المضيق، فيما أسقطت الثانية في الأجواء الشرقية. وتعد هذه المسيرات أو المسيرة الأخيرة هي الرابعة من نوعها التي تم إسقاطها من خلال الدفاعات الجوية التابعة للقوات الجو الفضائية في الحرس الثوري خلال الأيام القليلة الماضية. يعني هناك تأكيدات من قبل المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن البلاد تواجه حربا وجودية تشنها الولايات المتحدة على مختلف مستويات البلاد، ولكنها تقول أن الحكومة استعدت لهذه الحرب واتخذت إجراءات منذ الخريف الماضي، وذلك لمواجهة خاصة التداعيات الاقتصادية والمواجهات الاقتصادية ما بين البلدين، وذلك من خلال تعزيز العلاقات مع دول الجوار واستخدام الممرات البرية أكثر من استخدامها للممرات البحرية، خاصة بعد الحصار الاقتصادي الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على السواحل الجنوبية الإيرانية. أما على المستوى النفسي والحرب النفسية جعفر، فهناك نفي إيراني من أعلى المستويات، ونتحدث هنا عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. أمينه اللواء محسن رضائي نفى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالمفاوضات، قال أنه لا يجب الانتباه كثيرا للتصريحات المتناقضة للرئيس الأمريكي، والذي اعتبر محسن رضائي أن الهدف منها هو السيطرة على تداعيات هذه الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على إيران، خاصة فيما يتعلق بأسواق الطاقة سواء العالمية أو سعر الوقود في الداخل الأمريكي. وهنا يؤكد محسن رضاي على أن المعادلات النفطية والمضائق تغيرت، وقال أن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة حتى تنفذ شروطها. يعيد محسن رضاي التأكيد على الشروط الإيرانية والتي اعتبرتها طهران هي السبيل الوحيد من أجل التهدئة وإعادة فتح مضيق هرمز. وعندما نتحدث عن الشروط نتحدث عن الشق العسكري فيما يتعلق بإنهاء القتال في جميع الجبهات وإنهاء التهديد بالقوة العسكرية، بالإضافة إلى رفع الحصار المفروض على السواحل الجنوبية. هذا بالإضافة إلى تأكيد طهران على الشق الاقتصادي والمتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، تعليق العقوبات خاصة العقوبات على النفط والبتروكيماويات، هذا بالإضافة إلى تعويض إيران على الخسائر التي تكبدتها جراء الحربين، الحرب الأولى والثانية. هذه هي شروط طهران مع تأكيد المستويات السياسية الإيرانية على التمسك ببنود مذكرة التفاهم باعتبار أنها أساس التعامل مع الولايات المتحدة، فيما يبدو أن طهران ترفض العودة إلى المربع الأول بأن تتفاوض مع الولايات المتحدة مرة أخرى على يعني طريقة أو بنود لإنهاء القتال والتوتر ما بين البلدين، وتؤكد على تمسكها بالبنود التي تم التوصل إليها وتم التوقيع عليها من قبل رئيسي البلدين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان. وأيضا ترفض فيما يبدو إيران يعني الحديث أو المحاولات الأمريكية للسيطرة على أسواق الاقتصاد العالمية، وذلك من خلال النفي المباشر ومن أعلى الجهات المسؤولة عن التفاوض مع الولايات المتحدة وهو محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وذلك من أجل مواصلة الضغط على الداخل الأمريكي.
1: شكرا جزيلا رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. أتحول الآن إلى واشنطن ومراسل الجزيرة مراد هاشم. في مقابل كل هذه التصريحات الإيرانية ضعنا في سياق التصريحات الأمريكية مراد.
3: مرحبا جعفر، الأبرز في هذا السياق تصريح الرئيس ترامب في منشور عبر تروث سوشيال الذي قال فيه إن إيران التي تعاني من الفشل كما قال تسعى بشدة لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة وأنها متعجلة في ذلك، وأن الولايات المتحدة هي من سيقرر الانخراط في ذلك أم لا، لكنه قال إن الولايات المتحدة منفتحة بهذا الشأن، ولعل ذلك هو الجديد في كلام الرئيس ترامب إذا أخذ في الاعتبار تصريحاته السابقة على مدى شهر أغسطس وكذلك خلال الفترة السابقة من شهر سبتمبر حينما قال في أكثر من مرة من أن الولايات المتحدة ليست مهتمة بمفاوضات أو اتفاق مع إيران. اللافت هي الصورة التي يرسمها الرئيس ترامب في هذا المنشور من بضعة سطور والتي يصور فيها إيران في موقف الضعيف الساعي إلى إبرام اتفاق وإلى مفاوضات، وفي المقابل يصور الولايات المتحدة من أنها في الموقف الأقوى الذي سيقرر ما إذا كان سينخرط أم لا في مفاوضات أو اتفاق كهذا، ولعل هذا قد يكون تمهيدا لخطوة أمريكية مقبلة في ما يتعلق بهذا الأمر. تظهر الولايات المتحدة بالتالي من موقع قوة، وإن كان قرئ في هذه الكلمات رسائل من الرئيس ترامب لإيران من أن الولايات المتحدة بالفعل منفتحة على مفاوضات، وكذلك رسائل إلى الأسواق العالمية والأسواق هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا مرتبط أيضا بأسعار النفط وأسعار الوقود، وكذلك رسائل إلى الأمريكيين وهم مقبلون على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. والمعنى هنا من أن هذه الحرب في النهاية مآلها إلى مفاوضات وإلى اتفاق، وكان قال يوم أمس بلسانه من أن هذه الحرب سوف تنتهي قبل الانتخابات النصفية المقررة في 3 نوفمبر المقبل أو بعدها بقليل. في هذا السياق تأتي أيضا رسائله التي يشير فيها إلى أنه لا ارتفاع في الأسعار في السلع في الولايات المتحدة، وأن أسعارها منخفضة كما قال، باستثناء أسعار النفط التي قال إنها ستنخفض بعد انتهاء الحرب مع إيران، وأن هذا الأمر سيحدث قريبا، محملا مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود إلى الإدارة الديمقراطية السابقة إدارة جو بايدن، وكذلك إلى النزاع أو الحرب بين أوكرانيا وروسيا فيما يتعلق بالديزل. وهو ما رد عليه تشاك شومر الزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، الذي قال إن ترامب يكذب في هذه المسألة، وأن أزمة الأسعار وارتفاع الأسعار ناجمة بشكل واضح عن الحرب، حربه غير الضرورية مع إيران. في المجمل يأتي هذا وسط ضغوط مجددا في مجلسي النواب والشيوخ فيما يتعلق بمحاولة جديدة لدفعه لسحب القوات من منطقة الشرق الأوسط. لا يعلم مآل هذه المحاولة جعفر.
1: شكرا لك مراد هاشم، مراسل الجزيرة من واشنطن. الآن معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بك دكتور. كيف نقرأ هذا التباعد في الروايات بشأن العودة للمفاوضات بين واشنطن وطهران؟ هل نتحدث عن أن كل طرف فعلا الآن يحاول أن يقدم شروطه للمفاوضات، أم أنها مجرد رسائل؟
4: هي مجرد مناورتان، هما مناورتان متوازيتان. الرئيس ترامب الآن يلوح بأن الإيرانيين هم الذين تواقون إلى المفاوضات، ولكن يعني نجد هذه المناورة على المستوى الخطابي ولكن لا تترجم إلى ما هو عملي، بمعنى أن ترامب هو أيضا تواق من الناحية الواقعية، من حيث وضع الحزب الجمهوري، اعتبارات الانتخابات، اعتبارات أزمة الطاقة، عدة عوامل تجعله تواقا إلى أي تسوية تفاوضية مع الإيرانيين، لعل وعسى أن تنتهي أزمة هرمز وتنتهي أيضا أزمة ارتفاع أسعار الطاقة. في المقابل الإيرانيون ينظرون إلى مذكرة التفاهم على أنها المرجعية الوحيدة التي يعتدون بها، ويريدون من خلالها لي ذراع ترامب، على أساس أن عليه أن إذا فكر في التفاوض أن يأتي عبر بوابة هذه المذكرة، خاصة البندين الأول والخامس. إذا نحن أمام خطوة أبعد ما تكون، يعني خلال شهرين ونصف الماضيين ابتعدنا مسافة أكبر من منطق التفاوض. القرار في البيت الأبيض بالجمع بين الخنق الاقتصادي أو المنبوذ الاقتصادي والضربات العسكرية المتقطعة هو في حد ذاته هدم لمسار المفاوضات. فبالتالي إذا نظرنا إلى الطرف الثالث وهو الوسيط القطري أو الوسيط الباكستاني، يصعب عليه الآن حمل الطرفين ذهنيا ونفسيا وسياسيا على العودة إلى هذا التفاوض. فبالتالي لا أرى أن هناك نقطة التقاء مركزية تجمع بين ما تريده طهران، ما يريده البيت الأبيض، وما يسعى إليه الوسيطان القطري والباكستاني.
1: هل يعزز هذا القراءة التي تقول نحن أقرب إلى تصعيد عسكري أكبر بعد انتخابات نوفمبر؟
4: إذا نظرنا ما قاله مفتش وزارة الحرب مساء أمس بأن هناك محاولة تسريع وتيرة إنتاج الذخيرة وتقليص مهل الانتظار، يبدو أن ما يقوله وزير الخزانة بيسنت وهو المنبوذ الاقتصادي، وأيضا ما يلوح به وزير الحرب هيكسيد، رأيان يجتمعان الآن في نظر ترامب، بمعنى أنه في أي لحظة من الآن إلى الثالث من نوفمبر في أي لحظة قد يأتي بالمفاجأة. ويعتقد ترامب أنه إذا قرر الخيار العسكري هذه المرة سيكون خيارا أكثر قسوة من أي وقت سابق. لماذا؟ لأن رؤية هيكسيت وزير الحرب تنبني على فرضية وزير الخزانة بيسنت بأن الوهن الاقتصادي أو الضعف الاقتصادي قد بلغ بالإيرانيين مبلغا يعني عميقا، بالتالي يسهل تحقيق المعادلة الصفرية. ولكن من الناحية الواقعية ليست هناك مؤشرات أو أمارات تؤكد أن من المحتمل أن يضعف الإيرانيون إلى هذا المستوى. فبالتالي حتى قراءات الطرفين حول التصعيد ومآل التصعيد هي قراءات غير موضوعية، فبالتالي لا يلتقيان على خط المفاوضات ولا يلتقيان على خط تقييم الأوضاع العسكرية والاقتصادية برؤية واقعية، وإنما بإسقاطات من عندياتهما، كل يرى أنه يستطيع أن يناور أكثر فأكثر.
1: هل تعتقد أن طهران تحسب لهذا جيدا من ناحية الإعداد العسكري بعدما أنهكتها الضغوط الاقتصادية إلى حد كبير؟
4: إذا لاحظنا منذ 4 أسابيع على الأقل، حاولت طهران أن تنتقل من عقيدة دفاعية إلى عقيدة هجومية، ولاحظنا أنه للمرة الأولى خلال الشهور 7 الماضية من بداية الحرب بدأت طهران في وقت من الأوقات الشهر الماضي تستهدف بعض القطع العسكرية الأمريكية، مدمرتين، وأيضا وسعت من نطاق الهجمات على ما تعتبره قاعدة عسكرية في الأردن. ذات يوم قبل أسبوع تقريبا كان الهجوم ب20 صاروخا، وفي اليوم التالي 12 صاروخا. هذا تصعيد قياسي ببلاد طهران. في أيضا الآن يبدو أن ما يحدث على مضيق هرمز أصبح جزءا من المعادلة، وطهران ربما بشكل غير مباشر تريد أن تكمل المعادلة بأن تشتعل الجبهة على باب المندب، يصبح الخليج بين كمشتي المندب وهرمز. إذن هذا مؤشر على أن فكرة التصعيد وفكرة توسيع نطاق المعارك أو حتى يعني التصعيد اللامتناهي إلى مناطق، وهذا في صميم الاستراتيجية الإيرانية. فبالتالي لا يعني ما هذا ما نسميه في علم الصراعات بانسكاب الصراع، conflict spill over. إذن هناك حسابات ربما يمكن اعتباره حسابات إيرانية على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد. ترامب حتى هذه اللحظة يعطينا فقط ما يراه على المدى القصير من الآن إلى انتخابات نوفمبر، انتخابات الكونغرس، ولكنه لا يكشف عن رؤيته إلى ما بعد الانتخابات. إذن حتى التقديرات نلاحظ من الناحية الزمنية ومن ناحية إدارة الصراع هي يعني تقديرات غير متوازية وغير متكافئة في هذه المرحلة.
1: أشكرك جزيلا الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. تشدد الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها على الأطراف التي تتعامل مع إيران في محاولة لإحكام الخناق على موارد طهران المالية. وتأتي العقوبات التي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرضها أمس على بنك في تي بي الروسي ضمن هذا الإطار. مزيد من التفاصيل بشأن آليات تعامل هذه الأطراف وسياسات أمريكا إزاءها في تقرير فرح الزمان شوقي.
5: يستمر قطع شرايين إيران المالية كما تقول الولايات المتحدة وكما تعلن الخزانة الأمريكية مرة تلو المرة، فيضاف حظر على حظر على حظر ليشكلوا حملة ضغط اقتصادي يهدف إلى عزل إيران. يحدث ذلك عبر ما باتت توصف بترسانة الحرب الاقتصادية الأمريكية على طهران، والتي تبدأ من حصار بحري وحظر مالي واقتصادي مباشر، وتمتد إلى قطع قنوات الإنعاش والتمويل. هذه القنوات هي التي يمدها نحو طهران ما يسمى بالطرف الثالث، فكيف يحصل ذلك؟ وضعت واشنطن الشركات الأجنبية والأطراف الثالثة أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما وقف التعاملات مع إيران أو العقوبات. في الشق الأول يطرح سؤال: كيف تتعامل هذه الأطراف مع طهران الخاضعة لعقوبات منذ عقود راوحت بين تشديدها تارة وتخفيفها تارة أخرى؟ والإجابة تبدأ من القول إن هذه الأطراف كيانات وشركات أو أفراد في الخارج، والتصنيف الأمريكي يشمل كل من يدعم ويمول وينقل ويسهل التعاملات. يعمل الطرف الثالث بالالتفاف، وهذا هو أساس الاقتصاد الموازي الإيراني الذي يقوم على بيع النفط وتحصيل الإيرادات عبر شبكات خارجية معقدة في تركيبتها وحركتها. وهذه الشبكات عبارة عن شركات واجهة أو مكاتب صرافة أو حسابات في دول ثالثة تقوم بتحريك الأموال خارج النظام المالي الدولي. ليس هذا وحسب، بل إن الالتفاف يتعدى المفهوم المالي ويصل إلى النقل عبر شبكة أساطيل يصعب تتبع مصدرها وهويتها. فجاءت العقوبات الأحدث لخنق هذا الالتفاف وسد شريان اليد التي لا تختار وقف التعامل مع طهران. وهنا يأتي الشق الثاني من السؤال: فما هي هذه العقوبات؟ هذه العقوبات على الأطراف الثالثة تشمل من يقدم الدعم لحلفاء إيران الإقليميين ويسهل تهربهم من العقوبات وفقاً للرؤية الأمريكية. لذلك شمل حظر الخزانة الأمريكية سابقاً شركات من العراق، الإمارات، لبنان وتركيا، وتشمل أيضاً جهات تسهل تعاملات إيران في قطاعات تنعش بنيتها المالية كالشحن والذهب والطيران والأصول الرقمية والتكنولوجيا. عقوبات الطرف الثالث تسمى بالثانوية لأنها ليست مباشرة ضد المستهدف، فتهدد بنكاً أو شركة أجنبية وتعاقبها بقطع الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وربما الدولي الذي يتعامل بالدولار. يجمع المسؤولون في إيران على رفض سياسة العقوبات دون إنكار تبعاتها، ويرون أنها جاءت للتعويل على مرحلة ما بعد فشل الخيار العسكري، وترتفع الأصوات الداعية للانسجام الداخلي وسط التحديات الصعبة والتداعيات الملموسة على ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم وتراجع الظروف المعيشية، بالتزامن مع وجود قلق رسمي وشعبي من تبعات أصعب قد تسببها تعقيدات داخلية وأخرى خارجية.
1: ننتقل الآن لمتابعة كلمة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.
6: على التمويل المطلوب من سائر الشركاء الإقليميين والدوليين في مساري التعافي المالي وإعادة الإعمار، ففي انتظار استكمال إعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي واستعادة الثقة وإعادة فتح قنوات التمويل، وفي ظل استمرار عدم الاستقرار وغياب القدرة على تمويل الدولة من أسواق رأس المال، كان لابد من التشدد بالإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات. وقد يسأل البعض لماذا التشدد في الإنفاق وقت يحتاج فيه الناس إلى الدعم؟ والجواب واضح، إن أي إنفاق إضافي غير ممول قد يعني مزيدا من الضغط على السيولة ومزيدا من الضغط على العملات الأجنبية ومزيداً من الضغط على الاستقرار النقدي وعلى الظروف المعيشية وعلى قدرة المواطنين على الوصول إلى ودائعهم وعلى مسار معالجة أزمة القطاع المصرفي. فالانضباط لا يعني التخلي عن الناس، بل أنه في الحقيقة حماية للناس. الانضباط المالي ليس خياراً، بل هو شرط للاستقرار، فهو خط الدفاع عن الاستقرار النقدي وخط الدفاع عن قدرة الدولة على دفع نفقاتها الأساسية وخط دفاع في نهاية المطاف عن المواطن وعلى القدرة الشرائية لأمواله. باختصار، لا يمكن أن نواجه أزمة اليوم بالسياسات التي ساهمت في خلق أزمات الأمس، فليس المطلوب من الدولة أن تنفق أكثر، ولكن المطلوب أن تنفق أفضل، وهذا ما نعمل عليه. من هنا فإن خيارنا في مشروع موازنة 2027 سيستند إلى الحفاظ على الاستقرار بدلاً من عجز يحدث تقلبات ويمس بالثقة، وحماية الفئات الأكثر هشاشة من دون

0: تقويض الاستدامة المالية والاستثمار في النمو من دون الإنفاق غير المنضبط، والاستمرار طبعاً في الإصلاح بدلاً من تأجيله، وتعبئة الإيرادات من خلال الامتثال الضريبي والجمركي بدلاً من زيادة الأعباء على الاقتصاد والمواطنين. فما نريده هو موازنة تهيئ للانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة التعافي المستدام، موازنة مسؤولة مالياً، حامية اجتماعياً، داعمة للنمو ومحفزة على الاستثمار. فلا قطاع أوضح حاجة إلى الاستثمار من قطاع الكهرباء، فمعالجة أزمة الكهرباء وبناء معامل جديدة تتطلبان استثمارات بمليارات الدولارات، والدولة اليوم لا تستطيع تأمينها وحدها. وأبرز مشكلات القطاع معروفة منكم: الاعتماد على مدى سنوات طويلة على حلول مؤقتة مثل اتجار بواخر إنتاج الكهرباء، وعلى سلف الخزينة المتراكمة التي بلغت مليارات الدولارات. وقد باشرنا بالعلاج، فشكلنا هيئة ناظمة للقطاع بعد تأخير دام 22 عاماً، وتم إصدار ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي تفتح الطريق أمام القطاع الخاص للاستثمار في إنتاج الكهرباء. ونعمل على إعادة هيكلة القطاع، كما نقف على عتبة تقدم جديد على مستوى خط الغاز العربي الذي يفترض أن يصل قريباً إلى معمل دير عمار واحد، ما من شأنه أن يرفع ساعات التغذية بكلفة أقل وبطريقة أكثر نظافة. ومن جهة ثانية، عملنا على وقف المديونية وإنهاء سياسة السلف، وقد وصلت التغذية الكهربائية إلى ما بين 7 و9 ساعات يومياً في شباط الماضي كما تعرفون جميعاً، من دون تكبيد الخزينة ليرة واحدة، وذلك من خلال الاعتماد على تحسين الجباية قبل أن تعيد الحرب والارتفاع العالمي في أسعار النفط عقارب الساعة إلى الوراء وللأسف. لكن ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً لا يعطي أحداً الحق في استغلال حاجة الناس إلى الكهرباء، ولا يبرر مخالفة أصحاب المولدات الخاصة للتسعيرة الرسمية أو فرض رسوم وبدلات إضافية غير قانونية. لذلك كثفت مديرية حماية المستهلك عمليات الكشف والمراقبة وتنظيم محاضر الضبط وإحالة المخالفين على القضاء لإجراء المقتضى القانوني وصولا إلى حجز المولدات ومصادرتها. ورسالتنا واضحة بهذا الخصوص، فمن يعتقد أنه يستطيع استغلال حاجة الناس إلى الكهرباء أو أن الدولة ستغض النظر عنه فهو مخطئ، فهي له بالمرصاد، والقانون سيطبق على الجميع دون استثناء. أما الهمة الإنمائية دولة الرئيس، فلم يكن يوماً هامشياً في عمل هذه الحكومة، بل كان حاضراً حتى في أحلك ظروف الحرب ومتطلبات الإصلاح المالي. فقد عملت الحكومة على توسيع محطة الحاويات في مرفأ بيروت وتطوير بنيته المؤسسية والتشغيلية، بما يعيده رافعة اقتصادية للبنان بعد سنوات من التعثر الذي خلفه انفجار 4 من آب. كما عملت حكومتنا على إعادة إحياء ملفات إنمائية معلقة، أبرزها مطار راني معوص للخضيعات، إيماناً منا بأن أي نهوض حقيقي لبنان لا يمكن أن يبقى محصوراً في المركز، بل يجب أن يطال جميع المناطق. ومطار الإقلاعات مثلاً ليس مشروعاً منفرداً بالنسبة إلينا، بل جزء من رؤية متكاملة للنهوض بالشمال وعكار، إلى جانب تطوير مرفأ طرابلس ومشروع سكة الحديد وتفعيل المنطقة الاقتصادية الخاصة ومعرض رشيد كرامي الدولي. وعلى المستوى الاستراتيجي، عملت حكومتنا على تثبيت موقع لبنان في خريطة المشاريع الإقليمية، ولا سيما ما يتصل بخطوط التجارة وسلاسل توريد الطاقة، والتي كانت في صلب محادثاتي في اسطنبول وبغداد. وبعد عملنا على وصل ما كان قد انقطع بين لبنان وأشقائه العرب، نجحنا في إعادة وصل الاقتصاد اللبناني مجدداً بأسواقه الطبيعية في عمقه العربي، وفي إزالة العوائق أمام صادراته، لا سيما مع المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج العربي. كما قمنا بتوطيد علاقات التعاون مع الشقيقة سوريا من خلال التوقيع على اتفاقية بين حكومتينا لإنشاء لجنة عليا لبنانية سورية مشتركة. إلا أن هذه الآفاق الجديدة التي فتحنا لن تعطي ثمارها كاملة إن لم ننجح في توطيد الأمن والاستقرار في بلادنا. وأكرر بصراحة تامة أنه لا استقرار مستداماً من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها، وحصر قرار الحرب والسلم بالدولة دون سواها. وهذا ما كنا قد التزمنا به في بياننا الوزاري، ونعود اليوم أمامكم لنؤكد عهدنا على تحقيقه. وفي هذا السياق عملنا على تعزيز قدرات قواتنا المسلحة، وباشرنا تعزيز أوضاع أفرادها، ونعمل مع شركائنا العرب والدوليين على تأمين المزيد من الدعم لها. وأنتهز هذه المناسبة لأتوجه من هنا بأكبر تحية إلى جيشنا الذي يوسع اليوم انتشاره في الجنوب، ويواكب عودة الأهالي، فيما تعمل سائر مؤسسات الدولة وإداراتها على استعادة حضورها ودورها فيه. ويبقى أنه لا أمن ولا استقرار طالما الحرب مستمرة في الجنوب. فموقفنا واضح ولا يقبل المساومة. نريد إنهاء الحرب، وهدفنا انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، والإفراج عن كل أسرانا، وعودة آمنة وكريمة لأهلنا إلى قراهم وبلداتهم التي نريد إعادة إعمارها. ولهذا الغرض، وبموجب المادة 52 من الدستور، يتولى اليوم فخامة رئيس الجمهورية وبالاتفاق معي كرئيس للحكومة المفاوضات مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة، تأكيداً على أن الدولة اللبنانية وحدها دون سواها هي من يفاوض باسم لبنان. صحيح أن بلدنا يتأثر بمجريات الحرب الدائرة في المنطقة تأثيراً كبيراً، إلا أنه ليس ورقة تفاوض بيد الآخرين في مفاوضات يغيب عنها. ولا يخفى عليكم أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ليست أمراً سهلاً، وشأنها شأن أي مفاوضات لا تحقق نتائج بالسرعة التي يتوقعها أو يريدها البعض. فلبنان متمسك بسيادته على أراضيه كافة، تمسكاً لا لبس فيه ولا تهاون. والسيادة تقتضي انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، كما تقتضي بسط سيطرة الدولة بقواها الذاتية والعمل على حصر السلاح بيدها. وكلكم يعلم أن الإطار الثلاثي الذي اتفق عليه في المفاوضات يشكل مرجعاً في المسار التفاوضي، لكنه ليس اتفاقاً بالمعنى القانوني للكلمة، بل إطاراً سياسياً. وبالتأكيد فهو ليس اتفاقية منجزة، ليتم ولو كان ذلك هو الواقع لكان قد تم عرضها على مجلس الوزراء بهدف إبرامها. غير أن الإطار الثلاثي تضمن سلسلة تدابير تنفيذية، وإن كانت من دون رزنامة، تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار للجيش اللبناني. فالحكم الجدي على هذه المفاوضات لا يتوقف عند مرحلة مراحلها، بل يكون بنتائجها النهائية. مفهوم أن يكون هناك من لا يوافق على مضمون هذا الإطار، أو أن يكون لديه ملاحظات على بعض بنوده. أما القول أنه يتضمن إلزامات جديدة على لبنان غير متفق عليها فأمر يثير الاستغراب، لا سيما أن التزام لبنان الرئيسي فيه هو حصر السلاح بيد الدولة. وهذا لا جديد فيه، فقد التزمت به حكومتنا في بيانه الوزاري، وما يحتمون الثقة على أساسه، وهو أساساً في صلب اتفاق الطائف، كما أنه وارد في اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تفاوضت عليه الحكومة السابقة عام 2024. إذن المسألة ليست إن هنالك من يطلب من لبنان اليوم التزاما لم يسبق أن التزم به. المسألة هي كيف نحقق الأهداف التي نريدها جميعا. وأقولها بوضوح يا دولة الرئيس، أنا لست هاويا للتفاوض لمجرد التفاوض، ولا أخال أحدا من بين أعضاء الحكومة يهوى ذلك، لكن مسؤولية الدولة هي أن تختار الطريق الأقل كلفة على اللبنانيين لتحقيق أهدافها. فالتفاوض بحد ذاته ليس تنازلا عن الحقوق، بل وسيلة لاستعادتها بطرق دبلوماسية. وفي الختام أشكركم دولة الرئيس، كما أشكر السادة النواب الكرام على حسن إصغائهم، وبدورنا أنا وكل أعضاء الحكومة سنسقي باهتمام إلى مداخلاتكم، ونتطلع إلى النقاش المثمر بيننا لما فيه خير لبنان ومستقبل أفضل لكل أبنائه. وشكرا.
1: تابعنا إذن كلمة لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أمام البرلمان اللبناني في بيروت، ونتوقف عند أبرز ما ورد فيها مع مراسلنا من هناك إيهاب العقدي. إيهاب، ضعنا في صورة المحاور التي توقف عندها رئيس الحكومة.
2: مسألة جنوب لبنان، كيفية تعامل لبنان مع هذه الأزمة القائمة فيه، كانت الجزء الأبرز التي شكل رئيس الحكومة خطابه للبرلمان في هذا اليوم. فرئيس الحكومة أكد في مسألة أساسية أن السلطة السياسية متمسكة باتفاق الإطار والمفاوضات باعتبارها أقل كلفة، وباعتبارها إطارا سياسيا يحكم المفاوضات، لكنها لا تعني بأي شكل من الأشكال أنها اتفاق قانوني مبرم. رئيس الحكومة اعتبر بأن أبرز ما يواجهه للجنوب لبنان في هذه المرحلة هو إعادة الإعمار التي تحتاج إلى تمويل، والتمويل يحتاج إلى ثقة، وأيضا إلى إجراءات من جانب الحكومة ليتتمكن الحكومة من استعادة المعونات أو من دفع الدول المانحة باتجاه تقديم المساعدات لإعادة الإعمار في جنوب لبنان، بعدما أكد رئيس الحكومة بأن لبنان عمليا غير قادر لوحده ويحتاج إلى دعم عربي ودولي. ويرى رئيس الحكومة بأن الحرب فرضت على لبنان خلال المرحلة الحالية والماضية، وأن لبنان تكبد أكثر من 20 مليار دولار كخسائر نتيجة للحربين خلال السنوات الثلاث الماضية. ويرى رئيس الحكومة بأن أبرز أيضا ما يواجهه لبنان هي مسألة الإصلاحات على المستوى المالي وعلى المستوى الإداري. فلبنان كما أعلن نواف سلام متمسك بالمفاوضات كذلك مع صندوق النقد الدولي، الذي كان طرح حزمة من الإصلاحات وقال إن على لبنان إجراء ما عليه من إصلاحات في القطاع المصرفي كذلك، وأيضا القيام بخطوات جريئة على مستوى الإصلاح الإداري. ورئيس الحكومة كان حدد بأن هذا الأمر نتيجة للظروف المحيطة بلبنان والوضع القائم في جنوبه قد دفع الوضع الاقتصادي إلى حالة سيئة، واعترف بذلك رئيس الحكومة وقال إن اللبنانيين يواجهون تضخما كبيرا.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي، مراسل الجزيرة من بيروت. إلى التطورات في اليمن، حيث تتواصل المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على أكثر من جبهة، وسط تحذيرات من تزايد أعداد النازحين. من تعز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة مها علي، ومن مخيم السويداء في مأرب ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد القاضي. أبدأ معك مها، ونتوقف عند الحصيلة الميدانية خاصة لهذه التطورات في جهة أو في جبهة تعز تحديدا.
3: نعم، نبدأ بالعنصر الجوي الذي ما يزال حاضرا حتى هذه اللحظة في مسرح العمليات. القوات الحكومية كانت قد أعلنت أن الطيران الحربي التابع للحكومة اليمنية استهدف منصة لإطلاق الصواريخ البالستية للحوثيين في مطار تعز شرقي المدينة. هذا المكان الذي كانت تستخدمه أو يستخدمه الحوثيون لإطلاق صواريخهم البالستية باتجاه تحديدا ميناء المخا قبل بدء الهجوم في الريف الغربي في 3 سبتمبر، حوالي 14 صاروخا باليستيا تم إطلاقهم من هذه المنطقة أو المنصة ومنصات أخرى أيضا منتشرة في جبل أومان في الحوبان باتجاه ميناء المخا. بالتالي أيضا نتحدث عن استمرار غارات جوية على مواقع وتعزيزات الحوثيين في مديرية خدير جنوب محافظة تعز، بالإضافة إلى ما أكدته المصادر الميدانية من استمرار الحوثيين بحشد تعزيزاتهم في مناطق مختلفة سواء بالكدحة أو في الصلو أو حتى في الشقب. المصادر هناك تؤكد في الشقب في الواقعة في مديرية صبر الموادم أن الحوثيين دفعوا بتعزيزات تشمل مجاميع مسلحة إضافة إلى أطقم وأيضا أسلحة ثقيلة إلى هذه الجبهة التي تعتبر البوابة الشرقية لمحافظة تعز. نتحدث عن هذا العنصر الجوي الذي ما يزال حاضرا حتى هذه اللحظة بعد غارات كان قد تحدث عنها الناطق باسم الحكومة اليمنية استهدفت تعزيزات وتحركات للحوثيين وأهداف ثابتة ومتحركة فيما بات يعرف بصندوق القتل في ذباب المخا وأيضا في الريف الغربي للمدينة تعز تحديدا في مقبنة، إضافة إلى غارات أخرى كانت خارج النطاق الجغرافي لمدينة تعز تحديدا في البيضاء. في مقابل هذا التصعيد العسكري أو هذه التفاعل العسكري المستمر سواء من الجو أو على مستوى الاشتباك البري، نتحدث عن الكدحة التي كان الحوثيون قد شنوا قصفا مدفعيا على مواقع قوات الحكومة اليمنية صباح اليوم، أكثر من 4 قذائف بحسب المصادر الميدانية أطلقها الحوثيون باتجاه مواقع القوات الحكومية في جبهة الكدحة في الريف الجنوبي لمدينة تعز. لا يزال الهدوء هو سيد الموقف حتى هذه اللحظة. القيادات العسكرية كانت قد نفذت زيارات ميدانية إلى تلك المنطقة الممتدة من غيل بني عمر وتخوم الوازعية، وأكدت أن القوات هناك على أتم الاستعداد والجاهزية ونفت أي تقدم للحوثيين في هذه المنطقة. إنسانيا الوضع يتدحرج ساعة بعد أخرى، والأرقام التي تشير إليها البيانات الأممية لا تزال تقول الكثير عن هذه المأساة الإنسانية المتفاقمة وسط ضعف التدخلات الإنسانية. الأوتشا قالت إن أكثر من 125 ألف نازح فروا من مناطق الصراع في موجة التصعيد الحالية. جعفر،
1: شكرا جزيلا لك مها علي من تعز. أتحول الآن إلى مأرب لنرصد الوضع مع محمد القاضي. كيف يبدو الوضع في هذه الجبهة محمد؟
4: نحن نقف على مشارف مخيم السويداء شمالي محافظة مأرب. هذا المخيم تقطن فيه آلاف النازحين في هذا المخيم في ظروف صعبة للغاية. تجولنا في المخيم قبل قليل، لا توجد وحدات صحية في المخيم، لا توجد خدمات أساسية في المخيم، لا توجد كهرباء في المخيم، لا يوجد مرافق تعليمية في المخيم. هؤلاء النازحون يفترشون العراء هنا، هذه الأرض الجرداء، ويلتحفون السماء في ظروف صعبة للغاية. تنقلوا من مخيم إلى مخيم بفعل الحرب. هذا المخيم مخيم السويداء واحد من 210 مخيمات تديرها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التي أطلقت يوم أمس نداء استغاثة لإغاثة أكثر من 80 ألف نازح ونازحة من 6 محافظات يمنية، يفتقرون لأبسط أساسيات الحياة، يفتقرون للمواد الإيوائية، للمواد الغذائية. هذه المخيمات، هذا المخيم لا يختلف كثيرا عن باقي المخيمات في محافظة مأرب، والظروف هي الظروف نفسها التي يعاني منها هؤلاء النازحون.
1: شكرا جزيلا لك محمد القاضي، كنت معنا من مأرب. أبرز التطورات في اليمن نتابعها الآن على الشاشة التفاعلية مع عبد القادر عرادة. إليك عبد القادر.
5: نعم جعفر، نتحدث عن تطورات في المشهد اليمني. كنا تحدثنا في الأيام الماضية عن تطورات ميدانية على الأرض، لكن اللافت أننا خلال 72 ساعة نشاهد غارات مكثفة. أنصار الله الحوثيون يتحدثون عن غارات استهدفت صعدة ومحافظة صعدة، وتحديدا 7 غارات استهدفت، 2 منها استهدفت مدينة صعدة. ولكن على مستوى المحافظة المجاورة وهي محافظة الجوف، هناك إعلانان القوات الحوثية

0: حكومية تعلن عن استهداف لعدد من قوات الحوثيين وتمركزات في محافظة الجوف، بينما أيضا الحوثيون يعلنون عن استهداف لمواقع للقوات الحكومية تحديدا في منطقة الكنائس في صحراء الجوف. ونذكر بأن الجوف لا زالت تشهد معارك أو محاولات للاقتراب تحديدا من مركز محافظة الجوف. وحينما نتحدث عن محافظة ثالثة هي محافظة مأرب، لعل أبرز التطورات المرتبطة فيها تتعلق بما أعلنته القوات الحكومية عن صد لمحاولات التسلل تحديدا من حريب، وأيضا استهدافات في الجوبة، ولكن أيضا استهدافات لقوات الحوثيين على مستوى الجهات المناطق الغربية لمأرب. لكن ماذا عن تعز، الجبهة التي تعد من أكثر الجبهات سخونة؟ اللافت فيها هو إعلانات للحوثيين ولكن أيضا للقوات الحكومية عن استهدافات على مستوى محاور المخا، دباب، ولكن أيضا الخوخة، وهي الخوخة والتي تتبع الحديدة. وحينما نتحدث عن هذا المحور نحن نتحدث عن الساحل الغربي وما أعلنته قوات الحوثيين تحديدا عن السيطرة على هذا المحور. لازالت الاشتباكات أيضا على مستوى بعض المحاور كما أشارت إليه مراسلتنا تحديدا في الكدحة، ولكن أيضا على مستوى محور الوزعية. أمس كنا أشرنا إلى مناطق جرداد والعفيرة، وهي من المناطق أيضا التي استهدفتها القوات الحكومية. هذه التطورات تأتي بينما الأنظار تتجه إلى باب المندب، وحينما نتحدث عن باب المندب خصوصا بعد سيطرة الحوثيين على جزيرة ميون، هذه الصورة لهذه الجزيرة نشرتها وكالة رويترز. نتحدث عن جزيرة مهمة جدا 13 كيلومترا مربعا. اليوم مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا حول باب المندب والتطورات على مستوى باب المندب باعتباره يهدد الملاحة على مستوى هذا المضيق. ولكن أيضا هذه الصورة بالنسبة لهذا المضيق تحيلنا إلى واقع آخر على مستوى مختلف المحافظات، وتقدير تحديدا ما تعلق بالكلفة الإنسانية، أكثر من 125 ألف نازح وفق الأمم المتحدة. هذا هو المشهد باختصار. جعفر، عودة إليك.
1: شكرا لك عبد القادر. ينضم إلينا الآن في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. مرحبا بك سعيد. هل باتت جبهات مأرب وتعز والجوف الأكثر حسما في ميزان القوى الآن؟
2: هي من أهم الجبهات العسكرية التي يعني لها بعد إقليمي دولي أو بعد داخلي، فالمأرب والجوف لها تأثير داخلي بالنسبة لاقترابها من صنعاء، وبالتالي هي مهمة جدا بالنسبة للقوات الحكومية. فيما يتعلق بالساحل الغربي لها بعد دولي باعتبارها تطل على مضيق باب المندب وما يرتبط بمصالح المصالح الاقتصادية العالمية. فيما يتعلق بالساحل الغربي المعارك يعني ما حدث من دخول الحوثيين إلى مخا وباب المندب والجزر الموجودة في البحر الأحمر يمثل تحولا دراماتيكيا خطيرا، نقلت الصراع اليمني إلى صراع يمس المصالح العالمية. ولذلك بادرت عدد من دول الأعضاء في مجلس الأمن إلى دعوة إلى عقد اجتماع طارئ هذا اليوم لمناقشة الوضع المتفجر في هذه الجبهة، في جبهة الساحل الغربي بالتحديد في باب المندب وما يمثله من تهديد، وما كشفه أيضا في المقابل مسؤولون أمريكيون عن اتصالات وخنوات خلفية مع الحوثيين، أيضا يشير إلى قلق دولي على ما يحدث الآن وما أحدثه الحوثيون من تحول في الصراع ونقله إلى باب المندب. فيما يتعلق بالصراع داخل مأرب والجوف والبيضاء وغيرها، هذا يرتبط بسير العمليات الداخلية بهدف السيطرة على مراكز قوى محلية داخلية في الجغرافية اليمنية، يستطيع أي جانب يسيطر عليها أن يفرض أوراق ضغط إضافية. فالحكومة تريد بقدر الاستطاعة أن تدخل إلى الحزم الآن في الجوف. الحزم إلى الآن لم تتحرك القوات بالشكل الذي كان يبدو مخطط لها، يبدو أنها تعثرت مقاومة معينة، لكن الضربات الجوية والضربات النارية الجوية التي تواكب هذه العمليات تشير إلى أن هناك عملية ربما برية تحتاج أولا إلى يعني إبعاد بعض المقاومات على الأرض. لذلك نلاحظ تكثيف الغارات في الجوبة وفي عدد من المناطق في حريب، محاولة التسلل من الحوثيين كما قال أحد مصادر الحكومة إلى مناطق معينة أو مواقع للحكومة في هذه المنطقة.
1: هل أصبحت مسألة الساحل الغربي محسومة إلى حد ما أم ما زال بإمكان

0: القوات الحكومية قلب المعادلة؟
1: حسب التجربة السابقة، لأنه حصلت مثل هذه الحالة سابقة في 2015 إلى 2017، أن الحوثيين سيطروا على الساحل الغربي، وكان قد حسم الأمر بسيطرة وليس بدخول، لكن بعد ذلك

0: فرصة لترتيب أوراقهم في الساحل الغربي. لذلك يتوقف هذا السؤال، الإجابة على هذا السؤال، على قدرة الحكومة بالاستعادة واستيعاب أيضا المشاغلة الحوثية التي تحدث في الريف الغربي لتعز.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. في مستجدات التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد شخص وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين غربية مدينة غزة. كما أفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في جباليا شمالية القطاع. من مدينة غزة ينضم إلينا مراسل الجزيرة شادي شامية. نتوقف معك عند أبرز التطورات وآخرها شادي.
2: بالفعل جعفر، 3 شهداء منذ مساء أمس نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. كان آخر تلك الاستهدافات في مخيم حلاوة في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، حينما أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه المخيم الذي يأوي مئات العائلات النازحة في المنطقة القريبة من الخط الأصفر. وأسفر ذلك عن استشهاد مسن وعدد من الإصابات وصلوا قبل قليل إلى مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى أن الطلقات النارية وصلت إلى النقطة الطبية التي تتواجد في مخيم حلاوة شمال قطاع غزة. وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها النقطة الطبية لإطلاق نار مباشر من قبل الجيش الإسرائيلي، وهناك تنديد واسع من قبل المراكز الصحية العاملة في شمال قطاع غزة من جراء استمرار استهداف النقاط الطبية الميدانية العاملة في مخيمات الإيواء في شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في حي الشيخ عجلين غربي مدينة غزة. وأسفر ذلك عن استشهاد فلسطيني وصل إلى مستشفى الشفاء في انتظار تشييعه بعد قليل. وشيعت أيضا جماهير فلسطينية صباح هذا اليوم من مجمع الشفاء الطبي الشهيد أحمد البطش القائد الميداني في لواء الشمال في كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس في شمالي قطاع غزة، وأصيب عدد آخر معه بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مركبته في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة مساء أمس. وكذلك أيضا القصف المدفعي الذي لازال متواصل كثافة على المناطق الشرقية التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح شرقي مدينة غزة تعرضت ولا زالت حتى هذه اللحظة إلى إطلاق نار وقصف مدفعي من قبل المدفعية الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك شادي شامية من مدينة غزة. في التطورات الميدانية بالسودان، أفاد مصدر بالجيش بإسقاط 3 مسيرات أطلقها اليوم الدعم السريع، 2 منها في محلية الفشقة بولاية الجدارف والثالثة في ولاية كسلة. ينضم إلينا من أم درمان مراسل الجزيرة هيثم أويت. هيثم، نتوقف معك عند آخر التحديثات بخصوص التطورات الميدانية.
3: نعم جعفر، آخر هذه التحديثات، هذا الهجوم الذي أفاد مصدر عسكري بأنه استهدف هذه المناطق، منطقة خشم القربة بولاية كسلة ومنطقة الفشقة بولاية القضارف. وهذا الهجوم هو هجوم حديث لهذه المناطق، ظلت بعيدة عن هذه الاستهدافات لفترة طويلة خلال الصراع في الفترة الماضية. ولكن بحسب مصدر الجيش أن الجيش المضادات الأرضية للجيش استطاعت أن تسقط هذه المسيرات دون أن تحدث أي خسائر أو دون أن تصيب أهدافها التي كانت تنوي إصابتها. هذه طبعا العمليات خاصة المسيرات لها إفرازات في ولاية أو إقليم النيل الأزرق. بحسب مصدر طبي أن الهجوم الذي وقع ليلة أمس وأمس الأول أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين بحسب مصادر طبية في إقليم النيل الأزرق. وكانت هذه المدينة، مدينة الدمازين، تعرضت لهجوم بسرب من المسيرات، استطاع الجيش أن يسقط بعض منها وأصابت بعضها أهداف مدنية. تفقد قائد الفرقة بإقليم النيل الأزرق مواقع هذه الاستهدافات وقال إن الجيش ماض في دحر ما وصفها بالميليشيا، وأنه يعني سيظل حاضرا لصد كل هذه الهجمات التي تستهدف إقليم النيل الأزرق ومدينة الدمازين. وقال بأن هناك تعزيزات كثيرة من قوات الجيش تعمل على استعادة المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع، خاصة في محور الكرمك ومحور جيسان. هناك طبعا عمليات عسكرية تجري بشكل منتظم، ولكن الأبرز هو هذه الهجمات التي باتت تظهر من وقت إلى آخر وتستهدف العديد من الأعيان المدنية خاصة في هذه المناطق. جعفر،
1: شكرا جزيلا لك هيثم أويت من أم درمان. في شأن ذي صلة، انطلقت في العاصمة جيبوتي اجتماعات وزراء خارجية دول الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد بمشاركة مسؤولين إقليميين.

0: ودوليين، ويتصدر الوضع في السودان والنزاعات في منطقة القرن الأفريقي أجندة الاجتماعات. وقال مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي أن الاتحاد يعمل مع إيجاد للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في السودان. ينضم إلينا الآن من جيبوتي مرسل الجزيرة محمد طه توكل. طه، نتوقف معك عند التفاصيل بخصوص هذا الاجتماع.
1: نعم جعفر، اليوم طبعا الكلمات التي ألقيت من ممثل الاتحاد الأفريقي وهو مفوض الأمن والسلم الأفريقي بان كولي، وأيضا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى القرن الأفريقي تحدث، وكذلك سكرتير منظمة الإيجاد ووزير خارجية جيبوتي. تقريبا دي كانت أبرز المداخلات، لكن كلهم أجمعوا على أهمية إنهاء النزاعات عموما في القرن الأفريقي، وأيضا عبروا عن قلقهم بما يجري الآن في باب المندب وتأثيراته على الأمن الإقليمي لمنظمة الإيجاد. وبناء على هذه طلبت منظمة الإيجاد من خلال ممثلها أي الصومال التي تمثل دول الإيجاد في مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث أزمة باب المندب. ولكن يمكن الإشارة إلى نقطة مهمة جعفر، حدوث اختراق دبلوماسي حقيقي للسودان، وحيث أعلن رئيس منظمة رئيس الأمين العام الأمين العام للإيجاد دكتور ورقيني قبيه أعلن مشاركة السودان الذي كان حاضرا في الاجتماع وفد سوداني للمرة الأولى. طبعا جعفر يشارك في اجتماعات الإيجاد. جعفر، لو قلنا ماذا سيستفيد السودان، لأنه إيجاد هي الدولة الإقليمية التي معنية بالشأن السوداني، فبالتالي هذا يعتبر انتصار دبلوماسي، ومن خلال الإيجاد حتأثر على الاتحاد الأفريقي وعلى الأمم المتحدة وغيرها. فبالتالي يمكن القول أن استرداد السودان عدويتها التي علقت أو جمد السودان بنفسه في عام 2024 في يناير احتجاجا على استقبال بعض دول الإيجاد قائد الدعم السريع، في حينها احتجت وعلقت عدويتها. لكن بعد زيارة الأمين العام لمنظمة الإيجاد للخرطوم مؤخرا، وهو أعلى مسؤول زار الخرطوم وفتح مرحلة جديدة من العلاقات، واليوم هو أيضا أعلن عودة السودان باعتبار هذه الدولة مؤسسة للاتحاد الأفريقي. لكن كل المتحدثين جعفر أجمعوا على ضرورة إنهاء الحرب، والأمم المتحدة حذرت من استمرار الوضع الإنساني وتأثيراته. لكن يمكن القول أن السودان اليوم حقق انتصار دبلوماسي باسترداد عدويته في داخل منظمة الإيجاد. جعفر،
0: أشكرك جزيلا. من جيبوتي مراسل الجزيرة محمد طه توكل. يواجه 20 مليون سوداني خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد بحسب تقرير أصدرته منظمة الغذاء العالمي. وأشارت المنظمة إلى نقص التمويل لأكثر من النصف، كما أشارت إلى صعوبة في الوصول إلى بعض المناطق بسبب المعارك الدائرة. واقع الجوع في السودان نتابعه في هذا التقرير الذي أعده الزميل محمود الزيبق.
2: يطبق الجوع قبضته على السودان، تحدث أرقامه عن واقع تجاوز مرحلة الإنذار بالخطر. الموت جوعا حاضر هناك، تقول منظمة الغذاء العالمي في آخر تقاريرها. يحصي التقرير وجود نحو 20 مليون سوداني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، يشكلون أكثر من 40% من سكان البلاد. وليس واقع البقية بأفضل بكثير، فثلث السكان تقريبا يعيشون في أزمة للجوع، وثلث آخر فيما تصفه المنظمة بالاضطراب والتوتر. وثمة من أطلقت المنظمة إنذار الطوارئ بشأنهم باللون الأحمر، والبقية في الحد الأدنى للكفاف. 135,000 يصنفون في حالة الكارثة، وهي حالة المجاعة، حيث سوء التغذية الحاد يفوق التصور، والموت إثر الجوع حاضر بين هؤلاء. بالمجمل فإن 27 منطقة في السودان تعاني المجاعة أو خطر المجاعة، وأكثر من 800,000 من أطفاله دون الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد. كل ذلك في وقت تطلق فيه المنظمة نذر الخطر بنقص التمويل اللازم لسد الجوع هناك بأكثر من النصف. 4 ملايين شخص تصلهم مساعدات الغذاء شهرياً، 2 مليون من هذه الأربعة في إقليم دارفور، وأكثر من 800 ألف في كوردوفان. وحتى الخرطوم والجزيرة وسنار التي انتهت فيها النزاعات تقريباً، تقول المنظمة إنها تقدم المساعدات فيها لنحو 800 ألف. تظهر خريطة الجوع الخطر تطابقاً كبيراً مع خريطة النزاعات الدائرة في السودان، وتزيد النسبة بالمجمل في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وحلفاؤها وفي مناطق النزوح والمخيمات. وتشكو المنظمة من صعوبة الوصول إلى بعض المناطق بفعل المعارك أو خطورة الأماكن وعدم استقرارها. في ظل الحرب والنزوح الثقيل، ثمة من صارت لقمة الكفاف غاية آماله ومنتهى ما يتطلع إليه. في بلد يوشك بحسب المنظمة أن يصبح أكبر أزمة جوع في التاريخ الحديث لأسباب كلها من صنع الإنسان.
3: أهلا بكم إلى هذه التغطية المتواصلة لأبرز الملفات، ومستمرون معكم في تغطية آخر التطورات في لبنان والوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة، والبداية من لبنان، حيث قال رئيس الوزراء نواف سلام أن الدولة بمواردها المحدودة لا تستطيع تحمل تكلفة إعادة الإعمار، مؤكدا الحاجة إلى دعم عربي ودولي، ولافتا إلى أن الدولة وحدها دون سواها هي التي تفاوض باسم لبنان. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، أعلن الحرس الثوري إسقاط طائرتين مسيرتين من طراز MQ-1 في أجواء غرب وشرق مضيق هرمز منذ فجر اليوم. في الأثناء قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إنه لا محادثات مع أمريكا حتى تتم تلبية شروط طهران. جاء ذلك ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي جدد خلالها تأكيده أن إيران تريد إبرام اتفاق بشدة، وقال أن بلاده ستحدد ما إذا كانت ستختار الانخراط في التفاوض أم لا. وفي تطورات الملف اليمني، قال المتحدث باسم قوات التحالف إن 13 مدنيا أصيبوا في اعتداءات بصواريخ بالستية ومسيرات أطلقها الحوثيون على خميس مشيط وأبها والطائف. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أعلن استهداف قاعدة الملك خالد في خميس مشيط بالسعودية، وتوعد بمواصلة الهجمات. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم القوات الحكومية أنه تم استهداف عتاد وعناصر الميليشيا الحوثية ومقار بمنطقتي ذباب في تعز والخوخة بالحديدة. إنسانيا، قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 125 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ بداية سبتمبر. وفي قطاع غزة، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بسقوط شهيدين بنيران قوات الاحتلال في جباليا شمالي القطاع وغربي مدينة غزة. وفي الضفة الغربية، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال أعدمت فجر اليوم زياد جابر خلال اقتحام منزله في مدينة البيرة. البداية من لبنان، حيث انطلقت في البرلمان قبل قليل جلسة لمساءلة الحكومة. قال خلالها رئيس الوزراء نواف سلام إن الدولة بمواردها المحدودة لا تستطيع تحمل تكلفة إعادة الإعمار، مؤكدا الحاجة إلى دعم عربي ودولي. كما أكد أن الدولة وحدها هي التي تفاوض باسم لبنان، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ليست أمرا سهلا. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إذا إيهاب، ما هي التفاصيل المرتبطة بجلسة المساءلة هذه؟ من طلب جلسة المساءلة وما هي أبرز المواقف؟
4: نعم، عدد من النواب كانوا طلبوا هذه الجلسة التي يوجه خلالها أسئلة إلى الحكومة اللبنانية حول سياساتها العامة، حول بيانها الوزاري وما التزمت به خلال الفترة الماضية منذ تشكيلها. رئيس الحكومة نواف سلام كان افتتح الجلسة بكلمة كما هو معتاد في البرلمان اللبناني، وبدأ عمليا النواب بتوجيه أسئلتهم بشأن ما يجري، لكن رئيس الحكومة وضع خطوطا عريضة لأبرز ما يواجه لبنان في هذه المرحلة. الجزء الأكبر من خطابه كان تركز حول جنوب لبنان، المفاوضات وكذلك إعادة الإعمار، لأن رئيس الحكومة وصف الوضع القائم في لبنان بالصعب جدا. تحدث أن الوضع يحتاج إلى كثير من العناية ويحتاج إلى دعم عربي ودولي لتجاوز هذه المرحلة، خصوصا في مسألة إعادة إعمار الجنوب وعودة السكان وتسليح الجيش اللبناني. فرئيس الحكومة اللبنانية اعتبر بأن مسار المفاوضات هو المسار الأقل كلفة بالنسبة للبنان، في إشارة إلى المفاوضات بين لبنان وإسرائيل التي ترعاها الولايات المتحدة، والتي من المفترض أن تعاود الجلسات التفاوضية المباشرة مرة جديدة من خلال سفيري البلدين في الولايات المتحدة، ومن ثم في أكتوبر عبر وفدي المفاوضات المنتدبين لهذه المفاوضات. وتحدث كذلك بأن مسار المفاوضات هو الأقل كلفة والأقل أو الأكثر لبنان يتمسك به على أكثر من صعيد، وأن لبنان يرى بأن الدولة وحدها هي من تقوم بهذا الأمر، وأن قرار الحرب والسلم يعود إليها، لكنه أشار إلى الكلفة العالية التي ترتبت عن حربين على لبنان. أشار إلى أن الحرب الأخيرة كبدت لبنان بخسائر مباشرة بين 3 إلى 4 مليارات دولار، وقدر الخسائر في الحربين بما يزيد عن 20 مليار دولار كخسائر مباشرة، وبالإضافة إلى الكلفة البشرية التي بلغت عشرات آلاف الضحايا من قتلى وجرحى خلال هاتين الحربين. وأشار بأن هاتين الحربين كلفت كذلك عشرات الآلاف للمنازل وأكثر من 1 مليون نازح في الحرب الأخيرة على لبنان، وأن هذه الأمور قد كبدت الدولة الكثير من الخسائر وأثرت في الاقتصاد اللبناني وكذلك في الوضع الهش في جنوب لبنان. وأشار أيضا بأن ما يجري عمليا في جنوب لبنان هو محاولات من الدولة خلال هذه المرحلة لرفع الأنقاض، وضع الأسس للبنية التحتية تمهيدا لعودة السكان، وأشار إلى عودة للسكان في مناطق كثيرة من الجنوب، وأن المفاوضات مع إسرائيل قد تكون طويلة وقد تؤثر على ما يجري في جنوب لبنان، لكنه قال بأن لبنان متمسك بها في هذه المرحلة. وشدد رئيس الحكومة في أن عودة السكان ضرورية وأنها هدف أساسي للدولة اللبنانية، بالإضافة إلى مسألة الأسرى، إعادة الإعمار، وكل ما كانت أعلنته الحكومة اللبنانية من خلال مواقفها المتتالية. واعتبر بأن اتفاق الإطار هو اتفاق سياسي وليس اتفاقا قانونيا مبرما في هذه المرحلة، وأنه يشكل الإطار السياسي للمفاوضات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية. رئيس الحكومة الذي كان أشار بأن الوضع في لبنان صعب، أشار إلى أن هناك الكثير من المصاعب على المستوى الاقتصادي التي تواجه كذلك لبنان نتيجة للتضخم الحاصل في الوضع القائم، نتيجة لكثير من الظروف بينها الحرب في جنوب لبنان، موضوع تأخر الإصلاحات الاقتصادية، وكذلك ارتفاع أسعار النفط التي أثرت كثيرا بشكل مباشر على اللبنانيين. لذلك يقول رئيس الحكومة إن حكومته تعمل في هذه المرحلة على تجاوز أو محاولة تجاوز هذه المصاعب من خلال عدد من المشاريع، وهو طلب مساعدة من الدول العربية والدولية بشكل واضح لمساعدة لبنان للمرور في هذه المرحلة الصعبة إلى بر الأمان. وطبعا رئيس الحكومة كان يتحدث إلى النواب الذين بدأوا بتوجيه أسئلة كثيرة للحكومة حول عدد من المواضيع التي ترتبط بالواقع الاقتصادي الخدماتي وكذلك في الوضع القائم في جنوب لبنان. أبرز الملفات ترتبط بمواجهة النواب حتى الآن ترتبط بالكهرباء التربية ومسائل إعادة الإعمار وكذلك الوضع في الوضع المالي والمصرفي.
3: نعم، شكرا لك إيهاب على كل هذه التفاصيل. وللمزيد حول الملف اللبناني ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، وكذلك ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. أبدأ معك دكتور نوفل، في أي إطار تضع جلسة مساءلة الحكومة في هذا التوقيت وفي ظل كل الملفات التي يرزح تحت ضغطها لبنان؟
5: كل أسف أقول بأنه هي جزء من فولكلور السياسة اللبنانية وليست خطوة باتجاه معالجة القضايا المطروحة لا من قبل الحكم ولا من قبل من يعارضوه. فاستمعنا إلى رئيس الحكومة كلمة وصفت فيها الواقع ولم يقل ما هي الأسباب التي تحول دون قدرة الدولة اللبنانية على القيام بواجباتها. هو قال بأنه طلب مساعدات من الدول العربية، وبالتالي لم يقل لماذا الدول العربية لا تساعد لبنان وما هي الشروط التي يجب أن تتوافر ليحصل لبنان على المساعدة. في المقابل المعارضة بدأت هجوما على الحكومة سواء بموضوع اتفاق الإطار أو بالمواضيع الداخلية، ولكن بموضوع اتفاق الإطار هي أيضا لم تطرح البديل، وهي أيضا لم تأخذ بعين الاعتبار الحالة المزرية المالية للدولة اللبنانية، وبالتالي هي بشكل أساسي ترتكز على حزب الله وحلفائه الذين يأخذون دائما إيران مثالا. بالنهاية اليوم إيران في حالة يرثى لها ماليا واقتصاديا، وهي في صدد زيادة الأسعار وزيادة الضرائب وزيادة التكاليف على الناس والتقشف وإلى ما هنالك، وبالتالي عليهم أن يأخذوا بعين الاعتبار هم ربطوا لبنان بإيران عسكريا وسياسيا، عليهم أن يتحملوا أيضا مسؤولية نتائج ما قاموا به على الساحة اللبنانية. لذلك أنا أقول بأنه اليوم نحن أمام دائرة مفرغة، لا الحكومة تخطو خطوات باتجاه الحلول التي يجب أن تكون، ولا المعارضة التي هي حزب الله اليوم لا عندها ما يكفي من الحجج وما يكفي من الإمكانات. هم قالوا عند بداية الحرب وطمأنوا الناس بأنه عمليا قادرون على الصمود، قادرون على المقاومة، المهجرون نحن نتكفل بهم، العائدون نحن نتكفل بهم، وسنعيد بناء ما يمكن أن تدمره إسرائيل أفضل مما كان. والآن يأتون إلى الحكومة ويطلبون منها أن تقوم بذلك، وشروط القيام بذلك معروفة.
3: دكتور وسام، أيضا كيف تنظر إلى جلسة مساءلة الحكومة في هذا التوقيت؟
6: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. أنا أعتقد أن هذه الجلسة تأخرت كثيرا باعتبار أنه منذ 15 شهرا التي لم تطلق فيها المقاومة طلقة وتولت الدولة اللبنانية بالمعنى الاقتصادي والأمني والعسكري والاجتماعي إدارة شؤون البلاد، سقط 500 شهيد ودمرت آلاف الوحدات السكنية التي قال عنها الآن دولة رئيس مجلس الوزراء، لم يعد النازحون إلى منازلهم المهدمة، لم ترمم الدولة اللبنانية حتى الآن منزل واحد فعليا في جنوب لبنان، وأعتقد أن ذلك ليس بحاجة لموازنات ضخمة، يعني منازل جاهزة لم تؤمن إلى النازحين من جنوب لبنان، وبالتالي هي فشلت بالمعنى الاقتصادي لا سيما أموال المودعين، فشلت بالمعنى العسكري الأمني، فشلت بالمعنى الدفاعي حينما لم تسلح الجيش ولم تعقد جلسة واحدة لاستراتيجية أمن وطني وردت في خطاب القسم وتم التشديد على ذلك في البيان الوزاري. بالمعنى الاقتصادي الاجتماعي الوضع مزري، وكل ذلك هو بالنهاية برسم الحكومة. الحكومة إذا كانت غير قادرة على تلبية هذه المسائل فليقدم استقالته رئيس الحكومة ولا يرمي المسائل على الآخرين. بالنسبة لي الوضع القائم حاليا، اتفاق الإطار هو تحدث عن أن لا يفاوض للتفاوض، طيب حسنا، الإسرائيلي أبلغ الأمريكي أن اتفاق الإطار بحكم الميت، والإسرائيلي لم ينسحب من منطقة تجريبية واحدة، والإسرائيلي لم يوقف اعتداءاته، والإسرائيلي توسع بدل أن ينسحب من مناطق تجريبية، وكل ذلك لم يذكره أصلا رئيس الحكومة، لم يأتي على ذكر الاعتداءات الإسرائيلية، تحدث عن أكلاف الحرب. أكلاف الحرب إسرائيل هي الأساس بها سواء عام 2024 أو عام 2026، وأكتفي بهذا المقدار يعني.
3: تحدثت عن، قلت إذا كانت الحكومة غير قادرة على اللعب دورها فلتذهب، هل إذا جاءت حكومة أخرى اليوم بتوازنات سياسية أخرى سيكون باستطاعتها القيام بدور مختلف؟
6: يعني بالحد الأدنى الرهان يكون هناك رهان على شيء جديد يمكن أن ينتج نقاط إيجابية. يعني لو دخل التيار الوطني الحر الذي هو فعليا خارج الحكومة والذي هو

0: يزن بالمعنى اللبناني، ولو دخلت أطراف أخرى، ولو
1: تمت
0: ولو أتت شخصية، لأن أصلا شخصية رئيس الحكومة إشكالية منذ توليه الرئاسة بأمور لن أدخل بها لأنها بالمعنى الداخلي، ولكن يعني الأمور التفصيلية التي لها علاقة بما حصل
1: بالسياسة هنا وليس بالملفات.
0: ما هو ينعكس بالسياسة وبالملفات. بالملفات قلت قبل قليل التقصير الفادح الذي في كل المجالات، وبالمعنى السياسي لم يكن هناك من موقف تخيلي أنه يحصل ما يحصل لا يخرج ليقول رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية حسنا فلنجمد المفاوضات، حسنا فلتكن فلنجمد قرار 2 آذار، فلنحشد الإطار العربي من أجل مواجهة هذا التحدي الذي استجد بعدم التزام إسرائيل بالرغم من رعاية أمريكية لاتفاق الإطار. كل هذا لا تقوم به الحكومة. يعني
1: دكتور نوفل، انطلاقا مما تفضل به دكتور وسام، لماذا هذا التقصير من قبل الحكومة؟
2: أولا ليس هناك تقصير، هناك تعاطي مع أمر واقع. الحكومة حشدت العالم العربي كله، يعني من أسبوع كان هناك اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب، و22 دولة عربية أصدروا قرارات بدعم كل ما اتخذته الحكومة منذ وصولها إلى اليوم، وبالتالي الحشد العربي مؤمن وراء قرارات الحكومة، والعرب لا يمكن ولا يقبلوا بأن يستمر الوضع في لبنان على ما هو عليه. مشكلة حزب الله لم تعد مشكلة لبنانية داخلية عمليا فقط، أصبحت مشكلة دولية. حزب الله تنظيم معاقب، حزب الله تنظيم مصنف إرهابي على لوائح أكثر من 60 دولة في العالم منها الدول العربية كلها، وبالتالي القول اليوم بأنه حشد العالم العربي وراء نظرية حزب الله هذا عملية يعني لا علاقة لها بالواقع وليست عملية منطقية بأي شكل من الأشكال. لذلك بهذه المرحلة أنا أعتقد أنه الحل الوحيد المطروح هو التسليم لقرار الدولة اللبنانية. المشكلة ليست مشكلة نواف سلام، نواف سلام مشكلة بقدر ما هو شخص غير قابل للمزايدة عليه، لأنه نواف سلام لا يمكن القول بأنه ليس مقاوما، لا يمكن القول بأنه عميل، هو أدان إسرائيل، هو القاضي الوحيد في العالم الذي تجرأ على إدانة إسرائيل وعلى اتهامها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي هو في مرحلة شبابه كان مقاوما أيضا، وبالتالي سبق كل نظريات المقاومة القائمة حاليا. كذلك بالنسبة إلى رئيس الجمهورية اليوم، يعني لا يملكون شيئا لاتهامهما بالسياسة، وبالتالي يذهبون اليوم إلى تحميل المسؤولية، وهم يتحملون على كل حال أنه عندما ارتضوا أن يكونوا في موقع المسؤولية كان عليهم أن يعرفوا أنهم مقبلون على مشكلة اقتصادية، وعليهم اليوم أن يصارحوا اللبنانيين كيف تحل المشكلة الاقتصادية. لغاية الآن هم لا يقولون بشكل واضح وصريح بأنه لن يأتي قرش واحد إلى لبنان في ظل سيطرة حزب الله على الدولة اللبنانية.
1: أيضا دكتور وسام، انطلاقا من هذه النقطة حيث انتهى دكتور نوفل، هناك أطراف في لبنان تقول للدولة اللبنانية أنت مقصرة، وتفضلت وتحدثت عن هذا الموضوع، وكأن مالية الدولة غير موجودة وغير متاحة أمام الجميع. إذا عندما يطلب من الحكومة اللبنانية القيام بما هو أكثر، لماذا لا يتم النظر إلى قدراتها المالية، خصوصا أنه قال رئيس الحكومة ما من دولة تريد مساعدة لبنان بسبب حزب الله؟
0: تعليق بسيط، حزب الله ليس كل الدول العربية تعتبره إرهابيا، الدول العدد قليل جدا
2: 22 دولة بقرار
0: ليس صحيحا، قطر تعتبره إرهابي، عمان تعتبره إرهابي، السودان تعتبره إرهابي، الجزائر تعتبره إرهابي،
2: مجلس التعاون الخليجي ب2 آذار 2016
0: 6 دول وليس كلها، وليس كلها قطر تعتبره إرهابي
2: يا صاحبي، مجلس التعاون الخليجي ب11 آذار.
0: دكتور نوفل، لا تجافي الحقيقة ولا تقدم معلومات مغلوطة للمشاهدين العرب.
2: المغلوط اللي عم بتقولوا
0: طيب. قرار 11 قطر تعتبر حزب الله
2: قرار
0: إرهابي،
2: 11 آذار
0: قطر تعتبر حزب الله إرهابي،
2: قرار 11 آذار
0: 2 نواف سلام، العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. لا يكفي أن تكون مقاوما في بداياتك وتكون مساوما على وطنك في نهايتك كما حصل في اتفاق الإطار. 3
1: ترميم
0: طبعا طبعا طبعا طبعا ترميم بعض المنازل في جنوب لبنان، في قرية فقط في زوتر الغربية أو في فرون، بكل أسف طلب منه حينما زار الجنوب، طلب منه أهالي فرون منازل ترميم، قال نعم ثم لم يرمم، ثم طلبوا منازل جاهزة قال نعم ثم لم يؤدي ذلك، قالوا طلبوا منه أن يرمم المدرسة الموجودة ولم يرممها، لم يجرؤ حتى على ترميم مدرسة في منطقة مثل فرون. هذا يحتاج إلى موازنة الدولة. معيب أساسا ما يحصل الآن في لبنان من قبل الدولة اللبنانية، من قبل السلطة في لبنان، لا سيما الحكومة تجاه النازحين، معيب وتقصير يعني وقلة مسؤولية إلى أقصى حدود. تستأهل هذه الحكومة الإقالة وليس فقط المساءلة.
1: شكرا.
0: أنا أتكلم بالوقائع يعني.
1: نعم، شكرا لك دكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، وشكرا لك دكتور نوفل ضوء الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، حيث أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قبل قليل تلقيها بلاغا عن تعرض سفينة لضربة بمقذوف مجهول في المضيق. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. نبدأ معك رانيا ومع آخر التطورات.
3: نعم، فيما يتعلق بآخر التطورات رميم، هناك أمرين مهمين. الأول هو قيام الحرس الثوري أو إعلانه إسقاط مسيرتين أمريكيتين من نوع MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. الأولى كان قد تم إسقاطها فجر اليوم في أجواء الجانب الغربي من المضيق، وبعدها بساعات قليلة تم إسقاط الثانية في أجواء الجانب الشرقي من مضيق هرمز. هذه التطورات تأتي في ظل تأكيد من الحرس الثوري وتحديدا قواته البحرية على أن المضيق ما زال مغلقا وأنه يخضع للسيطرة الإيرانية الكاملة، مع تجديد بحرية الحرس الثوري تحذير السفن من العبور من الممر الجنوبي لمضيق هرمز باعتبار أنه ممر غير قانوني وأيضا ممر غير آمن. هذا ما تم التأكيد عليه خاصة بعد يعني اندلاع النيران في أحد الناقلات النفط العملاقة التي كانت قد حاولت العبور من المضيق واصطدمت بأحد الألغام كما تقول بحرية الحرس الثوري، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. على الجانب الآخر هناك أيضا رد من قبل المستويات الإيرانية على تصريحات الرئيس الأمريكي فيما يتعلق باستئناف المفاوضات واحتمالية العودة للمفاوضات مرة أخرى. هذا الرد جاء من قبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي، والذي قال أنه لا تفاوض مع الولايات المتحدة وذلك حتى تقوم بتنفيذ شروط إيران. اعتبر أن التصريحات الأمريكية المتناقضة، في البداية يقول أو يرفض الرئيس الأمريكي المفاوضات ثم يتحدث عن إمكانية استئنافها مرة أخرى، اعتبر محسن رضاي أن هذا التناقض هو محاولة للسيطرة على تداعيات الحرب والتوتر القائمة بين إيران والولايات المتحدة، ولكنه قال أن المعادلات النفطية ومعادلات المضائق تغيرت والولايات المتحدة لن تستطيع أن تسيطر على التداعيات من خلال هذه التصريحات. هناك أيضا تأكيدات من الرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر غاليباف على أن الشعب الإيراني استطاع أن يهزم وهم الولايات المتحدة بإمكانية كسر هزيمة أو كسر إرادة الشعب الإيراني. قال هذا في رسالة للشعب الإيراني بمناسبة مرور 200 يوم على تواجد الإيرانيين في الساحات كل ليلة منذ حرب 40 يوما، وذلك في موقف ربما يمكن أن نعتبره موقف تحدي للولايات المتحدة بالتأكيد على أن محاولات خلق يعني أو إثارة الفتنة ما بين فئات الشعب الإيراني باستغلال اختلاف وجهات النظر لن تجدي نفعا. إيران تواصل التحدي، ترمي الأركلة في الملعب الأمريكي بالتأكيد على تمسكها ببنود مذكرة التفاهم.
1: شكرا لك مراسلة الجزيرة من طهران رانيا قاسمي، ونتحول إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة مراد هاشم لآخر التفاصيل من العاصمة الأمريكية. تفضل مراد.
4: نعم رنيم، آخر التصريحات اللافتة تلك التي صدرت في منشور على تروث سوشيال للرئيس ترامب، والتي يقول فيها إن إيران التي تعاني من الفشل تسعى بشدة لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة وأنها تتعجل ذلك، وأن الولايات المتحدة ستفكر ما إذا كانت سوف تنخرط في ذلك أم لا. لكنه قال إن الولايات المتحدة منفتحة على هذا الأمر، وهذه الإشارة هي الجديد في الأمر كله إذا نظر إلى تصريحاته السابقة المتكررة من أن الولايات المتحدة ليست مهتمة بمفاوضات في هذه المرحلة مع إيران. قرئ هذا التصريح ولا سيما أنه يظهر إيران في موقف الضعيف، في موقف الساعي بشدة لمفاوضات ولاتفاق، والولايات المتحدة في الموقف الأقوى التي تتمتع بالقرار هنا، المضي قدما في مفاوضات واتفاق كهذا أم لا. يظهر الولايات المتحدة في موقف قوي، وهي رسالة في إطار توضع في إطار الحسابات الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، وإن فهم أيضا منها كذلك على أنها أيضا قد تكون رسالة لإيران من أن واشنطن أيضا منفتحة على مفاوضات وعلى اتفاق، رسالة أيضا كما فهمت للأسواق العالمية، أسواق النفط وكذلك البورصات وأسواق الأسهم، رسالة كذلك إلى المواطن الأمريكي والناخب الأمريكي في موسم انتخابي. وبالتالي هو يريد طمأنة الناس من أن هذه الحرب كما قال يوم أمس سوف قد تنتهي قبل الانتخابات وقد تنتهي بعدها بقليل، من أن هذا المسار له نهاية وبالنهاية سيكون الأمر باتفاق. هو أيضا حينما أشار إلى أن مخزون الولايات المتحدة من الذخائر والصواريخ كبير وأن الولايات المتحدة لا تعاني من نقص، كان يظهر أيضا هذا الموقف موقف القوة على خلاف التقارير التي في وسائل الإعلام الأمريكية التي تشير إلى نقص حاد في هذه الذخائر بعد العمليات العسكرية التي شنت على إيران. وفي هذا السياق يأتي تقرير المفتش العام لوزارة الحرب الذي سلم إلى الكونغرس في 9 سبتمبر، والذي يشير إلى وجود انخفاض استراتيجي في المخزون من هذه الذخائر، وكذلك اختناقات في الإمدادات فيما يتعلق بهذا الأمر، داعيا إلى تكثيف وتسريع الإنتاج والشراء لهذه الذخائر.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة من واشنطن مراد هاشم. وللمزيد حول هذا الملف معنا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وكذلك معنا في الاستوديو ديفيد ديروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. أبدأ معك دكتور عباس، إذن نحن نتابع هذه المستجدات ونتابع الضربات المستمرة، بمعنى استهداف ناقلة هنا واستهداف ناقلة هناك، برأيك إلى أي مدى يمكن أن يستمر هذا الوضع على هذا الحال؟
5: في الواقع لا يمكن أن يستمر هذا لفترة طويلة في هذا الحد المعقول، ربما قد تصعد الأمور إلى مستويات أخرى. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد أن تخلق هذه المعادلة ناقلة مقابل ناقلة، لكن إيران قالت بأن هذا لن ينجح، وإيران كانت دوما تمضي لمستويات أعلى. أعتقد من أجل أن يكون هناك ردع ضد أي تهديدات مستقبلية بالنسبة لإيران، فالأمر يتعلق بالضغط نحو الوصول إلى تسوية دبلوماسية يمكن أن تستمر لفترة طويلة، تسوية دبلوماسية نهائية لهذا النزاع. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فالهدف هو الإبقاء على هذا الضغط على إيران، هناك سعي من قبل أمريكا لفتح مضيق هرمز، لكن هذه الحوادث تظهر بأن المضيق ليس مفتوحا كما تزعم أمريكا. أمريكا تحاول أيضا أن تضغط نحو إجبار النظام الإيراني على الاستسلام. هذا الوضع لا يمكن أن يضمن أي نجاح أو أي نتائج إيجابية. هذه مقدمات وهذه طبعا عناصر تقود إلى المزيد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وإذا لم يتم الوصول إلى حل سياسي فالتوتر سيستمر.
1: أستاذ ديفيد، كيف سيذهب الرئيس الأمريكي إلى الانتخابات النصفية مع حزبه بطبيعة الحال في ظل أسعار محروقات بهذا الارتفاع؟
6: the general consensus is that
5: نعم هناك توافق حول أن قضية الانتخابات قضية محورية ورئيس كان يسيطر على الكونغرس. طبعا هذه هي الأسعار المرتفعة ربما تقلل من حظوظه لكسب الرهان أمام الناخبين، لكن هناك 18 مقعدا هي على المحك، بقية المقاعد هي بالتأكيد جمهورية، وأعتقد أنه على الرئيس أن يتخذ

0: قرارا واضحا، لا يمكن أن تستمر إيران في استهداف السفن المدنية. نحن هنا لا نتحدث عن سفن عسكرية، لكن بالنظر للضغط العسكري الأمريكي وأيضا الضغط الاقتصادي وتراجع العملة الإيرانية، فهذا ضغط كبير على الاقتصاد الإيراني، والاقتصاد الإيراني في تراجع مستمر. وعندما تستأنف العمليات العسكرية ضد إيران، إذا ما استأنفت طبعا في ظل تزايد التوتر الراهن، فهذا قد يقود إلى المزيد من التراجع الإيراني على المستوى العسكري على المستوى الاقتصادي. أعتقد أن إيران قد تحاول زيادة الضغط قبل الانتخابات النصفية، وأيضا الرئيس الأمريكي قد يقوم بنفس الخطوة.
1: أيضا كيف ترى النقاش الموجود داخل المؤسسة العسكرية حول جدوى هذه الحرب؟
0: بالنسبة للمؤسسة العسكرية فهناك محللون. طبعا أنا كنت أستاذا في مؤسسة مشابهة لفترة طويلة، ولكن التوافق الموجود هو أن رئيس دونالد ترامب لم تكن لديه استراتيجية واضحة المعالم للاستمرار في هذه الحرب. وأعتقد أن ما رأيناه في الآونة الأخيرة وما ينبغي أن تتعلمه الولايات المتحدة الأمريكية من حرب أوكرانيا أنه لا يمكن الدفاع على ما تم تحقيقه إلى غاية الآن. إذا ما أردت الدفاع مثلا وحماية طائرة عسكرية، فأنت ينبغي لك أن تنشر مقدرات أخرى، وهذا يعتبر استنزاف كبير بالنسبة للقدرات العسكرية الأمريكية. ونفس الشيء الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة بالدفاع على حلفائها في منطقة الخليج. هذه المقاربات طبعا لم تكن وجدية في حرب إيران. اتخذنا بعض الخطوات للقيام بذلك، لكن تم سحب مجموعة من المخدرات باتجاه الغرب بنظر للتكاليف المرتفعة.
1: دكتور عباس، سألنا عن الانتخابات الأمريكية، ولكن السؤال هو عن الشارع الإيراني فيما يتعلق بإيران. إلى أي مدى سيصمد النظام بشكله الحالي وبالظروف الموجودة أمام الألم الذي يعيشه الشارع الإيراني، وأتحدث عن الألم الاقتصادي تحديدا؟
2: ما من شك بأن هناك معاناة اقتصادية لدى الشعب الإيراني، وأن هناك ضغط اقتصادي على إيران، لكن السؤال ما هو البديل؟ وهذا أمر مهم جدا في الظروف العادية. العامل الاقتصادي قد يتم النظر إليه بطريقة مختلفة، لكن الآن الناس لديهم قلق آخر وهو الجانب الأمني. هم طبعا لا يتساءلون عن هذه التبعات الاقتصادية، هناك قلق أمني، وهذا هو الشاغل الكبير بالنسبة للإيرانيين في الوقت الراهن. الإيرانيون يعرفون بعدما حدث في سوريا وإسقاط بشار الأسد، أول شيء ما قامت به إسرائيل هو استهداف البنى التحتية في البلاد وأيضا الأنظمة الدفاعية. بالتالي الإيرانيون يأخذون هذا بعين الاعتبار، وهم يعرفون بأن عليهم الصمود والمقاومة. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب لم يكونوا يطمحون لتحقيق هذا في إيران، لكن الإيرانيون ما ليس لديهم خيار آخر عدا الصمود ومواجهة هذا الاعتداء. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنجح في تقسيم الإيرانيين، بل على العكس من ذلك قامت بتوحيدهم. وأعتقد أننا نتحدث عما يشبه سفينة في أجواء صعبة، والكل يحاول أن يتكاتف لينقذ هذه السفينة من الغرق. الكل يتكاتف من قائد السفينة والركاب.
1: إذن أيضا ارتباطا بهذا الموضوع، تتحدث عن أن الحرب شددت اللحمة بين المواطنين والنظام، وبين المواطنين بينهم بعضهم. ولكن السؤال هو،

0: هذه الضغوط وعندما تقول بأنه ما من خيار آخر، البعض يقول قد يكون هناك خيار آخر، وسمعنا الرئيس الإيراني يتحدث عن تحريك من هم في الخارج.
1: هذا لا يعني بأن كل الإيرانيين في الخارج، لكن جزء من أولئك الذين هم في الخارج. لكن رأينا الكثير من الإيرانيين خارج البلاد انتقدوا ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، وهم حلوا بالبلاد وزاروا البلاد في الآونة الأخيرة. نحن نتحدث عن هذه مجموعة من الإيرانيين الذين يعيشون خارج البلد وهم جزء من إيران. أعتقد أن البلد أصبح أكثر وحدة، ولكن البلد ما زال أو إيران ما زالت تدعو لحل دبلوماسي. إيران واجهت الكثير من الضغط من شتى الجهات من دون أن تحصل على أي شيء كمقابل. أعتقد أن الإيرانيين الآن يسعون للدفاع عن أنفسهم بكل ما أوتوا من قوة، وإيران ستستمر في استهداف تلك السفن التي تحاول أن تعبر مضيق هرمز من دون التنسيق مع إيران. وأعتقد أن إيران لديها استراتيجية واضحة وتدعو لأمن وسلام مستدامين.
0: شكرا لك دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وشكرا لك ديفيد ديروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. تشدد الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها على الأطراف التي تتعامل مع إيران في محاولة لإحكام الخناق على موارد طهران المالية. وتأتي العقوبات التي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرضها أمس على بنك VTB الروسي ضمن هذا الإطار. المزيد من التفاصيل بشأن آليات تعامل هذه الأطراف وسياسات أمريكا إزاءها في تقرير فرح الزمن شوقي.
2: يستمر قطع شرايين إيران المالية كما تقول الولايات المتحدة وكما تعلن الخزانة الأمريكية مرة تلو المرة، فيضاف حظر على حظر على حظر ليشكل حملة ضغط اقتصادي يهدف إلى عزل إيران. يحدث ذلك عبر ما باتت توصف بترسانة الحرب الاقتصادية الأمريكية على طهران، والتي تبدأ من حصار بحري وحظر مالي واقتصادي مباشر، وتمتد إلى قطع قنوات الإنعاش والتمويل. هذه القنوات هي التي يمدها نحو طهران ما يسمى بالطرف الثالث، فكيف يحصل ذلك؟ وضعت واشنطن الشركات الأجنبية والأطراف الثالثة أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما وقف التعاملات مع إيران أو العقوبات. في الشق الأول يطرح سؤال: كيف تتعامل هذه الأطراف مع طهران الخاضعة لعقوبات منذ عقود راوحت بين تشديدها تارة وتخفيفها تارة أخرى؟ والإجابة تبدأ من القول إن هذه الأطراف كيانات وشركات أو أفراد في الخارج، والتصنيف الأمريكي يشمل كل من يدعم ويمول وينقل ويسهل التعاملات. يعمل الطرف الثالث بالالتفاف، وهذا هو أساس الاقتصاد الموازي الإيراني الذي يقوم على بيع النفط وتحصيل الإيرادات عبر شبكات خارجية معقدة في تركيبتها وحركتها. وهذه الشبكات عبارة عن شركات واجهة أو مكاتب صرافة أو حسابات في دول ثالثة تقوم بتحريك الأموال خارج النظام المالي الدولي. ليس هذا وحسب، بل إن الالتفاف يتعدى المفهوم المالي ويصل إلى النقل عبر شبكة أساطيل يصعب تتبع مصدرها وهويتها. فجاءت العقوبات الأحدث لخنق هذا الالتفاف وسد شريان اليد التي لا تختار وقف التعامل مع طهران. وهنا يأتي الشق الثاني من السؤال: فما هي هذه العقوبات؟ هذه العقوبات على الأطراف الثالثة تشمل من يقدم الدعم لحلفاء إيران الإقليميين ويسهل تهربهم من العقوبات وفقاً للرؤية الأمريكية. لذلك شمل حظر الخزانة الأمريكية سابقاً شركات من العراق، الإمارات، لبنان وتركيا، وتشمل أيضاً جهات تسهل تعاملات إيران في قطاعات تنعش بنيتها المالية كالشحن والذهب والطيران والوصول الرقمية والتكنولوجيا. عقوبات الطرف الثالث تسمى بالثانوية لأنها ليست

0: مباشرة ضد المستهدف، فتهدد بنكاً أو شركة أجنبية وتعاقبها بقطع الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وربما الدولي الذي يتعامل بالدولار. يجمع المسؤولون في إيران على رفض سياسة العقوبات دون إنكار تبعاتها، ويرون أنها جاءت للتعويل على مرحلة ما بعد فشل الخيار العسكري، وترتفع الأصوات الداعية للانسجام الداخلي وسط التحديات الصعبة والتداعيات الملموسة على ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم وتراجع الظروف المعيشية، بالتزامن مع وجود قلق رسمي وشعبي من تبعات أصعب قد تسببها تعقيدات داخلية وأخرى خارجية.
1: وإلى تطورات في اليمن، حيث تتواصل المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على أكثر من جبهة وسط تحذيرات من تزايد أعداد النازحين. من تعز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة مها علي، ومن مخيم السويداء في مأرب ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد القاضي. نبدأ معك مها لاستطلاع الأوضاع الميدانية.
2: نعم رنيم، هذه المرة نبدأ من المدينة تحديدا، حيث سمع قبل دقائق من الآن دوي انفجار وكان ناتج عن إطلاق الحوثيين قذيفة مدفعية باتجاه المجمع القضائي في جبل جرة وسط المدينة. هذا المجمع الذي هو بطبيعة الحال خال من المظاهر الإدارية وكذلك العسكرية، وقد قصف عديد مرات منذ بدء الحرب في العام 2015، لكن الضربة في هذا التوقيت هي أثارت حالة من الرعب والهلع أوساط السكان، خاصة ونحن نتحدث عن ساعات الظهيرة هي ذروة حركة المواطنين في هذه المنطقة. السلطات هنا تقول إن هذه الضربات المتكررة للمجمع القضائي في جبل جرة هي تعبر عن حالة تخبط الحوثيين بعد ما يتعرضون له من خسائر وانتكاسات كبيرة، خاصة عندما نتحدث عن الجانب الجوي واستمرار استهداف الطيران الحربي اليمني لتعزيزات الحوثيين على مختلف المحاور. في آخر هذه الضربات ما أعلنه محور تعز العسكري عن استهداف الطيران الحربي لمنصة لإطلاق الصواريخ البالستية في مطار تعز الدولي شرق المدينة، وهي بطبيعة الحال مناطق تخضع لسيطرة جماعة الحوثي، إضافة إلى ضربات جوية استهدفت تعزيزات الحوثيين في مديرية خدير شرق محافظة تعز. أحد المصادر العسكرية أكد أن واحدة من هذه الضربات استهدفت تجمعا لقيادات الحوثيين في مبنى المجلس المحلي بمديرية خدير شرق محافظة تعز. ضربات جوية أيضا كما جاءت على لسان الناطق باسم القوات اليمنية الذي قال بأن سلاح الجو اليمني استهدف تحركات وتعزيزات وأهداف ثابتة ومتحركة للحوثيين فيما بات يعرف بصندوق القتل في ذباب والمخا، وكذلك ذلك في الريف الغربي لمحافظة تعز. نتحدث أيضا عن استهداف الحوثيين لأحدى المناطق في شرق المدينة، واحدة من هذه الطرق توقفت فيها الحركة تماما بحسب ما أفادت المصادر المحلية صباح اليوم، أدى ذلك أيضا إلى توقف حركة السكان بسبب انتشار القناصة على هذه المناطق. نتحدث أيضا عن الجنوب الريف الغربي لمدينة تعز، في تلك الجبهة حتى هذه لحظات لا يزال الهدوء الحذر هو سيد الموقف. في جبهة الكدحة كان هناك إطلاق أو قصف مدفعي حوثي باتجاه مواقع القوات الحكومية بحوالي 4 قذائف، مع استمرار تعزيزات الحوثيين في اتجاه منطقة الشقب شرق المدينة أو الصل وكذلك الكدحة ومناطق أخرى رنين.
1: نعم شكرا لك مها، ونتحول إلى مأرب مع مراسل الجزيرة محمد القاضي، ومعك نستطلع محمد الوضع الإنساني للنازحين.
3: إنسانيا أوضاع النازحين هنا تزداد سوءا يوما بعد آخر، وكلما ارتفعت وتيرة الصراع وكلما ارتفعت وتيرة الاشتباكات في الجبهات تدفقت أفواج النازحين إلى مخيمات النازحين واستحدثت مخيمات أخرى. نحن نقف الآن في إحدى هذه المخيمات شمالي محافظة مأرب. عدد مخيمات النازحين وفقا للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وصل إلى 210 مخيم. هذه المخيمات تفتقر إلى الخدمات الرئيسية، إلى الخدمات الأساسية، إلى الخدمات الصحية، إلى الخدمات التعليمية، تفتقر إلى الكهرباء. هذه الخدمات كما يرى المشاهد معظمها بين الكثبان الرملية وفي ظروف

0: قاسية جدا، في خصوصا في الصيف. الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالأمس أطلقت نداء إنسانيا لإغاثة أكثر من 80,000 نازح ونازحة يفتقرون لمقومات الحياة الأساسية، يفتقرون للمواد الإيوائية والمواد الغذائية الأساسية. عدد النازحين هنا في محافظة مأرب وفقا للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وصل إلى أكثر من 200,000 نازح ونازحة حتى الآن.
1: نعم، شكرا لك مراسل الجزيرة محمد القاضي، كنت معنا من مخيم السويداء في مأرب. وللمزيد حول الملف اليمني ينضم إلينا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. إذا أردنا أن نوجز المشهد في اليمن، مشهد توزع القوى على الأرض، كيف يمكننا أن نوجزه؟
2: منذ أن معارك الأسبوع الماضي يمكن الآن تغيرت خريطة النفوذ والانتشار للقوات المختلفة. لاحظنا أن الحوثيين لهم حضور الآن على الساحل الغربي، يصلوا إلى باب المندب، وهذا تغير دراماتيكي في معادلة الصراع. نقل الصراع من صراع داخلي إلى صراع إقليمي دولي، بمعنى أن ينتقل الصراع إلى الممرات المائية لليمن، فهذا ليس محصورا على اليمن. أيضا انتشار القوات الحكومية الآن في الجوف ومحاولة الدخول باتجاه مدينة الحزم، وتغيرات في بعض المديريات وبعض المناطق. أيضا في البيضاء بعض المديريات استطاعت القوات الحكومية أن تدخلها. لا نقول كل هذه دخول، لكن لا نستطيع أن نحسم أن كل هذا جرى كسيطرة عسكرية ثابتة حتى الآن. هي الخريطة متحركة والخطوط تتغير بين وقت وآخر، يواكبها قصف جوي سواء بالطيران الحربي أو الطيران المسير، إلى جانب أيضا الحوثيين يحاولوا أن يفتحوا جبهات في ريف تعز لمشاغلة القوات الحكومية وعدم الانشغال في الساحل الغربي، وأيضا محاولة قطع الطرق عن تعز لاستعادة ما يسميها الجانب الحكومي بحصار تعز مرة ثانية. والأمر بشكل عام متغير، الاشتباكات مستمرة، الحرب إلى الآن يستطيع المرء أن يقول أنها لم تدخل طورها الحاسم، وإنما هي مراحل تمهيدية تدخل في طور المناوشات والكر والفر حتى اللحظة في الجانب الميداني. وبالتالي الخريطة تغيرت بالتأكيد، صار هناك مساحة جغرافية كسبها الحوثيون في الساحل الغربي في مقابل بعض المساحات الصغيرة التي كسبتها القوات الحكومية في شمال شرق اليمن.
1: تحدثت جزئيا عن شكل المعارك الدائرة، ولكن إذا أردنا أن نفصل، ما هو شكل المناوشات، المعارك، الضربات، وما هو السائد في هذه الجولة الأخيرة؟
2: يعني واضح أن المناوشات هي أغلبها قصف واستهداف، الاشتباكات محدودة، الاشتباكات التي تكون وجاهيا محدودة جدا، وخاصة الاشتباكات تقع أكثر في ريف تعز، في مناطق الكدحة وفي مناطق كهبوب وفي مناطق غير بني عمر، هذه اشتباكات متواجهة، لكن يستطيع الطرفان يتقدم ثم يتأخر، يتسلل ثم يعود. لكن العنوان الأبرز في هذه المواجهات هي الضربات الجوية وضربات المسيرات واستهداف المواقع والثكنات والتعزيزات، هذا هو العنوان الأبرز منذ 3 أيام بالتحديد، وربما هذا هو ممهد لعمليات ميدانية على الأرض أو عمليات برية في الأرض، لأن دائما القوات الضربات الجوية تمهد لعمليات على الأرض.
1: برأيك لماذا ذهبت الاشتباكات بهذا الشكل تحديدا؟ هل لأنه يحقق خرقا ما؟
2: لا، الاشتباكات هو عادة اللي يحصل الآن هو محاولة من الجانب الحكومي لاستعادة ما فقدته من أراضي. ناخذ بعين الاعتبار تصريحات رئيس الوزراء أن خطوط التماس أو النقاط الاشتباك لا تغير واقع الحال، وأن الهدف هو صنعاء والحديدة وغيرها، وبالتالي الحكومة تريد أن تعزز هذه الفرضية أو المقولة. إلى جانب أيضا الآن في قلق شديد فيما يتعلق بالتغيير الديموغرافي، التغيير الجغرافي في الساحل الغربي وسيطرة الحوثيين على الجزر وباب المندب. اليوم كما تعلمين سيكون هناك اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة هذا الوضع الملتهب، مما يشكل أيضا قلق دولي فيما حدث، وأيضا ربما أن نشهد في المرحلة القادمة تصعيد عسكري، أو ربما يؤدي هذه اللقاءات إلى انفراجة سياسية من خلال المفاوضات. لكن المؤشر الذي لدينا حتى الآن أن الجانب الحكومي ليس في وارده الآن عمل سياسي.

0: هالكة ولا يمكن تقديم هذه الخدمة في ظل الضغوطات الإسرائيلية المتواصلة والقيود على المعابر ومنع دخول كل المستلزمات الطبية والأدوية، والآن يمنع وصول الوقود إلى المستشفيات وقطع الغيار وكذلك الزيوت اللازمة لتشغيل تلك المولدات التي تعمل من خلالها المستشفيات في ظل انقطاع التيار الكهربائي للعام الثالث على التوالي مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. الأوضاع في غاية التعقيد وغاية الصعوبة في ظل رفض إسرائيل لمنع دخول مقومات الإيواء ومراكز الإيواء التي تفتقر إلى مقومات الحياة من خيام ومراكز وبيوت متنقلة، وتوقف لحركة الإعمار منذ 3 أعوام، ولا زال الفلسطينيون ينتظرون هذه المرحلة وانسحاب إسرائيل من المناطق التي يتواجد فيها في المناطق الشرقية من قطاع غزة التي يقوم من خلالها بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
1: من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية، شكرا جزيلا. نبقى في قطاع غزة حيث بلغ معدل البطالة نحو 80% وفقا لتقارير منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وذلك بسبب الدمار الذي لحق بالبنى التحتية. وقد أدى فقدان مئات آلاف العمال لوظائفهم منذ اندلاع الحرب إلى اتساع دائرة البطالة وتفاقم الأزمة المعيشية داخل القطاع.
2: في غزة بطالة تتجاوز الأرقام وشعب حاصرته الحرب وآلة الدمار. يأتي عبد الله حجاج من مسافات بعيدة إلى وسط البلد بخان يونس ليجالس أصدقائه العمال.
3: عدل هذا أنت بالشكوش.
2: فرصة ينتظرها عبد الله ليكسب بضعة شواكل يسد بها جزءا من حاجات زوجته الحامل التي أوشكت على الوضع.
3: أنا تعبت والله، تعذبت، أبدأ أكل المرأة والولدين مش قادر، وعنده وجه شتى الحين بدي شوادر وبدي قصص، مش عارف وين أروح. أنا بدي أشتغل مشان الله تحلوني، مشان الله تحلونا.
2: في الشوارع يقف عمال المياومة بانتظار فرصة قد تأتي وقد لا تأتي.
4: احنا حين مش عايشين والله، احنا حين قاعدين نستنى حد بده عمال نيجي نروح نشتغل ب10 شيكل 20 شيكل، مش زي قبل كنا عايشين.
2: هنا خسر المهندس اسماعيل النفار اكثر من 2 مليون دولار من شركته ومنزله بعدما دمر الاحتلال الاسرائيلي كل احلامه، ليجد نفسه اليوم عاجزا بلا عمل ولا معيل.
5: الحمد لله ما أملك ولا حاجة، هي أنا ووالدي عايشين في قلب حاصل، كانت شركة لقيت اليوم حاصل سترانا وعمال فيه هواية مكلاها السقف، يعني في الشتاء منغرق الحمد لله فضل الله، يعني إيش كنا الحمد لله وإحنا الحمد لله إيش أصبحنا.
2: كل الأبواب أغلقت في وجه السيدة علا المصرية إلا أبواب هذه التكية حين عجزت عن الحصول على عمل.
6: خريجة طبية بدي أفقع بدي أموت، يعني خريجة حي متعلمة حالي طبية وعلى النفس أجي وقف على تكية عشان أكل وأشرب، مش قادرة بالأولاد أكل ولا شرب، وين الحياة؟
2: في وسط المدينة توقفت منجرة الستيني يحيى عواد وتوقفت معها لقمة عيشه.
7: صلحنا قدر الإمكان، جبنا زينق وجبنا خشب وجبنا وعملنا ما نقدر نقعد فيه، ويعني نمشي حالنا بشوية بسيطة في العمل. جينا الحين زبطنا وقعدنا نشتغل، الحين ما فيش مواد خام، فيش كهرباء، فيش ناس أنت تشتغل إلهم في المنطقة اللي أنا فيها.
2: حرب أطفأت المواقد وأغلقت أبواب الرزق وتركت آلافا يبحثون عن لقمة عيش، فهنا في غزة لم يعد للحرفيين ولأصحاب الشهادات من فرص عمل بعد أن ضاق أفق النشاط المهني ليصبح البقاء هو المهنة الوحيدة. رام أبو طعيمة، الجزيرة، مدينة خان يونس.
1: توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بعقوبات على بنك في تي بي الروسي، وقال بيسنت إن الولايات المتحدة ستواصل العقوبات حتى تتوقف البنوك العالمية عن التعامل مع النظام الإيراني. هنا يبرز السؤال، كيف يمكن لنظام العقوبات الثانوية تهديد بنك في بلد آخر؟ التفاصيل في هذا العرض للزميل نديم الملاح.
8: أقوى سلاح في العالم ليس بالضرورة

0: أن يحمله جندي، بل ما تحمله البنوك. إنه الدولار، وهو ليس عملة عادية، هو ثلاث طبقات. التجار يكتبون فواتيرهم بالدولار، البنوك تحول هذه الفواتير بالدولار، البنوك المركزية تحفظ احتياطياتها أيضا بالدولار. المفتاح هنا أي دفعة بالدولار لا بد أن تمر عبر بنك أمريكي. دعونا نفكر بالدولار بأنه طريق عالمي سريع، لكن هناك نقطة تحصيل واحدة يتحكم فيها. السؤال الآن، من يقرر أن الفاتورة بالدولار؟ 74% من فواتير التصدير في آسيا هي بالدولار، بينما نصيب أمريكا من التجارة فقط 10%. مثال، هذا مصنع في فيتنام يبيع لتاجر في نيجيريا، لا أمريكي في هذه الصفقة، لكن البائع يختار الدولار لأنه يتمتع بثقة عالمية. إذا استقبل دولاراً يستطيع أن يعطيه لمورده التالي دون مشكلات. السؤال الثاني، أين يحدث هذا فعلياً؟ الدولار بطبيعة الحال لا يسافر مباشرة من فيتنام لنيجيريا، يمر عبر 43 بنكاً أمريكياً تسوي حساباتها في نيويورك عبر نظام التصفية المركزي، فهي البوابة الحقيقية. من يغلق حسابه عندها يخرج من النظام كله. مثال عملي، تحويل مصرفي حقيقي، شركة نسيج في فيتنام تبيع ملابس لتاجر في نيجيريا ب1,000,000 دولار. التاجر النيجيري يذهب إلى بنكه ويقول حول لي 1,000,000 دولار لفيتنام. البنك النيجيري لا يستطيع أن يرسل الأموال مباشرة، الأموال تسير هكذا: نيجيريا، بنك وسيط في لندن، ثم نيويورك، ففيتنام. إذن في نيويورك هناك بنك أمريكي يسجل: لدينا تحويل من نيجيريا لفيتنام ب1,000,000 دولار. البنك الأمريكي يعطيها للبنك الفيتنامي، والبنك الفيتنامي يعطيها للشركة. النقطة المهمة هنا، أمريكا ترى هذه الأموال، تعرف الأسماء، تعرف المبلغ، تستطيع أن توقفها. السؤال الآن، كيف تصبح هذه البوابة سلاحا؟ الطريقة الأولى من خلال تجميد الأصول. عام 2022 جمدت أمريكا 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي. الطريقة الثانية، قطع البنوك عن النظام النقدي. عام 2012 قطعت البنوك الإيرانية عن شبكة السويفت، بدونها لا تستطيع إرسال الأموال. الطريقة الثالثة، معاقبة من يتعامل معك. إذا بنك صيني يتاجر مع إيران تقول واشنطن نقطعك أنت من الدولار. هنا يصبح السؤال أمام البنك تحديدا، هل تستحق هذه التعاملات أن أخاطر بأعمال الدولية؟ هنا يبرز سؤال آخر، هل هذا أمر عملي؟ 90% من صادرات إيران النفطية تذهب للصين. المشكلة عندما حاولت واشنطن معاقبة مصاف صينية، ردت الصين بأمر حجب وطني، لا أحد في الصين سيمتثل لهذه العقوبات. وهنا التهديد الحقيقي، لو عاقبت أمريكا بنوكا صينية كبيرة، فإن البنوك العالمية قد تتجنب الصين والدولار معا. في تلك اللحظة النظام ينهار. الدولار ثلاثة أشياء معا: وسيط تجارة، نظام تسوية، سلاح عقوبات. المشكلة، كل استخدام سياسي يعادل حافزا للدول للابتعاد عن الدولار، لكن العالم ليس عنده بديل بالسعة نفسها. لكن استخدام أمريكا له كسلاح يعني دولا ستبني بدائل ولكن ببطء. السؤال الحقيقي ليس متى ينهار الدولار، بل كم تكلفة بناء نظام بديل كامل يحل محل الدولار؟ الإجابة كثير جدا، وأغلى من البقاء داخل النظام الحالي.
1: مستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة والتطورات في لبنان. في التفاصيل، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرتين مسيرتين من طراز MQ-1.

0: واحد في أجواء غربي وشرق مضيق هرمز منذ فجر اليوم. في الأثناء قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إنه لا محادثات مع أمريكا حتى تتم تلبية شروط إيران. جاء ذلك ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي جدد خلالها تأكيده أن إيران تريد إبرام اتفاق بشدة، وقال إن بلاده ستحدد ما إذا كانت ستختار الانخراط في التفاوض أم لا. في تطورات الملف اليمني وتزامنا مع استمرار المعارك بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين، قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 125 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ بداية الشهر الجاري بسبب تصاعد الأعمال القتالية. وفي قطاع غزة أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بسقوط شهيدين بنيران قوات الاحتلال في جباليا شمالي القطاع وغربي مدينة غزة. وفي الضفة الغربية قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال أعدمت فجر اليوم زياد جابر خلال اقتحام منزله في مدينة البيرة. وفي لبنان قال رئيس الوزراء نواف سلام خلال جلسة برلمانية لمساءلة الحكومة إن الدولة بمواردها المحدودة لا تستطيع تحمل تكلفة إعادة الإعمار، مؤكدا الحاجة إلى دعم عربي ودولي. وفي تطورات الملف الروسي الأوكراني قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو مستعدة للسعي إلى تسويات معقولة بشأن أوكرانيا، لكنها لن تسمح بظهور الناتو على حدودها. هذه الساعة إذا نبدأها بملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. من واشنطن ينضم إلينا الآن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أبدأ معك إذا مراد في واشنطن وأبرز التفاعلات والتصريحات الصادرة عن الإدارة الأمريكية بخصوص تطورات الوضع في مضيق هرمز.
1: أبرز هذه التصريحات جعفر خلال الساعات الماضية تلك التي صدرت عن الرئيس دونالد ترامب في منشور عبر تروث سوشال، وقال فيها إن الولايات المتحدة منفتحة على إبرام اتفاق مع إيران. هذا بعد أن قال في هذا المنشور من أن إيران باتت إيران التي تواجه الفشل، كما قال، باتت تسعى بشدة إلى إبرام هذا الاتفاق وأنها متعجلة من أجل إبرامه، لكنه قال إن الولايات المتحدة هي من سيقرر فيما إذا كانت ستمضي قدما أم لا في هذه المسألة. إشارة مهمة من الرئيس ترامب، انفتاح على مفاوضات واتفاق مرة أخرى مع إيران بعد أن ظل على مدى الأسابيع القليلة الماضية يشير إلى أن الولايات المتحدة ليست مهتمة بمفاوضات مع إيران ولا تجري مفاوضات مع إيران. في المجمل نظر إلى هذا التحول في تصريحات وفي موقف الرئيس دونالد ترامب على أنه متصل بحسابات الرئيس ترامب الانتخابية مع اقتراب الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر المقبل، ولكن أيضا قد تكون في ذات الوقت رسالة إلى إيران من أن واشنطن باتت منفتحة على مسار كهذا، ولكن ليس من أجل عودة إلى مذكرة التفاهم التي طوت صفحتها واشنطن كما قال الرئيس ترامب من أجل اتفاق جيد هذه المرة وليس اتفاق سيء، إذ أنه قال إنه لن يبرم اتفاقا سيئا مع إيران. وكذلك وزير الخارجية ماركو روبيو أشار أكثر من مرة إلى أن مذكرة التفاهم لم تعد صالحة كأساس لاتفاق، على خلاف الموقف بطبيعة الحال في إيران الرئيس ترامب، وهو يشير إلى هذا الموقف من إيران من أنها تسعى إلى هذا الاتفاق، ويريد أن يقول أن سعيها يأتي عن موقف ضعف بسبب الضغوط الأمريكية، بسبب الحصار الأمريكي، وأيضا عدم تمكنها من إرسال صادراتها النفطية بسبب الحصار المفروض على موانئها، وكذلك بسبب العقوبات، وآخر هذه العقوبات تلك التي فرضت يوم أمس على بنك رئيسي في روسيا، بنك بي الروسي، الذي تتهم وزارة الخزانة من أنه يساهم في التهرب والتحايل على العقوبات الأمريكية. وزير الخزانة توعد بنوك أخرى في حال ساهمت في عمليات التحايل على العقوبات الأمريكية بذات المصير جعفر.

0: شكرا لك. من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. الآن إلى طهران ومراسلتنا رانيا قاسمي. رانيا، ما آخر وأبرز التصريحات الصادرة عن طهران والتطورات الميدانية؟
1: نعم جعفر، يعني ترد طهران على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق باحتمالية العودة إلى المسار الدبلوماسي، ليؤكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي أن بلاده لن تتفاوض مع الولايات المتحدة إلا إذا قامت واشنطن بتنفيذ شروطها. يعتبر محسن رضائي أن تصريحات الرئيس الأمريكي المتضاربة بشأن التفاوض هو محاولة منه للسيطرة على تداعيات الحرب التي أشعلها. وقال محسن رضائي أن المعادلات تغيرت سواء فيما يتعلق بالنفط أو فيما يتعلق بالمضائق، وأن على الولايات المتحدة أن تنفذ شروط إيران. هذه الرسالة الواضحة التي وجهها محسن رضائي تأتي أيضا في إطار يعني سلسلة من الرسائل التي كانت قد أكدت عليها طهران خلال الأيام الماضية، سواء من قبل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، والذي كان قد أكد خلال اليومين الماضيين أن بلاده لن تستسلم أمام ما وصفه بسياسات البلطجة والإملاءات الأمريكية، فيما تعتبر طهران أن السبيل الوحيد من أجل خفض حدة التصعيد وأيضا فتح مضيق هرمز هو عودة واشنطن للالتزام ببنود مذكرة التفاهم. هذا ما كان قد أكد عليه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، والذي قال أن على الولايات المتحدة أن تتخذ الخطوة الأولى وأن تقوم بالعودة والالتزام والتقيد ببنود مذكرة التفاهم، وذلك من أجل أن تقوم طهران في المقابل بعدها بخطوة نحو فتح مضيق هرمز. إيران تؤكد إصرارها على التمسك بهذه المذكرة، وتعتبر بعض بنودها شروطا يجب على الولايات المتحدة أن تقوم بتنفيذها أولا، سواء فيما يتعلق بالجانب العسكري أو الاقتصادي، ما يعني أن تقوم الولايات المتحدة بدفع تعويضات، أن تعلق العقوبات وترفعها تماما، وأن تدفع أيضا أو تفرج أيضا على الأموال الإيرانية المجمدة، مع وقف كامل للعمليات القتالية على مختلف الجبهات. هناك جانب آخر جعفر تقوم به إيران في ظل استمرار ربما يمكن القول المواجهات العسكرية ما بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز، حيث تواصل الولايات المتحدة توجيه مسيراتها من نوع MQ-1 إلى أجواء المضيق، وهو ما ترد عليه قوات بحرية الحرس الثوري بإسقاطها، كما تم الإعلان اليوم من قبل الحرس الثوري الذي أكد أنه قام بإسقاط مسيرتين منذ فجر اليوم.
0: نعم، الأولى
1: في الجانب الغربي من أجواء المضيق، والثانية في الجانب الشرقي من المضيق أيضا.
0: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي، مراسلة الجزيرة من طهران. مع تفاعلات موضوع العبور في مضيق هرمز، كشف موقع تانكر تراكرز عن رصد حركة نهارية للعبور لناقلات نفط عملاقة عبر المضيق، وإجراء عمليات نقل من سفينة إلى سفينة في خليج عمان. نقترب أكثر من هذا الخبر وما تعلق بحركة عبور السفن على الشاشة التفاعلية مع الزميل عبد القادر عرادة. إليك عبد القادر.
2: نعم جعفر، مضيق هرمز يظل عقدة المنشار إن صح القول، خصوصا مع الحديث عن عمليات العبور المختلفة عبر هذا المضيق والمسارات، معركة المسارات والتصريحات الأمريكية والتصريحات الإيرانية. نذكر بأننا خلال هذه الأشهر كنا نتابع عملية العبور ونرصدها من خلال ما تنقله كيبلر وغيرها من المواقع اللافتة على أننا أنماط العبور كانت يا إما عبر مسار إيراني كانت إيران قد فرضتها عبرها، خصوصا عبر جزيرة لارك، لكن كان هناك مسار دولي كان العبور فيه تقريبا معدوما، ولاحقا كان الحديث عن مسار جنوبي. لكن عملية العبور أيضا كانت ترافقها عبور من نوع آخر يسمى العبور المظلم، من خلال إطفاء إشارات التتبع على مستوى هذا المضيق. لكن تانكر تراكرز اليوم بهذا الخبر ربما تشير لنا إلى نمط جديد في حركة العبور. ما نقلته تانكر تراكرز تحديدا يتعلق برصد صور أقمار صناعية لحركة عبور لسفن كبيرة وضخمة من نوع VLCC تحمل النفط، ولكن تحمل أيضا الغاز المسال، ولكن أيضا تحمل الغاز البترولي. وقالت أيضا بأن اللافت هو رصد عمليات نقل لحمولات هذه السفن من سفينة إلى سفينة، أو ما يعرف بنظام STS أو ship to ship، أي سفينة إلى سفينة. وأظهرت بعض الصور، وإن لم تكن واضحة جدا، نماذج لهذه السفن على غرار هاتين السفينتين. إذن عملية الرصد، قال كما قالت تانكر تراكرز، عملية الرصد تمت لعدد من السفن عبر مضيق هرمز وتحديدا في خليج عمان تقوم بنقل هذه الحمولات. هذه صورة أخرى لتانكر تراكرز تظهر لنا سفنا أخرى، والظاهر على أن بعضها فعلا هو سفن لحمولات الغاز وأخرى للنفط. هذا المؤشر الذي نقلته تانكر تراكرز يوحي وكأن هناك معطى جديد يتعلق بحركة العبور عبر مضيق هرمز، خصوصا في ظل معركة المسارات التي تحدثنا عنها سابقا. في 19 من أغسطس نذكر بأن أكسيوس كانت قد نقلت على أن الولايات المتحدة الأمريكية قد وضعت، إن صح القول، على مستوى هذا المضيق، مضيق هرمز، وضعت مسارا خاصا، وذلك بمرافقة لبحرية عسكرية لسفن حربية أمريكية، للسفن التي تعبر على مستوى هذا المضيق. وقالت حينها بأن عملية المتابعة لمرافقة هذه السفن، سفن النفط والغاز، كانت تتم بالبحرية الأمريكية وتتابع من نورث كارولينا. لكن اللافت الآخر هو هذه الأرقام، نتحدث عن ما نقله أيضا القيادة المركزية الأمريكية عن حتى 5 سبتمبر تسهيلها لعبور نحو 1600 سفينة، وأيضا لنحو 800 مليون برميل من النفط. وآخر إحصائيات أعلنتها كانت تسهيلها وإعادة توجيه ل 100 سفينة واحدة حتى 13 من سبتمبر. وزير الطاقة الأمريكي كان تحدث عن نحو 9 ملايين من النفط. إذن نحن أمام خبر مهم جدا يتعلق بما قالته تانكر تراكرز. نحن أمام آلية جديدة للعبور خصوصا على مستوى خليج عمان، والتي تحتاج فعلا إلى متابعة، وخصوصا ماذا يمكن أن يتم عبوره عبر هذه الآلية الجديدة. عودة إليك جعفر.
0: شكرا جزيلا لك عبد القادر. الآن إلى مساحة التحليل. معنا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أبدأ معك دكتور صالح. تقول إيران إنه لا محادثات قبل تلبية شروطه. نعلم أن شروطها تتعلق بالتزامات الولايات المتحدة في مذكرة التفاهم. التصريحات الأمريكية تشير إلى أن الولايات المتحدة قد طوت صفحة مذكرة التفاهم. في أي سياق تأتي هذه التصريحات؟
3: نعم، أنا يعني لا أود أن أجيب بسؤال، لكن يعني السؤال الآن مستحق. إذا كانت إيران لا تريد التفاوض، إذن لماذا تطرح شروطا لبدء هذا التفاوض؟ يعني هذا سؤال مستحق. هم يقولوا بأن لا تفاوض، هذا الرئيس الإيراني يقول نصا، إلا إذا رفعت العقوبات وتوقفت واشنطن عن فرض التفاوض بالقوة. فأنا أعتقد بأنه يجب أن يكون هناك وضوح. أما أن تريد أن يعني هذه المذكرة كانت أمامكم، المذكرة الآن أنا أعتقد يعني عمليا قد تم طويها تماما لاعتبارات كثيرة، وليس المشكلة كانت في نصوصها، وإنما في تفسيرها أو الإرادة التي فرضت فيما بعد على تفسير هذه النقاط. وبالتالي الحديث يمكن أن يبنى على هذه المذكرة، لكن أن نعود إلى نصوصها كما كانت أعتقد يعني صعب المنال بالنسبة إلى إيران في هذه اللحظة. ولذلك أجد أنه حتى اليوم لا يوجد اتساقا وتناسقا بين الخطاب العسكري والخطاب السياسي الإيراني. الرئيس الإيراني يقول شيء، وزير الخارجية يقول شيء آخر، والناطق باسم وزارة الخارجية وهو ضمن نفس المؤسسة يقول شيئا مختلفا تماما. وبالتالي أعتقد حتى اللحظة لا توجد إرادة فعلية، لكن ما يبدو واضحا، وهذا الذي ربما يظهر الرئيس الأمريكي بهذا الشكل من اللامبالاة، والذي يقول واشنطن يعني تقرر ما إذا كانت ستنخرط بالمفاوضات، من لا شعوره، ربما يكون شعورا زائفا أو واهما، بأن ربما الإجراءات الأخيرة والعقوبات والحصار بدأت تأتي. بالتالي بدأ يقدم هذه الرواية وهذه الصورة بأنه قد حقق نتائجا، فلماذا يذهب إلى التفاوض، وأن استسلاما ورضوخا إيرانيا ربما يكون قريب دون أيضا العودة مرة أخرى إلى التصعيد العسكري. فباعتقادي أنه يعني أن نتحدث، أن نعود إلى مذكرة التفاهم ربما صعب. الأقرب نعم. الأغرب إلى الواقع هو ما قيل يعني قطريا، بأن ربما التوجه إلى حل مبتكر أو يعني تفاهم مبتكر ربما ينقذ المنطقة.
0: طيب في المقابل دكتور محمد الشرقاوي، أيضا التصريحات الأمريكية تشير إلى أن التصريحات الأخيرة تشير إلى أن قد نعود أو لا إلى المفاوضات، إلى أي مدى هذا الأمر جدي بعد التصريحات السابقة التي قال إنه تجاوز مرحلة المفاوضات؟
4: موضوع المفاوضات يظل طرفا سياسيا على الهامش، وليس هو المنطلق الرئيسي الذي يتبناه الرئيس ترامب في البيت الأبيض حاليا، لعدة أسباب أهمها أنه يعول كثيرا على أن آلية الخنق الاقتصادي والضربات المتقطعة هذا أفضل سبيل لإضعاف إيران، إضعافها عسكريا، إضعافها اقتصاديا، وأيضا إضعافها تفاوضيا. ترامب منذ اليوم الأول حتى الآن لم يتخلى عن فكرة أنه الرجل القوي خلال الحرب، وينبغي أن يكون الرجل القوي أيضا عندما تكون هناك مفاوضات. هذه هي المدرسة الترامبية في التعامل مع الأطراف الأخرى، تعود منذ الثمانينات باعتبار أنه رجل الصفقة، هو الذي يغير شروط الطرف الآخر ويحتفظ بشروطه الأساسية. ترامب أيضا الآن تحرر نسبيا من ما كان يعتبر خشية انتخابية، بمعنى سياق انتخابات الكونغرس لم تعد تؤرقه كما كان الإيرانيون يعتقدون، وبنوا استراتيجيتهم إلى حدود كبيرة على هذه الفرضية، فرضية أن هناك تضييق الخناق السياسي على ترامب بسبب خسارة الجمهوريين المرتقبة، أيضا النفخ في أزمة الطاقة وتحويلها إلى ضغط إضافي. في المقابل هذا ينعكس على أن ترامب الآن أصبح هو أيضا عالقا كما الإيرانيون عالقون في مرحلة إدارة الصراع خطوة خطوة دون تصور لا أمريكي ولا إيراني واضح كيف التسوية. الآن حتى إذا طرحت الوساطة من جديد تطرح على أساس أن كأننا ننقب في أرض جديدة، لا يتبنى ترامب ولا حتى الإيرانيون ينظرون بجدية إلى أن المرجعية التي لا تزال على الطاولة هي البنود 14 في مذكرة التفاهم. الأحداث تجاوزتها والوسطاء الآن هم في حيرة، إلى يعني هم بذلوا قصارى جهدهم لكي يحملوا الطرفين طهران والبيت الأبيض إلى ما اعتبر في شهر يونيو بأنه سدرة المنتهى، 14 بندا تشمل البند الأول قضية يعني وقف الحرب على كل الجبهات، قضية رفع العقوبات الأمريكية، تنظيم دفع الأرصدة الجامدة، الموضوع اليورانيوم المخصب، الملف النووي، كان هناك تنظيم من قبل هذين الوسيطين القطري والباكستاني. الآن أعتقد نحن بالصراع أمريكيا وإيرانيا نتحرك في أرض جرداء، أرض جديدة أو في برية فيها تضاريس حادة، ومن يمشي عليها لا يمشي مرتاحاً. لا الإيرانيون يتحركون في هذه الأرض بأريحية ولا ترامب أيضاً. طيب. يقدم عليها.
0: سأنطلق من هذا التصور لسؤال تالي للدكتور صالح. الآن أي شكل يمكن أن يبتكره الوسطاء لمخارج تكون مرضية للطرفين لبناء أرضية جديدة للتفاوض ما دام الوضع وصل إلى هذه درجة من التعقيد؟
3: لا شك بأن محاولات كثيرة وأيضا مضنية بذلت الآن، يعني أن نذهب إلى اتفاق شامل ونهائي ربما صعب، وحتى يمكن مذكرة التفاهم أو الاتفاق الإطاري أيضا بدت بعيدة نوعا ما. دون ذلك ربما تفاهم، بمعنى أن تقدم إيران خطوة إلى الأمام وبالتالي يلتقطها الوسيط، يعني إشارة واضحة إلى حرية الملاحة، وحرية الملاحة في المضيق هي حق دولي يجب أن يكون كذلك، ليست امتيازا إيرانيا تمنحه لمن تريد وتمنعه عمن تريد. إيران ما زالت حتى هذه اللحظة تقدم خطابا سياسيا نحو تفاهم معين، خصوصا ما أعلنته بأنها توصلت إلى اتفاق ثنائي مع سلطنة عمان، ثم تعود مرة أخرى وكانت بحاجة إلى غطاء إقليمي وهو ضروري، يعني كمشاركة أو الاجتماع الذي كان مزمعا عقده بصلالة، ثم تسرب أو ظهر إلى الدول الخليجية والولايات المتحدة حتما بأن إيران جاءت بتفاهم ثنائي تريد أن تعرضه فقط لا أن تتفاوض عليه أو تناقشه، وهي تقول بأن هذا التفاهم هو يخص السلطنة وإيران وحدهما دون الآخرين، وجئنا نعرضه على هذه الدول ظنا منهم بأن ذلك سيشكل ورقة بالإمكان الذهاب إلى واشنطن بها. أنا أعتقد إذا ما تخلت إيران فعليا وعمليا عن أنها ستتمسك أو الاستتامة بالتمسك بالحرية، ثم اعتقدت أنها راهنت على الوقت نحو الوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية سواء في إسرائيل أو في الولايات المتحدة، تجاوز الرئيس الأمريكي أعتقد هذه المعضلة. وأيضا أعتقد بأنهم جربوا ربما ورقة مهمة لا شك، وهي أن يصعدوا ناحية البحر الأحمر وأن يحركوا وكلاءهم في المنطقة وأن يضربوا البدائل الخليجية، اعتقادا منهم أن هذا الاضطراب المزدوج الآن سواء في الخليج العربي أو في البحر الأحمر سيجعل من الدول الخليجية الآن تحت هذا الضغط الاقتصادي وهو لا شك ضغط كبير، بأن يعطوا هذا الغطاء أو هذه الورقة دون الرجوع إلى الولايات المتحدة الأمريكية. طيب
0: دكتور شرقاوي، إلى أي مدى يمكن أن تكون هناك خطوة إلى الأمام قبل الانتخابات النصفية؟ أعني على صعيد المفاوضات وجهود الوسطاء.
4: لا، ليست هناك مؤشرات تجعلنا نأمل خيرا في أن هناك مسارا تفاوضيا إما قد يولد من جديد أو قد تنفخ روح جديدة في مسار سويسرا، بمعنى إعادة إحياء البنود 14 في مذكرة التفاهم. لا يبدو أن إيران والبيت الأبيض يفكرين جديا في هذا المسلك، لكن إذا ركزنا العدسة على الرئيس ترامب وهو الآن يجلس بين أربعة أصوات أساسية تهمس في أذنه صباح مساء، هناك فانس صوت المفاوضات وقد تراجع، هناك صوت هيكسيت وزير الحرب الذي لازال حاضرا غائبا بين الفينة والأخرى، والصوتان الآخرين هما صوت وزير الخزانة بيسنت ووزير الطاقة كريس رايت. هذان الآن هم أحدث الشخصيات التي ينصت إليها ترامب، بمعنى محاولة التركيز على نزع ورقة مضيق هرمز من يد إيران. ومحاولة إعادة أسعار الطاقة إلى مستويات متواضعة أو مستويات متدنية على الأقل. إذا من هذا المنطلق يمكن أن نقول إن الخطين المتوازيين، الخنق الاقتصادي والضرب العسكري، هذان ما قد يلتقيان مجددا في منتصف أو أواخر شهر.
3: شكرا يعني تفاوض من أجل التفاوض، الآن نتفاوض من أجل شروط التفاوض.
0: شكرا
3: يعني
0: جزيلا لك، انتهى وقتنا أعتذر. شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. إلى التطورات في اليمن، حيث تتواصل المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على أكثر من جبهة، وسط تحذيرات من تزايد أعداد النازحين. تنضم إلينا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أبدأ معك مها ورصد آخر التطورات الميدانية والتصريحات.
5: نعم جعفر، لا يزال سلاح الجو هو المتغير الأكثر حضورا في مسرح هذه المواجهة عقب سيطرة الحوثيين على مدينة المخا ومينائها، ومن ثم الانطلاق إلى مديرية ذباب جنوب المخا والسيطرة على مضيق باب المندب وجزيرة ميونة الاستراتيجية. سلاح الجو بحسب الناطق العسكري باسم القوات الحكومية اليمنية كان قد شن عدد من الغارات على مواقع وتمركزات الحوثيين فيما بات يعرف بمربع صندوق القتل المحدد بنطاق جغرافي في بين ذباب ومدينة المخا وخط تعز المخا، بالإضافة إلى غارات جوية استهدفت تعزيزات للحوثيين في مديرية خدير شرق المدينة شرق المحافظة. وأيضا أحد هذه الغارات بحسب تأكيدات المصادر المحلية المتطابقة استهدفت المجمع الحكومي في مديرية خدير، كان يضم اجتماعا لقيادات الحوثيين في ذلك المكان، إضافة إلى غارات أخرى استهدفت تعزيزات وآليات قتالية في نفس المديرية. في المدينة كان سلاح الجو اليمني بحسب الإعلام العسكري لمحور تعز العسكري قد استهدف منصة لإطلاق الصواريخ البالستية المتواجدة في مطار تعز شرقي المدينة، وبطبيعة الحال هذه المنصة كان يستخدمها الحوثيون لإطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المناطق التي يستهدفونها. مؤخرا كما حصل في ميناء المخا الذي أطلق الحوثيون عليه أكثر من 14 صاروخا بالستيا قبل بدء العملية البرية باتجاه الساحل الغربي. نسمع الآن في هذه اللحظة حقيقة دوي انفجار، لا نعلم ما إذا كانت قذيفة، يرجح أنها ضرب معدل أو قذيفة هاون، إذا سنتحقق من النتيجة بطبيعة الحال بعد هذه المداخلة. ولكن على مقربة من هنا أيضا في جبل جرة الواقع وسط المدينة، كان الحوثيون اليوم قد استهدفوا المجمع القضائي الواقع في جبل جرة وسط المدينة بعدد من قذائف الهاون في ساعات الظهيرة، وهو ما أدى إلى إثارة الهلع والرعب أوساط السكان. تقول المصادر المحلية إن الحوثيين يحاولون أن يضربوا هذا المجمع، وكذلك الذي هو بطبيعة الحال خال من المظاهر الإدارية والعسكرية، وهو خال منذ بداية الحرب، قد استهدف عديد مرات سابقة منذ أن انطلقت الحرب في العام 2015. تقول السلطات هنا إن الحوثيين يعوضون خسائرهم التي ذكروا.

0: دونها نتيجة حضور سلاح الجو بشكل فعال واستهداف تجمعاتهم وتعزيزاتهم على طول محاور القتال سواء في محافظة تعز أو حتى في العنوان الأبرز للمواجهة الحالي في مأرب. تقول المصادر هناك أن الطيران الحربي استهدف مخازن أسلحة وتجمعات وعناصر قتالية وكذلك منصات لإطلاق الصواريخ البالستية في جبل هيلان الاستراتيجي، أحد أهم الجبال التي يسيطر عليها الحوثيون، ويعني يوفر لهم إشراف ناري مباشر وسيطرة نارية مباشرة على كثير من المناطق الواسعة أمامهم، إضافة إلى استمرار محاولات الحوثيين بشن عمليات تسلل باتجاه مواقع القوات الحكومية في جنوب وغرب مأرب. الوضع الإنساني إزاء كل هذا يتفاقم ساعة تلو أخرى، والأرقام يعني لا تكاد المنظمات الدولية تثبت رقم حتى تعطي تحديثا آخر. خلال 24 ساعة منظمة الهجرة الدولية كانت قد رفعت الرقم من 94 ألف إلى أكثر من ذلك بحسب التحديث الأخيرة، إضافة إلى ما أعلنه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا عن تسجيل أكثر من 125 ألف نازح منذ بدء جولة التصعيد الحالية. 2500 منهم نزحوا إلى أو لجأوا إلى جيبوتي. نعم جعفر.
1: نعم شكرا جزيلا لك مها علي، مراسلة الجزيرة من تعز. أتحول الآن إلى صنعاء ومراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نتوقف معك نبيل عند آخر التحديثات الرسمية الصادرة عن جماعة أنصار الله الحوثي.
2: نعم، السلطات الصحية هنا بصنعاء أعلنت عن سقوط 3 ضحايا من المدنيين بينهم طفلان جراء غارات سعودية حسب السلطات الصحية بصنعاء استهدفت مديريتي مقبنة وذباب بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن. في سياق آخر، الناطق الرسمي للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع أكد بأنهم قد تصدوا لتشكيلين جويين قتاليين سعوديين من طراز طائرات طراز F-15 بالإضافة إلى طائرات تايفون انطلقت من قاعدة الملك خالد في خميس مشيط وقاعدة الطائف الجوية أيضا. وقال الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء بأنهم قد تصدوا لهذه التشكيلات أو لهذين التشكيلين من الطائرات في سماء محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، ما أجبرهما على الفرار. وقد كان التصدي بصاروخ دفاع جوي ما أدى إلى أو هو محلي الصنع ما أدى إلى فرار هذه التشكيلات من الطيران، هذا حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. وكان قد أعلن أيضا جعفر بأنهم قد أحصوا خلال الساعات 24 الماضية 54 غارة جوية شنها الطيران السعودي على محافظات الجوف ومأرب بالإضافة إلى محافظة حجة ومحافظتي تعز ولحج، وأكد بأن الرد سيكون قاسيا وبأن هذه الطائرات قد انطلقت أيضا من قاعدة خميس مشيط وقاعدة الطائف الجوية. في ذات السياق أكد الناطق العسكري بأن عملياتهم العسكرية سوف تتواصل سواء باستهداف التحشيدات التابعة لقوات الحكومة في مختلف جبهات القتال حكومة عدن أو باتجاه العمق السعودي. على صعيد باتجاه باب المندب جعفر، أكدت وزارة النقل هنا بصنعاء بأن السفن تمر بسلاسة في هذا المضيق وبأن نحو 73 سفينة قد مرت خلال اليومين الماضيين و145 سفينة مرت خلال الأربعة أيام الماضية. في المقابل وزارة الخارجية هنا بصنعاء أكدت أيضا أنه لا وجود لأي مشكلة في مضيق باب المندب وبأن الملاحة فيه آمنة، كما أكدت أن لصنعاء الحق الكامل بحسب وزارة الخارجية بصنعاء والمشروع في استهداف التحشيدات التابعة لقوات الحكومة في مختلف جبهات القتال، مبينة أن تلك التحشيدات حسب السلطات أو وزارة الخارجية بصنعاء لا تمثل اليمن وبأنها ستواصل من استهدافها كما أكدت وزارة الخارجية بصنعاء. نعم جعفر.
1: من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، شكرا جزيلا لك. وصلت مئات القوارب القادمة من اليمن إلى جيبوتي، وعلى متنها يمنيون فروا من مناطق المواجهات العسكرية المتصاعدة على الضفة الأخرى من باب المندب. مراسل الجزيرة محمد توكل يرصد الأوضاع داخل أول مخيم لليمنيين من مدينة أوبوخ شمال جيبوتي.
3: نحن الآن في أول مركز استقبال للنازحين اليمنيين، وثم ينتقلوا إلى مركز تابع لمفوضية قوس اللاجئين، وهنا تعكس معاناة الهاربين من الحرب في اليمن. فخلال اليومين الماضيين وصل إلى هذا البلد أكثر من 2500

0: نازح يمني هرب من الحرب.
1: جئنا إلى أبخ من أجل استقبال اللاجئين اليمنيين الذين أجبروا أن يتركوا بلادهم بسبب أوضاع الحرب والقتال المستمر الشرير. اللاجئون اليمنيون يدخلون في أراضي الحكومة الجيبوتية من أبخ، مدينة أبخ، ومن ثلاثة نقاط: قدورية، ملوحلة، وأكور أنغار.
0: قطعوا هؤلاء النازحين باب المندب في رحلة بحرية شاقة على متن قوارب متوادعة تحمل في داخلها قصص كثيرة عن الخوف، الناس الذين تركوهم خلفهم وبيوتهم وممتلكاتهم وأحلامهم التي دفنتها هذه الحرب.
2: كما يتلقى الطفل الجيبوتي تعليمه إجباريا من عمر 6 سنوات، من عمر 4 سنوات إلى 16 سنة، كذلك اللاجئ له نفس الحقوق. ونحاول مع التحديات الموجودة وصعوبات التمويل الموجودة، إلا أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تقدم ما باستطاعتها تقديمه، لكن هناك العديد من الصعوبات والتحديات التي تواجهنا لتقديم الخدمات الجيدة والتعليم على ذات الجودة العالية.
0: وأبخ ليست بعيدة عن اليمن، ولهذه كانت واحدة من أوائل الواجهات التي لجأ إليها الفارون من القتال. ولكن الرحلة عبر البحر لم تكن سهلة، وخاصة بالنسبة للأطفال والنساء. بينما تتابع السلطات الجيبوتية حركة القادمين عبر البحر وتستعد البلاد لاحتمالات ارتفاع أعداد النازحين إذا استمر التصعيد في اليمن. محمد طه توكل، الجزيرة، أبخ، شمال جيبوتي.
3: الآن ينضم إلينا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد، هل تحقق القوات الحكومية أي تقدم في الجبهات التي خسرتها خلال الأيام الماضية؟
4: حتى الآن ليس هناك أي مستجدات ميدانية على صعيد المعارك. هناك ما أعلنته القوات الحكومية قبل يومين عن استعادة بعض المناطق القريب من الساحل الغربي في ريف تعز، استعادت كما أعلن الناطق العسكري بعدد من الجبال الحاكمة وبعض المواقع. لكن الأمر الأهم بالنسبة للقوات الحكومية الآن، وهي تركز عليه كما يبدو، هي الضربات الجوية واستهداف التعزيزات والقوى القتالية التابعة لجماعة الحوثي، خاصة فيما يسمى بصندوق القتل وهي المساحة الجغرافية المحددة، أيضا الاستهدافات للثكنات والمواقع مراكز القيادة في هذه المناطق. أما على صعيد الميدان، على صعيد الأرض، هناك استعادة طبعا عدد من المواقع، المناطق المحدودة القريبة من المخا، لكنها ليست ذات قيمة استراتيجية كبيرة، إنما هي مناطق تحيط بالمنطقة التي سيطر عليها أو استولى عليها الحوثيون. عفوا. بالنسبة للمناطق الأخرى كالجوف والبيضاء، في الجوف كان هناك في تقدم كبير في الفترات الماضية للجيش، لكن توقف فجأة دون أي معلومات لماذا توقف. لأكاد أن يصل إلى اضطراب بعد أن أخذ أجزاء من معسكر اللبنات، كاد أن يقترب من منطقة الحزم، ثم توقفت القوة في هذا المكان وبقيت الأمور في حدود القصف. وهذا يبدو أن الحوثيين عززوا مواقعهم، فكان يبدو الضربات هي لإزالة التحصينات المواجهة للقوات الحكومية. في البيضاء أيضا دخلت بعض المناطق وبعض المديريات المحدودة جدا ثم توقفت. إذن نحن الآن يبدو أن القوات الحكومية أخذت على حين غرة بموضوع الساحل الغربي، فانشغلت في الساحل الغربي وجمدت الجبهات الأخرى فيها.
3: هل يعني تركيزها على الضربات الجوية أنها الآن لا تملك الإمكانات على الأرض لتحقيق التقدم؟
4: يعني هو حسب المعلومات اللي لدينا أن هناك قوة عسكرية، ألوية عسكرية ووحدات عسكرية تابعة للجيش موجودة وبعدد لا يعني ليس قليلا، لكن يبدو لدى العسكريين بعض أحيان حسابات معينة وربما نوع من استخدام ما يسمى بالاستنزاف الطرف الآخر، استنزافه من خلال الضربات الجوية تحدث نوع من الاستنزاف الأكبر يسهل بعد ذلك التقدم بالعمل البري. لكن كقوة عسكرية الجيش موجودة القوة العسكرية. ما حدث في المخا من قوة كبيرة كانت يسيطر عليها طارق صالح ومجموعة المقاومة الوطنية، هذه أغلبها انسحبت، لم تبد أو لم تضرب أو لم تقتل. العدد الذي قيل أنهم قتلوا قريب 2000، لكن الأعداد الكبيرة انسحبت. هذه القوة كلها الآن، قال قائد المنطقة أو قائد الجيش هناك أنه

0: أعاد تموضع هذه القوات حول المخا، وبالتالي يبدو أن هناك ترتيبات عسكرية لا نعرف كثيرا تفاصيلها، إنما الحوثيون يعززون مواقعهم، يفتحون جبهات جديدة، يحققون أيضا مكاسب في المقابل، ليس بمجرد أنهم يصدون، يحاولون أن يكسبوا بعض الأرض، يحاولون أن يفتحوا جبهات في الريف الجنوبي في تعز، محاولة قطع الطرقات بحيث أن تدخل تعز مرحلة الحصار الكامل. هذه يعني آليات أو تكتيكات الجماعة الحوثي في الوقت الراهن.
1: هل الوضع الآن في الساحل الغربي يؤكد بأن الحوثيين قد أحكموا سيطرتهم كليا؟
0: بالمعلومات أيضا المتاحة من داخل الساحل الغربي، الحوثيون لم يبسطوا كامل سيطرتهم على خاصة في الجزر وفي باب المندب. المخا منتشرين هناك، السيطرة الكاملة هي أنك تبسط وتدير المشهد. حتى الآن هناك عدم استقرار، هناك ضربات جوية دائمة، مطاردة بالطيران المسير، لم يأخذوا أنفاسهم حتى الآن، بحيث يرتبوا وضع المدينة كما يجب. كمدينة فيها عدد من السكان، الوضع فيها إنسانيا بائس، أغلب السكان خرجوا، ما زال يشعر النزوح من هذه المناطق أصلا لشعورهم بعدم الثقة وعدم الطمأنينة. في حالة السيطرة الكاملة الناس يستقروا في مواقعهم ويهدأوا، لكن ما دام النزوح مستمر من هذه المناطق فهذا يدل على عدم الاستقرار كما يبدو، وأيضا يعطي مؤشر على أن جماعة الحوثي حتى الآن تحاول أن تعيد ترتيب وضعها وتثبت أقدامها في المناطق التي سيطرت عليها. في المقابل القوات الحكومية تشاغلها بالقصف والضربات الجوية بحيث لا تأخذ أنفاسها وتستقر فيها، خاصة في المخا وفي باب المندب.
1: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. في مستجدات التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بسقوط شهيدين، أحدهما بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في جباليا شمالي القطاع، والآخر باستهداف من مسيرة غربية مدينة غزة. مراسل الجزيرة شادي شمية ينضم إلينا الآن من مدينة غزة. شادي مرحبا بك، ما آخر التطورات الميدانية؟
2: شكرا جعفر. وجملة من الاستهدافات الإسرائيلية في هذا اليوم على وقع استمرار الخروقات الإسرائيلية التي خلفت حتى هذه اللحظة 3 شهداء وعشرات الإصابات نتيجة الغارات الإسرائيلية، والتي كان آخرها استهداف من مسيرة إسرائيلية في منطقة الصناعة جنوب مدينة غزة، وأسفرت عن وصول 3 إصابات إلى مستشفى السرايا التابع للهلال الأحمر الفلسطيني، بالإضافة إلى إطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي في مخيم حلاوة في جباليا شمال قطاع غزة، وما أسفر عنه من شاد مسن فلسطيني وأصابت عدد من الفلسطينيين، والطلقات النارية وصلت إلى خيام نازحين والنقاط الطبية المنتشرة في المخيم الذي يقوم على خدمة النازحين في تلك المنطقة، بالإضافة إلى غارة أخرى من مسيرة في فجر هذا اليوم استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في حي الشيخ عجلين غربي مدينة غزة، وما أسفرت عنه من استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين وصفت جراح أحدهما بالخطيرة حسب المصادر الطبية في مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى غارة إسرائيلية أخرى أيضا استهدفت مركبة في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد أحمد البطش وهو القائد في كتائب القسام في لواء الشمال شمالي قطاع غزة، وتم تشييع جثمانه صباح هذا اليوم من مجمع الشفاء الطبي إلى مقبرة الشهداء بمدينة غزة، بالإضافة إلى إطلاق النار الذي لا زال مستمر حتى هذه اللحظة بشكل عشوائي ومكثف باتجاه مناطق سيطرة قوات الاحتلال وخارج مناطق سيطرتها في حي الشجاعية والزيتون صباح هذا اليوم، بالإضافة إلى مدينة بيت لاهيا وجباليا شمالي قطاع غزة أيضا تعرضت إلى إطلاق نار مكثف من قبل الآليات الإسرائيلية. في وسط القطاع في دير البلح ومخيم المغازي والنصيرات أيضا تعرضت إلى قصف مدفعي وإطلاق نار منذ ساعات الصباح، وفي خان يونس جنوب القطاع تعرضت مدينة خان يونس المناطق في منطقة بن السيلة وعبسان إلى إطلاق نار وقصف مدفعي من قبل الجيش الإسرائيلي. الأخطر في هذا الموضوع جعفر هو الأزمة الإنسانية التي تعصف بمستشفيات قطاع غزة، وما تحذر منه وزارة الصحة من توقف عمل الخدمات الطبية داخل مستشفياتها ومراكزها المنتشرة في قطاع غزة، مع إعلان توقف الحافلات التي تنقل الموظفين والأطباء والممرضين إلى مستشفيات قطاع غزة وإلى المراكز الأولية. غدا ستتوقف هذه الحافلات عن العمل، وسيكون هناك مؤتمر صحفي هام وعاجل لوزارة الصحة للحديث عن تداعيات هذه الأزمة مع نفاذ الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل هذه المستشفيات التي تعمل بالحد الأدنى وتعمل من خلال مولدات صغيرة والآن وزارة الصحة تقول بأنها ليس لديها وقود كافي لتشغيل هذه المولدات في الساعات والأيام القادمة، وهذا يعني توقفها وتعطل بعض الخدمات داخل هذه المستشفيات. الآن مستشفى شهداء الأقصى أيضا في بيانه قال بأن العيادات الخارجية ستتوقف غدا عن العمل بسبب عدم وصول الكوادر الطبية والفنيين إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. سنكون أمام أزمة إنسانية كبيرة جدا ستعصب بالقطاع الصحي المنهار أصلا، والذي تحذر منه من خلاله وزارة الصحة بأن قطاع غزة يتعرض إلى أزمة صحية غير مسبوقة من خلال القيود الإسرائيلية المشددة على المعابر ومنع أكثر من 70% من أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية الهامة والمنقذة للحياة من دخولها إلى قطاع غزة. وحتى هذه اللحظة الجهات الدولية والمعنية تحاول الضغط على إسرائيل لاستئناف دخول الوقود إلى مستشفيات قطاع غزة، لكن حتى هذه اللحظة لا شيء مؤكد في هذا السياق من استئناف عمل المستشفيات والمراكز الطبية التي تتعامل مع حالات كثيرة في قطاع غزة بحاجة إلى هذه الرعاية، وخصوصا الأم والطفل في قطاع غزة وهم الأكثر ضررا من هذه القرارات التي سنكون أمامها غدا الأربعاء في مستشفيات القطاع.
1: من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شبية، شكرا جزيلا لك. ونبقى في القطاع، حيث بلغ معدل البطالة نحو 80% وفقا لتقارير منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وقد أدى فقدان مئات آلاف العمال لوظائفهم منذ اندلاع الحرب إلى اتساع دائرة البطالة وتفاقم الأزمة المعيشية.
3: في غزة بطالة تتجاوز الأرقام، وشعب حاصرته الحرب وآلة الدمار. يأتي عبد الله حجاج من مسافات بعيدة إلى وسط البلد بخان يونس ليجالس أصدقاءه العمال.
4: عدل هذا أنت بالشكوش.
3: فرصة ينتظرها عبد الله ليكسب بضعة شواكل يسد بها جزءا من حاجات زوجته الحامل التي أوشكت على الوضع.
4: أنا تعبت والله، تعذبت، أبدأ أكل المرأة والولدين مش قادر، وعنده وجه شتى الحين، بدي شوادر وبدي قصص، مش عارف وين أروح. أنا بدي أشتغل، مشان الله تحلوني، مشان الله تحلونا.
3: في الشوارع يقف عمال المياومة بانتظار فرصة قد تأتي وقد لا تأتي.
5: احنا حين مش عايشين والله، احنا حين قاعدين نستنى حد بده عمال نيجي نروح نشتغل ب10 شيكل 20 شيكل، مش زي قبل كنا عايشين.
3: هنا خسر المهندس اسماعيل النفار اكثر من 2 مليون دولار من شركته ومنزله بعدما دمر الاحتلال الاسرائيلي كل احلامه، ليجد نفسه اليوم عاجزا بلا عمل ولا معيل.
6: الحمد لله ما أملك ولا حاجة، هي أنا ووالدي عايشين في قلب حاصل، كانت شركة لقيت اليوم حاصل سترانا وعمال في هواية مكلاها السقف، يعني في الشتاء بنغرق الحمد لله، فضل الله، يعني إيش كنا الحمد لله وإحنا الحمد لله إيش أصبحنا.
3: كل الأبواب أغلقت في وجه السيدة علا المصرية إلا أبواب هذه التكية حين عجزت عن الحصول على عمل.
7: خريجة طبية بدي أفقع بدي أموت، يعني خريجة حالي متعلمة حالي طبية وعلى نفس أجي وقف عتكي عشان أكل وأشرب، مش قادرة بالأولاد أكل ولا شرب، وين الحياة
3: في وسط المدينة توقفت منجرة الستيني يحيى عواد وتوقفت معها لقمة عيشه.
8: صلحنا قدر الإمكان، جبنا زينق وجبنا خشب وجبنا وعملنا ما نقدر نقعد فيه، ويعني نمشي حالنا بشوية بسيطة في العمل. جينا الحين زبطنا وقعدنا نشتغل، الحين ما فيش مواد خام، فيش كهرباء، فيش ناس أنت تشتغل إلهم في المنطقة اللي أنا فيها.
3: حرب أطفأت المواقد وأغلقت أبواب الرزق وتركت آلافا يبحثون عن لقمة عيش. فهنا في غزة لم يعد للحرفيين ولأصحاب الشهادات من فرص عمل بعد أن ضاق أفق النشاط المهني ليصبح البقاء هو المهنة الوحيدة. رام أبو طعيمة، الجزيرة، مدينة خان يونس.
1: إلى تطورات الملف الروسي الأوكراني، حيث أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين في هجمات روسية على مناطق عدة بأوكرانيا. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مركز لوجستي لتخزين المعدات العسكرية في مقاطعة أوديسا. سياسيا، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو مستعدة للسعي إلى تسويات معقولة بشأن أوكرانيا، لكنها لن تسمح بظهور الناتو على حدودها. من موسكو ينضم إلينا مراسل الجزيرة أمير درغامي. أمير، نتوقف معك عند أبرز التطورات الميدانية وهذا التصريح اللافت أيضا لوزير الخارجية الروسي.
9: نعم جعفر، في الحقيقة لافروف اليوم من خلال هذه التصريحات هو يؤكد على موقف روسيا من أولا المفاوضات، التي ترى روسيا بأن أي حل قد يتم التوصل إليه من خلالها يجب أن يعالج الأسباب الجذرية كما تسميها روسيا لهذه الحرب، ومن بينها عدم اقتراب الناتو إلى حدودها، عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمالي الأطلسي. لافروف أكد على أن موسكو أيضا لن توقف ما تطلق عليه العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خلال المفاوضات، وقال بأن المواقف الروسية والخطوط العريضة لمواقفها ما زالت ثابتة ولم تتغير. قبل ذلك كان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أيضا قد علق على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص ما بات يطلق عليه بهدنة الطاقة. قال بأن موسكو طلعت على هذه المبادرة وترى بأنها جيدة، ولكن بيسكوف من خلال تصريحاته لم يؤكد على موقف روسيا، بالرغم من أن الرئيس الأمريكي أمس كان قد قال بأن كل من كييف وموسكو وافقتا على عدم استهداف البنى التحتية للطاقة في كلا البلدين، وذلك طبعا ينظر إليه بأن خاصة وأن بيسكوف أيضا قال بأن الجانب الأوكراني الليلة الماضية حاول استهداف بنى تحتية للطاقة، في إشارة واضحة على أن موسكو ما زالت غير مستعدة للموافقة وتنفيذ هذه المبادرة الأمريكية. وزارة الدفاع الروسية اليوم تحدثت في بياناتها عن استهداف مستودعات لتخزين الأسلحة كما قالت، إضافة إلى سفينتين في ميناء تشورنومورسك وبنى تحتية أيضا لتخزين المعدات العسكرية الغربية في ميناء أوديسا وبنى تحتية للخطوط السكك الحديدية في غربي أوكرانيا. وهذا التوجه لنقل وهذا النسق من الاستهدافات يعد حديثا في الضربات الروسية في بنك الأهداف العسكرية الروسية بالتركيز على القطارات، على السكك، خطوط السكك الحديدية، وخاصة في أقصى الغرب الأوكراني وتحديدا قرب حدود كل من بولندا ورومانيا، بينما كانت مثل هذه الاستهدافات تركز على أهداف مماثلة في مقاطعات قريبة نسبيا من خط الجبهة في شرق البلاد. وزارة الدفاع أيضا تتحدث في بياناتها عن إسقاط عدد من المسيرات، وتؤكد بأن قواتها ما زالت تواصل تقدمها في بعض المحاور خاصة في كل من خاركيف في الشمال وأيضا في دونيتسك في أقصى الشرق.
1: هل استهداف وزارة الدفاع الروسية لمركز لوجستي لتخزين المعدات العسكرية في أوديسا يشير إلى عودة استهداف المنشآت الحيوية واللوجستية في أوكرانيا؟
9: نعم هو كذلك جعفر، فهذا النسق لم يتوقف في الحقيقة للشهر الثالث تقريبا. الجيش الروسي يركز في ضرباته على بنى تحتية في الموانئ الأوكرانية الرئيسية على البحر الأسود، وهنا الحديث عن ميناء تشورنومورسك، ميناء أوديسا، ميناء نيكولايف وميناء إسماعيل، وكلها موانئ تعول عليها أوكرانيا كثيرا. تقول الوزارة بأن أوكرانيا تستقدم عبرها أسلحة غربية ومعدات عسكرية، إضافة إلى استهداف السفن التي أيضا تتهم وزارة الدفاع بأنها تنقل معدات غربية إلى أوكرانيا عبر البحر
1: شكرا
9: الأسود.
1: شكرا لك من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي. الآن إلى كييف ومراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. أسد الله، دعنا في صورة آخر التحديثات من كييف ومن السلطات الأوكرانية.
10: نعم جعفر، هناك أكثر من نقطة تبرز في مسار العمليات اليوم. مثلا هناك استهداف

لمحطتي وقود هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. هذا يتنافى تماما مع ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس من أن كييف وموسكو وافقتا على عدم استهداف البنية التحتية للطاقة. وهناك استهداف أيضا لمنطقة فولين، قطار في منطقة فولين على الحدود الأوكرانية البولندية داخل الحدود الأوكرانية، ولكن هذه المنطقة استهدفت قبل يومين واستنفرت بولندا بعد

0: ولدينا أيضا استهدافات أوكرانية في الداخل الروسي، في بالتحديد منشأة نفطية مصفاة لتكرير النفط في منطقة سيزران، هذا أعلنه الرئيس الأوكراني فولودومير زيلانسكي قبل قليل. هذا أيضا يتنافى مع ما ذكره الرئيس الأمريكي من اتفاق على عدم استهداف البنية التحتية للطاقة. هاتان النقطتان تبرزان اليوم. لدينا أيضا تقرير صدر قبل دقائق من رئاسة هيئة الأركان العامة الأوكرانية، قالت فيه أن خسائر روسيا من الأفراد منذ مطلع هذا العام، منذ الأول من يناير، بلغت 300,000 جندي بين قتيل وجريح، منهم 125,000 فقط في شهر يوليو الماضي. إذا أضفنا إلى ذلك ما قيل في تقرير سابق لذات المصدر قبل أسبوع تقريبا من أن خسائر روسيا في هذه الحرب منذ اندلاعها في 22 من فبراير عام 2022 تخطت 1.5 مليون جندي، منهم على الأقل 500,000 قتيل حتى الآن. إذا قارنا هذا وهذا ما فعلته رئاسة الأركان بمدى التقدم على الأرض الذي تحققه القوات الروسية، فحسب رئاسة الأركان الأوكرانية هذا يعد ثمنا باهظا مقابل يعني عائد قليل للغاية، لأن التقدم الروسي على الأرض لا يقاس بالكيلومترات بل ربما بالأمتار.
1: من كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. وبالعودة إلى أزمة البطالة في قطاع غزة، ينضم إلينا الآن من دير البلح أحمد أبو قمر الباحث في الشأن الاقتصادي. سيد أحمد، حينما نتحدث عن نسبة 80% معدل البطالة في قطاع غزة، هل نتحدث الآن عن سوق عمل متوقف؟
2: أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع المشاهدين. يعني دائما ما نعتبر البطالة هي أم الآفات الاقتصادية، حتى قطاع غزة يعاني من البطالة. حتى ما قبل الحرب على القطاع كانت النسبة 45% وحاليا تقدر ب 80%، وهي الأعلى على مستوى العالم. عندما نتحدث عن أن البطالة تصل إلى 80%، هذا يعني أن السوق الرسمي أو المنظم للعمل متوقف بشكل شبه كامل. السوق السوداء هي التي تتولى المهمة في جميع القطاعات الاقتصادية. هذا يحدث في وقت تعمدت فيه إسرائيل إلى تجريد القطاع الرسمي والقطاعات الاقتصادية من الصناعة والزراعة والخدمات من عملها، والدفع إلى البطالة، دفع المواطنين البطالة، والاعتماد على المساعدات التي لا تصل. حاليا لدينا إحصائية صادمة في قطاع غزة تتمثل في أن 95% من السكان يعتمدون على المساعدات. هذا ما كان ليكون إلا بعد أن وصلت نسبة البطالة إلى 80% ومعدلات فقر أعلى من 90% وتوقف يعني 98% من القطاع الصناعي وأكثر من 90% من القطاع الزراعي. ودائما ما نعتبر أن القطاع الصناعي والزراعي هي الديمومة للوضع الاقتصادي في قطاع غزة. جميع المؤشرات الاقتصادية والوضع الراهن من إغلاق المعابر يؤكد أن البطالة كنسبة 80% هي نسبة يعني متعارف عليها أو طبيعية في الوضع الراهن. ولتخفيض هذه النسبة لابد أن تكون المعابر أولا وأخيرا تعمل بالشكل الطبيعي، وإدخال المواد الخام التي يحتاجها الصناعيين والحرفيين، لأن المواد الخام هي التي تستطيع انتشال القطاعات الاقتصادية من هذا الواقع. أيضا لدينا نقطة أكثر أهمية تتمثل في نسبة المشاركة في سوق العمل، حتى أن نسبة المشاركة في سوق العمل والتي نقصد بها من يريدون العمل في قطاع غزة انخفضت إلى 38%، بمعنى أن حالة من الإحباط باتت عند الشباب الغزي بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني الذي خلقته حرب الإبادة على مدار 3 سنوات.
1: ما التداعيات من حيث الفقر، القدرة الشرائية، من حيث الأمن الغذائي؟ ما تداعيات هذه النسبة الكبيرة من البطالة على الواقع، واقع الغزيين؟
2: يعني إذا ما تحدثنا عن التداعيات نبدأ كاقتصاد كلي. لدينا نسبة انكماش في الاقتصاد الفلسطيني على مدار 3 سنوات بنسبة 87% مقارنة بعام 2023. هذه نقطة مهمة. أيضا البطالة المرتفعة تؤدي إلى معدلات دخل منخفضة جدا، وهذا ما يحدث حاليا، وبالتالي معدلات فقر مرتفعة. نسبة من يعتمد على المساعدات مرتفعة جدا، يعني أغلبية السكان يعتمدون على المساعدات، وهذا مؤشر سلبي. هذه المساعدات التي لا تصل للسكان أساسا، وبالتالي عندما نتحدث عن البطالة فتداعياتها كارثية على جميع المستويات. وإذا ما أردنا الحديث عن الحلول نجد أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة هو الحل الأمثل

0: للتخلص من هذه النسبة المرتفعة للبطالة، حيث تشير التقديرات إلى أن إعادة فتح المعابر بالشكل الطبيعي، البدء الفعلي بعملية إعادة إعمار قطاع غزة، من شأنه أن يخفض نسبة البطالة من 80% إلى حوالي 20%.
1: نعم.
0: وهذا يعني سيكون وضع جيد وسيؤدي إلى عملية انتعاش في الأسواق والاقتصاد في قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك من دير البلح أحمد أبو قمر الباحث في الشأن الاقتصادي. التغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
3: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
4: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
5: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
3: نفكك تفاصيله.
4: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
3: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
6: هل نحن أمام مساعي جدية فعلاً للوصول إلى اتفاق؟
7: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
8: كلا هذا لم يحصل.
3: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
9: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
3: لإيضاح المعنى.
10: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
3: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
11: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة، أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: Wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
2: Excellent work, team.
1: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
3: رأس الساعة مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة والتطورات في لبنان. وفي التفاصيل، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرتين مسيرتين من طراز MQ-1 في أجواء غرب وشرق مضيق هرمز منذ فجر اليوم. في الأثناء قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إنه لا محادثات مع أمريكا حتى تتم تلبية شروط طهران. جاء ذلك ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي جدد خلالها تأكيده أن إيران تريد إبرام اتفاق بشدة، وقال إن بلاده ستحدد ما إذا كانت ستختار الانخراط في التفاوض أم لا. وفي تطورات الملف اليمني وتزامنا مع استمرار المعارك بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين، قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 125 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ بداية الشهر الجاري بسبب تصاعد الأعمال القتالية. وفي قطاع غزة، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بسقوط شهيدين بنيران قوات الاحتلال في جباليا شمالي القطاع وغربية مدينة غزة. وفي الضفة الغربية، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال أعدمت فجر اليوم زياد جابر خلال اقتحام منزله في مدينة البيرة. وفي لبنان، قال رئيس الوزراء نواف سلام خلال جلسة برلمانية إن الدولة بمواردها المحدودة لا تستطيع تحمل تكلفة إعادة الإعمار، مؤكدا الحاجة إلى دعم عربي ودولي. وفي تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، قال وزير الخارجية الروسي إن موسكو مستعدة للسعي إلى تسويات معقولة بشأن أوكرانيا، لكنها لن تسمح بوجود للناتو على حدودها. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري. البداية معك رانيا قاسمي، وآخر التصريحات والتطورات من الجانب الإيراني.
4: نعم روعة، يعني ترى طهران في تصريحات الولايات المتحدة بشأن المسار الدبلوماسي محاولة لاحتواء تداعيات هذه الحرب، خاصة مع الارتفاع المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية وأيضا أسعار الوقود في الداخل الأمريكي. هذا ما يقوله أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي، والذي رفض التصريحات الأمريكية وتحديدا تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن احتمالية استئناف المفاوضات. قال أن طهران لن تتفاوض مع واشنطن إلا إذا قامت بتنفيذ شروطها. هكذا وضع الكرة محسن رضائي في الملعب الأمريكي، ويعني يعمل على منع الولايات المتحدة من الاستفادة من الحرب النفسية في التأثير على أسعار الطاقة العالمية، معتبرا أن المعادلات معادلات النفط وأيضا المضائق التي تغيرت لن تسمح للولايات المتحدة بأن تتلاعب من خلال التصريحات المتناقضة. هكذا يتحدث الموقف الرسمي الإيراني فيما يتعلق بالتفاوض، خاصة بعد تأكيد طهران على أن السبيل الوحيد لخفض التصعيد وفتح مضيق هرمز هو عودة واشنطن إلى بنود مذكرة التفاهم، الالتزام بها والتقيد بها، وذلك حتى تقوم طهران في المقابل باتخاذ خطوات نحو فتح مضيق هرمز، كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي سابقا. على جانب آخر، هناك أيضا استمرار للمواجهات غير المباشرة ما بين إيران والولايات المتحدة على خلفية مضيق هرمز. تواصل الولايات المتحدة إرسال المسيرات المتطورة باتجاه الأجواء الإيرانية وأيضا أجواء مضيق هرمز. في المقابل يرد الحرس الثوري على هذه المحاولات بإسقاط المسيرات، خاصة يعني أنه اليوم قام بإسقاط مسيرتين، الأولى فجر اليوم في أجواء مضيق هرمز وتحديدا في الأجواء الغربية، قام بإسقاط مسيرة متطورة من نوع MQ-1، وقام بعدها بساعات قليلة بإسقاط مسيرة أخرى ولكن في أجواء الجانب الشرقي من المضيق. يؤكد الحرس الثوري أنه يسيطر على مضيق هرمز وأنه سيتعامل مع السفن المعادية، مواصلا تحذيراته للسفن التجارية من أن تعبر من الممر الجنوبي للمضيق، مؤكدا أن هذا المسار غير آمن وغير قانوني، وحذر من أنه قد تتعرض هذه السفن التي تحاول العبور من المسار الجنوبي للاصطدام بالألغام، كما حدث مع ناقلة النفط العملاقة والتي اشتعلت فيها النيران جراء محاولتها العبور من المسار الجنوبي واصطدامها بأحد الألغام البحرية الموجودة هناك. إذن إيران تواصل التأكيد على تمسكها بمواقفها فيما يتعلق بالدبلوماسية، أن المسار مرتبط بعودة الولايات المتحدة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم.
3: شكرا لك إيران يا قاسمي، مراسلة الجزيرة من طهران. أمينة سريري مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض، ما هي آخر المواقف الأمريكية؟
5: روعة، آخر المواقف تلك التي رصدت في المنشورات المتتالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة تلك المتعلقة بفتحه الباب أمام المفاوضات، رغم أنه ألقى بالكرة في ملعب الإيرانيين قائلا إنهم هم من يسعون للتوصل إلى اتفاق بشدة وفي أقرب وقت ممكن، لكن الإدارة الأمريكية منفتحة على الأمر وسترى ما إذا كانت ستنخرط مرة أخرى في هذا المسار، وهو ما يخالف نوعا ما تصريحاته السابقة التي كانت تتقيد بعدم العودة إلى المفاوضات وعدم اهتمام الرئيس ترامب بالتوصل لاتفاق مع إيران. لكن لربما مرد ذلك هو الضغط الذي تمارسه الإدارة الأمريكية والذي قد يمكنها من الحصول على تنازلات من الجانب الإيراني، هكذا ما تقول بعض المصادر داخل الإدارة الأمريكية، خاصة مع استمرار الحصار البحري، بالإضافة أيضا إلى العقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني ضمن عملية المنبوذ الاقتصادي. والآن هناك توجه جديد من قبل الإدارة الأمريكية، وزارة العدل الآن ستقوم بتحرك لمصادرة نحو 61 مليون دولار أمريكي تقريبا، وهي عائدات لها علاقة بالنفط الإيراني الخاضع للعقوبات، مما يوحي بأن لربما قد تضيق الإدارة الأمريكية من تحركاتها الآن تجاه كل المنافذ التي يمكن أن يستغلها النظام الإيراني اقتصاديا للبقاء لفترة أطول. لكن في المقابل تواجه الإدارة أيضا ضغوطا قد تجعلها بالفعل منفتحة على مسار المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، أولها مسألة التصويتات المتكررة داخل مجلسي النواب والشيوخ، آخرها يوم أمس كانت هناك أو نقاش تمهيدا للتصويت، قد يكون التصويت السادس في مجلس النواب، وهناك 13 تصويتا في مجلس الشيوخ في محاولة لانتزاع صلاحيات الحرب من الرئيس الأمريكي وإعادتها إلى الكونغرس، رغم أن كل هذه التصويتات ومشاريع القوانين التي طرحت وإن كان بعضها قد وافق عليها النواب والشيوخ أيضا، إلا أنها غير ملزمة. مشاريع القرارات الملزمة هي تلك المشتركة التي عند التوصل إلى تصويت مشترك ما بين النواب والشيوخ تحال إلى البيت الأبيض، وإن لم يوقعها الرئيس وعارضها بالفيتو تعود وتحتاج إلى ثلثي الأصوات في مجلس الشيوخ، وهذا إلى الآن لم يحدث. لكن الغرض من هذه التصويتات بحسب بعض الديمقراطيين هو استغلال مواقف الجمهوريين تجاه الحرب في إيران وتسجيلها علنا أمام ناخبيهم قرابة انتخابات التجديد النصفي. هذه إحدى الضغوطات. الضغوطات الأخرى أيضا ما يتعلق بمسألة الذخيرة، وتصريحات مفتش العام في وزارة الدفاع يوم أمس ضمن تقرير تم نشره تعطي معلومات مغايرة لتلك التي ظل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حدود يوم أمس يصرح بها ويقول بأنه ما من مشكلة فيما يتعلق بالذخائر وأن شركات الأسلحة والشركات الدفاعية الآن تبني مصانع جديدة ويتم التركيز على منظومات ثاد وباتريوت وتوماهوك. لكن التقرير الذي جاء على لسان مفتش وزارة الدفاع يوحي بأن هناك أو يعترف علنا بأن هناك نقصا في الذخائر والسلاسل، ولو تحدث أيضا حتى عن خسائر هذه الحرب إلى حدود 30 من يونيو الماضي، الحرب مع إيران كلفت نحو 33 مليار ونصف المليار دولار. روعة،
3: شكرا لك أمينة السريري مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض. معنا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومعنا أيضا السيد ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. والبداية معك دكتور عباس أصلاني، عندما يقول أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إنه لا محادثات مع الولايات المتحدة حتى تتم تلبية شروط طهران، ما هي شروط طهران اليوم؟
6: هي نفس الشروط التي كررتها إيران وأثارتها بالنسبة للتسوية التفاوضية، هي إنهاء الصراع، وأيضا ليس فقط في إيران لكن أيضا رفع الحصار وأيضا رفع العقوبات على النفط وإعطاء إمكانية لوصول إيران لأصولها المجمدة. هذا شيء تم تكريسه في مذكرة التفاهم في التي عقدت في إسلام أباد، لقد سمعنا من طهران إصرارها على تطبيق مذكرة التفاهم، ولكن مرة أخرى نحن نسمع ومسؤولين مختلفين من الحرس الثوري ومجلس الأمن القومي ومن الرئيس ومن المفاوضين كلهم يقولون أن إطار العمل الذي لدى إيران هو نفس مذكرة التفاهم التي تم التفاوض عليها قبل الوقت الماضي وتم توقيع عليها من قبل رئيسي الدولتين.
3: سيد ديروش، عندما يعني يفكر الجانب الإيراني بأنه ما زال متمسكا بنفس إطار مذكرة التفاهم، وعندما يقول الرئيس الأمريكي إن إيران مستعجلة للاتفاق، هل هما على نفس الموجة؟ هل يمكن أن تقبل الولايات المتحدة بتفاوض على مبدأ شروط مذكرة التفاهم؟
7: Well, the MOU is
6: إن مذكرة

0: تفاهم هي خطة عمل للمضي قدما، لكن ما أمله السيد دكتور عباس هو كيف تطبيق هذه مذكرة التفاهم مع إيران. إذا ما قرأنا أي ربما المعلومات، وكان هنالك تغريدة لوزير الخارجية ورئيس الوزراء أنه عندما تم توقيع مذكرة التفاهم قال أن الخطوة الأولى للتطبيق ستكون رفع الحصار الأمريكي على إيران والعقوبات على أهداف مقابل إيران امتناعها عن إطلاق النار على السفن. وبعد ذلك فترة 60 يوما سيكون هنالك فيها نقاشات حول العقوبات وأيضا الأصول المجمدة مقابل تطور وتقدم ومناقشات في الموضوع النووي. لكن بعد قيام الولايات المتحدة برفع الحصار والعقوبات وتلقت إيران ملايين الدولارات، القيادة الإيرانية بشكل أساسي كانت غير قادرة على احترام تعهداتها. بدأت إيران بمهاجمة السفن، وهذه إحدى المشاكل أن القيادة الإيرانية هنالك صراع على القوى، لهم غير متناسقين من أجل أن يكونون بتغطية هذا الأمر والتستر عليه. قالوا لبنان، هم كانوا غير واضحين في مسألة، قالوا أن لبنان على الحرب في لبنان يجب أن تتوقف، لكن هنالك التزام على إيران. إيران لم تخبر حزب الله بأن يلقي سلاحه ويظل تحت إطار الدولة. هم أرادوا أن يضغطوا على الولايات المتحدة من أجل أن تضغط على إسرائيل. إذا ما كان هنالك تسوية تفاوضية، علينا أن نبدأ بقضية أولى وربما التعامل مع القضايا الأخرى. هذه هي الطريقة للمضي قدما. لكن عند توقيع تلك مذكرة التفاهم لم تكن إيران مستعدة لاحترام تعهداتها، لكن أعتقد أنها الخطة الحقيقية الوحيدة القابلة للتحقيق.
1: دكتور عباس أصلاني، هل إيران مستعدة في هذه اللحظة لتقديم ضمانات ولتقديم التزامات، أم أنها في لحظة التفرج والانتظار فقط لما يمكن أن يأتي من الولايات المتحدة؟
0: أعتقد أنه من يجب أن يعطي ضمانات أو ربما نوع من التأكيدات والضمانات إن الأمور ستسير في الطريق الصحيح والطريق الدبلوماسي هي الولايات المتحدة، لأن إيران كانت تطبق مذكرة التفاهم، ومذكرة التفاهم بدأت بالفقرة الأولى والتي تدعو إلى إنهاء الأعمال العدائية في المنطقة، لكن الولايات المتحدة لم تلتزم بهذا الأمر، وهم الآن رفضوا هذا الأمر. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يستمروا بوجود التوتر، وتحديدا الاختلافات في التفسير مرتبطة بمضيق هرمز. إيران كان من المفترض أن تضع الترتيبات، وكان هنالك شهر إطار عمل لمدة شهر، لكن الولايات المتحدة هاجمت إيران خلال اليوم 21 أو اليوم 22 ولم تعطي مجالا لتطبيق تلك الصيغة. ما الذي سيحدث الإيران الآن؟ إيران وعمان كان لديهما اتفاق فيما يتعلق بتلك المادة، لكن الولايات المتحدة غير راغبة بطريقة ما بقبول هذا الاتفاق. هذا الاتفاق يضيف وضوحا إذا ما كان هنالك أي اختلاف في التفسيرات الفقرة. الولايات المتحدة تبتعد عن مذكرة التفاهم لأنها تصورت أنه بعد التوقيع هم واجهوا انتقادا من جوانب مختلفة. أعتقد أن فكرة التغيير الموقف عندما يكون هنالك توقيع ويوم يغيرون رأيهم وبعد ذلك يهاجمون ويدعون إلى المحادثات، هذا يخلق عدم وضوح قد يساهم في مسألة بالتأكيد في انعدام الثقة، لأن الثقة انعدام الثقة كانت قضية ملحة منذ فترة طويلة، وأيضا هنالك انعدام ثقة من قبل إيران للولايات المتحدة بشكل متزايد. رأينا هذه الحلقة، إذا ما كانت الولايات المتحدة راغبة ومهتمة بعقد اتفاق سلام، لحد الآن ما يقولونه فيما يتعلق بالانهيار واستسلام والضغوط وسياسة الخنق الاقتصادي، هذه الأمور تخبر إيران أننا لا نسعى لعقد اتفاق معكم، وهذا يقوض أيضا المفاوضين. نحن أيضا نرى الآن مستوى غير مسبوق فيما يتعلق بالنقاشات في رغم الاختلافات في وجهات النظر، لكن القرار موحد في إيران حول كيفية المضي قدما. هذا أتى نتيجة لما قامت به الولايات المتحدة، لكن ما تقوم به الولايات المتحدة هي تقويض فرص الدبلوماسية، ربما لأنهم يريدون أن يحصلوا على تنازلات أكبر من إيران، أو أنهم يقولون أنه يسعون لإنهيار إيران. عندما يتحدثون عن الانهيار، كيف يتوقعون من إيران أن تقدم التنازلات وليس هنالك أي ضمانات أنه بعد تلك الكلمات ربما نفس السياسة التي تبعتها الولايات المتحدة لن تستمر؟ وهنالك أفكار خلال ضمن الحلقات الاستراتيجية أن أي تنازل سيتم تفسيره على أنه إشارة ضعف من واشنطن، وبالتالي الأمر سيأتي بالمزيد من الأعمال العدائية ضد إيران.
1: سيد دراش، يعني تحدثت عن أن إيران وحدها من أخلت بمذكرة التفاهم بشروط تنفيذ وآلية تنفيذ مذكرة التفاهم، ولكن يعني كان أيضا هناك تقصير من الولايات المتحدة أو يعني عدم التزام بالحجم الذي أرادته إيران من الولايات المتحدة بموضوع الإفراج عن الأموال الإيرانية. كان هناك رفع للعقوبات وهذا صحيح، وهذا يعني ساعد على تدفق الأموال لإيران، ولكن مسألة الأموال الإيرانية لم يتم التوصل إليها، وربطها مثلا دكتور عباس أصلاني الآن في مداخلته بالحسابات الأمريكية والانتقادات الأمريكية الداخلية للرئيس ترامب، وكيف نظر الجمهور الأمريكي لموقف الولايات المتحدة في مذكرة التفاهم. الآن مع اقتراب الانتخابات النصفية، إلى أي مدى تؤثر الانتخابات النصفية على أي مسار تفاوضي مع إيران في هذه اللحظة؟
0: بداية صديقي قد قام بتفسير أو الخطأ في تفسير مذكرة التفاهم. أنا أنصحكم أن تقوموا بقراءته. تدعو الفقرة الأولى كل الأطراف إلى إيقاف الأعمال العدائية. إيران قالت، وقال الدكتور عباس، أن التزام أحادي من قبل الولايات المتحدة من تجاه لبنان، لكن الأمر سيدعو إيران من أجل أن تعطي أمرا إلى الحشد الشعبي أن يقوم بإلقاء سلاحه، وحزب الله بأن يقوم بنفس الشيء في لبنان. هذا لم يحصل. والفقرة الأولى تقول أن هذا الأمر سيتم حله في الاتفاق الثاني. كان هنالك في نفس الوقت تطبيق متتابع، وكانت غير قدرة النظام الإيراني على احترام التزاماته الذي أدى إلى اختلال بذلك التطبيق. لا يمكننا أن نحل كل هذه القضايا مرة واحدة، وهم أدركوا أنهم لا يمكنهم أن يقوموا بالالتزام بتعهداتهم مقابل قيام الولايات المتحدة برفع العقوبات على النفط. بالتالي بالنسبة للانتخابات النصفية، القضية الحقيقية هي الاقتصاد. الحرب في إيران أو مع إيران هي ربما تجعل الكثير من الأمريكيين غير مرتاحين، والأمر استمر لمدة طويلة على غير رغبة من الأمريكيين وعلى خلاف ما تعهد به الرئيس ترامب. لكن الكثير من الأشخاص لا يحبون ترامب وقد يكرهون ترامب، والحرب هذه لن تغير الأمر، ومن يحب ترامب سيستمرون في محبة ترامب. هم بالتالي هنالك مجموعة صغيرة أعتقد أن هنالك حادث تاريخي أنه أو أمر تاريخي أن هنالك ربما ارتفاع في أسعار النفط، هي ربما أقل مما كانت عليه بالنسبة لوقت الجائحة، لكنها أعلى مما يتوقعه الناس. لكن هنالك ربما 18 مقعدا، أكثر من 18 مقعدا سيكون الأمر غير معتاد.
1: شكرا لك سيد ديفيد دراش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، والدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. إلى التطورات في اليمن، حيث تتواصل المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على أكثر من جبهة، وسط تحذيرات من تزايد أعداد النازحين. من تعز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة مها علي. مها، ضعينا في صورة آخر التطورات الميدانية والأوضاع الإنسانية.
2: نعم، نبدأ من مأرب، حيث لا يزال سلاح الجو اليمني يستهدف تحصينات للحوثيين في حمة المصاري وحمة الذياب، وذلك جبل مرثد غربي مأرب. هذه الطلعات الجوية أو الاستهداف الجوي للطيران الحربي اليمني يأتي عقب تنفيذ الحوثيين عدد من محاولات التسلل في الجبهات الجنوبية والغربية لمأرب، تحديدا المشجح والكسارة وحريب والجوبة، في ظل استمرار تعزيز يعني وصول التعزيزات للطرفين الطرفان سواء الجانب الحكومي أو الحوثيين، فيما يبدو أن الطرفين يستعدان لمعركة فاصلة خلال الأيام القليلة المرتقبة. الطيران الجوي كان قد استهدف عدد من مواقع وتحصينات الحوثيين في جبل هيلان الاستراتيجي، وقال إنه استهدف مخازن أسلحة وكذلك منصات لإطلاق الصواريخ ومنظومة اتصالات رادارية. في مدينة تعز الناطق العسكري للحكومة اليمنية كان قد قال إنه استهدف تعزيزات

0: وتحصينات وأهداف ثابتة ومتحركة للحوثيين فيما بات يعرف بصندوق القتل، وكذلك في ذباب والخوخة، إضافة إلى غارات جوية استهدفت منصة لإطلاق الصواريخ البالستية شرق مدينة تعز، تحديدا مطار تعز المتواجد شرق المدينة. ومن هذه المنصة كان الحوثيون يطلقون صواريخهم البالستية باتجاه أهدافهم، سواء كما حصل في ميناء المخا عندما ضربوا بأكثر من 14 صاروخا بالستيا قبل بدء الهجوم البري على الريف الغربي لمدينة تعز، وكذلك مناطق الساحل الغربي. غارات جوية أيضا لتعزيزات وتحصينات للحوثيين في مديرية خدير شرق محافظة تعز. أحد هذه الغارات بحسب المصادر المحلية المتطابقة استهدفت المجمع الحكومي فجر هذا اليوم، وكان متواجد فيه بحسب أكدة الأخبار المحلية والمصادر المحلية قيادات للحوثيين. نتحدث في وسط المدينة منذ الصباح اليوم، والحوثيون شنوا قصفا مدفعيا بقذائف الهاون على طريق أبعر شرق المدينة، أدى إلى توقف الحركة في هذا الطريق، وكذلك انتشار القناصة الذين استهدفوا كل متحرك في هذا الطريق بحسب المصادر المحلية. أثار ذلك حالة رعب وهلع بين المواطنين، وتوقفت الحركة تماما في هذا الطريق. ظهر هذا اليوم كان الحوثيون قد استهدفوا المجمع القضائي وسط مدينة تعز الواقع في جبل جرة ساعات الظهيرة بأكثر من قذيفة هاون، وهو مبنى خال بطبيعة الحال من أي تواجد إداري أو حتى عسكري، وقد تم استهدافه أكثر من مرة. السلطات هنا تقول إن الحوثيين يستهدفون أو يلجؤون لاستهداف الأعيان المدنية في محاولة لتغطية خسائرهم التي يتكبدونها بعد دخول سلاح الجو على خط المواجهة وتكبيده الحوثيين خسائر كبيرة في على مستوى الأرواح والتعزيزات وكذلك العتاد. في جبهة الجنوب، جنوب الريف الغربي لمدينة تعز تحديدا، جبهة غيل بني عمر وكذلك الوازعية وجبل جرداد، كانت القوات الحكومية قالت إنها صدت هجوم للحوثيين وتمكنت من استرداد مواقع ومناطق تم السيطرة عليها سابقا. وكان قائد محور طور الباحة أبو بكر الجبولي قد نفذ زيارة ميدانية إلى تلك الجبهة، وهي زيارة مهمة تأتي لتنفي الشائعات والإدعاءات الحوثية بأن الحوثيين قد تقدموا في تلك المنطقة باتجاه الريف الجنوبي لمحافظة تعز وكذلك لحج.
1: نعم شكرا لك مها علي، مراسلة الجزيرة من تعز. ينضم إلينا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد، يعني كما ذكرت مها، بين الإشاعات وبين المعارك على الأرض وبين تحركات الحكومة أيضا، كيف نقرأ سير المعارك؟
2: المعارك طبعا إذا جاز التعبير أو التوصيف لها هي معارك مؤجلة غالبا. ما يجري الآن هو محاولات من طرف الحوثي لتثبيت الوجود في المخا والمناطق التي دخلها، يحاول تثبيتها من خلال فتح جبهات، فتح اشتباكات، معارك في الريف الجنوبي، إشغال الطرف الآخر بهذه المسائل، القصف على بعض المراكز، المؤسسات، الطرق. في المقابل الطرف الحكومي يقوم بعملية قصف جوي للتعزيزات وللتجمعات الحوثية في المناطق التي دخلها بهدف استنزاف هذه القوة. إشعاره بأنه منكشف في منطقة مفتوحة تصير عملية الدخول للمخا ولغيرها عبئها وتكاليفها أكبر من بقائهم في الخارج، واعتبار أن ما حققه هو عبء أكثر منه إنجاز. هذان الطرفان يتحركان وفق هذه المعادلة، معادلة التثبيت ومعادلة رفع الكلفة. في الوسط يدفع المدنيون طبعا الثمن الغالي من خلال النزوح وغيرها، لكن هذه في الساحل الغربي بالتحديد. لكن في ما يتعلق بشمال شرق اليمن وفي المناطق الصحراوية مثل الجوف ومأرب والبيضاء، المنطقة الحيوية، هناك كانت بدأت عمليات عسكرية برية تقدم فيها الجيش إلى حد كبير، ثم توقفت العمليات الآن ربما على وقع أحداث الساحل الغربي. لكن لم تتوقف الضربات الجوية ولم تتوقف أيضا القصف المقابل من طرف الحوثيين لمواقع الجيش الحكومي. هذه المشهد بشكل مختصر ومكثف لما يحدث. هو الهدف الحوثيون تثبيت وجود، الحكومة استعادة وجود.
1: شكرا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. ومعنا من مدينة جدة الدكتور خالد بطرفي، الأكاديمي والمحلل.

0: السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور. أمام ما يجري في اليمن، ما هي خيارات السعودية الآن وما هي أولوياتها؟
1: أمام السعودية مسارين، مسار أمني عسكري ومسار دبلوماسي سياسي. في المسار الدبلوماسي السياسي تأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، وأتت قبلها لقاءات أخرى مع الجانب الأمريكي أو الأوروبي أو الباكستاني وتركي وغيرها، لحشد التحالفات والشراكات التي تتمتع بها المملكة ضد هذا العدوان الحوثي، ومع لدعم الشرعية اليمنية. أما على المسار العسكري فطبعا الحوثي تجاوز حدوده وخطوطه الحمراء بالاعتداء على السعودية. أنا في مدينة جدة اليوم كان في أكثر من إنذار من ضربات حوثية، ولكن الحمد لله انتهت على خير. مكة المكرمة تعرضت، طائف وغيرها، إلى محاولات استهداف حوثية تم التصدي لها. فهذا الأمر يعني لا يمكن السكوت عليه، ولا بد من الرد. وما يحدث اليوم على الأرض في اليمن كما ذكر مراسلكم يدل على أن الدعم السعودي للحكومة اليمنية يؤتي بثماره.
0: ما هي السيناريوهات المختلفة لأي تعاون سعودي مصري ينتج عن هذه الزيارة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، خصوصا يعني وأن مصر هي من الدول المشاطئة للبحر الأحمر والتي ستتضرر في حال يعني أمام أي تدهور في حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب؟
1: نعم هذا صحيح، ولكن لا ننسى أن السعودية هي الدولة الأكثر قربا إلى الملف اليمني والأكثر تعاطيا معه. مصر أيضا مطلوب منها أن تتعاطى مع هذا الملف بما يتفق مع ويخدم مصالحها في البحر الأحمر، ومصالحها أيضا في قناة السويس التي تأثرت تأثرا كبيرا. يعني في 24 كانت الملاحة تعود لمدخول أكثر
0: نعم،
1: من 10 مليار.
0: ولكن دكتور يعني كان سؤالي هو أكثر في إطار يعني ما تحدثت عنه، أنه هناك مسارين، مسار دبلوماسي سياسي. ما الذي تسعى فعليا السعودية اليوم في هذه اللحظة لحشده، ليس فقط مع مصر وإنما أيضا مع كل اللقاءات والاتصالات التي جرت مع دول الإقليم؟
1: تهدف إلى الحشد. أولا بالنسبة للحشد السياسي على مستوى المنظمات الدولية، على مستوى التجمعات والكتل الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والشركاء في الشرق والغرب. بالنسبة للدول المشاطئة، هناك التحالف البحري الذي مقره في الرياض، وتشارك فيه مصر وتشارك فيه دول حتى من خارج البحر الأحمر ومن خارج المنطقة. نحتاج من مصر هذا الدعم في المسارين، في المسار السياسي وفي المسار الأمني والعسكري. بحريتها يجب أن تشارك في حماية هذه الممرات التي تعود على مصالحها بتأثير سلبا أو إيجابا. فكما ذكرت بالنسبة لقناة السويس، وأيضا أذكر بالنسبة للموانئ الأخرى على البحر الأحمر والسياحة والاقتصاد وغيره من سلاسل الإمدادات تتأثر به مصر أيضا كما تتأثر به المملكة العربية السعودية.
0: شكرا جزيلا لك دكتور خالد بطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من مدينة جدة. تتسع إذن تداعيات المواجهة الأخيرة في اليمن لتتجاوز ساحات القتال مع موجات نزوح دفعت عشرات الآلاف إلى مغادرة مناطقهم، مشهد يعيد الأزمة الإنسانية في اليمن إلى الواجهة ويكشف عن مسارات جديدة للنزوح واللجوء.
2: منذ تجدد المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثي مطلع سبتمبر الجاري، وجد عشرات الآلاف من اليمنيين أنفسهم أمام رحلة قصرية فرارا من الموت وبحثا عن ملجأ آمن. من الساحل الغربي حيث تتركز المواجهات بين الطرفين يتشعب طريق النجاة في اتجاهين، فإما نزوح داخلي نحو المحافظات

0: بعيدة عن ساحات القتال، وإما عبور بحري نحو سواحل القرن الإفريقي. الأرقام التي تتصاعد تباعاً تختصر حجم المأساة. محافظتا تعز ولحج كانتا الأكثر تأثراً بموجات النزوح، إذ سجلت مديرية جبل حبشي شمالي تعز نزوح نحو 19,000 شخص، إضافة إلى قرابة 10,000 من مديرية المعافر جنوبي المحافظة، في حين سجلت مديرية المضاربة على الساحل الغربي للحج نزوح نحو 16,000 شخص، بينما بلغ عدد النازحين من مديرية تبن جنوبي المحافظة نحو 3,000 شخص. لكن الوصول إلى محطة النزوح الأولى لم يكن نهاية الرحلة، فبعض العائلات اضطرت إلى مواصلة طريقها جنوبا نحو عدن. أما من ضاقت أمامه خيارات النزوح داخل البلاد فقد حملته الرحلة أبعد من ذلك إلى البحر، إذ أعلنت المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 2000 يمني إلى سواحل جيبوتي الشمالية قرب مدينة أبخ، فيما سجلت السلطات الجيبوتية وصول نحو 1400 لاجئ يمني خلال 24 ساعة فقط في واحدة من أكبر موجات العبور البحري في السنوات الأخيرة، على أن ما نراه اليوم في اليمن لا يعد حالة عابرة، إنه امتداد لجرح مفتوح منذ سنوات. فبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يحتاج أكثر من 22 مليون شخص في اليمن إلى المساعدات الإنسانية، بينهم نحو 5 ملايين نازح، فيما يعاني أزيد من 18 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، بينما يعاني مليونا طفل دون الخامسة سوء تغذية حادا. وبين النزوح داخل البلاد والعبور إلى الضفة الأخرى من البحر، تضيق مساحة الأمان أمام اليمنيين، ومعها تطول رحلة البحث عنه.
1: إذن إلى لبنان، حيث انطلقت في البرلمان اليوم جلسة لمساءلة الحكومة. قال خلالها رئيس الوزراء نواف سلام إن الدولة بمواردها المحدودة لا تستطيع تحمل تكلفة إعادة الإعمار، مؤكدا الحاجة إلى دعم عربي ودولي. كما أكد أن الدولة وحدها هي التي تفاوض باسم لبنان، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ليست أمرا سهلا. معنا في الاستوديو الدكتور نوفل ضو، الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، والدكتور وسام نصيف ياسين، الأكاديمي والباحث السياسي. البداية معك سيد نوفل ضو، عندما يقول رئيس الحكومة إن التفاوض مع إسرائيل ليس سهلا ولكنه الخيار الوحيد، فعليا يعني ما هي خيارات الحكومة أمام صعوبة الجانب الإسرائيلي؟
2: الاستمرار في المفاوضات وخلق الأجواء الدبلوماسية المناسبة محليا ودوليا وعربيا بطبيعة الحال من أجل الضغط على إسرائيل. الوضع في الوقت الحاضر صعب بدون أدنى شك، خصوصا أنه يزيد من صعوبته الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية والانتخابات في إسرائيل، وعلينا أن نكون يعني أصحاب نفس طويل بهذه المرحلة وأن نقود هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة، يعني وليس بالتهور والشعارات التي تؤدي إلى الكوارث والخراب. رئيس الحكومة تحدث اليوم بمعزل عن الضحايا البشرية، تحدث عن 20 مليار يمكن أن تصل إلى 27 مليار دولار من الخسائر التي مني بها لبنان نتيجة هذه الحرب. اليوم المجلس النواب يسائل الحكومة اللبنانية، وهذا جزء من الحياة السياسية والديمقراطية في لبنان، ولكن السؤال من يحاسب الذي دمر لبنان والذي أرهق لبنان ب 27 مليار دولار؟ بطبيعة الحال إسرائيل مسؤولة، ولكن المسؤولية أيضا تقع على إيران وتقع على حزب الله، التي يفترض بالحكومة اللبنانية أن تحملهما مسؤولية مباشرة عن هذه الخسائر، وأن تحاول من خلال كما تضغط على إسرائيل في الوقت الحاضر عليها أن تضغط أيضا على إيران لتحصيل ما يمكن تحصيله من تعويضات نتيجة الخراب والدمار الذي حل بلبنان. يعني صحيح أن الدول العربية ملتزمة بشكل أخلاقي تجاه لبنان، ولكن من الناحية القانونية المفروض أن يعوض الخسائر التي لحقت بلبنان إسرائيل وإيران، وهما الطرفان اللذان تسببا بهذه الحرب، خصوصا أن حزب الله قال بشكل واضح أن هذه الحرب هي حرب إسناد غزة. هلأ بالسياسي فينا نناقش قد ما بدك إذا كان هذا

0: حق يفترض أن يكون حق شرعي أو غير شرعي، ولكن في النتائج العملية على الأرض لا تساءل الحكومة عن 27 مليار، ولا تساءل الحكومة عن الأمور التي وصلت إلى هنا. هذه الحكومة تولت المسؤولية بعد انتهاء أول حرب عمليا، وكانت قد كلفت لبنان أصلا 10 مليار أو 15 مليار دولار. وبالتالي أنا أعتقد أنه إذا هذه الحكومة إذا كان فعلا يجب أن تساءل، فهي يجب أن تساءل لماذا لم تلاحق وتحاكم وتحاسب حزب الله، ولم تساءل حزب الله عمليا كما يجب. لغاية الآن لا تزال هذه الحكومة تسير في منطق المسايرة ومنطق كسب الوقت، وبالتالي يجب أن نحاسبها كلبنانيين على هذا الموضوع، والنواب يجب أن يحاسبوها على هذا الموضوع، وليس فقط أن تكون في موضع يعني من تساءل عن نتائج اقتصادية ليست هي مسؤولة عنها، هي مسؤولة عن سبب التغاضي عن قيام حزب الله بما يقوم به.
1: دكتور ياسين، برأيك عن ماذا تساءل هذه الحكومة اليوم؟ أين مسؤولياتها وأين مسؤوليات غيرها؟
2: تحية لكم والمشاهدين الكرام. طبعا الحكومة يجب أن تساءل بعد اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني عام 2024، لم تطلق المقاومة رصاصة واحدة بشهادة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، واستلمت الدولة أو السلطة زمام الحكم وأمن المواطنين. سقط 500 شهيد يجب أن تساءل عنهم الحكومة، دمر آلاف المباني يجب أن تساءل عنهم الحكومة لأن هذا في عهدتها كان، وحصل حوالي 10,000 خرق لهذا الاتفاق ولم تتابع شكوى واحدة إلى نهايتها، يجب أن تساءل عنها. خطاب القسم الذي برز في البيان الوزاري للحكومة بما له علاقة بحفظ أمن المواطنين اللبنانيين واستراتيجية الأمن الوطني، لم تعقد جلسة واحدة من أجلها، يجب أن تساءل عنها الحكومة. المساواة ما بين إيران وإسرائيل هذا إجحاف. إيران ساهمت بدعم المقاومة في لبنان لتحرير لبنان عام 2000 وعام 2017 وعام 2022، وساهمت بدعم لبنان لرد العدوان عام 93 و96 و2006 و2024، والآن في حين أن الولايات المتحدة التي تدعم إسرائيل بالسلاح والعتاد والدبلوماسية هي التي يجب أن تدفع، كما إسرائيل التي يجب أن تدفع، كما السلطة اللبنانية يجب أن تتحمل هذه المسؤولية. حينما لم تتحمل الدولة السلطة في لبنان المسؤولية خلال 15 شهرا، أخذت المقاومة الخيار الذي كان يجب أن تأخذه، وهو أن تدافع عن لبنان. وبالمناسبة على سبيل المثال تلت علي الطاهر الإسرائيلي 3 أشهر حتى نجح في الوصول إليها وتفخيخها، في حين عام، وهذا بفضل تصدي المقاومين، في حين عام 1982 الإسرائيلي وصل ب3 أيام إلى بيروت. يحسب للمقاومة ذلك، يحسب لإيران ذلك، ويحسب لإيران أنها أقفلت مضيق هرمز من أجل لبنان، ويحسب لإيران أنها قصفت شمال فلسطين دفاعا عن لبنان، حينما وطبعا ساهمت في كل الفترات في إعادة الإعمار في لبنان. حينما يتم الحديث عن إيران لا يمكن بالخلفية الوطنية بعيدا عن خدمة الخطاب الإسرائيلي الأمريكي إلا أن تحترم إيران وأن يستند على إيران كما يحصل حاليا.
1: سيد نوفل، دكتور نوفل الضو، يعني عندما تقول أنه يجب محاسبة إسرائيل أو أن تتحمل إسرائيل كلفة إعادة الأعمار كما يجب أن تتحمل إيران بحسب قولك، يعني فعليا ألم تتخلى الحكومة اللبنانية عن أدوات محاسبة إسرائيل وجلبها للمحاسبة وللتدقيق ولتحمل كلفة إعادة الأعمار؟ وأين تبحث الدولة اللبنانية فعليا عن تمويل لمشروع إعادة الأعمار؟
0: أولا في اتفاق الإطار، اتفاق الإطار نظم مرحلة المفاوضات، وبالتالي يمكن من خلال المفاوضات الدولة اللبنانية أن تطلب من إسرائيل تعويضات، وبالتالي هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن لبنان يجب أن يتخلى عن حقوقه في هذا المجال. من يجب أن يساعد لبنان؟ أولا لبنان يجب أن يساعد نفسه بالدرجة الأولى. يعني عمليا اليوم سمعت في مجلس نواب نوابا يسألون الحكومة لماذا لم تسلحوا الجيش. الدولة اللبنانية عمليا كانت بعهدتكم هؤلاء النواب منذ العام 1990 ولغاية قبل 3-4 سنوات. بالتالي أين كان تسليح الجيش؟ عوض أن يسلحوا الجيش قالوا الجيش السوري في لبنان ضروري وشرعي ومؤقت. عندما انسحبت إسرائيل رفضوا إرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب وقالوا بأنه لا يريدون أن يجعلوا من الجيش اللبناني حرس لحدود إسرائيل، وبالتالي بكل هذه المرحلة هم الذين حكموا لبنان وليس أي طرف آخر. وعندما قام الرئيس ميشيل سليمان مشكورا من خلال الملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية وقدمت المملكة 3 مليار دولار للبنان لتسليح الجيش اللبناني، قام وزير خارجية لبنان يومها الذي المدعوم من حزب الله ورفض إدانة الاعتداءات الإيرانية على المملكة العربية السعودية فتوقف. وبالتالي اليوم هناك عدة مؤتمرات لتسليح الجيش اللبناني جرت، وكل العالم يقول مستعدون بشرط سلاح غير شرعي لا يمكن أن يتعايش مع السلاح الذي يمكن أن يقدمه العالم للجيش اللبناني. وبالتالي هذه هي المسألة الأساسية التي تمنع لا مساعدات للجيش والتي تمنع مساعدات إعادة الأعمار، ولا يمكن للبنان أن يصل إلى أي نتيجة في ظل هذا الواقع اللاشرعي، الواقع الذي يصنفه قسم كبير من العالم واقع إرهابي في لبنان. علينا أن نتعاطى معه كدولة لبنانية وبعد ذلك نتجه إلى العالم لنطلب المساعدة. لا أحد مستعد أن يدفع أموال لتعود هذه الأموال وتتبخر بحرب جديدة.
1: دكتور ياسين، يعني بكل موضوعية، أين فعليا الخلل اليوم الأساسي في المنظومة اللبنانية الذي يجب أن تعالجه الحكومة أو أن يتم معالجته من كافة الأطراف؟ لأن هذه الحالة يعني مراوحة مكاننا، لا يوجد حوار حقيقي، الجميع متمسك، من يستند إلى إيران يتهم الآخر بأنه يستند إلى الولايات المتحدة، ومن يستند إلى الولايات المتحدة يتهم الآخر بأنه يستند إلى إيران. يعني المنظومة الآن كيف يمكن المضي قدما؟
2: سأبدأ من الآخر. هو صحيح يتهمون بعضهم، مع فارق أن إيران قصفت شمال فلسطين من أجل لبنان، وأقفلت مضيق هرمز من أجل لبنان، وهي ليس لها سلطة فعلية على الإسرائيلي. في حين أن من يستند على أمريكا ويتغنى بأمريكا، أمريكا لها سلطة فعلية على بنيامين نتنياهو ولا تستخدم هذه السلطة. صحيح، ومن يستند على إيران يفتخر بهذا الموضوع لأن إيران تضع مقدراتها في خدمة لبنان. هذه نقطة. النقطة الثانية بموضوع تسليح الجيش، الآن رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي وزير القوات اللبنانية الذي لا يسمع اسمه إلا حينما يصدر بيانات الإدانة لإيران، ولم يتم دعم الجيش اللبناني. هذه نقطة. النقطة الثانية، حصل في هذه المرحلة ما لم يحصل في التاريخ فعليا، تاريخ لبنان، أن المقاومة وافقت على تسليم سلاحها في جنوب نهر الليطاني للجيش اللبناني، وتصورت التقطت الصورة أورتاغوس المبعوثة الأمريكية مع السلاح، وهذا طبعا خلاف للكثير من الأعراف والأداب. وما الذي حصل؟ أمر الجيش اللبناني بقرار سياسي لبناني بضغط من الولايات المتحدة أن يتلف السلاح الذي سلمته المقاومة للجيش اللبناني. قرار تسليح الجيش اللبناني من عدمه هو قرار أمريكي. منع السلاح الإيراني عنه، منع السلاح الروسي عنه، منع السلاح الفرنسي الذي تحدث عنه الدكتور نوفل بتمويل سعودي مشكور عنه، ومنع حتى أن يحتفظ بالسلاح الذي أوقفت فيه المقاومة 3 أشهر تقدم الإسرائيلي إلى تلة علي الطاهر.
1: شكرا لك دكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. قدرت منظمات إنسانية أن 40% من السودانيين يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، وتتوقع هذه المنظمات أن يصل نحو 200,000 شخص إلى مستوى وصفته بالكارثة في ظل نقص المساعدات وندرة التمويل.
3: هنا في غرب أمدرمان تصل يوميا عشرات الأسر الفارة من شمال كردفان، مثقلة بحاجات تتجاوز المأوى إلى لقمة العيش ومقومات البقاء. سعدية وأطفالها واحدة من هذه الأسر، غادرت منطقة القاعة بعد أن أنهكهم شح الغذاء لتجد نفسها أمام معاناة جديدة تبحث فيها عما يكفي صغارها.
4: ظروفنا كلها صعبة، كنت بتلقط شنو رزق اليوم باليوم وبتاكل، واسي من جينا والله ما عندنا اي حاجه ناكلها ولا في حاجه ولا بشربوها ولا باكلوها ولا لو ولا اسي المويه دي بتجي قروش تبيعها بها ما عندك.
3: لا تقتصر معاناة النازحين عند حدود أمدرمان، بل تمتد على نطاق اوسع. إذ يواجه ملايين السودانيين مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي وفق أحدث تصنيف أممي، في حين تقدم مفوضة العون الإنساني صورة أخرى للمشهد.
5: حكومة السودان مهتمة اهتمام كامل بتوفر الدقيق.

0: بتوفر الدخن، بتوفر السلال، بتوفر الذرة، وده مغدور عليه. ما في فجوة غذائية. برنامج الغذاء العالمي WFP عندها بتدي حسب السيستم بتاعها، بتدي بالجرام اللي هي بتدي بالفرد، وتغطيتها ما كافية.
1: برنامج الغذاء العالمي الذي وصف المساعدات بغير الكافية مقارنة بحجم الحاجات، أشار إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية للسودان في العام الحالي مولت بنسبة 20% فقط حتى أبريل الماضي. وفي مخيمات الإيواء المختلفة آلاف كانوا يعيلون أسرهم باتوا بفعل الحرب أسر انتظار المساعدة أو يتلقون النزر اليسير منها.
2: في أم درمان كما في كثير من مناطق السودان لا نهاية في الأفق لمأساة النازحين، معاناة يفاقمها نقص الغذاء وشح في مساعدات لا تسمن ولا تغني من جوع. وضح طاهر، الجزيرة، أم درمان.
3: إلى تطورات الملف الروسي الأوكراني، حيث أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين في هجمات روسية في عدة مناطق بأوكرانيا. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مركز لوجستي لتخزين المعدات العسكرية في مقاطعة أوديسا. سياسيا، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو مستعدة للسعي إلى تسويات معقولة بشأن أوكرانيا، لكنها لن تسمح بظهور الناتو على حدودها. الآن نلقي الضوء على التطورات الميدانية المتلاحقة في جبهة الحرب بين روسيا وأوكرانيا في نافذة يقدمها الزميل جعفر سلامات. إليك جعفر.
4: شكرا لك روعة. مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على التوتر بين موسكو وحلف الناتو في أوروبا على خلفية تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا. بولندا ستختفي خلال 3 أيام إذا دخلت حربا مع روسيا. هكذا ردت موسكو على تصريحات وزير الخارجية البولندي الذي قال إن الدول الأعضاء في الناتو بما فيها بولندا ستحقق نصرا سريعا على روسيا في حال نشوب نزاع مسلح. كل هذه التطورات والتصريحات المتسارعة في القارة الأوروبية نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. إليك عبد القادر.
5: نعم جعفر، والخريطة ستفيدنا بكثير من الشرح حول هذه التطورات وهذه التصريحات. لعل نبدأ أبدأ بما أعلن أوكرانيا عن استهدافات على مستوى بعض المناطق الروسية على غرار سوتشي وكورسك. لكن ماذا عن الجبهة الأوكرانية؟ نتحدث عن جبهات كنا دوما نتحدث عنها وهي محل استهداف روسي، خصوصا ما تعلق بخاركيف، ما تعلق بزابوروجيا، ولكن أيضا ما تعلق بأوديسا. اللافت هو طبعا هو هذه الاستهدافات خصوصا بالمسيرات الروسية والتي طالت تحديدا المناطق الغربية من أوكرانيا. نحن نتحدث عن هذه المناطق الغربية، وحينما نتحدث عن المناطق الغربية الجغرافيا تعطينا فكرة عن هذه الاستهدافات الروسية ومدى قربها تحديدا من بولندا. لماذا بولندا؟ لأننا سنستعيد هذا التصريح اللافت لنيكولاي باتروشيف مساعد الرئيس الروسي، الذي قال إذا دخلت بولندا في حرب ضد روسيا فسنستخدم كامل ترسانتنا العسكرية وستنتهي الدولة البولندية عن الوجود خلال 3 أيام. هذا التصريح اللافت إذن يعيدنا إلى خريطة تواجد بولندا. بولندا التي لا تبعد كثيرا عن تأتي بالقرب من الحدود الأوكرانية، ولكن اللافت على أن بولندا محاطة بعدد من الدول الأوروبية، وهو ما قد يفسر هذه المخاوف البولندية أو هذه التصريحات البولندية ويعطيها زخما في موقعها الجغرافي. لو ذهبنا إلى هذا الموقع، نحن نتحدث عن تطورات عسكرية. هذا الموقع يوموبيسكي يعد من المواقع التي توجد بها قوات أمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن رفع عدد القوات ب5000 والمتواجدة في بولندا، مع العلم بأن القوات الأمريكية تقريبا 10,000 جندي. ولكن اللافت في هذا الموقع تحديدا وهذا المعبر كان ملاحظة مهمة جدا تتعلق باستهداف روسي لهذا المعبر. وكما نلاحظ يقع بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية، على بعد تقريبا كيلومترين من الحدود البولندية، ولكن أيضا لا يبتعد عن الحدود البيلاروسية. لو ذهبت إلى

المعبر الثالث، وهذا هذا الموقع الثالث يعد المعبر الرئيسي لمرور تقريبا وفق الرئاسة البولندية لنحو 95% من مساعدات الناتو لبولندا. لكن ماذا لو ذهبنا إلى الشمال؟ نحن نتحدث عن مواقع ونقاط إن صح القول ارتكاز روسيا.

0: ومحور بيلاروسيا وهي حليف لروسيا. إذن نحن أمام تطورات لافتة، تصريحات لافتة لا تبتعد عنها أرقام تتعلق بالمساعدات. الناتو في 2026 قرر تعهدات بنحو 70 مليار يورو دعما لأوكرانيا، و70 مليار يورو مماثلة أو أكثر في 2027 بعد أن ساعد أوكرانيا بنحو 50 مليار يورو. وأختم بهذه المعلومات المتعلقة بالمناورات. هناك 9 مجموعات قتالية للناتو منتشرة، وتحديدا نتحدث عن مجموعة من المناورات في أكتوبر نوفمبر في بولندا. ستكون هناك مناورات لتحالف الراغبين، وإضافة إلى مناورات الحارس الشرقي وحارس البلطيق، وهي مناورات دأب حلف الناتو على على على القيام بها. إذن نحن جعفر أمام مشهد متشابك، تصريحات ترتفع فيه النبرة، ولكن تساؤلات عن حدود ما يمكن أن يذهب إليه المشهد في هذه الحرب الروسية الأوكرانية.
1: وهي التساؤلات عبد القادر التي سننقلها إلى ضيفنا. شكرا جزيلا لك عبد القادر عرادة. سيادة العميد حسن جوني، إلى أي مدى الآن الاستهدافات الروسية في جبهة غرب أوكرانيا تنذر باشتعال الوضع بين روسيا وأوروبا؟
2: نعم، دعني بالبداية أن أشرح خلفية تاريخية لهذا الصراع بعجالة، لأنه صراع دولي جيوبوليتيكي له أسس جيوبوليتيكية منذ أكثر من 120 عاما حول أوكرانيا تحديدا، منذ أن تحدث هالفورد ماكيندر المنظر الجيوبوليتيكي البريطاني عن نظرية قلب الأرض وقلب العالم، التي اعتبرها أن روسيا قلب العالم، وأسمى هذه المنطقة، أطلق على أوكرانيا تسمية الممر الجغرافي للتاريخ. هذه أوكرانيا، وهذه منطقة الممر الجغرافي للتاريخ، وهذه عبارة معروفة في التاريخ وفي الجيوبوليتيك. ما المقصود منها؟ طبعا هذه الخريطة أمامنا واضحة، هذه مناطق الناتو في اللون الرمادي، وروسيا طبعا في اللون الأحمر، وهذه بيلاروسيا حليفة روسيا، وهذه أوكرانيا. هذا الممر الجغرافي للتاريخ عبره عبرت الحملات بالاتجاهين، من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق، وغيرت التاريخ في كل منهما. فإذا أتى لاحقا زبيغنيو بريجينسكي وتحدث عن هذه النقطة أيضا وهذا الممر، وتبنى أفكار ماكيندر. باختصار يجمع الجميع المنظرين على أن من يتحكم بأوكرانيا أو يسيطر على أوكرانيا يتحكم بنقطة قوة العالم في قلب هذا العالم. ومن هنا نفهم أن هذه النقطة أوكرانيا هي نقطة اشتباك دولي بين الشرق والغرب، وليس فقط مسألة تتعلق بصراع محلي أو بين روسيا وأوكرانيا. لذلك الصراع والحرب هي بين روسيا والغرب. ومن هنا أيضا ننطلق إلى فهم تحديات روسيا التي تفهمها أو تراها من قبل الناتو في هذه ألمانيا. هنا تحديدا من ألمانيا، وفي ألمانيا هناك طبعا صواريخ توماهوك مداها 1600 كيلومتر تستطيع أن تهدد الداخل الروسي من ألمانيا، ولكنها تصل إلى حدود موسكو في التهديد. إنما من بولندا، لو نقلت هذه الصواريخ إلى بولندا، فهي طبعا تستطيع أن تصل إلى أعماق أكثر. ومن هنا أيضا التهديد الاستراتيجي للناتو باتجاه روسيا. هذه كلها أساسات للحرب، ولهذا الصراع يجب النظر إليها. الآن الصراع مشتعل حول أوكرانيا، ولكن بولندا تدخل بشكل أو بآخر بهذا الصراع، أو تقترب من الدخول بهذا الصراع. بولندا الآن هذه هي قاعدة لوجستية لدعم أوكرانيا ولنقل كل الدعم الأوروبي إلى أوكرانيا، كونها الدولة المجاورة بشكل متسع على حدود أوكرانيا. ومن هنا أيضا إذا يعني نظرنا إلى الهجمات الروسية التي تحصل على حدود في هذه المنطقة، على حدود بين أوكرانيا وبولندا، وكانت تستهدف، على حسب قول الروس، تستهدف قوافل دعم لوجستي ذاهبة باتجاه أوكرانيا من بولندا، لأنه كما ذكرنا من يعني معظم الدعم الذي يدخل إلى أوكرانيا يمر عبر بولندا في هذه المنطقة التي تحدث عنها عبد القادر. فإذا هذا إذا ما يعني نظرنا إلى الصراع من ناحية تكتيكية. الآن هناك خطورة بأن ينتقل الصراع إلى إحدى دول الناتو. بولندا هي دولة من دول الناتو، وبالتالي ندخل في مخاطر البند الخامس في الناتو، الذي يعني يفعل الدفاع الجماعي، ويدخل الناتو مباشرة في الحرب. هو حتى الآن لم يدخل مباشرة في الحرب، دوره سقف دوره هو دعم أوكرانيا.

0: لماذا نفهم الخطوط الحمراء بالنسبة لروسيا؟ لماذا روسيا تركز على عدم وصول الناتو إلى أوكرانيا؟ لأن وصوله إلى بولندا وأوكرانيا سيمنحه فرصة للوصول إلى العمق الروسي.
1: تماما، يعني هناك طبعا يعني هذا منطلق الحرب وأساسها في الفهم الجيوبوليتيكي الروسي الذي ينظر له أيضا ألكسندر دوغين، وهو الجيوبوليتيكي الذي ينظر يقول أنه ينظر للرئيس بوتين أن أوكرانيا هي الحديقة الخلفية لروسيا، وبالتالي لا يمكن أن يقبل الروس وجود هذه الصواريخ في أوكرانيا. طبعا في مجال الصواريخ هناك أيضا ما يتم الحديث عنه، عن صواريخ دارك إيجل الأمريكية، وهي ذات مدى هائل تصل إلى 2700 كيلومتر. هذه الصواريخ لم تصل حتى الآن إلى أوروبا. كان هناك اقتراح أن تدخل إلى أوروبا، ولكنها ستغير الموازين بشكل كبير. ربما عدل الأمريكيون من هذه الفكرة، وهي بكل الأحوال لازالت لم تدخل الخدمة بعد.
0: كيف تفهم هجمات المسيرات التي يقول الأوروبيون إنها روسية وتصل إلى دول أوروبية؟
1: في موضوع المسيرات، وهي الشغل الشاغل لأوروبا اليوم، هناك إطلاق مسيرات تسقط في عدة دول في أوروبا، وخاصة في بولندا. في ألمانيا بالأمس سقطت، يعني من الأيام القليلة تم الحديث عنها، وهي سقطت في بداية الشهر على مطار ليزبرغ بقرب طائرة أوكرانية معدة للشحن ولدعم أوكرانيا. وبالتالي هناك الشغل الشاغل المسيرات. في المسيرات يعني تتهم روسيا سياسيا، ولكن لا يوجد إثبات بأن هذه المسيرات روسية، إنما على الأغلب هي عملية إشغال روسي تهدف أو تقع ضمن استراتيجية، أولا تهدف إلى خلق نوع من الخوف المجتمعي في أوروبا، في هذه الدول الأوروبية، من أجل أن تضغط الشعوب على حكوماتها بعدم التورط في الحرب أكثر، كما تهدف إلى اختبار نقاط القوة لدى الاتحاد الأوروبي وكيفية التعامل، وللناتو، وكيفية التعامل مع هذه المسيرات لكي يكشف عن قدراته الرادارية وقدراته الجوية ومدى تطور قدرته على اعتراض المسيرات، بالإضافة طبعا إلى عملية تهديد لكل مراكز أو خطوط الدعم التي تتوجه من الداخل الأوروبي باتجاه أوكرانيا، إنما تحت عتبة البند الخامس أو يعني المادة الخامسة التي تفعل الدفاع المشترك للناتو. ولكن إذا تم استهداف بولندا، واليوم اقتربنا من بولندا في هذه النقطة على بعد 800 كيلومتر من الحدود البولندية، إذا ما تم استهداف بولندا طبعا هنا تكون الأمور على شفير الهاوية. وهناك أيضا في هذا الصراع مسألة التهديد النووي، وفرنسا كانت قد أعلنت تطوير العقيدة النووية بهذا الاتجاه، وهذا ينطبق مع التصريح الذي أعلنه عندما قال عن اختفاء الروسي، عن اختفاء بولندا في 3 أيام، فهذا تهديد ينطوي على تهديد
0: نووي. شكرا لك سيادة العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: مستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز، والتوتر الأمريكي الإيراني، والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة، والتطورات في لبنان. وفي التفاصيل، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرتين من طراز MQ-1 في أجواء غرب وشرق مضيق هرمز منذ فجر اليوم. وفي تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية إن قواتها الجوية استهدفت إمدادات ومواقع لميليشيا الحوثيين في منطقتي المخا وذوباب، وتزامنا مع استمرار المعارك بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين. قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 125 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ بداية الشهر الجاري بسبب تصاعد الأعمال القتالية. وفي قطاع غزة، قالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة وشمالي القطاع منذ فجر اليوم. وفي الضفة الغربية، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال أعدمت فجر اليوم زياد جابر خلال اقتحام منزله في مدينة البيرة. وفي لبنان، قال رئيس الوزراء نواف سلام خلال جلسة برلمانية إن الدولة بمواردها المحدودة لا تستطيع تحمل تكلفة إعادة الإعمار، مؤكدا الحاجة إلى دعم عربي ودولي. والبداية مع ملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري. نستطلع معكما آخر التصريحات والمواقف، والبداية معك رانيا، ماذا في المواقف الإيرانية؟
3: نعم يا روعة، يعني تؤكد إيران أو تعتبر إيران بالأحرى نفسها في منخرطة

0: في حرب وجودية تشنها الولايات المتحدة، هذا ما تقوله المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية. هذه الحرب كما تقول مهاجران هي السبب في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولكنها تقول أنه بالاتحاد ما بين فئات الشعب والحكومة وأيضا من خلال الإجراءات التي عملت الحكومة على وضعها منذ الخريف الماضي، يعني تأمل السلطات الإيرانية أن يتم التمكن من العبور من هذه الأيام الصعبة. ولكن رغم صعوبة الموقف كما تقول مهاجران، إلا أن رسالة طهران لواشنطن والعالم أيضا واضحة فيما يتعلق بالمسار التفاوضي. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي رد على التصريحات الأمريكية المتناقضة بشأن المسار الدبلوماسي كما يقول، ووجه رسالة واضحة أنه لن يتم التفاوض مع الولايات المتحدة إلا إذا نفذت الشروط الإيرانية. اعتبر أن التصريحات الأمريكية تأتي في إطار محاولة السيطرة على تداعيات التوترات القائمة ما بين البلدين، ولكن محسن رضاي أشار إلى أن المعادلات سواء النفطية أو معادلات المضائق تغيرت، والولايات المتحدة لن تستطيع من خلال مثل هذه التصريحات المتناقضة أن تسيطر على تداعيات الحرب. هكذا ترى طهران الموقف وتؤكد على أنه لا سبيل أمام الولايات المتحدة من أجل خفض حدة التصعيد وأيضا العمل على فتح مضيق هرمز سوى العودة إلى بنود مذكرة التفاهم، كما كان قد أكد سابقا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الذي قال أن على واشنطن أن تأخذ الخطوة الأولى وأن تعود لبنود مذكرة التفاهم وتتقيد بها، وفي المقابل ستقوم إيران باتخاذ خطوة في اتجاه فتح مضيق هرمز. هذا كان على الجانب السياسي. أما على الجانب الميداني فيما يبدو أن التوتر ما زال قائما على خلفية مضيق هرمز، فقامت الولايات المتحدة بإرسال مسيرتين اليوم فقط إلى أجواء مضيق هرمز، وفي المقابل قام الحرس الثوري بإسقاط مسيرتين أحدهما في الجانب الشرقي والآخر في الجانب الغربي من مضيق هرمز.
1: شكرا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. أمينة السريري مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض، ماذا إذن في آخر المواقف الأمريكية؟
2: روعة لربما أنطلق مما انتهت به زميلة رانيا. أيضا نقلا عن مسؤولين أمريكيين لموقع أكسيوس، قامت القوات البحرية الأمريكية بتدمير زورقين إيرانيين حاولا الاستيلاء على طائرة مسيرة كانت تقوم باستطلاعات في مضيق هرمز، دون الإشارة إلى الخسائر التي تحدث عنها الجانب الإيراني واستيلائه على بعض المقدرات العسكرية الأمريكية إلى حدود الساعة على الأقل. التحركات الأبرز لربما هي على الصعيد السياسي ومحاولة لتطويق الخناق على الاقتصاد الإيراني. الخزانة الأمريكية تقول إن لديها هذا الأسبوع عدة اجتماعات مع مؤسسات عالمية من أجل قطع الطريق على أي محاولات لإمداد النظام الإيراني بالأموال، على غرار ما كان يفعله البنك الروسي VTP والذي تعرض لعقوبات أمريكية حيث تعامل مع مؤسسات خاضعة للعقوبات. بالتالي كل من يتعامل مع مثل هذه المؤسسة أيضا سيدخل ضمن دائرة نطاق العقوبات. هذا بالإضافة أيضا إلى تحرك موازن وجديد أو من نوعه من قبل الإدارة الأمريكية عبر وزارة العدل الأمريكية التي بدأت تحركا من أجل مصادرة أموال هي عملة مشفرة ما يقدر ب 61 مليون دولار تقريبا، لها علاقة بصادرات النفط الخاضعة للعقوبات، لتكون بذلك هذه المرة الأولى لربما التي تتحرك فيها الإدارة الأمريكية في هذا الاتجاه. الغرض بكل تأكيد هو منع حصول النظام الإيراني على أي أموال بكل الطرق الممكنة. على صعيد آخر، يعطي الرئيس ترامب إشارات على أنه منفتح للعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، دون الإشارة إلى ماهية الاتفاق الذي يريده الآن، لكنه يعزي هذه الرغبة إلى الجانب الإيراني الذي يبدو يائسا للتوصل إلى هذا الاتفاق. لكن بعض المصادر هنا تتحدث عن أن هذا ناجم عن ضغوط على إدارة الرئيس ترامب، وضغوط تتعلق بمسألة نقص الذخائر، ثم مسألة أخرى أيضا وهي حظوظ الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي وأثار هذه الحرب على النخب.

0: مراسلة الجزيرة في البلد الأبيض. معنا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ومعنا أيضا الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. والبداية معك سفير جوي هود، وهذه الأخبار التي ينقلها أكسيوس عن مسؤول أمريكي يقول إن الولايات المتحدة دمرت زورقين إيرانيين أمس بعد محاولة الحرس الثوري الاستيلاء على مسيرة أمريكية في هرمز، وإن الحرس الثوري استخدم قوارب في محاولة الاستيلاء على مسيرة بحرية للولايات المتحدة في هرمز. كيف تقرأ الولايات المتحدة التحركات الأمريكية في الإيرانية في مضيق هرمز؟ هل ما زالت ضمن قواعد الاشتباك المقبولة أمريكيا؟
1: بكل تأكيد ليست من ضمن قواعد الاشتباك المقبولة لدولتين تودان أن تتفاوضا للتوصل إلى حلول في هذا الصدد، ولكن بالنسبة إلى دولتين في حالة حرب طبعا هذا أمر طبيعي. أعتقد أن المحللين الأمريكيين شأنهم شأننا جميعا يرون أن ما قاله رئيس مجلس النواب قاليباف في يوليو بدأ يتحقق. قال إنه إذا ما لم تتمكن إيران من تصدير نفطها، ما من أحد سوف يتمكن بتصدير نفطه في المنطقة. وبشكل منهجي شنت إيران الهجمات على قطر كي لا تتمكن قطر من تصدير الغاز الطبيعي المسال، وقامت باستهداف البحرين والكويت لمئات المرات، قامت باستهداف الإمارات العربية المتحدة من دون نجاح كبير، قامت بشن الهجمات مستهدفة المملكة العربية السعودية من دون أن تنجح في الشهر الماضي، ولكنهم استخدموا تكتيكات مختلفة. الآن قاموا بالاستهدافات من الجنوب والشمال، والآن تقريبا وصلت صادرات المملكة العربية السعودية إلى صفر يوميا. إذن أتوقع أن الإيرانيين سوف يستهدفون البنى التحتية العراقية تاليا لإغلاقها بشكل كامل، ولربما أيضا إطلاق النار باتجاه السفن العابرة قناة السويس، ليس لإغلاق القناة ولكن لإرسال هذا المؤشر لأسواق النفط أنه باستطاعة إيران أن تغلق ثلاث نقاط وليس فقط نقطتين، وهذا ما يتم العمل عليه.
0: دكتورة عاطفة طغيان، يعني هذا يأخذنا إلى التصريحات الإيرانية. كان هناك أكثر من تصريح لمسؤولين إيرانيين يقولون فيها أن معادلات المضائق تغيرت. ما هي معادلات المضائق التي تريد إيران فرضها حاليا؟
1: أول ما تريده إيران هو أن يفهم الجميع أن الإيرانيين يرون أنهم في حالة حرب شاملة استهدفت إيران. طبعا لم تتوقف عند حدود الإجراءات الاقتصادية، بل انتقلت إلى قصف المدن الإيرانية وقتل واغتيال الناس. ولذلك إيران حاولت أن تجر هذه الحرب من قصف المدن الإيرانية إلى مضيق هرمز، وأن يعلق الأمريكيون في مجالات جيوسياسية باستطاعة إيران أن تتحكم بها. في هذا الإطار ترى إيران أن السيطرة على المضائق هي ورقة أساسية لتأمين الأمن الإيراني ولمواجهة الحرب على أشكالها التي شنت استهدافا لإيران. إذن هذه هي الطريقة التي تحاول إيران أن تعمل من خلالها لتحسين موقعها التفاوضي في المفاوضات المقبلة التي سوف تنخرط بها الولايات المتحدة.
0: السفير جوي هود، ما هي خيارات الولايات المتحدة أمام هذه الرغبة الإيرانية والمسعى الإيراني بتغيير معادلة المضائق كلها في المنطقة وليس فقط مضيق هرمز؟
1: يبدو لي أن الرئيس لن يعمل على توسيع نشر الأصول العسكرية واستهداف الأهداف في الداخل الإيراني، ولكنه سوف يستمر في حملة الخنق الاقتصادي غير المكلفة نسبيا بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنه ما من أخطار أمام القوات المسلحة الأمريكية ولا زيادة في الميزانية. إذن سوف يحتفظ بالحصار البحري ويستهدف السفن الإيرانية من ضمن أسطول الظل العامل تحت راية الحرس الثوري، بالإضافة إلى فرض العقوبات على البنوك والشركات في كل أقطار العالم والضغط على الحكومات في العالم لقطع علاقاتها المالية أو خفضها مع إيران. هل سوف ينجح أو يفشل؟ لا أعرف، ولكن مما لا شك فيه أن الرئيس يؤمن أن النجاح تتحقق أصلا من خلال الضغط على النظام الإيراني. وأعتقد أن الأمر يصبح جليا عندما نرى المواقف المختلفة من قبل الرئيس الإيراني والحرس الثوري ورئيس مجلس النواب والمرشد الأعلى. إذن يبدو أنهم في حالة من اليأس المتزايد، ولذلك انخرطوا الآن في العمل في باب المندب واستهداف خطوط النفط السعودية. طبعا يقولون أنهم ليسوا في حالة حرب مع المملكة العربية السعودية، ولكن إيران تسلح وتوجه المجموعات لاستهداف البنى التحتية المدنية السعودية.
0: دكتور عاطفة طغياني، هذه الاستراتيجية الإيرانية يقول السفير جوي هود أنها يائسة، ولكن إلى كيف نقرأها؟ يعني عادة بأي عقلية تتجه إيران نحو هذه الاستراتيجية؟ هل إلى أي مدى تحسب حساب العلاقات مع دول المنطقة المتضررة والتي يعني تتجه نحو رفع كلفة الحرب اقتصاديا على كل دول الجوار في المنطقة؟ أم أنها فعليا الآن إيران بعقلية البقاء وبعقلية علي وعلى أعدائي وأصدقائي وبأي ثمن؟
1: هذا سؤال في غاية الأهمية. في الواقع في خلال الفترة التي تعرضت فيها إيران لهجمات، وذلك من خلال الهجمات الأمريكية، بعد ذلك رد الإيرانيون من خلال استهداف القواعد الأمريكية، رأينا أن الرئيس بيزشكيان اعتذر وقال إن هذه الأمور ليست من ضمن الخطة الإيرانية، ولكن بسبب انتشار القواعد والأصول الأمريكية في المنطقة اضطرت إيران للرد في منطقة الخليج. نحن نعرف أن الإيرانيين يتسمون بالجدية في الرد على الأمريكيين، ولكننا من خلال التصريحات الرسمية نعرف أن إيران لا تسعى إلى استهداف الدول في الخليج الفارسي. نحن نعرف أن هذه الدول هي دول جارة لإيران منذ مئات السنوات، ولكن في الوقت نفسه إيران تود أن ترد على الأمريكيين والإسرائيليين في حملتهم. إذا من الأهمية بمكان أن تكون الدول الجارة متفهمة لهذا الموضوع، ولو أن الإيرانيين قاموا باستهداف القواعد الأمريكية والأصول الأمريكية التي قامت باستهداف إيران من هذه المنطقة. هذه تعرضت لهجمات نعم، ولكن بالرغم من كل ذلك هناك شعور بضرورة العمل على إصلاح ذات البين بين الدول في المنطقة، والقول إن هذه الأمور سوف تنتهي مع انتهاء الحرب.
0: السفير جوي هود، قلت أن استراتيجية الولايات المتحدة ترتكز الآن أكثر على الموازنة وربما الاتكال أكثر على الذراع الاقتصادي في الحرب والعقوبات الاقتصادية. هل هي في عقلية حسم الصراع أم أنها في عقلية إبقائه على وضعه الحالي حتى لو دام لأكثر من عام؟
1: أعتقد أن الرئيس ترامب يأخذ بعين الاعتبار السياسة الداخلية الأمريكية في الوقت نفسه، فهو يعرف أن الشعب الأمريكي عبر عن عدم رضاه إزاء هذه الحرب وعدم رضاه بسبب الارتفاع في أسعار الوقود، ويعرف على الأرجح أن انتخابات التجديد النصفي سوف تؤدي إلى أغلبية ديمقراطية على مستوى الكونغرس. ولذلك أعتقد أن خطة خطته تقول إنه سوف يعلن أن الحرب قد انتهت، ولكنه سوف يستمر بفرض العقوبات الاقتصادية على إيران المدعومة 100% في كلا الجانبين الديمقراطي والجمهوري، ولذلك يرسي دعائم العمل السياسي للانتقال حتى نهاية عهدته ولربما العهدة الرئاسية التالية في هذا العمل. العقوبات فرضت لمدة طويلة ولا أعتقد أنها سوف تتغير.
0: دكتور عاطف الطغياني، لطالما تعاملت إيران مع عمل الوقت بأنه أداة يعني لا تزعجها، هل هذه المرة إيران منزعجة من إطالة أمد البحر وإلى أي مدى؟
1: الفكرة الأساسية هي أن كل المؤشرات التي نسمع بخصوصها حول مفاوضات ما أو محاولة للتوصل إلى حلول سلمية، إذا ما خرجت هذه الإشارات من إيران تترجم إدارة ترامب هذه الإشارات على أنها ضعف إيراني وأن إيران تود أن تستسلم، ولذلك يجب أن نضغط أكثر. لذا الإيرانيون لديهم الشكوك الآن، الرئيس ترامب يخطئ الظن بأن الإيرانيين في حالة ضعف، ويظن أنه إذا ما ضغط أكثر بعد وإذا ما قصف أكثر بعد هنا وهناك باستطاعته أن يدفع الإيرانيين باتجاه الاستسلام. حتى مسألة البرنامج النووي هناك تساؤلات في الداخل، نحن تعرضنا لضغوط لسنوات طويلة، هل سوف نتخلى عن هذا الموضوع لصالح الأمريكيين؟ بالنسبة إلى الإيرانيين هذا أمر في غاية الصعوبة، وإذا ما أرسلت رسائل باتجاه التفاوض الأمريكيون يسيئون فهمه.
0: شكرا لك يا دكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، والسفير جوي هود النائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية أن قواتها الجوية استهدفت إمدادات ومواقع الميليشيا الحوثية في منطقتي المخا وذباب. معنا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. مها، ما آخر التطورات؟
2: نعم روعة، استمرار استهداف الطيران الجوي لتعزيزات الحوثيين ومعداتهم وكذلك تجمعاتهم فيما بات يعرف بصندوق القتل في مدينة المخا. الناطق باسم القوات المسلحة والقوات الجوية اليمنية قال إن الطيران اليمني الحربي اليمني استهدف بعدد من الغارات مواقع وتحصينات للحوثيين في هذا المربع، إضافة إلى استمرار هذه الضربات والطلعات الجوية على عدد من التحصينات ومواقع الحوثيين سواء على مستوى مدينة تعز وريفها أو حتى على مستوى خارج النطاق الجغرافي لمدينة تعز. نتحدث عن مأرب التي منذ أمس وفجر اليوم وحتى قبل ساعة من الآن كان الطيران الحربي قد استهدف مواقع وتحصينات وتعزيزات للحوثيين على مختلف محاور القتال جنوب وغرب مأرب وعلى جبل هيلان الاستراتيجي الذي قالت القوات الحكومية إن الطيران الحربي استهدف بعديد غارات مواقع وتحصينات للحوثيين وأنظمة رادار واتصالات وكذلك منصات لإطلاق الصواريخ في مدينة تعز. تشير إلى الملف الإنساني المتفاقم والوضع الإنساني المتدحرج، كان مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة قد وجه نداء عاجلا للمنظمات الإغاثية والإنسانية بسرعة تقديم إغاثة إنسانية عاجلة ومنقذة لحياة النازحين. تحدث المكتب عن أن أكثر من 13 ألف أسرة نزحت منذ بداية التصعيد، أكثر من 7000 أسرة توجهت إلى مدينة تعز. ونحن نتحدث عن مدينة تعز، هي بؤرة يعني أصبحت تمثل بؤرة لهؤلاء النازحين بواقع أكثر من 7000 أسرة حتى 13 من سبتمبر بحسب الإحصائيات السلطات الرسمية في المحافظة. بالتالي المكتب كان قد ناشد المنظمات الدولية وصناديق الأمم المتحدة وكذلك السلطات بضرورة تقديم إغاثة إنسانية عاجلة تتمثل بالمأوى وكذلك الغذاء والإصحاح البيئي والمساعدات النقدية الطارئة. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لليمن قال إن أعداد النازحين وصلوا إلى أكثر من 125 ألف رقم غير نهائي حتى هذه اللحظة. نتحدث عن فرار جماعي للسكان من المناطق التي سيطر عليها الحوثيون في الساحل الغربي سواء التابعة لمحافظة تعز أو محافظة الحديدة. نعم روعة،
0: شكرا لك مها علي مراسلة الجزيرة من تعز. معنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد، إذا نقف عند ما قالته القوات الحكومية من أنها قصفت مواقع لميليشيا الحوثي وعتاد وإمدادات في منطقتي المخا وذباب، ما أهمية هذا الإعلان وهذه المواقع؟
3: طبعا هذه

0: هي المرة الثالثة بشكل متواصل. القوات الحكومية أمس وهذا اليوم قصفت هذه المنطقة، منطقة المخا التي خسرتها القوات الحكومية، وأيضا ذباب التي هي يعني يتبعها مضيق باب البندب وهي مديرية. هذه المنطقة التي دفع فيها الحوثيون أنساق بشرية كبيرة من المقاتلين فيها. يبدو أن القوات الحكومية مركزة الآن على هذه المربع، مربع المخا وباب المندب، باعتبار أن التعزيزات الحوثية فيها عدد كبير، وأيضا لعل هذا أيضا مؤشر على أن القوات الحكومية تتأهب لعملية مضادة تحاول أن تستعيدها، ولا بد أن يكون هناك تمهيد ناري. لا يستطيع أحد أن يجزم، لكن واضح أن القوات الحكومية لا زالت تحت وقع الصدمة من خسارتها هذه المنطقة، ولذلك تركز الآن عليها بالضربات الجوية. هذه ثالث يوم أو ثالث ضربة بالتوالي في نفس المكان، المخا وذباب. يبدو أن هناك تعزيزات موجودة فيها، وهناك أيضا قوى بشرية منتشرة. تريد القوات الحكومية أن ترفع الكلفة عالية لدى الجماعة الحوثي في هذه المنطقة، وتشعرها أنها منطقة غير قابلة، غير حاضنة من خلال الضربات النارية. هذا ربما تفسير لتعظيم أو رفع وتيرة الضربات في هذه المنطقة بالتحديد.
1: وبالتالي اليوم نحن كيف نقرأ خارطة السيطرة؟ أين استطاع الحوثيون حتى الآن فعليا أن يتمركزوا، وأين ما زلنا في إطار معارك لم تحسم؟
0: هم الآن أكبر إنجاز لهم هو أنهم دخلوا الساحل الغربي، انتشروا فيه، يعني سيطروا على بعض التباب الحاكمة فيها، يحاولون أن يثبتوا وجودهم في المخا وفي مديرية ذباب، وخاصة على مضيق باب المندب من خلال الجزر المنتشرة هناك، يعني ميون وغيرها. هذا هو الانتشار الأهم بالنسبة للحوثيين، وهذا الإنجاز الذي يعتبروه إنجازا. في المقابل القوات الحكومية تحاول أن تستعيد بعض المناطق المحيطة في نفس المكان الذي انتشروا فيه، ويحاول أيضا أن يطوق الوجود الحوثي في هذه المنطقة بحيث يرفع كلفة الخسارات العالية لدى جماعة الحوثي من خلال الضربات الجوية والقصف المدفعي والطيران المسير. كما أن القوات الحكومية الآن تنتشر أيضا في جهة الجوف وفي جهة البيضاء، بالتالي هي خريطة السيطرة متحركة، رمالها ليست مستقرة تماما. لعل الساعات القادمة تتغير كثير من التحركات أو من الانتشار بين القوتين المتصارعتين. لكن ما يهمنا الآن هو أن الحوثي استطاع أن يدخل في هذه المنطقة ويشاغل القوات الحكومية في الجانب الريفي، بينما القوات الحكومية تتخذ سياسة رفع الكلفة من خلال الضربات الجوية واستنزاف القدرات الحوثية.
1: شكرا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. نتحول بكم مشاهدينا إلى محيط الضاحية الجنوبية للبنان ونافذة مع الزميلة فدا باسيل. إليك فدا.
2: شكرا لك روعة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة، تأتيكم من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. قال رئيس الحكومة نواف سلام أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة، وأضاف خلال جلسة مساءلة في مجلس النواب اللبناني أن الحكم على المفاوضات مع إسرائيل يجب أن يكون على خواتيمها، وإن كان قد اعترف بأنها ليست سهلة. أضاف نواف سلام أنه نظرا للموارد المحدودة للدولة اللبنانية فإن إعادة الإعمار تحتاج إلى دعم دولي وعربي. في غضون ذلك كان سفير الولايات المتحدة الأمريكية قد زار بلدتي زوتر وقعقعية الجسر في جنوب لبنان. للمزيد حول كل هذه التطورات ينضم إلينا مراسل جزيرة جوني تانيوس من بيروت. جوني، ماذا عن جلسة المساءلة وأبرز ما جاء فيها؟ وأيضا تحركات السفراء والدولة اللبنانية.
3: فدا، لعلنا نبدأ من جلسة مساءلة الحكومة اللبنانية في أدائها وسياساتها العام، والقسم الأول من هذه الجلسة قد انتهى قبل ظهر هذا اليوم، وتستأنف جلسة مساءلة الحكومة يوم غد، وتستتبع كلمات النواب بشأن أداء الحكومة بشكل عام. والأبرز طبعا هي الكلمة التي استهل بها رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام.

0: هذه الجلسة وهي كلمة حملت مجموعة واسعة ومهمة من الرسائل في كل الاتجاهات باتجاه الأطراف الداخلية وتحديدا الأطراف المناوئة للحكومة لحزب الله وغيره من الأطراف السياسية، وأيضا باتجاه المستويات المتعلقة بالجانب الإسرائيلي وأيضا الجانب الأمريكي الراعي للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. ولعل أبلغ ما جاء في كلام رئيس الحكومة اللبنانية هو ما يتعلق بالمفاوضات المباشرة، تأكيده أن هذه المفاوضات ليست سهلة وأن الحكم على هذه المفاوضات يكون بنتائجها الأخيرة، وأيضا أن هذه المفاوضات هي المسار الوحيد المتاح من أجل استعادة الحقوق. والأهم أيضا في هذا السياق تأكيد رئيس الحكومة أن لبنان وحكومة لبنان تفاوض عن نفسها، وأن الدولة اللبنانية لا تقبل أن تكون ورقة تفاوض على أي طاولة غير حاضرة عليها، في إشارة طبعا إلى ما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتضمين ملف لبنان في هذه المفاوضات. وهذا الكلام لرئيس الحكومة اللبنانية يعكس حقيقة وطبيعة الموقف الرسمي اللبناني بشأن معالجة ملف الجنوب اللبناني. أيضا في سياق ما يتعلق بالملفات المرتبطة بالمناطق الحدودية، هو ما تحدث عنه رئيس الحكومة عن سعي الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية من أجل إعادة الأعمار وأنها بحاجة للكثير من الدعم. وطبعا المهم في هذه المواقف لرئيس الحكومة أنها جاءت تزامنا مع زيارة السفير الأمريكي إلى الجنوب اللبناني.
1: شكرا لك جوني تانيوس مراسل الجزيرة، كنت معنا من بيروت. ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد واصف عواضة الكاتب والمحلل السياسي، والدكتور عارف العبد الأكاديمي والكاتب الصحفي. أبدأ معك سيد واصف. سيد واصف، لماذا جلسة المساءلة هذه في هذا التوقيت التي سهام الانتقاد تصيب الحكومة اللبنانية خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات؟
2: الحقيقة أن هذا السؤال طرحته على نفسي يوم أعلن الرئيس بري عن هذه الجلسة. ما هو السبب ولماذا تعقد الآن جلسة مناكفة بين النواب؟ يعني اليوم أعتقد أنني اكتشفت السبب. أعتقد أنا، هذا رأيي الشخصي، أعتقد أن الجلسة عقدت بطلب من رئيس الحكومة ويحق له أن يطلب، وأكبر دليل على ذلك أنه قدم بيانه في بداية الجلسة، وهذا أمر غير مألوف في جلسات المناقشة العامة. البيان الذي أدلى به رئيس الحكومة صحيح أنه لم يقدم جديدا بخصوص أزمة الصراع مع إسرائيل والاحتلال، كل مواقف رئيس الحكومة كانت معروفة، وكذلك بالنسبة للمفاوضات الجديد هو هذه الأرقام التي قدمها عن نتائج الحرب وعما يمكن أن تنتجه الحرب في هذا المجال، وهي رسالة واضحة إلى كل اللبنانيين وتحديدا إلى بيئة حزب الله. هذه رسالة واضحة كانت بأن الحرب هذه هي نتائجها ونحن غير قادرين على الاستمرار في هذا النهج.
1: دكتور عارف، ما أهمية ما قاله رئيس الحكومة؟ ما الجديد الذي أتى به خلال هذه الجلسة؟ هل تشارك السيد عاصف نفس الرأي؟
3: أنا لا أشاركه في التوصيف، لكن أشارك وأود أن أتوقف عن كلام رئيس الحكومة. هو تحدث 4-5 نقاط مهمة. النقطة الأولى التي تحدث عنها وعاد التذكير بها أن لبنان أقحم إقحاما في هذه الحرب، رغم أنه حذر منها وهو لم يكن يريدها ولم يسعى إليها، وهو يشير بذلك إلى القرار الذي اتخذه حزب الله بإدخال لبنان في الحرب. النقطة الثانية المهمة التي تحدث عنها الرئيس سلام أن نتائج الحرب كارثية كانت على لبنان. هو تحدث عن 27 مليار دولار خسائر حتى الآن. الثالثة أن ليس لدى الحكومة من أموال. الرابعة أن المفاوضات مستمرون بها وهي الطريق لإيصال إلى الحقوق رغم صعوبتها. وهنا بيت القصيد، أنا ما أود الإشارة إليه أن المفاوضات تبدو في مأزق، ودليل على ذلك أن الجلسة المقبلة لم يحدد موعدها بشكل نهائي، ونحن بعد أن بدأنا بمفاوضات رعاها وزير خارجية أمريكا اليوم نتحدث عن لقاء السفيرين بدون أن تحسم النقاط الأخرى. لذلك الوضع صعب ليس سهلا.
1: لو سمحت لي سأعود إلى لقاء السفيرين، ولكن توقيت هذه الجلسة كان لافتا في ظل انتقادات توجه للحكومة بشكل أساسي. لماذا إذن هذه الجلسة؟ يعني ما قلته عن ما قاله نواف سلام معروف، ليس بموقف جديد.
3: بعض الأطراف أرادت هذه الجلسة مثل ما بقولوا بيعملوا له كفين للرئيس قبل ما يروح على واشنطن يشوف روبيو. بعض الخصوم للحكومة، بعض الخصوم من الحكومة،
1: خصوم كثار يعني
3: أرادوا
1: حسب ما بين،
3: أن يضغطوا على الرئيس نواف سلام والحكومة لكي يذهب ضعيفا إلى واشنطن بلقائه مع روبيو. والدليل على ذلك ما قاله جبران بسير بالأمس، قال أن نواب التيار سيفترسون الحكومة افتراسا، مما يعني أن البعض كان يهيئ النفس لتوجيه ضربة سياسية قوية للحكومة، وهذا لم يطابق توقعاتهم أو تمنياتهم حتى الآن.
1: السيد نبيه بري هو شريك في قرار المفاوضات، لماذا قبل بهذه الجلسة إذا كان الأمر كما يقول السيد عارف؟
2: نعم، لا يحق لي يعني رئيس مجلس النواب أن يرفض طلب رئيس الحكومة لعقد جلسة مناقشة، ولا هذا النظام
1: دستوريا، ولكنه لطالما أجل يعني.
2: نعم يستطيع، ولكن حتى الرئيس بري يريد أن يبقى مجلس النواب فاعلا، يريد أن يبقى موجودا، ولذلك لم يتأخر يوما ما عن عقد الجلسات. حتى أن النظام الداخلي لمجلس النواب الذي لم يخالفه الرئيس بري، كل 3 جلسات عادية يجب أن تعقد جلسة مناقشة عامة. الجلسة جاءت تقديري بطلب من رئيس الحكومة وبطلب أيضا من نواب المعارضة الذين يمثلهم التيار الوطني الحر وجبران بسير.
1: طيب دكتور عارف، كيف نقرأ هذا المشهد؟ رئيس حكومة يؤيده رئيس مجلس النواب، يؤيده رئيس الجمهورية فيما يتعلق بإجراء المفاوضات، في نفس الوقت رئيس مجلس النواب الذي يؤيد إجراء المفاوضات يقول بأن هذه المفاوضات انتهت وتعقد هذه الجلسة. وكان سابقا قد أجل رئيس مجلس النواب جلسات سابقا نظرا لحساسية الوضع في مرات سابقة. كيف نفكك هذا المشهد ونفهمه؟
3: أنا أعتقد أن معارضة الرئيس بري هي معارضة من حيث المبدأ. لا يمكن لرئيس مجلس النواب، رئيس حركة أمل في نفس الوقت الذي هو له ضلع في المقاومة منذ زمان، أن يقول أنه مع اتفاق الإطار. سيطرح ملاحظات، وقال منذ 2 أو 3 أيام أن الاتفاق الإطار قد طار، استخدم هذا التعبير. لكن في النهاية ما من جبهة في لبنان تتشكل لإسقاط الاتفاق. المعارضة هي معارضة مبدئية لإثبات المواقف وللقول أننا مستمرون في المقاومة وهذا لا ساقطة، بس ما من مخرج أمان لبنان إلا اعتماد الطريق الدبلوماسي، الطريق العسكري أثبت فشله، بل أثبت أنه كارثي على لبنان.
1: أشرت إلى أنه ما من بديل للبنان أو خيار للبنان غير طريق التفاوض، وأشرت أيضا إلى المفاوضات بين سفيري لبنان وإسرائيل. هل باتت هذه المفاوضات بديلا للجولة 8 من المفاوضات؟
3: هي تحضير للجولة 8، هي ليست بديلا، وهذا دليل ضعف المفاوضات والوضع الذي وصلت إليه، خاصة نتيجة الإداء الأمريكي والتفلت الإسرائيلي. المفاوضات تضعف بسبب أن الولايات المتحدة لا تضغط على إسرائيل، وبسبب أن إسرائيل ماضية في التقدم والاعتداء على لبنان لتحقيق مكاسب انتخابية. هذا هو ضعف المفاوضات، يكمن في هذه النقطة. لذلك الجولة المقبلة من الصعب أن تنتج نتائج طالما أنها تعقد قبل الانتخابات الإسرائيلية.
1: كيف سيتلقف حزب الله سيد واصف ما قاله رئيس الحكومة عن صعوبة هذه المفاوضات، وماذا عن اجتماع سفيري لبنان وإسرائيل؟
2: يعني أعتقد أن موقف حزب الله واضح جداً. آخر موقف يعبر عن حزب الله حقيقة ما قاله النائب علي عمار خلال الجلسة اليوم، المقاومة باقية طالما هناك شبر محتل من الأراضي اللبنانية. لا يستطيع أحد أن يجبر المقاومة ويجبر بيئة المقاومة على تقديم أي تنازلات طالما الاحتلال موجود. هذه مسألة، مع العلم أن الأمريكيين والإسرائيليين، الأمريكيين يقولون بصريح العبارة، وهذا ما قاله السفير الأمريكي لنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، بأنه لا حلول إذا لم يسلم سلاح حزب الله، وحزب الله يقول أنه لا يمكن أن يسلم السلاح في ظل الاحتلال، وهذا أمر طبيعي. لذلك أقول كما قال الزميل عارف أنه قبل الانتخابات الإسرائيلية لا يمكن أن يتحقق شيء، وأنا أتوقع أن تتأجل الجلسة الثامنة من المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.
1: إلى حد الآن ما هو معلن في أكتوبر ولم نعرف أي ما هو الوقت المحدد.
2: نعم، هذا إذا ما حصلت الانتخابات الإسرائيلية. أنا يعني عندي رأي أقوله دائما بأن نتنياهو إذا شعر أنه سيخسر هذه الانتخابات فممكن أن يفجر الوضع قبل أسبوع أو 10 أيام من موعد الانتخابات، وبالتالي يطلق النفير لتأجيل هذه الانتخابات.
1: طيب سيد عارف، دكتور عارف، إذا كان الجميع يجمع على أنه لا يمكن تحقيق شيء من المفاوضات إلا بعد أن تضع الانتخابات الإسرائيلية نتائجها، إذا ما الحاجة من هذه الجولات؟
3: هم يعقدون هذه الجولة للقول أننا مستمرون ولن تسقط المفاوضات، الطرفين بحاجة إلى ذلك، لبنان بحاجة للقول ذلك لأنه يريد أن يستمر ويقول أن هذه الطريق الوحيدة هي مستمرة، والإسرائيلي يريد
1: ولكن عدم تحقيق النتائج عدم تحقيق النتائج وإن كنت قد ذكرت الأسباب، ولكن ألا يؤدي إلى زيادة في الانتقادات وارتفاع منسوب الانتقادات لهذه الحكومة ولخياراتها
3: بالنهاية؟ الجميع يريد تمرير الانتخابات الإسرائيلية كي يبنى على الشيء مقتضاه بعد نتائجها، رغم أن نتنياهو ليس من المؤكد أنه سيحوز على الأغلبية. استطلاعات الرأي بالصحافة الإسرائيلية تقول أن المعارضة قد تتقدم، لذلك الكل يريد تمرير هذه الجولة لكي تمر الانتخابات الإسرائيلية وبعدها تصبح حسابات جديدة.
1: شكرا لك دكتور عارف العبد الأكاديمي والكاتب الصحفي، وشكر موصول لسيد واصف عواضة الكاتب والمحلل السياسي. بهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. عودة إليك روعة لمتابعة التطورات.
4: شكرا لك فدا. أثار فيلم نازا الوثائقي الإسرائيلي موجة جدل وغضب في إسرائيل لعرضه شهادات جنود إسرائيليين كشفت استخدام الذكاء الاصطناعي لاستهداف المدنيين في غزة بضوء أخضر سياسي وبشكل متعمد وليس عرضيا. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الفيلم يشكل خطرا مباشرا على أمن وسمعة جنود الجيش الإسرائيلي. وكان الفيلم الذي يوثق الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة وهو من إخراج مخرجين إسرائيليين قد فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي.
5: ויש לך כאן את המפה הזו של השכונה ואני מקבל ממש מיפוי לכל בניין שאתה רוצה ברצועה. אני ממש יכול ללחוץ על כל בית ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו.
6: אתם ממפים את זה על כל עזה, נכון?
5: כן, ממש ברמת התזה דירה 6, קומה 5, אחמד أبوتو وكيلو كل مشبخاشلو.
7: 24 عسكريا وضابط استخبارات إسرائيليا لا يصفون ما شاهدوه في غزة، بل يشرحون ما يقولون إنهم شاركوا في تنفيذه. في فيلم نازا يكشف هؤلاء كيف كان عدد المدنيين المتوقع قتلهم يحسب قبل تنفيذ الغارات. يحدد الهدف، يراقب هاتفه، يعرف مكانه، ثم يقدر عدد المدنيين الموجودين حوله قبل رفع الضربة للموافقة. من هنا جاء اسم الفيلم. نازا اختصار تستخدمه الاستخبارات الإسرائيلية للإشارة إلى المدنيين المتوقع سقوطهم في الهجوم. استغرق إعداد الفيلم 3 سنوات وأجريت مقابلته سراً فوق أسطح مباني في تل أبيب. أخفيت هويات المشاركين وعدلت صورهم وأصواتهم لحمايتهم. صناع الفيلم يقولون إن الشهادات خضعت لعمل صحفي امتد سنوات وإن كثيرا من المعلومات نشر سابقا في تحقيقات صحفية. في إحدى الشهادات يقول مصدر إن الموافقة منحت لتنفيذ ضربة ضد أحد عناصر حماس رغم توقع قتل 500 مدني.
6: ما مسبب أخي قبل أشتد أخر شيء لتكيف أحد؟
8: אני לא יודע להגיד כמה נהרגו, כי אף פעם לא בודקים את זה, אבל היה אישור של 500, כאילו.
7: لا يقدم الفيلم الرقم بوصفه قاعدة عامة للاستهداف، بل رواية عن ضربة محددة ينفي الجيش الإسرائيلي أنه خطط لها. شهادات أخرى تتحدث عن قصف أهداف داخل منازل ليلاً مع معرفة وجود عائلة فيها، وعن تدمير أحياء رغم تقدير الجيش أن بعض السكان ما زالوا داخلها، وعن إحراق منازل مدنية وقتل فلسطينيين قرب موقع لتوزيع المساعدات. الجيش الإسرائيلي رفض اتهامات الفيلم بصورة قاطعة، قال إن إخفاء هويات المتحدثين يمنع التحقق من خدمتهم العسكرية ومن مدى اطلاعهم على القرارات التي يصفونها. أكد أن البشر لا الذكاء الاصطناعي يختارون الأهداف ويصادقون على قصفها، وأن عملياته تخضع للقانون وتتضمن إجراءات لتقليل إصابة المدنيين. صناع نازا يقولون إن الفيلم لا يتناول جندياً تجاوز التعليمات ولا قذيفة ضلت طريقها، بل منظومة كاملة، معلومات تجمع وأهداف تنتج وخسائر مدنية تقدر ثم أوامر تصدر مع معرفة الثمن المتوقع. هذه المنظومة لم تعمل بعيداً عن خطاب القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل.
9: لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا وقود.
7: في 9 أكتوبر 2023 أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف جالانت فرض حصار كامل على قطاع غزة.
10: عليكم أن تذكروا ماذا فعل بكم العماليق، قال الكتاب المقدس، ونحن نتذكر مقاتلين الشجعان في غزة وحولها الآن.
7: بعد نحو 3 أسابيع خطب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الجنود مستحضراً قصة عماليق التوراتية.
11: يقول الله القدير: عندما خرج بنو إسرائيل من مصر حاول عماليق منعهم من الدخول إلى كنعان، ورأيت ما فعله عماليق، فالآن اذهب وحارب عماليق، اقض عليهم قضاءً تاماً، هم وكل ما لهم، لا تشفق عليهم، اقتل جميع الرجال والنساء والأطفال والرضع، واقتل ثيرانهم وغنمهم وجمالهم وحميرهم.
7: جنوب أفريقيا قدمت التصريحين أمام محكمة العدل الدولية ضمن قرائنها على وجود نية لارتكاب إبادة جماعية. لا يثبت تصريح واحد ولا شهادة واحدة وقوع الإبادة قانونياً، لكن اجتماع خطاب نزع الإنسانية وقرار حرمان السكان مقومات الحياة ونمط واسع من القتل والتدمير ثم شهادات عناصر من داخل المنظومة العسكرية يقدم سلسلة مترابطة من القرائن على النية والسياسة والتنفيذ. بعد جرائم يوغوسلافيا السابقة ورواندا، أنشأ العالم محكمتين خاصتين لملاحقة المسؤولين السياسيين والعسكريين، ثم أنشئت المحكمة الجنائية الدولية الدائمة حتى لا يبقى إنشاء العدالة مؤجلاً إلى ما بعد كل جريمة جماعية. لكن عندما وصلت حرب غزة إلى القضاء الدولي، انقسم العالم، بقي تنفيذ قراراته مرهوناً بمواقف الدول وتحالفاتها. في إسرائيل لم تقابل الحكومة شهادات الفيلم بإعلان تحقيق مستقل. بعد فوز نازا بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية، تقدم وزير الثقافة ميكي زوهر بطلب لفحص إمكانية سحب الجنسية من مخرجيه يوفال أبراهام ورحيل سور، واتهمهما بالخيانة والتعاون مع العدو. هكذا انتقل النقاش من مضمون شهادات 24 عسكرياً واستخبارياً عن قتل مدنيين إلى معاقبة من نقلها. فيلم يفتح ملف الأوامر ومنظومة القتل، ووزراء يطالبون بمحاكمة الكاميرا.
4: معنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان، أهلا بك. يعني هذه الحرب على غزة، هذه الإبادة في غزة، يعني كانت تختلف عن غيرها من الحروب بأنه الجميع كان يوصفها بأنها أول إبادة تحدث أمام الكاميرات. لماذا إذن تنزعج الحكومة الإسرائيلية اليوم بهذا الشكل من هذا الفيلم؟
12: لأن هذا الكشف يأتي في سياق ما يعرف شهد شاهد من أهله روعة. أنت تعلمين منذ اليوم الأول لهذه الحرب قبل قرابة 3 سنوات، إسرائيل منعت الصحافة الأجنبية من الدخول إلى غزة حتى هذه اللحظة، فقط كانت هناك جولات لإعلاميين برفقة الجيش الإسرائيلي، ما أراد أن يقدمه الجيش الإسرائيلي للصحفيين الأجانب، جولات منظمة في المناطق التي كان يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي في داخل غزة. الفيلم عملياً، وهذه نقطة في غاية الأهمية، لم يكشف الجديد بشأن الجرائم والمجازر التي نفذها الجيش الإسرائيلي في داخل قطاع غزة، لكنها المرة الأولى ربما على هذا بهذه الطريقة وعلى هذا النحو يتحدث جنود من وحدة الاستخبارات العسكرية عما اقترفوه في غزة، ويكشفون عمليا للمجتمع الإسرائيلي أولا بأن قتل الفلسطينيين في غزة ما يعرف بنازا أو نيزك أجافي أو ضرر جانبي أو عرضي كان ضمن سياسة ممنهجة. هذه الكلمة نازا كنا نراها في بيانات الناطق العسكري الإسرائيلي مئات المرات، في بياناته التي كانت تصدر بعد أي غارة أو استهداف في داخل غزة ليقول بأن الجيش أجرى كل الاستعدادات اللازمة لتجنيب المدنيين من النازة من الأضرار الجانبية. لكن في نهاية الأمر الفيلم يقول عمليا، والجنود الذين يتحدثون في الفيلم يقولون بأن الأضرار الجانبية هي جزء من هذه الحرب، وأن التعامل مع الطفل ومع المطلوب ومع الإمرأة ومع المسن بنفس الطريقة، كل شخص فيهم هو نازا. أحد الجنود كما سمعنا الآن في تقرير الزميل سهيب قال بأن الجيش أعطى موافقة في إحدى المرات على قصف موقع كان حجم النازا فيه أو الأضرار الجانبية تصل إلى 500 شخص، بمعنى أعطى موافقة على قصف في بعض الأحيان بيت، في بعض الأحيان مبنى بأكمله، في بعض الأحيان حي بأكمله، فقط من أجل استهداف شخص واحد يقول الجيش الإسرائيلي بأنه ناشط أو عنصر من حركة حماس. جندي آخر في الإعلان الترويجي للفيلم يقول بأنه عبر الأدوات والوسائل، وسائل الذكاء الاصطناعي، كانوا يستمعون قبل تنفيذ الغارة لأصوات بكاء الأطفال ولحديث العائلة قبل قصف البيت، ومع ذلك كان يتم قصف هذا المنزل أو هذه العمارة السكنية دون الأخذ بعين الاعتبار من بداخلها، وبالتالي هي سياسة ممنهجة. وأريد فقط أن أذكر بقصف حدث في تموز عام 2024، قال الجيش الإسرائيلي في بيانه في حينها بأنه استهدف محمد الضيف وقتله القائد في الجناح العسكري لحركة حماس، عندها قتل أكثر من 100 فلسطيني وأصيب 300 على الأقل وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، عندها قال الجيش أيضا بأنهم كلهم مخربين.
4: سنأخذ هذه الحادثة تحديدا لنحللها مع ضيفنا. شكرا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، معنا من بورتسموث في إنجلترا البروفيسور بيتر لي، أستاذ الأخلاقيات بمركز الدفاع بجامعة بورتسموث وعضو اللجنة الاستشارية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التابعة لوزارة الدفاع البريطانية. سيد بيتر لي، مع ما يتكشف عن استخدام الذكاء الاصطناعي حاليا في الحروب وتحديدا مثلا في هذه الحادثة التي ذكرتها الزميلة نجوان سمري عن أنه فقط لأن الذكاء الاصطناعي قيم أن استهداف محمد الضيف يعني يقضي أو لا يعني يوازن أو يوازي أو يبرر استهداف 300 مدني آخرين في نفس الموقع، لا يقيم نفس الوزن لحياة الإنسان ويعلي قيمة الأهداف العسكرية، كيف يمكن أن يتم تقنين استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة العسكرية بما يدرجه ويلزمه على الأقل بقوانين الدولية للحروب؟
13: أعتقد أن الذكاء الاصطناعي يستخدم الآن من قبل الجيوش في كل أنحاء العالم. وطبعا لا نتفاجأ إذا عرفنا أن الإسرائيليين استخدموه في قطاع غزة. استخدام الذكاء الاصطناعي لا يتوقف عند نقطة محددة. على سبيل المثال، إذا ما كنا نود أن نحدد هوية أي شخص، الذكاء الاصطناعي يمكن أن يجمع البيانات من الفيديو والصور، بالإضافة إلى التكنولوجيات الأخرى التي تسمح بتعقب وتتبع تحركات الأشخاص والتنصت على الهواتف الخلوية واعتراض المحادثات التي تجري لجمع الأدلة. إذا ما كانت الأطراف تود أن تقتل شخصا ما، يمكن الاعتماد على هذه الأدلة. لذلك الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يضمن بنسبة 100% استهداف الشخص الصحيح، ولكن عندما يستخدم بطريقة فعالة يزيد من إمكانية استهداف الشخصية المحددة عوضا عن استهداف شخص بطريقة خاطئة. ولذلك الذكاء الاصطناعي يمكن أن يستخدم بطريقة مفيدة لتوخي الدقة، أو يمكن أن يستخدم لتحقيق الأضرار على نطاق واسع. ولكن إذا ما أردنا أن نحقق الأضرار على نطاق واسع، لا حاجة لاستخدام الذكاء الاصطناعي أصلا.
4: عند وقوع الأضرار وعند ضلوع

0: Currently, in international law in the United Kingdom and elsewhere,
1: وفقا
0: the person
1: للقانون
0: responsible,
1: الدولي
0: and I am
1: وفي
0: an
1: المملكة
0: ethicist, so I would say
1: المتحدة
0: the person
1: وفي
0: who is morally
1: الدول
0: responsible,
1: الأخرى،
0: the person who is
1: أنا
0: responsible
1: شخصيا
0: makes the
1: أعتمد
0: decision
1: على
0: who
1: النطاق
0: decides to deploy
1: الأخلاقي.
0: that
1: لذلك
0: technology.
1: أقول
0: So,
1: إن
0: sticking with the Gaza
1: الشخص
0: example,
1: الذي
0: if
1: يتخذ
0: the
1: القرار
0: Israeli
1: باستخدام
0: government
1: التكنولوجيا
0: deploys a
1: هو
0: system
1: المسؤول.
0: that
1: على
0: for
1: سبيل المثال في
0: example
1: قطاع
0: to use a
1: غزة، إذا ما
0: particular system,
1: استخدمت
0: the
1: الحكومة
0: government is
1: الإسرائيلية
0: responsible
1: منظومة
0: for
1: محددة
0: this decision to be
1: ووجهت
0: deployed.
1: الجيش
0: There are forces
1: للتصرف
0: in the
1: على
0: country
1: أساسها،
0: responsible for
1: الحكومة
0: ensuring
1: هي
0: that the system
1: الجهة
0: is deployed.
1: المسؤولة
0: And
1: لأنها
0: naturally,
1: اتخذت
0: if
1: القرار.
0: there is a problem
1: القوات
0: with the program,
1: المسلحة هي مسؤولة
0: then
1: عن
0: that is
1: كيفية
0: also clear on the battlefield.
1: تنفيذ
0: If
1: العملية،
0: there's a problem
1: وإذا ما
0: in
1: برزت
0: AI, the
1: مشكلة في
0: battlefield program,
1: البرمجة
0: then that
1: يصبح
0: is a matter
1: الواضح
0: for
1: في
0: the
1: الميدان
0: government
1: أن
0: and the
1: هناك
0: defense
1: مشكلة في
0: ministry
1: الذكاء
0: to decide
1: الاصطناعي، وبالتالي
0: what is
1: يعود
0: the
1: الأمر
0: responsibility
1: للحكومة
0: usually
1: ولقطاع
0: lays in the
1: الدفاع
0: ministry when this is
1: لاتخاذ
0: AI,
1: القرار
0: but this
1: وتحديد
0: government, any
1: المسؤوليات. ولكن
0: government
1: عادة
0: anywhere will usually
1: الصناعات
0: say, here is a
1: الدفاعية
0: weapon,
1: التي
0: you can
1: تزود
0: use it, we
1: الحكومات
0: are number
1: بالأسلحة
0: one
1: في أي
0: responsible.
1: مكان، تقول
0: Abstractly,
1: هذه هي
0: of
1: الأسلحة
0: course, have some
1: أنتم
0: moral
1: تقررون
0: responsibility
1: كيفية الاستخدام،
0: for the
1: نحن
0: forces
1: لسنا
0: that they
1: مسؤولين.
0: raise,
1: على
0: but
1: المستوى
0: that is
1: الشخصي
0: not to be
1: أعتقد
0: accepted.
1: أن المبرمجين
0: Responsibility
1: الذين يدخلون الرموز لديهم
0: is difficult
1: مسؤولية
0: to track, but you
1: أخلاقية،
0: cannot hold
1: ولكن
0: AI
1: هذه
0: responsible.
1: المسؤولية
0: You must hold
1: صعبة أن
0: human beings
1: تحدد. لا
0: who make
1: يمكننا
0: decisions
1: أن نحاسب
0: deploy this
1: الذكاء
0: technology.
1: الاصطناعي،
0: They are what
1: البشر
0: should be
1: هم من
0: responsible.
1: يتخذ القرار لاستخدام هذه التكنولوجيات، وبالتالي هم الجهة المسؤولة.
2: شكرا لك البروفيسور بيتر لي، أستاذ الأخلاقيات بمركز الدفاع بجامعة بورتسموث في بريطانيا، وعضو اللجنة الاستشارية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التابعة لوزارة الدفاع البريطانية. المشهد في غزة اليوم ما زال تحت القصف، حيث قالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة وشمالي القطاع منذ فجر اليوم. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، ما آخر التطورات والانتهاكات الإسرائيلية؟
3: بالفعل روعة، وما جاء من تصريحات في فيلم نازا لم يتوقف عند حدود ما خرج من تصريحات في هذا الفيلم، بل الاحتلال الإسرائيلي يواصل هذه السياسة. حتى قبل ساعة من الآن ذهب الاحتلال بمسيرة إسرائيلية لاستهداف فلسطينيين اثنين ومجموعة مواطنين في منطقة شمال مدينة غزة، من بين الشهداء الطفل محمد الزيناتي 15 عاما، كان يحمل معه طبقا فيه الأرز حصل عليه من إحدى تكايا الطعام في تلك المنطقة، ولم يستطع الوصول به إلى عائلته التي كانت تنتظر طعام غدائها. إذن طفل آخر يسجل كشهيد في سجلات وزارة الصحة الفلسطينية إثر هذه الخروقات المتواصلة والاستهدافات التي تطال الفلسطينيين. والشهيد الثاني هو أحد رجال الدفاع المدني المتطوعين لإنقاذ الفلسطينيين، كان هو الضحية كذلك جراء هذا الاستهداف، وهما يضافان إلى شهيدان كان مجمع الشفاء الطبي قد استقبلهما، رجل مسن جراء إصابة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرته في جبال، وكذلك شهيد متأثر بجراحه جراء غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة مواطنين في المنطقة الغربية من مدينة غزة. وبالتالي عمليا التركيز الأكبر ربما على هذه المدينة منذ يوم أمس باستمرار الاستهدافات والخروقات الإسرائيلية. وبين هذه الأحداث تتواصل عمليات استطلاعية مكثفة في أرجاء سماء مدينة غزة وكذلك بقية المحافظات، وهو الأمر الذي ينذر ربما بتجدد غارات وخروقات جديدة قد تشهدها مناطق تواجد الفلسطينيين. وهذه الخروقات ليست حصرا على المساحة التي يتواجد فيها الفلسطينيون هنا والمقدرة ب 30% فقط من مساحة القطاع، بل في مواقع ومراكز تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي تنطلق القذائف وإطلاق الرصاص المكثف تجاه مناطق سيطرة جيش الاحتلال.
2: شكرا لك غازي العلول مراسل الجزيرة من مدينة غزة. التغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
4: الآن نسمع
5: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
6: نقول اللي دقناه والله لا يدوقه لحدا،
5: وصوت يصنع صداه.
7: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
8: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي،
5: نرصد البداية،
9: مع أن النار لم تتوقف يوما،
5: نتابع التحول.
10: ما حدث لن

0: مؤثرة في إمدادات النفط.
1: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
2: حديثة سقطت
1: الجزيرة.
3: صاروخ باليستي.
1: نرى العالم من كل زوايا.
4: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
5: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال الله ما معطيك لينا.
6: يبدو ان الحكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
7: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد منذ النكبه.
1: شبكة مراسلين من قلب الحدث.

0: الحياة لم تكن سهلة على الكثيرين، والحلول التقليدية عاجزة عن كسر دائرة الاحتياج. قصص تبقى عالقة وأعداد تتزايد. هنا لا نحتاج أن نعطي فقط، نحتاج أن نستثمر في أصل العطاء لتنمو صدقاتنا. صندوق الوقف، طريقك الآمن لصدقة مستدامة. اغتنم الفرصة وابدأ وقفاً يبقى بعدك.
1: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

0: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة والتطورات في لبنان. في التفاصيل، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرتين من طراز MQ-1 في أجواء غرب وشرق مضيق هرمز منذ فجر اليوم. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه تم تدمير زورقين إيرانيين أمس بعد محاولة الحرس الثوري الاستيلاء على مسيرة بحرية أمريكية في هرمز. في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية إن قواتها الجوية استهدفت إمدادات ومواقع للحوثيين في منطقتي المخا وذباب. وتزامنا مع استمرار المعارك بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين، قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 125 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ بداية الشهر الجاري بسبب تصاعد الأعمال القتالية. في قطاع غزة، قالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر اليوم. في الضفة الغربية، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال أعدمت فجر اليوم زياد جابر خلال اقتحام منزله في مدينة البيرة. في لبنان، قال رئيس الوزراء نواف سلام خلال جلسة برلمانية إن الدولة بمواردها المحدودة لا تستطيع تحمل تكلفة إعادة الإعمار، مؤكدا الحاجة إلى دعم عربي ودولي. نبقى في متابعة هذه التطورات، بداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. تنضم إلينا الآن من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري. أهلا بكما، أبدأ مع رانيا وآخر التفاصيل.
1: نعم عبد السلام، يعني آخر التفاصيل هو تأكيد إيران على أنها تواجه حرب وجودية تشنها الولايات المتحدة، وهذه الحرب هي السبب في الظروف الصعبة التي تواجهها إيران من عقوبات وضغوط اقتصادية. ولكن رغم هذه الضغوط وهذه الأيام الصعبة، كما تتحدث المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، إلا أن كانت هناك رسالة واضحة من قبل أعلى المستويات الأمنية في البلاد للولايات المتحدة. نتحدث عن اللواء محسن رضاي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي رد على تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن المسار الدبلوماسي، وأكد على أن طهران لن تتفاوض مع واشنطن.

0: حتى تقوم بتنفيذ شروطها. وبذلك يوضح محسن رضائي الوضع الحالي مع الولايات المتحدة، ويقول أن التصريحات المتناقضة للرئيس الأمريكي هدفها هو السيطرة على تداعيات هذه الحرب والتوتر القائم ما بين البلدين، ولكنه قال أن المعادلات النفطية والمضائق أيضا تغيرت، ولذلك قد لا تجدي هذه المحاولات في السيطرة على التداعيات، في إشارة ربما إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وأيضا أسعار الوقود في داخل الولايات المتحدة. وكان قد أكد طهران من خلال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي على أنه لا سبيل أمام الولايات المتحدة من أجل خفض حدة التصعيد وأيضا إعادة فتح مضيق هرمز سوى العودة إلى بنود مذكرة التفاهم والتقيد بها، وذلك كخطوة يجب أن تقوم الولايات المتحدة بشكل خطوة أولى من قبل الولايات المتحدة، ثم ستقوم إيران في المقابل باتخاذ خطوة نحو فتح مضيق هرمز. هذه التطورات وهذه الرسالة السياسية تقابلها أيضا استمرار التصعيد على خلفية مضيق هرمز ما بين إيران والولايات المتحدة، حيث قامت الولايات المتحدة بإرسال مسيرتين من نوع MQ-1 في أجواء مضيق هرمز، وفي المقابل قام الحرس الثوري بإسقاط المسيرتين. الأولى كانت قد أسقطت فجر اليوم في أجواء مضيق هرمز، الأجواء الغربية للمضيق، ثم بعدها بساعات قليلة تم إسقاط مسيرة أخرى بحسب بيان الحرس الثوري في أجواء الجانب الشرقي من مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات من إعلان بحرية الحرس الثوري أنه أحد ناقلات النفط العملاقة تعرضت لاشتعال النيران فيها بسبب اصطدامها بلغم بحري. وأكدت بحرية الحرس الثوري على أنه هذا المسار غير آمن وغير قانوني، وشددت على أن القوات الإيرانية المسلحة هي من تسيطر على مضيق هرمز وأيضا تديره بشكل قوي، وتعيد التحذير من العبور من المسار الجنوبي للمضيق باعتباره غير آمن وغير أيضا قانوني من وجهة نظر إيران. إذن نحن أمام موقف إيراني ترد فيه طهران على التصريحات الأمريكية، تحاول في إطار ما تصفه طهران بالحرب النفسية الرد على تصريحات الرئيس الأمريكي، وذلك حتى لا يستفيد من هذه التصريحات كما تقول طهران في التأثير على أسواق الطاقة العالمية.
1: رانيا قاسمي من طهران، شكرا جزيلا لك. ماذا عن المواقف الأمريكية؟ أمينة السريري، في ظل إعلان البنتاغون عن فاتورة هذه الحرب.
2: نعم عبد السلام، المفتش العام للبنتاغون أصدر تقريره المتعلق بحرب مع إيران، والذي أظهر فيها أن تكلفة هذه الحرب إلى حدود 30 من يونيو الماضي بلغت أكثر من 33 مليار دولار ونصف المليار دولار، تقريبا 22 مليار دولار من هذه التكلفة كانت مخصصة للذخائر. لكن الأهم لربما مما جاء في هذا التقرير هو اعتراف رسمي من المفتش العام للبنتاغون بأن هناك نقصا في الذخائر، وهو عكس ما تبنته الرواية الرسمية داخل الإدارة الأمريكية طيلة الأيام الماضية. وإلى حدود يوم أمس الرئيس ترامب وفي تغريدات متتالية كان يركز على أن الإدارة لا تواجه مشاكل فيما يتعلق بالذخيرة، وأن الإنتاج في أوجه في هذه الفترة. شركات الدفاع والأسلحة الأمريكية تقوم بتشييد مصانع للأسلحة بمعدل 4 إلى 5 مصانع للشركة الواحدة، حديث أو تركيز على صواريخ توماهوك بالإضافة إلى منظومتي باتريوت وثاد. ولربما هذا راجع أيضا إلى التقارير التي ظلت تخرج إلى العلن طيلة الأيام الماضية نقلا عن مسؤولين، والتي وجهت بموجبها أسئلة إلى قائد القيادة المركزية براد كوبر، وأيضا نفى مسألة نقص الذخيرة، رغم أن التقارير تحدثت عن أن القوات الأمريكية استخدمت أو استنفذت نحو 50% تقريبا من منظومتي ثاد وباتريوت إلى حدود هذه اللحظة. عبد السلام،
1: وهناك ردود فعل في الكونغرس، بطبيعة الحال سنذهب لأحمد الرهيد، لكن أبقى معك أمينة في حال فهم أيضا المواقف الأمريكية في ظل التطورات العسكرية الآن وما أعلن من استهدافات في مضيق هرمز.
2: نعم صحيح. المتحدث باسم القيادة المركزية صرح لموقع أكسيوس بأن القوات الأمريكية قامت بإطلاق صاروخين ودمرت زورقين إيرانيين ومن كان على متنهما بعد رصد قوات البحرية الأمريكية محاولة من الزورقين للاستيلاء على مسيرة بحرية مخصصة للاستطلاع في مضيق هرمز. ولربما هذا يعيد للأذهان ما حدث قبل أيام أيضا عندما قالت إيران بأنها استولت على مسيرة بحرية، رغم أن الإدارة الأمريكية والقيادة المركزية قالت بأن هذه المسيرة تعطلت وقامت بإيران بالحصول عليها، لكن ما من معلومات حساسة. وحتى يمكن أصلا للقيادة المركزية وللقوات البحرية أن تقوم بتدمير كل ما عليها من معلومات، لكن إلى حدود اللحظة على الأقل تقول القيادة المركزية بأن هذه المسيرة البحرية عادت للخدمة ولم تتعرض لأي أضرار ممكنة بعد أن قامت قوات البحرية بتدمير الزورقين الإيرانيين اللذين حاولا الاستيلاء على هذه المسيرة.
1: شكرا جزيلا لك أمينة سريري من البيت الأبيض. نذهب إلى الكونغرس، من أمامه ينضم إلينا أحمد الرهيد. أهلا بك أحمد. إذن في الإشارة إلى تكاليف هذه الحرب، هناك ما صدر عن البنتاغون وهناك أيضا جدل داخل الكونغرس وشهادة من وزير الخزانة الأمريكي، ضعنا في إطار ذلك.
3: بالفعل عبد السلام، هنا في الكونغرس بعد قليل في هذه اللحظات من المقرر أن يمثل وزير الخزانة سكوت بيسنت أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب للحديث عن وضع النظام المالي الدولي، وكذلك الحديث عن الموازنة، وكذلك ارتفاع عوائد السندات لدى وزارة الخزانة، وارتفاع أيضا الدين العام الذي تخطى 40 تريليون دولار. كل هذه القضايا هي من القضايا التي من المتوقع أن يناقشها المشرعون في لجنة الخدمات المالية مع وزير الخزانة، وستكون حرب إيران في قلب هذه النقاشات أيضا، لا سيما فيما يتعلق بهذا النقاش المستمر ليس فقط في أروقة البنتاغون والوزارات والمؤسسات الأخرى، وإنما أيضا هنا في الكونغرس بشأن كلفة الحرب ضد إيران. هذه القضية التي تثير انقساما كبيرا وسط المشرعين بين الديمقراطيين والجمهوريين، ويزداد هذا الانقسام بسبب المناخ السياسي الذي تعيشه البلاد ونحن على مقربة من الانتخابات النصفية بداية نوفمبر. وزير الخزانة أيضا من المتوقع أن يعلق على أثر العقوبات التي أقرتها الوزارة في الفترة الأخيرة على إيران وكيف ساهمت في تحقيق أهداف الإدارة، وكذلك أن يعلق على مسألة ارتفاع عوائد السندات بالإضافة إلى الدين العام. كل هذه القضايا من المقرر أن يعلق عليها بعد قليل، ولكن نعم. ربما من بين الأهم أيضا أننا من المتوقع أن نشهد بعد قليل هنا حول الكونغرس مظاهرة لمناهضي الحرب ضد إيران. عبد السلام،
1: وسنبقى في متابعة هذه التطورات وما يصدر من هذه الجلسات. أحمد الرهيد مراسل الجزيرة من أمام الكونغرس في واشنطن، شكرا لك. ينضم إلينا الآن في الأستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بك معنا دكتور. ومن الواضح جدا أن آثار هذه الحرب ربما تناقش في الولايات المتحدة الأمريكية كما تناقش أيضا في إيران. إذا أردنا أن نفهم المرحلة التي تمر بها هذه الحرب والانعكاسات على كل دولة، بدءا بما يجري الآن في واشنطن،
4: يعني يمكن توصيف المرحلة بأنها مرحلة الالتفاف، بمعنى الالتفاف على رفع الكلفة. كل طرف يريد رفع الكلفة على الطرف الآخر، والطرف الآخر يريد الالتفاف. يعني هذا قائم على مستوى مضيق هرمز من خلال الجهد الإيراني أو التصرفات الإيرانية في مضيق هرمز لرفع الكلفة على الولايات المتحدة، على دول الخليج، على الاقتصاد العالمي، وجهود الالتفاف على المضيق من خلال إجراءات مختلفة على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم. أيضا هناك من الجانب الإيراني التفاف على العقوبات أو على الضغوطات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة، لأن ذلك ينعكس على الداخل الإيراني ويؤدي إلى أزمة على المستوى الاقتصادي وأزمة على المستوى الاجتماعي. يعني كل طرف يضغط على الطرف الآخر. الآن نتابع في واشنطن هناك ضغط كبير على مستوى الإدارة الأمريكية على مستوى رئيس ترامب تمهيدا ووصولا إلى الانتخابات النصفية. غالبية استطلاعات الرأي ترجح فوز الديمقراطيين في هذا في مجلس النواب، وهذا يعني بالمناسبة ليست المرة الأولى. خلال 50 عاما مرة واحدة فاز حزب الرئيس في انتخابات في الانتخابات النصفية في مجلس النواب، كانت مع الرئيس بوش عام 2002. لذلك أنا أقول أن هي مرحلة الالتفاف، كل طرف يريد أن يتجنب الضغوط حتى لا يضطر إلى تقديم تنازلات سياسية مع الطرف الآخر.
1: وحتى الآن كان هناك محاولات لتحريك الأجواء الدبلوماسية، عودة للتفاوض على مدى أسبوعين، كان هناك جهود كثيرة تبذل في هذا الاتجاه. كيف تقيم هذه المرحلة؟ جمود؟
4: يعني أعتقد أن من الممكن العودة إلى تحريك هذا الموضوع، لأن هناك خاصة على مستوى دول المنطقة، على مستوى الوسطاء، هناك جهد من قبل الوسطاء، وهناك يعني مصلحة على مستوى دول المنطقة في هذا الموضوع من أجل الوصول إلى صيغة، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز. تبقى الإشكالية في هذا الموضوع، من الممكن أن يتحرك، من الممكن عقد اجتماع، يبقى في المخرجات. يعني تم تأجيل اجتماع صلالة، ولكن من الممكن إعادة تحريك الموضوع. تبقى في المخرجات، بمعنى هل يمكن فصل مضيق هرمز أو حريات الملاحة عن الملفات الأخرى، وكيف يمكن تحقيق ذلك؟ هذا هو المفتاح الأساسي في هذه الإشكالية، خاصة بالنسبة لدول المنطقة، لأن هذا ما تريده دول المنطقة، الدول الخليجية، محاولة لفصل هذا الموضوع. في نفس الوقت الجانب الإيراني من الصعب أن يقوم بهذا الفصل، لأنه يعتبر أن هذا جزء من منظومة الردع وجزء من السيطرة على ورقة قوية تمكنه من التفاوض على ملفات أخرى. ولكن من الممكن الوصول إلى حلول تسوية، خاصة بين دول المنطقة ودول إيران، تشكل مخرج أو مدخل لمخرج بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني.
1: الاتهامات باختصار موجهة لإيران بأنها تحرك بعض الأوراق في المنطقة.
4: يعني لا شك أن هناك يعني مجموعة كثيرة من المعطيات تؤشر على هذا الموضوع. يعني تحرك جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن تحديدا، الهجمات على المملكة العربية السعودية، المستفيد الأول في هذا الموضوع على المستوى السياسي على مستوى المنطقة وعلى مستوى هذا الصراع هو إيران. صحيح أن هناك صراع داخلي في اليمن، ولكن على مستوى كيفية الاستفادة على مستوى المنطقة المستفيد الأول هو إيران.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سليم زخور. شكرا. الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. من خوادم الكريبتو المشفرة والمستترة في الصين إلى مقار ثاني أكبر المصارف الروسية في موسكو. واشنطن تستهدف إيران بحرب اقتصادية مالية عابرة للحدود فتحت مسمى عملية المنبوذ الاقتصادي. تلاحق وزارة العدل والخزانة الأمريكية شفرة التمويل والتحويل السري لأموال إيران. التفاصيل مع منال بوعلي.
5: حرب ناقلات النفط وشحنته بين واشنطن وطهران لم تعد تدور في مياه الخليج وحول المضائق أو موانئ الشحن الرسمية فقط، فالحرب انتقلت اليوم إلى ملاحقة خوادم العملات المشفرة والسيولة الرقمية والحسابات البنكية المضللة. وضمن عملية المنبوذ الاقتصادي لزيادة الضغط على الاقتصاد الإيراني لا تهدأ واشنطن، فها هي تعلن في خطة وخطوة جديدة، أولا معاقبة ثاني أكبر المصارف الروسية في موسكو، ثم مصادرة معاملات إيرانية صينية مشفرة. بداية، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة متشددة على بنك في تي بي الروسي، ثاني أكبر مصرف في البلاد، والذي أنشئ في العام 1990 لخدمة العمليات الاقتصادية الخارجية لروسيا وتسهيل اندماج البلاد في الاقتصاد العالمي. ثم أطلق البنك نهاية العام 2022 خدمة لتحويل الأموال إلى إيران، وفي 2023 افتتح أول فروعه في إيران، كما أنه المصرف الروسي الوحيد الذي يمتلك فرعا رسميا في مدينة شانغهاي الصينية. وجاء قرار وزارة الخزانة الأمريكية هذه المرة بعد سلسلة عقوبات واجهها البنك من طرف واشنطن والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، شملت حظرا شاملا على المعاملات المالية بالدولار الأمريكي واليورو، وتجميدا للأصول الخارجية الخارجية وفصل البنك عن نظام سويفت المالية العالمي. هذه المرة السبب المباشر للعقوبات الأمريكية هو اتهام واشنطن البنك الروسي بالعمل كجسر مالي يسهل الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران عبر تحويل

0: تحويل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة عبر نظام تسوية مالية موازن يعتمد على الروبل الروسي والريال الإيراني. ولم تكتفي واشنطن بتشديد القيود على المعاملات البنكية التقليدية، حيث تسعى هذه المرة وزارة العدل الأمريكية إلى مصادرة 61 مليون دولار من العملات المشفرة. تقول واشنطن إن هذه الأموال تحققت عبر مبيعات نفط إيراني في السوق السوداء. فكيف جرت هذه العملية؟ وما طبيعة آلية الالتفاف المالي التي اعتمدتها طهران وبيجين؟ وفق دعوى مصادرة مدنية قدمت يوم الاثنين، زعم مدعون فيدراليون في مانهاتن أن إيران استخدمت شبكة صينية من الجهات الفاعلة في مجال العملات المشفرة لتحويل أكثر من مليار ونصف مليار دولار من مبيعات النفط الإيراني. فالشبكة الصينية الإيرانية تتبع أسلوبا يعتمد على التمويل الرقمي المشفر والمتداخل والمستتر بتقديم كيانين صينيين نفسيهما في الأسواق على أنهما شركة لإدارة الثروات ووسيط للسلع كغطاء تجاري للمعاملات القائمة بينهما وبين طهران. واستخدم الكيانان الصينيان منصة للتشفير، منصة باينانس، عبر فتح حسابات تداول باستغلال النظام المالي الأمريكي لإرسال واستقبال عشرات الملايين من الدولارات وتحويل مبيعات النفط الإيرانية التقليدية إلى أصول رقمية يصعب تتبعها مقارنة بالبنوك التقليدية. فإيران أصبحت تعتمد بشكل مكثف على العملات المشفرة كوسيلة أساسية لتسييل صادراتها النفطية بعيدا عن نظام سويفت الدولي. هذا ويعد استخدام الشبكة الصينية الإيرانية قنوات تحويل أموال ترتبط بالنظام المالي المقوم بالدولار الأمريكي اختراقا للنظام، يمنح واشنطن الولاية القضائية والحق في ملاحقة هذه الأموال ومصادرتها.
1: الآن إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إن قواتها الجوية استهدفت إمدادات ومواقع الحوثيين في منطقتي المخا وذوباب. معنا في المتابعة من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز مراسلة الجزيرة مها علي. أهلا بكما، أبدأ مع مها علي وآخر التطورات.
2: نعم، الضربات الجوية المركزة والمكثفة لسلاح الجو اليمني تستمر في استهداف مواقع وتحصينات وتعزيزات وآليات الحوثيين على مختلف محاور القتال. البداية من صندوق القتل في مدينة المخا، حيث أعلن الناطق باسم القوات اليمنية، قوات الحكومة اليمنية، تنفيذ عدد من الغارات الجوية استهدفت مواقع وتعزيزات وتجمعات وكذلك عتاد عسكري للحوثيين فيما بات يعرف بصندوق القتل، وكذلك في الخوخة التابعة إدارية لمحافظة الحديدة في الريف الجنوبي أيضا لمحافظة تعز. كان الإعلام هناك، الإعلام الحربي قد تابع للمقاومة الوطنية أو الحكومة اليمنية، قد أعلن عن استهداف الطيران الحربي تجمعات وتعزيزات وتحصينات للحوثيين في جبهة الحكوم جنوب المحافظة. الضربات أيضا طالت مواقع وتحصينات الحوثيين في مديرية خدير شرق المدينة، وأيضا منظومة اتصال، وأيضا إطلاق صواريخ باليستية في مطار تعز في الجهة الشرقية من مدينة تعز. هذا الاستهداف الجوي لم يقتصر فقط على مدينة تعز وأريافها، وإنما أيضا محافظة مأرب التي شن فيها الطيران الحربي عدد من الغارات استهدفت مواقع وتحصينات للحوثيين في عدد من المواقع غربي المحافظة. جاء ذلك بعد تنفيذ الحوثيين سلسلة من محاولات التسلل الفاشلة باتجاه مواقع القوات الحكومية في شمال وجنوب وغرب مأرب. تقول القوات الحكومية إنها تمكنت من صد هذه المحاولات التسلل وإفشالها وتكبيد الحوثيين خسائر في العتادين والأرواح، إضافة إلى استمرار الطيران الحربي باستهداف تحصينات ومخازن أسلحة للحوثيين في جبل هيلان الاستراتيجي. تحدث في مدينة تعز، السلطات هنا كانت قد أعلنت مؤخرا رفع مستوى الجاهزية القصوى وتفعيل إجراءات حالة الطوارئ المتزامنة مع زيارات ميدانية لقادة عسكريين وكذلك أركان حرب لعدد من الجبهات القتالية سواء المحيطة بالمدينة أو حتى في الريف.

0: الجنوبي لمدينة تعز تحديدا، جبهة الوازعية غيل بني عمر وكذلك جبل جرداد. هناك تفقد القادة العسكريون المواقع العسكرية بعد أن كانت القوات الحكومية قد تمكنت من صد هجوم للحوثيين وكبدته خسائر، وكذلك استعادت السيطرة على بعض المواقع التي كان الحوثيون قد تقدموا فيها. بالتالي المشهد العسكري هو مقسوم أو منقسم بين الضربات الجوية المستمرة والمكثفة على مواقع وتعزيزات الحوثيين، وعلى اشتباك بري يهدأ في جبهة ويشتعل في جبهة أخرى وسط أزمة نزوح وتحذيرات أممية من اتساع رقعة التصعيد والمعارك، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي تقول الأمم المتحدة إن أعداد النازحين وصلوا في حصيلة غير نهائية إلى أكثر من 125 ألف نازح منذ بدأ الحوثيون هجومهم على الريف الغربي لمدينة تعز باتجاه الساحل الغربي.
1: مها علي مراسلة الجزيرة من تعز، شكرا جزيلا لك. نبيل اليوسفي، ماذا يقال في صنعاء؟
2: نعم عبد السلام، الناطق الرسمي لجماعة أنصار الله الحوثيين محمد عبد السلام أكد بأن الطيران السعودي قد شن خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من 350 غارة جوية استهدفت أملاكا خاصة وكذلك عامة. وأكد أيضا عبد السلام بأن هناك ضحايا في صفوف المدنيين جراء هذه الغارات السعودية التي استهدفت عدة محافظات واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. كما أكد أيضا بأنه بالنسبة للساحل الغربي، حسب الناطق الرسمي لجماعة أنصار الله الحوثيين محمد عبد السلام، بأنها الأمور قد عادت إلى طبيعتها وبأنه قد تم تطبيع الحياة في كافة مديرية الساحل الغربي بما فيها مديرية تابعة لمحافظة تعز وأخرى تابعة لمحافظة الحديدة بعد سيطرة صنعاء أو سلطات صنعاء عليها منذ نحو أسبوع. وأكد أيضا بأنه لا يوجد أي أعمال انتقامية وبأن مؤسسات التابعة لصنعاء ومؤسسات الدولة التابعة لصنعاء قد عادت لعملها. وأكد أيضا بخصوص مضيق باب المندب بأن السعودية تريد أن تدعي ادعاءات كاذبة بخصوص هذا المضيق حسب محمد عبد السلام. وأكد أيضا بأن الأمور تمر بسلاسة وبأن بالنسبة لمضيق باب المندب لا يوجد أي خطر عليه. في ذات السياق كانت القوات المسلحة هنا بصنعاء أكدت بأنها استهدفت عربات عسكرية واستهدفت أيضا تحشيدات ونشرت فيديو في هذا باتجاه مناطق في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. وأكدت القوات المسلحة أيضا بأنها ستواصل استهداف التحشيدات التابعة لحكومة عدن في مختلف جبهات القتال وأكثرها اشتعالا في اتجاه محافظة تعز بالإضافة إلى محافظة لحج ومحافظة الجوف. كما أكدت أيضا بأنها وخلال 24 ساعة الماضية القوات المسلحة أكدت وحسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بأنهم قد رصدوا أكثر من 54 غارة جوية شنها الطيران السعودي على مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء بما فيها محافظة الجوف ومأرب ومحافظة حجة ومحافظتي تعز ولحج. وأكد أيضا الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء سريع بأنهم قد تصدوا لتشكيلين قتاليين في محافظة صعدة، وأكد بأنهم قد استخدموا السلاح المناسب من صاروخ دفاع جوي باتجاه هذه الطائرات التي أجبروها على المغادرة، وهي طائرة من نوع أو طائرات من نوع F-15 طائرات سعودية والأخرى من نوع تايفون. وأكد بأن هذه الطائرات قد انطلقت من قاعدة خميس مشيط الجوية. كما أكد الناطق العسكري سريع بأنهم سيكثفون من عملياتهم في العمق السعودي ردا على هذه الاستهدافات.
1: نبيل يوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. أهلا بك سعيد، نحاول أن نضع كل هذه التطورات في سياق ما يجري في اليمن.
3: يعني هي تنقسم إلى قسمين، هذه الأحداث كلها عمليات ميدانية مستمرة على الأرض وعمليات إنسانية فيما يتعلق بالنزوح، وأيضا هناك تحركات سياسية مرتقبة خاصة الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن الذي سيعقد الليلة حول اليمن. فيما يتعلق بالجانب الميداني، هناك تكثيف للطيران بقصف مواقع ويعني تحشدات للحوثيين في المخا وذباب، تركيز عليها كثيرا حيث سيطر الحوثيون على هذه المنطقتين، مما يشير إلى أن القوات الحكومية تريد أن ترفع كلفة البقاء داخل هذه المنطقة في أوساط الحوثيين. في المقابل الحوثيون يكثفون عملية فتح الجبهات في ريف تعز من خلال معارك تستنزف أيضا القوات الحكومية. أيضا هناك جمود في الجبهة في الجوف والبيضاء اليوم ليس

0: هناك تسجيلات عدا الغارات التي استهدفت الحوثيين، وهذا يدل على أن القوات الحكومية لديها يبدو معطيات أن الحوثيين حشدوا مجموعة لإيقاف الزحف الحكومي، فقامت القوات الحكومية يبدو على بعمليات إغارات جوية. المجمل هذا الميدان، ميدان العسكري، واضح أيضا أن موضوع المخا والباب المندب وذباب وغيرها هي مناطق لا زالت في حالة اضطراب غير مستقرة، لم يستطع أن يبسط تماما الحوثيون سيطرتهم. والذي يعزز هذه الفرضية هو ارتفاع نسبة النزوح من هذه المناطق، مما يعني أن المناطق المستقرة لا ينزح الناس منها وإنما يستقروا فيها، فهذا يدل على أن الوضع هناك لا زال مضطرب. فيما يتعلق وهذا الذي نلحظه الآن ارتفاع نسبة الأعداد البشرية من النزوح أو من اللاجئين الذين يلجؤون إلى،
1: إذن المعركة معركة سيطرة على المناطق الساحلية والجزر
0: بالضبط،
1: وبالتالي حركة النزوح أنت تقول بأنها تشير إلى استمرار الاشتباكات، فهل هو عنوان المرحلة المقبلة إذا كان هناك تجميد للجبهات في الجوف وغيرها يكون التركيز فقط على المناطق الساحلية؟
0: هو الآن يبدو أن الحكومة لم تنتهي تماما من استيعاب الصدمة فيما يتعلق بالساحل الغربي، ولذلك تكثف العمليات. يبدو التوقعات أن الساعات القادمة ستشهد مزيدا من التحركات في هذه الجبهة، مزيدا من العمليات الجوية، مزيدا من بعض الاشتباكات في الريف التعزي، محاولات للتثبيت ومحاولات للإبعاد، يعني الحكومة تريد أن تبعد الحوثيين والحوثيين يريدوا أن يثبتوا وجودهم. هذه المعادلة ستكون يعني ساخنة مع تزامن الآن فيما يتعلق باجتماع مجلس الأمن والبحث حول وضع الملاحة في باب المندب، لأن الأمر صار مقلقا للدول المنطقة. بالمجمل هي عنوان المرحلة هي عنوان كر وفر لا شك، لكن هي الساحل الغربي هي ساحتها في المقام الأول، ربما الجبهات الأخرى ستشهد فقط قصف وقصف مضاد بمدفعي أو جوي.
1: إذا أردت منك سياق تاريخي أيضا لهذه المناطق، لأنه لا زالت الأسئلة مطروحة حول ما يجري من ربما مفاجأة قيل في انسحابات وقيل أن هناك تسليم بدون قتال، فإذا أردنا أن نعود بالزمن لسياقه فيما تمكنت الحكومة، كيف تمكنت الحكومة من فرض سيطرتها ابتداء على هذه المناطق ولماذا خسرتها الآن؟
0: هي بدأت السيطرة مبكرا على هذه المناطق في 2015 وظلت بحوزة الحوثيين لمدة سنتين إلى عام 2017. في عام 2017 بعد تحرير أو بعد استعادة عدن وبعض المناطق وترتيبات الأمور، قامت في عملية عسكرية مرتبة، كانت استعادوا هذه المنطقة بتقريبا بأيام، خلال أيام تم استعادتها. لكن بعد ذلك بدأت عملية، بدلا من أن تعالج هذه المنطقة عندما تم سيطرتها وتمكين الجيش منها، اختلقت ميليشيات أو مجموعات مسلحة خارج إطار سلاح الدولة، بمعنى لا ترتبط بوزارة الدفاع، ارتبطت بتشكيلات أخرى. هذه شكلت عمل نقطة ضعف بالنسبة للقوات الحكومية، فكانت تحسب على أن هذه المناطق محسوبة على الحكومة، لكنها واقعيا لا تمتثل لأوامر الحكومة، أي توجيهات لا تمتثل فيها أوامر الحكومة. هذا عمل تعدد في القرارات داخل هذه المنطقة، مما سهل أيضا عملية الاختراقات إن لم يكن أيضا التسليم.
1: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن، على كل هذه الإيضاحات. أثار فيلم نازا الوثائقي الإسرائيلي موجة جدل وغضب في إسرائيل لعرضه شهادات جنود إسرائيليين كشفت استخدام الذكاء الاصطناعي لاستهداف المدنيين في غزة بضوء أخضر سياسي وبشكل متعمد وليس عرضيا. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الفيلم يشكل خطرا مباشرا على أمن وسمعة جنود الجيش الإسرائيلي. وكان الفيلم الذي يوثق الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة وهو من إخراج إسرائيليين فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي.
2: יש לך כאן את המפה הזו של השכונה ואני מקבל ממש מיפוי לכל בניין שאתה רוצה ברצועה אני ממש יכול ללחוץ על כל בית ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו
3: אתם ממפים את זה על כל עזה, נכון?
2: כן, ממש ברמת את הזה דירה 6, קומה 5 אך أبو تو وكيلو كل المشبخة شلو.
4: 24 عسكريا وضابط استخبارات إسرائيلية لا يصفون ما شاهدوه في غزة، بل يشرحون ما يقولون إنهم شاركوا في تنفيذه. في فيلم نازا يكشف هؤلاء كيف كان عدد المدنيين المتوقع قتلهم يحسب قبل تنفيذ الغارات. يحدد الهدف، يراقب هاتفه، يعرف مكانه، ثم يقدر عدد المدنيين الموجودين حوله قبل رفع الضربة للموافقة. من هنا جاء اسم الفيلم. نازا اختصار تستخدمه الاستخبارات الإسرائيلية للإشارة إلى المدنيين المتوقع سقوطهم في الهجوم. استغرق إعداد الفيلم 3 سنوات، وأجريت مقابلته سراً فوق أسطح مباني في تل أبيب. أخفيت هويات المشاركين وعدلت صورهم وأصواتهم لحمايتهم. صناع الفيلم يقولون إن الشهادات خضعت لعمل صحفي امتد سنوات، وإن كثيراً من المعلومات نشر سابقاً في تحقيقات صحفية. في إحدى الشهادات يقول مصدر إن الموافقة منحت لتنفيذ ضربة ضد أحد عناصر حماس رغم توقع قتل 500 مدني.
3: ما مسبب أخي جابوا شذخر شعال تكيفة أخت؟
5: أنا لا أدري على أجد كم نرجو كي أفعلوا بدقيمة ذي، אבל היה אישור של 500 كيلو.
4: لا يقدم الفيلم الرقم بوصفه قاعدة عامة للاستهداف، بل رواية عن ضربة محددة ينفي الجيش الإسرائيلي أنه خطط لها. شهادات أخرى تتحدث عن قصف أهداف داخل منازل ليلاً مع معرفة وجود عائلة فيها، وعن تدمير أحياء رغم تقدير الجيش أن بعض السكان ما زالوا داخلها، وعن إحراق منازل مدنية وقتل فلسطينيين قرب موقع لتوزيع المساعدات. الجيش الإسرائيلي رفض اتهامات الفيلم بصورة قاطعة، قال إن إخفاء هويات المتحدثين يمنع التحقق من خدمتهم العسكرية ومن مدى اطلاعهم على القرارات التي يصفونها. أكد أن البشر لا الذكاء الاصطناعي يختارون الأهداف ويصادقون على قصفها، وأن عملياته تخضع للقانون وتتضمن إجراءات لتقليل إصابة المدنيين. صناع نازا يقولون إن الفيلم لا يتناول جندياً تجاوز التعليمات ولا قذيفة ضلت طريقها، بل منظومة كاملة، معلومات تجمع وأهداف تنتج وخسائر مدنية تقدر، ثم أوامر تصدر مع معرفة الثمن المتوقع. هذه المنظومة لم تعمل بعيداً عن خطاب القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل.
6: لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا وقود.
4: في 9 أكتوبر 2023 أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف جالانت فرض حصار كامل على قطاع غزة.
7: عليكم أن تذكروا ماذا فعل بكم العماليق، قال الكتاب المقدس، ونحن نتذكر مقاتلين الشجعان في غزة وحولها الآن.
4: بعد نحو 3 أسابيع خطب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الجنود مستحضراً قصة عماليق التوراتية.
8: يقول الله القدير: عندما خرج بنو إسرائيل من مصر حاول عماليق منعهم من الدخول إلى كنعان، ورأيت ما فعله عماليق، فالآن اذهب وحارب عماليق، اقض عليهم قضاءً تاماً، هم وكل ما لهم، لا تشفق عليهم، اقتل جميع الرجال والنساء والأطفال والرضع، واقتل ثيرانهم وغنمهم وجمالهم وحميرهم.
4: جنوب أفريقيا قدمت التصريحين أمام محكمة العدل الدولية ضمن قرائنها على وجود نية لارتكاب إبادة جماعية. لا يثبت تصريح واحد ولا شهادة واحدة وقوع الإبادة قانونياً، لكن اجتماع خطاب نزع الإنسانية وقرار حرمان السكان مقومات الحياة ونمط واسع من القتل والتدمير ثم شهادات عناصر من داخل المنظومة العسكرية يقدم سلسلة مترابطة من القرائن على النية والسياسة والتنفيذ. بعد جرائم يوغوسلافيا السابقة ورواندا أنشأ العالم محكمتين خاصتين لملاحقة المسؤولين السياسيين والعسكريين، ثم أنشئت المحكمة الجنائية الدولية الدائمة حتى لا يبقى إنشاء العدالة مؤجلاً إلى ما بعد كل جريمة جماعية. لكن عندما وصلت حرب غزة إلى القضاء الدولي انقسم العالم. بقي تنفيذ قراراته مرهونا بمواقف الدول وتحالفاتها. في إسرائيل لم تقابل الحكومة شهادة

0: إعدادات الفيلم بإعلان تحقيق مستقل. بعد فوز نازا بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية، تقدم وزير الثقافة ميكي زوهر بطلب لفحص إمكانية سحب الجنسية من مخرجيه يوفال أبراهام ورحيل سور، واتهمهما بالخيانة والتعاون مع العدو. هكذا انتقل النقاش من مضمون شهادات 24 عسكرياً واستخبارياً عن قتل مدنيين إلى معاقبة من نقلها. فيلم يفتح ملف الأوامر ومنظومة القتل، ووزراء يطالبون بمحاكمة الكاميرا.
1: نرحب بالزميلين وليد العمري وزميل وائل الدحدوح، أهلا بكما. أبدأ مع وليد العمري ومحاولة الفهم رد الفعل الآن من قبل المسؤولين الإسرائيليين على رأسهم رئيس الحكومة عن فيلم حظي بموجة من التصفيق ل 25 دقيقة في مهرجان البندقية. لماذا هذا الأمر؟
2: هذا الفيلم في حقيقته هو يكشف الحقيقة لما يجري من جرائم خاصة في قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي، والإسرائيليون كانوا يعيشون ولا زالوا إنكارا لهذه الحقيقة. لذلك صدموا بأن صانعي الفيلم أولا هم إسرائيليين، وأن الشهود عليه نحو 30 من العسكريين الذين يؤكدون بأن عمليات القتل التي تجري لمدنيين سواء كانوا نساء أو أطفالا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي هي حقيقية. عملية الإنكار هذه دفعت نتنياهو إلى أمرين، أولهما أن محاولة تخوين القائمين عليه، والأمر الثاني توظيفه في ظل دعايته الانتخابية أيضا لتجريح منافسيه. هذا على صعيد موقف نتنياهو. لكن في إسرائيل هناك أيضا يمكن القول بأن الخطاب الإعلامي الإسرائيلي منقسم. هناك صحيح أغلبية ساحقة وفي وسائل الإعلام جميعها تقوم على تجريم القائمين عليه وإنكار الحقيقة بأن مدنيين قتلوا، وهناك من يحاول أن يقول أن هناك حقيقة أخرى وهؤلاء قلة. لكن الذهاب إلى درجة المطالبة بسحب جنسياتهم من ناحية، والمطالبة أيضا بقضية أن يتم محاكمتهم وأن هذا كذب وغير ذلك، لا تبدو مقنعة. لكن أيضا يجب أن لا نستثني من كل المعادلة قضية أن إسرائيل في موسم انتخابي فيه المزايدات متزايدة، ونتنياهو إذا تمكن من توظيفه سيفعل ذلك. دعني أشير فقط لحقيقة بسيطة. اسم الفيلم كما هو جاء وهو كلمة نازا هو مأخوذ من كلمتين عبريتين وهم نازق جافي، بمعنى وكأنه ضرر عارض أو ضرر جانبي. المصطلح نفسه هو اختصار للأحرف الأولى منهم، ولكن هو مستخدم وقائم لدى أجهزة الأمن والجيش الإسرائيلي، بمعنى أنهم يدركون هذه الحقيقة والإنكار يعرفون أنه لن يفيدهم.
3: نعم. وهنا نعود بالذاكرة لأيام الحرب الأولى، وكثير مما كنتم تغطونه وائل من ما يسميه الجانب الإسرائيلي آثار جانبية. الآن هذا الفيلم يعرض شهادات عن آليات استخدمت، كنت تقف أنت كشاهد عيان عليها، تعود بالذاكرة لتلك اللحظات، ما الذي كنتم تشاهدونه؟ هل يعكس الفيلم شيئا من تلك الرؤية؟
4: هو بالتأكيد هو يعكس جزء بسيط مما عايشناه وعشناه ودفعنا ثمنه أيضا في قطاع غزة، ودفع ثمنه المجتمع الغزي بالكامل. وبالتالي هو وثيقة جديدة أصبحت في يد الفلسطينيين تثبت من جديد ما كانوا يتجرعون مرارته ويدفعون ثمنه الباهظ في مثل هذه الهجمات. وأما بالنسبة للواقع فالواقع أصعب بكثير، لكن ربما أهميته تنتج لسببين من وجهة نظري. أولا كون هذه الوثيقة أنتجها أصحابها الحقيقيين، يعني خرجت من منتجين إسرائيليين وشركات إنتاج إسرائيلية يهودية، وهذا هو الذي صنع الزلزال الكبير في المجتمع الإسرائيلي والصدمة الأكبر في الأوساط العسكرية والسياسية الإسرائيلية. لكن هذا يعتبر وثيقة جديدة في يد العالم بالتأكيد تؤكد الرواية الفلسطينية، تؤكد جزء من الرواية الفلسطينية، وتؤكد أن الجيش الإسرائيلي كان يتعامل باستهتار لا نظير له مع الأرواح والمقدرات الفلسطينية، ويتعامل بتقنية تسمى الذكاء الاصطناعي، وأنه لا يلقي أدنى بال لسقوط آلاف وربما عشرات الآلاف من الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ وغيرهم، وتدمير بيئة بأكملها للمجتمع الغزي عن طريق هذه كهامش وكنسبة خطأ مسموح بها من وجهة نظره في هذه التقنية، تقنية الذكاء الاصطناعي. هذا الأمر بالتأكيد هو الذي يجعل من هذا الفيلم صاحب أهمية. من وجهة نظري التوقيت له دلالة كبيرة جدا. إسرائيل في الفترة الأخيرة رصدت خبراء في العلاقات العامة، ورصدت أموال طائلة، ويعني ربما دعنا نقول شنت حملات علاقات عامة كبيرة لتحسين صورتها وتخفيف الأثر لهذه الإجراءات التي ذبحت الفلسطينيين وارتكبت هذه الإبادة. وبالتالي أن يأتي الفيلم من جهة إسرائيلية بشهادات من أبطالها الحقيقيين لجنود وضباط، ويعيد التأكيد على ما أكده الفلسطينيون، هذا من وجهة نظري أهم ما يحمله الفيلم من دلالات، وكأنه يعيد الاتهام إلى إسرائيل بارتكاب كل هذه الصور من الإبادة.
3: من حيث الشكل القانوني الآن هناك تساؤلات حول هوية هؤلاء، هناك عريضة داخل الوحدة 8200 للكشف عن هل كان هؤلاء ضمن الذين أدلوا بشهاداتهم ضمن هذه الوحدة. ما الانعكاسات المحتملة الآن على هذا النقاش الداخلي؟
2: النقاش الداخلي في إسرائيل إلى حد ما منقسم بين من يرى بالفيلم بأنه فرية دموية ضد الجيش الإسرائيلي من ناحية، ومن يرى بأن المجتمع الإسرائيلي يريد أن يواصل إنكار الحقيقة ولا يريد أن يرى الواقع. جميع من تحدثوا في إسرائيل عن الفيلم أو معظمهم لم يروا هذا الفيلم لأنه لم يعرض في إسرائيل. لذلك المسألة تكمن في أن المجتمع الإسرائيلي خلال السنوات بعد 7 أكتوبر نجح نتنياهو من خلال دافع الانتقام أن يجره إلى المواقف الأكثر عنصرية والأكثر فاشية، واعتبار أن كل ما يفعله بالفلسطينيين هو حق له وواجب عليه أن يقوم به. الآن هناك نحو 1000 من السينمائيين الإسرائيليين الذين وقعوا على عريضة ضد هذه المواقف التي يطرحها نتنياهو، وهناك أيضا دعوات حتى في الصحافة الإسرائيلية تطالب بالكف عن ملاحقتهم وأن يشاهدوا الفيلم أولا. قانونيا هم يستطيعون تجريمهم بأنهم يشوهون سيرة الجيش الإسرائيلي وسيرة إسرائيل وأنهم يساعدون أعداء إسرائيل، لكن في الوقت نفسه ما طالب به ميكي زوهر وزير التربية والتعليم بسحب جنسياتهم قانونيا هو لا يملك ما يستطيع أن يفعله، لأن ليس في إسرائيل حتى الآن قانون يسمح بسحب جنسية أي شخص آخر. لكن واضح بأن هؤلاء سيتعرضون لمضايقات كبيرة، وقد يذهبون أيضا إلى محاولة ملاحقتهم، لأن عملية التحريض الجارية داخل إسرائيل على المستوى الرسمي وعلى مستوى الشارع المشحون بالكراهية لكل من هو غير نتنياهو وغير اليمين الذي يدعم نتنياهو، هذا يعرضهم يأتي بحملة التحريض الجارية في الانتخابات، يعرض حتى حياتهم للخطر. وإسرائيل اليوم منقسمة بين يمين مع نتنياهو ويمين ضد نتنياهو، بمعنى أنها في أغلبيتها يمين، لكن إلى أين سيقود في نهاية المطاف؟ قد يذهبون إلى حظر عرضه في إسرائيل، لكن التكنولوجيا تسمح للمواطنين بأن يشاهدوه. والواضح بأن ما صدم الإسرائيليين المعادين للفيلم ومن قام عليه هي أنهم رأوا الحقيقة بأم عينهم، وأيضا كان واضحا بأن من تحدث عن ذلك ليس فلسطينيا أو أجنبيا وإنما جنود إسرائيليين، والآن يبحثون عن كيفية معاقبة هؤلاء الجنود وكيف أدلوا بهذه التصريحات.
3: وائل، دور الصحفي عموما هو نقل الحقيقة والصورة واضحة للرأي العام. أنتم كنتم تعانون كثيرا كصحفيين في نقل الصورة على مستوى المتابعة والقتل وما تابعناه من استشهاد عدد كبير من الزملاء. عندما تأتي مثل هذه القصص على أعلى المستويات في أعلى المحافل الدولية، قصة هند رجب التي حظيت أيضا باهتمام مماثل أو أكثر، بالنسبة لكم كصحفيين في داخل القطاع، هل تعطيكم إحساس بأن القصة لم تنتهي بعد؟
4: هذا بالتأكيد، هذا أقل شيء بالنسبة لنا، ونحن كصحفيين كنا جزء، يعني دفعنا ثمنا باهظا جراء هذه السياسات التي تتحدث عنها هذه الشهادات من قبل جنود وضباط إسرائيليين. ولذلك عندما كنا نتحدث وكان البعض من المتعاطفين يتحدثون، بالتأكيد كانت الرواية الإسرائيلية تشكك في هذه الروايات وهذه الإسهامات إن صح التعبير. لكن عندما تخرج من المجتمع الإسرائيلي نفسه، بل من الجيش الإسرائيلي نفسه، بالتأكيد هناك حالة صدمة تكون. نحن كصحفيين عندما نرى هذا الفيلم، بالنسبة لنا لم يثبت شيء جديد، هو يعني يؤكد المؤكد، لكن بالنسبة لنا نرى بأن هذه التضحيات وهذه الأثمان التي دفعت من قبل الصحفيين ومن قبل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة لم تذهب سدى، بالعكس هي أحدثت زلزالا كبيرا في كل العالم وصدمت العالم، وأصبحت إسرائيل التي حاولت أن تشن هذه الجرائم وتخفيها جعلت إسرائيل هي صاحبة الرواية المرتبكة، وهي الدولة المنبوذة والمتهمة بهذه الجرائم. وأعتقد أن هذا الفيلم له ما بعده باعتباره وثيقة مهمة، بالتأكيد سبقته وثائق كثيرة، ونحن لا يجب أن ننسى أن كثير من الضباط الإسرائيليين كانوا ينشرون على حساباتهم مثل هذه الأشياء، لكن أن تخرج في إطار فيلم بالتأكيد سينضم إلى سلسلة وثائق بالتأكيد ممكن أن تستغل من قبل الفلسطينيين أو غيرهم من الجهات المتضامنة.
3: شكرا جزيلا لكم وائل الدحدوح، ونشكر الزميل وليد العمري. الآن مشاهدينا ننتقل لزميلة روعة أوجي والفقرة الإنسانية الخاصة بأوضاع السودان.
5: مرحبا بكم في هذه الفقرة الإنسانية التي نسلط الضوء فيها على الأوضاع الإنسانية في السودان، البلد الذي تتقاطع فيه تداعيات النزاع والجوع والنزوح والجفاف ونقص التمويل الحاد، والسودانيون يتساءلون كيف سنبقى على قيد الحياة. وفي أحدث تحذيراتها قالت الأمم المتحدة إن السودان لا يزال يواجه أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم. لمتابعة هذه الأزمة الإنسانية معنا من روما السيد ماكسويل سيبنهازا، نائب مدير مكتب حالة الطوارئ والقدرة على الصمود في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو. أهلا بك. قبل الدخول في النقاش نستعرض معا آخر المعطيات والأرقام التي تعكس حجم المعاناة الإنسانية الكبيرة في السودان. 20 مليون شخص في السودان يعانون من الجوع الحاد وفق آخر تقديرات برنامج الأغذية العالمي. 14 مليون نازح في السودان بسبب العمليات الحربية في البلاد وفق برنامج الأغذية العالمي. 5 ملايين شخص في السودان يواجهون مستويات من الجوع الطارئ المصنفة في المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي. 950 ألف شخص في السودان تصلهم عمليات الدعم من برنامج الأغذية العالمي من كل شهر. سيد ماكسويل سيبنهازا نائب مدير مكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، أهلا بك من جديد. إذا ما حجم المعاناة حاليا في السودان؟ ما حجم الاحتياجات التي رصدتموها؟
6: شكرا جزيلا على الاستضافة. طبعا السودان تواجه أحد الأزمات الأكثر فتكا في العالم. نتحدث عن المجاعة الموجودة في السودان، وهناك الآلاف الذين هم بحاجة لمساعدات، وهذا طبعا نتيجة للنزاع الموجود في المنطقة، وأدى هذا النزاع إلى نزوح الكثيرين، وهذا ما جعل من الصعبة بما كان بالنسبة للأسر الحصول على المواد الغذائية. ورأينا أيضا ارتفاع لأسعار المواد الغذائية بشكل كبير، إلى جانب ارتفاع أسعار الأسمدة وأيضا أسعار مصادر الطاقة. بالتالي المعاناة مضاعفة بشكل كبير. إذا ما ذهب الشخص للسوق فهو يدفع ضعف ما كان يدفعه من قبل بالنظر لعدد كبير من النازحين، وأيضا ارتفاع تكاليف الإنتاج، لأن على المزارعين يدفعون أو يدفعوا الكثير من أجل الحصول على البذور وأيضا نقل كل هذه المنتجات لاستخدامها في أراضيهم الزراعية. أيضا رأينا اشتداد لهذه الأزمة خلال فترة الصيف بنظر لضعف المحصول، وذلك يعود أيضا لفترة الجفاف الطويلة، وأعتقد أن المحاصيل لن تكون كما كانت عليه في الفترة الماضية. بالتالي هذا يعني بأن المزيد من الناس يدخلون في إطار المعاناة في مجال الغذاء.
5: سنواصل.

0: كارثة في ظل نقص المساعدات ونقص التمويل.
1: هنا في غرب أمدرمان تصل يوميا عشرات الأسر الفارة من شمال كردفان، مثقلة بحاجات تتجاوز المأوى إلى لقمة العيش ومقومات البقاء. سعدية وأطفالها واحدة من هذه الأسر، غادرت منطقة القاعة بعد أن أنهكهم شح الغذاء لتجد نفسها أمام معاناة جديدة تبحث فيها عما يكفي صغارها.
2: ظروفنا كلها صعبة، كنت بتلقط شنو رزق اليوم باليوم بتاكل، واسي من جينا والله ما عندنا أي حاجة ناكلها ولا في حاجة ولا بشربوها ولا باكلها ولا هلو ولا أسي الموية دي بتجي قروش تبيعها بها ما عندك.
1: لا تقتصر معاناة النازحين عند حدود أمدرمان، بل تمتد على نطاق أوسع، إذ يواجه ملايين السودانيين مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي وفق أحدث تصنيف أممي، في حين تقدم مفوضة العون الإنساني صورة أخرى للمشهد.
3: حكومة السودان مهتمة اهتمام كامل، بتوفر الدقيق، بتوفر الدخن، بتوفر السلال، بتوفر الذرة، وده مغدور عليه. ما في فجوة غذائية، برنامج الغذاء العالمي WFP عندها بتدي حسب السيستم بتاعها، بتدي بالجرام اللي هي بتدي بالفرد، وتغطيتها ما كافية.
1: برنامج الغذاء العالمي الذي وصف المساعدات بغير الكافية مقارنة بحجم الحاجات، أشار إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية للسودان في العام الحالي مولت بنسبة 20% فقط حتى أبريل الماضي. وفي مخيمات الإيواء المختلفة آلاف كانوا يعيلون أسرهم باتوا بفعل الحرب أسر انتظار المساعدة أو يتلقون النزر اليسير منها. في أمدرمان كما في كثير من مناطق السودان لا نهاية في الأفق لمأساة النازحين، معاناة يفاقمها نقص الغذاء وشح في مساعدات لا تسمن ولا تغني من جوع. وضح طاهر، الجزيرة، أمدرمان.
0: نعود إلى ضيفنا في روما السيد ماكسويل سيبنسانا، نائب مدير مكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود في منظمة الفاو. سيد سيبنسانا، تحدثنا عن الاحتياجات، ما الذي تقدمه منظمة الفاو حاليا للسودان لمحاولة سد هذه الاحتياجات؟
4: شكرا على هذا السؤال. في الواقع بالنسبة للفترة الراهنة والموسم الحالي، فهناك توفير للبذور الزراعية خاصة فيما يتصل بالقمح والشعير. نتحدث عن 250 ألف أسرة، ونتمنى أن يكون بإمكانهم جني محصول من خلال زراعة هذه البذور. ونحن نعرف أن فترة الحصاد آتية أيضا في أكتوبر، ولكن كما أسلفت فبالنظر للتساقطات الشحيحة فالمحاصيل بالتأكيد ستكون قليلة وبعيدة عن المستويات التي كانت في المواسم الماضية. لكن نحن نعتقد أن المهم في هذه الفترة هو ضمان الحصول على هذه البذور من قبل هذه الفئة من المزارعين من أجل تجاوز هذه الفترة العصيبة. أيضا نحن ندعو من أجل توفير ما يكفي من المواد الغذائية للأسر، إلى جانب توفير المزيد من للماشية أيضا التي تحتاج للدعم في هذه الظروف أيضا. وأعتقد أن هذه هي الخطوات التي تقدمها منظمتنا، وأعتقد أن فقط 10% من الحاجيات تم تمويلها، وهناك الحاجة للمزيد من التمويل من أجل حماية هؤلاء النازحين في المنطقة.
0: بالحديث عن هذه الحاجات لمزيد من الدعم، سيد سيبنسانا، ما هي الجهود الدولية

0: التي تحتاجها المنظمة الآن ويحتاجها السودان بشكل عام للتخفيف من حدة أزمة الجوع على المواطن السوداني؟
1: نحن ندعو إلى تمكين السكان في كل المناطق المتضررة، ونحن ندعو لتمكينها وليس كان الحصول على المواد الغذائية وضمان حاجياتهم بأكملها. وأعتقد أن هناك نسبة معينة ينبغي توصيلها لكل أسرة، وأيضا نسعى لكي تكون مردودية المحاصيل في المستوى المطلوب لتغطية الحاجيات. أيضا ينبغي ضمان عمل الأسواق بطريقة طبيعية حتى يتمكن الناس من اقتناء حاجياتهم من هناك. طبعا الحاجيات أكثر بكثير من ما هو متوفر وما هو معروض في الأسواق، بالتالي هناك حاجة وضرورة لتكاتف الجهود.
0: شكرا لك سيد ماكسويل سيبنسان، نائب مدير مكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود في منظمة الفاو. نهاية هذه الفقرة الإنسانية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: وسنبقى دائما في متابعة كل التطورات المتعلقة بمضيق هرمز وأيضا الحرب في اليمن، ونحن الآن على رأس الساعة ومستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية. كما ذكرنا للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة والتطورات في لبنان. في أحدث المستجدات، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط 3 مسيرات من طراز MQ-1 في أجواء غرب وشرق مضيق هرمز منذ فجر اليوم. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه تم تدمير زورقين إيرانيين أمس بعد محاولة الحرس الثوري الاستيلاء على مسيرة بحرية أمريكية في هرمز. في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية إن قواتها الجوية استهدفت إمدادات ومواقع للحوثيين في منطقتي المخا وذباب، كما أعلنت تنفيذ غارات جوية على مواقع وتجمعات وتعزيزات للحوثيين في جبهة الأحكوم. ومع استمرار المعارك بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين، قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 125 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ بداية الشهر الجاري بسبب تصاعد الأعمال القتالية. في قطاع غزة، قالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر اليوم. في الضفة الغربية، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال أعدمت فجر اليوم زياد جابر خلال اقتحام منزله في مدينة البيرة. في لبنان، قال رئيس الوزراء نواف سلام خلال جلسة برلمانية إن الدولة بمواردها المحدودة لا تستطيع تحمل تكلفة إعادة الإعمار، مؤكدا الحاجة إلى دعم عربي ودولي. نتابع كل هذه التطورات بداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز مع مراسل الجزيرة عمر هواش، ينضم إلينا الآن من طهران. ومن البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة أسريري، أهلا بكم. وسيكون معنا أيضا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. نبدأ مع عمر هواش وآخر المعلومات.
3: نعم عبد السلام، إذا ما بدأنا ميدانيا، يتحدث الحرس الثوري الإيراني عن إسقاطه 3 مسيرات أمريكية من طراز MQ-1 خلال الساعات الماضية. صباح هذا اليوم كان هناك إسقاط مسيرة في منطقة غرب المضيق، أي قرب المياه الخليجية، وبعد ذلك بساعات كان هناك إعلان عن إسقاط أخرى في منطقة شرق المضيق، أي قرب بحر عمان. وقبل أقل من ساعة كان هناك إعلان جديد عن إسقاط مسيرة جديدة أيضا في أجواء مضيق هرمز. المسيرة الأمريكية MQ-1 هي مسيرة استطلاعية هجومية، وبالتالي يمكن الحديث عن محاولات أمريكية مستمرة لمراقبة مضيق هرمز وربما ضرب أي أهداف إيرانية. في المقابل، من خلال إسقاط إيران للمسيرات، دائما في البيانات العسكرية حول هذا الأمر يقول الحرس الثوري الإيراني أنه يرصد مضيق هرمز بالكامل وأنه مستعد للتصدي لأي أهداف معادية. فضلا عن ذلك، أيضا إذا تحدثنا عن الشأن الميداني في مضيق هرمز، كان هناك إعلان إيراني يوم أمس عبر نائب محافظة هرمزجان بأن الولايات المتحدة الأمريكية وباستخدام مسيرة استهدفت زورقين إيرانيين وصف الزورقين بأنهما زورقين للصيادين، وأضاف أن هذا الأمر أدى إلى وجود مفقودين وأن العمل كان جار للبحث عنهما. وربما تكون هذه نفس الحادثة التي ذكرتها وذكرها موقع أكسيوس بأنه كان هناك محاولة إيرانية للسيطرة على زورق مسير أمريكي. هذه رواية ليست إيرانية، الإيرانيون يتحدثون عن استهداف قوارب للصيد مساء يوم أمس. في الجانب السياسي يرد الإيرانيون على تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن إلحاح إيران للتفاوض وطلبها للمفاوضات. يقول محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني أن هناك إشارات متضاربة تصدر عن الرئيس الأمريكي ترامب، أحيانا عندما يتحدث عن أنه لا يريد مفاوضات وأحيانا يتحدث عن المفاوضات، مضيفا أن إيران لن تكون لديها أي مفاوضات أو مباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تتحقق الشروط الإيرانية. والشروط الإيرانية باتت معروفة بشكل كبير، كل المسؤولين الإيرانيين يتحدثون عنها سواء في الخارجية في الرئاسة الإيرانية، وهي العودة الأمريكية إلى مذكرة التفاهم. طهران لا تزال تعتبر أن المرجعية لأي حوار أمريكي إيراني هو مذكرة التفاهم، بما تشمل من رفع الحصار، رفع العقوبات، إعادة الأموال المجمدة، إيقاف التهديدات والاعتداءات على الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية، مثل ما يؤكد المسؤولون في طهران دائما.
2: عمر هواش من طهران، شكرا جزيلا لك. نذهب للبيت الأبيض لاستيضاح المواقف الأمريكية. ما الذي يقال الآن أمينة في ظل أيضا الجدل الداخلي داخل الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص استمرار هذه الحرب؟
4: نعم عبد السلام، في آخر المستجدات لربما الميدانية هناك التصريحات التي صدرت عن المتحدث باسم القيادة المركزية تيم هوكينز للجزيرة، والتي أكد فيها استهداف زوارق إيرانية صغيرة كانت تحاول استهداف والحصول على مركبة بحرية مسيرة. تيم هوكينز المتحدث باسم القيادة المركزية قال للجزيرة بأنه تم استهداف هذه الزوارق الصغيرة بصواريخ وتم القضاء على متن من كانوا فيها، وإن المسيرة البحرية الأمريكية لم تتعرض للضرر وهي ضمن العمليات للقوات البحرية في المنطقة، في رواية مخالفة لما جاء على لسان النظام الإيراني. على الصعيد السياسي على الأقل ما زلنا نترقب ردود فعل البيت الأبيض والرئيس الأمريكي على تقرير المفتش العام للبنتاغون، والذي تحدث فيه عن خسائر ورصد فيه خسائر الحرب في إيران. نقطتين لربما مهمتين في التقرير، وهي التبعات المالية لهذه الحرب والتي تجاوزت 33.5 مليار دولار، جزء كبير منها صرف على الذخيرة بحدود 22 مليار دولار. كما تحدث المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية بشكل صريح عن النقص في الذخائر التي تواجه القوات الأمريكية بسبب هذه الحرب، وهذا يتنافى مع ما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقوله ويتحدث عن جهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية لتوفير الذخائر التي يقول إنها متوفرة أصلا، والقوات الأمريكية على هبة الاستعداد، ويتم إيصال هذه الذخائر بشكل دوري للقوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. وشركات الدفاع والأسلحة الأمريكية تقوم بإنشاء ما معدله 4 إلى 5 مصانع للأسلحة من أجل التسريع في الحصول على ما يحتمل أن يكون نقصا في الذخيرة، وحديث بشكل أساسي على صواريخ توماهوك ومنظومتي باتريوت وثاد، هاتين المنظومتين التي تحدثت عنهما التقارير طيلة الفترة الماضية، مشيرة إلى أن النقص فيهما يبلغ تقريبا نصف المخزون الأمريكي، مما يعرض الأمن القومي الأمريكي في عدد من المناطق للخطر بحسب تصريحات مسؤولين أمريكيين. عبد السلام،
2: أمينة السريري من البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. وكثير من هذه الانعكاسات تذهب إلى الكونغرس، سواء حول الكونغرس أو داخل أروقته. أحمد الرهيد يتابع لنا المشهد.
5: بالفعل عبد السلام، داخل الكونغرس الآن يمثل وزير الخزانة سكوت بيسنت أمام لجنة الخدمات المالية هنا في مجلس النواب. هذه الجلسة التي بدأت قبل نحو أقل من ساعة من الآن. بدأها سكوت بيسنت بكلمة افتتاحية دافع فيها عن السياسات الاقتصادية لإدارة الرئيس ترامب، بل أثنى عليها وقال إنها حققت نتائج كبيرة على صعيد الاقتصاد الداخلي وعلى صعيد وضع الولايات المتحدة دوليا. أيضا دافع عن قرار الحرب وعن العقوبات التي تفرضها وزارته ضد إيران والتي شددتها في المرحلة الأخيرة، وقال في هذه النقطة إن إدارة ترامب لا تتعامل مع التهديد الإيراني الآن فقط من حيث إدارته، وإنما تعمل على إنهائه. قال نحن لا نعمل على إدارة هذا الصراع مع إيران، ولكن نعمل على إنهاء هذا الصراع بمختلف الوسائل بما فيها الضغط الاقتصادي الكبير، الذي قال إنه يسعى لعزل طهران وقطع ما يصفها بشرايين الحياة عن النظام في طهران وفق تعبيره. أيضا يستمر سكوت بيسنت في هذه اللحظات في الإجابة عن أسئلة المشرعين من الحزبين الديمقراطيين والجمهوريين. الديمقراطيون استمروا في تحميل الإدارة الكلفة الاقتصادية التي يدفعها الأمريكيون، لا سيما في محطات الوقود وانعكاسات ذلك على السلع الأخرى وأيضا الوضع الاقتصادي الداخلي هنا. بينما يدافع سكوت بيسنت عن هذه السياسة، وبداية هذه الجلسة شهدت مقاطعة من محتجين مناهضين للحرب ضد إيران، قامت أجهزة الأمن في الكونغرس بإخراجهم في بداية كلمة بيسنت. خارج الكونغرس هناك مظاهرة مرتقبة لم تبدأ حتى الآن، ولكن منظموها يقولون إنها قد تبدأ بحلول ظهر اليوم هنا بتوقيت العاصمة الأمريكية واشنطن المحلي. بكل أحوال الجدل الداخلي أيضا يستمر في أروقة الكونغرس الأخرى. هناك تصويت مرتقب على قانون صلاحيات الحرب لمشروع قرار قدمه النائب سيث مولتون من ولاية ماساتشوستس، وهذا المشروع حظي بتأييد الأغلبية، ولكن سيث مولتون يسعى لأن يكون ذلك مكتوبا، وبالتالي قد يطرح للتصويت في أي لحظة هنا في أروقة الكونغرس. عبد السلام،
2: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة من واشنطن على كل هذه الإيضاحات. ينضم إلينا الآن في الأستوديو سفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، والدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. أهلا بكم. أبدأ مع سيادة السفير، وربما النقاش داخل الولايات المتحدة الأمريكية أكثر منه في المنطقة التي تشهد هذه الحرب بعد إعلان شيء من فاتورة الحرب. كيف قرأت تفاصيل هذه الفاتورة؟
6: أعتقد أن النقاشات في هذه المنطقة على الأرجح تجري على صعيد يومي بين الدول وفي الدول، بينما في الولايات المتحدة هي واحدة من القضايا الكثيرة التي تتعامل معها الإدارة، ولذلك دونالد ترامب سوف يستمر بتقديم هذه القضايا، وأن هذه عملية طويلة المدى، والأعمال العدائية العسكرية قد انتهت بالنسبة للمعارك الرئيسية، ولكن العقوبات والحصار سوف يبقيان طالما تطلب الأمر ذلك لتحقيق الأهداف الأمريكية، وهذه هي أهداف يوافق عليها الديمقراطيون رغم أنهم لا يريدون أن يقروا بذلك الآن، ولكنهم صوتوا للعقوبات مرات كثيرة في السابق، وهم لا يدعموا النظام الحالي في طهران بأن يهيمن على المضائق في المنطقة. إذن فهم سوف يمنح دونالد ترامب الكثير من المشكلات ويطرح الكثير من الأسئلة، ولكن لا أعتقد أنهم سوف يجبرونه على تغيير استراتيجيته عما هي عليه الآن.
2: بالنسبة لإيران دكتورة عاطفة، كانت تعول كثيرا على عديد من النقاشات الأمريكية أيضا على مسألة الانتخابات المقبلة. هل هذا ما تراقبه الآن طهران تحديدا، هذا النقاش الأمريكي، كيف تنظر له؟
6: نعم، علي القول إن هناك الكثيرين داخل إيران الآن يحاولون أن يضمنوا أن الضغوط على الرئيس ترامب بعد الانتخابات النصفية سوف تبلغ أقصى مداها، وطريقة الرد للكونغرس سوف تكون صعبة بالتالي. لذلك لا أرى هذا الأمر بأنه لا يخاض فيه في

0: إيران، والإيرانيون إذا ما حصلوا على ما يريدون بعد الانتخابات النصفية من خلال ممارسة هذه الضغوط، أو إن كان ترامب سوف يتخذ إجراءات غريبة جدا وسوف تنضوي على كثير من المخاطر، لا ندري إن كان هذا سيتم أم لا.
1: المخاوف الأمريكية حتى في داخل الإدارة كيف تقرأها، في ظل أنه في كل حرب سابقة امتدت لزمن ما كان لها انعكاسها على الإدارة سواء عبر الانتخابات أو حتى على الاقتصاد الأمريكي، هل يمكن قياس ذلك الآن؟
0: أعتقد أن الوضع سيكون كذلك الآن. فمصطلح مفاجأة أكتوبر هو مصطلح يستخدم في كل دورة انتخابية في الولايات المتحدة، وهذا وضعه ويليام كيسي في الثمانينيات كمصطلح بالحديث عن طهران، لأنه كان قلقا بأنهم سوف يطلقوا سراح زملائي الذين أخذتهم إيران رهائن في أكتوبر، وذلك للتأثير في الانتخابات آنذاك لجيمي كارتر، لأنه إذا ما تم حل قضية الرهائن فإنه اعتقد بأن هذا سينفع كارتر وسوف يتغلب على رونالد ريغان بالانتخابات نتيجة لذلك. ومنذ ذلك الوقت المعلقون الأمريكان يتحدثون عن هذه المفاجأة في شهر أكتوبر، هل ستأتي من الأمريكان أو الإيرانيين أو من خصوم في الداخل. في هذا العام الجميع متأكد أن إيران تحاول أن تقدم شيئاً وتفعل شيئاً يؤثر بالانتخابات، ولقد نجحوا لدرجة ما، وذلك من خلال سيطرة الحوثيين على باب المندب والميليشيات العراقية الذين قاموا بضرب خط أنابيب شرق غرب السعودي. إذن فهذا كان له أثاره النفسية وأثاره على سوق النفط. لا يكفي للحرس الثوري الإيراني ذلك، بل سوف يمضون لأجل تحقيق أهداف أكبر وأهداف يكون لها أثارها السيكولوجية النفسية.
1: دكتور عاطفة، إذا إن كان الجانب الأمريكي يشهد نوعا من الحسابات المتعلقة بآثار هذه الحرب على الداخل الأمريكي وعلى السياسة الأمريكية، هل هذا الأمر غير موجود في الذهنية الإيرانية؟ نحن نعلم أن إيران على مدى سنوات كان فيها نقاش داخلي، تطورات تتعلق بمطالبات للتغيير، هناك جهات سياسية نشأت في فترة ما، نزلت إلى الشارع في فترة ما، كان هناك مظاهرات قبل هذه الحرب. هل الحرس الثوري والقيادة السياسية الحالية في مأمن داخل إيران من أي تأثيرات سلبية لهذه الحرب؟
0: أعتقد أن الإيرانيين ينظرون إلى هذه الحرب بطريقة مختلفة. هذه حرب فرضت عليهم وليست حربا هم سعوا إليها. هذه حرب بدأت قبل 25 عاما عندما بدأ الرئيس بوش القول بأن إيران هي تشكل محور الشر، رغم أننا نعلم آنذاك أن إيران كانت تحاول أن تؤسس العلاقات مع الأمريكان وأن تبدأ علاقات مختلفة مع الأمريكان، وأيضا كان هناك تعاون مع الأمريكان
1: لهزيمة القاعدة. الاتهامات الأخيرة من مسعود بزكيان لبعض من يريد التغيير داخل إيران وبأنه مدعوم بأجندة خارجية، ألا يظلم عدد من الإيرانيين الذين كانوا يطالبون بإصلاحات قبل هذه الحرب؟ لكن الحرب أيضا لها تأثيرها، هناك من يرى بأن إيران لم تكمل المشوار الدبلوماسي اللازم لإنهائها.
0: يبدو أن الإيرانيين سيكونون مستعدين للدبلوماسية، ولكن الضغوط رغم ذلك هائلة عليهم، والناس الآن يعانون ويفقدون الإحساس بالأمن، رغم أنه ليس هناك إشارة من الجانب الأمريكي بشيء يمكن أن يترجم إلى سلام. هم يريدون المفاوضات والسلام، ولكن في ذهنيتهم يعتقدونهم أنه ليس هذا هو الرئيس الذي يمكن أن نتفاوض معه، ربما الرئيس القادم وربما في مرحلة قادمة ومع حزب آخر. إذن فهم بالتالي يعتقدون بأن هذا لن يؤدي بنا إلى شيء ذي مغزى وحقيقي، لأن مذكرة التفاهم لم يتم تنفيذها، ولا أقول إنهم أي الأمريكان انتهكوها، ولكن كانت مقيدة والأمريكان لم يستطيعوا تنفيذها لأنها تفضل إيران كثيرا. إذن فعدم القدرة على ترويج لهذه الاتفاقية هذا ليس عاملا يساعد على السير قدما في المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لكم. نترك النقاش عند هذه النقطة. الدكتورة عاطفة طغيان أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، ونشكر السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إن قواتها الجوية استهدفت إمدادات ومواقع الحوثيين في منطقتي المخا وذوباب. نقترب من المشهد أكثر. ينضم إلينا الآن مراسل الجزيرة محمد القاضي من مأرب. أهلا بك محمد، نقف معك على آخر التطورات.
2: نعم، أعلنت قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت إمدادات للحوثيين في المخا وذباب، وكانت غربية اليمن بالطبع، وكانت قبل ذلك قد أعلنت عن استهداف منصات للصواريخ البالستية في مطار تعز شرقي المدينة. أما عن جبهات مأرب حيث أقف، فالاشتباكات لا تتوقف، وهي اشتباكات متقطعة حتى الآن، وإن كانت ترتفع وتيرة هذه الاشتباكات خصوصا القصف والمتبادل مع ساعات الليل المتأخرة، فالاشتباكات والقصف المتبادل متواصل خصوصا في جبهات شمال مأرب مثل رغوان وماس وتشوش، وكذلك جبهة الكسارة، وجبهات غرب مأرب كالمشجح والسور، وكذلك جبهات جنوب مأرب وخصوصا البلاق والعيرة. القوات الحكومية قالت إنها أحبطت محاولات تسلل عبر الصحراء للحوثيين، وكذلك أعلنت عن استهداف وحدة المنصات التابعة لها، عربة عسكرية تابعة للحوثيين. كذلك في محافظة الجوف القريبة من محافظة مأرب تدور اشتباكات هناك حسب المصادر المحلية، والقوات الحكومية أيضا أعلنت عن استهدافها لمواقع الحوثيين. الجدير بالذكر أن الطيران المسير هو الأكثر استخداما خلال هذه الجولة من الصراع قبل الطرفين، يستخدم للرصد ويستخدم للاستهداف الدقيق المركز، سواء للتحصينات أو لتمركز القوات أو للإمدادات. كذلك على صعيد آخر، قالت لنا المصادر المحلية أن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ من محافظة الجوف من المناطق التي تقع تحت سيطرتها بالضبط، وكذلك وصاروخ آخر من مديرية نهم شرقي صنعاء. هذا في المجمل ما يدور.
1: نعم.
2: في هذه
1: الجبهات. نقف عند هذه النقطة محمد، ونعتذر بطبيعة الحال لإشكالية الصوت من المصدر. شكرا جزيلا لك محمد القاضي على كل هذه الإيضاحات أو ما استطعنا أن نسمعه منها، شكرا لك. ينضم إلينا الآن في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. أهلا بك سعيد. المعلومات الواردة حتى الآن إذا أردنا أن نقف عليها ومدى انعكاسها على مراكز السيطرة والتحول والاستمرار في ربما السيطرة على بعض النقاط،
3: دعنا أولا نبدأ بالحوثيين. الحوثيون يبذلون جهدا كبيرا الآن لبسط السيطرة على ما دخلوا على المناطق التي دخلوها، خاصة المخا وذباب، ولذلك من أجل تحقيق هذا الهدف بدأوا عمليات قوية للسيطرة على مرتفعات كهبوب، وكهبوب منطقة مرتفعة مطلة على باب المندب، وهذه المنطقة حاولوا أن السيطرة عليها، لكن تعرضوا لضربات كثيرة منذ الصباح اليوم وأمس أيضا، قتل العشرات فيها، وأعادوهم إلى إلى حيث كانوا، ومع ترتيب الصفوف

0: بقيت الجيش يبدو أنه رتب صفوفه إلى حد كبير في هذه الجبهة، جبهة المطلات أو المرتفعات الحاكمة التي تطل على المخا ومضيق باب المندب، ويحرص الحوثيون على أن يأخذوها حتى يؤمنوا تماما ظهر المنطقة. في المقابل الجيش في الجهة الأخرى يحاول أن يصد الجبهات التي يريد يفتحها الحوثي في ريف تعز، ويرتب صفه مع المخا بحيث أنه يستعيد زمام المبادرة. هذه خريطة السيطرة واضح أنها غير مستقرة من الطرفين، كل الطرفين يريد أن يحقق هدف، وأيضا ما حقق من هدف الطرف الآخر يحوله إلى عبء وكلفة عالية. في المقابل الجيش اليمني يستخدم الآن أكثر ما يستخدم الطيران المسير والطيران الحربي. الطيران الحربي أحدث فارقا في ميزان القوى في الفترة الماضية، يعني عكس الحروب السابقة. الحروب السابقة كان دائما بإمكانيات من دون غطاء جوي. الآن الحوثيون عندما يتحركون أو ينتشرون في المنطقة هم لابد أن يحسبوا حساب القوى الجوية. القوى الجوية الجديدة، هذا هو المتغير الجديد الذي بدأ يستنزف وينهك الأنساق البشرية القتالية بالنسبة للحوثيين. في المقابل الحوثيون يستخدمون الطيران المسير فقط، والطيران المسير في هذه الفترة مع وجود طيران مسير في الجانب الحكومي ظهر هناك فارق كبير من نوعية من القدرة والأداء. لذلك حتى الصور التي نشرت من قبل الحوثيين أغلبها هي ضربات مدفعية أو على الأرض، فيما نلاحظ أغلب الصور التي تداولها أو ينشرها المركز الإعلامي للجيش الحكومي ينشر أغلبها هي الطيران المسير أو الطيران الحربي. هذا هو ميزان القوى لكي يعيد إعادة ترتيب الخريطة في السيطرة.
1: بخصوص التكلفة الإنسانية الآن وهذه حالة النزوح الآن بحسب الأرقام تتراوح ما بين 125 ألف إلى 130 ألف بحسب المعلومات الواردة، حالة لجوء إلى الطرف الآخر في القارة الإفريقية، هل هي حالة غير مسبوقة في الصراع اليمني في السنوات الماضية؟
0: لا، ليست حالة مسبوقة. سبقت أو حدث حالة نزوح كبيرة في 2015 عايشناها، نحن غطيناها. حالة النزوح مثلا عندما دخل الحوثيون إلى عدن حدث النزوح بشكل هائل، ما حدث في الحديدة في 2014-2015 كانت الأعداد، ولهذا وصل عدد النزوح قبل هذه الحرب 5 مليون. إلى الآن النزوح موجود، 5 مليون نازح موجود في اليمن بسبب هذه الحرب. لذلك هذه طبعا، لكن لا يعني هذا التقليل من العدد، بالعكس العدد غير مسبوق إذا أخذنا من ناحية المدة الزمنية. المدة الزمنية نعم خلال 10 أيام أو 15 يوم هذا عدد يعتبر غير مسبوق، لكن بالمجمل في هناك سوابق لهذه الحادثة.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت على كل هذه الإيضاحات. في مستجدات التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، قالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر اليوم. معنا في المتابعة من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. أهلا بك غازي، ما آخر التفاصيل؟
2: عبد السلام، هو استمرار للنهج الإسرائيلي الذي يذهب نحو تكثيف الغارات في مدينة غزة ومناطق أخرى، ولكن ما نرصده تباعا هو الاستهدافات التي تشهدها مدينة غزة سواء كان ذلك في شمالها أو حتى في مناطقها الغربية. قبل 3 ساعات كان هنالك غارة إسرائيلية كانت قد استهدفت فلسطينيين أو مجموعة فلسطينيين في منطقة الشيخ رضوان، وعلى إثرها استشهد فلسطينيين 2، ومن بين الشهداء الطفل محمد الزينتي الذي كان عائدا من إحدى تكايا الطعام يحمل طعام عائلته للعائلة، ولكنه ارتقى جراء صاروخ استهدف الموقع الذي استهدف بصاروخ سابق من مسيرة إسرائيلية. كان هذا الطفل ومجموعة من المواطنين في محيط المنطقة وحاولوا الذهاب للاطمئنان على المصابين الذين كانوا قد أصيبوا جراء الغارة الأولى، وبالتالي هو إصرار إسرائيلي على قتل الفلسطينيين خاصة المدنيين. هذا الطفل هو يبلغ من العمر 15 عاما، ويضاف إليه كذلك الشهيد المسعف شريف لبد، وهو أحد رجال الإسعاف ضمن طواقم الدفاع المدني. سبق هذه الأحداث التي نرصدها استشهاد فلسطيني مسن جراء رصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جباليا البلد، وهذه الرصاصات التي تصل مناطق سكن الفلسطينيين تأتي من مواقع تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق سيطرته، وتصيبهم تباعا أو تقتلهم بشكل مباشر. ثمة الكثير من هذه الحالات التي رصدناها طوال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى ذلك ارتقاء أحد المصابين متأثرا بجراحه عقب غارة إسرائيلية كانت قد استهدفت مجموعة مواطنين في المنطقة الغربية من مدينة غزة. 4 شهداء بالإضافة إلى نحو 15 مصابا جراء هذه الخروقات التي تشهدها عدة مناطق داخل القطاع، ولكن كل ذلك بطبيعة الحال يأتي ضمن هذا النهج الإسرائيلي المتصاعد في عمليات الاستهداف المباشر للمدنيين الفلسطينيين. كذلك مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي هي تتعرض هي الأخرى لخروقات إسرائيلية تتعلق بقصف مدفعي بين ساعة وأخرى تستهدف ما تبقى من مباني للفلسطينيين في تلك المناطق. وأيضا الرصاص الذي يستهدف مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي. عبد السلام
1: غازي العلول مراسل الجزيرة من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. نبقى في قطاع غزة، حيث بلغ معدل البطالة في القطاع نحو 80% وفقا لتقارير منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وذلك بسبب الدمار الذي لحق بالبنى التحتية. وقد أدى فقدان مئات آلاف العمال لوظائفهم منذ اندلاع الحرب إلى اتساع دائرة البطالة وتفاقم الأزمة المعيشية.
3: في غزة بطالة تتجاوز الأرقام، وشعب حاصرته الحرب وآلة الدمار. يأتي عبد الله حجاج من مسافات بعيدة إلى وسط البلد بخان يونس ليجالس أصدقائه العمال.
4: عدل هذا انت بالشكوش.
3: فرصة ينتظرها عبد الله ليكسب بضعة شواكل يسد بها جزءا من حاجات زوجته الحامل التي أوشكت على الوضع.
4: أنا تعبت والله، تعذبت، أبدأ أكل المرة والولدين مش قادر، وعنده أجت شتا الحين، بدي شوادر وبدي قصص، مش عارف وين أروح. أنا بدي أشتغل مشان الله تحلوني، مشان الله تحلونا.
3: في الشوارع يقف عمال المياومة بانتظار فرصة قد تأتي وقد لا تأتي.
5: احنا حين مش عايشين والله، احنا حين قاعدين نستنى حد بده عمال نيجي نروح نشتغل ب10 شيكل 20 شيكل بالزي قبل كنا عايشين.
3: هنا خسر المهندس اسماعيل النفار اكثر من 2,000,000 دولار من شركته ومنزله بعدما دمر الاحتلال الاسرائيلي كل احلامه، ليجد نفسه اليوم عاجزا بلا عمل ولا معيل.
5: الحمد لله ما أملك ولا حاجة، هي أنا ووالدي عايشين في قلب حاصل، كانت شركة لقيت اليوم حاصل سترانة وعمال في هواية مكلاها السقف، يعني في الشتاء بنغرق الحمد لله، فضل الله، يعني إيش كنا الحمد لله وإحنا الحمد لله إيش أصبحنا.
3: كل الأبواب أغلقت في وجه السيدة علا المصرية إلا أبواب هذه التكية حين عجزت عن الحصول على عمل.
6: خريجه حاله طبيه بدي افقع بدي اموت، يعني خريجه حاله متعلمه حاله طبيه وعلى نفس اجي واقف على تكيه عشان اكل واشرب، مش قادره بالاولاد اكل ولا شرب، وين الحياه هذه.
3: في وسط المدينه توقفت منجره الستيني يحيى عواد، وتوقفت معها لقمه عيشه.
7: صلحنا قدر الامكان، جبنا زينق وجبنا خشب وجبنا وعملنا ما نقدر نقعد فيه، ويعني نمشي حالنا بشويه بسيطه في العمل. جينا الحين زبطنا وقعدنا نشتغل، الحين ما فيش مواد خام، فيش كهرباء، فيش ناس انت تشتغل لهم في المنطقه اللي انا فيها.
3: حرب اطفات المواقد واغلقت ابواب الرزق وتركت الافا يبحثون عن لقمه عيش. فهنا في غزة لم يعد للحرفيين ولأصحاب الشهادات من فرص عمل، بعد أن ضاق أفق النشاط المهني ليصبح البقاء هو المهنة الوحيدة. رام أبو طعيمة، الجزيرة، مدينة خان يونس.
1: ينضم إلينا من القدس دان كورك، ممثل منظم

0: منظمة العمل الدولية في القدس ومسؤول برنامج عمل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أهلا بك معنا سيد دان كورك. ما تقييمكم لحالة البطالة في القطاع إثر هذه الحرب؟
1: مساء الخير، شكرا لهذه الدعوة لأكون معكم اليوم. تحياتي لأهل غزة والشعب الفلسطيني ككل. تحليلنا أنه طبعا نسبة البطالة حسب المركز الإحصاء الفلسطيني في غزة أكثر من 85%. طبعا هذه الأزمة البطالة شيء كارثي، فليستحق أهل غزة كل دعمنا كالمجتمع الدولي من أجل إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني في غزة بالذات، ومن أجل خلق فرص عمل بظروف لائقة. طبعا الأسباب أولا في إغلاق على الحدود على المعابر مع رفح ومع إيرتس، أنه ما في إدخال مواد الخام لازمة من أجل إعادة بناء البنية التحتية لغزة. أنا زرت غزة 3 مرات خلال آخر 8 شهور، والبتون ما بيدخل، الخشب ما يدخل. هناك فعلا كارثة من ناحية كمية الدمار الموجودة من البيوت، من الشوارع، من البنية التحتية للكهرباء. فأكيد أكثر من 250 ألف عامل فلسطيني فقد فرص عملهم قبل 3 سنوات، فهذه الكارثة ما بلشت امبارح. من 3 سنوات أغلبية الناس عايشين في الخير نازحين، مثل ما سمعنا في القصص من قبل من خان يونس في مناطق أخرى. فهذه من الأسباب الرئيسية، بالإضافة للحرب اللي لم تتوقف. طبعا لازم يكون في حماية لكل أهل غزة، حماية العمال ومساعدة الشركات القطاع الخاص لإعادة بناء شركاتهم.
0: وعند حديثك عن إعادة ربما الإعمار، إلى أي درجة هي مرتبطة بعودة سوق العمل؟ هل هناك ارتباط عضوي بين إعادة الإعمار وعودة سوق العمل لمستويات أفضل؟
1: شكرا جزيلا. طبعا حسب التقييم الضرر اللي قمنا بتنفيذه وتحضيره بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، هناك ربط مباشر ما بين الضرر، حجم الضرر اللي صار عند القطاع الخاص، بنيات التحتية للشركات بالقطاع الخاص وسواء كانت في صناعة وزراعة قطعات أخرى، بإمكانية إعادة بناء سوق العمل. إذن لازم تكون في شركات في القطاع الخاص لهم الإمكانيات لتدير شركتهم قبل أن يكون في خلق فرص عمل لائقة للجميع. طبعا في قطاعات اللي بدأت ترجع بتعاون ما بين الأمم المتحدة، في بعض القطاعات في القطاع الخاص اللي رجعت في إلى الاقتصاد، وإذا بلش بعض العمال إلى أماكن عملهم في قطاع المطاعم، المقاهي، في بعض الصناعات الأساسية، ولكن لا يكفي طبعا.
0: أيضا مسألة أن 3 أعوام من الحرب وتدمير البنية التعليمية أيضا، كيف هو الأثر المستقبلي على مستويات العمل طالما أن التعليم هو الخطوة الأساسية لتزويد سوق العمل بالكفاءات؟
1: شكرا جزيلا. في الحقيقة نسبة البطالة بين الشباب أكثر من النسبة العامة، 95% من الشباب ليست لديهم فرص عمل في قطاع غزة. ومن آخر 3 سنوات كثير من الشباب وطبعا الأولاد فقدوا فرص التعليم، فهذا مبدأ أساسي مرتبط تماما بإعادة سوق العمل. طبعا من هذه الناحية احنا كمنظمة العمل الدولية بتعاون مع شركائنا الوطنيين من أصحاب العمل، العمال، ودولة حكومة فلسطين، نركز على إعادة بناء المهارات للشباب في

0: مراكز تكوين المهني موجودة في غزة لا يزال يشتغلوا. طبعا لازم نركز على تصديق المهارات الموجودة في القطاعات المختلفة وإعادة بناء هذه المراكز التكوين المهني اللي ممكن توفر فرص للشباب اللي هم في عمر مناسبة للشغل والقانوني للشغل. فطبعا كمان عدم توفير المدارس هذه بتزيد مشكلة عمالة الأطفال، فمن الضروري أن يكون في عودة إلى المدارس لكل الأطفال والأولاد الفلسطينيين من حيث يكون في تحضير جيل جديد لأن بينهم يعيشوا الأهل غزة.
1: شكرا جزيلا لك دان كورك، ممثل منظمة العمل الدولية في القدس ومسؤول برنامج عمل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حدثتنا من القدس. أثار فيلم نازى الوثائقي الإسرائيلي موجة جدل وغضب في إسرائيل لعرضه شهادات جنود إسرائيليين كشفت استخدام الذكاء الاصطناعي لاستهداف المدنيين في غزة بضوء أخضر سياسي وبشكل متعمد وليس عرضيا. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الفيلم يشكل خطرا مباشرا على أمن وسمعة جنود الجيش الإسرائيلي. وكان الفيلم الذي يوثق الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة وهو من إخراج إسرائيليين فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي.
2: ויש לך כאן את המפה הזו של השכונה, ואני מקבל ממש מיפוי. לכל בניין שאתה רוצה ברצועה, אני ממש יכול ללחוץ על כל בית ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו.
3: אתם ממפים את זה על כל עזה, נכון?
2: כן. ממש ברמת התזה, דירה 6, קומה 5, אחמז, أبوتور وكيلو كل مشبخاش له
4: 24 عسكريا وضابط استخبارات إسرائيليا لا يصفون ما شاهدوه في غزة بل يشرحون ما يقولون إنهم شاركوا في تنفيذه. في فيلم نازا يكشف هؤلاء كيف كان عدد المدنيين المتوقع قتلهم يحسب قبل تنفيذ الغارات. يحدد الهدف، يراقب هاتفه، يعرف مكانه، ثم يقدر عدد المدنيين الموجودين حوله قبل رفع الضربة للموافقة. من هنا جاء اسم الفيلم نازا، اختصار تستخدمه الاستخبارات الإسرائيلية للإشارة إلى المدنيين المتوقع سقوطهم في الهجوم. استغرق إعداد الفيلم 3 سنوات وأجريت مقابلته سرا فوق أسطح مبان في تل أبيب. أخفيت هويات المشاركين وعدلت صورهم وأصواتهم لحمايتهم. صناع الفيلم يقولون إن الشهادات خضعت لعمل صحفي امتد سنوات وإن كثيرا من المعلومات نشر سابقا في تحقيقات صحفية. في إحدى الشهادات يقول مصدر إن الموافقة منحت لتنفيذ ضربة ضد أحد عناصر حماس رغم توقع قتل 500 مدني.
3: ما مسبق أخي قبل أشهد أخر شهادة كفاءة أخات؟
5: أنا لا أدعى لأجيد كما نرجو كي أفعل نبودكيم את זה אבל היה אישור של 500 كيلو.
4: لا يقدم الفيلم الرقم بوصفه قاعدة عامة للاستهداف بل رواية عن ضربة محددة ينفي الجيش الإسرائيلي أنه خطط لها. شهادات أخرى تتحدث عن قصف أهداف داخل منازل ليلا مع معرفة وجود عائلة فيها وعن تدمير أحياء رغم تقدير الجيش أن بعض السكان ما زالوا داخلها وعن إحراق منازل مدنية وقتل فلسطينيين قرب موقع لتوزيع المساعدات. الجيش الإسرائيلي رفض اتهامات الفيلم بصورة قاطعة، قال إن إخفاء هويات المتحدثين يمنع التحقق من خدمتهم العسكرية ومن مدى اطلاعهم على القرارات التي يصفونها. أكد أن البشر لا الذكاء الاصطناعي يختارون الأهداف ويصادقون على قصفها وأن عملياته تخضع للقانون وتتضمن إجراءات لتقليل إصابة المدنيين. صناع نازا يقولون إن الفيلم لا يتناول جنديا تجاوز التعليمات ولا قذيفة ضلت طريقها بل منظومة كاملة، معلومات تجمع وأهداف تنتج وخسائر مدنية تقدر ثم أوامر تصدر مع معرفة الثمن المتوقع. هذه المنظومة لم تعمل بعيدا عن خطاب القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل.
6: لا كهرباء،

0: لا طعام، لا ماء، لا وقود.
1: في 9 أكتوبر 2023 أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف جالانت فرض حصار كامل على قطاع غزة.
2: زخور את אשר עשה לך مع עמלק נצטווינו.
3: عليكم أن تذكروا ماذا فعل بكم العماليق، قال الكتاب المقدس، ونحن نتذكر مقاتلين الشجعان في غزة وحولها الآن.
1: بعد نحو 3 أسابيع خطب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الجنود مستحضرا قصة عماليق التوراتية.
4: يقول الله القدير: عندما خرج بنو إسرائيل من مصر حاول عماليق منعهم من الدخول إلى كنعان، ورأيت ما فعله عماليق، فالآن اذهب وحارب عماليق، اقض عليهم قضاء تاما، هم وكل ما لهم، لا تشفق عليهم، اقتل جميع الرجال والنساء والأطفال والرضع، واقتل ثيرانهم وغنمهم وجمالهم وحميرهم.
1: جنوب أفريقيا قدمت التصريحين أمام محكمة العدل الدولية ضمن قرائنها على وجود نية لارتكاب إبادة جماعية. لا يثبت تصريح واحد ولا شهادة واحدة وقوع الإبادة قانونياً، لكن اجتماع خطاب نزع الإنسانية وقرار حرمان السكان مقومات الحياة ونمط واسع من القتل والتدمير ثم شهادات عناصر من داخل المنظومة العسكرية يقدم سلسلة مترابطة من القرائن على النية والسياسة والتنفيذ. بعد جرائم يوغوسلافيا السابقة ورواندا أنشأ العالم محكمتين خاصتين لملاحقة المسؤولين السياسيين والعسكريين، ثم أنشئت المحكمة الجنائية الدولية الدائمة حتى لا يبقى إنشاء العدالة مؤجلاً إلى ما بعد كل جريمة جماعية. لكن عندما وصلت حرب غزة إلى القضاء الدولي انقسم العالم، بقي تنفيذ قراراته مرهوناً بمواقف الدول وتحالفاتها. إسرائيل لم تقابل الحكومة شهادات الفيلم بإعلان تحقيق مستقل. بعد فوز نازا بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية، تقدم وزير الثقافة ميكي زوهر بطلب لفحص إمكانية سحب الجنسية من مخرجيه يوفال أبراهام ورحيل سور، واتهمهما بالخيانة والتعاون مع العدو. هكذا انتقل النقاش من مضمون شهادات 24 عسكرياً واستخبارياً عن قتل مدنيين إلى معاقبة من نقلها، فيلم يفتح ملف الأوامر ومنظومة القتل، ووزراء يطالبون بمحاكمة الكاميرا.
5: إلى شأن السوداني، حيث قدرت منظمات إنسانية أن 40% من السودانيين يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، وتتوقع المنظمات أن يصل نحو 200,000 شخص إلى مستوى وصفته بالكارثة في ظل نقص المساعدات وندرة التمويل.
6: هنا في غرب أمدرمان تصل يوميا عشرات الأسر الفارة من شمال كردفان، مثقلة بحاجات تتجاوز المأوى إلى لقمة العيش ومقومات البقاء. سعدية وأطفالها واحدة من هذه الأسر، غادرت منطقة القاعة بعد أن أنهكهم شح الغذاء لتجد نفسها أمام معاناة جديدة تبحث فيها عما يكفي صغارها.
7: ظروفنا كلها صعبة، كنت بتلقط هنا رزق اليوم باليوم وبتاكل، واسي من جينا والله ما عندنا اي حاجه ناكلوها ولا في حاجه ولا بشربوها ولا باكلوها ولا نوم ولا اسي. المويه دي بتجي قروش تبيعها بها ما عندك.
6: لا تقتصر معاناه النازحين عند حدود أمدرمان، بل تمتد على نطاق اوسع، اذ يواجه ملايين السودانيين مستويات حاده من انعدام الامن الغذائي وفق احدث تصنيف اممي، في حين تقدم مفوضه العون الانساني صوره اخرى للمشهد.
8: حكومه السودان مهتمه اهتمام كامل، بتوفر الدقيق، بتوفر الدخن، بتوفر السلال، بتوفر الذره، وده مغدور عليه. ما في فجوه غذائيه، برنامج الغذاء العالمي WFP عندها بتدي حسب السيستم بتاعها، بتدي بالجرام اللي هي بتدي بالفرد، وتغطيتها ما كافية.
6: برنامج الغذاء العالمي الذي وصف المساعدات بغير الكافية مقارنة بحجم الحاجات أشار إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية للسودان في العام الحالي مولت بنسبة 20% فقط.

0: حتى أبريل الماضي، وفي مخيمات الإيواء المختلفة آلاف كانوا يعيلون أسرهم باتوا بفعل الحرب أسر انتظار المساعدة أو يتلقون النزر اليسير منها.
1: في أم درمان كما في كثير من مناطق السودان لا نهاية في الأفق لمأساة النازحين، معاناة يفاقمها نقص الغذاء وشح في مساعدات لا تسمن ولا تغني من جوع. وضح الطاهر، الجزيرة، أم درمان.
2: ينضم إلينا الآن من القاهرة كارل سكاو، مدير برنامج الأغذية العالمي بالوكالة. أهلا بك معنا سيد كارل. إذا أردنا أن نفهم طبيعة عمل برنامج الأغذية العالمي في السودان، هل تأثر بمستويات التمويل؟ ما تقييمكم؟
3: كلا، لقد كان هناك تأثر، وهذه الأزمة هي أكبر أزمة إنسانية في العالم. 5 ملايين هم في حالة طوارئ بالنسبة للغذاء، والآن التمويل صعب، وفي أماكن مثل دارفور كان علينا أن نقوم بترشيد تقديم الطعام للناس، وكذلك في كردفان كان علينا أن نقلص المساعدات، وذلك لكي نعطي للناس الذين تم نزوحهم مؤخرا. لذلك كان عندي فرصة أن أتجول في البلاد من أم درمان إلى الخرطوم إلى كردفان وإلى العبيد وإلى دارفور، وأتيت بتجربة مذهلة. فالفاشر بدون شك هي الأسوأ، فالوضع سيء جدا، وهي التي تم السيطرة عليها لمدة 18 شهرا، والناس يعانون من المجاعة الآن. لذلك مررنا في شوارع كانت فارغة وبيوت كانت محروقة وليس هناك سوق، وفقط عدد قليل من الناس استطعنا الحديث إليهم ولم يستطيعوا العودة إلى بيوتهم لأنها احترقت. نحن الوحيدون الذين كنا هناك، وكذلك ذهبنا إلى مخيم زمزم وهو حتى أسوأ، وهو تم إخلاؤه بشكل كامل وطويلة، وهي على بعد 60 كيلومتر من الفاشر. هذه هي المنطقة التي رأت هذه الهجرة الجماعية بمئات الآلاف من الناس يفرون. هؤلاء الناس الآن في مخيم الطويلة. مرة أخرى مشهد لا يصدق ولا نهاية له، والآن تقريبا 1 مليون شخص في هذا المخيم. نحن نقدم المساعدات لهم جميعا، ولكن هم يحصلوا على نصف الحصة التي يفترض أن تقدم إليهم. إذن وليس هناك تعليم، وليس هناك رعاية صحية، والمياه نادرة وعمليات الأصحاح نادرة وغير متوفرة. لقد كان نعم. هناك
2: إذا سمحت لي، في ظل الفجوة أتريل. إذن في ظل الفجوة في التمويل، وأنتم كما تقول في هذه المرحلة تقلصون المساعدات، إلى أي مدى يمكنكم الاستمرار بنفس النهج في إيصال المساعدات المنقوصة؟
3: نحن الآن قادرون على الوصول إلى 5 مليون شخص، ولكن بحلول أكتوبر لو لم تصلنا المساعدات والتمويل فسوف نقوم بتقليص هذا العدد إلى النصف. ولكن بالنسبة للتمويل، نحن بحاجة إلى التمويل المالي لكي نقوم بأعمال التعافي في الأماكن التي يكون فيها ربما استقرار نسبي، كما هو الحال في الخرطوم وأم درمان. الناس بحاجة إلى التعافي وأن يعودوا إلى حياتهم الطبيعية الكريمة. لذلك فالتمويل المالي هو ضروري لإنقاذ الأرواح ولحالات الطوارئ، وأيضا لتقديم المساعدات لمن هم عادوا الآن لكي يستطيعوا التعافي.
2: أنت تحدثت عن المناطق التي يمكن إيصال المساعدات عبر البرنامج، برنامج

0: الأغذية العالمي، هل هناك أماكن يصعب الوصول إليها؟ كيف تتعاملون مع بعض المناطق التي ما زالت تشهد نزوحا وتحركا للمدنيين من مناطق القتال؟
1: الآن نعمل في كردفان والنيل الأزرق، والقتال كان في النيل الأزرق وليس لدي

0: الوصول إليها لأسباب أمنية، ولكننا نفعل كل ما بوسعنا. وفي العبيد على سبيل المثال، نحن قريبون من الجبهات ونحن ندعم الذين يفرون. وأنا كنت في العبيد وقد كان فيها 1,000,000 شخص، والآن 2,000,000 شخص بسبب أن أناسا كثيرين فروا من أماكن أخرى إليها. وعندما كنت هناك التقيت بعائلات كانت تعاني على مدى ليال كثيرة، وكذلك هناك أناس نازحون جدد، ولذلك اضطررنا إلى أن نقلص ما نقدمه لهم من مساعدات نتيجة العدد. إذن فالوضع صعب والعالم عليه أن يزيد جهوده. نحن فشلنا في إنهاء الحرب، إذن فعلى الأقل أن نقدم الدعم الأساسي للناس الذين علقوا في هذا الصراع.
1: في دقيقة ونصف أريد منك
0: من الصراعات الأخرى
1: شهادتك على أضعف من يكون في هذه الصراعات، النساء الحوامل، الأطفال، ما تقييمكم؟
0: دائما النساء والأطفال هم الحلقة الأضعف، وفي أماكن مثل الطفيلة حيث الكثير من الناس فقدوا أحبتهم وأزواجهم وزوجاتهم، هناك عشرات الآلاف من العائلات التي تعاني وهم بحاجة إلى دعمنا، وليس لديهم وظيفة ولا مكان يذهبون إليه. ولذلك فما نراه في السودان هو أن السودان في حالة من الاختناق. نرى الآن نزوح، ونرى أيضا مضيق هرمز ومضيق باب المندب أيضا يزيدان بسبب ما يجري فيهما من أسعار الطاقة، وفي دارفور هناك جفاف. إذن فهذا يضيف مشكلة إلى المشاكل، بالإضافة إلى الظروف الجوية الصعبة، وهذا يزيد من تفاقم أزمة الطعام وأزمة الغذاء التي نراها في السودان.
1: نبقى النقاش عند هذه النقطة. شكرا لشهادتك من القاهرة كارل سكاو، مدير برنامج الأغذية العالمي بالوكالة. مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة لمتابعة أبرز التطورات في مضيق هرمز واليمن ومناطق أخرى. إلى اللقاء.
2: نبدأ بهذا الخبر،
3: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
4: أحداث تتسارع،
5: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
6: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
7: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
4: مشهد يتغير
8: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وطهران،
4: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
9: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
4: نلاحق ما يستجد.
10: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
4: ونواكب ما يحدث.
11: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
4: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
1: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
4: نبقى مع كل تطور.
12: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
13: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
14: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق للمربع الأول؟
15: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
16: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
17: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعا دفء الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار،

0: أهلا بكم مشاهدينا ومستمرون معكم في هذه التغطية من الجزيرة للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة وفي الضفة وكذلك التطورات في لبنان. إذن في التفاصيل، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط 3 مسيرات من طراز MQ-1 في أجواء غرب وشرق مضيق هرمز منذ فجر اليوم. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه تم تدمير زورقين إيرانيين أمس بعد محاولة الحرس الثوري الاستيلاء على مسيرة بحرية أمريكية في هرمز. في تطورات الملف اليمني قالت القوات الحكومية إن قواتها الجوية استهدفت إمدادات ومواقع للحوثيين في منطقتي المخا وذوباب، كما أعلنت تنفيذ غارات جوية على مواقع وتجمعات وتعزيزات للحوثيين في جبهة الأحكوم. ومع استمرار المعارك بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين، قالت الأمم المتحدة أن أكثر من 125 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ بداية الشهر الجاري بسبب تصاعد الأعمال القتالية. في قطاع غزة، قالت مصادر في مستشفيات القطاع أن 5 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة وشمالي القطاع منذ فجر اليوم. في الضفة الغربية، قال نادي اللاسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال أعدمت فجر اليوم زياد جابر خلال اقتحام منزله في مدينة البيرة. وفي لبنان، دعا الرئيس اللبناني أوروبا إلى الإسهام في إعادة الإعمار، مرحبا بأي دولة تبقي قواتها في الجنوب بعد انتهاء مهلة اليونيفيل. كما قال رئيس الوزراء نواف سلام خلال جلسة برلمانية إن الدولة بمواردها المحدودة لا تستطيع تحمل تكلفة إعادة الإعمار، مؤكدا الحاجة إلى دعم عربي ودولي. مشاهدينا، في ملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، نتابع مستجداته مع مراسلينا. انضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة السريري. أهلا بكم عمر، سأبدأ معك، نتابع معك أبرز البيانات، لا سيما بعد إعلان الحرس الثوري إسقاط 3 مسيرات قال إنها كانت من طراز MQ-1 في أجواء غرب وشرق مضيق هرمز منذ فجر اليوم.
1: نعم بالفعل نشوان، هناك 3 مسيرات أمريكية كلها من طراز MQ-1 أسقطها الحرس الثوري الإيراني وفق ما يقول في بياناته في أجواء مضيق هرمز في غربه وفي شرقه، وهي المرة الرابعة خلال 24 ساعة إذا نتحدث عن محاولات أمريكية حثيثة لأجل مراقبة مضيق هرمز، وتقابلها أيضا محاولات إيرانية حثيثة لأجل إثبات أنها تسيطر على الأجواء والمياه في المضيق. وهذا يأتي ضمن محاولة كل طرف لتثبيت روايته بشأن السيطرة على مضيق هرمز. إضافة إلى ذلك، قبل قليل نشر الحرس الثوري الإيراني صور لناقلة نفط عملاقة كان قد قال يوم أمس إنها ارتطمت بألغام بحرية في الممر الجنوبي من مضيق هرمز. الصور تظهر اشتعال النيران بشكل كبير في الناقلة، وكان قد حذر دائما الحرس الثوري الإيراني في بياناته بأن أي ناقلة نفط أو سفينة تجارية تحاول العبور من المسارات التي لا يعلنها هو ويقول إنها مسارات مخالفة وغير قانونية، فإنها سوف تتعرض لأحداث مشابهة. وهذه أيضا محاولة بالصورة وبالبيانات كذلك سابقا لكي تقول طهران على لسان الحرس الثوري إن المضيق مغلق وأنها تسيطر عليه بالكامل. بالنسبة لما تتحدث عنه القيادة المركزية الأمريكية بشأن محاولة إيرانيين عبر الزوارق من الحرس الثوري السيطرة على مسيرة أو خارب مسير في مضيق هرمز، كان قد قال نائب محافظ هرمزجان جنوب إيران إن هناك استهداف كان ليلة أمس لزورقي صيد في مدينة ميناب جنوبي إيران، وأن ذلك الاستهداف الأمريكي الذي تم بمسيرة أمريكية أدى إلى فقدان عدد من الصيادين في تلك المنطقة. سياسيا اليوم نتحدث عن زيارة لرئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي إلى طهران، حيث التقى كل من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف. قاليباف قال خلال هذا

0: هذا اللقاء مع هذا الضيف العراقي بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحاول تنفيذ عمليات عسكرية انطلاقا من كردستان العراق في الحدود الإيرانية العراقية، لكنه أضاف أيضا أن واشنطن فشلت في هذا المخطط نظرا لعمليات القوات المسلحة الإيرانية التي كنا قد رصدنا أن إيران استهدفت خلال الحرب وخلال بعض جولات التصعيد مقار لأحزاب كردية معارضة في إقليم كردستان العراق. كذلك قال أن هذا الفشل الأمريكي حسب تعبيره يعود إلى تعاون حكومة إقليم كردستان العراق مع الجانب الإيراني. سياسيا أيضا لا تزال طهران تتحدث عن رفضها لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن قبل تنفيذ ما تصفه بالشروط الإيرانية. هذا ما أعلنه محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، والشروط الإيرانية معروفة بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم. فضلا عن ذلك اليوم أيضا تحدثت الحكومة الإيرانية عبر المتحدثة باسمها فاطمة مهاجراني بأن البلاد تعاني من مشكلات اقتصادية نتيجة الحرب، نتيجة الحصار، العقوبات الأمريكية، لكنها في الوقت نفسه أكدت أن الحكومة تعمل على رفع العوائق وتعزيز قدرات المواطن من الناحية الاقتصادية.
1: شكرا عمر. أمينة، نتابع معك أبرز البيانات. كان هنالك أيضا بيانات أمينة من السنتكوم تحدثت بالضد، يعني برواية مناقضة للروايات الإيرانية المتعلقة ببعض الحوادث في المياه، لكن ضعينا أيضا في صورة أعم وأيضا أكثر تفصيلا للمواقف في واشنطن.
2: نعم بالفعل نشوان، صورة مختلفة هنا في واشنطن في الحوادث التي أصدرت إيران بشأنها بيانات بخصوص ناقلة النفط التي ترفع علم بنما. سبق للقيادة المركزية أن نفت الأمر وقالت بأن هذه الناقلة تعرضت لاستهداف بأحد الصواريخ الإيرانية الشهر الماضي وأصبحت خارجة عن العمل، لكن إيران أعادت واستهدفتها مرة أخرى بصاروخ قبالة سواحل عمان في مسعى لزرع نوع من الخوف للسفن التجارية التي تعبر المضيق الآن، خاصة ونحن نتحدث الآن نشوان. قبل قليل كانت هناك تصريحات لمسؤول أمريكي لأكسيوس يتحدث عن تطور لربما مهم، وهو أن حركة السفن والبحرية الأمريكية وبعض دول الخليج كما يقول المسؤول الأمريكي لأكسيوس بدأت بالتحرك في المضيق نهارا، وهذا تطور مهم لأن القوات البحرية الأمريكية كانت ترافق السفن التجارية في المضيق ليلا طيلة الفترة الماضية لتجنب أي اعتداءات إيرانية، لكن القيادة المركزية على الأقل تصر على أنه ما من ألغام بحرية سبق وقامت القوات البحرية الأمريكية خاصة قوات النخبة بحسب ما صدر من تقارير خلال الفترة الماضية بتمشيط المضيق وتنظيفه من كل الألغام البحرية، والحوادث التي تحدث هي باستهداف من النظام الإيراني بالصواريخ لهذه السفن. فيما يتعلق بالمسيرة البحرية، المتحدث بالقيادة باسم القيادة المركزية سانتكوم تيم هوكينز صرح للجزيرة بأن هناك زوارق إيرانية حاولت اعتراض هذه المسيرة البحرية الأمريكية التي كانت تقوم بمهام استطلاع في مضيق هرمز، لكن محاولات هذه الزوارق باءت بالفشل. قوات البحرية الأمريكية استهدفت الزوارق بصواريخ، وبحسب المعلومات تم القضاء عليها وإخراجها من الخدمة، بل والقضاء حتى على من كانوا متنها وعلى متنها. والمسيرة البحرية الأمريكية عادت للخدمة ضمن نطاق قوات البحرية هناك في المنطقة. على الصعيد السياسي هناك العديد من التحركات. اليوم تحدث جلسة استماع لوزير الخزانة سكوت بيسنت في مجلس النواب الذي تحدث عن مناقشات وصفها بالجيدة مع الصين فيما يتعلق بتعاملاتها مع إيران دون الإفصاح عن هذه المحادثات التي وصفها بالجيدة، لكن يبدو بأنه سيتم سيتم إتمام هذه المحادثات على صعيد أكبر خلال زيارة الرئيس الصيني إلى هنا في واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر، بالإضافة أيضا إلى تصريحه وتأكيده على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقوم بإدارة هذا الصراع مع إيران وإنما تقوم بإنهائه. في وقت لاحق اليوم أيضا هناك تصويت جديد على مستوى مجلس النواب، والتصويت سيكون السادس في محاولة لسحب صلاحيات الحرب من الرئيس الأمريكي، لكن هذا التصويت لن يكون ملزما حتى وإن توجه إلى مجلس الشيوخ، بالتالي سيكون مصيره مصير تصويتات مشابهة كانت سواء على مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لكن الغرض منها بحسب عدد من الديمقراطيين هو تسجيل موقف الجمهوريين من الحرب وتداعياتها على الناخبين الأمريكيين.
1: أشكرك شكرا جزيلا أمينة سريدي، شكرا جزيلا. كان أيضا معنا عمر واش من طهران. مشاهدينا سنأخذ هذه المعطيات إلى ضيوفنا لمناقشتها معنا هنا في الاستوديو، الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران، انضم إلينا من واشنطن الدكتور كينيث كاتسمان الباحث في دراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. أهلا بكم كاتسمان. سأبدأ معك الحقيقة مما انتهت عنده زميلة أمينة سريري مراسلتنا في البيت الأبيض من جدوى التحركات في الكونغرس لوضع حد لصلاحيات الرئيس المتعلقة بالحرب في إيران. فكرة أن لا يكون تحرك هذا ملزما، كيف يمكن أن ينعكس على طبيعة ما يجري داخل الإدارة فيما يتعلق بتوجهاتها في هذا الصراع؟
3: شكرا لكم على هذه الاستضافة مجددا. نعم، غير ملزمة تعني غير ملزمة، أي أنا الكونغرس سوف يعمل، وأنا بالفعل عملت مع الكونغرس الأمريكي، ونرى أن ما يحصل الآن هو تعبير عن رأي أعضاء الكونغرس وأين تكمن الأكثرية بالنسبة إلى مسألة ما، وبالتالي القرار غير الملزم، يعني أن الكونغرس الأمريكي لديه رأي ما يعارض لربما الحرب، ولكنه لا يلزم الإدارة الأمريكية. إن السيد ترامب يتصرف من ضمن قانون صلاحيات الحرب، وما من حملة جوية أمريكية نشطة الآن، في بعض الأحيان نشهد ردودا أمريكية، يوم أمس أكسيوس على سبيل المثال رصد أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بشن هجوم استهدف قارب سريع للحرس الثوري الإيراني، ولكن الرئيس ترامب يقول إننا لسنا في حالة حرب نشطة الآن، وهو يحاول أن يحل المشكلة بالطريقة الدبلوماسية ومن خلال الضغط الاقتصادي، وبالتالي هذا لن يقيد الرئيس، ولكن الرئيس قيد نفسه بنفسه، وذلك من خلال استخدامه للقوة بالطريقة التي استخدمها. لم يستخدم ما يكفي من قوة في بدايات هذا النزاع لكي يحل المشكلة. عندما ندخل في نزاع مع إيران ومع الحوثيين أو مع فصائل أخرى ولا نستخدم ما يكفي من قوة على المستوى الاستراتيجي، نكون في موقف هو أضعف مما كنا فيه قبل النزاع، وبالتالي السيد ترامب هو الذي قيد عمل الإدارة لأنه كان يركز على الخسائر، إمكانية تحقيق خسائر والشواغل الأخرى.
1: لهذا الحديث بقية دكتورة عاطفة، أولا هل هناك خلاف بشأن شروط التسوية داخل إيران بين القيادة؟ هل هناك خلاف بشأن شروط التسوية وحدود التنازلات؟
3: في الجانب الإيراني
1: وحتى
3: بالنسبة إلى البرلمان الأمريكي،
1: أقصد داخل القيادة الإيرانية، هل هنالك اتفاق على مسألة شروط التسوية مع الأمريكيين وحدود التنازلات التي يمكن أن يقدمها أو تقدمها هذه القيادات الإيرانية، سواء وبشكل أوضح ما بين الحرس الثوري وما بين القيادات السياسية العليا؟
3: من المثير للاهتمام بالنسبة إلي أنه عندما نتحدث عن صناعة القرار في إيران نتحدث عن الحرس الثوري الإيراني، ولكن صناعة القرار في إيران تختلف بالنسبة إلى الثقافة والأمور المختلفة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. هناك قوى في الداخل الإيراني تشبه الأحزاب ولكنها ليست رسمية كالأحزاب الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالنسبة إلى هذا النظام ليس نظاما نرى فيه أن شخصا واحد هو الذي يحدد العمل، وبالتالي هناك بعض القوى التي يمكن أن تعمل نعم، ولكن بكل تأكيد هذه أمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. عذرا، هناك مشكلة في الصوت لا يصل بوضوح إلى مقصورة الترجمة.
1: نعتذر، فقط لدينا إشكالية فنية في مسألة الصوت والترجمة، سنعود إليك حالما يتم إصلاحها. الآن كينيث كاتسمان، سأعود إليك في الفكرة التي أشرت إليها، وهي أن الرئيس ترامب قيد نفسه منذ البداية بأنه لم يستعمل القوة اللازمة حين دخل هذه الحرب منذ الأصل. وبالتالي هنا السؤال عن طبيعة اتخاذ القرار في هذه الإدارة تحديدا مقارنة بغيرها من الإدارات، هل هي ذات طبيعة شخصية، بمعنى أن الرئيس ترامب لم يعتمد على الطابع المؤسساتي الذي يقوم على عملية درس معمقة للحالة سواء العسكرية أو الاستراتيجية قبل الولوج إلى منطقة بهذا المستوى من الخطورة؟
3: في الواقع لسوء الحظ لقد بدأ هذه العملية لوحده وبعد الاستماع إلى تحليل رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الذي قال فيه إن النظام الإيراني سوف ينهار على وجه السرعة إذا ما تم قتل المرشد الأعلى علي خامنئي، وهذا لم يحصل. أعتقد أن السيد ترامب في سياسته كان لينجح بمستويات أعلى لو عمل من خلال المؤسسات الأساسية في الولايات المتحدة. السيد جورج بوش على سبيل المثال في عهدته وسعى إلى الحصول على موافقة الكونغرس للدخول في الحرب مع العراق. طبعا هناك اختلافات في وجهات النظر برزت آنذاك، ولكنه ذهب في مسار مؤسسي، ولكن السيد ترامب لم يفعل ذلك ولم يحذو حذو جورج بوش. لقد قال إن لديه ما يكفي من صلاحيات للدخول في هذا النزاع، ولقد دخل في مشكلة صعبة في هذا النزاع لغياب السبيل الواضح لإنهاء هذا النزاع. هو لم يستخدم ما يكفي من قوة في البداية لكي يتحكم بزمام المبادرة، وهو يستمر على نفس المسار الذي يؤدي إلى نتيجة غير حاسمة، لأنه لم يستند إلى السبل الرسمية الموضوعة في الولايات المتحدة.
1: أرجو أن تكون مشكلة الصوت قد حلت مع دكتور عاطفة. طيب الآن اسمحي لي أن أنتقل حتى نستفيد من الوقت إلى محور آخر. كان هنالك تصريحات من الإدارة الأمريكية تعيد الحديث عن تكثيف الضغوط الاقتصادية على إيران من ناحية، وأيضا هنالك ضغوط من نوع آخر يعني لها أثر بشكل غير مباشر من هذه الضغوط الأمريكية. مثلا العراق يعاني ضررا جسيما في هذه الحرب، هذا ما قاله رئيس الوزراء العراقي مؤخرا علي الزيدي. والعراق دولة تربطها علاقة جيدة مع إيران من الناحية السياسية ومن الناحية حتى الاقتصادية. طيب إلى أي مدى يؤثر ذلك، يعني هذه الضغوط إلى أي مدى تتكثف الآن على الطرف الإيراني، وإلى أي مدى يمكن أن تنعكس على طبيعة القرار في طهران؟
3: مما لا شك فيه النظرية الأساسية تقول إن الأمن وانعدام الأمن هي مسألة يمكن أن تؤدي إلى عدوى في المنطقة، وبالتالي إذا ما برز أي انعدام للاستقرار والأمن في أي مكان في الإقليم سوف يتمدد لكي يصل إلى أماكن أخرى في الإقليم، وهذا هو طيف الأمن وانعدام الأمن. نحن لا نتحدث عن فكرة إيرانية لأن الإيرانيين لم يبدأوا بهذه العملية، بل هذه الحرب فرضت على الإيرانيين بتصعيد من الأمريكيين أيضا، ولكن الإيرانيين لربما يرون أنه بالإمكان العمل على رأب الصدع في العلاقات بعد هذه الحرب، يمكن أن يتم التواصل مع الدول الجارة بعد انتهاء هذه الحرب، ويمكن العودة إلى العمل الأمني المشترك بعد أن تضع هذه الحرب أوزارها. إذن هناك أوجه يمكن أن تؤثر، ولكن في الوقت نفسه تبرز أصوات في طهران من مثل صوت رئيس الجمهورية بيزيسكيان، وهذه الأصوات تدعو إلى الحذر والتنبه إلى ضرورة الحفاظ على العلاقات الطيبة مع الدول الجارة.
1: دعينا لا نغفل الصين أيضا، دعينا لا نغفل الصين أيضا في نفس الإطار، لأن سكوت بيسنت تحدث عن مناقشات ضغط أكثر على الصين.
3: هذه نقطة مثيرة للاهتمام. طبعا الصين ليست دولة حليفة لإيران لأنها تريد المصلحة الإيرانية، بل لأن الصين تساعد نفسها. على المستوى الاستراتيجي في الوقت نفسه يجب أن نقول إن الصين لن تشعر بسعادة إذا ما انهارت إيران، لأن الصين لن تقبل بامتداد القوة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي الصين لا تود أن تواجه الأمريكيين بشكل مباشر، ولكن في الوقت نفسه ترى الصين أن هذه القوة المتمددة لأمريكا ليست لمصلحتها.
1: في الاستوديو الدكتور عاطف طغياني، أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران، وأيضا من واشنطن الدكتور كينيث كاتسمان، الباحث في دراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، شكرا لكم. إلى برلين، إذ عقد المستشار الألماني مؤتمرا صحفيا مع رئيس الوزراء العراقي شهد تعليقات بشأن التطورات في المنطقة، سواء ما يتعلق بمسار التوتر بين إيران والولايات المتحدة أو الوضع الراهن في اليمن. نتابع أبرز ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي وسياق المحادثات بين الطرفين. إذن انضم إلينا للمتابعة مراسلنا مراسل الجزيرة في برلين عيسى طيبي. ضعنا إذن عيسى في حيثيات هذا المؤتمر الصحفي وأبرز المعلومات التي نتجت أو أفرزها المؤتمر من القيادتين من الطرفين العراق وألمانيا.
4: طبعا سيطر موضوع مضيق هرمز والتداعيات المرتبطة به على مخرجات المؤتمر الصحفي، لكن يمكن وضع ذلك ضمن ثلاث عناوين رئيسية. أول عنوان هو مضيق هرمز. المستشار الألماني تحديدا غيدريش ميرس أكد بأن على إيران فتح المضيق فورا. العنوان الثاني هو تحذيره لإيران من عدم تصدير وكلائها لضرب المنطقة، والعنوان الثالث هو قلقه من ما يجري في البحر الأحمر ومن سيطرة الحوثيين على على على مدينة ساحلية مهمة كما وصفتها الحكومة الألمانية. في شأن المضيق هرمز، المستشار الألماني أكد بأن المضيق ينبغي أن يفتح وفقا للقانون الدولي، وأن على إيران أن تفتتح هذا المضيق، لكنه أكد أيضا أنه في سياق الحل الشامل للمنطقة فإن لدى برلين نقاط رئيسية في التعامل مع الحرب الدائرة في مضيق هرمز. أولها بأن لا حل إلا دبلوماسي لهذه الحرب. النقطة الثانية استعداد برلين للمساهمة في تأمين هذا الحل ولو كان ذلك بعمل عسكري مشروط. والأمر الثالث هو البحث مع شركاء المنطقة في بنية أمنية لحل هذه الحرب في مضيق هرمز. في مسألة الوكلاء حذر المستشار الألماني إيران من تحريك وكلاية في المنطقة لضرب إمدادات الطاقة لترهيب المنطقة ولخلق أجواء جديدة تؤثر على الاقتصاد العالمي. كان ذلك واضحا في إشارته إلى الأحداث الأخيرة للحوثيين. أيضا تحدثت الحكومة الألمانية هذا الأسبوع بلسان المتحدث باسمها بأن برلين تشعر بقلق من سيطرة الحوثيين على المدينة الساحلية الهامة على البحر الأحمر، وقال بأنه يحذر بأن برلين تحذر من تداعيات ذلك من حصار السفن وتداعياته على الطاقة. أيضا ألمانيا أكدت استعدادها للتعامل مع هذا الوضع. وزير الدفاع أعلن أيضا تسيير فرقاطتين، فرقاطة هامبورغ للبحر الأحمر ضمن المهمة الأوروبية، وفعلا سيرت هذه وقامت هذه هاتين الفرقاطتين بعمليات صد لهجمات بالطائرات المسيرة وبقصف من الحوثيين. وبالتالي ترى برلين بأن وجود أي معضلة جديدة تنتقل من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر هو استهداف لها باعتبارها أكبر مستورد للطاقة من المنطقة وباعتبارها دولة صناعية تقوم على التصدير. لذلك كان واضحا أن المستشار وضع ما يجري في البحر الأحمر لا يقل أهمية وخطورة على ما يجري في مضيق هرمز، لكن مع اختلافات بينة بينه وبين الوجهة الأمريكية، حيث يعتبر المستشار لغاية هذه اللحظة وخصوصا مع إعلانات واشنطن بأن ورقة مضيق هرمز خرجت من يد طهران، ما زال المستشار يقول بأن الحل لا ينبغي إلا أن يكون دبلوماسيا في إطار بنية أمنية يحددها الأعضاء في تلك المنطقة. نعم،
1: من برلين مراسل الجزيرة عيسى طيبي، شكرا جزيلا لك. إلى التطورات في اليمن مشاهدينا، إذ قالت القوات الحكومية أن قواتها الجوية استهدفت إمدادات ومواقع للحوثيين في منطقتي المخا وذباب. للمتابعة معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، وانضم إلينا من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. أهلا بكم ياسر، سأبدأ معك، ضعنا في المشهد ميدانيا.
5: نعم، آخر التطورات ما تم الإعلان عنه من قبل القوات الحكومية عن استهداف الحوثيين أو استهداف إمدادات وتعزيزات للحوثيين وتجمعات في المخا وذوباب، وهو ما أسمي سابقا من قبل القوات الحكومية بصندوق الموت. استهدف الطيران الحوثيين في المخا وذوباب وعلى امتداد الساحل الغربي بعدة غارات هذا اليوم. وأيضا أكد محور تعز أن هناك غارات استهدفت منصة صواريخ باليستية كان يستخدمها الحوثيون في شرق تعز، في مطار تعز الواقع شرق تعز تحت سيطرة جماعة الحوثيين. أيضا في جبهة طور الباحة أكد المركز الإعلامي لتلك الجبهة أن الطيران استهدف أيضا تجمعات وتعزيزات للحوثيين في منطقة الأحكوم، وهي تقع أيضا بالقرب من طور الباحة أو محور طور الباحة حيفان. هذا على المستوى الميداني، وعلى المستوى الحربي والعسكري أيضا في مأرب كان هناك تبادل للقصف بين الطرفين، وكذلك كانت هناك محاولات هذا اليوم من قبل الحوثيين للتسلل في الجبهات الجنوبية والغربية لمأرب، وقال الجيش أو القوات الحكومية قالت إنها تصدت لذلك التسلل ولم تمكن الحوثيين من الدخول إلى تلك المناطق. على المستوى الإنساني هناك تزايد في النزوح، اليوم تتحدث المنظمات عن أكثر من 100,000 نازح حتى الآن في التصعيد الأخير. أيضا تتحدث بعض المنظمات عن وصول لاجئين إلى جيبوتي، وقدر عددهم بأكثر من 2,000 لاجئ، وحددهم البعض ب 2,300 لاجئ معظمهم من النساء والأطفال. أيضا تم استحداث مخيمات في عدن وفي تعز وفي غيرها من المناطق للنازحين. تم الإعلان يوم أمس عن مخيم جديد للنازحين في منطقة البريقة غرب عدن لاستقبال النازحين. بعض النازحين أيضا وصلوا إلى أبيان وإلى الطالع وإلى مناطق أخرى بعيدة عن تعز وبعيدة عن الساحل الغربي. وأيضا تزايد كبير في عدد النازحين في ظل ضعف المساعدات وما يقدم للنازحين بشكل عام. أيضا تحدثت منظمة اليونيسف يوم أمس عن أن أكثر من 137,000 من الأطفال صاروا خارج مقاعد الدراسة إثر التصعيد الأخير في اليمن.
1: شكرا، شكرا لك ياسر. الآن سنتحول إلى محمد القاضي في مأرب. في نفس الإطار محمد، نتابع معك المشهد ميدانيا بما أو بأبعاده المختلفة، سواء على مستوى نتائج أي تحركات ميدانية من الناحية الإنسانية، وحتى على مستوى الوضع الميداني العسكري.
6: دعنا نتحدث عن الجانب الإنساني. قمنا اليوم بزيارة عدد من المخيمات شمال محافظة مأرب. نحن نتحدث عن 210 مخيمات وفقا للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النزوح هنا في محافظة مأرب. شاهدنا وضعا مأساويا في تلك المخيمات، شاهدنا تجمعات سكانية تقضي حياتها بين الكثبان الرملية وفي العراء. هذه المخيمات تفتقر لأدنى الخدمات الأساسية، لا توجد رعاية صحية ولو بحدها الأدنى، لا توجد مدارس في هذه المخيمات ولو بالحد الأدنى، لا توجد كهرباء ولا مياه في هذه المخيمات. هذا الوضع الإنساني يتفاقم سنة بعد سنة، لا نقول يوما بعد يوم. هؤلاء الناس الذين هذه الأسر التي تقضي حياتها بل وعمرها في هذا

0: في هذه المخيمات تنتظر تقضي حياتها وتقضي أعمارها في هذه المخيمات منتظرة منذ 10 سنوات، وجولات الحرب لا تزيد الوضع الإنساني إلا مأساوية في الحقيقة. أيضا على المستوى العام وعلى مستوى حياة المدنيين هنا في اليمن، جولات الحرب تفاقم الأزمات الإنسانية التي يعاني منها المواطن اليمني. الصراع الجولة الجديدة والحالية من هذه الحرب حدت من تحركات اليمنيين ومن سفرهم، وضيقت عليهم وفاقمت حياتهم المعيشية اليومية. والوضع الاقتصادي، إن صح لنا التعبير أن نتحدث بعد أكثر من 10 سنوات من الحرب عن وضع اقتصادي في اليمن، فهو يزداد تدهورا يوما بعد يوم. الناس في معاناة كبيرة، وهذه الحرب لا تزيد اليمنيين إلا معاناة، وهي تفاقم أزماتهم من يوم إلى يوم ومن عام إلى عام، وهم ينتظرون أن تنتهي هذه الحرب وأن يلوح السلام
1: أشكرك.
0: في الأفق قريبا.
1: شكرا لك من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. الآن مشاهدينا سنتابع هذا الملف برؤية تحليلية. انضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور بكيل الزنداني، أستاذ الدراسات الأمنية المشارك في جامعة قطر. دكتور بكيل أهلا بك. أولا أود أن أفهم منك طبيعة ما تقوم به القوات الحكومية، الهدف من هذه التحركات، وهي نذكر هنا بأنها قوات أو حتى كسلطة سياسية كصانعة للقرار فقدت مواقع استراتيجية في كثير من الأحداث من دون حتى معارك.
2: هذا صحيح، والخسارة هي استراتيجية بشكل كبير. تحاول القوات الحكومية الآن أن تقوم بمنع القوات الحوثية من الاستقرار والتمركز بشكل كامل في المناطق التي احتلتها، ولذلك شكلت مباشرة بعد هذه المعارك التي سقطت فيها المخا والمعسكرات التابعة لمنطقة الساحل، شكلت ما نسميه بصندوق الموت أو صندوق القتل، من أجل يعني ضرب أي إمدادات قد تأتي إلى هذه القوات كي لا تتمركز وتتموضع بشكل كبير، بحيث أنها تستطيع السيطرة الكاملة على المضيق وعلى أمن البحر الأحمر. أيضا يعني مثل هذه السلوكيات التي تقوم بها الحكومة هي محاولة يعني لتقليل أو لرد الاعتبار معنويا للوحدات المقاتلة الموجودة اليوم، التي يعني شفنا رد الفعل الذي حصل من قبل الآخرين نحو انتقاد أداء
1: الحكومة. هل هناك بالفعل انتقاد؟ هل تؤاخذ الحكومة في الجنوب على ما حصل؟
2: حكومة الشرعية تقصد؟
1: نعم.
2: نعم تؤاخذ أكيد، لأنه يفترض أن تكون هنالك مستوى تنسيق أعلى. الحوثي يعد لهذه الجبهة من وقت طويل، بحسب التصريحات أن هنالك تحذيرات مسبقة وأن هنالك هجمات ما قبل 3 أسابيع من الدخول بشكل كما هو عليها اليوم إلى المنطقة. الزوارق العسكرية المتفجرة تأتي وتهاجم هذه المنطقة، يعني الاستحداثات الكبيرة والتمترس في هذه الجبهات مسبقا كانت يعني تحتاج منه تركيز أكثر، ولا تحتاج إلى إغاثة أو عون أو إمداد في نفس اللحظة أو في نفس اليوم، بحاجة إلى أيضا مزيد من الترتيب والتنسيق ما بين الوحدات المقاتلة. هنالك الحقيقة يعني انتقادات وهنالك عتب، ولكن التصريحات الرسمية الموجودة اليوم تقول أن المعارك يعني كر وفر، وبالتالي إعادة وما يحدث اليوم في باب المندب من قبل القوات الحكومية من قصف والطيران المسير ومواجهة التحركات الحوثية هي نتيجة يعني الشعور بأنه يجب أن تتصرف بأكثر يعني كفاءة مما كانت عليه. الحوثي في المقابل اليوم يدرك هذه الاستراتيجية، فذهب إلى جبال ما نسميها أو مرتفعات كهبوبة اللي هي تابعة لمحافظة
1: لتجنب التفوق الجوي
2: ثم هم مدركين أن هذه المناطق مكشوفة استراتيجيا وعسكريا، وبالتالي قد إذا كانت هنالك كثافة إيرانية يعني تفقدهم السيطرة على باب المندب، وبالتالي يلجؤون إلى هذه المرتفعات يستطيعون السيطرة بأقل كلفة على الممر نفسه المائي في باب المندب، وبالتالي اليوم هنالك معارك وفق الـ الـ الـ

0: المعلومات التي نتابعها معارك شديدة، ولكن القوات الحكومية الشرعية هي يعني بتحاول تصد هذه الهجمات بشكل قوي، بالتالي ما استطاع الحوثي يعني القوات الحوثية أن تحدث اختراق في هذه الجبهة رغم أهميتها بالنسبة لهم. وبالتالي أنا أتصور إذا ما سيطروا على هذه المرتفعات حتى وإن خسروا باب المندب فسيكون لهم أيضا قدرة على التأثير على الملاحة في
1: هل تعول الحكومة الشرعية على أي تدخل خارجي لمساعدتها؟
0: هي لا تعول على القوى، الحقيقة لديها تحالف استراتيجي مع المملكة العربية السعودية وهي تكتفي في الوقت الحالي بالدعم المملكة العربية السعودية، لكن مسألة التحالفات لأنه الحكومة الشرعية تقول أن هذه المسألة لم تعد على لسان رئيس الوزراء، أن لم تعد المسألة مسألة اليمنيين أو قتال ما بين الحوثي والقوات الشرعية، هي مسألة أصبحت تهم الإقليم وتهم المجتمع الدولي، ولذلك نشهد تحركات كبيرة اليوم على المستوى الأوروبي، البريطانيين، الألمان، تصريحات واضحة بأننا نرفض مثل هذا السلوك وهذا التهديد. طبعا هم لا يريدون أن يتدخلون عسكريا في اليمن أو إرسال قوة، لكن سيذهبون إذا ما تضرروا بشكل كبير، لأنه أكثر المتضررين اليوم هم الأوروبيين، وأنت تعرف إذا هرمز مغلق يعني هنالك تخادم ما بين المضيقين تاريخيا، وبالتالي كل يعني مضيق يؤثر على الآخر حتما، وبالتالي إذا حدث إغلاق أو على الأقل إرباك فأنت ستشهد تضخم جديد في أوروبا وفي العالم كله، يشهد نتيجة يعني تغيير مسار الملاحة، كلفة التأمين، وبالتالي كل هذه القضايا ستشكل عبء وضغط دولي على الحوثي، ولذلك الحوثي يريد أن ينجز قدر المستطاع يعني في الجبهات التي يسعى إلى
1: أشكرك
0: إلى يعني أخذها.
1: دكتور بكيل الزنداني أستاذ الدراسات الأمنية المشارك في جامعة قطر هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. إلى مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، إذ قالت مصادر في مستشفيات القطاع أن 5 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة وشمالي القطاع، وذلك منذ فجر اليوم. معنا للمتابعة من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، أهلا بك، نتابع معك طبعا أبرز المعلومات المحدثة، لا سيما في ظل تصعيد إسرائيلي مستمر، وبالتالي هنالك عدد من الشهداء، عدد من المصابين في استهدافات إسرائيلية جديدة.
2: نشوان، اللافت في هذا التصعيد المستمر والذي نرصد طبعا عدة استهدافات هذا اليوم كلها في المنطقة الشمالية أو في مدينة غزة، 5 شهداء ارتقوا جراء هذه الغارات الإسرائيلية، آخرها ما رصد من استهدافين متزامنين، أحدهما كان في منطقة الشيخ عجلين، طال مجموعة مواطنين من المصطفين على شاطئ بحر مدينة غزة، ارتقى شهيد وأصيب 7 آخرين وصلوا إلى مستشفيات المدينة، مستشفى القدس تبع الهلال الأحمر الفلسطيني وكذلك مجمع الشفاء الطبي. وبالتزامن مع هذه الغارة كانت قد استهدفت مسيرة إسرائيلية أيضا مجموعة مواطنين في منطقة حي الرمال، استشهد أو أصيب عفوا 3 من الفلسطينيين جراء هذه الغارة، من بينهم طفل وفتاة وصلوا بحالات خطيرة إلى مجمع الشفاء الطبي هنا، وهما يضافان بطبيعة الحال لعدد كبير من المصابين الذين وصلوا تباعا جراء هذه الخروقات المتواصلة، 5 شهداء وأكثر من 25 مصابا جراء هذه الخروقات المتواصلة في مدينة غزة. كذلك بلدة الزوايدة كانت قد تعرضت لغارة إسرائيلية من مسيرة، وصل مصاب بحالة حرجة إلى مستشفى شهداء الأقصى، ما يعني أن الاحتلال الإسرائيلي يذهب نحو تكثيف هذه الغارات تجاه المدنيين الفلسطينيين. صباح هذا اليوم كان هنالك ارتقاء لشهيد أو لمسن فلسطيني أصيب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرته في منطقة جبالية البلد، بعد ذلك كانت هنالك طبعا غارة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين أو مجموعة مواطنين على إثرها، ارتقى طفل ومسعف يعمل ضمن طواقم الدفاع المدني في المنطقة الشمالية من مدينة غزة بالتحديد في منطقة حي الشيخ رضوان، وشهيد متأثر بجراحه جراء غارة إسرائيلية سابقة عند المنطقة الغربية من مدينة غزة. وبالتالي عمليا هذه الكثافة التي تأتي وسط تحليق مكثف لطائرة الاستطلاع تؤكد بأن الاحتلال الإسرائيلي متبع النهج التصعيدي في عمليات استهداف الفلسطينيين والمدنيين في مناطق تواجدهم ومناطق سكنهم. مدينة غزة كانت على صفيح ساخن حتى هذه الساعة جراء هذه الخروقات الإسرائيلية، بينما التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع يطال غالبية المناطق داخل القطاع، خاصة في المناطق الغربية من المحافظات، وهي المناطق التي يتواجد فيها الفلسطينيون. وكذلك في مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي لا تتوقف أيضا الخروقات، نعم، التي يمكن رصدها من خلال القصف المدفعي الذي يطال ما تبقى من مباني في تلك المنطقة، وكذلك أطلاق الرصاص المكثف.
1: أشكرك شكرا جزيلا غازي العلول من مدينة غزة مراسل الجزيرة. إلى الملف اللبناني مشاهدينا، إذ عقدت في البرلمان جلسة لمساءلة الحكومة، قال خلالها رئيس الوزراء نواف سلام إن الدولة بمواردها المحدودة لا تستطيع تحمل تكلفة إعادة الإعمار، مؤكدا الحاجة إلى دعم عربي ودولي. كما أكد أن الدولة وحدها هي التي تفاوض باسم لبنان، وأشار في الوقت ذاته إلى أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ليست أمرا سهلا. إذن معنا للمتابعة جوني تانيوس مراسل الجزيرة، انضم إلينا من بيروت. بالتأكيد سنبدأ معك جوني من حيث هذه التصريحات لرئيس الوزراء نواف سلام، الدولة بمواردها المحدودة، لبنان بمواردها المحدودة لا يستطيع تحمل تكلفة إعادة الإعمار، وأيضا اعتراف بصعوبة مسار التفاوض مع إسرائيل. نتابع معك تفاصيل أكثر عن حيثيات هذه التصريحات والمواقف لرئيس الحكومة.
3: نشوان، يمكن القول أن كل التصريحات الرسمية التي صدرت اليوم كان من جانب رئيس الحكومة وأيضا من جانب الرئيس اللبناني هي تعكس محددات الموقف الرسمي اللبناني بشأن ملف الجنوب اللبناني، كان ما يتعلق بإعادة الأعمار، التعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية، ملف المفاوضات، وأيضا ما يتعلق بأداء الجيش اللبناني. ومن هنا يقول الرئيس اللبناني قبل الغوص في كلام رئيس الحكومة، يقول الرئيس اللبناني خلال لقائه استقباله وزير الدفاع الفنلندي أن الجيش اللبناني يقوم بمهامه وواجباته كاملة، وأن كل الاتهامات الإسرائيلية بأن الجيش اللبناني يقصر في أداء مهامه هي غير صحيحة، وبالتالي هذا يعكس تعويلا رسميا لبنانيا على الجيش اللبناني ودور الجيش اللبناني في الانتشار في المناطق الحدودية وتحديدا تلك التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. أيضا الرئيس اللبناني تحدث عن مسألة ما بعد انتهاء مهام قوات اليونيفيل، وقال أن لبنان يرحب بأي وجود دولي في منطقة جنوب لبنان، لأن لبنان يتطلع إلى هذا الوجود الدولي. لبنان الرسمي يعتبر أن وجود قوات دولية في مناطق الجنوب من شأنه أن يعزز سلطة الدولة اللبنانية ويساعدها على فرض سلطتها، وأيضا أن يوثق الانتهاكات الإسرائيلية، وبالتالي لبنان يريد إما التمديد لقوات اليونيفيل أو وجود خيار آخر من خلال بقاء قوات دولية. رئيس الحكومة في كلمته أمام البرلمان اللبناني في الجلسة التي عقدت من أجل مساءلة الحكومة في أدائها وفي سياساتها العامة، وجه مجموعة من الرسائل أيضا المتعلقة بالملف الأهم وهو ملف الجنوب اللبناني، وتحديدا عندما تحدث عن المفاوضات الصعبة مع الجانب الإسرائيلي كما قال، لكنه لفت في الوقت عينه إلى أن هذا الخيار هو الوحيد المتاح من أجل استعادة الحقوق، وأن المفاوضات عادة تقاس ويتم التأكيد عليها أو التعامل معها بناء على نتائجها النهائية. والمهم أيضا في هذا الكلام تأكيد نواف سلام أن لبنان وحكومة لبنان تفاوض عن نفسها، وأن لبنان ليس ورقة تفاوضية على أي طاولة هو غائب عنها، في إشارة طبعا إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية وانعكاساتها على الداخل اللبناني. وأيضا في سياق الرسائل التي تحدث بها رئيس الحكومة ما يتعلق بحصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، وبأن الحكومة اللبنانية تسعى جاهدة للتعامل مع تداعيات الحرب الأخيرة والعدوان الإسرائيلي المستمر، لكن مواردها طبعا هي شحيحة ومحدودة، وبالتالي لبنان يعول على الدعم العربي وعلى الدعم الدولي في هذا المجال. وكل هذا الكلام طبعا كما ذكرنا يعكس السياسة الرسمية بشأن الوضع في الجنوب اللبناني مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
1: شكرا لك جوني تانيوس من بيروت. إلى ليبيا، إذ قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنه جرى تعليق العمليات في حقلين نفطيين ومحطة ضخ بعد أن قامت مجموعة من حرس المنشآت النفطية بإقفال صمام خط الشحن النفطي الرئيسي الحمادة الزاوية صباح اليوم. لمزيد من التفاصيل معنا من طرابلس مراسل الجزيرة أحمد خليفة. نتابع معك أحمد، ماذا حصل؟ وأيضا لماذا قام حراس المنشآت النفطية بإقفال صمام خط الشحن النفطي الرئيسي؟
4: السبب لقيام أفراد حرس المنشآت النفطية بإقفال هذه الحقول النفطية الثلاثة الواقعة في منطقة الحمادة بجنوب غرب العاصمة طرابلس هو مطالبتهم أولا برفع قيمة مرتباتهم، وثانيا أيضا مطالبتهم بتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية بعد أن تلقوا في وقت سابق وعودا بتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع مرتباتهم. حالة الإقفال بشكل عام تمت اليوم، وأيضا في وقت سابق خلال اليومين الماضيين هدد حرس المنشآت النفطية في مصفاة الزاوية أيضا بإغلاق المصفاة، والسبب هو نفسه المطالبة برفع المرتبات وتحسين الأوضاع المعيشية. اليوم المؤسسة الوطنية للنفط وصفت الوضع بأنه خطير في الحقول النفطية بمنطقة الحمادة، وقالت إن هذه الإغلاقات ستلحق أضرارا جسيمة بمشغلات الحقول النفطية وتزيد من تعميق الأزمات التي يعانيها أصلا القطاع النفطي الليبي بسبب الانقسامات السياسية والمؤسساتية التي تعيشها ليبيا منذ سنوات. أيضا المؤسسة الوطنية للنفط هددت بأنها قد تلجأ إلى إعلان القوة القاهرة في حال استمرار هذه الإغلاقات، وقالت إن هذه الأعمال حتما ستضر بسمعة ليبيا عالميا باعتبار أن ليبيا تعتبر من الدول المزودة لاستقرار الطاقة في العالم، وقالت إن هذا يهدد استقرار الدولة أيضا ويهدد استقرار إيفاءاتها بالتزاماتها في سداد مرتبات الموظفين باعتبار أن النفط في ليبيا هو المصدر الوحيد للدخل، وبالتالي جميع من يتقاضون مرتباتهم من الخزينة العامة إنما يتقاضونها من إيرادات النفط الشهرية. هذه الإغلاقات أيضا تزامنت مع تحركات واعتصامات لفئة المعلمين على مستوى البلاد. الدراسة في ليبيا من المفترض أن تكون قد بدأت يوم الأحد الماضي، لكنها الآن تأجلت بسبب تعليق الدراسة وبسبب اعتصامات المعلمين، والسبب هو نفسه المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ورفع المرتبات.
1: مراسل الجزيرة شكرا لك. مباشرة إلى عبد السلام محمد، ونافذة اقتصادية تناقش تطورات أسعار النفط في ظل التوترات الجيوسياسية، كما نتابع اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي بدأت اليوم مع عبد السلام.
5: شكرا لك نشوان، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. البداية مع إطلالة سريعة على أسعار النفط التي تسجل ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي منذ بداية هذا الأسبوع، نتيجة للهجمات التي استهدفت خط شرق غرب النفطي في السعودية. هذا الارتفاع جاء بدعم من تجدد المخاوف بشأن سلامة منشآت الطاقة وأمن الإمدادات النفطية. مزيج برنت شهد تذبذبا أثناء تداولات اليوم، لكنه حاليا فوق 108 دولارات للبرميل، مرتفعا بأكثر من 2%. الحال كذلك بالنسبة لخام غرب تكساس، حيث يتداول فوق 105 دولارات. الأسعار الحالية ليست بعيدة عن توقعات بنوك مثل جولدمان ساكس بعودة سعر مزيج برنت لمستوى 120 دولارا مجددا. أمن الطاقة إذن وإمداداتها ضمن ملفات يبحثها وزراء مجموعة الـ20 الذين يعقدون لقاءاتهم لليوم الثاني بمدينة يوستن الأمريكية. معنا من مقر اجتماع وزراء طاقة المجموعة مراسل الجزيرة محمد المدهون. أهلا بك محمد، ما الذي يتابع؟ ماذا في الأجندة؟
6: نعم عبد السلام، اليوم يكتسي زخما أكبر لأن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت موجود هنا. أمس لم يكن موجودا، كان في فيينا يشارك في أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه جاء اليوم ليشارك نظراءه من دول مجموعة العشرين. هذه الاجتماعات المهمة للغاية والتي تأتي في توقيت وسياق حساسين، وقبل قليل أدلت بتصريحات متعلقة بخط الأنابيب السعودي شرق غرب، قال إن مجموعة مدعومة من إيران كانت وراء استهداف هذا الخط، وإن السعوديين أذكياء جدا وسيصلحون هذا الخط في وقت قريب جدا. سئل متى تتوقع ذلك، قال خلال أيام قليلة، لم يحصل بعد على التقييم التفصيلي لما جرى لهذا الخط، ولكنه قال إن السعوديين سيكونون قادرين على إصلاحه خلال أيام قليلة، وأشار إلى أنهم يعوضون العطل في هذا الخط من خلال نقل مزيد من النفط عبر مضيق هرمز بحماية الجيش الأمريكي. كما سئل أيضا عن مضيق باب المندب، قال إنه مشكلة متصاعدة مرة أخرى بسبب مجموعة مدعومة من إيران تمارس الإرهاب الاقتصادي على العالم، ولكنه قال إن حمولات النفط الخام تنقل بدلا من مضيق باب المندب عبر قناة السويس وعبر خط الأنابيب أيضا من مصر، وقال إن هذه المشكلة يجب أن تحل في وقت قريب. حقيقة هذا المؤتمر وهذه الاجتماعات تحمل عنوانا لافتا عبد السلام، هو عنوان وفرة الطاقة في وقت يدفع فيه المستهلكون الأمريكيون أسعارا قياسية للديزل والبنزين الذي يشترونه، وهذه الأسعار ما زالت ذاهبة إلى مزيد من الارتفاع. الديزل وصل إلى مستويات قياسية تجاوزت $6 للجالون الواحد، هذا السعر غير المسبوق في التاريخ الأمريكي، الذي لا يؤثر فقط على النقل بل على الإنتاج والشحن أيضا. وهذه مشكلة يقول المسؤول الأمريكي الوزير، وزير الطاقة ومسؤولون آخرون أيضا يشاركون هنا من البيت الأبيض ووكالة حماية البيئة الأمريكية، إنها مشكلة مؤقتة ستنتهي بنهاية الصراع العسكري مع إيران الذي يتوقعون أن ينتهي قبل نهاية هذا العام، ولكن هذه التطمينات يبدو أنها لا تلقى مسامع جيدة في الأسواق، لا يبدو أنها تقنع الأسواق، ما زالت الأسعار مرتفعة، وهم يركزون على أن المشكلة ليست في الإنتاج بل في مصافي التكرير والنقل في الوقت المناسب.
5: محمد المدهون من هيوستن، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. إلى موضوع آخر، حيث يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعات على مدى يومين استباقا لقراره بشأن الفائدة هذا الشهر. تشير معظم التوقعات إلى رفع للفائدة في ظل مجموعة من المؤشرات من بينها التضخم الذي لا يزال فوق المستوى المستهدف لدى مسؤولي السياسات النقدية. موضوع الفائدة حاضر دائما في تصريحات الرئيس الأمريكي، كان آخرها هذا الأسبوع عندما قال ترامب أثناء زيارته لأيرلندا إنه من المفترض أن تدفع الولايات المتحدة أقل نسبة فائدة في العالم. لكن ماذا عن المؤشرات التي يبني عليها المستثمرون توقعاتهم بالرفع؟ أحدثها مؤشر أسعار المستهلكين، وهو واحد من مؤشرات التضخم الذي سجل في الشهر الماضي 3.4%، وهو ما يزيد عن المستوى المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. يذكر أن سعر الفائدة الأمريكية تراوح بين 3.5 و 3.75% حيث أبقى الاحتياطي السعر ثابتا منذ بداية هذا العام. ينضم إلينا الآن من مدينة أوستن بولاية تكساس توني ناش، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة كومبليت انتليجنس. أهلا بك معنا. إذن ننطلق من تصريحات الرئيس الأمريكي عن ضرورة أن تدفع الولايات المتحدة أقل في سعر الفائدة، لماذا برأيك، وهل هناك ما يدعم هذه المطالب من الرئيس؟
7: أعتقد أن ما يقوله ترامب، وهو دائما يتحدث عن السقوف العليا، وهو قال ذلك لتجنب أي سوء فهم أو غموض في تصريحاته. إذا ما نظرنا إلى النسبة وهي 3.4%، فهذا يبدو أنه مستوى مرتفع، ولكن بالنسبة لمستوى التضخم الأساسي بدون الطعام والطاقة فهو عند 2.4%. إذن ف2.4% هو أقرب من

0: معظم الأشياء التي تتأثر بالتضخم تقترب مما يطلبه ويتمناه الاحتياطي الفدرالي.
1: بناء على التوقعات، ما الذي يمكن أن يحدث غدا فيما يتعلق بسعر الفائدة؟
0: الفدرالي يمكن أن يزيد سعر الفائدة، وهذا من وجهة النظر يعتبر خطأ، لأن ترامب وآخرين يحاولون أن يبقوا سعر الفائدة طويل المدى أقل. إذن فعندما يستثمر الناس في المصانع أو أن يشتروا بيتا، فأسعار الفائدة هذه مرتفعة الآن، لذلك ترامب يحاول أن يدعم هذا لكي يصل إلى مستوى أقل، وذلك لكي يفيد ذلك في سعر الفائدة طويل المدى. من الإمكان أن لا يفعل الاحتياطي الفدرالي أي شيء، وهذا ما أتوقعه، لأن زيادة سعر الفائدة سوف تكون عقابية للمستهلكين من الطبقة الوسطى والطبقة العاملة، وفعل لا شيء هذا أيضا سيبقى الوضع كما هو حاليا. وإذا ما كانوا سيخفضون سعر الفائدة، عندها فإن العائدات المتعلقة بسندات الخزانة سوف ترتفع بطريقة ملحوظة جدا. إذن فالاحتياطي الفدرالي هنا لديه سبيل واحد، وهو أن يبقي سعر الفائدة كما هو، وهذا هو المسار الأكثر عقلانية حاليا.
1: وبناء على ذلك، كيف تتوقع مؤشرات التضخم؟
0: أعتقد أننا سوف نستمر برؤية نسبة التضخم الأساسي، أي 2.4 إلى 2.3%، أن يتدنى إلى ما يحاول الاحتياطي الفدرالي الوصول إليه، أي 2%. أما بالنسبة للتضخم العام الإجمالي وهو 3.4% الآن، يعتمد الأمر بخصوص ما يجري ويحدث بأسعار الطاقة وأسعار الطعام. إذن فأسعار الطاقة تملى بالأفعال التي تحدث في غرب آسيا، وأسعار الطعام الآن تعتمد على السياسة الزراعية الحالية. لذلك أعرف أن إدارة ترامب الآن تركز على السياسة الزراعية المحلية، وذلك لخفض هذه الأسعار. والأحداث المتعلقة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، علينا أن ننتظر لنرى أثارها.
1: أسعار الطاقة كما تابعنا في بداية هذا النقاش مرتفعة، كيف سينعكس على مجمل هذه العملية انطلاقا من القرار الذي قد يتخذ غدا؟
0: أعتقد أن جزء من الاعتبارات لدى الاحتياطي الفدرالي هو ما يلي: إن زيادة سعر الفائدة لن يؤدي إلى المزيد من النفط الخام. إذا ما زاد الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة بسبب أسعار الطاقة، فإنهم يعاقبون المستهلكين بكل بساطة. إذا زيادة سعر الفائدة أو تخفيضه لا علاقة له بتزويد الأسواق بالنفط الخام. إذا ما قاموا بفعل ذلك لمواجهة أسعار الطاقة، فإنهم يعاقبون المستهلكين برفع سعر الفائدة هذا.
1: قرار الغد باختصار سيؤثر بشكل أساسي بالنسبة للمستهلكين على أي قطاعات؟
0: نعم، سيؤثر على المستهلكين جزئيا بسبب الاقتراض باستخدام بطاقات الاعتماد، ولأن الكلفة مرتفعة فالمستهلكون ينفقون الكثير على بطاقات اعتمادهم، وتغيير سعر الفائدة هذا سوف يؤثر على سعر الفائدة المرتبطة بهم وإنفاقاتهم، وسوف يؤثر أيضا على الشركات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لاقتراضهم. إذا ما زادوا سعر الفائدة، فهذا سوف يؤثر على هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا شركات لديها سعر فائدة مفضلة، ولن يؤثر هذا عليهم كشركات كبرى.
1: الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة كومبليت انتليجنس، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار.
2: شكرا لعبد السلام. مشاهدينا، بذلك نصل إلى رأس الساعة مجددا، ومستمرون في هذه التغطية للتطورات في المنطقة.

0: في هذه الساعة تحديدا كالمعتاد نفتح نوافذ من طهران، من نيويورك، ومن بيروت، وكذلك من رام الله. البداية ستكون مع نافذة طهران والزميل نور الدين الدغير. نور الدين تفضل.
1: شكرا نشوان، وأهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الإطلالة الجديدة من العاصمة الإيرانية طهران حول آخر تطورات والمستجدات بعد تأجيل اجتماع سرالة. بدأ الحديث يتداول حول إمكانية التفاوض ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني قال بشكل واضح بأن التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية لن يتم إلا بعد أن تستفي الولايات المتحدة الأمريكية جميع شروط التفاوض. هنا إشارة ضمنية لما تم الاتفاق عليه مسبقا ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في مذكرة التفاهم، وفي الرد على ما جاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول سعي إيران لعقد اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، يقول أمين مجلس الأمن القومي الإيراني بأن إيران غير معنية بالتصريحات القادمة من واشنطن وأن لها سياستها الخاصة. وفي السياق ذاته رئيس البرلمان الإيراني يقول بأن أي تفاوض لطهران مع الولايات المتحدة الأمريكية ينبني على المصالح القومية لإيران. إذن أين وصلت المفاوضات الإيرانية الأمريكية؟ وهل بدأ الوسطاء يتحركون من جديد لإعادة هذا الزخم في التفاوض ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ هي أسئلة نطرحها هنا من العاصمة الإيرانية طهران مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين. لكن قبل التفصيل والإجابة عن هذه الأسئلة نذهب إلى مراسلنا عمر هواش لمعرفة آخر المواقف من هنا من العاصمة الإيرانية طهران. عمر، آخر المواقف هنا سواء بشأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية وإمكانية عودتها، بالإضافة إلى تشريح للوضع الداخلي الإيراني في ظل العقوبات، وخاصة على ما جاء على لسان المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية والصعوبات التي تواجهها الحكومة في هذه الأثناء.
2: نعم نور الدين، بالنسبة لمسألة المفاوضات مثل ما ذكرت محسن رضاي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني قال إن طهران تصلها إشارات وصفها بالمتضاربة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وشخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أحيانا يتحدث عن المفاوضات وأحيانا يقول إنه لا يريد إبرام اتفاق مع طهران. قال محسن رضاي إن طهران ليست معنية بخوض مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تتحقق الشروط الإيرانية، والشروط الإيرانية باتت معروفة مثل ما دائما يذكر بها الرئيس الإيراني مسعود بنزكيان وزارة الخارجية الإيرانية، وهي عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم بما تشمل من رفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات بموجب المذكرة، إضافة إلى رفع الحصار البحري عن الموانئ وحصول إيران على أموالها المجمدة ورفع التهديدات وإنهاء ما تصفه بالاعتداءات سواء على الجبهة الإيرانية أو الجبهة اللبنانية. لذلك كان قد قال الرئيس الإيراني مسعود بنزكيان لماذا تفاوض إيران الولايات المتحدة الأمريكية وهناك مذكرة كان قد تم التوصل إليها بين الطرفين وتم التوقيع عليها من قبل رئيسي الدولتين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن في مقابل هذه التصريحات حول المفاوضات هناك تطورات ميدانية لا سيما في مضيق هرمز لها صفة غالبة خلال الساعات الماضية، حيث تحدث الحرس الثوري الإيراني عن إسقاطه 3 مسيرات من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز منذ صباح هذا اليوم، وهذه المسيرات تصف بأنها مسيرات للمراقبة وللهجوم، ويبدو أن هناك محاولة أمريكية مستمرة لأجل فرض سيطرتها ومراقبتها على مضيق هرمز في مقابل ما يقول الإيرانيون إنها سيطرة إيرانية محكمة على المضيق. وقبل قليل كان هناك بيان لقائد القوات البحرية في الحرس الثوري علي عظمائي قال إن السيطرة الإيرانية هي للجانب الإيراني القوات المسلحة في مضيق هرمز، وإن إنه لم يعد هناك تواجد أمريكي في المياه الخليجية وفي مضيق هرمز، وأن إيران لن تسمح بعودة الجنود الأمريكيين إلى هذه المنطقة. كذلك التصريحات الاقتصادية، المشكلات الاقتصادية لا تزال تترك أثرا أو صبغة على التصريحات الرسمية القادمة من الحكومة الإيرانية. المتحدثة باسمها فاطمة مهاجراني عادت وذكرت اليوم بأن البلاد تعاني من مشكلات اقتصادية بسبب العقوبات المستمرة، بسبب الحصار البحري، بسبب تداعيات الحرب، لكنها في الوقت نفسه ذكرت بأن الحكومة الإيرانية تعمل على تجاوز هذه المشكلات. ونذكر هنا أن الرئيس الإيراني مسعود بزكيان يوم أمس كان قد قال إن الهدف من العقوبات والحصار هو دفع المجتمع الإيراني إلى حافة الانهيار. لذلك هناك تخوفات من أن أحد أهداف هذه العقوبات والحصار هو خلق حالة من البلبلة والاحتقان الاجتماعي في الداخل. لكن في ذات التصريح بزكيان يقول إن إيران سوف تتجاوز هذه المرحلة، لن تخضع للإملاءات الأمريكية، لن تنحني للولايات المتحدة من خلال ما وصفه بالتماسك، الوحدة والانسجام الداخلي في البلاد، مذكرا أيضا بأن إيران باتت قادرة على الالتفاف على هذا الحصار. قال إن إيران خلال الفترة الماضية تمكنت من تعزيز علاقاتها مع دول الجوار، وبالتالي الحصول على السلع والمواد الغذائية عبر الطرق البرية التي تصل إيران مع الدول المجاورة. لكن بطبيعة الحال تبدو مشكلة النفط هي مشكلة أساسية، لأن طهران كانت تصدر النفط عبر الموانئ الإيرانية في الجنوب. الآن هناك حصار بحري محكم على هذه الموانئ، ولو أن إيران قالت أيضا على لسان نائب وزير النفط بأن لديها طرق للتحايل على هذا الحصار والتمكن من تصدير النفط، لكن نحن نشهد كيف أن هناك تراجع في العملة الوطنية مستمر، ومشكلات اقتصادية تعاني بها البلاد وتعترف بها الحكومة الإيرانية.
1: إذن عمر هوش مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. دكتور ما شاء الله شمس واحدين، حالة من الهدوء، اجتماع صلالة لم يعقد، هل يمكن الحديث على أن هذا الهدوء ربما يؤسس لشيء ما بعودة طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات، أو ربما يؤسس ربما لمواجهة؟ قبل ذلك نرحب بالدكتور حميد رضا غلام زاده الذي التحق بنا ليشاركنا في هذا النافذة، وهو رئيس مركز السلام للدراسات الاستراتيجية. إذن السؤال دكتور ما شاء الله شمس الواعدين، هل يهيئ الوضع الحالي للحوار أم يهيئ لشيء ما ربما ذو بعد عسكري أكثر منه بعد سياسي؟
3: أكثر شيء يهيئ الفرص للرئيس الأمريكي للحفاظ على أسعار الطاقة أو خفض أسعار الطاقة بعد ارتفاعها بشكل جنوني مثل ما قالت الصحافة الأمريكية. هناك طلب أمريكي وجاء عبر الوسطاء إلى القيادة الإيرانية بأنها تريد العودة إلى المفاوضات. هل إيران مستعدة، وخاصة بعد تصريح أمين العام الجنرال للأمن القومي الإيراني الجنرال محسن رضائي، هل إيران مستعدة لاستئناف المفاوضات؟ ترد إيران عبر الوسطاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها مستعدة بشرط قبول الشروط الإيرانية، ومنها وتحديدا العودة إلى مذكرة التفاهم. لكن هناك شكوك القراءة الإيرانية، لأنه قبل يومين كان يكرر السردية الخاصة به الرئيس الأمريكي بأن لا مبالاة ولا عجلة ولا في عجلة من أمره للمفاوضات مع إيران. فجأة وبعد الأحداث في اليمن وارتفاع الجنوني لأسعار النفط، يقول الرئيس الأمريكي بأنه مستعد للعودة إلى المفاوضات. هذا يعني بأن إيران لا تقبل هذه المواجهات النفسية في الحرب النفسية مع إيران لخفض أسعار البترول. لذلك أعتقد وبعد خاصة بعد الاتصال الذي حصل اليوم مع الأستاذ نبيه رئيس البرلمان الإيراني مع رئيس البرلمان الإيراني، ويطلب منه ربط الملف اللبناني بالملف الإقليمي، هذا يعني بأن إيران مستعدة للعودة إلى المفاوضات لكن بشروطها الخاصة، وتحديدا العودة إلى المادة الأولى، يعني التوقف عن الأعمال القتالية في كل الجبهات ومنها الساحة اللبنانية.
1: لكن هل هذا يؤسس لشيء ما؟ هل هناك بعض المعلومات تشير أن الوسطاء ربما بدأوا في العمل؟ هل هذا يؤسس لمفاوضات مقبلة مثلا؟ أم ربما أن الجانب الإيراني يقرأ الحديث عن المفاوضات في سياق آخر بعيد عن سياق المفاوضات والوصول إلى حل؟
3: لنكن صريحين جدا، أعتقد بأن ما جرى في اليمن كان مهما جدا، مهم على الصعيد الاستراتيجي. لذلك أعتقد بأن القيادة الإيرانية تدرس هذا الموضوع بشكل جدي من ناحية، ومن ناحية أخرى تستعد للمفاوضات. إجابة بصورة محددة على سؤالك أستاذ نور الدين، هو أن إيران تهيئ شيئا ما لمواجهة أي احتمال، ومنها عودة الولايات المتحدة إلى المفاوضات مع إيران في هذه المرحلة أو المرحلة اللاحقة. إيران تدرس هذا الموضوع بجدية، وتؤكد بأن الرئيس الأمريكي بحاجة إلى شيء ما قبل الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر.
1: لكن فعلا هل تستطيع طهران مواصلة هذا السلوك؟ ربما بحسب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الرافد نوعا ما في هذه اللحظات للمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع العلم أن حصار، عقوبات، ضغط. هل فعلا هناك إمكانية لمواصلة هذا السلوك لمدة ربما بحسب الإيرانيين إلى الانتخابات النصفية؟
3: هذا يعني إيران تريد، بصراحة إيران تريد أن تطلب المزايا الأكثر في المفاوضات لكي تكون أوراقها الضاغطة تجلب بعض الإنجازات التكتيكية في المفاوضات لتغير وتبدل الإنجازات التكتيكية إلى الإنجاز الاستراتيجي في المفاوضات.
1: دكتور غلامزادة، الآن هناك هدوء، لا حديث لا عن المفاوضات ولا عن الحرب خاصة هنا، وسمعنا كلام السيد محسن رضائي الذي يقول بأن لا مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. قراءة إيران لأي كلام أو أي تصريح يأتي من واشنطن، مثلا سمعنا الرئيس الأمريكي يقول بأن أمريكا أو طهران مستعدة للتفاوض والوصول إلى اتفاق، كيف تتعاطى طهران مع مثل هذه التصريحات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية وكيف تفسرها؟
4: في الواقع ما يمكننا أن نقوله من الطرف الإيراني هو أن إيران لا تسعى إلى أي مفاوضات، وتقول إيران إننا وقعنا مذكرة التفاهم أصلا، أي مسار للدبلوماسية يؤدي بنا إلى تنفيذ مذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الرسالة التي يرسلها الرئيس ترامب يتلقفها الإيرانيون كإشارة بأن الأمريكيين يعانون من أسعار النفط وأن الوضع تفلت من أي قيود بالنسبة إليهم، وأيضا يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار ما حصل في المملكة العربية السعودية وفي اليمن، وأيضا المشاكل في البنى التحتية في ليبيا. كل ذلك يؤثر على أسعار النفط ويزيد الطين بلة بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى الشعب الأمريكي، وهذا قبل الانتخابات بفترة ليست بالبعيدة. ولذلك الرسالة يجب أن تفسر على أن الإيرانيين لم يطلبوا المفاوضات، هو من طلب من الإيرانيين لكي يتخذوا هذه الخطوات. طبعا هو لا يمكن أن يقبل على نفسه أن يعلن هكذا للعلن أنه هو من طلب المفاوضات. بالنسبة إلى إيران الوضع جيد وهو يضغط على الرئيس ترامب.
1: لكن هل تعتقد دكتور بأن المراهنة ومراهنة إيران على أسعار النفط يعني كاستراتيجية يمكن أن يفيد إيران في صراعها مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الحصول على التنازلات، علما أن الأرقام التي تسجل الآن ليست بالأرقام الخيالية التي تتوقعها طهران؟ طهران تضع سعر النفط في 200 دولار للبرميل، النفط في العالم وصل في مرحلة ما إلى 120 وإلى 130. هل هذه الاستراتيجية تعتقد بأنها تفيد طهران، وألا تتأثر طهران كذلك بهذا الوضع الذي تعيشه حاليا في غياب أي أفق لا في السياسة ولا في العسكر؟
4: في الواقع بالنسبة إلى إيران إن أسعار النفط ليست بتلك الأهمية، سواء كانت $100 أو 120 أو 140 للبرميل، هذه ليست النقطة المهمة. المهم هو الضغط على الاقتصاد الأمريكي وأيضا على قدرة الحكومة الأمريكية على التصرف، بالإضافة إلى الجانب المالي والقابلية للاقتصاد الأمريكي للحياة والاستمرار بهذه الطريقة. وبالتالي تقول إيران إن الوضع الراهن ليس ذاك الوضع الذي يسمح لل

0: الأطراف بالتوصل إلى اتفاق أو إلى نتائج من خلال المفاوضات، حيث أن جولات متعددة من المفاوضات قد جرت بالإضافة إلى حربين ومذكرة تفاهم وقعت من قبل رئيسين أعلى سلم الهرم القيادي، ولكن الأمريكيين لم يحترموا البنود، وبالتالي ما من اتفاق أو ما من دبلوماسية خارج هذا الإطار. إذن يمكن أن ينتهي الأمر بطريقتين، إما بجولة جديدة من الحرب المفتوحة، الحرب الموسعة والتي تشمل كل الوضع في المنطقة، وسوف يكون ذلك من الصعوبة بما كان بالنسبة إلى العالم برمته أن يتعامل مع الوضع، ومن ناحية أخرى الطريقة الأخرى يمكن أن تكون بالاستناد إلى الاستراتيجية الإيرانية الآيلة إلى الضغط على الاقتصاد الأمريكي قبل انتخابات التجديد النصفي، بحيث يتخلى الرئيس ترامب عن جهوده ويترك المنطقة.
1: إذن دكتور حميد رضا غلام زادة، دكتور ما شاء الله شمس واعدين، شكرا على مشاركتكم لنا في هذه النفيدة. هذا كان مشهدنا وإجابتنا على الأسئلة المطروحة هنا حول المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وأفقها ومستقبلها. والآن إلى الزميلة بيسان ونيويورك والمشهد من هناك.
2: شكرا لك نور الدين، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة التي تأتيكم من أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك. للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع سيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، هذه المرة بدعوة من بريطانيا وفرنسا ولاتفيا واليونان والدنمارك والبحرين لمناقشة التطورات المتعلقة بهجمات أنصار الحوثيين في اليمن والتوترات في باب المندب. هذه التطورات والتوترات صعدت من المخاوف الدولية إثر سلامة وحرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، إثر تهديدات أنصار الله الحوثيين واستيلائهم على جزيرة ميون عند مدخل البحر الأحمر. المخاوف الدولية تركزت ليس فقط على حرية الملاحة، بل على خطوط إمدادات الطاقة وأسعار الطاقة عالميا، وتأثير كل ذلك على الجوانب الإنسانية، خصوصا في ظل أزمة نزوح في اليمن، وأيضا اعتماد دول في آسيا وإفريقيا على هذا الخط الحيوي. المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غرونبرغ كان قد حذر خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت الخميس الماضي من خطورة توسع هذا النزاع والعودة إلى الحرب في اليمن. طبعا يأتي ذلك في ظل استمرار أزمة مضيق هرمز وعجز مجلس الأمن عن حل تلك القضية. لمناقشة كل هذه المحاور معي هنا في نيويورك الدكتور عبد الحميد صيام المختص في شؤون الأمم المتحدة، ومن واشنطن ينضم إلي الدكتور نبيل خوري المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية. أبدأ بك أستاذ عبد الحميد، هذه هي الجلسة الثانية التي يعقدها مجلس الأمن خلال أقل من أسبوع حول هذه القضية. سمعنا تحذيرات المبعوث الأممي، وبالتأكيد يعني خطورة الوضع هو يعني عقد هذه الجلسة دلالة على خطورة هذا الوضع. ما هي الخيارات أو الأدوات المطروحة أمام المجلس في هذه اللحظة تحديداً؟
3: شكرا بيسان. يعني في البداية هناك جلسة كما قلت الساعة الثالثة تبدأ، وسيقدم مساعد الأمين العام للشؤون السياسية ومنطقة آسيا والشرق الأوسط السيد خالد خياري تقريرا شاملا لمجلس الأمن يوضح فيه تطورات الأزمة في منطقة باب المندب وربطها في ما يجري في مضيق هرمز. القضية الآن توسعت، كانت الجلسة الماضية كما تعرفين يوم الخميس الماضي تقريبا مخصصة لقضية النفط والملاحة النفطية خلال مضيق هرمز، لكن الآن توسعت الموضوع، ولذلك هناك إحساس عام داخل أعضاء مجلس الأمن بأن خطوط التجارة العالمية كلها مهددة الآن. يعني 20% من النفط يمر من مضيق هرمز، لكن 20% من التجارة العالمية تمر من باب المندب. الكل سيتأثر، دولة مثل مصر مثلا ستكون جدا متأثرة بما يجري في باب المندب. دول أوروبا التي تستقبل سفنها عبر باب المندب أيضا ستتأثر. لذلك هناك شعور عام في مجلس الأمن بأن الأوضاع الآن بدأت تتسع، وهذه أوراق أيضا. الورقة ورقة مضيق باب المندب في أيدي إيران ربما قادت إلى مذكرة التفاهم، والآن باب المندب قد يوسع الأوراق التي قد تستخدمها إيران لإقناع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة العودة إلى المفاوضات. أنا أعتقد ما تريده إيران هي العودة إلى مذكرة التفاهم والتي رحب فيها المجتمع الدولي. الآن ماذا سيخرج عن مجلس الأمن؟ أنا لا أعتقد أن هناك الآن مشروع قرار مطروح أمام مجلس الأمن ولا حتى بيان رئاسي، لكن إذا كان هناك تفاهم داخل أعضاء مجلس الأمن عبر المفاوضات، ليس اليوم بالضرورة ولكن في الأيام القليلة القادمة، أن يتوصلوا إلى بيان رئاسي على الأقل يؤكد على حرية الملاحة، يؤكد على العودة إلى التفاهمات، التأكيد على قانون البحار والالتزام به، كل ذلك هذه أوراق في أيدي مجلس الأمن. لكن قبل أن يتوصل إلى مثل هذه المخرجات يجب أن يكون هناك تفاهم بين الأعضاء وخاصة الأعضاء الدائمين. كما تعرفين الموقف الروسي عادة مع أنه يؤيد حرية الملاحة كما ذكر في جلسة الخميس الماضي، لكنه دائما يريد أن يشير إلى أن بداية هذه الأحداث كانت بعدوان أمريكي إسرائيلي على إيران غير مبرر وغير قانوني، ودون أن ننظر إلى أصل المشكلة التي جاءت. كل ما جاء بعدها هي تطورات للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. لذلك نحل أعراض المشكلة وليس المشكلة من جذورها، يجب أن ننظر إلى المشكلة من جذورها. وهذا الرأي يشارك بعض الأعضاء الموقف الروسي في هذه النقطة.
2: سنعود عبد الحميد للنقطة المتعلقة بقرارات مجلس الأمن والموقف الروسي، ولكن دعني أولا أذهب إلى ضيفي في واشنطن دكتور نبيل خوري. دكتور نبيل، لكيف تقيم الموقف الأمريكي حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بهذه التطورات؟ سمعنا عدة تصريحات من الرئيس ترامب، من نائب الرئيس الأمريكي الذي قال إن الوضع تحت السيطرة، سمعنا فقط قبل قليل من وزير الطاقة الأمريكي يقول إن يعني السعوديين سيتمكنون من إعادة الأمور إلى مسارها خلال أيام فيما يتعلق بقضية الطاقة تحديدا. كيف تقيم هذا الموقف وما هو مطروح أمام الولايات المتحدة من خيارات في هذه اللحظة؟
4: من الواضح أن إدارة ترامب لا تريد أن تنخرط في حرب جديدة، جبهة جديدة، خلال أن حربها مع إيران مستمرة، وتكلفة هذه الحرب بلغت تقريبا 40 مليار دولار، ولها تكلفة سياسية في الانتخابات النصفية القادمة. لذلك ترامب يريد مساعدة السعودية ولكن بطرق غير حربية مباشرة. فهنالك خبراء عسكريين أمريكيين في الرياض، وهنالك تبادل معلومات مخابراتية تساعد أي عمل عسكري من قبل المملكة العربية السعودية، وهنالك اقتناع بأن المشكلة قد تبقى محدودة، خاصة وأن الحوثيين قالوا أنهم لا يهددوا الملاحة بشكل عام في البحر الأحمر، ولكن يعترضوا سفن سعودية بما أنهم في الوقت الحاضر على حرب مع المملكة. كل هذا يؤدي إلى إحجام الولايات المتحدة عن أي تدخل مباشر على الأقل في الوقت الحاضر.
2: هل تتفق مع النقطة التي ذكرها عبد الحميد فيما يتعلق باستخدام ما يحدث كورقة ضغط من أجل العودة إلى التفاوض، خصوصا كما ذكرت أننا نقترب من الانتخابات النصفية؟
4: يعني دونالد ترامب في حيرة وإرباك بالنسبة للعودة أو عدم العودة. كما أشارت إيران هنالك اتفاق الإطار وحصل التوقيع عليه، فلماذا التفاوض من جديد إلا إذا كان على مسألة تطبيق بعض البنود في هذا القرار؟ دونالد ترامب يستعمل أن يعود أو لا يعود إلى المفاوضات كورقة ضغط على العملية الانتخابية في الولايات المتحدة، يعني لردع الانتقادات التي يتعرض لها، وأيضا أحيانا للتأثير على أسعار البورصة صراحة. فأظن أن المسألة هي حلحلة المشكلة السعودية اليمنية أولا، وهذا قد يحصل تلقائيا أو لتدخل وسيط ما بين الاثنين، فبالتالي نوع من التهدئة تنعكس بتهدئة على مضيق هرمز بنفس الوقت. هذا ما تتمناه إدارة ترامب على كل حال.
2: أستاذ عبد الحميد، يعني كما كنت ذكرت، رأينا خلال الأشهر الماضية عدة مشاريع قرارات طرحت في مجلس الأمن فيما يتعلق بملف قضية مضيق هرمز، إما لم يعني تم فشل التصويت عليها، أو آخر مشروع قرار حاز على عدد غير مسبوق من الدول التي تدعمه هنا دول أعضاء في الأمم المتحدة، ولكنه معلق ولم يطرح للتصويت. في ظل تباين المواقف داخل المجلس، هل بالفعل هناك ما يمكن للمجلس أن يقوم به؟ يعني وما وقع بيان رئاسي أساسا؟
3: يعني هناك خلافات داخل مجلس الأمن، لا شك في ذلك، لا يوجد عدم اتفاق. حصل مرة واحدة اعتمد قرار عادي كان على قضية الهجمات على دول الخليج، وسمح له أن يمر مع امتناع التصويت من قبل ثلاث دول، لكنه سمح له أن يمر فقط للتذكير بأن دول الخليج لم تكن جزءا من الحرب من البداية. لكن بعد ذلك لم يتم الاتفاق، لأن تطورت الأمور وتوسعت رقعة الحرب، وتم انتهاك مذكرة التفاهم التي توصل إليها البلدان وبتوقيع الرئيسين. الذي أعتقد أنا الذي أدى إلى تدمير مذكرة التفاهم الكيان الصهيوني، لأنه من اليوم الأول رفض هذه المذكرة ورفض ربط المسار اللبناني بالمسار الخليجي، وبالتالي صعدت إسرائيل حربها في جنوب لبنان، وبالتالي تم التراجع وتم الضغط على ترامب للعودة إلى العمليات العسكرية.
2: ممكن، ولكن سؤال متابعة سريعا. نعم. لأن الوقت يداركني. نعم. بالنسبة لاجتماعات الجمعية العامة المقبلة الآن وننتظرها، لا يوجد يعني ربما اجتماع تحت عنوان متعلق بحرية الملاحة أو ملف إيران، ولكن ما المتوقع خلف الكواليس؟
3: أنا أعتقد ستكون هناك عدة اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف حول منطقة الخليج. سيكون هناك كل رؤساء أو معظم رؤساء المنطقة سيأتون هنا، وبالتالي ستكون هناك عدد من الاجتماعات خلف الكواليس للتوصل إلى تفاهمات. دول الخليج ودول المنطقة وحتى الولايات المتحدة تريد التهدئة، تريد العودة إلى المفاوضات، ورقة باب المندب أضاف قوة إضافية لإيران للضغط باتجاه العودة إلى المفاوضات، وهذا ما أعتقد أنه سيحدث.
2: شكرا لك عبد الحميد صيام المختص في شؤون الأمم المتحدة، وشكرا للدكتور نبيل خوري الذي انضم إلينا من واشنطن. الآن إلى بيروت والزميلة فداء بسيل.
5: شكرا لك بيسان، أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه النافذة تأتيكم من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. أكثر من موقف سجل اليوم، نبدأ بموقف رئيس الحكومة في جلسة مساءلة أمام البرلمان اللبناني. قال نواف سلام إن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة. وأضاف سلام إن لبنان يخوض مفاوضات عن نفسه ولا يرضى أن يكون ورقة بيد أي جهة على طاولة مفاوضات ليس هو طرفا فيها. إلا أنه اعترف بأن هذه المفاوضات مع إسرائيل ليست سهلة، لكنه دعا إلى الحكم عليها بنتائجها. إذن هذا ما جاء على لسان نواف سلام في جلسة مساءلة أمام البرلمان. فيما يتعلق بإعادة الإعمار قال إن نظرا لمحدودية قدرات لبنان هو يحتاج لدعم دولي وعربي. رئيس الجمهورية أيضا سجل موقفا هذا اليوم، قال فيه إن الجيش اللبناني يقوم بكافة مهامه على أكمل وجه، وإن ادعاءات إسرائيل بالتقصير إنما هي محاولة لعرقلة عمل الجيش وهي باطلة. هذا ما قاله رئيس الجمهورية. أما رئيس مجلس النواب في اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيران قال إن تداعيات ما يجري بلبنان خطير جدا، وندد بالصمت الدولي والإقليمي. كل هذه التطورات نناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو، السيد توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي، والسيد بشارة شربل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. ولكن قبل أن أتوجه إليهما أتوجه إلى جوني تانيوس مراسل الجزيرة في بيروت لمتابعة كل هذه التصريحات والتحركات. كان هنالك أيضا تحرك للسفير الأمريكي زار فيه بلدات في جنوب لبنان.
6: فيما كل هذه المواقف الرسمية التي صدرت وتحديدا من جانب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هي تعكس بشكل كبير محددات وأطر الموقف الرسمي اللبناني بشأن التعامل مع ملف الجنوب اللبناني، وارتباط هذا الموقف أيضا بالجهود الأمريكية المرتبطة بدور واشنطن كراعي للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وما نتج عنها من اتفاق الإطار الثلاثي وما يتعلق بالمناطق التجريبية. كثيرة هي الرسائل التي حملتها المواقف التي تحدث عنها رئيس الحكومة بدء الأمر قبل ظهر هذا اليوم عند مستهل جلسة برلمانية لمساءلة الحكومة في سياساتها العامة وأيضا في أدائها. على الأغلب الأهم والأبرز هو ما يتعلق بملف التفاوض، يقر بأن المفاوضات صعبة لكنها السبيل الوحيد من أجل استعادة الحقوق، وأن هذه المفاوضات يتم الحكم عليها من خلال نتائجها الأخيرة. والأهم ربما في هذا المجال وفي هذه النقطة بالتحديد تأكيد رئيس الحكومة أن لبنان ليس ورقة تفاوضية، وبأن الدولة اللبنانية تفاوض عن نفسها، وهذا طبعا يعكس الخشية اللبنانية من ارتباطات الملف اللبناني وملف الجنوب اللبناني بملفات إقليمية ودولية أوسع. وتحدث نواف سلام طبعا عن العقبات التي تعترض الحكومة لناحية التعامل مع تداعيات الحرب الأخيرة والحاجة لكل أشكال الدعم العربي وأيضا الدعم الدولي. رئيس الجمهورية أيضا عكس في جانب أساسي الاتكال الرسمي اللبناني والركون الرسمي اللبناني إلى المؤسسة العسكرية، إلى الجيش اللبناني، لأنه وفق الرؤية الرسمية اللبنانية الجيش اللبناني هو الوحيد القادر على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وعلى الدخول إلى المناطق التي ينسحب منها الجانب الإسرائيلي. ومن هنا أكد الرئيس اللبناني خلال استقباله وزير الدفاع الفنلندي أن الجيش يقوم بواجباته الكاملة، وأن التهم الإسرائيلية التي سيقت بحق الجيش اللبناني بأنه يقصر بواجباته هي غير صحيحة، ومن شأنها طبعا التخريب على كل الاتفاقات التي كان جرى التوصل إليها، وهذا طبعا موقف رسمي لبناني معلوم. زيارة السفير الأمريكي اليوم أيضا إلى اللبناني كان لها وقعها، وهو أكد أنه أو السفارة الأمريكية في بيان رسمي صادر عنها أكدت أن السفير ميشيل عيسى اطلع على مجريات الأمور في الجنوب اللبناني، على التحديات وما أنجز بشأن المناطق التجريبية، وأيضا الموقف الأمريكي المعروف بشأن الملف اللبناني لناحية دعم الحكومة والجيش في بسط سلطة الدولة والسعي لتأمين مزيد من الاستقرار والأمان ومواصلة العمل مع جميع الأطراف المعنية. ولكن طبعا في مواجهة أو في مقابل كل هذه المواقف التي تحدثنا عنها، هناك ما أعلن عن لسان رئيس البرلمان اللبناني خلال اتصال مهم بوزير الخارجية الإيراني عن أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واستمرار الصمت ستكون له تداعيات خطيرة على كل المستويات.
5: شكرا لك جوني تانيوس مراسل الجزيرة، كنت معنا من بيروت. أبدأ معك سيد توفيق شومان. سيد توفيق، لماذا هذه الجلسة لمساءلة الحكومة في هذا التوقيت التي تنتقد فيها الحكومة بشكل كبير لما تقوم به من مفاوضات ونتائج هذه المفاوضات؟
7: يعني أنا برأيي هناك أكثر من سبب وأكثر من دافع أيضا لمساءلة هذه الحكومة. هناك العديد من الكتل السياسية دفعت إلى ذلك، وأيضا هناك بعض القوى السياسية كما شاهدنا من خلال الكلمات التي ألقيت تريد أن تدلي بدلوها اتجاه قضايا سياسية معينة. لكن الشيء المؤسف الذي حدث أنه بدل أن تكون جلسة المساءلة لأداء الحكومة، ذهب العديد من المواقف السياسية إلى الجنوب، وبالتالي تحول الجنوب إلى نوع من الصدام بدل أن يشكل نوعا من الوحدة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر. أعتقد أيضا على الأقل بالإمكان أن أتوقف عند مسألتين أساسيتين سمعتهما من أحد النواب لقاء الديمقراطي، هادي أبو الحسن، قال حرفيا بأن الاتفاق الإطار أوصلنا إلى طريق مسدود، وبالتالي علينا أن نعيد النظر. الموقف الثاني لنائب رئيس مجلس النواب الياس أبو سعد، قال لرئيس الحكومة حرفيا نريد أن نعرف تفاصيل الاتفاق الإطار، ما هو اشرح لنا، نحن نتحدث عن نواب الأمة، عن انتقادات حادة للاتفاق الإطار وللمسار التفاوضي الذي مشى به لبنان، وبالتالي هم يتساءلون ما هو هذا الاتفاق؟ طيب. ما هو مساره؟ ما هو أفقه؟
5: بالإضافة إلى هؤلاء، ودعني أسمع من السيد بشارة شاربل، بالإضافة إلى هؤلاء وموقف هؤلاء، هنالك موقف سجل لرئيس مجلس النواب منذ أيام قال فيها أن اتفاق الإطار طار، أو ما معناه انتهى. رئيس مجلس النواب نفسه هو جزء من هذه التركيبة، أيد المفاوضات وقال إن هذه المفاوضات لا خيار أو بديل عنها. في نفس الوقت تعقد هذه الجلسة لتصوب سهام الاتهام لرئيس الحكومة اللي هو في الحقيقة شريك في المفاوضات مع السيد بري، يعني وافق السيد بري على إجراء هذه المفاوضات. كيف نفهم هذه المعادلة؟
8: الرئيس بري يلعب لعبة مزدوجة، هو يقوم بذلك منذ زمن طويل. عمليا الرئيس بري، ولنكن صريحين، يغطي مواقف حزب الله لا أكثر ولا أقل. اليد المخملية لليد العنفية لحزب الله هو الرئيس نبيه بري. كلامه لعرقجي لوزير الخارجية اليوم الإيراني يقول أنه يشكر إيران على تمسكها
5: على
8: ربطها لبنان بندا في مذكرة إسلام أباد. إذن الخلافات القائمة في مجلس النواب هي خلافات حقيقية، والموضوع الحقيقي الذي يختلف عليه اللبنانيون هو ليس موضوع وحدة، هو موضوع خلاف، هو السلاح، سلاح حزب الله الذي ورط اللبنانيين وورط لبنان بكل هذه الحروب والمغامرات التي أدت إلى إعادة احتلال جزء من الأراضي اللبنانية نحو 600 أو 700 كيلومتر مربع، وإلى تدمير 70 قرية، وإلى مليون مهجر عاد منهم 500 ألف. نحن إذن في ورطة أساسية عنوانها السلاح. لاحظي اليوم زيارة السفير الأمريكي إلى
5: سأعود إلى هذه الزيارة لو سمحت لي، لكن أريد أن أسمع
7: أريد أن أفتح أقواس.
5: طيب، سأعود إليك بهذه الأقواس فعليا. سيد توفيق، من حق مجلس النواب أن يساءل الحكومة وهذا معروف دستوريا، ولكن في أكثر من مناسبة سابقا تم تأجيل جلسات مساءلة بحجة أن الظرف لا يسمح، أن الوضع لا يسمح بالقيام بهذه الجلسات. ما الذي حققته هذه الجلسة غير إظهار الانقسام اللبناني؟
7: هو يعني انقسام لكن تحت السقف. بس قبل أن يعني سأجيب سريعا وأعود إلى فتح الأقواس حقيقة، كان مطروح
8: أقواس بلا سهام.
7: لا بدون سهام، وخاصة معك، بس أنه أنا
5: أقواس ودية،
7: أقواس ودية بس أقواس عاطفية باتجاه الرئيس بري.
5: طيب نسمع.
7: سأقول ذلك، كان هناك مطروح تعديل وزاري وأكثر من ذلك بعض القوى السياسية كانت تريد تغيير الحكومة. أظن بهذه المساءلة الجلسة المساءلة قيل ما قيل، وبالتالي أقفل باب التعديل الوزاري بالحد الأدنى. أعود إلى الأقواس، لا، الرئيس نبيه بري موقفه واضح ضد الاتفاق الإطار، لنعد إلى لحظة التوقيع عليه في 26 من حزيران الماضي، قال هذا اتفاق فتنة حرفيا.

0: لنعد أيضا إلى كلام الرئيس بري في ذكرى تغييب الإمام الصدر، كان واضح تماما بأنه صوب حتى كاد أن يتحول اتفاق الإطار إلى جثة سياسية على الأرض.
1: لنستعيد
0: ما قاله الرئيس موقف الرئيس بري ضد الاتفاق ليس موقفا رماديا، موقف متناغم ومنسجم تماما مع موقف حزب الله، انما بلغه دبلوماسيه فقط هذه تختلف بين الطرفين.
1: طيب، لانه في نفس المقابله الصحفيه الذي قال فيها ان اتفاق الاطار طار او انتهى، عاد ليقول في نفس هذه المقابله بانه لا خيار.
0: لا، هو قال بانه لن يقفل ابواب التواصل مع رئيس الجمهوريه. طيب،
1: أعود إليك سيد بشارة.
0: أرجو أن تكون الأقواس وصلت.
1: يعني وصلت الأقواس. سيد بشارة، أريد أن أسمع أقواس منك أيضا. أشرت إلى الجانب الأمريكي وموقف الجانب الأمريكي. يوم زيارة لسفير الولايات المتحدة الأمريكية لنفس المناطق التي زارها رئيس الجمهورية، لنفس البلدات التي زارها رئيس الجمهورية. ما هي الرسالة وما أهمية القول بأننا ندعم لبنان وندعم حكومة لبنان إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية لا تضغط على إسرائيل لتقديم شيء على طاولة المفاوضات؟ يعني متى تقترن الأقوال بالأفعال؟
2: السفير الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة ملتزمة اتفاق الإطار، وبزيارته إلى زوتر يؤكد أنها ملتزمة أيضا المناطق التجريبية. أنا رأيي الشخصي أن المناطق التجريبية مسألة وهمية ولن تكون فعالة على الإطلاق، لكنه ذهب إلى حدود المناطق التجريبية. المهم فيما سمعناه بالحوار بين السفير الأمريكي والمواطنين حين سألوه، وهو ذهب برفقة ممثلين لمجلس الإنماء والإعمار الذي سيتولى إعادة البناء، حين سئل قال لا شيء سيتحقق إلا إذا نزع السلاح. هذا السفير ذو الأصل اللبناني، طريقته غير دبلوماسية عادية.
1: طيب،
2: طريقته هجومية في التعبير. عندما الفكرة طريقته هجومية في التفكير في التعبير، لكنه يضع الإصبع على الجرح، يقول دائما ما يتوجب عليه قوله كدبلوماسي أمريكي. والولايات المتحدة ملتزمة اتفاق الإطار، واتفاق الإطار واضح وليس غامضا، وليس كما سأل بعض النواب.
1: إذا كانت الولايات المتحدة ملتزمة اتفاق الإطار، نحن نريد أن تلتزم إسرائيل. عندما تم إطلاق الأسرى الخمسة أو المحتجزين الخمسة، ميشيل عيسى سفير الولايات المتحدة الأمريكية قال بأنه يجب البناء على هذا الإنجاز.
2: نعم،
1: حصل ما حصل في نفس اليوم، هو تكثيف للغارات الإسرائيلية وأيضا توسيع رقعة هذه الغارات.
2: إسرائيل لن تتوقف، إسرائيل تريد أن تفاوض لبنان تحت النار بسبب اختلال ميزان القوى. السفير
1: دقيقة ونصف لدي.
2: السفير الأمريكي قال عند الرئيس بري أن الحل هو نزع السلاح.
1: طيب،
2: واتفاق الإطار هو من شقين،
1: أكيد لديها أقوال.
2: انسحاب إسرائيل
0: لا، أقوال كثيرة، هو على كل في طيات
2: انسحاب إسرائيل ونزع السلاح بالتوازي، وإذا لم يقم الجيش اللبناني بنزع السلاح.
1: طيب،
2: فإن إسرائيل
1: دعني أحول هذه النقطة إليك سيد شومان. سيد شومان، حزب الله ينتقد هذه المفاوضات ويقول بأنها
0: يرفضها
1: ويقول أنها لم تحقق شيئا.
0: نعم،
1: طيب إذا كان الشرط الأساسي هو غير موافق عليه ولا يدعم الدولة في مطالبها، إذن كيف له أن ينتقد هذه المفاوضات أو أن لا يرضى بها وهو صاحب سلاح حزب الله؟
0: أنا أعتقد يعني حتى لو يعني سلك كلامي نوعا من الكلام فيه نوع من القسوة، اتفاق الإطار لو له عيون لما وقع، لا دعوة لوقف اطلاق النار، لا دعوة للانسحاب.
1: لكن
0: ينسحب العدو الآن، يوقف العدوان على لبنان، تنفصل المسارات وتهدأ الجبهات اللبنانية.
1: شكرا لك سيد توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي، والسيد بشارة شربل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. بهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. ننتقل إلى رام الله والزميلة جفارة. إليك جفارة.
3: شكرا للزميلة فدا باسيل من بيروت. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا بكم ونافذة جديدة من رام الله. نازة أو أضرار جانبية. فيلم وثائقي حظي ب 25 دقيقة من التصفيق في مهرجان البندقية في إيطاليا ولكن في إسرائيل، ورغم أن الفيلم لم يعرض بعد إلا أنه أحدث ما يشبه الزلزال، من رئيس الوزراء نتنياهو إلى رئيس الأركان إلى وزارتي الخارجية والثقافية، تهديدات ووعيد بحق المخرجين يوفال أفراهام ورحيل زور، شهادات من عسكريين وضباط في الجيش الإسرائيلي شاركوا في قصف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة أوردها الفيلم، تؤكد أن ذلك القصف لم يكن خطأ بل كان عدد من القادة والعسكريين الكبار يعرفون أنه سيودي بحياة أطفال ونساء. للخوض في مزيد من التفاصيل حول هذا الزلزال داخل إسرائيل وأيضا على المستوى الدولي بسبب فيلم نازا، ينضم إلينا في الاستوديو هنا الأستاذ أنس أبو عرقوب الخبير بالشأن الإسرائيلي والأستاذ محمود الفرنجي الخبير القانوني والحقوقي، أهلا بكما. سأبدأ معك أنس، لماذا كل هذه الضجة في إسرائيل والفيلم لم يعرض بعد رغم أن وزير الدفاع الإسرائيلي ونتنياهو شخصيا في بداية الحرب قال لا غذاء لا ماء لغزة، شبهوا أهالي قطاع غزة بأوصاف توراتية؟
4: بالفعل زلزال في تل أبيب، يتضمن هذا الفيلم شهادات من داخل غرفة العمليات. في بداية الحرب العالم شاهد تصريحات وتهديدات، هذا مستوى تم توثيقه، الآن اكتملت الصورة، بعد التصريحات المستوى التنفيذي يقدم شهادات، وتتواصل في إسرائيل الاجتماعات المكثفة لدراسة سبل مواجهة تداعيات هذا الفيلم وسط تعاظم الانتقادات لأداء المستوى الإعلامي والدبلوماسي والسياسي في إسرائيل الذي تأخر عن الاستجابة. التقييمات في إسرائيل، تقييمات خبراء الدبلوماسية، أن هذا الفيلم أحدث ضررا كبيرا غير قابل للإصلاح، والآن يجب التركيز فقط على مناقشة سبل إيجاد رد فعل لتقليص هذا الضرر الكبير والحد من التداعيات السياسية.
3: ولكن أنس، لماذا كل هذا التهديد والوعيد للمخرجين؟ هل لأنهما من إسرائيل؟
4: أولا كون المخرجين والشهود من إسرائيل يفرض تحد كبير أمام الدبلوماسية الإسرائيلية. الخبراء الدبلوماسيين من أنصار إسرائيل الذين شاركوا في إعداد الحملة الدعائية لمواجهة هذا الفيلم قالوا لإسرائيل يعني كون الشهادات من الداخل تجعل من الصعوبة علينا الادعاء أن هذا الفيلم وهذه الشهادات هجوم خارجي يستهدف نزع الشرعية عن العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة وأيضا في جنوب لبنان.
3: أستاذ محمود، كيف يمكن الاستفادة فلسطينيا من هذه الشهادات التي وردت في هذا الفيلم رغم أنه لم يعرض بعد؟
5: تحياتي لك أستاذ جيفا ولضيف الأستاذ أنس. هذا الفيلم من الأفلام المهمة جدا لاعتباره يصنف ضمن الأفلام الوثائقية، فيوثق شهادات أصيلة وأصلية من داخل البيت العسكري الإسرائيلي ومن داخل مقترفي تلك الجرائم، كيف استخدموا التقنيات العسكرية، كيف استخدموا الذكاء الصناعي، ما هو عدد المدنيين الضحايا كأضرار جانبية مقابل المستهدف، وبالتالي هذه الشهادات بالإمكان استخدامها وتوظيفها ضمن النضال الفلسطيني في القانوني في المحكمة الجنائية الدولية، هذا أمر. والمسألة الأخرى بإمكان كل فلسطين من ذوي الضحايا الإبادة الجماعية في قطاع غزة من مزدوجي الجنسية استخدام هذه الإفادات في مقاضاة قادة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الوطنية سواء في دول أوروبية أو أمريكا أو أمريكا اللاتينية ضمن مبدأ الولاية القضائية الدولية، حيث أن هذه المحاكم تعطي لنفسها الصلاحية القضائية في ملاحقة مقترفي الجرائم وإن كانوا خارج أراضي الدولة طالما أن هناك مواطنا من دولتها قد استهدف ضمن هذه الجرائم. فهذه ملف يضع يضاف إلى الملفات القانونية التي عملت عليها مؤسسة حقوق الإنسان في تكييف هذه الجرائم وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية.
3: أنس، كيف يمكن أن يؤثر أو هل أثر الفيلم وسيؤثر في الرأي العام الإسرائيلي الداخلي وأيضا بحلفاء إسرائيل؟
4: أولا، الحملة الدعائية التي بلورها وانطلقت الآلة الدعائية الإسرائيلية سواء على الخارج تستهدف المجتمع الدولي أو إسرائيل، جزء من الحملة الداخلية، الحملة الإعلامية الدعائية الموجهة داخل إسرائيل تستهدف أيضا وقف كرة الثلج، التحريض، وصف المخرجين ومن أدلوا بهذه الشهادات التي تنطوي على إدانة للجيش الإسرائيلي بالخونة وتهديدهم بنزع وحرمانهم من الجنسية والدعوات لسفك حتى دمائهم. هذا يأتي لمنع صدور شهادات إضافية. أيضا الجيش الإسرائيلي والأجهزة الإعلامية في إسرائيل تريد التبرير للداخل الإسرائيلي ونفي وقوع يعني عملية تطهير عرقي. هناك أركان هذه الحملة الدعائية تقوم على رسائل مضادة، نفي وقوع تطهير عرقي في قطاع غزة، وأيضا الوعيد من أي شخص يفكر ويحدث نفسه بالإدلاء بمثل هذه الشهادات. هذا كله موجه للداخل الإسرائيلي. الرسائل المضادة الموجهة للخارج تقوم على الادعاء، وتم الاتفاق مع سفراء حلفاء لإسرائيل في حملتها الدعائية، أن إسرائيل دولة ديمقراطية وهناك أصوات مختلفة، وهذه الأصوات قد تكون كاذبة في الكثير من الحالات وخصوصا في مثل هذه الحالة.
3: نعم، يعني في هذه النقطة أيضا أستاذ محمود، ماذا يعني أن تأتي هذه الشهادات من ضباط وعسكريين في الجيش الإسرائيلي، والوحدة 8200 تطالب الآن بتحقيقات داخلية، ماذا يعني ذلك قانونيا وماذا تعني أيضا لأهالي قطاع غزة؟
5: عمل مؤسسات حقوق الإنسان يقوم على توثيق إفادات وشهادات الضحايا بشكل دائم، وعادة ما تستهدف إسرائيل هذه مؤسسات حقوق الإنسان بأنها معادية للسامية، ولكن أن يأتي هذه الإفادات من مقترفيها، أن تأتي هذه الإفادات من مواطنين إسرائيليين، فبالتالي لا يمكن استخدام هذه المعادات السامية ضد هؤلاء الأشخاص. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، هذا يفتح باب الأمل لأهالي قطاع غزة بتحقيق العدالة من خلال ملاحقة ومساءلة مقترفي جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة. ضيف على ذلك أحد مكونات جريمة الإبادة الجماعية حسب الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية هو عنصر القصدية، أي أن حكومة إسرائيل تقصد ارتكاب الإبادة الجماعية، وهذا ما أكدت عليه الإفادات بأن هناك سياسة ممنهجة وليست هي أخطاء فردية من قبل جنود في الميدان، بل أنهم كانوا يعملون ضمن سياسة ومنهجية واضحة لاستهداف المدنيين، حتى لو وصل عدد المدنيين ل 500 مدني من النساء والأطفال والرجال مقابل شخص مستهدف واحد.
3: أنس، إسرائيل يعني ليس هذا الجديد فقط بالفيلم، أنها ترصد ومعروف للفلسطينيين، ترصد كل ما يتحرك على الأرض أمنيا سياسيا عسكريا بالتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. كيف لم تتمكن من رصد إنتاج الفيلم، خاصة أن الشهادات التي تم جمعها وتصويرها تمت في تل أبيب؟
4: أولا، في إسرائيل حاليا هناك اعتراف، هناك إخفاق دبلوماسي، جرى عمل دبلوماسي لمنع عرض الفيلم، وجرت جهود لتخفيف من حدة الشهادات، وكان هناك عجز استخباري وأيضا دبلوماسي في الوصول ومعرفة فحوى الفيلم بدقة. العجز الاستخباري في إسرائيل عندما يتعلق بإسرائيليين، القدرات الاستخبارية الإسرائيلية تقوم على انتهاك الحقوق الفردية والشخصية للمحيط العربي، الفلسطيني، اللبناني، كل العرب وكل العالم، لكن لا يعني الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية عندما تريد اختراق هاتف أو تعقب شخص ما إسرائيلي هي بحاجة إلى إذن قضائي، لذلك عجزت عن رصد هذا الفيلم.
3: باختصار محمود، هذه الوثائق والشهادات الآن سيتم نقلها كما أنت ذكرت إلى المحاكم الدولية، إلى محاكم من خلال فلسطينيين مزدوجي الجنسية. الآن ما المطلوب الآن تنفيذه ونحن نتحدث عن تطهير عرقي وفق بتسالم في الضفة الغربية، إبادة جماعية بلسان إسرائيليين وعسكريين في قطاع غزة باختصار؟
5: بالتأكيد هذا ما كنت سأتحدث عنه. الحكومة الإسرائيلية تلقت ضربة قاسمة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة بتوثيق هذه الانتهاكات من قبل

0: جريمة الاضطهاد والتهجير القسري، وبالتالي أن هناك سياسة إسرائيلية استعمارية ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها ذلك يشمل القدس.
1: وفي قطاع غزة الآن مراسلنا في قطاع غزة يقول أن عدد الشهداء حتى هذه اللحظة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى هذه اللحظة يتجاوز 73,700 شهيد وأكثر من 10,000 مفقود تحت الأنقاض. يعني لضيق الوقت نشكر ضيفينا في هذه النافذة الأستاذ أنس أبو عرقوب الخبير بالشأن الإسرائيلي والمحامي والقانوني الباحث القانوني الأستاذ محمود الفرنجي، شكرا لكما. إذا فيلم نازا الآن موجة غضب كبيرة في إسرائيل، ولكن الآمال في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية أن يتم تحويل ما يحدث إلى شيء آخر وعدالة على الأرض. شكرا لمتابعتكم خلال هذه النافذة، ونعود الآن إلى استوديوهاتنا في الدوحة والزميل نشوان. إليك نشوان.
2: شكرا وبأمان لك جيفارا، ونلتقيكم رأس الساعة.
3: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
4: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
5: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
6: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
4: نفكك تفاصيله.
5: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
4: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
7: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
8: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
9: كلا هذا لم يحصل.
4: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
10: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
4: لإيضاح المعنى.
11: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
4: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة. هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
12: يعني هذا قوت بجيب أطفال.
4: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
13: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إني مقطوعة.
4: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.

في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالميا. ففي عصر التفاعلات الافتراضية، لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا ومستمرون معكم في هذه التغطية من الجزيرة للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة والتطورات في لبنان. في التفاصيل إذن، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط 3 مسيرات من طراز MQ-1 وذلك في أجواء غرب وشرق مضيق هرمز منذ فجر اليوم. من جهته قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن زوارق إيرانية حاولت مؤخرا الاستيلاء على مسيرة بحرية أمريكية وقد باءت المحاولة بالفشل بعد رد أمريكي حازم. إلى ذلك قالت الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو جدد في اتصال

0: مع نظيره العماني بدر البسعيدي التزام واشنطن بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، والالتزام كذلك بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية أن قواتها الجوية استهدفت إمدادات ومواقع للحوثيين في منطقتي المخا وذو باب. في غضون ذلك قال رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني إن التصعيد الحوثي يمثل تهديدا شاملا للأمن الوطني والإقليمي في ظل الدعم الإيراني وتحويل اليمن لمنصة تهدد أمن المنطقة والمصالح الدولية. ومع استمرار المعارك بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين، قالت الأمم المتحدة أن أكثر من 125 ألف شخص نزحوا في اليمن وذلك منذ بداية الشهر الجاري. وفي قطاع غزة، مشاهدينا، قالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 5 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة وشمالي القطاع منذ فجر اليوم. في الضفة الغربية، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال أعدمت فجر اليوم زياد جابر خلال اقتحام منزله في مدينة البيرة. أما في لبنان، فدعا الرئيس اللبناني أوروبا إلى الإسهام في إعادة الإعمار مرحبا بأي دولة تبقي قواتها في الجنوب، وذلك بعد انتهاء مهلة اليونيفيل. سنتابع مزيد من التفاصيل ولا سيما في ملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. انضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة السريري، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أمينة، سنبدأ معك بأبرز البيانات لا سيما بيانات السنتكوم وأيضا المواقف السياسية على مستوى الولايات المتحدة. نذكر هنا مرة أخرى أمينة بأنه كان هنالك حوادث في البحر تحدث عنها الأمريكيون في روايات أيضا فيها تناقض إلى حد ما مع رواية الإيرانيين كالمعتاد. تفضل أمينة.
1: نعم، بالفعل نشوان التصريحات الأمريكية مختلفة كثيرا عن تلك القادمة من طهران فيما يتعلق بآخر الحوادث في مضيق هرمز. الأولى ما يتعلق باستهداف ناقلة للنفط بأحد الألغام المزروعة في المضيق، هذه الرواية الإيرانية، لكن القيادة المركزية تقول بأن هذه هي السفينة وناقلة النفط استهدفت في السابق في وقت سابق من الشهر الماضي بأحد الصواريخ الإيرانية وباتت خارجة عن العمل مستقرة أمام السواحل العمانية، لكن الإيرانيين عادوا استهدافها قبل بضعة أيام فقط في محاولة لزعزعة استقرار المضيق والترويج لرواية كاذبة مفادها أن المضيق مغلق وغير آمن بالنسبة لحركة السفن التجارية أو حتى البحرية الأمريكية. لكن بالموازاة أيضا مع ذلك هناك تصريحات لقائد القيادة المركزية للجزيرة أكد فيها بأن قوات البحرية الأمريكية استهدفت زوارق إيرانية كانت تحاول الحصول على مسيرة بحرية أمريكية تستطلع أو تقوم بعمليات استطلاع في المضيق، لكن لم يصب هذه المسيرة أي عطل، بل عادت إلى الخدمة بشكلها المعتاد. لكن القوات البحرية الأمريكية قامت باستهداف هذه الزوارق والقضاء عليها فيما وصفته القيادة المركزية في تصريحاتها للجزيرة بالرد الحازم. أيضا بالموازاة مع ذلك وعلى الصعيد الميداني، كانت هناك تصريحات قبل قليل لمسؤول أمريكي لأكسيوس تفيد ب انتقال عملية مرافقة السفن سواء البحرية الأمريكية أو حتى السفن الخليجية والسفن الملاحة بشكل أساسي في المضيق في النهار، وهذا عكس ما كان يتم خلال الشهر الماضي على الأقل التي كانت ترافق فيها البحرية الأمريكية السفن ليلا. نعم. لتجنب استهدافها. وطبعا القيادة المركزية تقول بأنها منذ يعني بدأ الحصار كانت قد ساعدت في مرور أكثر من 1800 سفينة عبر المضيق. سياسيا هناك العديد من التحركات على مستوى الكونغرس الأمريكي، مشروع قرار محاولة جديدة لسحب صلاحيات الرئيس الأمريكي وإن لم يكن ملزما. لا. هناك مشروع آخر يحاول متابعة وزير الدفاع بيت هيكسيت وبغية عزله في المستقبل.
0: شكرا لك.
1: مشروع مطروح من توماس ماسي أحد المشرعين الجمهوريين.
0: بالتأكيد، شكرا لك أمينة للحديث بقية. معنا عمر الآن من طهران. عمر هواش، نتابع معك كما يقال إيرانيا على الضفة الأخرى لا سيما في حوادث البحر أو في المواقف السياسية.
2: نعم نشوان، بالفعل هناك روايات إيرانية تتناقض مع ما يأتي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، سواء عبر استهداف ناقلة النفط. وفق الرواية الأمريكية هنا يقول الإيرانيون أن الناقلة اصطدمت بألغام بحرية في الممر الجنوبي لمضيق هرمز. ويعيد ويؤكد الحرس الثوري الإيراني بأن المضيق مغلق، وأنه كان قد حذر السفن بأنها سوف تلقى مصيرا سيئا وخطرا في حال حاولت سلوك المسارات غير الآمنة والمخالفة بحسب تعبيره. فضلا عن ذلك، ما تتحدث عنها القيادة المركزية الأمريكية من محاولة الحرس الثوري السيطرة على زورق أمريكي مسير، هنا يقول الإيرانيون على لسان نائب محافظ هرمزغان جنوب إيران بأن مسيرة أمريكية ضربت يوم أمس قاربي صيد قرب ميناء في مدينة ميناب جنوب البلاد، مما أدى إلى فقدان أثر بعض الصيادين. إذا ما بقينا نشوان في المضيق، أيضا اليوم كان هناك إسقاط لثلاث مسيرات أمريكية وفق ما أعلن الحرس الثوري الإيراني. هذه المسيرات كانت في أجواء مضيق هرمز في ناحية الشرق وناحية الغرب، ويقول الحرس أن المسيرات كانت من طراز MQ-1، وهي مسيرات استطلاعية هجومية في الوقت نفسه. وهذا مؤشر على محاولة أمريكية لفيض سيطرتها ومراقبتها على المضيق، ومحاولة إيرانية مقابلة أيضا للقول أن الحرس الثوري هو من يسيطر على مضيق هرمز. قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني أيضا قبل نحو ساعة قال في بيان أن المضيق مغلق وأن السيطرة الإيرانية كاملة على المضيق، وأنه لم يعد هناك أي تواجد للجنود الأمريكيين لا في المياه الخليجية ولا في مضيق هرمز، وأن إيران أيضا لن تسمح مستقبلا بهكذا تواجد لأنه يشكل خطر على الجانب الإيراني. وزير الخارجية الإيراني عباس عراج قال في تغريدة على منصة إكس بأن الحديث عن أن إيران باتت بلا دفاع وأنها غير قادرة على الدفاع عن نفسها إنما هي ادعاءات كاذبة، وأن إيران تمكنت من تدمير عشرات المواقع الأمريكية والمعدات والتجهيزات في المنطقة، وقال إن ما يتم الإعلان عنه فقط هو غيض من فيض، وأن إيران سوف تعلن لاحقا عن حجم الخسائر الأمريكية التي ألحقت بها القوات المسلحة الإيرانية خلال الحرب وخلال موجات عديدة من التصعيد. سياسيا أيضا لا يزال يتحدث الإيرانيون عن أنه لابد وأن يتم تحقيق الشروط الإيرانية لأجل العودة إلى مذكرة التفاهم، بحسب ما قال محسن رضاي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني.
0: طيب، شكرا لك عمر هواش في طهران مراسل الجزيرة. سنأخذ هذه المعلومات مشاهدينا لنناقشها، نأخذها برؤية تحليلية. انضم إلينا من واشنطن نيك آدمز، الباحث في برنامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي. نيك آدمز أهلا بك. أولا لو أخذنا حوادث البحر هذه، يعني مسألة بغض النظر هنا عن تناقض الروايتين، لكن هنالك حوادث، نود أن نفهم المغزى من حوادث كهذا. هل تفهمها على أنها تحركات استراتيجية لتغيير المعادلة في البحر، سواء للإيرانيين أو للأمريكيين؟ وربما نأخذ وجهة النظر الأمريكية أولا.
3: نعم، شكرا لك على هذا السؤال، وشكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. كما تعرفون، إيران والولايات المتحدة الأمريكية كانتا في نزاع بطرق متعددة لأكثر من 40 عاما. طبعا هي المرة الأولى التي تصل فيها الأعمال العدائية إلى هذا الحد من العدوانية، ولكن استمرار النزاع هو قائم. وفي العراق استخدمت الأسلحة الإيرانية لقتل الجنود الأمريكيين. إذن النزاع بين الطرفين ليس بالأمر الجديد. الآن ما تغير على المستوى الجيوسياسي أصبح ذلك في إطار نزاع عالمي أوسع، وهذا هو الاختلاف الرئيس. إيران كانت تعمل على دعم وكلائها في الأقليم وشنت الهجمات مستهدفة إسرائيل من خلال حماس على سبيل المثال، ودعمت نظام الأسد في سوريا، وحتى وصلت إلى دعم الحرب الروسية الروسية في أوكرانيا، وبالتالي من المنظور الاستراتيجي الأشمل والأوسع أعتقد أن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ بعين الاعتبار أن إيران تستمر بزعزعة الاستقرار والسلام في المنطقة وتهدد الجيران وتستخدم الشبكة من الوكلاء لبسط نفوذها في المنطقة. وفي النهاية الرئيس يتحدث أيضا بشكل متكرر عن منع إيران من الاستحواذ على السلاح النووي. هذه هي النقاط الأساسية في سياسة الولايات المتحدة منذ عقود من الزمن، وهذا ما يدفع الاستراتيجية الأمريكية والسياسة الأمريكية في المنطقة اليوم.
0: طيب الآن انضم إلينا من طهران الدكتور محمد حسين هاشمي، الدبلوماسي الإيراني السابق، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور هاشمي أهلا بك. الحقيقة في نفس الإطار، يعني قبل أن ننتقل للشق السياسي، هذه الحوادث المتكررة في البحر هل تراها هي فعل ورد فعل في إطار غير منظم، غير مرتبط بأبعاد استراتيجية وأهداف استراتيجية مثل مسألة تغيير قواعد الاشتباك، أم أنها يعني مجرد تحركات أو احتكاكات محدودة يعني بين الإيرانيين والأمريكيين؟
4: تحية لك أخي الكريم وللضيف الكريم وللمشاهدين. الواقع أنا باعتقادي أن الرئيس الأمريكي الآن عالق بين داخل ضاغط عليه بكل معنى الكلمة، وبين مواجهة مع إيران لا يمكنه أن يغض الطرف عنها، لأنها تأتي في سياق فرض الإملاءات الأمريكية على الجانب الإيراني. الإيرانيون باعتقادي لا يسمحون لترامب وللإدارة الأمريكية أن يخرجوا من هذه الأزمة ومن هذا المستنقع الذي ألقوا بنفسهم فيه بهذه السهولة، وتحاول أن ترفع التكلفة على هؤلاء، ولا سيما وهم في ظرف حساس جدا رغم ما تعاني إيران داخليا. نعم هذه المواجهات هي محدودة بحد ذاتها، وقد تنزلق إلى مواجهة أكبر، ولكن باعتقادي أن الجانب الأمريكي الآن يحاول جاهدا أن تكون هذه المواجهة محدودة رغم كل ما نشاهده من جولات من ضرب وغد.
0: يعول عفوا دكتور هاشمي، أعتذر عن مقاطعتك، يعول الأمريكيون دكتور هاشمي الإيرانيون على فكرة أن الولايات المتحدة لا تريد توسيع الصراع، خاصة مع الالتزامات السياسية الحزبية والانتخابية القريبة زمنيا في واشنطن؟
4: المسؤولون والقادة في إيران يدرسون كل هذا الظرف الموجود داخليا في أمريكا وعلى الصعيد الدولي وعلى صعيد الإقليم، وباعتقادي هم يعولون على أن مقاومة الشعب الإيراني وصمود الشعب الإيراني وثبات الشعب الإيراني في مواجهة العقوبات الصارمة التي تفرضها الإدارة الأمريكية في هذا الظرف، يعولون على هذا الجانب أكثر مما يعولون على موضوع الداخل الأمريكي والانتخابات وما إلى غير ذلك، وما إلى يعني وهم جاهزون أيضا يعني باعتقادي من جانب إيران محصنة داخليا إلى حد كبير، ومن الجانب الآخر هم جاهزون لأي مواجهة، وقد يطلبها الكثير في الداخل الإيراني، يطلبون هذه المواجهة لأنهم يعتقدون أن هذه المواجهة ستكون هي القول الفصل في كل هذا الخطاب الموجود بيننا وبين الأمريكيين.
0: نيك آدمز في واشنطن، عاد ترامب للحديث مرة أخرى عن التفاوض، وهو كان قد أهملها وقال أنه لا غير مهتم بالحديث الإيرانيين. أيضا الوزير روبيو تحدث مع نظيره العماني، وتعرف أهمية عمان في هذه المرحلة، وبالتالي ما الذي تقرأه من دلالات في هذا المستوى؟
3: أعتقد أن الرئيس قد أعطى الإيرانيين كل فرصة ممكنة للتفاوض في خلال هذا النزاع، وأثبت أن لديه ما يكفي من قدرة على ضبط النفس في المجال العسكري، واعتمد الخيار العسكري الاقتصادي بالأحرى في الأسابيع الماضية. الإيرانيون هم من صعدوا في المرحلة الأخيرة عسكريا، والبحرية الأمريكية كانت كانت قد نجحت بإزالة الألغام مثلا. أعتقد أن الرئيس عبر عن انفتاحه إزاء المفاوضات. تغيرت الأمور عندما صعدت إيران، ولكن الصورة في الميدان تتغير بشكل مستمر. وعلى المستوى الاستراتيجي أيضا، أعتقد أن إيران ترى أن انتخابات التجديد النصفي هي مرحلة مفصلية، وتود أن تنتظر إلى ما بعد الانتخابات. ولكنني أرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بسلسلة من الخيارات العسكرية أو الاقتصادية على المستوى الاستراتيجي لهذا النزاع. ويجب أن نتحدث أننا وصلنا إلى أدنى مستوى الآن من حيث الصادرات الإيرانية النفطية، وبالتالي إيران ليس باستطاعتها أن تصدر نفطها وتشعر بالضغوط أيضا. إذا نعم، هناك ضغوط من حيث الانتخابات في الولايات المتحدة، هذا صحيح، ولكن في الوقت نفسه إيران تتعرض لضغوط، والولايات المتحدة لديها مروحة واسعة من الخيارات الاستراتيجية. طيب
0: بشكل سريع، نيك آدمز، هل تعتقد بأن الرئيس ترامب يسيطر على الوضع لجهة أن إيران تشعر بالارتياح أكثر الآن لفكرة القيود الانتخابية في الولايات المتحدة؟
3: انتخابات التجديد النصفي هي نقطة وجيهة، يتعين علينا أن ننتظر لنرى النتيجة وكيف سوف تؤثر. ولكن معظم انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة لا تأتي لصالح الرئيس، لذلك نود أن لا نركز بشكل مفرط على هذا الأمر من ضمن السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وأود أن أقول أيضا أن الانتخابات عادة في الولايات المتحدة تركز على الجوانب الاقتصادية والسلع والأمور التي تؤثر على المواطنين الأمريكيين بشكل مباشر داخليا في الولايات المتحدة، وهذا يؤثر على
0: شكرا جزيلا. سنكتفي بهذا القدر من واشنطن. نيك آدمز، الباحث في برنامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، ومن طهران شكرا للدكتور محمد حسين هاشم الدبلوماسي الإيراني السابق، أستاذ العلاقات الدولية، شكرا لكما. والآن مشاهدينا إلى الزميل عبد السلام محمد وفقرة سياق الحدث وقراءة في المرحلة الحالية للحرب الأمريكية الإيرانية بين مفردات التفاوض ولغة الميدان.
5: أهلا بكم في سياق الحدث. عودة مفردات التفاوض إلى قاموس الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ولو بصيغة النفي والاشتراط وسط احتكاكات متكررة في ميدان مضيق هرمز تعيد إلى الواجهة سؤالا محوريا: هل تعود دبلوماسية من بوابة التصعيد، أم أن مفردات التفاوض أصبحت جزءا من الحرب نفسها؟ لاعبان رئيسيان يحددان الإجابة على هذا التساؤل: إيران والولايات المتحدة الأمريكية. مواقفهما المعلنة رسمت مشهدا معقدا. إيران تقدم موقفها من زاوية الاشتراط للانفتاح المباشر، فأمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول إنه لا محادثات مع الولايات المتحدة حتى تتم تلبية شروط إيران. في الميدان يعلن الحرس الثوري إسقاط 3 مسيرات من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. بهذا المعنى لا تفصل طهران بين الطاولة والميدان، فهي تقول إن أي عودة للتفاوض يجب أن تأتي بعد تعديل شروط المواجهة، لا في ظل استمرار الضغط الأمريكي في الخليج والمضيق. أما الولايات المتحدة فتقدم نفسها في موقع أو في موقع من يملك قرار التفاوض. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران تريد إبرام اتفاق بشدة وفي أقرب وقت، ويضيف أن واشنطن ستحدد ما إذا كانت ستختار الانخراط في التفاوض أم لا، مع إبقاء هذا الخيار مفتوحا. في الميدان يقول المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن زوارق إيرانية حاولت مؤخرا الاستيلاء على مسيرة بحرية أمريكية، وإن المحاولة باءت بالفشل بعد رد أمريكي حازم. وهنا تربط واشنطن بين التفاوض والردع. باب السياسة مفتوح، لكن تحت سقف الردع وحماية الملاحة. إذن هي تصريحات سياسية مرتبطة بميدان تتكرر فيه الاحتكاكات وتزيد من توتره. الزميلة سلام خضر تجمل لنا المشهد الميداني وما يعنيه ذلك.
6: عبد السلام، منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية في نهاية فبراير الماضي، هناك خط زمني يتفاوت بين وقف إطلاق نار، بين مذكرة تفاهم، بين عودة إلى التفاوض، بين ضربات محدودة وحصار وضربات مضادة. ولكن في كل هذا الخط الزمني مع وقف إطلاق النار منذ 7 أبريل الماضي، كان هناك محطات تفاوض رغم وجود حديث في الإعلام عن غياب الطاولة الدبلوماسية. ولكن بينما يتحدث طرف عن وجود رغبة للذهاب إلى اتفاق من عدمه، يبقى مضيق هرمز هو الحكم الأبرز. التصعيد في مضيق هرمز قد يكون هو المؤشر الأهم. عندما تعمد إيران إلى استهداف سفن ترد الولايات المتحدة بضربات

0: الأساس في هذه النقطة الاختناق هو المسارات. بالنسبة للحرس الثوري، جزيرة لارك هي الأساسية في مسارات الإبحار. بالنسبة للولايات المتحدة، ما بات يسمى بالمسار الجنوبي هو الرئيسي. بمعنى آخر، الولايات المتحدة تقول إنها ترافق السفن عبر هذا المسار لتأمينه. الولايات المتحدة أيضا وضعت ما يمكن أن نقول بأنه معيار لما يشهده هذا المضيق. تحاصر الموانئ الإيرانية منذ يونيو الماضي، وباتت تقول كلما ضربت إيران أو استهدفت سفينة في مضيق هرمز سيكون الرد باستهداف سفينة، وفي بعض الأحيان يرتفع مستوى الرد إلى أن يشمل بعض المناطق الساحلية الرئيسية، وهي التي تعتبرها الولايات المتحدة منطلقا لهجمات إيرانية تهدد الملاحة في مضيق هرمز. هذه التطورات تسير، نسمع من دونالد ترامب بأن إيران تريد أن تتفاوض. إيران تقول أنها لن تتفاوض تحت النار، ولكن يبدو أن كواليس الدبلوماسية لديها لتقول ما هو أكثر مما نعرفه حتى الآن.
1: شكرا جزيلا لك، سلام على كل هذه الإيضاحات. إذن هو توتر ميداني متواصل كما تابعنا في هذا العرض مع الزميلة سلام خضر، ونحاول أن نقرأ في دلالاته مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بك معنا دكتور. نحاول أن نفكك المشهد من حيث الصراع والعودة للتفاوض واحتمال ذلك، كيف تبدو لك أولويات المرحلة بالنسبة لواشنطن وطهران؟
2: بمقارنة أولية يبدو أن الغايات التي يبتغيها ترامب تتبدل، تتحور، تتغير أكثر مقارنة مع الأهداف الإيرانية. العقدة الآن هي أن ترامب لا زال مصرا على ضرورة إلغاء ما يعتبره سيادة إيرانية على مضيق هرمز. هنا العقدة الأساسية أو المفاجأة التي لم تكن في خلد لا الرئيس ترامب ولا نتنياهو ولا الموساد، الذين جميعا اعتقدوا أن القصف العسكري اغتيال القيادة الإيرانية سيدفع مباشرة إلى انقلاب، إلى تمرد ونجاح الثورة، وهذا لم يعد واردا. الهدف الثاني بالنسبة لترامب هو أيضا التمسك بضرورة رفع الضغط الدولي. بمعنى الآن نلاحظ أن هناك مسعى سابقا لتدويل أزمة هرمز، حدث هذا خلال مؤتمر حلف شمال الأطلسي في مدينة أنقرة قبل شهر ونصف. الآن موضوع الملف النووي الإيراني ينقل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إلى مجلس الأمن، إذا ضغط إضافي، ناهيك أيضا على أن الضغط الاقتصادي أو ما يسمى بالمنبوذ الاقتصادي يمارس على عدة عواصم، أكثر من 20 دولة معنية بضرورة الاستجابة للضغوط الاقتصادية الأمريكية، بمعنى المساهمة في الحرب الاقتصادية. أيضا أن ترامب الآن ما بين ذكرى 11 سبتمبر، انعقاد المؤتمر القومي للحزب الجمهوري، وآفاق انتخابات الكونغرس في 3 نوفمبر المقبل، عندما يتعامل مع هذه المعطيات ويدير عينه إلى ما حدث ويحدث في أزمة هرمز والآن أيضا باب المندب، يعتقد أنه بحاجة لسقف زمني أوسع، فبالتالي هو يتحرر الآن من أن مرجعية الانتخابات لم تعد هي ذاك السقف الذي قد يجعله يبحث عن المفاوضات أو يستسلم.
1: هذا الجانب الأمريكي، طهران أولوياتها؟
2: أولوياتها لا تبتعد كثيرا عن نفس الأولويات التي رسمت خلال الشهر الأول، بمعنى شهر مارس. منها مثلا أن مسألة السيادة الإيرانية أصبحت عقيدة دوغمائية عند الحرس الثوري، عند المجلس الأعلى للأمن القومي، وعند أغلبية الإيرانيين، لأنهم يعتقدون أن لديهم هذه الاستراتيجية التي لا ينبغي التسليم أو المساومة عليها، بل حتى الخطاب القانوني يسعون لتطويعه على أن إما سيادة إيرانية أو على الأقل، وهنا نأتي إلى الهدف الثاني أو الغاية الثانية، أن طهران سواء في المحادثات مع عمان أو الآن محادثات صلالة التي أجلت أو ربما أصبحت في طريقها إلى الإلغاء، لا زالت طهران تسعى لإيجاد التوافق العماني الإيراني حول آلية إدارة مضيق هرمز ليتحول إلى توافق خليجي إيراني، ثم تنطلق منه كمنصة للتفاوض مع الولايات المتحدة ومع بقية العالم. أيضا الغاية التالية عند الإيرانيين وهي كانت منذ فرض السيطرة

0: على المضيق وعرقلة المياه البحرية أننا نضغط أكثر فأكثر بتعطيل حوالي 70% من احتياجيات العالم من النفط والغاز، فبالتالي الضغط الاقتصادي أزمة الطاقة، وأيضا محاولة إحراج ترامب بأن الحزب الجمهوري الذي يتزعمه سيخسر الأغلبية في مجلس النواب وربما أيضا في مجلس الشيوخ. إذا الغايات الإيرانية لا تتبدل كثيرا مقارنة مع تبدل وتحور الغايات لدى الرئيس ترامب.
1: ضمن هذه الأولويات، الخطاب المصدر الآن بالحديث عن التفاوض أو المحادثات أو طاولة النقاش والحوار، أين يمكن أن تضع ضمن الحرب الإعلامية؟
0: هناك ثلاثة خطابات متوازية ومتزامنة. هناك خطاب الوعيد سواء من الإيرانيين أو من الرئيس ترامب أن الصراع سوف يثني ويضعف الطرف الآخر، وهناك خطاب المفاوضات وهو خطاب محتشم. لماذا؟ لأن لا طهران لا البيت الأبيض يستثمران حقيقة في جدية المفاوضات، ولا يتعاونان بما يكفي، ولا يستجيبان لنداءات الوسيطين القطري والباكستاني. وهناك الخطاب الثالث بحكم الأمر الواقع أنهما بين المنزلتين، فبالتالي يمكن اعتباره خطاب إدارة الصراع على أمل أن يظهر شيء ما في الأفق. بمعنى إذا سألنا ترامب أو سألنا محسن رضائي ما توقعكم للشهر المقبل، لا أعتقد أن هناك إجابة موضوعية أو إجابة دقيقة كيف سيكون الموقف الأمريكي أو الموقف الإيراني، فبالتالي هي جدلية تتغير حسب الساعة وأسبوع بأسبوع، ولا أرى أن هناك استراتيجية قائمة مستمرة بنفس الوتيرة.
1: وهنا دائما تطرح شروط إيران للعودة للتفاوض، كيف تفهم؟
0: هنا مفارقة غريبة أن الإيرانيين توقون إلى المفاوضات، ولكن هم أيضا متمسكون بفكرة لي ذراع ترامب. بمعنى أن ترامب الذي أقبر أو تكابر على مذكرة التفاهم والتي وقعها هو وبيزشكيان، إذا كان لابد وإذا وصل ترامب إلى ضرورة العودة إلى المفاوضات، طهران تقول عليك أن تحترم البنود 14. فبالتالي هذه المذكرة فيها وظيفتان، الوظيفة المرجعية وأيضا الوظيفة التعجيزية أو الوظيفة الاشتراطية، بمعنى أنها أصبحت هي من أدوات الضغط على ترامب، بمعنى لا يستطيع التفكير في أن تعالوا يا إيرانيين لنبدأ الصفحة من جديد، لا، هم متمسكون بأن خاصة البند الأول إنهاء الحروب على كل الجبهات، وأيضا البند الخامس الذي يبدو أنه يعطيهم بعض الأريحية أو بعض الأفضلية بالنسبة لموضوع مضيق هرمز.
1: الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: في التطورات في اليمن، مشاهدينا، قالت الحكومة القوات الحكومية أن قواتها الجوية استهدفت إمدادات ومواقع الحوثيين في منطقتي المخا وذو باب. من ناحيته، قال رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني أن التصعيد الحوثي في ظل الدعم الإيراني يحول اليمن إلى منصة تهدد أمن المنطقة والمصالح الدولية. مشاهدينا، للنقاش معنا من صنعاء الباحث السياسي أنس القاضي، ومعنا من تعز أحمد هزاع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، كما نرحب من الرياض بسالم اليامي الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بكم جميعا. الحقيقة سأبدأ من صنعاء مع أنس القاضي، ربما بشكل موجز سأبدأ معك بفكرة الاستهدافات خارج إطار اليمن. يعني هل الحوثيون معنيون بتوسع الصراع، معنيون بذهاب الصراع الى نقاط ابعد من الحدود في اليمن؟
3: لا، انا اعتقد انهم ليسوا معنيون بذلك، وهناك فرق كبير بين ما يحدث في هرمز وما يحدث في باب المندب. ما يحدث في هرمز هو صراع أمريكي إيراني حول من له السيادة في المضيق، وهناك إغلاق شبه كامل على كل السفن. أما ما يحدث في باب المندب فهو في إطار الصراع، تقدم قوات طرف يمني للسيطرة على المضيق، وفيما يتعلق في منع العبور سفن دولة واحدة وهي السعودية. فهناك اختلاف جذري بين طبيعة الأزمة في مضيق هرمز وبين طبيعة الأزمة في باب المندب. ومقارنة بهرمز، الأزمة في باب المندب ممكنة الحل إذا ما رفعت السعودية حصارها بحسب ما ترى القيادة في صنعاء.
2: طيب تفضل. أتابع معك الآن فكرة ما يجري على في الميدان. أولا، كيف تنظر إلى الأهمية العسكرية، الأهمية الاستراتيجية طبعا فيما تمثله للحوثيين، المناطق التي يتم الآن استهدافها من قبل القوات الحكومية، الحكومة الشرعية، لا سيما لجهة أن الحوثيين قوات أنصار الله تمكنت من السيطرة على مناطق ذات أهمية بالغة من الناحية الاستراتيجية.
3: هو طبعا صنعاء منذ طوفان الأقصى عملياتها البحرية اكتسبت طابعا إقليميا، وبالتالي كان مضيق باب المندب كان تحت القوة النارية، أي أن صنعاء كانت بشكل أو آخر قوة تهديد. لكن حاليا عندما أصبح الميناء تحت السيطرة فهي تقدم نفسها بوصفها قوة حماية وقوة إدارة، وأنها تتيح الجميع المرور والعبور من هذا المضيق. فيما يتعلق بالعمليات العسكرية، أنا لست خبيرا عسكريا، إنما ما أستطيع قوله كالتالي: العمليات العسكرية الهجومية التي خاضتها صنعاء هي سيطرت على كامل هذا الساحل، وبالتالي من الموضوعي ومن الطبيعي أن يقوم الطرف الآخر بعملية عسكرية ومحاولة الاستيلاء على ما خسره. لكن امتلاك صنعاء للشريط الجبلي، قطع صنعاء لخطوط الإمداد، اتصال صنعاء من الحديدة، قوات صنعاء من الحديدة إلى المخا، هذا الترابط يجعل الأفضلية العسكرية لها، ويجعل من محاولة الطرف الآخر استعادة المناطق التي أسقطت أو سقطت منه، يجعل من هذه المحاولات غير ذات جدوى عسكرية، وهي نوع من الضغط ونوع من المشاغلة أكثر من كونها عملية حقيقية لاستعادة كل ما خسر.
2: طيب التصعيد لم يعد شأنا داخليا، هذا ما نسمعه من الطرف الآخر الحكومي، وهناك يعني ليس خافيا أن هنالك اتهامات لأنصار الله بأنهم أيضا معنيون بفكرة الدعم لمصلحة طهران. برأيك يعني كيف يمكن أن يتم المواءمة هنا ما بين مصالح الحوثيين في الداخل، بمعنى تحويل المسألة إلى شأن داخلي بحت خارج الحسابات الدولية، وما بين هذه الاتهامات المقابلة أو العلاقة التي تربط أنصار الله بطهران؟
3: هناك علاقة بين صنعاء وإيران، والعلاقة معلنة واضحة، لا أحد يتهرب منها. لكن أنا أعتقد أن صنعاء تمسك بمصلحتها الوطنية المباشرة في هذه العلاقة. يعني على سبيل المثال، منذ مايو 2025 أبرمت صنعاء اتفاقا في مسقط مع الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار، والسفن الأمريكية تمر في البحر الأحمر من حينها. يعني من هذا المنظور إيران ليس من مصلحتها أن تمر السفن الأمريكية في البحر الأحمر، لكن أولوية صنعاء في إبرام هذا الاتفاق جعل من للسفن الأمريكية المرور الآمن، وهذا الأمر مستمر حتى الآن. فالآن صنعاء هي فقط مشكلتها ذات الطابع الدولي متعلقة بالسعودية حصرا، لكن الحكومة العليمية تريد أن تصور المسألة، تريد أن تضفي عليها طابعا عالميا، فيما هي في طبيعتها الحقيقية هي إقليمية ومرتبطة بسفن دولة واحدة فقط ضمن معاداة الحصار بحصار. نعم،
2: أنس القاضي من صنعاء الباحث السياسي، أشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك. إلى أحمد هزاع في تعز، الكاتب الصحفي المحلل السياسي، سؤال أيضا يطرح نفسه الآن فيما يتعلق بما تفعله القوات الحكومية حاليا من محاولة استرداد المناطق التي خسرتها إلى آخره. هل هنالك قناعة بأن هنالك قيادة عسكرية أولا موحدة، ثانيا قادرة بالفعل على تحويل التفوق الجوي على سبيل المثال الذي تملكه ولا يملكه أنصار الله الحوثيون إلى مكاسب مستدامة في اليمن، تغير المعادلة على الأقل في المدى المنظور؟
4: أهلا وسهلا. اليوم نحن نتحدث عن غارات واسعة للجيش اليمني، دليل على يعني اكتساب الوقت وتغيير المعادلة. تحدث إعلام ميليشيا الحوثي أن هناك بعد السيطرة على المخاء أكثر من 350 غارة، لو حسبنا أن كل غارة قتلت 5 أفراد سنصل إلى 1750 فرد أو عنصر من ميليشيا الحوثي اللي تم قتلهم. نجد اليوم الساعة 3 فجرا أن الطيران اليمني أو السلاح الجوي اليمني استطاع أن يستهدف منصة الصواريخ بعد إطلاق الصواريخ بثواني، وهذا تطور نوعي. كذلك عندما نشاهد الإعلام العسكري الذي ينشر فيديوهات أن هناك استهدافات دقيقة لعربات وعناصر الحوثيين، وهذا تطور نوعي، وهذا ما يسمح للناس من يعني للجيش للتقدم. اليوم تم استهداف دمنة خدير في مركز المديرية أو مكتب المديرية، وكان هناك اجتماع أمني للميليشيات وتم سحق كل من اجتمع في تلك الاجتماع. هناك تطورات كثيرة، تم استهداف منطقة الحكوم وفي تجمعات العناصر الحوثي، كذلك كانت هناك استهداف في ذباب والمخا. طيب،
2: لكن المظلة العامة سيد أحمد هزاع، يعني المظلة العامة التي تجمع أو تخيم على كل هذه الأحداث بالنسبة للقوات، هل هي محاولة لقطع الإمدادات أمام أنصار الله الحوثيين؟ هل هي محاولة استرداد للأراضي أو المناطق التي خسرتها؟ هل هي محاولة لوقف التمدد؟ هل هناك خشية من وقف من تمدد إضافي؟
4: نوعية الغارات تدل على أن هناك عدة أهداف أهمها يعني عدم وصول عناصر الحوثي أو التعزيز لجبهة القتال، كذلك السلاح المنهوب من المخا يتم استهدافه، استهداف اجتماعات وغرفة العمليات للميليشيا، وهذا جزء مهم من المعركة القادمة. نحن نتحدث عن جبل كهبوب الذي تحاول الميليشيا بقدر ما تستطيع أن تسيطر على هذا الجبل الاستراتيجي، ولم يستطيعوا أن يتقدموا حتى شبر واحد، دليل أن القوة تنظمت وعادت ترتيب صفوفها، وبالتالي يستطيعون أن يرتبوا أوراقهم والعودة إلى الحرب بصورة أقوى من السابق. كذلك هناك تصريح مهم جدا لابد أن نلتفت إليه، وهو تصريح محافظ محافظة الحديدة الحسن طاهر الذي تحدث فيه كمصدر حكومي يتحدث عن ما حدث في المخا، وقال أن هناك دولة دعمت بمليارات الدولارات لإسقاط المخا، هذا اتهام خطير، وكل الأصابع تدل أن هناك دولة قد تكون الإمارات هي من سهلت ويعني كان لها اليد طولة في إسقاط المحافظة.
2: وبالتالي الحديث عن التصعيد،
4: أنه يحدث هناك خيانة،
2: سيد أحمد هزاع، الحديث عن أن التصعيد لم يعد شأنا داخليا، هذا ما ورد على لسان رئيس الوزراء اليمني. دلالات هذا، دلالات إعادة تكرار هذا التصريح ليست المرة الأولى كما تعرف.
4: بالتأكيد تصريح رئيس الوزراء يحمل المجتمع الدولي أن باب المندب ليس لليمنيين فقط، وإنما هو ممر دولي، ولا بد أن يعني يتحمل الجميع الأخطاء أو الكوارث التي ستحدث بعد سيطرة الميليشيا على هذا المنفذ البحري. وبالتالي نحن نشاهد أنه على المجتمع الدولي أن يقف يعني بصرامة ضد ما حدث من محاولة لإيقاف السفن البحرية والتجارة البحرية. ننتظر اجتماع مجلس الأمن اليوم، ما هي القرارات التي سيخرج فيها؟ كذلك يعني سفر ولي العهد السعودي إلى مصر، قد تكون هناك تطورات في الساعة القادمة وشن هجوم أعنف من السابق وسعادة تلك المناطق. لدينا شواهد في المخاء أنه حتى الميليشيا اليوم تنهب المعدات من المستشفيات والمناطق في تلك المنطقة، دليل أنهم لن يستمروا في تلك المناطق.
2: أحمد هزاع الكاتب الصحفي المحلل السياسي من تعز، شكرا جزيلا لك. نرحب مرة أخرى بسالم اليامي من الرياض، الباحث في العلاقات الدولية. يعني بغض النظر هنا عن ما قاله رئيس الوزراء اليمني من أن التصعيد لم يعد شأنا داخليا، في مقابل وجهات نظر متباينة بلا شك مع أنصار الله الحوثيين في تصريحاتهم كرؤية عامة، لكن هل يعود ملف اليمن الآن ليفرض نفسه كعنصر خطر، بمعنى خطر على بما تمثله هذه التحركات طبعا الأخيرة، الأحداث الأخيرة، ولا سيما في الساحل الغربي قريبة من البحر قريبة من المياه الدولية؟ أقول هل تعيد هذه الأمور مسألة فرض الملف اليمني كأكثر الملفات خطورة من الناحية البرية من الناحية البحرية على الإقليم، ولا سيما بالدرجة الأولى هنا على مسألة أمن المملكة العربية السعودية؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكريم الاستضافة وحييك بكل تأكيد وحيي السيدات السادة المشاهدين. يعني أنا من وجهة نظري حقيقة يعني الموضوع اليمني، الملف اليمني يعني بكليته، وأنا هنا يعني لا أركز على عنصرين الشرعية وجماعة أنصار الله الحوثي أو ميليشيات الحوثية، إنما على طيف كبير وكامل في بنية النظام السياسي والاجتماعي في اليمن. كان ملفا داخليا إلى أن قررت ميليشيات الحوثي قبل أسابيع قليلة بأن تخرج هذا الملف من دائرته اليمنية إلى الدائرة الإقليمية، وتقول مصادر كثيرة أو على الأقل من يبحثون في شأن الميليشيا الحوثي وتبعيتها لميليشيات الحرس الثوري بأن هي يعني ما قامت به، وهذا ما استميتموه بانتصارات أو تحقيق إنجازات على الأرض عسكرية بطبيعة الحال، كانت استجابة للحرس الثوري أو مقولة ترددتها قيادة الحرس الثوري بأنه سيكون هناك مضيقان هرمز وباب المندب، ويقال أنها تحققت هذه الرؤية. أنا أتي الآن إلى سؤال حضرتك، هل ستكون يعني ما تحقق للميليشيات الحوثية في البحر الأحمر ضررا على دول المنطقة، وربما سؤال حضرتك على المملكة العربية السعودية؟ نعم، هي ضرر على المملكة العربية السعودية، والضرر حقيقة ليس فقط في الممرات الملاحية، بمعنى ليس منع للسفن السعودية أو مهاجمة السفن السعودية في المياه الدولية، لكن هناك المقذوفات التي ما فتئت الميليشيات ترسلها إلى المدن والأعيان والمساجد، ولعل آخرها ما كان على مكة المكرمة وعلى المدينة المنورة قبل أيام، وكانت ربما من جهة أخرى، لكنها كانت تأتمر كما تأتمر للجهات الحوثية بأوامر الحرس الثوري، كانت من العراق كما يعرف الجميع. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة هناك تأثير. الشيء الآخر، التحركات التي ربما نشاهدها على الأقل اليوم في المنطقة، أنا في تقديري أنها تعلن الرفض التام لأن يكون هناك باب مندب تحت سيطرة قوة تابعة لإيران بين قوسين الميليشيات الحوثية، ولعل هذا يتطور في الأيام القليلة القادمة بأشكال أخرى، إما بربما تحالفات أو تعاونات بين الدول المتضررة وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، طيب، ودول الإقليم بشكل كامل، ثم المنظمة الدولية. تفضل.
2: طيب، إلى أي مدى ترفع حوادث الآونة الأخيرة خطر انسداد الأفق السياسي في اليمن؟ لأنه طالما كان هنالك أمل في عودة الأمور إلى المناقشة الدبلوماسية، المناقشة السياسية، من أجل إيجاد حل سياسي وليس عسكريا في اليمن.
5: نعم، الأمل حقيقة سؤال جميل، أنا أشكرك عليه. الأمل كان موجود من 2022، كان هناك تفاهمات، كان هناك يعني مقاربات كما يقولون، كان هناك تفاهمات على كثير من القضايا، وكان هناك تهدئة للوضع اليمني، ولعل الذي أنا أسميه ربما نظريا أو فنيا أكاديميا كما يقولون، الملف اليمني عاد يمنيا بمساعدة الأطراف الإقليمية والدولية. الجانب الحوثي هو الذي أخرج الملف اليمني من يمنيته إلى إقليميته، لم يخرجه لمصلحة الإنسان اليمني، أخرجه لمصلحة قوى إقليمية بين قوسين الحرس الثوري، هذه حقيقة مؤكدة. كيف سينعكس ذلك على الضرر في تقديرنا كمراقبين ومتابعين؟ هو سينعكس بالطريقة الأولى، ولعلنا شاهدناه في الأيام القليلة الماضية، على اليمنيين بالدرجة الأولى، بمعنى مهما طالت هذه الحرب المتضرر الأول منها الإنسان اليمني، وأنا أعتقد أن هناك مأساة يعني في من يتحاربون اليوم، يعني هناك الشرعية ليس لديها القوة الكافية لتعويض هؤلاء المتضررين، سواء كانوا نازحين أو يعني من يتعرضون للقتل. الأطراف الإقليمية هي تحاول حل الصراع بتأثيراته عليها، فالإنسان اليمني هو متضرر، الإقليم متضرر، في المستقبل هناك توقع بأن يكون العالم كله متضرر.
2: أشكرك شكرا جزيلا من الرياض، سالم اليامي، الباحث في العلاقات الدولية. وصلت مئات القوارب القادمة من اليمن إلى جيبوتي، وعلى متنها يمنيون فروا من مناطق المواجهات العسكرية المتصاعدة على الضفة الأخرى من باب المندب. مراسل الجزيرة محمد توكل يرصد الأوضاع داخل أول مخيم لليمنيين في مدينة أبوخ شمال جيبوتي.
6: نحن الآن في أول مركز استقبال للنازحين اليمنيين، وثم ينتقلوا إلى مركز تابع لمفوضية قوس اللاجئين، وهنا تعكس معاناة الهاربين من الحرب في اليمن. فخلال اليومين الماضيين وصل إلى هذا البلد أكثر من 2500 نازح يمني هربوا من الحرب.
7: جئنا إلى أبوخ من أجل استقبال اللاجئين اليمنيين الذين أجبروا أن يتركوا بلادهم بسبب أوضاع الحرب والقتال المستمر الشرير. اللاجئون اليمنيون يدخلون في أراضي الحكومة الجيبوتية من أبوخ، مدينة أبوخ، ومن ثلاثة نقاط: قدورية، ملوحلي، وكور أنغار.
6: قطع هؤلاء النازحين باب المندب في رحلة بحرية شاقة على متن قوارب متواضعة تحمل في داخلها قصص كثيرة عن الخوف، الناس الذين تركوهم خلفهم وبيوتهم وممتلكاتهم وأحلامهم التي دفنتها هذه الحرب.
8: كما يتلقى الطفل الجيبوتي تعليمه إجباريا من عمر 6 سنوات، من عمر 4 سنوات إلى 16 سنة، كذلك اللاجئ له نفس الحقوق. ونحاول مع التحديات الموجودة وصعوبات التمويل الموجودة، إلا أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تقدم ما باستطاعتها تقديمه، لكن هناك العديد من الصعوبات والتحديات التي تواجهنا لتقديم الخدمات الجيدة والتعليم ذات الجودة العالية.
6: وأبوخ ليست بعيدة عن اليمن، ولهذه كانت واحدة من أوائل الواجهات التي لجأ إليها الفارون من القتال. ولكن الرحلة عبر البحر لم تكن سهلة، وخاصة بالنسبة للأطفال والنساء. بينما تتابع السلطات الجيبوتية حركة القادمين عبر البحر وتستعد البلاد لاحتمالات ارتفاع أعداد النازحين إذا استمر التصعيد في اليمن. محمد طه توكل، الجزيرة، أبوخ، شمال جيبوتي.
2: مشاهدينا، وانضم إلينا الآن من عدن رمين يدغاريان، وهو ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن. سيد يدغاريان، أهلا بك. كما تابعنا في هذا التقرير، وأيضا كانت هنالك بعض المعلومات التي وردت في وكالات الأنباء في مواقع الصحافة تتحدث الآن عن أعداد كبيرة كرد فعل مباشر وسريع على الأحداث في اليمن، لا سيما في الساحل الغربي. نقول أكثر من 100 ألف، ربما 120 125، ربما الأعداد تتصاعد بشكل سريع من النازحين، وبالتالي هنالك وجود للأمم المتحدة نعم في اليمن، لكن إلى أي مدى يغير ذلك أو هذا النزوح من معادلة القدرات الأممية للاستجابة لحاجات النازحين واللاجئين في اليمن؟
9: مرحبا من اليمن. إن الوضع في الأسابيع الأخيرة شهد تصعيدا بمستويات عالية، وهذا بالإشارة إلى الأعمال العدائية، وفي أماكن مختلفة نرى أن الحالة أصبحت أسوأ. التصعيد الأخير أدى إلى موجة جديدة من النزوح، أكثر من 100 ألف أو ما يقارب 100 ألف شخص نزحوا في غضون أسبوع. الحديدة هي من بين الأماكن الأساسية التي تأثرت هنا في البلاد. ما أود أن أقوله في هذا السياق هو أن عددا كبيرا من الأشخاص نزحوا لمرات متعددة، أكثر من 60% منهم هم من النساء والأطفال والمسنين، والتقارير تشير إلى أن أعداد متزايدة يمكن أن تنزح داخليا بسبب الوضع الحالي. الأعداد ترتفع، وخلف كل رقم هناك حياة، هناك أسرة، أو امرأة أو طفل، هناك إنسان، هناك نقص في الطعام والمياه النظيفة والأدوية والمعدات الأساسية، ونحن نرى أن قدرة الأشخاص على الوصول إلى احتياجاتهم تصبح مقيدة. في الجانب الإنساني، إن القدرة على الوصول هي من بين التحديات الأساسية. هناك ضرر أمني يؤثر على تحركات القوافل، وهذا يؤثر أيضا على التعاون في الإقليم. هناك أيضا أزمة إقليمية، والآلاف أيضا يحاولون أن يبحثوا عن الأمن في جيبوتي وإلى الصومال. أيضا أكثر من 2400 من الوافدين الجدد تم تسجيلهم في جيبوتي من اليمن الأسبوع الماضي. هناك عدد كبير من اللاجئين الذين هربوا من هذه الحرب. وعلى مستوى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نعرب عن قلقنا بخصوص سلامة ورفاه 65,000 من اللاجئين في اليمن. بالنسبة إلى الرد الإنساني، هناك احتياجات هي في ارتفاع متزايد، والتنسيق الضروري وهو يتم على مستوى الوكالات المتعددة لقيادة جهود تأمين المأوى والتنسيق الميداني مع الشركاء الإنسانيين في الميدان. بالرغم من التحديات الأمنية، هناك مساعدة مستمرة. قمنا بتفعيل الرد بين الوكالات، وذلك من خلال التنسيق مع الوكالات الأخرى للتعامل مع النازحين داخليا في اليمن. وتبرز الحاجة في الوقت نفسه إلى حشد الدعم الإضافي وتخصيص الموارد المالية الإضافية لمساعدة الأشخاص. بالنسبة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقدر أن هناك 14 مليون دولار مطلوبة للتعامل مع هذه الاحتياجات الملحة من المأوى والأمور الأخرى. شكرا جزيلا.
2: قد يستمر النزاع سيدي ديغاريان لأسابيع، لا أحد يعلم، ربما أكثر. ما السيناريو الأكثر الذي تخشونه أن يحصل في حال امتد الأمد الزمني لهذا النزاع؟
9: إن النزاع وصل إلى أماكن متعددة، ونحن نسميه تصعيد على جبهات متعددة. طبعا الأمر يتوقف على كثافة القتال، ويمكن أن تزداد الأرقام وترتفع. بالنسبة إلى المفوضية السامية، نحن نأخذ بعين الاعتبار في تنسيق مع الوكالات أن الأعداد زادت عن 100,000 بمستويات أعلى، وبالتالي نحن نتابع الأمور. وفي كل يوم هناك تقارير عن أشخاص يحاولون أن يلجأوا إلى أماكن آمنة. الآن من الصعوبة بمكان أن نحدد الأعداد الدقيقة، وذلك بالنظر إلى التصعيد واستمرار النزاع.
2: بشكل مختصر وسريع، ما طبيعة الضغط الذي يضعه تحرك النزاع، حركة النزوح هذه، يعني على أي دول مجاورة لليمن؟
9: مما لا شك فيه، وكما تعرفون، الناس يتحركون باتجاه جيبوتي وباتجاه الصومال، وربما من بعد الصومال لربما يتابعون التوجه نحو إثيوبيا. طبعا هذا يؤدي إلى ضغوط في تلك البلدان. هناك احتياجات أصلا في تلك البلدان، وتأتي هذه المشكلة لتزيد من المشكلة. بكل تأكيد على المستوى الدولي التعاضد وتشارك هذه الأعباء والدعم كلها أمور ضرورية ليس فقط في اليمن بل في كل البلدان.
2: شكرا جزيلا لك سنكتفي بهذا القدر من عدن. أرمين يدغاريان ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اليمن اللاجئين في اليمن. أثار فيلم نازا الوثائقي الإسرائيلي موجة جدل وغضب في إسرائيل لعرضه شهادات لجنود إسرائيليين كشفت استخدام الذكاء الاصطناعي لاستهداف المدنيين في غزة، وذلك بضوء أخضر سياسي وبشكل متعمد وليس عرضيا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الفيلم يشكل خطرا مباشرا على أمن وسمعة جنود الجيش الإسرائيلي. كان الفيلم الذي يوثق الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة وهو من إخراج إسرائيليين قد فاز بجائزة لجنة التحكيم.

الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي. ومشاهدينا، لمناقشة هذا الملف معنا من حيفا يؤف شترن، الكاتب الباحث السياسي الإسرائيلي. شترن، أهلا بك. الحقيقة يعني في عالم اليوم المعلومات مكشوفة، يعني ربما لا يصعب على أي أحد في أقصى الأرض ليفتح أي وسيلة تواصل ويشاهد ما فعله الجنود الإسرائيليون في، لا سيما في قطاع غزة. يعني عالم اليوم

0: قرار التي يتعلق بقتل الفلسطينيين في غزة إبان الحرب، أيام الحرب، بمعنى أن هناك نظام يسمح لقتل المدنيين، من هم ليسوا عناصر حماس، ليس لديهم ضلع في المواجهات العسكرية مع الجيش الإسرائيلي عند استهداف عناصر حماس في غزة. فإذا هذا النظام يسمح بقتل 500 مدني فلسطيني، طفل ونساء مدنيين موجودين في الجوار حيث يتواجد هذا العنصر من حماس، هذا يثير جدل كبير في العالم كله، لأنه هذا هو النظام، نظام اتخاذ القرار وليس التنفيذ، أو ليس بالضرورة ما يحدث على الأرض. دائما هناك روايات على الأرض، والطرف الفلسطيني يقول هكذا، والإسرائيلي والجيش يقول هكذا، وإلى آخره. هنا نتحدث عن نظام اتخاذ القرار، وهنا أهمية هذا الفيلم. فطبعا ردود الفعل غاضبة صاخبة جدا في إسرائيل، اتهامات بالخيانة، تعامل مع حماس. هؤلاء مخرجي الفيلم يعني يقولون في الحكومة الإسرائيلية هم يتآمرون على دولة ويقوموا بخيانة عظمى، وهناك دعوات ربما لقتلهم، أو على الأقل يعني هكذا يفهم. رئيس الوزراء نتنياهو طالب أن القادة الآخرين من الأحزاب الأخرى تدين هذا الفيلم لأنه يمس في المصلحة القومية وإلى آخره. طبعا يائير جولان اليوم هذا المساء رد على نتنياهو بفيلم بمقطع يقول فيه نتنياهو يريد أن نتحدث عن كل الأمور الأخرى ما عدا إخفاقاته ب7 من أكتوبر. إحنا أستاذنا شوان موجودين أكثر من شهر ونص تقريبا قبل الانتخابات، كل شيء يترجم إلى أرض السياسة إلى الأمور الحزبية،
1: هذا ما
0: وفي
1: كنت
0: الفيلم
1: الحقيقة
0: هذه
1: أريد أن
0: الأمور
1: أتحدث عنه، لأن المناسبة الزمنية للكشف لهذا الكشف أيضا مرتبطة بحد بشكل أو بآخر كما تعرف وكما أشرت أنت للموسم الانتخابي المقبل، وبالتالي إلى أي مدى تتداخل هنا المصالح الحزبية مع حقيقة ما يجري، لأن
0: طبعا
1: حتى فكرة الملاحقة القانونية تبدو مستبعدة لهؤلاء الجنود طالما أن هنالك حماية في الداخل.
0: لا، يعني ليس هناك إمكانية أن تكون ملاحقة للجنود، وليس هناك إمكانية أن تكون ملاحقة لمخرجي الفيلم، ولكن كل هذه الأمور تستخدم حزبيا سياسيا، لأنه كل ما يحدث يترجم إلى خلافات بين الأحزاب المختلفة. فالحكومة تقول يجب سحب الجنسية من هؤلاء المخرجين لأنهم نشروا هذا الفيلم وحظيوا بالترحاب في العالم وفي حماس، ولذلك يجب
1: يؤام،
0: سحب الجنسية
1: أنا
0: معهم،
1: أعتذر
0: بينما الطرف
1: على
0: الآخر
1: مقاطعتك، لكن الحقيقة هذا ما سمح لنا به وقت المقابلة. يوآم شترن الكاتب الباحث السياسي الإسرائيلي من حيفا، شكرا جزيلا لك. أترككم الآن مع نقاش الساعة مع حسن جمول.

مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. تستدعي حالة الاستعصاء في حرب إيران الخوف الاقتصادي للشارع الأمريكي في مقابل وعود الساسة ومؤسسة الحكم. فأسعار الطاقة في ارتفاع يزيد الضغوط التضخمية ويفتح الباب لرفع أسعار الفائدة غدا، كما ترتفع عوائد سندات الخزانة لأعلى مستوى لها منذ 19 عاما، فتتفاقم تكلفة الدين الأمريكي. قد يكون الوضع الاقتصادي في إيران أسوأ بسبب الحصار والحرب أيضا، مع فارق أن حساب الناخبين الأمريكيين لرئيسهم وحزبه عاجل وليس آجلا. وفي الحالتين الشارع معني بالاقتصاد أكثر من وعود الساسة. في مياه المضيق لا تتوقف طهران عن لعبة شد الحبل مع الجانب الأمريكي بالإعلان عن إسقاط مسيرات جوية أو تعقب مسيرات بحرية، على أمل الحد من المكاسب التي تقول واشنطن إنها راكمتها منذ أسابيع، متمثلة في عبور ليلي ونهاري لناقلات محملة بعشرات الملايين من براميل النفط. أما المنطقة فتموج بالتحركات

0: والمباحثات التي تهدف لإطفاء الحرائق أو استشراف حل لا يزال حتى الآن في رحم الغيب. في لبنان يؤكد رئيس الحكومة أمام البرلمان مسؤوليتها عن استمرار المفاوضات مع إسرائيل، لكنه يقر بأن تكلفة إعادة إعمار ما دمرته الحرب أكبر من أن تحتمل. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا هنا في الاستوديو. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق. الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. الدكتور مهند سلوم، خبير شؤون الأمن الدولي والدفاع. الدكتور نوفل ضو، الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. والدكتور وسام نصيف ياسين، الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكم جميعا ضيوفنا الأعزاء. سأبدأ معك سيد جوي هود بسؤال عن مجلس النواب الأمريكي، التصويت المرتقب الذي يطالب به الديمقراطيون ويطالب بإنهاء مشاركة القوات الأمريكية في الأعمال القتالية في إيران، وهناك أيضا بدأت تظهر الضغوط الاقتصادية، ما كشف بالأمس عن تكلفة الحرب ضد إيران حتى الآن، وغيرها من الضغوط التي تمس الشارع والمواطن الأمريكي بشكل خاص.
1: أعتقد أنه حتى لو كان هناك تمرير لقانون أو مشروع قانون، فالرئيس سوف يستخدم الفيتو ضده في هذه المرحلة. سيكون بادرة رمزية، ولكن لن يقيده بأي طريقة من الطرق. أعتقد أنه يضع السبيل والخطط، بحيث أنه عندما يكون هناك في الكونغرس أغلبية من الديمقراطيين، ومن هذا الوقت إلى يناير هو سينهي العمل الذي يريد فعله، وسيقول إنني حققت أهدافي المتمثلة بتدمير البرنامج النووي الإيراني، ومن ثم سيترك الحصار البحري قائما والعقوبات، والديمقراطيون سوف يتذمرون ولكن لن يفعلوا أي شيء تجاه ذلك.
0: لكن هذا لن يلغي أبدا الأزمة الاقتصادية وأيضا ما يعانيه الأمريكيون والناخب الأمريكي، وهو على مقربة من الانتخابات النصفية. تحدثنا كثيرا عن هذه النقطة.
1: لا أقول أنها أزمة، بل أعتقد أن معظم البلدان في العالم تحسد الأرقام التي نراها في أمريكا الآن. قد يكون هناك أزمة قادمة، ولكن الآن لدينا 4% كنسبة البطالة، وأيضا التضخم 3.4%. هذه ليست أزمة، ولكن سعر البنزين زاد بنسبة 30% كمعدل، وأسعار البنزين أمر مهم للأمريكان. لماذا؟ لأنهم يسوقون ما معدله 50 كيلومترا كل يوم للوصول إلى العمل، 50 كيلومترا يوميا، وهذا في المعدل. إذن واضح أنهم حساسون بشأن هذه المسألة، ولكن خلافا لغواتيمالا وإندونيسيا لا نراهم في الشوارع. هم يتذمرون وسوف يصوتون، ولكن الآن ليست هناك أزمة بعد.
0: دكتور إبراهيم فريحات، هل يعني توافق على التهوين من الواقع الأمريكي حتى اللحظة؟
2: لا طبعا، لا يعني لا أوافق أبدا. يعني صحيح هي لم تصل إلى مرحلة أن هناك مظاهرات في الشوارع أو احتجاجات أمام الكونغرس، لم تصل لهذه المرحلة. وأعتقد من الناحية الاقتصادية المجتمع الأمريكي أو يعني في الولايات المتحدة قادرة على استيعاب بعض الخسائر الاقتصادية. الخسائر الاقتصادية منذ بداية الحرب حتى الآن بلغت حوالي للمجتمع وليس للذي تدفع الدولة حوالي 100 مليار دولار. من الذي تكفل بال 100 مليار دولار؟ هي الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة. ودائما أخطر ما يكون في أي مجتمع أن تهتز هي أن تهتز الطبقة الوسطى، لأن الطبقة الوسطى هي الطبقة الوسعى يعني الأوسع في المجتمع. يعني رؤساء الشركات وأصحاب الشركات الغاز والنفط في الولايات المتحدة هم استفادوا كثيرا، ولكن هذولا اللي هم شريحة قليلة. الأسعار في الولايات المتحدة حسن ارتفعت كثيرا، وجوي هود يعرف ذلك كم الأسعار ارتفعت. نعم. في الولايات
0: لكن
2: المتحدة
0: لكن قال نقطة مهمة، أنه لم نشهد أي تحركات في الشارع ولا حتى على مستوى
2: ولا أعتقد أننا سنشهد. طيب. أنا هنا نتفق لا أعتقد أننا ولكن ما هي القضية في الولايات المتحدة أن هناك ما يسمى بميكانيزم للمحاسبة، آلية للمحاسبة، لمحاسبة السياسيين من قبل الطبقة الوسطى. الطبقة الوسطى هي الأعرض، هي التي تنتخب. وهنا تقرير سي بي اس اليوم تحدث عن أن الأفضلية في انتخابات النصفية هي قد حسبت لصالح الديمقراطيين، هذا سي بي اس وليس أنا. وستكون الأسعار، أسعار الطاقة في الأشهر، في الشهر القادم أكثر حساسية لدونالد ترامب. ولهذا الأمر رأينا تصريحات من دونالد ترامب بإغراء برشوة الناخب علانية، أنه $5,000 لكل واحد، أنه سيدفع بهذا الموضوع. إذن دعنا نتفق أن الكلفة الاقتصادية يمكن استيعابها وسيتم استيعابها دون أن نرى احتجاجات واسعة، ولكن سيكون هناك هذا الاقتصاد، الاقتصاد يتم ترجمته إلى تكلفة سياسية. التكلفة السياسية سيدفع النظام الحالي.
0: دكتور لقاء، هل سنشهد فعلا تكلفة سياسية سيدفعها الرئيس ترامب وحزبه؟
3: يعني منذ 40 عام أعتقد ليس هناك رئيس إلا نادرا، يعني بعض الأحيان حزب الرئيس فاز في الانتخابات النصفية. ودوما هناك غضب خلال السنتين الأولى من حكمه على بعض الإجراءات والسياسات، وغالبا ما يستفيد منها الحزب المنافس فيطيح به في الانتخابات. بوش
2: وكلينتون
3: يعني عدا أحد حوادث بسيطة. لذلك الأمر ليس مستغرب، يعني هو لن يكون سابقة في الحياة السياسية الأمريكية، لكنه بالتأكيد سيؤثر على قرارات الرئيس فيما بعد. إذا كان الأغلبية الديمقراطية اللي ممكن أن تحصل كبيرة، وإذا شملت الشيوخ والنواب وليس فقط النواب كما هو يعتقد، حين ذاك طبعا سيكون الضغط عليه كبير، سواء فيما يتعلق بإجراءات الحرب أو الميزانية أو أمور كثيرة داخلية.
0: السفير جوي هود يقول لن يتأثر كثيرا،
3: هذا لن يتأثر في حال التصويت وأخذ الفيتو. نعم. لأن الفيتو سيحتاج حينها إلى ثلثين الكونغرس، ومن الصعب ضمان الثلثين مع وجود حزب جمهوري ربما يكون لديه أيضا مقاعد كثيرة. لذلك الأمر معقد، يعني وليس بالضرورة مفتوح على النجاح بالنسبة للمراهنة الإيرانية، خصوصا على قصة الانتخابات. لذلك حينما قال الرئيس حقيقة هو طبعا يبالغ أنه الحرب تنتهي قبل الانتخابات أو بعد، هو كان يريد الإشارة إلى أن إيران تستغل هذا الموضوع. المعروف أنه لا يمكن للحرب أن تنتهي بدون وجود أسباب تدفع الطرف في أحد الطرفين إلى تقديم تنازلات.
0: طيب.
3: حتى الآن ليس هو مثل هذا. ربما الانتخابات إذا ما خسر بكمية بحجم كبير
2: بمجلس الشيوخ،
3: مجلس الشيوخ والنواب، حين ذاك يمكن أن يتراجع.
4: نعم. أولا إذا كان الرؤساء الذين خسروا فهم كثير، من هاري ترومان إلى إيزنهاور إلى جورج، يعني سلسلة طويلة الذين يخسروا الانتخابات الفصلية. أنا أعتقد
2: جورج لم يخسر.
4: لا، جورج بوش الابن خسر احد غرفتي الانتخابات، لم يخسر بغرفتي، لكن يعني من 46 على الاقل وهم يخسروا، يعني مو شيء جديد. ريغان خسر في ولايته الثانيه، خسر الاغلبيه في الكونغرس. انا اعتقد يعني هو انتقل الرهان مره اخرى استاذ حسن الى انه الان الضغوط الاقتصاديه أو العملية الاقتصادية ربما ستؤدي إلى تحرك سياسي داخل، وهذه على فكرة ذو حدين في الولايات المتحدة وفي إيران. إيران تعاني الآن تجاريا واقتصاديا وماليا ومجتمعيا، الشعب الإيراني يعاني، لا أحد يستطيع أن يذكر. وكذلك الأمريكان سواء الطبقة الوسطى أو حتى الطبقة الأدنى من الوسط تعاني، هناك تضخم، ارتفاع ما في شك، ارتفاع في الأسعار، ارتفاع في الوقود. وهذا الرهان الذي ربما يجعل هذه الورقة، يعني بدل أن تكون ورقة الحرب بيد الرئيس ترامب وهو ذاهب إلى الانتخابات، إلى أن تصبح عبئا عليه. فبالتالي يعني أنا أظن أن إيران تراهن الآن، ربما هذا الضغط سيغير الآن فكر أو استراتيجية الرئيس ترامب من أن يكون يعني متجها إلى كسب هذه الانتخابات أو تحقيق أهداف هذه الحرب، يعني أيهما أقرب أو أيهما أسهل وأمكن. أنا أعتقد بأنه من يراهن على قضية الانتخابات النصفية سواء بإيران تحديدا لن يكسب كثيرا، لأنه بالفعل كما ذكر السفير جوي حتى لو خسر الأغلبية فهناك 3 أشهر بعد هذه الانتخابات لا تستطيع الأغلبية إن وصلت إلى غرفتي البرلمان والشيوخ في أمريكا أن تغير من الرئيس شيئا. وبالتالي أعتقد الآن أصبح الرهان على أن الورقة الاقتصادية ربما تحدث

0: حقق نتائجا اكثر حتى من الميزان العسكري في حسم هذه المعركه.
1: دكتور حسن احمديان، الوضع الاقتصادي في ايران ليس احسن حالا. حتى الرئيس يتحدث عن تاثيرات الخنق الاقتصادي والعقوبات الجديده الاساسيه والثانويه، ولكن رغم ذلك ايران ما تزال تراهن على خساره الرئيس ترامب في الانتخابات النصفيه وعلى وضع اقتصادي متردي في الولايات المتحده. الا تخشى أن يكون هذا الرهان خاسرا؟
2: طبعا هناك سياسة وضعت في إيران منذ بدء الحرب، وقبلها أيضا كانت شبيهة السياسة إلى حد كبير، تركز على الاستراتيجية الأمريكية، لا تركز على أهداف محددة. ما هي الاستراتيجية الأمريكية؟ السيطرة على أسواق الطاقة في إيران. الرئيس الأمريكي اليوم أيضا تحدث، يعني لم ينكف من الحديث عن أننا سنسيطر، لأنه عندهم الدين العام ارتفع ل 40 تريليون دولار. ذهب لفنزويلا قال سنغطي جزءا من الدين، أتى لإيران قال سنسيطر على النفط والطاقة. إيرانيون يستهدفون استراتيجيته من خلال هرمز ومن خلال الضغط على أسواق الطاقة. أمام ذلك هناك ضغط على إيران من قبل الحصار، إيرانيون أيضا يستهدفون تلك الاستراتيجية من خلال استهداف الحصار.
1: نعم.
2: كذلك الرئيس الأمريكي يستهدف الداخل الإيراني من خلال حرب دعائية تستهدف كل إيراني، يقول لهم بأن الوضع سيء جدا وأنكم سيسوء الأمر عندكم. الإيرانيون أيضا يستهدفون الداخل الأمريكي، أي إيران تحاول التماثل في الاستراتيجية واستهداف استراتيجية الرئيس.
1: هل هناك تكافؤ في هذا التماثل؟
2: لا يوجد تكافؤ، لكن القضية هي التكافؤ غير موجود في القدرات، لكن التكافؤ أيضا غير موجود في الدوافع. الإيراني يعلم ما الذي على المحك، بلاده على المحك، يقف أمام عدو يريد إبادته وإبادة حضارته والسيطرة على ثرواته، هذا كل إيراني تقريبا يدركه. الأمريكي عندما تسأل طبقة المتوسطة لماذا نحارب إيران، لماذا ندفع هذه الكلفة، ما هي الإجابة؟ كل على هواه. لذلك لا يوجد أيضا تكافؤ في ذلك. الدافع الإيراني قوي جدا للمقاومة،
1: ولكن ليس هناك أيضا وحدة موقف في إيران.
2: بكل تأكيد المجتمع الإيراني مجتمع يناقش،
1: يعني مثل الولايات المتحدة.
2: لاحظ أنه أنت في كل بلد هناك انتخابات تسيس القضايا الاستراتيجية، هناك نقاش استراتيجي على أعلى المستويات، لكن هناك آليات تخرج منها القرارات الرئيسية الاستراتيجية على رأسها المجلس الأعلى للأمن القومي. منذ أن توقفت الحرب إلى اليوم كل الذي خرج من المجلس الأعلى للأمن القومي هو الذي ركز عليه في تنفيذ السياسة،
0: وهذا ما يؤدي إلى ضغط سياسي داخلي. يعني الرهان الآن أن هذه الضغوط الاقتصادية ربما تحرك الشارع ضد الأنظمة. لكن اسمح لي أستاذ حسن، للأمانة العلمية دكتور إبراهيم، جورج بوش خسر في 2006 الأغلبية في المجلسين، أنا ذكرت مجلس واحد، خسرها في البرلمان في الشيوخ وخسرها في البرلمان في 2006.
1: دكتور نوفل،
3: أنا أعتقد أنه صار لنا بهذه الحلقات وبغيرها أسابيع وأشهر نناقش ثمن الحرب. أنا أعتقد بعد الانتخابات الأمريكية النصفية سيبدأ نقاش ثمن عدم استكمال الحرب، وبالتالي الأمور وصلت إلى مرحلة لا يمكن المقارنة فيها بين الثمن الذي دفع وبين ما وصلت إليه الأمور
1: من جانب الولايات من جانب المتحدة الجميع. تقصد
3: من جانب ثمن الجميع. عدم استكمال، حتى من جانب إيران اليوم. اليوم ما تقوم به إيران في مضيق هرمز، موضوع المسيرات البحرية والجوية، تريد أن تقول بأنه أنا بحاجة إلى استكمال هذه الحرب، لأنه عمليا هي تريد أن ترسل رسالة إلى الأمريكيين أنه أنا قد أكون خاسرا للحرب بالأيديولوجيا، ولكن في التكنولوجيا أريد أن أثبت أني قادرة، وأنا لا أخوض الحرب فقط بالأيديولوجيا، أنا لدي قدرة تكنولوجية على تعطيل القدرة التكنولوجية الأمريكية. وهذه كلها رسائل يحاول الإيرانيون إرسالها قبل الانتخابات. ولكن أنا أقول، أنا أعتبر أن الانتخابات انتهت، بمعنى يعني حصلت الانتخابات وانتهت، سواء ربح الديمقراطيون أو ربح الجمهوريون أم تعادلوا أم أيا تكون النتيجة. السؤال الذي سيكون مطروحا على الديمقراطيين قبل الجمهوريين، إذا توقفت الحرب الآن، من هو القادر على دفع ثمن توقف الحرب على بدون نتيجة؟ السؤال اليوم، كل ما دفع سيبقى بدون أي نتيجة إذا لم تستكمل هذه الحرب.
1: بأي اتجاه تستكمل؟
3: باتجاه نتائجها السياسية،
0: تحقيق أهداف،
3: باتجاه نتائجها السياسية،
1: يعني باتجاه إسقاط النظام.
3: إذا كان الأمريكيون يريدون إسقاط النظام، فأنا أعتقد أنه لا يمكن إلا الوصول إلى هذه النتيجة بمعزل عن قدرتهم أو لا. وإذا كان الإيرانيون يريدون تحقيق هدف إسقاط أمريكا في الشرق الأوسط وإسقاط النظام العالمي الذي تقوده أمريكا، في واحد باثنين بده يخسر، وإلا عمليا الأمور
1: لا مجال للتسوية
3: أبدا في هذا الموضوع. لا مجال للتسوية،
0: ممكن يتصافوا يا أخي ويتوافق وتلتقي المصالح.
4: ما في. أعتقد من الصعب، إذا سمحت لي بس هذا النقطة، هذا نفس النقاش دار بحرب العراق وحرب أفغانستان، وكانت هذه الأسئلة تثار بالسنة الأولى والسنة الثانية، إنه ما هو ثمن عدم تكملة الحرب؟
1: نعم.
4: وكان هناك اتجاه، يعني أنا تابعت النقاشات بتلك الفترة، كان اتجاهات إنه باتجاه لنذهب لننهي الأمر في العراق وفي أفغانستان. استمرت الحرب يعني بأفغانستان 20 عام ولم يتوصل إلى نتيجة. هذه الحروب حسن ليس لها حلول عسكرية، الحل يكون على الطاولة بمفاوضات بتفاهمات، وإلا
1: حتى
4: وإلا
1: لو بعد عقود.
0: الإدارات تغيرت دكتور إبراهيم، هذه الحروب إداراتها تغيرت. نعم، كما نعم تغيرت الإدارات الأمريكية، ولذلك لم
4: أنا معك. وهي نفس المشكلة بالمناسبة، يعني دعني أتفق
3: بس مش اللي هو نفس أنواع الحروب دكتور إبراهيم. يعني هون في حرب لتغيير نظام إقليمي ونظام عالمي. أفغانستان ما كانت هيك، وحرب العراق لم تكن على هذا الشكل.
4: كان في ناتو والعراق نفس الشيء. أو أنا لا، خلينا أتفق معك على قضية أنه حتى لو أجد ديمقراطيين، يعني ما هو الحل؟ أنا أعتقد أنه الديمقراطيين راح يقع في مشكلة أكبر. طيب. لأنه أوريدي يعني ترامب يعني عمل خراب كبير. طيب. اللي هو في هذا الحرب. وبالنهاية الحل أنا برأيي يكون على الطاولة، وإلا ستمشي بمسار حرب العراق وأفغانستان وبعدين ترجع لطاولة المفاوضات.
1: نكمل مع دكتور وسام.
5: بمعزل عن الانتخابات، هناك معضلة يواجهها دونالد ترامب من الآن إلى الانتخابات إلى ما بعد الانتخابات، مركبة اقتصاديا وعسكريا. بالمعنى الاقتصادي، الدين العام في الولايات المتحدة 40.7 تريليون دولار، ونسبة العجز 1.7 تريليون دولار، وخدمة الدين اليومية 3.5 مليار دولار. وهناك إشكاليتان أساسيتان، الأولى أن معظم الدين هو داخلي وليس خارجي، وهذا مؤشر خطير. المؤشر الثاني هو أن الفوائد المتوسطة والطويلة الأجل تخطت 5%، وهي عند 4.8% تصبح أصلا خطيرة. هذا بالمعنى الاقتصادي. بالمعنى العسكري، إذا كانت الولايات المتحدة بعد حرب 12 يوم وبعد الشغب الذي انتهى بيومين داميين ب 12 يوم وآلاف الضحايا، وبعد حرب 39 يوم بقمة القوة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية وبقمة الصدمة والسطوة على الجمهورية الإسلامية ماديا ومعنويا من استشهاد القائد إلى آخره، توصلت إلى مذكرة تفاهم بثلاث زوايا. زاوية تتحدث يعلن يتعهد يلتزم يتفق يبدأ الطرفان، وزاوية أخرى لها علاقة بالولايات المتحدة، تبدأ الولايات المتحدة إزالة الحصار، تتعهد الولايات المتحدة إعادة الإعمار بأكثر من 300 مليار دولار، تتعهد الولايات المتحدة بإنهاء العقوبات. نعم. بما فيها مجلس الأمن
1: والتزامات على الولايات المتحدة،
5: إعفاءات عن الأموال إلى آخره. ما له الزاوية الثالثة، ما له علاقة بالجمهورية الإسلامية. الجمهورية الإسلامية ترتيبات اللازمة لضمان المرور، يعني إدارتها للمضيق.
1: يعني
5: الأخيرة بالدرجة الثانية، تدخل الجمهورية الإسلامية حوار مع سلطنة عمان ودول.
1: طيب. ماذا تريد أن تقول
5: إذا كانت الولايات المتحدة بوضعها الاقتصادي الذي لم يصل إلى هذه النقطة الآن، وبوضعها العسكري المتألق بين مزدوجين في حينه، وصل إلى هذه المذكرة من التفاهم؟ ما الذي ينتظر دونالد ترامب سواء نجح أو فشل في الانتخابات؟ أنا رأيي أن بغض النظر من سينجح في هذه الانتخابات، الولايات المتحدة وعلى رأسها ترامب أمام معضلة مركبة اقتصاديا وعسكريا ستساهم بتكريس السلطة يعني الموقع الجديد للجمهورية الإسلامية في هذه المنطقة. وهنا يأتي دور دول هذه المنطقة، إيران قوية عسكريا والتي روضت الجمهورية الولايات المتحدة، ودول المنطقة القوية اقتصاديا قادرة فيما لو تقاربت فيما بينها وقد يكون صلالة بداية الحل أن تدير المنطقة بمعزل عن الولايات المتحدة رغم سطوة الولايات المتحدة.
1: بس دكتور، هل ترى في ذلك مبالغة؟
6: من الواضح جدا أن هنالك مبالغة بكلام زميلي الدكتور. الولايات المتحدة الأمريكية يعني لن تأتي راكعة إلى طهران لتستجدي الحل. أنا أعتقد هنالك قراءة أخرى. ما يجري الآن، إيران لديها أوراق، حركت جميع أوراقها في المنطقة. أولا أبقت نوع من الخطر على هرمز، بالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من تمرير عدد كبير من ناقلات النفط، لكن لا يوجد أمان 100% في مضيق هرمز، لأن إيران قادرة على تهديد التجارة فيه. حركت أيضا موضوع اليمن، أو على الأقل استغلت ما حدث في اليمن وتقرب الحوثيين من مضيق باب مندب. الثانية تحريك مسيرات على أيدي قادة الحرس الثوري وحلفائهم داخل العراق لضرب الأنبوب في المملكة العربية السعودية، ودفعت باتجاه المفاوضات. إيران تفهم يعني، أو ما تبقى من يعني قادة الحرس الثوري يفهمون جيدا أن ترامب سوف يصبح خطيرا جدا وخطر على إيران وعلى نظامها إذا استمر الوضع على هذا الحال إلى ما بعد الانتخابات النصفية، وربما يتهور قبل ذلك بضرب جبل الفأس، وكذلك ربما استهداف القيادات الإيرانية السياسية وقيادات الحرس الثوري. فهي تريد التفاوض. بالمناسبة التفاوض ليس عيبا، يعني حتى الولايات المتحدة الأمريكية ماذا تريد؟ حتى لو استخدمت جميع قدراتها العسكرية الكبيرة سوف تعود إلى التفاوض. هي تريد تحقيق أهداف سياسية، وكذلك إيران. فإيران ليست بالموقف العسكري الذي وصف الآن، لكنها أيضا بنفس الوقت ذكية، تفهم أنها يمكن لها أن تستغل أوراقها حاليا، لكن هذه الأوراق أيضا مرتبطة بالوقت. فإذا مر الوقت من دون أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ربما أتفق مع زميلي أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تذهب باتجاه حلول صفرية تستخدم بها القوة العسكرية. وأيضا هنالك الغائب الحاضر إسرائيل. إسرائيل تتربص، ولديهم أيضا انتخابات وحساباتهم يعني الداخلية. المنطقة أيضا المملكة العربية السعودية عاقبت إيران عندما ألغت يعني قمة أو اجتماع صلالة. الدول العربية الأخرى في الخليج العربي تنظر بالريبة وعين الشك إلى إيران، لأن إيران أولا تضغط على مضيق هرمز، وثانيا تضغط على اقتصاداتها التي هي شريانها الحيوي.
5: فقط إشارة إلى أن ما قلته هو أرقام وزارة الخزانة والفيدرال الأمريكي بالمعنى الاقتصادي وبالمعنى العسكري. ما تقدمت به هو فعليا ناتج وحاصل الحرب الكبيرة ومذكرة التفاهم التي وقعت عليها الولايات المتحدة. ثلاثة، حتى لو عادت الولايات المتحدة للقوى العسكرية، ما الذي ستقدمه أكثر مما قدمته؟
0: طيب أستاذ حسن، بعد إذنك دكتور لقاء، بس إضافة لما ذكر الدكتور وسام. يا أخي الدين الأمريكي الداخلي من 1790، يعني بعد حرب الاستغلال. الدين الخارجي من القرن 18، يعني من 300 سنة، والولايات المتحدة لديها دين داخلي ودين خارجي. يمكن دكتور إبراهيم أخبر أو جوي ذكرنا بكورونا عندما قفز أكثر من هذه القفزات. يعني ليش التعويل هذا دكتور وسام على أمريكا تنهار بهذا الدين وتحمل الدين وأكبر من يحمل دين وسند؟ اسمح لي بس خلينا كفي بعد ذلك. أكثر من يحمل دين وسندات دين هي الصين. يعني إذا انهارت الولايات المتحدة ستنهار حليفة إيران، يعني أو من يعول
5: أنا
0: عليها.
5: لم أقل أن الولايات المتحدة ستنهار.
0: أنا أقول لك وضعها أنه الدين
3: ملاحظة في موضوع
0: آسف جدا.
3: الدين العام الأمريكي بعهد أوباما زاد 70%.
0: تفضل.
3: في عهد ترامب زاد 30 و40.
5: بس دين مش دين وحرب.
3: وبالتالي اليوم هذا الكلام ما بدنا ناخذ ارقام، بدنا ناخذ نسب كمان. انا ما عم بقول انه اليوم الارقام سليمة
0: الاقتصادي جيد،
3: ولكن عمليا هذه المقارنات يعني عم نزت ارقام. 100 مليار الكلفه، 100 مليار الكلفه على الطبقه المتوسطه، العائله 750 دولار بالسنه، العائله 750 دولار بالسنه يعني 60 دولار بالشهر. مش هذا اللي راح تعمل ازمه،
0: لكن في تضخم وفي غلاء ارتفاع
5: سندات الخزانه. هي الازمه
0: وما حيكون في 40 تريليون استاذ حسن، صحيح 40 تريليون اعلى رقم وصلت اليه، لكن احنا نقول في حوادث تاريخيه قفزت بنسب اكثر. يعني
1: واضح
0: واضح سيد.
7: شوف، اولا احنا بدينا الحلقه بكلام عن الديمقراطيين والجمهوريين وانتخابات الكونغرس. كل اللي نسمعه اليوم هو كلام انتخابي،
1: نعم،
7: بما في ذلك 13 محاولة لامتلاك سلطة الحرب في الكونغرس فشلت جميعها. هذه المحاولة تتكلم عنها حضرتك هي المحاولة 13. فبالتالي ليس هناك يعني هذه كلها محاولات للصراع الانتخابي. بعد الانتخابات، وهذا طبيعي في كل الدول، تتغير اللهجة وسيكون هناك آراء مختلفة. ولا ننسى أنه العقوبات هذه عمرها 40 سنة، بدأت في عهد كارتر يعني الديمقراطي، وهي اليوم في عهد جمهوري. يعني
1: عقوبات على إيران.
7: على إيران.
1: نعم.
7: بما فيها أوباما اللي عقد 2015.
1: طيب.
7: ما رفع كل العقوبات. هاي كلها يعني الديمقراطيون، حتى رئيس ديمقراطي يعني يستطيع. بايدن كان ديمقراطي. وفرض عقوبات إضافية. فلذلك الموضوع هنا إحنا لازم نفكر بآلية مختلفة. يعني مو والله أمريكا تسقط أو إيران تسقط. لا. أمريكا ما تتأثر. هذه بصراحة يعني حرب فيتنام طولت حوالي 13 سنة وما دمرت أمريكا، يعني
0: أربع رؤساء
7: كانت أقصى بكثير، وخمسين ألف جندي أمريكي قتل، ومع ذلك ما دمرت الاقتصاد الأمريكي.
5: تجمع الذروة بالمعنى الاقتصادي مع الذروة بالمعنى العسكري.
7: كانت أمريكا كانت يعني في مرحلة ما كانت يعني نفس الغنى هي، وشنو الفرق؟ لا لا مو هذا المسألة
5: بالمعنى العسكري استراتيجي،
7: مو هاي المسألة.
5: موضوع فيتنام مثل موضوع الشرق الأوسط
7: في
5: والخليج
7: الآن حتماً. لا نفكر بشكل أوسع، إنه إحنا العالم الآن في مرحلة تحول كبرى،
1: نعم،
7: وهذه المرحلة مثل ما هي تشمل العالم تشمل هذا الإقليم، لذلك الأمر ليس فقط متعلق بالحرب الأمريكية الإيرانية، الأمر متعلق بالتغييرات في جوهر المنطقة.
1: يعني نفس اللي قالوا
7: شكل المنطقة والعالم.
1: نعم.
7: يعني أمريكا لما تيجي السيطرة على محاولة السيطرة، ما هو السيطرة، محاولة السيطرة على الطاقة هنا، ما هي الصين مستهدفة. الصين حينما تساعد إيران لمشاكسة أمريكا، ماذا سيفعل الرئيس الصيني يوم 24 بهذا الشهر مع ترامب؟ هذا شيء آخر. سيناقشون ربما الموضوع. حتى روسيا، روسيا لما تعطي صور جوية لإيران وللحوثي، ليش؟ من أجل إرعاب أمريكا حتى تأخذ منها مثل ما تعطيها.
1: طيب اسمح لي نأخذ رأي سيد جوي فيما سمعت.
8: على مدى 47 عاما كما تعلمون طهران كان لديها النموذج والسياسة المتمثل في الموت لأمريكا. الآن لديهم رئيس يقول الموت لإيران، والآن نحن في قتال كبير، في معركة كبرى، ولكن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وليس هناك شيء يمكن للكونغرس أن يفعل شيئا حيال ذلك. هناك أناس كانوا غاضبين بشأن مذكرة التفاهم في إيران والولايات المتحدة، وخاصة الجمهوريون كانوا غاضبين بسبب توقيع ترامب للمذكرة، وفي الجانب الإيراني الجنرالات كانوا غاضبين، والجمهوريون لم يطلقوا أي صاروخ على أي شخص، ولكن الجنرالات قاموا بذلك، وهذا ما أدى إلى قتل مذكرة التفاهم والتي كان بالإمكان أن تسمح للطرفين أن يجلسا إلى طاولة المفاوضات وأن يزعما الانتصار الخاص بهما وأن يعود إلى طاولة المفاوضات. ولذلك كان الرئيس بوزشكيان غاضبا، وهو قال إلى الآن لا أفهم لماذا لم نشكل لجانا كما قلنا في مذكرة التفاهم لمناقشة خلافاتنا، وبدلا من ذلك شخص ما بدأ بإطلاق النار. وإلى أن تكون إيران لديها بنية قيادية موحدة يمكن لها أن تقرر ما الذي تريد أن تفعله سواء كان خيرا أم شرا، فإن هذا الصراع سوف يستمر لا محالة، والولايات المتحدة فقط سوف تستمر بالرد.
1: ممكن على ما يجري. تفضل دكتور.
2: هذه النقطة تكرر بكثرة، لذلك أرجو أن تعطيني بعضا من الوقت لشرحها. لاحظ أنه في المجلس الأعلى للأمن القومي الذي قرر توقيع المذكرة 12 شخص من 13 شخص وقعوا وأيدوا توقيع المذكرة. من بين 12 شخص الأربع قيادات العسكرية الرئيسية في إيران، منهم قائد الحرس الثوري، هذه معلومات. ثم يطرح الأمريكي أن هناك خلاف، السياسي أراد هذه والعسكري ذهب لتخريبها. لا، الصورة غير هذا، هذه دعاية أمريكية. الصورة هي أن المندوب الإيراني في مجلس الأمن قدم للأمانة العامة، التقرير موجود للأسبوع الأول من توقيع المذكرة، 42 خرق أمريكي على مدى أسبوع أو 10 أيام، يمكن مراجعته، موجود على موقع الأمم المتحدة. في نفس الوقت يا حسن، هناك مؤشر يسمى مؤشر المخاطر الجيوسياسية، نشهد تراجعا في حوادث الجيوسياسية بين إيران والولايات المتحدة في ظل 42 خرق، بمعنى إيران ما كانت ترد، إيران تريثت
1: طيب.
2: ثم قررت الرد، والقرار كان موحد، الدليل هو 12 شخص منهم القيادات طيب العسكرية ورئاسة الحرس الثوري.
7: لاحظ يا حسن
2: بس نقطة
7: تفضل.
2: الدعاية غالبا ما تطغى على الكثير من التحليلات.
1: طيب.
2: لاحظ مثلا يأتيك أحد ويقول لك غدا سيدخل الناس صنعاء، ثم ننهض اليوم الثاني أنهم في مكان آخر والقضية مغلوبة. هذه هي الحرب الإدراكية، والولايات المتحدة وإسرائيل هم السادة في هكذا حرب.
0: وحنا نسمع بهذه المنصة أستاذ حسن من زمان أن الرد سيكون غدا وأن ستستهدف.
7: لا لا هي بس بسيطة إعلامية. الدكتور حسن صحيح الحرب المجلس الأمن القومي وافق على المذكرة، لكن المرشد يا تذكر رسالته في حينها قال أنا وافقت فقط

0: أنه بزشكيان تعهد بنفسه، يعني تعهد بمنصبه أنه هذا يمشي، ولم يكن المرشد موافق أو ميال للموافقة.
1: وقال كان لي رأي آخر.
0: كان لي رأي آخر، وهذا هو اللي
2: خلى ملاحظات.
0: ملاحظات.
2: لكن القضية التي تثار هي خلاف حرس ثوري حكومة.
0: بس الحرس الثوري.
2: لا يوجد هكذا شيء.
0: الحرس في حينها، أقصد الموافقة من الجناح المتشدد، كان بسبب رغبة المشرف المرشد وليس لأنهم مقتنعين به. أما اللي يحصل بعد ذلك، لا ننسى أن الرئيس بشكيان أكثر من مرة تحدث عن من يريد تخريب،
3: يريد أن يعرقل داخل إيران.
0: هذا كان الكلام
4: في جوهر النقاش في جوهر النقاش لهذه الحلقة، واللي بدأنا في موضوع قضية العلاقة ما بين الاقتصاد والسياسة. لأي درجة ممكن الاقتصاد أن يؤثر في السياسة؟ الكلفة الاقتصادية، وبتأمل أني أقدر أني يعني أشرحها بشكل مختصر وسريع. التكلفة الاقتصادية موجودة عند الطرفين، هذه ما فيها نقاش. الآن التحدي في قضية الاقتصاد والسياسة أنه كيف يمكن ترجمة الاقتصاد تكلفة اقتصادية إلى تكلفة سياسية. هي ليست علاقة أوتوماتيكية بمعنى التكلفة يتم تحويلها إلى علاقة اقتصادية. في الولايات المتحدة هناك سقف لها، السقف هو الانتخابات. يعني أنا لا أرى، كما ناقشنا في هذا سابقا، أنه لا أرى أنه أكثر من ذلك يمكن أن يتم تكلفتها. الآن هذه قضية أنه في الولايات المتحدة في هناك منفس للضغوط الاقتصادية من خلال الانتخابات، بتم محاسبة الطبقة السياسية بصندوق الانتخابات، وأعتقد تنتهي المسألة بالتكلفة السياسية بهذا الموضوع، وبيجي الديمقراطيين بتصير مشكلة أكبر. الولايات في إيران المعادلة مختلفة، أنه لا يوجد منفس للجانب الاقتصادي، وهذا لهذا السبب أعتقد أنه يعني يفترض إيران أن تكون قلقة من هذا الجانب، لأنه الضغوطات الاقتصادية موجودة والتكلفة الاقتصادية موجودة والثمن الاقتصادي لا الطبقة الوسطى، وأنا دائما أولي الاهتمام الأكبر للطبقة
1: لكن
4: الوسطى.
1: لكن هذا جانب يا دكتور.
4: الاستقرار هو استقرار الطبقة الوسطى.
3: دكتور
4: هذا جانب. لذلك في إيران لا يوجد منفس للضغوطات الاقتصادية كما هو الحال في الولايات المتحدة.
1: نعم.
4: يعني الولايات المتحدة لصالحها هاي النقطة.
3: لذلك هناك دكتور إبراهيم غلق من أن تحرك الشارع هذه الضغوطات. اسمح لي أستاذ حسن بجملة.
4: بصير في إيران بصير ضغط. هلا الكبت ممكن إنه ينفجر. ليش أنا
3: وارد، انا سؤالي
4: التعامل الآلية مختلفة بين إيران وأمريكا بالتعامل.
3: لا اختلف، لا تختلف دكتور وارد، لكن التكلفة الاقتصادية هنا تغير حسابات الأنظمة. حتى الولايات المتحدة يمكن صحيح. ان تتغير حساباتهم صحيح. في الذهاب الى التسوية او الذهاب الى الحرب، وهم يعني الإيرانيون دائما يقولوا اذا صحيح. ما شعرنا ان هذا الحصار اكثر تكلفة من الحرب سنذهب الى الحرب.
1: طب لماذا نتوقف فقط يا دكتور يعني. لماذا نتوقف وهم بده يسأل الدكتور مهند في هذه القصة، نتوقف كثيرا الآن على الموضوع الاقتصادي على أهميته، ولكن أيضا في المقابل إيران تتعامل عسكريا بردود يمكن أن تسمى نوعية، أكان في مضيق هرمز أو في الارتدادات لما يحصل في اليمن على مستوى الوصول إلى باب المندب.
5: لماذا تفعل ذلك؟ لأن إيران تفهم المعادلة. الولايات المتحدة الأمريكية هي من بدأت، وإسرائيل هما من بدأ باستخدام القوة العسكرية لإجبار إيران على تقديم تنازلات سياسية. الآن الحملة العسكرية الأمريكية مستمرة، توقفت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية هي من تضغط على إيران عسكريا، وتقول على لسان رئيسها وعلى لسان وزير الدفاع الأمريكي أن إيران قد ضعفت كثيرا وأن لم يبقى لديها أي شيء، لا قوة بحرية ولا قوة صاروخية.
1: أثبتت إيران الآن العكس.
5: تريد أن تقول لا، لم تثبت حتى
1: لم تثبت.
5: لكنها تريد أن تقول أن لديها القدرة على إسقاط طائرات الـ MQ-9، قادرة على إطلاق الصواريخ في أكثر من مرة، قادرة على أن تتحرش بالولايات المتحدة الأمريكية ولا تخشى رد الفعل الأمريكي، وهي قد أثبتت هذا إلى حد ما. ولكن طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية كلاهما كما تفضل زميلي الدكتور حسن يفهمان أن هنالك فرق في القدرة بين الطرفين. الولايات المتحدة الأمريكية تراهن على الضغط الاقتصادي والضغط العسكري، إيران تراهن أيضا على الوقت، أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف يكون عليها ضغط، لكن إيران ورقتها الرابحة الأكبر هي ليست القوة العسكرية، هي الإجهاز على دول الخليج، القول أن يعني مسك دول الخليج كرهينة ومسك عصا النفط العالمي والغاز إلى آخره كرهينة.
1: القيادة المركزية الأمريكية تقول غيرنا مسار 103 سفن تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران، وهذا ربما يعطي ورقة قوة للولايات المتحدة دكتور حسن.
2: بكل تأكيد، لاحظ أنه القدرات العسكرية الإيرانية لا تقاس بالأمريكية كما قيل، لكن الإيرانيين استخدموا الميزانية التي لا تصل إلى 1% من الميزانية العسكرية الأمريكية لأقصى درجة من الجدوى، بمعنى أنهم أثاروا تغييرا لم تستطع الولايات المتحدة فرضه على إيران رغم قدراتها الهائلة. بريا القواعد الأمريكية الآن يعني لا تستخدم بشكل كما كانت في السابق. ضربت الواشنطن بوست قالت لنا بأنه 224 أصل فيها دمرت بالكامل منها الرادارات. جويا منذ حرب 13 يوم لم تدخل مقاتلة إلى أجواء إيران، تدخل المسيرات.
5: هذا ما تدعيه إيران وليس حقيقة.
2: تدخل المسيرات إلى إيران. فلايت رادار يمكن مراجعتي موجود على
3: الإنترنت. فلايت رادار لا يرصد الحركة العسكرية دكتور حسن. فلايت رادار لا يرصد الطيران العسكري.
2: القضية الثانية يا حسن، القدرات الجوية تقريبا حيدت لأنه 15 طائرة وصلت لها إيران. لذلك لا تدخل المقاتلات إلى إيران، ترسل المسيرات والصواريخ. الضربة الأخيرة الصواريخ أغلبها صواريخ. الذي بقى هو ما أعلن الآن، القدرات البحرية، وإيران تركز عليها. قبل أسبوع ضربت بارجتين، الولايات المتحدة قالت ناورنا. تذكرون لما ناورت قالت أننا ناورنا السنة الماضية أمام ضربة لأنصار الله لحاملة مقاتلات، ثم قالوا لم تضرب، ثم قالوا في المناورة سقطت F-35 في البحر. اتضح فيما بعد لا تضررت هذه حاملة الطائرات. وتقديري أن الإيرانيون أكثر مقدرة على ضرب القدرات العسكرية البحرية. الآن الحرب هي حرب عسكرية بحرية بين إيران والولايات المتحدة،
1: وحرب اقتصادية وحرب اقتصادية.
2: الاقتصاد يحمل على هذه المقدرة العسكرية البحرية.
0: هذا اليوم كان قائد، طالما أتكلم عن القوة البحرية، قائد البحرية في الحرس الثوري كتب رسالة للشعب الإيراني مناسبة 200 يوم على الحرب، وطبعا الكلام المعروف وعد الشعب النصر وإلى آخره، ولكنه قال أن الخليج والمضيق خالٍ اليوم من القوات الأمريكية، تمام؟ خالٍ من الجنود الأمريكان والقوات الأمريكية، وهذا شيء مبشر أنه إيران ستكف عن ضرب دول الخليج باعتبار أنه لم يعد هناك أمريكان. هذا ما قاله هو، ليس هناك أمريكان في الخليج وفي مضيق هرمز. هذا الأمر هل هو دقيق؟ إذا كان دقيق فهذا يعني أنه إيران لم تعد بحاجة لضرب أي قاعدة أو أي دولة خليجية أو أي ميناء أو أي سفينة، لأنه
2: ولذلك يا دكتور، ولذلك هي دعت لحوار لنبني على الذي حدث خروج الأمريكيين،
0: الحوار الذي دعي له الخليجيون في صلالة ليس له علاقة بالحوار حول ما يجري حول المستقبل، فقط الاتفاق العماني الإيراني الذي لم يعلن حتى اللحظة.
2: هذا أساس يعني.
0: هذا مو أساس.
3: الحوار مختلف في خروج الأمريكان دكتور لقاء. إذن بخروج الأمريكان إذن انتفت كل الرواية. لكن أنا فقط للتصحيح يعني أستاذ حسن إذا سمعت لي، أنا علمي ويمكن غيري ربما يدرك ذلك، أنه آخر فرقاطة أمريكية ضربت وهي USS Cole في عدن سنة 2000، وقبلها USS Stark ضربت من العراق 87. لم أسمع في وسائل الإعلام المحايدة على
0: البحر الأحمر اللي ضربت من قبل الحوثي.
3: هذه طيب يعني اليوم يقول هناك أكثر من
0: صحيح وفعلا ضربت،
3: لم نسمع يعني ابتعادا أو ضربا لهذه السفن. هذا شيء أعتقد أن هذه المحاولات الاستفزازية اليوم التي قيل بأنها محاولة إيرانية للسيطرة على مسيرة بحرية، ممكن قد تكون هي دافع لجر الأمريكان إلى حرب، وبالتالي يصبح هناك ذريعة لدخول إيران حرب. وارد
1: دكتور نوفا،
6: ما يدفع بي إلى القول بأنه أرجع مرة تانية كلفة عدم انتهاء الحرب، أنه اليوم الضغط الاقتصادي على الولايات المتحدة الأمريكية إذا استمر، وإذا سلمنا نظريا أنه سيؤدي إلى انهيار ما في الاقتصاد الأمريكي، انهيار الاقتصاد الأمريكي يعني انهيار الاقتصاد العالمي كله. يعني القصة لا تختلف تماما عن إيران. انهيار الاقتصاد الإيراني إيران، ولكن انهيار الدولار أو انهيار الاقتصاد الأمريكي يعني انهيار الاقتصاد العالمي من الصين إلى أوروبا إلى العالم كله سوا. وبالتالي هذه الورقة التي تحاول إيران استخدامها في الوقت الحاضر ستنقلب عليها حكما إذا قاربت الأمور إلى مرحلة الخطر سيصبح العالم كله في مواجهة إيران لسبب بسيط، ليس لأنه ضد إيران في المبدأ، لأنه ممارسة إيران تؤدي إلى تدمير الاقتصاد ليس الأمريكي فقط وإنما الاقتصاد العالمي مرورا باقتصاد دول
7: ليس بالضرورة. ليس بالضرورة تستفيد مبالغة. الصين من الموضوع، تستفيد روسيا من الموضوع تستفيد. حتى لو كانت حاملة لسندات شو المشكلة؟
6: وين بتبيع؟
7: الاقتصاد الأمريكي
6: وين بتبيع؟
7: يعني هذا
6: وين بتبيع؟
7: مش ضروري تبيع نفس أنه ينهار الاقتصاد الأمريكي. يعني؟ الاقتصاد المرشح للهيمنة على العالم هو الاقتصاد الصيني. مش دائما المسألة شو بتملك عند الآخر
6: إذا نزل الناس ما تشتري شو بصنع الصيني؟
0: أكثر اللي يشترون الأمريكان
7: بصنع كل شيء.
5: لكن هذا النقاش ليس اقتصاديا بحتا، نحن نتكلم عن حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ما تفضل به زميلي الدكتور حسن فيه مبالغة بقدرات الولايات المتحدة بقدرات إيران. الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها الدخول إلى الأجواء الإيرانية بشكل يعني عندها طائرات شبحية، لديها طائرات البي 52، لديها طائرات مختلفة الأنواع، ويمكنها الدخول والخروج من الأجواء الإيرانية وغيرها.
7: يبقى السؤال لماذا لا تدخل؟
5: تدخل، من قال لا تدخل؟ تدخل حتى إيران لا تعرف. نحن في العراق لا نعرف كم عدد الطائرة التي تعبر من فوق أجوائنا، وكذلك عدد كبير من الدول الأخرى. هذه دول تمتلك تكنولوجيا للأسف لا نمتلك شيء.
7: هذه مقاتلات للقصف، حضرتك بتعرف إذا كانت تدخل ليس لتقصف لماذا تدخل؟ الأولى أن تدخل طائرة مسيرة.
3: هذا إجابة على سؤالك دكتور أيضا، أن لماذا لا تدخل؟ لأنه ما في قصف ولا في أهداف تضرب،
5: لا يوجد قصف في داخل إيران. هذه
7: فإذا لماذا يرسل
0: طائرة؟ رصد الجوي، رصد
2: الجوي، حدثت مواجهات، حدثت مواجهات، والصواريخ والمسيرات كانت هي التي دخلت.
3: يعني تفرق معاكم المسيرات والطائرات.
5: المعادلة الاقتصادية التي تم الحديث عنها ايضا لا، يعني لا يوجد مقارنه بين الاقتصاد الامريكي 66 تريليون دولار وبين الاقتصاد الايراني. الولايات المتحده الامريكيه في موقف مختلف. ايران حريصه جدا على الذهاب الى المفاوضات لانها تشعر بالضعف، تعرف ان الوقت ليس في صالحها وهي ذاهبه للمفاوضات. انا اعتقد ان صلاله سوف تعاد محاوله ثانيه باتجاهها او في مدينه اخرى، وسوف تجلس الى ايران مع دول الخليج والولايات المتحده الامريكيه لايجاد مخرج سياسي.
2: بس دكتور، من قال ايران حريصه على الذهاب للمفاوضات مع الولايات المتحده؟
5: صلاله وقبلها وقبلها
2: مع الولايات المتحده. هذه
5: ايران تعرف مع من
2: الرئيس
5: تتفاوض.
2: ترامب يقول انه يريدون التفاوض معنا، يعني المصدر الوحيد هو الرئيس ترامب، هذا مصدر غير موثوق.
5: ليس فقط الرئيس ترامب، إيران لماذا تذهب إلى صلالة؟
3: دكتور بعد إذنك،
5: هذا غير دقيق.
3: أستاذ حسن،
5: إذا ليس مع الإقليم.
3: بعد إذنك دكتور مهند، إذا كانت إيران لا تريد التفاوض، إذا لماذا تقول بأن هناك شروطا جديدة؟ الذي يريد شروط جديدة بمعنى يريد التفاوض. إذا لماذا تشترط شيئا جديدا للمفاوضات؟
2: لا يوجد تفاوض، وإيران لن تذهب للتفاوض حتى الانتخابات.
3: دكتور حسن، تشترط الآن شروط الذهاب للتفاوض.
1: قليل كان هناك خبر عاجل رويترز عن مسؤول أمريكي إدارة الرئيس ترامب تخطط لبيع إسرائيل ذخائر بقيمة 2.8 مليار دولار، 2.8 مليار دولار.
4: يعني هي بتبيع ب 2.8 وبيع أسلحة، ولكن بتقدم دعم كاش اللي هو 3.5 مليار. يعني هي نفس الفلوس اللي بتعاود تشتري فيها.
1: بس التوقيت
4: فيها.
1: الآن شو المطلوب من إسرائيل؟
4: الآن موضوع الإسرائيل، شوف الموضوع يعني مهم جدا التمييز في هاي المسألة. الخلافات اللي حتى الآن موجودة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة هي خلافات سياسية مع الحكومة الإسرائيلية. المؤسسة السياسية الولايات المتحدة ما زالت منحازة لصالح إسرائيل وما زالت ملتزمة مع إسرائيل والإدارة الأمريكية، ودائما القيادة السياسية الأمريكية تميز أن هذه المشكلة هي مع الحكومة الإسرائيلية وليس مع إسرائيل. عندما نتحدث عن الأسلحة، هذه الأسلحة هي لا تذهب لا لترامب ولا لبن غفير ولا لهذا. ما زالت العقيدة السياسية في الولايات المتحدة لم تتغير. في عندك هذا الموضوع. أيضا في موضوع اللي هو أخطر من البيع الأسلحة، هاي اللي هي في تمرير مشروع قانون في الكونغرس للاندماج في المجال التكنولوجي العسكري والديجيتال الرقمني في ما بين الصناعات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية، وتمريره بمشروع بالكونغرس يمنع على الإدارات القادمة الانفصال ما بين الصناعات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية. فهذا يحدث على مستوى المؤسسة اللي زالت الولايات المتحدة لم تتغير فيها.
1: بالحديث عن إسرائيل والدعم الأمريكي لإسرائيل، هذا سينقلنا إلى الملف اللبناني هنا سيد جوي هود، إلى أي مدى هذا الملف ما زال في صدارة الأولويات؟ يعني بفترة معينة كان في صدارة الأولويات الأمريكية، يبدو أنه تراجع الآن وترجم ذلك بتأجيل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وفقط هنا نتنياهو وكاتس في بيان مشترك. الجيش هجم قبل قليل قائد لواء رفح في حركة حماس، واحد من ما تقوم به إسرائيل بشكل يومي في في
0: بس انه نتنياهو وكاس مشتركين.
1: ما هذا مش انتخابات
0: طبعا،
1: موضوع انتخاب
0: لوائح انتخابيه مش بين.
8: Donald Trump wants to keep simmering until after
9: هذا الأمر يريد ترامب أن يبقى في هذا الوضع حتى الانتخابات، ورأينا بعض المسؤولين الأمريكيين يقولون لن يكون بإمكاننا أن نقنع نتنياهو بفعل أي شيء أو بعدمه، إذن يريدون أن يبقوا هذا الأمر تحت السيطرة بحيث لا تغلي الأمور بل تبقى على نار بسيطة وضعيفة، وهذه عملية ستستغرق وقتا من الزمن حتى لو نجحت. كامب ديفيد استغرق 7 أعوام في المفاوضات من نهاية الحرب إلى التوقيع، فهذه الأمور لا تحدث بين عشية وضحاها، لذلك يجب أن نتحلى بالصبر. ولكن لو سمحتم أريد العودة إلى الموضوع السابق. أعتقد أنه من اللافت أننا رأينا تغريدة هذه الليلة من منظمة بدر في العراق تقول إن الهجوم على أرامكو سوف يتكرر، ونحن سوف نضع المسمار الأخير في نعشكم. هذا يعتبر تغييرا كبيرا. عادل العامري لم يكن يفضل استهداف السعودية، وعلى الأرجح وسحب ميليشياته من أن تقوم بالرد على الهجوم السابق من السعودية ومنعهم من ذلك. إذن فهذا يعتبر إشارة كبرى بأن الإيرانيين مستعدون للتصعيد أكثر وأكثر لتنفيذ ما قاله قاليباف سابقا، وهو أنه إن لم نكن نستطيع تصدير النفط من هذه المنطقة فلا أحد بإمكانه ذلك. ضربوا البحرين وقطر ودول أخرى عشرات المرات ولا يمكن لهم أن يفعلوا أي شيء، والآن يفعلوا ذات الشيء في السعودية، وذلك لكي لا يكون هناك أي صادرات من أي بلد سوى إيران.
1: دكتور نوفل، لو عدنا إلى النقطة المتعلقة بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، اليوم رئيس الحكومة اللبناني يصر على استمرار المفاوضات وعلى أن تقوم الدولة اللبنانية بهذه المفاوضات، على الرغم من أنها يعني عمليا تأجلت والجميع بات يتحدث عن أن لا شيء سينجم عنها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.
6: إسرائيلية وربما الأمريكية أيضا. لكن المفارقة فيما جرى اليوم في مجلس النواب وفي كلام رئيس الحكومة، أن رئيس الحكومة الشرعي في لبنان وحكومته يساءلان. لماذا؟ لأنه تحت سقف القانون والدستور. يساءلان عن نتيجة الحرب التي هي الاتفاق الإطار والمفاوضات. ولكن حزب الله الذي تسبب بالحرب والذي هو غير قانوني والذي هو غير شرعي والذي يصنف من قبل دول كثيرة كتنظيم إرهابي، لا يوجد صيغة في لبنان لمساءلته عن الحرب التي أدت إلى اتفاق الإطار الذي يعترض عليه والذي نناقش جميعا إذا كان اتفاقا جيدا أو إذا كان اتفاقا سيئا. أنا أعتقد أن المشكلة في لبنان هي مشكلة بنيوية، طالما استمر هذا الحزب في التعاطي من خارج القانون ومن خارج حكومة طويلة عديدة شرعية معترف العالم كله سوا فيها، الشعب اللبناني معترف فيها، تساءل وبيوقف رئيس الحكومة بيدافع عن نفسه. حزب الله يقول عن مقاتليه وعن الذين اتهموا بقيام بجرائم وإلى ما هنالك بأنهم قديسين، ممنوع حدا يتعاطى معهم، وبالتالي لا يمكن للدولة أن تصل إلى أي نتيجة في موضوع المفاوضات ولا في غير موضوع المفاوضات إذا لم تتمكن الدولة من ممارسة حقها في مساءلة جميع الناس وجميع الفئات في لبنان. الدولة تساءل مثلما هي تخضع للمساءلة من خلال مؤسساتها الدستورية. اليوم نحن في غياب هذه المساءلة، مساءلة في اتجاه واحد عملية ديمقراطية جيدة ومفيدة وضرورية وإيجابية جدا، ولكن هذه عملية تبقى في إطار الفولكلور إذا لم تقدم الدولة على المساءلة،
1: ويبقى السؤال عن النتيجة،
6: وإذا لم تساءل الدولة عن سبب عدم مساءلتها،
1: عن النتيجة، عن اتفاق الإطار، لأنه هذا هو الذي كان محور المساءلة اليوم.
6: برجع بقول لك النتيجة اليوم، إذا الدولة اللبنانية ذهبت إلى اتفاق إطار يقول شغلتين: انسحاب إسرائيل إلى خارج الحدود، نزع سلاح حزب الله. تذهب إلى المفاوضات وتقول متى ستنسحب إسرائيل، يسألونها وماذا عن سلاح حزب الله، وقالها السفير الأمريكي عدة مرات عندما خرج من عند الرئيس بري وعند المفتي وعند شيخ أنه تسألون دائما عن انسحاب إسرائيل وهذا حق، ولكن لم أسمع أحد منكم يسأل عن نزع سلاح حزب الله. بالتالي إذا كانت الدولة غير قادرة على التنفيذ، ما كان عليها أن توقع، طالما هي وقعت عليها أن تذهب باتجاه التنفيذ باتجاهين، وإلا عمليا لن نصل إلى مكان.
1: دكتور وسام،
7: شقين. الشق الأول بخصوص أنه حزب الله مصنف إرهابي، لأن الدكتور نوفل يكررها دائما واليوم كررها أكثر مرة على الهواء. 24 دولة في العالم من أصل 195 دولة تصنف حزب الله إرهاب، في مقدمتها إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة، وأمريكا 6 فيتو لمنع إدانة الإبادة الجماعية في غزة، وباقي الدول غير مسموع فيها أساسا.
6: أولا لحظة بالإذن، لأنك عدة مرات عم بتكرر وتقول أنه المعلومات مش صحيحة. ب 11 أدار 2006 مجلس جامعة الدول العربية أصدر قرارا باعتبار حزب الله حزب إرهابي بكل مكوناته السياسية وغير السياسية. هاو 22 دولة.
7: صحيح.
6: أوكي. الاتحاد الأوروبي 27 دولة. صرنا وين؟ بال 59. كمل قد ما بدك.
7: أوكي.
6: ما حسبنا
7: وفات معك.
6: في 60 دولة خبرتنا عن 29. صرت مخبرك عن 60 لحد
7: هلا. دكتور.
6: كمل.
7: دكتور.
6: ورجال أنه وقت بعطيك معلومات دقيقة، أنا إنسان ما بعطي معلومة على الهواء مزوره او غير صحيحه.
7: تركتك تكمل
6: الاجابه. بعطي رايي ممكن ما يناسبك، بتعطي رايي ممكن ينقض رايي، ولكن ما بتقول لي انه معلوماتي مش صحيحه.
7: اوكي. للاسف اذا مش معلوماتك صحيحه مش مكمل الديفور تبعك للاخر، لانه بيونيو 2024 ببحث بسيط على الجزيره نت رح يطلع عندك جامعه الدول العربيه لم نعد نصنف حزب الله منظمة إرهابية.
6: كيف طلع هذا؟
7: في كتر رجل.
6: بأي قرار؟
7: الجزيرة نت.
6: بأي قرار؟
7: بناء على الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، والذي التقى محمد رعد رئيس كتلة برلمانية لحزب الله في البرلمان اللبناني.
6: مساعد.
7: سمعتك للآخر. موظف. إذا شوشت علي مش معناته معك حق.
6: لا لا لا.
7: أنت مغلط. وعم تخدم السرية الإسرائيلية بالحكي اللي عم تقوله، عم تزج بالعرب.
6: حاجة تخوفني.
7: عم تزج بالعرب يا دكتور.
6: يا حبيبي. القرار لا يلغى. القرار لا يلغى.
7: هلا من العرب اللي بيصنف حزب الله إرهابي هو يخالف القرار
1: العربي. دكتور دعنا نكمل الفكرة، لأنه بعد في
7: تركته يحكي لحتى
1: يرد. من يريد أن يعلق
7: بس أفكر أنه بالصوت العالي
1: تفضل دكتور
7: وبالنيل
1: مسان.
7: الشخصي أنه بيقدر يثبت.
1: تفضل.
7: ماشي. فاثنان، مساءلة الحكومة شغلة طبيعية، لأنه هاي الحكومة ب 15 شهر من 27 تشرين الثاني 2024 لم يطلق حزب الله رصاصة واحدة بشهادة الحكومة ورئيس الجمهورية. بظل هاي الحكومة اللي تولت أمننا نحن، استشهد 500 شهيد ما عملت شيء، تدمر 85% من المباني التي دمرت تتحمل مسؤوليتها الحكومة لأنه بعهدها وقت اللي ما كان حزب الله عم يطلق طلقة. ثلاثة، الحكومة بالمعنى الدبلوماسي 10,000 خرق لم تتابع شكوى واحدة إلى خواتيمها ونهايتها. أكثر من هيك، حينما تفضلت إيران علينا بوقف إطلاق النار الذي سمح لإسرائيل بخلق مسار جديد هو الحكومة، حينما قالت لا أريد لأحد أن يفاوض عني، في حين لم تكن إيران تفاوض عن لبنان، وإنما فرضت على الأمريكي أن يفرض على إسرائيل وقف الحرب من خارج الحدود ومن خارج السيادة اللبنانية بما يحمي السيادة اللبنانية. هل الحكومة يجب أن تساءل؟ هل الحكومة اللي باتفاق الإطار قبل اللي عم بقولون بالجولة الرابعة للمفاوضات تخلت عن الحق لبنان ووافقت على حق إسرائيل وحيدة بالدفاع عن نفسها وهي محتلة أرضنا؟
6: مش صحيح.
7: الحكومة بالجولة الرابعة راجعة هذيك المرة قلت مش صحيح.
6: مش صحيح.
7: وعدت تفرش بالأوراق ومشيح
1: حالة. خلص الفكرة يا دكتور ميسان. خلص الفكرة.
7: مش عم بيخليني خلص الفكرة.
1: خلي خلص الفكرة لو سمحت.
7: زائد.
1: باختصار.
7: منعتنا باختصار شديد. هاي الحكومة هلأ منعتنا باتفاق الإطار الموجود أنه نرفع دعوة وحدة على الإسرائيلي رغم كل التفجيرات اللي عم تصير والقتل اللي عم بيصير، إضافة إلى أنه كرست الوجود الإسرائيلي لأنه ربطت الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان ليس فقط بسلاح حزب الله، بسلاح كل التنظيمات.
1: هل هذا الموضوع
7: سيبقى هذا اللي صار؟ هذا الوقائع.
1: هل هذا الموضوع سيبقى موضع سجال من دون أي تقدم دكتور إبراهيم؟
4: نعم، المشكلة شف، أنا أتفق بأن الدولة هي نعم صاحبة السيادة بأن تسائل الجميع بدون استثناء، وهذا حق للدولة سواء في لبنان أو في غيره، ولكن بنفس الوقت المشكلة أنه عندما يكون هناك أن الدولة تسقط حقوقها في مساءلة المحتل الأجنبي، يعني وهذه مشكلة، فهذا يعني بمسألة بالاتفاقية في واشنطن أنه أسقطت حقها في ملاحقة إسرائيل بالمحاكم الدولية، فعندما تسقط حقك في يعني في مساءلة المحتل الأجنبي هذا يعني يثير علامة استفهام كبيرة على الشرعية الداخلية، فهنا تقع الدولة في مشكلة بهذا الموضوع، ولذلك أنا باعتقادي للأسف السجال مستمر.

0: لماذا حزب الله توقف عن المقاومة؟ لماذا يسمح لإسرائيل بتثبيت خطوط تمركزها في الجنوب، خصوصا في المناطق الأساسية في جبل عامل، بنت جبيل والخيام والمناطق هاي، المدن الأساسية هناك بدأ يبني يعني مواضع عسكرية دائمية وكأنه سيبقى للأبد.
1: سؤال مشروع،
0: لماذا لا يقوم بالمقاومة؟
1: سأجيبك.
0: يذهب على الأقل لمنعهم من تثبيت وجودهم، وهو أصلا يرفض المفاوضات ويعتبر المقاومة خيار مطلق وحق من حقوقه، بدل أن يبقى فقط يصدر بيانات.
2: ستشمل الحرب كل لبنان.
1: الجواب بسرعة.
0: طيب إذا كانت المقاومة ستعني تغول توحش إسرائيل ضد المدن الأخرى بما في صور وصيدا وبيروت، فهي هذه حرب. إذا كانت التهدئة مطلوبة فالحكومة مطلوبة فالحكومة تقوم بأمر صحيح.
1: صحيح.
0: وإذا كانت ما تقوم به الحكومة غلط فذهبوا إلى المقاومة وليحترق لبنان.
1: سؤال مشروع والجواب عليه موجود بكل بساطة، لأن المقاومة تؤمن بأن من أوقف الحرب على لبنان هي الجمهورية الإسلامية، وقد وضعت في المرحلة الثانية الانسحاب الإسرائيلي وحدة. اثنان هي الآن بهذا التجميد الموجود عم توفر فاتورة دم، عم توفر فاتورة نزوح، عم توفر فاتورة اقتصاد، وعم تفرجي انه الخيار الاخر بالدولة اللبنانية مش
0: على حق يا
1: وترمم قدراتها للحظة التي ترى من المناسب ان تعود.
0: طيب. الحكومة تقوم بنفس الشيء بس من خلال
1: الحكومة تتنازل.
3: شكرا جزيلا لكم
4: جميعا.
2: يا دكتور شكرا جزيلا، شكرا للمتابعة مشاهدينا، والى اللقاء.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة وتطورات في لبنان. وفي التفاصيل، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط 3 مسيرات من طراز MQ-1 في أجواء غربي وشرق مضيق هرمز منذ فجر اليوم. من جهته قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن زوارق إيرانية حاولت مؤخرا الاستيلاء على مسيرة بحرية أمريكية، وقد باءت المحاولة بالفشل بعد رد أمريكي حازم. إلى ذلك قالت الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو جدد في اتصال مع نظيره العماني بدر البوسعيدي التزام واشنطن بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، والالتزام كذلك بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. هذا وقال مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي إن الأشهر الخمسة الأولى من الحرب في إيران كلفت وزارة الحرب 38 مليار دولار، مؤكدا أن تكلفة الصراع ستصل ما بين 2 مليار و3 مليارات دولار شهريا. في قطاع غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الجيش استهدف قبل قليل قائد لواء رفح في حركة حماس، بينما أفادت مصادر في مستشفيات القطاع بأن 7 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر اليوم. في الضفة الغربية، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال أعدمت فجر اليوم زياد جابر خلال اقتحام منزله في مدينة البيرة. في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية إن قواتها الجوية استهدفت إمدادات ومواقع للحوثيين في منطقتي المخا وذباب. في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني إن التصعيد الحوثي يمثل تهديدا شاملا للأمن الوطني والإقليمي في ظل الدعم الإيراني وتحويل اليمن لمنصة تهدد أمن المنطقة والمصالح الدولية. في لبنان، دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون أوروبا إلى الإسهام في إعادة الإعمار، مرحبا بأي دولة تبقي قواتها بالجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. معنا من طهران مراسلنا عمر هواش، مرحبا بك عمر. أطلعنا أكثر على طبيعة البيانات التي خرجت حول التطورات الميدانية في الساعات الأخيرة.
1: نعم سلمى، الكثير من التطورات الميدانية حصلت في مضيق هرمز خلال الساعات الماضية. الحرس الثوري الإيراني أعلن أن

0: إنه منذ فجر هذا اليوم أسقط 3 مسيرات أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز في الاتجاهات الشرقية والغربية للمضيق. هذه المسيرات تعرف على أنها مسيرات استطلاعية هجومية، ويبدو من الواضح أن هناك محاولات أمريكية حثيثة لفرض سيطرتها على المضيق. في المقابل تقول طهران عبر بيانات الحرس الثوري الإيراني حول إسقاط هذه المسيرات إن إيران لا تزال تسيطر على المضيق في أجوائه ومياهه، حتى أن الروايات الأمريكية التي صدرت حول الزورق المسير الذي حاول الإيرانيون السيطرة عليه، أو حتى حول ناقلة النفط في المياه الجنوبية للمضيق، هناك روايات إيرانية مختلفة. إيران تتحدث عن أن الناقلة ارتطمت بألغام بحرية وأنه لم تستهدفها إيران. كذلك تقول طهران أن مسيرات أمريكية هي من وجهت قذائفها باتجاه قوارب للصيد يوم أمس. قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني قال إن إيران تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، وأنه لم يعد هناك وجود للجنود الأمريكيين لا في المضيق ولا في المياه الخليجية، وأن إيران لن تسمح بعودة الجنود الأمريكيين إلى هاتين المنطقتين. عباس عراقجي وزير الخارجية الإيرانية قال إن ما وصفه بالادعاءات بأن إيران باتت غير قادرة على الدفاع عن نفسها إنما هي ادعاءات غير صحيحة، وأن القوات المسلحة الأمريكية الإيرانية تمكنت من إلحاق الكثير من الأضرار بالمواقع العسكرية الأمريكية والطائرات الأمريكية في المنطقة، وأنه سوف يتم الإعلان والكشف عن تفاصيل هذه العمليات والخسائر الأمريكية حسب تعبيره في وقت لاحق. في على المستوى السياسي، طهران لا تزال تؤكد أنه لا مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة قبل أن تعود واشنطن إلى مذكرة التفاهم وتحقيق الشروط الإيرانية. هذا ما عبر عنه محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني. ومن المعروف أن طهران لا تزال تتمسك بالمذكرة، وتقول على لسان مسعود بزكيان الرئيس الإيراني أنه لا يوجد مبرر لإجراء مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه هناك مذكرة تفاهم قد تم التوقيع عليها من الطرفين، وطهران لا تزال تتمسك بها وتطالب واشنطن بالعودة إليها إذا أرادت العودة إلى المفاوضات أو إنهاء الحالة العسكرية الراهنة. على المستوى الاقتصادي أيضا، لا تتوقف الحكومة الإيرانية عن التصريح بأن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، العقوبات المستمرة تسببت بالكثير من المشكلات للداخل الإيراني. تتحدث المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني عن هذه المشاكل هذا اليوم، وبأن الحكومة الإيرانية قادرة على تجاوز هذه المرحلة وأنها تعمل على حل المشكلات التي يعاني منها المواطن الإيراني. على الصعيد السياسي أيضا، كانت هناك اليوم زيارة لرئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي إلى طهران، التقى وزير الخارجية ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف، حيث قال قالباف خلال هذا اللقاء إن واشنطن فشلت في تنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران انطلاقا من الأراضي العراقية تحديدا إقليم كردستان.
1: شكرا لك عمر. عمر هواش مراسلنا من طهران. معنا من واشنطن أيضا مراسلنا محمد الأحمد. محمد، أطلعنا أكثر على ما قالته قاله المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية حول ما جرى في مضيق هرمز.
2: نعم، في الحقيقة سلمى، هناك تطور جديد يضيف مستوى آخر من الاحتكاك المباشر بين القوات الأمريكية والإيرانية في المنطقة. المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أكد للجزيرة بأن زوارق إيرانية صغيرة حاولت مؤخرا الاستيلاء على مركبة بحرية أمريكية مسيرة، وأضاف هذا المتحدث للجزيرة بأن هذه المحاولة باءت بالفشل بعدما وصفه برد حازم من قوات القيادة المركزية، وبأن المركبة لا تزال تحت السيطرة العملياتية الأمريكية بحسب وصفه. وهذا مهم لأننا هنا لا نتحدث عن سفينة تجارية، وإنما عن محاولة تقول واشنطن إنها استهدفت أصلا وسيلة عسكرية أمريكية. يأتي ذلك بالتزامن مع سجال آخر بشأن الناقلة التي كانت ترفع علم بنما بالأمس. الحرس الثوري قال أمس إنها اصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز، لكن القيادة

0: القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم رفضت هذه الرواية وقالت إن الناقلة كانت قد أصيبت بصاروخ إيراني الشهر الماضي وأصبحت غير صالحة للعمل، ثم استهدفتها إيران مرة أخرى هذا الأسبوع بمسيرة قبالة السواحل العمانية. إذن الرواية الأمريكية سلمى هي أننا أمام استهداف متكرر وليس حادث بحري عرضي، ولهذا وصفت سنت كوم رواية الحرس الثوري بالأمس بأنها كانت كاذبة ومضللة. لكن في المقابل هناك تطور عملي مهم داخل المضيق نفسه. أكسيوس نقلت عن مسؤول أمريكي بأن الجيش الأمريكي ودول الخليج بدأوا تنفيذ عمليات عبور للناقلات خلال النهار بعدما كانت هذه العمليات تتم ليلا فقط سلمى، وهذا مؤشر في الحقيقة على محاولة لتوسيع حركة الملاحة تدريجيا، وإظهار أيضا أن واشنطن والشركاء في المنطقة قادرون على تأمين العبور في المضيق رغم استمرار التوتر.
1: شكرا لك محمد الأحمد مراسلنا من واشنطن. معنا من طهران دكتور أشكان بهرامي أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة طهران، ومن واشنطن سفير مايكل راتني الدبلوماسي الأمريكي السابق ومستشار أول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. مرحبا بكما دكتور أشكان. كيف تصنف هذه المرحلة التي وصل إليها هذا الصراع بين الحصار وبين إغلاق مضيق هرمز والحصار على إيران، وبين من يقول من كلا الطرفين إن كان الإيراني والأمريكي بأن الأمور تحت سيطرته هو؟
2: دعونا نعاين الأرقام الأخيرة. في المرحلة الراهنة إن خام برنت وصل إلى مستوى قياسي جديد بعد 4 أشهر، ونتحدث تقريبا عن $107 أمريكية للبرميل الواحد. ومن ناحية أخرى نعرف أن الوقود في محطات التزود بالوقود قد وصلت أسعاره إلى أكثر من $5 للجالون الواحد في بعض الولايات، في كاليفورنيا أعلى من $5. والديزل أيضا وصل إلى معدل قياسي $6 للجالون الواحد. وبالتالي الأرقام ليست لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تناقض القول إن الولايات المتحدة هي التي تتحكم بزمام المبادرة، بل على العكس. وبالتالي برأيي وبالاستناد إلى التطورات الأخيرة وخصوصا الانتصارات التي حققها الحوثيون في اليمن بدعم من إيران، ومن ناحية أخرى أيضا إغلاق العمل بأنابيب النفط في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الجانب الصيني الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، كل هذه الجوانب تثبت أن السيطرة الأمريكية المزعومة على مضيق هرمز غير صحيحة، وهذه التطورات تثبت أنها في مصلحة إيران وليس في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب دعني أن أمرر كل هذه النقاط لضيفنا من واشنطن السفير مايكل راتني. ما رأيك مثل هذه وجهة النظر الإيرانية التي تخرج من ضيفنا، وأيضا هي تعبر عن وجهة النظر السياسية، تخرج بالتصريحات اليومية للسياسيين الإيرانيين؟ في ذات الوقت مثلا اليوم يتحدث روبيو وزير الخارجية الأمريكية بأن هناك ضمان لحرية الملاحة في مضيق هرمز، ضمان أمريكي بذلك، بالإضافة إلى ضمان بعدم حصول إيران على سلاح نووي.
2: شكرا لك. نتحدث عن حصارين الآن في مضيق هرمز. الأول الواضح هو مفروض من قبل الولايات المتحدة على السفن الإيرانية، والثاني هو مفروض من قبل الحكومة الإيرانية على الحكومات الأخرى خصوصا دول الخليج المصدرة للنفط. ولكن كلا الحصارين ليسا بنسبة 100%. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية باستطاعتها أن تضبط حركة السفن الإيرانية بمستويات أعلى، بعض السفن باستطاعتها بحماية أمريكية أن تعبر المضيق أيضا، ولو أن هذا العمل غير مثالي. وفي هذه المرحلة نرى أن الولايات المتحدة تمارس الضغوط الاقتصادية على إيران، وهي تؤدي إلى تأثيرات اقتصادية في إيران، وعادة ما يتأثر الشعب الإيراني بمستوى

0: أعلى من تأثر الحكومة. لذا وكنتيجة لذلك يبحث النظام الإيراني عن سبل للرد، ومن جملة أمور أخرى يعمل على تفعيل الوكلاء في العراق. ميليشيا هناك قامت بقصف خط الشرق غرب للمملكة العربية السعودية، وبكل تأكيد الدعم المستمر للحوثيين الذين هم في صدد مهاجمة المملكة العربية السعودية وناقلات النفط السعودية والبنى التحتية بشكل عام.
1: وبالتالي سفير مايكل، الأفضلية لمن في هذه الحرب في هذا الوقت من تسلسل زمني لمعطيات الحرب؟
0: لا أعتقد أن الأفضلية هي لأي من الطرفين. بالنسبة إلي الوضع كارثي للجميع، كارثي للولايات المتحدة الأمريكية وشركائها بالنظر إلى التأثيرات والتبعات على هذه الدول، وبكل تأكيد الأمر كارثي للحكومة الإيرانية، ولكن بكل تأكيد على الشعب الإيراني الذي يعاني الأمرين اقتصاديا، وعلى المستوى الدولي المستهلكون يعانون بسبب ارتفاع الأسعار.
1: دكتور أشكان، يعني أيضا في القراءة الداخلية الإيرانية الوضع كارثي بالنسبة للمعطيات الاقتصادية، يعني وعملية الخنق الاقتصادي الممارسة يعني أمريكيا على الاقتصاد الإيراني هي واضحة على المجال الاقتصادي الإيراني، وعلى لسان أيضا المسؤولين الإيرانيين على رأسهم الرئيس الإيراني الذي يتحدث عن ذلك. كيف يمكن التعاطي مع التبعات في حال استمرارية حالة يعني الإيلام المتبادل بين الطرفين؟
2: We should not forget the
0: يجب ألا ننسى أن الخلفية لكل ما نتناقش بشأنه الآن هي التالية. في المجتمع الإيراني، المجتمع الإيراني يتعامل مع تضخم بنسبة أكثر من 10% على مدى 40 عاما ونيف، ولذلك نحن لا نتفاجأ بأن سعر الحليب مثلا أصبح أعلى بالمقارنة مع ما كان عليه يوم أمس. ولكن الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية يختلف، حيث أن إيران ليست جزيرة معزولة، وليست ككوبا، وليست ككوريا الشمالية. لديها حدود مترامية الأطراف، لديها 15 دولة جارة، وبالتالي من الصعوبة بمكان أن يفرض الحصار المطبق على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن من ناحية أخرى، الآن التضخم ارتفع إلى أكثر من 100%، وهناك أسعار ترتفع بشكل مطرد يوميا. ولكن بما أن المجتمع الإيراني اعتاد على هذه الأوضاع، باستطاعته أن يتحمل لفترة أطول من قدرة تحمل المجتمع الأمريكي الذي اعتاد على اقتصاد يؤمن رفاه الشعب. ولذلك إيران الآن تعمل على إعادة تحويل صادراتها باستخدام الطرق البرية وصولا إلى الحدود الصينية، بالإضافة إلى اللجوء إلى الدول الجارة الأخرى من مثل العراق لتيسير عملية الاستيراد والتصدير. لذلك إيران لديها خيارات، نعم، ولكن بكل تأكيد هناك تحديات اقتصادية. الوضع الاقتصادي في إيران ليس بأحسن حلة، ولا يمكن أن نخفيه.
1: شكرا لك دكتور أشكان بهرامي، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة طهران، وضيفنا أيضا من واشنطن سفير مايكل راتني الدبلوماسي الأمريكي السابق ومستشار أول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. شكرا لكما. الآن إلى زميل محمود مراد، ونافذة تحليلية تقرأ في كلفة الحرب الأمريكية الإيرانية ودلالاتها على مستقبل الصراع.
3: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. الأرقام تقول أحياناً ما لا تقوله البيانات العسكرية. في الحرب التي تشن كعملية محدودة، قد تتحول في دفاتر الدفاع إلى اختبار للمال والذخيرة والجاهزية. في الحالة الإيرانية لا تبدو الكلفة مجرد بند في الموازنة، بل مقياساً لعمق الانخراط الأمريكي. ما صرف على العمليات وما استهلك من المخزون وما تضرر من القواعد وما دفعه الجنود والدبلوماسيون والمواطنون من ثمن مباشر. فهل تكشف كلفة الحرب أن واشنطن قادرة على مواصلة الضغط أم إنها بدأت تدفع ثمنا سياسيا يضيق هامشها الاستراتيجي؟ وهل تستطيع الولايات المتحدة تعويض ما أنفقته وفقدته بالسرعة التي يتطلبها صراع مفتوح كما يؤكد ترامب؟ وكيف تنعكس الإجابة على هذا السؤال على قرار التصعيد أو البحث عن مخرج سياسي؟ كم كلفت عملية الغضب الملحمي خزينة واشنطن؟ الأشهر الخمسة الأولى كلفت وزارة الحرب 38 مليار دولار، رقم لمكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي الذي رجح أن تصل تكلفة الصراع إلى ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار شهريا. لكن ماذا عن التكاليف والتمويلات التي أوردها تقرير المفتش العام الرئيسي الذي قدمه للكونغرس، وكيف توزعت؟ إلى غاية 29 من يونيو حزيران أنفقت واشنطن 33 مليارا و400 مليون دولار، رقم على ضخامته لا يشمل إصلاحات البنية التحتية، ويوزع كالتالي: 7.4 مليار دولار التزامات إضافية تراكمية، 22 مليارا و300 مليون دولار ذخائر مستهلكة بتكلفة الاستبدال، و3 مليارات و700 مليون دولار هي خسائر المعدات. لكن ما هي الالتزامات الإضافية التراكمية والمقدرة؟ كما قلنا بسبعة مليارات وأربعمائة مليون دولار. وفيما صرفت هي النفقات التي تتجاوز العمليات العادية للقيادة المركزية الأمريكية. أنفق 90% منها في بند العمليات والصيانة، وهي أموال تخصص للعمليات العسكرية اليومية، وفي أبرز بنودها نحو 930 مليون دولار للنقل الجوي، وأكثر من 690 مليون دولار لبرنامج ساعات الطيران. بينما كبدت عمليات السفن البنتاغون قرابة 648 مليون دولار. البنتاغون كانت له التزامات مفتوحة أيضا تجاوزت 365 مليون دولار، والالتزام هو حجز إداري للأموال أو لسلع ومؤن وخدمات. وزارة الخارجية تكبدت بدورها نفقات مرتبطة بالحرب بلغت 113 مليون دولار. أكثر من 79 مليون دولار منها خصص لصندوق الطوارئ في الخدمة الدبلوماسية والقنصلية، كما قدرت أضرار المنشآت الدبلوماسية بنحو 184 مليون دولار. إذن لهذه الحرب كلفة تتعدى الجانب المالي، خسائر عسكرية وبشرية تراكمت منذ بدء عملية الغضب الملحمي. تفاصيلها تجملها لنا الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. سلام.
4: شكرا مراد، ونبدأ إذن بمسرح العمليات. إيران في نهاية فبراير الماضي بدأت عملية الغضب الملحمي. في اليوم الأول والأيام القليلة الأولى تكبدت إيران خسائر كبيرة على صعيد القيادات، تقريبا اغتم اغتيال الصف الأول من القيادات الإيرانية، على رأسهم المرشد الأعلى ومن ثم أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، وعدد كبير من القيادات من بينهم الحرس الثوري والبسيج وأيضا رئاسة الأركان. هذه الاغتيالات تمت بضربات إسرائيلية وليس بضربات أمريكية. على صعيد الجانب العسكري الأمريكي كان هناك حشد وصف بأنه الأكبر منذ غزو العراق عام 2003. في خلال عملية الغضب الملحمي استهدفت الولايات المتحدة وفق تقرير المفتش العام أكثر من 13,500 هدف في كامل أنحاء إيران، في نحو 36 ألف طلعة جوية وفق المفتش وزارة الدفاع. عملية الغضب الملحمي أيضا استخدم فيها حاملتي طائرات، في بعض الأحيان وصلت عدد الحاملات إلى ثلاثة، ولكن تلك الحالة كانت عمليات تبديل. بمرافقة حاملات الطائرات هناك دوما مجموعة قتالية أكثر من 12 سفينة بين سفن قتال وسفن برمائية وسفن دعم لوجستي ترافق كل حاملة طائرات. كان هناك أكثر من 12 سربا من الطائرات المقاتلة استخدمت في عملية الغضب الملحمي، أكثر من 50 ألف جندي إضافة إلى استخدامات الدفاعات الجوية من منظومات باتريوت وثاد. هذه كلها تأتي في بنود الإنفاق على عملية الغضب الملحمي. بعدما انتهت عملية الغضب الملحمي بدأت المرحلة الثانية الثانية من العمل العسكري غير المباشر، كان هناك حصار بحري ولا يزال مفروضا على إيران، وهناك حاملتي طائرات حاليا تفرضان هذا الحصار. هناك أيضا عمليات مكافحة الألغام أو نزع الألغام من مضيق هرمز نفذتها القيادة المركزية، وأعلنت نهاية الشهر الماضي أنها نظفت بعض المسارات التي تستخدمها، لا سيما المسار الجنوبي وهو الأقرب لسلطنة عمان. وهناك أيضا خلال هذه وقف إطلاق النار الرسمي الذي دخل حيز التنفيذ في الشهر الأول من نيسان الماضي، كان هناك محطات دبلوماسية صحيح، ولكن أيضا كلفة الحرب ارتفعت، ذلك أن الأعمال القتالية لم تتوقف بشكل كامل بين إيران وبين الولايات المتحدة. على الأقل هناك ضربات نشهدها بشكل أسبوعي، لا سيما عندما تستهدف إيران سفن داخل مضيق هرمز، تقول الولايات المتحدة أنها ترد على مصادر النيران. الغضب الملحمي أيضا، كان هناك خسائر على صعيد الأفراد في الجيش الأمريكي، هناك 18 قتيلا، 7 منهم على الأقل وفق تقرير المفتش العام لوزارة الدفاع سقطوا في عمليات غير قتالية، بمعنى 6 منهم قتلوا فوق العراق عندما تحطمت واحدة من طائرات التزود بالوقود الجوي، وهناك قتيل أيضا سقط في قاعدة عسكرية في أربيل. الوزارة الدفاع تصنف هؤلاء بأنهم قتلى في حوادث غير عدائية أو غير قتالية. وأهم ما أنتجته عملية الغضب الملحمي هو ما تحدث عنه التقرير، وهو النقص استراتيجي في مخزون الذخائر. هذه النقطة تبقى إشكالية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول بأن المصانع العسكرية تعمل بكامل قدرتها وبأن الذخائر تم تعويضها، ويتحدث أيضا محمود عن أن هناك مصانع جديدة عسكرية بدأت العمل لتقديم ما تحتاجه القوات المسلحة الأمريكية في هذا الإطار.
3: شكرا جزيلا لك سلام خضر على هذا العرض التفاعلي. معنا في الاستوديو الدكتور مهند سلوم، خبير شؤون الأمن الدولي والدفاع. دكتور مهند، إذا نظرنا للأرقام الإجمالية لتكلفة هذه الحرب بالنسبة للولايات المتحدة، ما الذي تقرأه فيها؟
5: طبعا هذا جزء من التكلفة، التكلفة أعلى من ذلك بكثير. الولايات المتحدة الأمريكية داخلة في حرب ربما غير مباشرة مع إيران منذ أكثر من عقدين. يعني مثلا ما كلف الولايات المتحدة الأمريكية استخباريا مئات الملايين من الدولارات، فقط فيروس ستاكسنت الذي استهدف البرنامج النووي الإيراني كلف 100 مليون دولار. الآن جاءت الحرب والأرقام أصبحت مليارية. طبعا هذه الأرقام بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية كبيرة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لديها اقتصاد كبير جدا، وقد عملت محاكاة لعدة عقود لهذه الحرب، وهي متهيئة عمليا من الناحية المادية والعسكرية لهذه الحرب. لكن هذا لن يوقف الشعب الأمريكي والسلطات السياسية من أن تهاجم إدارة ترامب بسبب تكلفة الحرب المادية والتكلفة أيضا السياسية، خصوصا وأن هذه الحرب لا يبدو أن لها أفق نهاية قريب.
3: حتى بالنسبة للأرقام المالية البحتة، هل نتحدث هنا عن تكلفة لعملية عسكرية محدودة زمنيا، أم بداية استنزاف عسكري ونفقات اقتصادية بالنسبة للولايات المتحدة على مدى متوسط وطويل؟
5: الخطاب السياسي يذهب باتجاه أنها عملية استنزاف. إيران من جهتها تركز على هذا الجانب بشكل كبير جدا بهدف التأثير على الانتخابات النصفية. لكن الحروب بشكل عام، حروب الولايات المتحدة الأمريكية جميعها حتى احتلال العراق، كلفت الولايات المتحدة الأمريكية والميزانية الأمريكية مليارات الدولارات. تبرر الولايات المتحدة الأمريكية صرف هذه المليارات من خزينتها على أنها تؤمن الأمن القومي الأمريكي، كذلك تحقق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. قبل أيام ذكر الرئيس ترامب أن مغامرته في فنزويلا قد جاءت بمليارات الدولارات إلى الخزينة الأمريكية، ويبشر الشعب الأمريكي أنه إذا نجح في إيران ربما يجلب مليارات أخرى.
3: ربما هذه الحرب الأولى التي تخوضها الولايات المتحدة ونسمع فيها هذا القدر المتكرر من الحديث عن تراجع مخزونات الولايات المتحدة من الذخائر الدقيقة التوجيه وبطاريات الدفاع الجوية ومثل هذا الحديث، هل هذا يحسب ضمن التكلفة في تقديرك، قدرة الولايات المتحدة على تعويض هذا النقص؟
5: بالتأكيد، لكن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على تعويض هذا النقص لأنها دولة صناعية وتمتلك قدرات ربما أكبر من أي دولة أخرى في العالم على إعادة تصنيع هذا النوع من الأسلحة. أعتقد أن التركيز على هذا الجانب هو من الجانب الإعلامي، وهنالك مناكفات سياسية، خصوصا وأن الولايات المتحدة الأمريكية مقبلة على انتخابات. الولايات المتحدة الأمريكية تواجه نقص في هذه، ربما تواجه نقص بهذا بتصنيع هذا النوع من الأسلحة، ولكن هذه المعلومات عادة تكون سرية.
3: طيب السؤال، هل تعوضه بالسرعة الكافية وما مدى

0: قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها الأمنية والعسكرية في مناطق أخرى في العالم، في جنوب المحيط الهادئ، في بحر الصين، في المحيط الهندي؟
1: طيب، الشق الأول كما قلت أعتقد أن هذه المعلومات عادة تكون سرية، هذه معلومات عسكرية لا يعرف أحد السرعة التي يمكن بها الولايات المتحدة الأمريكية أن تعيد التصنيع، لكن لديها القدرة. إما هل يؤثر على قدرتها في أماكن أخرى؟ حتما الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة ربما على أن تزود هذا النوع من الأسلحة في أماكن مختلفة من العالم، وقد رأينا ذلك في أوكرانيا.
0: بالنسبة للجانب الإيراني، كيف يمكن تقدير تكلفة الحرب على إيران في ظل غياب الأرقام والبيانات الصادرة بدقة عن إيران؟
1: يمكننا التخمين، يعني إيران غير شفافة في هذا الجانب. إيران تمر بأزمة اقتصادية واضحة وهي عليها حصار، فبالتأكيد التكلفة عالية جدا حتى وإن كانت منخفضة من حيث الأرقام مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أن الجانب الإيراني يعني يتباهى بأنه لا يصرف الكثير على ميزانيته الدفاعية.
0: قياسا بالتكلفة الرقمية لهذه الحرب، ماذا حققت الولايات المتحدة من هذه الحرب؟ هل يمكن اعتبار ما حققته إنجازا؟
1: لا يمكن ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لم تحقق أهدافها الاستراتيجية والسياسية في حربها مع إيران، وهي ذاهبة بهذا الاتجاه، أو على الأقل تدعي أنها ذاهبة باتجاه جميع أهدافها. لكن إيران أيضا تدعي نفس الشيء، وقاليباف البارحة قال أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تنفذ جميع طلباتنا، عند ذلك الوقت سوف نوقف الحرب. عكس ذلك سوف تستمر الحرب وسوف تخسر الولايات المتحدة الأمريكية.
0: الدكتور مهند سلوم، خبير شؤون الأمن الدولي والدفاع، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: نتابع الخبر العاجل. فقد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي اغتيال قائد اللواء رفح في حماس، كما يظهر في هذا العاجل الذي نتابعه على الشاشة. نذهب الآن إلى مراسلتنا فاطمة خميسي من رام الله. فاطمة، أنت معنا وأيضا معنا؟ إذن فاطمة خميسي معنا من رام الله. فاطمة، أطلعين على هذه المعطيات التي خرج بها وزير الدفاع وأيضا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء.
3: نعم سلمى، ما حصل كالتالي: جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل عدة دقائق يعلن بأنه تم تنفيذ عملية استهداف طالت شخصية بارزة في حركة حماس في جنوب قطاع غزة، ويتحدث بأنه سينشر التفاصيل لاحقا، ليسبقه بذلك بيان مشترك صادر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاع إسرائيل كاتس. من خلال هذا البيان تم الحديث عن استهداف قائد لواء رفح في إطار عمليات الاغتيال التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكان هنالك حالة من التباهي أيضا في سلسلة عمليات الاغتيال التي نفذها جيش الاحتلال خلال هذا الأسبوع. وتطرق بنيامين نتنياهو أيضا إلى عملية الاغتيال التي وقعت يوم الجمعة الماضي واستهدف الجيش من خلالها قائد لواء خان يونس، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في حركة الجهاد وفي حركة حماس، ليتوعد بنيامين نتنياهو بمواصلة عمليات الاغتيال هذه من خلال هذا البيان المشترك، على اعتبار أنه لا يوجد أي مسلح محصن من عمليات الاستهداف هذه، وبأن إسرائيل ستطارد هذه الشخصيات. وأيضا شدد على مسألة عدم السماح ببقاء حركة حماس في قطاع غزة. والآن إسرائيل كاتس يتحدث عن نجاح هذه العملية في بيان منفصل، ويقول بأنه تم تنفيذ عملية اغتيال طالت قائد لواء رفح في حركة حماس، وبأن السياسة التي تبعها هو وبنيامين نتنياهو هي سياسة واضحة. وتطرق أيضا إلى مسألة أخرى تثير الجدل وتثير السخط في الداخل الإسرائيلي، ألا وهي مسألة الأضرار الجانبية التي أثارها فيلم نازا، وقال بأن الجيش الإسرائيلي نفذ هذه العملية على قدر عالي من المسؤولية ومن المهنية، واستهدف الشخصيات المسلحة ولم يتم استهداف المدنيين غير المتورطين. ولكن اللافت المعطيات الصادرة من قطاع غزة بخصوص هذا الاستهداف سلمى كانت تتحدث عن استشهاد شخص واستشهاد طفلة، بالإضافة إلى إصابة 14 شخصا في إطار هذا الهجوم الذي نفذ لاستهداف قائد لواء رفح. ولربما هذه المعلومات غفل عنها أو أنكرها وزير الدفاع الإسرائيلي عندما تطرق إلى هذه المسألة. لذلك هذه هي حصيلة هذا التطور الميداني الأخير الذي تمخض عنه هذا الإعلان الرسمي الإسرائيلي اغتيال قائد لواء رفح في حركة حماس بحسب المعلومات الإسرائيلية.

0: المتداولة. إذا ما أردنا أن نتطرق أيضا إلى عمليات الاغتيال الأخيرة التي وقعت في قطاع غزة خلال هذا الأسبوع والتي تفاخر بها بنيامين نتنياهو، نتحدث عن اغتيال قائد لواء خان يونس، قائد لواء رفح، قائد أيضا لكتيبة جباليا في شمال قطاع غزة، وقائد خلية في حركة الجهاد الإسلامي كان مسؤولا عن إطلاق القذائف واستهداف القوات الإسرائيلية، وأيضا شارك بهجوم 7 أكتوبر.
1: وفي ذات السياق يعني فاطمة، هل يجري الحديث بما يجري بطبيعة الحال وذكرته بأنه لا كما يقال من قبل كاتس ونتنياهو بأنه لا حصانة لأي مسلح كما يقولان في القطاع، يعني هل يجري الحديث عن أي خطوة ضمن خطوات مثلا ما جرى الاتفاق عليه، طالما بأن هذا عمليات الاغتيال هذه هي خرق واضح لاتفاق وقف الحرب في كل مراحلها، المرحلة الأولى التي لم تنفذ كاملة والمرحلة الثانية التي يجري كان العمل عليها أمريكيا على الأقل؟
0: صحيح سلمى، هنالك تجاهل تام من وجهة النظر الإسرائيلية سواء الأمنية وأيضا السياسية لوجود ما يسمى باتفاق لوقف إطلاق النار، لوجود رغبات أيضا من الإدارة الأمريكية لتثبيت هذا الاتفاق والتقدم وتحقيق مراحله المقبلة. ولكن حتى ستتابعين فاطمة إسرائيل
1: ضمن هذا السياق الذي سألتك عنه، ولكن أريد أن أنوه إلى الخبر العاجل. مصادر فلسطينية تقول للجزيرة استشهاد قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد في غارة إسرائيلية مساء اليوم. إذا مصادر فلسطينية للجزيرة تتحدث عن استشهاد قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد في غارة إسرائيلية مساء اليوم، والمصادر فلسطينية للجزيرة تقول أبو عبيد تولى قيادة لواء رفح خلال الحرب خلفا للشهيد محمد شبانة. إذا أبو عبيد تولى قيادة لواء رفح خلال الحرب خلفا للشهيد محمد شبانة، وهذه الشخصية التي قامت اليوم إسرائيل باغتيالها في هذا البيان الذي تابعناه والذي تحدثت عنه زميلتنا فاطمة خمايسي، بيان مشترك لبنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس، وقبلها سبقه إذن ما تحدث عنه الجيش جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه الصورة إذن للقائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد الذي استشهد في غارة إسرائيلية مساء اليوم، حسب ما نتابع إذن في مصادر فلسطينية تقول للجزيرة عن استشهاد قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد في هذه الغارة الإسرائيلية مساء اليوم، وهذه صورته. أبو عبيد تولى قيادة لواء رفح خلال الحرب خلفا للشهيد محمد شبانة. طيب تفضلي إذن فاطمة. فاطمة كنت تحدثين عن هذا سياق الاغتيالات ويعني هذا المعطى الذي يعد خرق ضمن اتفاق وقف الحرب، هل يجري الحديث عن أي معطى أو أي بند أو أي سياق لسياق ما جرى التوقيع عليه في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والذي من الواضح بأنه يتعثر رغم محاولات الدفع الأمريكية بأي جانب من جوانبه؟
0: صحيح سلمى، وكأن هذا الاتفاق ليس موجودا من وجهة النظر الإسرائيلية، فقط استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، تصعيد في وتيرة عمليات الاغتيال، وإسرائيل تستخدم ذات الحجة مرارا وتكرارا ألا وهي بأن حركة حماس ترفض تسليم سلاحها، لم يتم حتى هذه اللحظة تحقيق هدف تجريد القطاع من السلاح، فتستخدم إسرائيل هذه الذرائع من أجل استمرار هذه العمليات ومن أجل توجيه الاستهدافات في مختلف أنحاء قطاع غزة، وبالتالي تعتبر بأن هذا العمل العسكري هو بمثابة تطبيق لاتفاق وقف إطلاق النار. أيضا السيطرة على نحو 64% من قطاع غزة يأتي في إطار المساعي الإسرائيلية لتجريد حركة حماس من سلاحها عبر هذا الخيار العسكري، وعلى ما يبدو بأن هذه الأمور سوف تتواصل وتتصاعد لأنها تخدم بنيامين نتنياهو سياسيا. هذه العمليات التي تحدث في قطاع غزة خلال الأيام الأيام الأخيرة ونحن نتحدث عن تصعيد في وتيرة عمليات الاغتيال يخدم مصالح بنيامين نتنياهو في سياق حملاتها الانتخابية، لأن المعارضة الإسرائيلية سلمى تستند إلى مسألة هجوم 7 أكتوبر، تتوعد بنيامين نتنياهو بالملاحقة بفتح تحقيق وبتشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص أحداث 7 أكتوبر، تتهم بنيامين نتنياهو بالمسؤولية المباشرة عن هذا الحدث، فبالتالي هو يريد أن يتهرب من هذه الحملات الانتخابية التي تشنها المعارضة عبر تصدر عناوين الأخبار المتمحورة حول مواصلة العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة. بنيامين نتنياهو يحاول أن يروج إلى سياسة حازمة يتوعد بتنفيذ المزيد من عمليات الاغتيال التي تطال قيادات حركة حماس وقيادات حركة الجهاد الإسلامي، على اعتبار أنه يتهرب من إخفاق 7 أكتوبر، يحاول استبدال عناوين المعارضة الإسرائيلية التي تطالب بالتحقيق معه بهذه السياسة الأمنية الحازمة. لذلك هنالك توظيف كبير لما يحصل من تطورات ميدانية في إطار هذه الحملة الانتخابية التي يقودها بنيامين نتنياهو. أيضا في العقيدة الأمنية الإسرائيلية هنالك محاولة لخلق شعور المطاردة لعناصر المقاومة الفلسطينية، وهذا الأمر موجود كأسلوب تتبعه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، لأن ما حدث من استهداف لقائد لواء رفح يأتي استكمالا لاغتيال سابق طال محمود شبانة الذي كان قد تولى قيادة اللواء. لذلك هنالك محاولة حثيثة من قبل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على الجانب الأمني لخلق حالة من المطاردة لعناصر المقاومة الفلسطينية، وبالتالي ردع ترميم صفوف الحركة وترميم قدرات الحركة على المستوى العسكري، وهذا الأمر يخدم الغاية الإسرائيلية الكبرى ألا وهي تجريد الحركة من سلاحها وبالتالي تحقيق هذا الهدف. أيضا صحيفة يديعوت أحرونوت في سياق الجلسات الأمنية كانت قد تحدثت بأن إيال زمير قد أجرى إحاطة أمنية لبنيامين نتنياهو لوزير الدفاع إسرائيل كاتس مطلع هذا الشهر، وتحدث في إطار هذه الإحاطة بأن حركة حماس قد هزمت، وهزمت استنادا إلى عدة أمور سلمى عددها في إطار هذه الإحاطة الأمنية المغلقة، بداية إلى احتلال قطاع غزة بنسبة تصل إلى نحو 64%، تفكيك البنية التحتية العسكرية التابعة للحركة بشكل كبير عبر تدمير شبكات الأنفاق ومخازن الأسلحة، بالإضافة إلى عمليات الاغتيال المتواصلة التي تطال كوادر وقيادات الحركة. فبالتالي زمير استند إلى هذه الأمور، ولكن من ناحية أخرى القيادات الأمنية التي كانت حاضرة في هذه الجلسة كانت تتحدث عن وضع مركب ومعقد لحركة حماس، ولم يتم هزيمتها لأنها لم تسلم سلاحها، لم ترفع الراية البيضاء، ولم تقم بتجريد سلاحها، فبالتالي من الصعب أن يتم استخلاص هذه العبر واستنتاج هذه المسألة في إطار هذه الإحاطة الأمنية. ولكن كما ذكرنا هذا هو موقف إياد زمير الذي يحاول أن يقنع المستوى السياسي بتحقيق إنجازات على المستوى العسكري. لذلك كما أشرنا عمليات الاغتيال هذه المتصاعدة تخدم بنيامين نتنياهو في سياق حملته الانتخابية. هنالك مساعي للقول بأن إسرائيل عازمة على مواصلة مطاردة عناصر حركة حماس والجهاد الإسلامي كما حصل في الأيام الأخيرة وآخر هذه العمليات ما حصل قبل قليل، ومن خلاله استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قائد لواء رفح في ضربة. أيضا إسرائيل كاتس حاول توظيف هذه الضربة في سياق التهرب من تداعيات فيلم نازا، والذي من خلاله كان يتم الحديث بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يتعمد على قصف المدنيين حتى عندما يتم استهداف مطلوب. وكاتس حاول القول اليوم عبر هذا البيان بأن الجيش يتمتع بالأخلاقيات، يتمتع بالمهنية، ويتم استهداف الشخصيات التي تشكل خطر وتهديد على إسرائيل. ولكن كما أشرنا بحسب المعلومات الواردة من قطاع غزة في إطار هذا الهجوم الذي طال قائد لواء رفح استشهدت طفلة، بالإضافة إلى إصابة 14 فلسطينيا بجروح مختلفة. وكاتس تجنب الحديث عن كل ذلك بالقول بأن الجيش يتمتع بالأخلاقيات ويقوم بتوجيه الضربات بناء على معلومات استخبارية، وهذه المعلومات الاستخبارية تتحول إلى ما يسمى بالقنابل الدقيقة سلمى. لذلك هنالك أيضا تهرب واضح من هذا الجانب.
1: فاطمة، يعني في سياق ما تتحدثين عنه يعني ويعني ما تابعناه خلال الفترة الفائتة، كانت إسرائيل قد نفذت سلسلة من عمليات الاغتيال استهدفت فيها قيادات للحماس وأيضا والجهاد الإسلامي. أطلعينا على أبرز الاغتيالات التي جرت والتي يعني تتذكرينها خلال الفترة الفائتة، الأسبوع الفائت والذي سبقه.
0: نعم سلمى، بالفعل سلسلة من عمليات الاغتيال والاستهدافات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع. كان هنالك وتيرة تصعيدية في هذا المنحى. اليوم تم اغتيال قائد لواء رفح، يوم أمس تم اغتيال قائد كتيبة جباليا في شمال قطاع غزة، يوم الجمعة الماضي تم استهداف قائد لواء خان يونس في إطار ضربة مباشرة. بالإضافة إلى ذلك كان هنالك استهداف لقائد خلية ينتمي إلى حركة الجهاد الإسلامي، وتتهمه إسرائيل بالمسؤولية عن إطلاق القذائف التي تستهدف القوات المتموضعة في قطاع غزة، بالإضافة إلى مشاركته في هجوم 7 أكتوبر. هذه هي أبرز الشخصيات التي استهدفت خلال هذا الأسبوع. وهذه العمليات أيضا تباهى فيها بنيامين نتنياهو وزير دفاع إسرائيل كاتس عندما خرجا وسبقا إعلان الجيش الإسرائيلي باغتيال قائد لواء رفح. وهذا الأمر يفسر حالة النزاع السياسي في داخل إسرائيل، كأن بنيامين نتنياهو وكاتس يحاولان سرقة ما يسمى بالإنجاز العسكري من الجيش الإسرائيلي، ويخرجان إلى العلن بالتصريح بخصوص هذه العملية التي حدثت. طبعا كل هذا التصعيد يأتي في ظل تجاهل تام لاتفاق وقف إطلاق النار، وكما أشرنا إسرائيل تعتبر بأنها تقوم بتطبيق هذا الاتفاق، ولكن من وجهة نظرها عبر اللجوء إلى الخيار العسكري، لأنها تعتبر بأن حتى اللحظة لم تحقق الغاية الكبرى ألا وهي تجريد القطاع من السلاح وتفكيك سلاح حركة حماس، فبالتالي تعتبر بأنها تتمتع بذريعة كافية لمواصلة عمليات الاستهداف هذه، ولكنها تأتي في سياق الحملات الانتخابية واحتدام المنافسة بخصوص هذا السباق الانتخابي. سلمى،
1: شكرا جزيلا لك فاطمة خمايسي مراسلتنا من رام الله، ستبقين معنا في المتابعة بطبيعة الحال. وأرحب بضيفي من نابلس الدكتور رائد النعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومعنا من خان يونس الدكتور إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكما. الدكتور رائد، أبدأ معك، وكيف تنظر إلى هذا المعطى المتجدد في هذا التوقيت بالنسبة لعمليات الاغتيال ونوعيتها؟
2: يعني واضح سلمى بأن إسرائيل مستمرة في تطبيق رؤيتها لما تريده من قطاع غزة، بمعنى أنها لا تريد أن توقف وقف إطلاق النار، وهي تعلن مرارا بأنها لن تعلن عن وقف إطلاق النار ولن تلتزم بوقف إطلاق النار ما لم يتم تجريد كل سلاح حماس، أو كما قاله نتنياهو حتى البدلة العسكرية. وباعتقاد يعني كل المحللين بأن حتى لو تم تجريد سلاح حماس فإسرائيل لن توافق وستتضرع بأن هناك شخص آخر قيادي في حماس أو شخص آخر مشارك في 7 أكتوبر. إسرائيل مصممة على هدف وحيد، هذا الهدف وهو استمرار الحرب في قطاع غزة. استمرار الحرب يحقق لإسرائيل وللحكومة الإسرائيلية عدة أهداف. الهدف الأول هو يحاول أن ينتزع من عقلية وذاكرة الفلسطينيين 7 أكتوبر، يحاول كذلك أن يزرع في نفوس اليمين والجمهور المتطرف أن الحكومة الإسرائيلية تثأر له، وفي الوقت نفسه يستغل بأجل تحقيق أهداف انتخابية نتنياهو، علاوة على إبقاء القطاع مهدد بأنه منطقة غير قابلة للحياة، تحت رؤية وأمل أن يحقق الرؤية التي يطمح بها اليمين ونتنياهو من خلفه، وهي تحقيق التهجير. ولذلك يعني لا يخفى على أحد أن التسريبات التي قيلت قبل أسابيع من مكتب نتنياهو من أنهم لم يوافقوا لا على مجلس السلام ولا على لجنة التكنوقراط بدخول قطاع غزة. ولذلك عندما نتكلم عن خطة العشرين وخطة الرئيس ترامب، إسرائيل ترفضها بالكامل، ليس فقط فيما يتعلق بالسلاح، وإنما فيما يتعلق بكل جزيئاتها وكل بنودها.
1: طيب دكتور إياد، يعني في داخل القطاع تكرر هذا المشهد مرارا، كيف تضعه في سياق ما يجري وتعثر خطة ترامب؟
3: تحياتي لكم سلمى ودكتور رائد والجمهور. هذا يوضع في إطار أن الاحتلال بشكل دائم يريد أن يفرض وقائع في قطاع غزة. هذه الوقائع قائمة على الملاحقة الدائمة للمقاومة وقيادات المقاومة، وخاصة أنهم هم ملتزمون تماما بما تم الاتفاق عليه قبل ما يقارب عام في أكتوبر الماضي. وهذه الحالة بالنسبة لإسرائيل إيجابية، وتسهل على إسرائيل الوصول إلى مثل هذه القيادات بأشكال مختلفة، كما شاهدنا خلال ال 36 ساعة الماضية أو خلال ثلاثة أيام الماضية، وعمليات استهدافات لقيادات. الأمر الآخر أيضا، يبدو أيضا إسرائيل تريد الذهاب إلى حالة أن تضطر المقاومة في مرحلة أن تتخلص من هذا الاتفاق من خلال ما تقوم ردا على ما تقوم به إسرائيل من عمليات الاغتيال، وبهذه الطريقة وبهذا الشكل. والذي يبدو أننا كلما اقتربنا من صندوق الانتخابات الإسرائيلية ستزداد مثل هذه الحالات. نحن نتحدث عن أهم عمليتي اغتيال لقائدي لواء مدينة رفح أو لواء رفح ولواء خان يونس، وقبلها أيضا لثلاثة من قيادات كتائب ما يعرف بقادة الكتائب في شمال قطاع غزة، وأيضا في مدينة رفح وفي المنطقة أيضا في مدينة غزة، واستهدافات بين وتريد إسرائيل أيضا أن تبرر هذه الاستهدافات أن هي تستهدف قيادات المقاومة، على الرغم من أنه هذا ضمن الاتفاق. هناك اتفاق في أكتوبر الماضي بوقف كل عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، لم تلتزم إسرائيل بذلك والمقاومة التزمت بهذا الأمر. إضافة إلى أن الحالة الموجودة وينظر لها بشكل سلبي هي تضيف حالة من الإحباط في قطاع غزة، خاصة بعد زيارة كوشنير إلى المنطقة، والذي كان يتوقع أن تكون إيجابية. لكن الملاحظ منها ومن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب أن هناك شرعنة لما تقوم به إسرائيل. شاهدنا كيف تجاهل الرئيس الأمريكي تماما الضحايا الفلسطينيين في كلمته، وتحدث عن الأسرى قبل 4 أيام تقريبا، وتجاهل تماما ما تقوم به إسرائيل. ويمكن أن يوضع بأن هذا المستوى من الاعتداءات الإسرائيلية هي مقبولة أمريكيا، وكما قال ترامب بنفسه أنه أطفأ النار الكبرى وأبقى الحالة بهذا الشكل وبهذه الطريقة، وكأن هناك تفاهم ضمني أمريكي دولي إلى حد ما بأن تقوم بما تقوم به إسرائيل حاليا أن يستمر على الأقل خلال فترة الانتخابات الإسرائيلية. وهذا مؤشر خطير جدا، يطفي حالة من التوتر، حالة من الضغط على الفصائل الفلسطينية وتحديدا على حركة حماس، التي الآن نتحدث أنها تفقد غالبية القادة العسكريين الذين كانوا خلال الذين قادوا التصدي للجيش الإسرائيلي خلال الثلاث سنوات الماضية.
1: دكتور رائد، وبناء على مثل هذا المعطى اللي يحاول فيه نتنياهو أن يمارس مثل هذه التحركات في عملية الخروقات المستمرة، ولكن من ناحية الاغتيالات للشخصيات العسكرية في حماس وتوظيفها سياسيا في الداخل الإسرائيلي قبيل الانتخابات، إلى أي درجة الأمر هو ينفع ويستطيع أن يوظفه بالصورة التي يريدها؟
2: يعني بالتأكيد هو يحقق لنتنياهو مكاسب، يحقق لنتنياهو مكاسب على صعيد اليمين الإسرائيلي، وهو يخوض الآن معركة مع اليمين الإسرائيلي، حتى معركة داخلية خاصة مع الأحزاب الصغيرة أو حتى داخل الليكود، أو على صعيد علاقته مع بن غفير وباقي الأحزاب الإسرائيلية. القضية الأخرى أن هكذا اغتيالات لا تلقى معارضة داخل أوساط القيادات والأحزاب الإسرائيلية. المعطى سلمى، وهو المعطى الغريب وغير المنطقي، وهو أنه يعني القتل في قطاع غزة حتى لا يحتل مساحة، عندما نتابع الإعلام الإسرائيلي لا يحتل مساحة، وكأنه القضية أن كل من هو داخل قطاع غزة هو يعني لم يعد إسرائيليا يمتلك الحق في الحياة، وهذا حتى حقيقة. يعني عندما نناقش ما قاله فيليب نازا الأضرار الجانبية، أكد على هذه الحقيقة وقالها على ألسنة الجنود والقادة العسكريين، وبالتالي يعني هذا يلقى قبولا في الوسط الإسرائيلي ولا يلقى أي معارضة. لذلك نتنياهو يتغذى على ذلك بشكل

0: كبير.
1: شكرا شكرا لك دكتور رائد نعيرات، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية من نابلس، وشكر أيضا للدكتور إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي، حدثتنا من خان يونس، شكرا جزيلا لكما. نبقى في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع بأن 7 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة وشمالي القطاع منذ فجر اليوم. ينضم إلينا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف، أطلعنا أكثر على ما جرى اليوم.
2: الذي جرى حقيقة سلمى هي سلسلة من الغارات الدامية، هو يوم آخر دامي حقيقة هنا تشهده مناطق عديدة في القطاع، ولكن آخر الغارات الجوية الإسرائيلية التي حدثت قبل قليل في منطقة المواصي الساحلية، حيث نفذت الطائرات المسيرة الإسرائيلية غارة مباشرة على خيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة. 3 من الصواريخ أطلقتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية وبشكل متتالي وبدون سابق إنذار. سيارات الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى تلك المنطقة المكتظة بالنازحين وفيها خيام النازحين ملاصقة بعضها لبعض. بطبيعة الحال تم نقل أكثر من 17 مصابا، جلهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى شهيدين بينهم طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، بالإضافة للشهيد الذي وصل إلى مستشفى ناصر عبارة عن أشلاء متناثرة. حتى الآن لم يعلن مستشفى ناصر أو أي من الجهات الفلسطينية عن اسم هذا الشهيد، وتبقى الساعات القادمة هي يعني من تحدد اسم الذي ارتقى في هذه الغارة الجوية الإسرائيلية. ولكن في المقابل هناك في مدينة غزة سلمى سلسلة غارات استهدفت أيضا تجمعات للمواطنين وسيارات مدنية، بالإضافة أيضا لمواطنين كانوا يسيروا مشيا على الأقدام في شوارع مدينة غزة، وهي المناطق أيضا المكتظة تماما بالمواطنين والمارة في وقت الغارات الجوية الإسرائيلية. 5 من الشهداء ارتقوا، بينهم بطبيعة الحال أطفال، وهناك أيضا عدد من الجرحى وصل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بالإضافة للمستشفى الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر في منطقة السرايا. هناك عديد من الجرحى حتى الآن ما زالوا يرقضون داخل غرف العمليات والعناية المركزة نظرا لخطورة يعني حالة هؤلاء الجرحى. وهذا عامل مشترك حقيقة بدنا نشاهده ونسجله في الضربات الجوية الإسرائيلية التي تطال خيام النازحين والسيارات المدنية وأيضا تجمعات شكرا للمواطنين خلال الساعات القليلة الماضية.
1: شكرا جزيلا لك أشرف أبو عمرة مراسلنا من دير البلح. أثار فيلم نازا الوثائقي الإسرائيلي موجة جدل وغضب في إسرائيل لعرضه شهادات جنود إسرائيليين كشفت استخدام الذكاء الاصطناعي لاستهداف المدنيين في غزة بضوء أخضر سياسي وبشكل متعمد وليس عرضيا. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الفيلم يشكل خطرا مباشرا على أمني وسمعتي جنود الجيش الإسرائيلي، وكان الفيلم الذي يوثق الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة وهو من إخراج إسرائيليين قد فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي. معنا من تونس فرانشيسكا ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. مرحبا بك سيدة فرانشيسكا. بينما ذكره ووثقه هذا الفيلم الوثائقي فيلم نازا، وبين متابعتك الحثيثة من خلال التقارير للحرب في قطاع غزة، كيف تلتقي المعلومات والحقائق؟
3: نعم، أنا لم أشاهد فيلم نازا، ولكنني أعرف عن كثب المقابلات والعمل الأساسي الذي قام به يوفال أبراهام، ونتحدث عن شخصية متميزة وهو المخرج صانع الفيلم المقرب، هو من الشخصيات الفلسطينية المقربة من الفلسطينيين في الضفة الغربية وخصوصا في مسافة يطا. والوثائق وثق أن إسرائيل كانت تستخدم الذكاء الاصطناعي لاستهداف الفلسطينيين في ديسمبر 2023، وأنا شخصياً بالفعل استخدمت المعلومات وأجريت بعض المقابلات بنفسي لمطابقة المعلومات التي تقدم بها يوفال، وبالفعل في خلال سنتين الوثائقي ركز على شهادات الجنود الذين دانوا الجرائم، ولذلك نحن نتحدث عن دليل على ضرورة المساءلة. وهناك طبعا رد فعل منتقد في إسرائيل، لأن إسرائيل لا تود أن تعترف حقا أنها ارتكبت جريمة إبادة جماعية،
1: وهو طبعا بطبيعة الحال ما جرى يعني بكل

0: ما تتحدثين أنت عنه وهو استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية اختيار القتل ومعرفة أعداد الضحايا المحتملة مثلا لتنفيذ عملية اغتيال شخص واحد وكم ستكون نتيجة ذلك، إلى أي درجة يشكل الأمر خطورة في ما جرى الحديث عنه؟
1: في الواقع هذا السؤال يفهم منذ سنتين ونصف كان ليكون منطقيا، لأن إسرائيل استخدمت هذه المنظومة لأكثر من سنة أو سنة ونصف. الآن عدد كبير من الأشخاص قتل بطرق مختلفة. إسرائيل تمكنت من قتل 150 فلسطينيا في كل يوم. في يوم من الأيام في نوفمبر 2023 أعتقد أن مخيم جباليا آنذاك قصف، وأدى القصف إلى مقتل 300 إلى 500 ضحية. في مارس 2025 لكي أكون دقيقة، في 17 أو 18 من مارس أدى قصف.
0: نحن وصلنا إلى رأس الساعة، أعتذر منك وأشكرك جزيلا. من تونس فرانشيسكا ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شكرا جزيلا على المشاركة معنا وأعتذر منك على المقاطعة. رأس الساعة إذن، نواصل معكم تغطيتنا لتطورات في قطاع غزة، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش اغتال قائد لواء رفح في حركة حماس، وقد أكدت مصادر فلسطينية للجزيرة استشهاد قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد في غارة إسرائيلية مساء الثلاثاء. هذا وقالت مصادر في مستشفيات القطاع أن 7 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر اليوم. في القطاع قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش اغتال قائد لواء رفح في حركة حماس، وكان بيان لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين قال إن الرسالة واضحة، وهي أنه لا يوجد أي مسلح محصن وأن حماس لن تبقى في قطاع غزة. معنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خماسي. فاطمة، أطلعينا أكثر على ما جرى.
2: نعم سلمى، الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون أيضا مع جهاز الاستخبارات الأمن العام الشباك يصدر بيان مشترك تفصيلي يتحدث عن ما وقع في قطاع غزة وعن عملية الاغتيال هذه التي أدت إلى اغتيال قائد لواء رفح نائل أبو عبيد، وهو يتحدث بأن هذه الشخصية كانت مسؤولة عن قيادة اللواء بالإضافة إلى ترأسها منظومة العمليات في حركة حماس. يتحدث البيان أيضا عن رصيد هذه الشخصية على المستوى العسكري في محاولتها لترميم قدرات حركة حماس أيضا، وإعادة ترميم كوادر اللواء رفح. يتهم الجيش الإسرائيلي نائل أبو عبيد أيضا بالتخطيط لعمليات تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويختم هذا البيان بالقول بأن القوات الإسرائيلية تنتشر في قطاع غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وبأن هذه القوات عازمة على تحييد أي تهديدات فورية ترصد في الميدان. إذن هذا هو البيان الأخير الصادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الشباك، من خلاله تم الحديث عن رصيد هذه الشخصية على المستوى العسكري وقيمتها في صفوف حركة حماس، بأنها كانت تسعى إلى ترميم قدرات الحركة على المستوى العسكري، ترميم الكوادر في إطار لواء رفح. بالإضافة إلى ذلك يختم هذا البيان بالاعتبار أن القوات الإسرائيلية تنتشر بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وبأنها تسعى إلى إحباط ما يسمى بالتهديدات الفورية التي ترصد. طبعا هذا البيان هو البيان الثالث الذي يصدر منذ تنفيذ عملية الاغتيال هذه التي وقعت في جنوب قطاع غزة. أول بيان كان صادر عن الجيش الإسرائيلي، كان بيانا مقتضبا يتحدث من خلاله عن تنفيذ عملية اغتيال، والتفاصيل كانت ستنشر لاحقا كما بدأ هذه المداخلة. سارع نتنياهو وكاتس إلى إصدار بيان

0: الآن يروجان من خلاله إلى هذه العملية، وللتباهي والتفاخر بعمليات الاغتيال التي تم تنفيذها خلال هذا الأسبوع. نتحدث عن 4 عمليات اغتيال سلمى نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسبوع، طالت شخصيات مقاومة بارزة سواء في حركة حماس أو في حركة الجهاد الإسلامي، قائد لواء رفح مساء أمس، قائد لواء خان يونس يوم الجمعة الماضي، قائد كتيبة جباليا في شمال قطاع غزة قبل عدة أيام، بالإضافة إلى قائد خلية في حركة الجهاد الإسلامي كان مسؤولا عن إطلاق القذائف باتجاه قوات الاحتلال، بالإضافة إلى مشاركته في هجوم 7 أكتوبر بحسب البيانات الإسرائيلية الرسمية. بنيامين نتنياهو وكاتس يتوعدان عناصر المقاومة الفلسطينية بالمزيد من عمليات الاغتيال على اعتبار أنهم لا يتمتعون بالحصانة، وبأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستواصل مطاردة عناصر حركة حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، لأن هنالك مساعي إسرائيلية لعدم إبقاء أي تواجد فلسطيني مقاوم، عدم إبقاء تواجد حركة حماس في قطاع غزة، وبأن إسرائيل حتى اللحظة لم تحقق أهداف الحرب التي وضعتها ألا وهي تجريد سلاح حركة حماس وتجريد القطاع ككل من السلاح. فبالتالي لربما هذا الأمر يفسر لماذا هناك تصعيد في وتيرة عمليات الاغتيال هذه. كاتس في المقابل سلمى يركز في بيانه على كيفية تنفيذ عملية الاغتيال هذه، يقول على عكس ما يتم الترويج من خلال فيلم نازا بأن الجيش الإسرائيلي يقدم على تنفيذ عمليات غير مدروسة، يتم استهداف المدنيين في إطار عملية اغتيال واحدة، يقول بأن هنالك سياسة واضحة، سياسة تنص على اغتيال مصادر التهديد بشكل مهني وبشكل أخلاقي، ولكن في إطار هذه الضربة وبحسب المعلومات الواردة من قطاع الصحة في غزة، فإن في هذه الضربة استشهد شخص بالإضافة إلى طفلة وإصابة 14 فلسطينيا في جروح، وهو ما يتجاهله كاتس من خلال هذا البيان. طبعا وتيرة التصعيد ووتيرة عمليات الاغتيال هذه تأتي أيضا في إطار المساعي الانتخابية لحشد أصوات اليمين لدى بنيامين نتنياهو للتهرب أيضا من الحملات الانتخابية التي تقودها المعارضة الإسرائيلية، والتي تتوعد بنيامين نتنياهو في حال فازت الأحزاب المعارضة ونجحت بتشكيل حكومة بأنها ستشكل لجنة تحقيق رسمية لفحص إخفاق 7 أكتوبر. المعارضة تتهم بنيامين نتنياهو بالمسؤولية والضلوع بهذا الإخفاق، لذلك بنيامين نتنياهو يحاول التهرب عبر التصعيد في قطاع غزة. طبعا بخصوص آخر الإحاطات الأمنية التي أجراها الجيش الإسرائيلي للمستوى السياسي في إسرائيل، كان هنالك جلسة قد عقدها إيال زمير بحضور بنيامين نتنياهو مطلع هذا الشهر، وحاول أن يروج إيال زمير إلى إنجازات الجيش الإسرائيلي في هزيمة حركة حماس، استنادا إلى احتلال مساحة كبيرة من قطاع غزة تصل إلى نحو 64%، تدمير غالبية البنية التحتية العسكرية لحركة حماس عبر تدمير شبكة الأنفاق، بالإضافة إلى محاولة الجيش الإسرائيلي مطاردة عناصر الحركة عبر عمليات الاغتيال هذه، ولكن كان هنالك وجهات نظر أمنية إسرائيلية تفيد بأن وضع الحركة معقد مركب، نظرا لأنها لم تسلم سلاحها ونظرا لأنها لم تستسلم وترفع الراية البيضاء، بالإضافة إلى أنها لم تتخلى عن عقيدتها المضادة لإسرائيل. سلمى،
1: وقبل أن ننهي معك فاطمة، هل يعني كان هناك أي تعليق من قبل المعارضة الإسرائيلية، طالما أننا نتحدث عن السياق الزمني بأنه يأتي تصعيد الاغتيالات من أجل أيضا خدمة الأهداف السياسية، بالإضافة إلى ما يقوله مثلا يقال أمنيا عن يعني أهداف هذه الاغتيالات، هل من تعليق من قبل المعارضة على طبيعة هذه الاغتيالات؟
0: المعارضة لا تزال تتمسك بضرورة محاسبة بنيامين نتنياهو بخصوص إخفاق 7 أكتوبر، ولكنها عندما يتم تنفيذ عمليات اغتيال هي تصمت، لأنها تعتبر وتتوافق أيضا مع رؤية المستوى السياسي، حتى وإن كان بنيامين نتنياهو يقود سياسة الاغتيال هذه، على اعتبار أن هذه الشخصيات هي شخصيات تمثل خطر على إسرائيل، تمثل تهديد على القوات الإسرائيلية، فبالتالي من الصعب أن يخرج صوت ويعارض هذه السياسة التي تتبعها المؤسسة العسكرية، حتى لو هذه المعلومات كانت قد صدرت وهذه الأوامر قد صدرت من قبل بنيامين نتنياهو. لذلك من الصعب في حقيقة الأمر أن يكون هنالك أي انتقادات بخصوص هذه الجزئية. سلمى، هنالك توافق إسرائيلي تام بخصوص ضرورة استكمال المهمة في قطاع غزة، والتفاوت هو حول من المسؤول بخصوص إخفاق 7 أكتوبر. المعارضة الإسرائيلية تعتبر بأن بنيامين نتنياهو هو المسؤول الأكبر عن إخفاق 7 أكتوبر، السياسة التي انتهجها بخصوص قطاع غزة. ولكن من ناحية أخرى بنيامين نتنياهو يحاول أن يتهرب ويتحدث بأن الجهاز العسكري، المؤسسة العسكرية هي من أخفقت في حماية الإسرائيليين في غلاف غزة، وهي من أخفقت في التعامل مع حركة حماس على المستوى الأمني، وبالتالي عبر هذا التصعيد هو يحاول أن يتهرب.
1: شكرا لك فاطمة خماسي مراسلتنا من رام الله. وبشأن الأوضاع في قطاع غزة، في ظل هذا التصعيد قالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 7 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر الثلاثاء. ينضم إلينا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو. أشرف، ما الذي جرى اليوم؟ لخصه لنا.
2: الذي جرى هي سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية سلمى، وهي غارات وضربات جوية استثنائية نستطيع القول من حيث قوة هذه الضربات التي تنفذها الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي حلقت وتحلق في أجواء القطاع منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الآن وبشكل مكثف. آخر الغارات الجوية الإسرائيلية كانت في منطقة المواصي الساحلية، وهي المنطقة المكتظة تماما بالعائلات الفلسطينية النازحة. الطائرات المسيرة الإسرائيلية أطلقت 3 صواريخ بشكل متتالي على خيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة، وهذا أدى إلى تدمير الخيمة والخيام الملاصقة لها بشكل كامل. سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني هرعت إلى تلك المنطقة وقامت بنقل أكثر من 17 مصابا، جلهم إصابات خطيرة وحرجة، وبينهم بطبيعة الحال أطفال ونساء وكبار في السن. ونحن نتحدث عن وقت الغارة خلال الساعات القليلة الماضية، وقت نوم الناس وذهابهم إلى خيامهم وجلوسهم بداخل هذه الخيام، فتفاجؤوا بهذه الضربة من الطائرات المسيرة الإسرائيلية وبهذه الصواريخ المتتالية والغير مسبوقة بطبيعة الحال. 2 من الشهداء بينهم طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وفلسطيني، حتى الآن لم يتم الإعلان عن اسمه نظرا لأن جثمانه تحول إلى أشلاء متناثرة، وبطبيعة الحال الساعات القادمة هي من تحدد اسم هذا الشهيد. وأي من الفصائل الفلسطينية أو وزارة الصحة لم تعلن حتى الآن عن اسم الشهيد الذي ارتقى في هذه الغارة الجوية الإسرائيلية. ولكن سبقت هذه الغارة أيضا سلسلة غارات أخرى، وهي قد استهدفت تجمعات للمواطنين وسيارات مدنية سواء في مدينة غزة أو حتى في منطقة مخيم النصيرات ما بين منطقة الزوايدة ومخيم النصيرات، وأيضا في شمال القطاع في بلدة جباليا في شمال القطاع. ولكن في مدينة غزة هي الأكثر حقيقة تعرضا للضربات الجوية الإسرائيلية، حيث أيضا قبل المغرب بقليل استهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية تجمعا للمواطنين، وعند تجمع الناس لمحاولة إنقاذ الجرحى أيضا الطائرات المسيرة الإسرائيلية أطلقت صاروخ آخر، وهذا أدى إلى استشهاد طفل وأيضا شاب فلسطيني تم نقله، بالإضافة لأكثر من 10 من الجرحى إلى مستشفى دار الشفاء ومستشفى السرايا التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. في منطقة الشيخ عجلين أيضا هناك غارة جوية قد استهدفت تجمع للمواطنين وأدى هذا الأمر إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين. 7 من الشهداء منذ فجر اليوم وحتى الآن سلمى هي حصيلة الغارات الجوية الإسرائيلية، وما زالت الطائرات المسيرة الإسرائيلية تحلق بكثافة. هذا يأتي في إطار الجهد الاستخبارات التي تقوم بهذه الطائرات من رصد أهداف، ولربما تنفذ هذه الطائرات في أي وقت مزيد من الضربات الجوية في ظل هذا التحليق المستمر والغير مسبوق لجميع أنواع الطائرات الإسرائيلية. ولكن في المقابل هناك بالقرب من الخط الأصفر وعلى تخوم الخط الأصفر تستهدف المدفعية الإسرائيلية بوابل من القذائف المدفعية بشكل متقطع ما بين حين وآخر، تسمع أصوات انفجارات بشكل متتالي في تلك المناطق الشرقية للقطاع، وهي التي تقدر بأكثر من 70% من مساحة القطاع تتواجد فيها القوات الإسرائيلية، تقصف وتنسف وتقتل باستمرار أيضا كل من يحاول الاقتراب من الخط الأصفر. هذه حقيقة يعني نهج جديد بدأت تتبعه القوات الإسرائيلية خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية. الماضية في تصعيد وتيرة الغارات الجوية الإسرائيلية في تصعيد عمليات النسف على الأرض بالقرب من الخط الأصفر وداخل مناطق سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة للملاحقة اليومية والتي باتت على مدار الساعة للمواطنين الذين يقطنون بالقرب من الخط الأصفر سواء من خلال عمليات الاستهداف بالقذائف المدفعية، وهذا يؤدي بطبيعة الحال لوجود شهداء وجرحى يصلون للمستشفيات، أو من خلال حتى عمليات النسف المتتالية للمنازل المتبقية في تلك المناطق الشرقية للقطاع. هناك نزوح لعديد من العائلات الفلسطينية حسب الدفاع المدني باتجاه المنطقة الغربية، والتي تقدر أيضا سلمى بـ30% من مساحة القطاع المتبقية، والتي تزعم إسرائيل بأنها منطقة إنسانية وآمنة، ولكن فيها أيضا تتصاعد وتيرة الغارات الجوية الإسرائيلية من الجو، حيث تقتل فيها إسرائيل العائلات داخل الخيام وتقصف فيها السيارات المدنية وتجمعات المواطنين، وأيضا تطالب بإخلاء المربعات السكنية كما حدث خلال الأيام الماضية، ومن ثم تأتي الطائرات الإسرائيلية وتقصفها.
1: شكرا جزيلا لك أشرف أبو عمرة مراسلنا من دير البلح. ينضم إلينا من القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، ومن خان يونس الدكتور إياد القراء الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكما دكتور وليد. كيف تفهم سياسة الاغتيالات الإسرائيلية هذه؟
3: نعم، يعني واضح أن إسرائيل انتقلت إلى مرحلة جديدة منذ حوالي 3 أسابيع، وهي مرحلة أنه مستمرة في عملها مقابل مجلس السلام، ولكنها تتولى زمام المبادرة داخل قطاع غزة. ويعني إسرائيل تدرك أنه حماس الآن لا يوجد لديها أي خيار آخر سوى الصمت على كل هذه العمليات، وهذه بالنسبة لإسرائيل يعني، وهذا ما أشرت عليه العديد من التقارير، هذه فرصة سانحة لإسرائيل، لأنه لا يوجد هناك أي خيار لدى حماس إلا أن تتلقى الضربات. وكلما يعني اغتالت إسرائيل قائد أو اعتقلت قائد من حركة حماس، تصبح عملية اغتيال القائد التالي أكثر سهولة، لأنه بالنسبة لإسرائيل تتفكك كل هذه منظومة الانضباط والرقابة الموجودة في قمرة أو قيادة حماس، تتفكك مع اغتيال القائد الأعلى، فبالتالي يصبح صيد القائد يعني في المرتبة الأدنى مثل صيد البط، وهذه عبارة يعني أشارت إليها تقارير إسرائيلية بأنه المرحلة التي يعني تتواجد فيها إسرائيل أمام حركة حماس في قطاع غزة هي مرحلة صيد البط. طبعا يعني نستطيع أن نفسر هذا الأمر يعني مع اقتراب الانتخابات، ولكن أنا باعتقادي يعني قضية الانتخابات وتسويق السياسات الصقرية لنتنياهو تجاه قطاع غزة في هذه اللحظة على أنها تصب فقط في مصلحة الانتخابات، أعتقد أن هذه قد تكون قضية هامشية في هذا التوقيت، لأنه إذا نظرنا إلى كل الخارطة الحزبية داخل إسرائيل، سواء المعارضة التي تعارض نتنياهو أو حلفاء نتنياهو، فنحن سوف ندرك أنه معظم أو كل الطيف السياسي اليهودي داخل إسرائيل يتوافق على هذه السياسة داخل قطاع غزة، وهي سياسة، هذا يعني أختم به، تقوم بها 3 جهات. هناك المستوى السياسي الذي يعطي الأوامر بالتصعيد، وهناك الجيش الذي يقاتل والذي بات يعني يخفف يده على الزناد فيما يخص قطاع غزة، على الرغم من كل الإحاطات التي كانت سابقا حول وقف إطلاق نار أو مبادرة إلى آخره. وثالثا هناك المستوى الآخر داخل الجيش، والذي يقوم بالعمليات التنسيقية فيما يخص إدخال المساعدات والمقر المدني العسكري الموجود في كريات جات إلى آخره. هذه 3 مستويات متوافقة فيما يخص قطاع غزة، محاطة بمباركة من كامل الطيف الحزبي السياسي داخل إسرائيل، فبالتالي هناك فرصة سانحة لإسرائيل أن تستكمل هذه العمليات، عمليات الاغتيال تحت مسمى واحد، أنه لن توقف إسرائيل عملياتها طالما هناك سلاح بيد حركة حماس، وطالما حركة حماس لم تحيد حتى الآن عن خطها أو نهجها المقاوم والمعادي لإسرائيل. هذه كانت يعني بمثابة يعني حجر الأساس في تصعيد إسرائيل وتقديم هذا التصعيد أمام المجتمع الدولي على أنه دفاع عن النفس.
1: دكتور إياد، كيف تنظر إلى هذه الاغتيالات ونسقها وهذه السياسة يعني التي بدأتها إسرائيل؟
4: تحياتي لكم. إسرائيل هذه السياسة أولا هي متصاعدة منذ أكتوبر الماضي، حينما نتحدث عن مباشرة بعد اتفاق أكتوبر أسابيع قليلة، إسرائيل بدأت التصعيد باتجاه استهداف الفلسطينيين وتحديدا قادة المقاومة الفلسطينية. الآن نتحدث عن مرحلة متقدمة جدا راكمت فيها إسرائيل هذه الاستهدافات، نتحدث عن ما يتجاوز 1300 فلسطيني قتلوا، بينهم عمليا إسرائيل تتحدث عن ما يقارب 600 عملية اغتيال نفذت ضد قادة المقاومة، بدءا من اعتقال

0: قتال وقتل المقاومين في رفح، ووصولا إلى اليوم اغتيال قائد لواء رفح، وقبلها بأيام أيضا اغتيال قائد لواء خان يونس وبعض قادة الكتائب أيضا بنفس الطريقة. هذا النسق من العمليات الاستهداف التي تقوم بها إسرائيل، هي تريد أن ترسخ القاعدة التي تقول أن إسرائيل هي اليد الطولة في غزة، وأن هذه السياسة ستستمر سواء ذهبت إلى اتفاق أو لم يتم اتفاق. تم التنفيذ ما يتعلق بإدخال اللجنة الإدارية والقوات الدولية وانسحاب إسرائيلي، ستبقى يد إسرائيل بهذه الطريقة وبهذا الشكل بهذا الاستهداف، متجاهلة تماما أن الاتفاق بأساسه وكان قائم على وقف عمليات الجيش الإسرائيلي والاستهداف، وخاصة في ظل حالة الالتزام التي تقوم بها المقاومة. لكن بنفس الإطار ما يشجع إسرائيل تماما هو الموقف الأمريكي وموقف مجلس السلام، وأيضا ما يزيد من هذا الأمر هي كلما اقتربنا، دكتور وليد تحدث بهذا الأمر فيما يتعلق بعامل الانتخابات الإسرائيلية، لا يمكن تجاهل هذا العامل وأهميته بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، وشاهدنا التنافس مساء اليوم بين وزير الجيش ورئيس الوزراء نتنياهو فيما يتعلق بتبني هذه العملية بهذه السرعة وبهذا الشكل، وهو يدرك تماما أن إمكانية الذهاب إلى أن تنفيذ مثل هذه العمليات وأيضا عملية الخطف في الاختطاف التي تمت قبل تقريبا أسبوعين، أيضا بنفس الطريقة أن إسرائيل تريد أن تستعرض في غزة بأن هي التي تسيطر هي التي تتحكم، مثل هذه العمليات ستستمر وستتصاعد وتشمل كل القطاعات بأشكال مختلفة. يمكن أن نتحدث عن حالة من الفتك الإسرائيلي فيما يتعلق باستهداف المواطنين الفلسطينيين، لا يقتصر الأمر وحتى لا يبدو كأنه فقط الأمر مرتبط باستهداف المقاومين، نحن نتحدث اليوم عن أنه على في سياق هذه العمليات نصف الشهداء كانوا من المواطنين الفلسطينيين وبينهم أطفال، وشاهدنا في شمال قطاع غزة حينما تم إعادة استهداف أحد الأماكن اللي تم استهدافها وقتل طفل في نفس المكان، وهذا يحدث بالقرب من الخط الأصفر على مدار الوقت. أشكال التصعيد الإسرائيلي مختلفة ومتعددة، لكن جزء مهم منها لا شك هي تنفيذ عمليات الاغتيال، أيضا تريد للمقاومين أن تشعرهم بحالة من الإحباط، ويخشى أنه محاولة أو استمرار هذه الحالة يدفع باتجاه اتخاذ المقاومة قرارات صعبة باتجاه التخلص من هذا الاتفاق. إذا كانت إسرائيل ستواصل هذه السياسة في ظل الحديث عن هذا الاتفاق، عن هذا الاتفاق الذي نحن نتحدث عن أنه يقارب عام تقريبا في شهر أكتوبر بعد أسابيع قليلة، هذا يعني أنه عمليا إسرائيل ستواصل عمليات القتل، وأن الجانب الفلسطيني فقط سيحصي من الشهداء وقتلاه، والجيش الإسرائيلي في حالة ارتياح، لا انسحاب للجيش الإسرائيلي ولا تنفيذ لأي شكل من أشكال الاتفاق، وفي ظل إذا ما سمحت سلمى في ظل حالة من التردي الإنساني في قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة والتي تصاعدت خلال الأيام الأخيرة أيضا بسبب استمرار إغلاق المعابر، عدم إدخال المساعدات، المدة الطويلة لعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في أكتوبر الماضي.
1: سأتي إلى خيارات التي ربما قد تكون متاحة في يد المقاومة سيد دكتور إياد القرة، وجئت على ذكرها، ولكن دكتور وليد عندما يعني تتحدث وتقول بأنه هناك إجماع داخل إسرائيل على طبيعة يعني تنفيذ مثل هذه المخططات بالنسبة لقطاع غزة، وهي التمكن من القضاء على كل الحالة المسلحة إن كان من خلال الاغتيالات وإن كان من خلال التوسعة في يعني الخط الأصفر، وإن كان أيضا من محاولات التفكيك الكبيرة التي تجريها مثلا قوات الاحتلال مثلا لشبكات الأنفاق وما إلى ذلك، والتي جاء أيضا إيال زمير على ذكرها في الإحاطة الأمنية التي قدمها، ولكن إلى أي درجة هنا دكتور وليد يستطيع نتنياهو أن يوظف هذه الاغتيالات سياسيا في سياق يعني التنافس الانتخابي يعني لصالحه، خاصة مع الانتقادات الموجهة من قبل المعارضة له بخصوص يعني ما جرى في 7 أكتوبر ولجنة التحقيق وفتح باب التحقيق بوجهه؟
2: نعم، يعني هذه قضية يعني نتنياهو يواجه تناقض هنا أو يواجه يعني تأثيرات باتجاهات متعاكسة. من جهة نتنياهو عرض نفسه منذ حكومته الثانية التي بدأت عام 2009، عرض نفسه أمام المجتمع الإسرائيلي بأنه سيد الأمن، بمعنى أنه فقط نتنياهو هو من يعرف كيف يتعامل مع أعداء إسرائيل وحروب إسرائيل، لأنها مثل هذه الحروب تحتاج إلى ثالوث يعني

0: يعني على كل من يريد أن يكون رئيس وزراء أن يجمع بين أضلاع هذا المثلث، هناك المجتمع الدولي والعلاقة مع واشنطن، هناك يفهم طبيعة الأعداء ويحاربهم، وقدرة على إقناع المجتمع الإسرائيلي أنه يجب أن يخرج جيش إسرائيل لهذه الحرب. هذا المثلث، المجتمع الإسرائيلي والأعداء والولايات المتحدة، فقط نتنياهو هو من يستطيع أن يعني يجمع بينه. فهكذا عرض نفسه نتنياهو منذ ذلك الحين، وبالتالي هو يستمر في هذا النهج الآن يعني تحديدا قبيل الانتخابات. وباقي الفرقاء أو باقي الأحزاب التي تعارض نتنياهو وتعرض نفسها أنها تنافسه لا تستطيع أن تجمع كل هذه الخبرة والخضرمة التي نالها نتنياهو عبر عقود، يعني عقود من توليه رئاسة الوزراء. هذا من جهة، ولكن من جهة أخرى ينسب إلى نتنياهو حتى أيضا أصوات من داخل اليمين نفسه، ينسب إلى نتنياهو مسؤولية مباشرة عن 7 من أكتوبر. وهذه يعني ربما يجب أن نشرح بشكل عاجل ومختصر ما هي المسؤولية. المسؤولية تقول إنه نتنياهو أو من داخل إسرائيل، عادة الجيش له اليد العليا في تقرير مسائل استراتيجية مثل مصير حركة حماس، ولكن في حقبة نتنياهو استطاعت السلطة التنفيذية أي الحكومة تطويع الجيش والمخابرات والاستخبارات لصالحها، وأوهمت الجيش نفسه أي المستوى المهني أنه حماس مردوعة، وأنه حماس هي عبارة عن أصل بمعنى أسد بمعنى ذخر لإسرائيل، فبالتالي لنبقيها ونعززها وندخل إليها الأموال، لأن وجود حماس يعزز الانقسام الفلسطيني، وبالتالي هو ضلل المؤسسة الأمنية. ومن هنا يعني تأتي المسؤولية المباشرة لنتنياهو شخصيا وليس المستوى السياسي بشكل كامل. هذا لا يغادر نتنياهو خلال هذه الدعاية الانتخابية. وبالتالي هناك يعني العاملان، من جهة نتنياهو وهذا مفهوم داخل المجتمع الإسرائيلي، هو سيد الأمن الذي يستطيع أن يعني ينقذ إسرائيل يعني في هذه اللحظات التي تعتبر تاريخية، ومن جهة أخرى هو الذي أخفق وتسبب بشكل غير مباشر طبعا بمقتل 1200 إلى 1300 إسرائيلي. إذن التصعيد داخل قطاع غزة يتفاعل مع هذين العاملين في وجه نتنياهو.
1: دكتور إياد، يعني عندما ذكرت بأنه يعني بأن سياسة الاغتيالات هذه قد تفتح خيارات لحماس و المقاومة بالتخلي عن هذا الاتفاق، ما الذي يعنيه مثل هذا يعني النهج إن كان مثلا سيطرح مثلا، وأنت جئت على ذكره، يعني في أي اتجاه تخلي، في أي اتجاه مثلا؟
2: هذا في اتجاه أن حينما تصبح ظاهر عمليا الفصائل وحركة حماس إلى الحائط، وأن عمليا الوسطاء والولايات المتحدة ومجلس السلام لا يفعلوا شيء مقابل هذه الانتهاكات وتتصاعد بهذا الشكل وبهذه الطريقة، هذا يعني أنه يمكن الذهاب إلى الخيار الأخير، بمعنى أنه حينما يكون فلتفعل إسرائيل ما تشاء بشكل يمكن أن نسميه شكل من أشكال الكرامة الفلسطينية باتجاه المقاومة، وفتح أفاق لمقاومة ومواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بشكل أو بآخر. حتى وإن كانت في مرحلة والتخوف الأساسي مرتبط بأنه قد يستغل نتنياهو ذلك بالذهاب بالعودة إلى الحرب الوحشية التي كانت بالشكل الأصعب، لكن حينما نتحدث الآن عن انغلاق الخيارات وأنه يصبح الموت البطيء وعمليا تحت مسمى وقف إطلاق النار، وهو عمليا حرب إبادة صامتة بكل ما تعني الكلمة، واقع حقيقي في قطاع غزة ليس فقط بالقتل، اليوم نتحدث عن وضع إنساني صعب وقاسي جدا متراكم خلال الفترات الماضية، لا أفق لإحداث حالة التغيير. كل هذه عوامل ضغط على الفصائل الفلسطينية وعلى حركة حماس، ماذا أنتم فاعلون اتجاه ذلك؟ لم توقف إسرائيل عمليات القتل، تستهدف بالنسبة للمقاومة خيرة قيادات المقاومة ومقاتليها الذين يعني على مدار سنوات قاوموا الجيش الإسرائيلي، اليوم تقتلهم إسرائيل بطريقة والجميع بطريقة وحشية، والجميع يتفرج سواء كان على مستوى العالم أو حتى، وهذا التزام بالأساس لا يخل بالالتزام من الفصائل الفلسطينية، هي ملتزمة بهذا الاتفاق وهؤلاء المقاتلين هم ملتزمون بهذا الاتفاق، ومع ذلك تقوم إسرائيل بقتلهم. هذه معادلة صعبة بالنسبة للفصائل الفلسطينية وتراكمية بالمناسبة. الأمر الآخر أيضا على المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني، حينما ذهبت الفصائل الفلسطينية في أكتوبر الماضي لهذا الاتفاق ووافقت على كل ما يمكن أن يقترح من اقتراحات على مدار تقريبا 9 شهور من المفاوضات، بدءا من اللجنة الإدارية التي على مدار 2 شهر من المفاوضات لتشكيلها وبموافقة أمريكية وإسرائيلية، ثم تملصت إسرائيل من إدخالها إلى قطاع غزة، وأيضا مراحل الانسحاب الإسرائيلي التي كان متفق عليها لم تتم، أيضا على صعيد قوات الاستقرار الدولية لم يحدث. حينما تحدث عن البعد الإنساني وهو خطير، وأنا أركز عليه لأنه بدأ يظهر في قطاع غزة وأنتم تبثون كثير من التقارير عن هذا الجانب، أن الواقع الإنساني أصبح متراكم سيء على مستوى الخدمة، الخدمات الإنسانية الصحية، البنية التحتية فيما يتعلق بالبلديات. حينما تحدث عن عام دراسي جديد هو عمليا حالة من الإنهاك، ونتحدث عن الحد الأدنى من توفير الإمكانيات لمراكز تعليمية يمكن أن نسمي أحيانا شكلية، وتحدي ضخم جدا، وهذا ينعكس على كل ما يتعلق بهذا الأمر. وأيضا مقبلون على انتخابات إسرائيلية يراهن فيها نتنياهو والحكومة على مزيد من التضييق على الفلسطينيين بحجة الأعياد وإغلاق المعابر وغيرها. هذه الحالة السوداوية اليوم أصبحت تراكمية من الصعب تجاهلها. كان هناك أفق خلال الأشهر الماضية، خاصة خلال زيارات الوفود الأمريكية ومجلس السلام وغيرها، أن يحدث عملية شكل من التحسين أو التغيير، يعني يمكن أن نقول أحسن السيء في واقع غزة، لكن هذا لم يحدث، والذهاب إلى أسوأ السيء في قطاع غزة هذا هو الواقع. ويبدو أن الانتخابات الإسرائيلية كما كان تاريخا، أن الدم الفلسطيني هو عمليا المعيار الأساسي بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي في اختيار المرشحين الإسرائيليين في الانتخابات القادمة.
1: دكتور وليد، إذا ما نظرنا أيضا لطبيعة قراءة المشهد من قبل نتنياهو عندما يذهب لتكثيف عمليات الاغتيال خلال الأسابيع الثلاثة الماضية باتجاه هذه الشخصيات، تحدثنا بأنه يقرأ أيضا، يقرأ البعد الداخلي، يقرأ أيضا المعطى المتعلق ب مثلا الإدارة الأمريكية ونوعية العلاقة معها ونوعية الأرضية المشتركة فيما هو مقبول. أطلعنا على هذه التوازنات التي يحسبها بنيامين نتنياهو للعلاقة مع الإدارة الأمريكية ضمن سياق يعني مشروع نموذج ترامب وهو مجلس السلام، وهذا المسار الذي يعني أطلقه.
0: نعم، يعني بداية دعيني أقول لك أنه يعني هناك العديد من الدراسات التي باتت تشير على أنه علاقة إسرائيل مع الولايات المتحدة، وهي علاقة استراتيجية لا تنفصم على الأقل منذ بداية الستينيات، هذه العلاقة يعني في خانة. أما علاقة نتنياهو مع ترامب هذا الثنائي هي في خانة مختلفة كلياً. والدليل على أنه نحن أمام يعني رئيسين أو زعيمين ينتميان إلى التيار اليميني المحافظ الشعبوي، وبالتالي هم يرفضون العلاقة القديمة التي كانت سائدة بين إسرائيل والولايات المتحدة ويذهبون إلى مستوى مختلف كليا. وحتى أنه العلاقة الشخصية ما بين نتنياهو وترامب تلعب دورا وتؤثر، ولكن دعينا نفرض إذا استخدمنا اللغة الشعبية هذه العلاقة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة علاقة تتعدى مستوى الرؤساء الوزراء أو الرئيس الإدارة الأمريكية. نحن نتحدث عن أولا علاقات استراتيجية وطيدة ما بين المؤسسة العسكرية الاستخباراتية في إسرائيل والولايات المتحدة. يقع في قلب هذه العلاقة ما يسمى المجمع الصناعي العسكري، بمعنى هناك شركات تصنيع وتمويل ومساعدات عسكرية ذاهبة بالاتجاهين، وبالتالي هناك خبرة مشتركة في إدارة الحروب وربما رغبة مشتركة في إدارة الحروب وتسييرها، هذه ربما تكون العلاقة الأقوى. ثم يأتي هناك اللوبي اليهودي الموجود داخل الولايات المتحدة، وهو متغلغل في كل أركان الدولة العميقة داخل الولايات المتحدة، ومحاط أيضا بالتيار الإفنجيلي أو الصهيونية المسيحية الصهيونية داخل الولايات المتحدة. ثم هناك المصالح المشتركة أو الرؤية المشتركة أو القيم المشتركة بين إسرائيل، وهذه القيم المشتركة هي من تخلخل أخيرا. نتذكر أنه بايدن في نهاية ولايته انتقد نتنياهو، وخصوصا أثناء الاحتجاجات التي عمت إسرائيل في محاولة لتغيير نظام القضاء وتغيير الطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل على يد اليمين الذي يقود نتنياهو، انتقده بايدن، ومن هنا بدأ أنه في هناك التخلخل. ولكن في كل الحالات هذه الحرب عملت يعني تغييرات في الصفائح التكتونية لهذه العلاقة. نحن إذا نظرنا عملنا زوم إن في المشهد المستشهد الأمريكي، سوف نرى هناك تذبذب غير مسبوق في توجهات الشبان تجاه إسرائيل داخل الحزب الديمقراطي وحتى داخل الماغا اللي هو تيار يميني محافظ تجاه إسرائيل. ولماذا على الولايات المتحدة أن تتحمل هذا العبء وتذهب في حرب تجاه إيران بسبب إسرائيل؟ هذه الأفكار كلها تغير طبيعة الناخب وأنماط تصويته، خصوصا ونحن مقبلين على انتخابات نصفية في الولايات المتحدة. بالتالي العلاقة يعني غير مستقرة. أخيرا أريد أن أختم، جرت العادة عندما يكون هناك انتخابات داخل إسرائيل أن يقوم رئيس الإدارة الأمريكية على الأقل بمباركة مرشح واحد في المشهد الإسرائيلي على أنه هذا المرشح المرغوب لدى الإدارة الأمريكية، وعادة قد يكون هو رئيس الوزراء المنصرف في هذه الحالة نتنياهو. ولكن هنا في هذه يعني المرحلة لم نسمع هذا الأمر من الولايات المتحدة، وهنا نتنياهو عليه أن يحابي ترامب على الرغم من كل ما قلناه على صداقتهم وأنه مستوى مختلف من العلاقة، عليه أن يحابيه، لأنه حتى الآن لم يعلن ترامب بصريح العبارة أنه نتنياهو هو مرشحه الأفضل داخل إسرائيل. ومن هنا يريد نتنياهو أن يكسب هذه الانتخابات، ولا كسب لها إلا بمباركة من رئيس الإدارة الأمريكية، وهذا لم يحصل حتى الآن.
1: شكرا جزيلا لك من القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، وأشكر أيضا ضيفنا من خان يونس الدكتور إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما. معنا من مدينة غزة أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي. سيد أحمد مرحبا بك معنا، كيف تنظر إلى هذا السياق المتصاعد في اغتيال هذه الشخصيات العسكرية؟
3: سعد الله أوقاتكم. يعني لا شك بما يتعلق بالشخصيات العسكرية هناك شكل مستمر من الاستنزاف للبنية الفصائلية في قطاع غزة، للبنية العسكرية للمقاومة الفلسطينية، وفي المقدمة منها البنية العسكرية لكتائب القسام. ونحن نتحدث هنا عن قائد لواء رفح، سبقه قائد لواء خان يونس، نتحدث عمليا عن المجلس العسكري الثاني خلال حرب الإبادة بعد استشهاد غالبية أعضاء المجلس العسكري الأول باغتيالات طالت رأس هذا المجلس محمد الضيف وأعضاء هذا المجلس بما فيهم أكثر من قائد قاد هذا المجلس. بالمعنى الفعلي هناك حالة من الاستنزاف، إسرائيل تستثمر اتفاق وقف إطلاق النار بشكل يسمح لها بالتدمير المستمر لبنية المقاومة. هي تتحدث عن حوالي 700 هدف خلال عام من اتفاق وقف إطلاق النار. هذه المدة تعني أن هناك عمليات قتل يومي، تعني أن هناك بنك أهداف دائم للاحتلال، وهي تستثمر أيضا حالة الهدوء النسبي في قطاع غزة التي أفضت إلى حالة من الاسترخاء الأمني إلى حد ما وعدم الانخراط اليومي في عملية قتل يومية، وهي ما سمح لإسرائيل بتحديث بنك أهدافها والوصول لأهداف مهمة بما فيهم قادة في الألوية والكتاب. هذا من جانب. من جانب آخر الاستهداف ليس للبنية العسكرية فقط، هو استهداف لكل البنية في قطاع غزة، لكل البيئة في قطاع غزة، بهدف إسرائيلي أساسي، تثبيت فكرة أن القتل اليومي هو جزء أساسي من النمط الذي سيستمر، أن حرية الحركة لجيش الاحتلال تعني أن هناك اغتيالات بشكل يومي، وهذه الاغتيالات تطال أفراد من المقاومة وتطال أيضا أفراد من البنية المدنية. اليوم تم اغتيال ضابط في الدفاع المدني، تم اغتيال سابقا ضباط في الشرطة الفلسطينية، بالإضافة إلى القتل المستمر للناس في خيامهم وفي بيوتهم بالمعنى الفعلي بالمعنى الواسع. هذا الاستنزاف الدائم تهدف إسرائيل لتثبيت فكرة أنه لا مجال لحياة طبيعية في قطاع غزة، لا مجال لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، وهذا يخدم الهدفين بالمعنى الاستراتيجي، يخدم الهدف الأساسي الذي يريد أن يثبت واقع الإبادة باعتباره واقع مستدام، والهدف الآخر وهو الهدف الانتخابي الذي يعمل عبره بنيامين نتنياهو إلى تصدير كل هذه الاغتيالات باعتبارها إنجازات بالمعنى الأمني وباعتبارها اختراقات كبيرة، بالرغم أنه قتل واغتال سابقا كل أعضاء المجلس العسكري في كتاب القسام جزء أساسا من قيادة سرايا القدس والأجنحة العسكرية في قطاع غزة. نتحدث هنا عن استثمار انتخابي من بنيامين نتنياهو، نتحدث هنا أيضا عن هدف بالمعنى الاستراتيجي يسعى بالمعنى الفعلي إلى تفريق قطاع غزة من سكانه، وهذا التفريق لن يتم إلا بإعدام أي مقوم لاستعادة الحياة في القطاع. وبالتالي كما قال وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس، خطط التهجير ما زالت على الطاولة، والبحث عن مسارات للتهجير عبر الجو وعبر البحر ما زال على الطاولة، وبالتالي لا يمكن أن تسمح إسرائيل بأي شكل من أشكال الحياة في القطاع.
1: وإلى أي درجة تنظر بأن سلسلة هذه الاغتيالات والتصاعد في هذا النسق فيها لقادة وألوية في حماس وأيضا الجهاد والفصائل الأخرى، هي تأتي مع فهم بأن لا خيار لدى حماس سوى تلقي الضربات وفقط.
3: يعني بطبيعة

0: إسرائيل تسمع وتحلل وتقدر أن الموقف الفلسطيني الآن، موقف حركة حماس، موقف فصائل المقاومة، هو التمسك باتفاق وقف إطلاق النار، التمسك بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليس لأنها أفضل الخيارات، هي خطة مجحفة بحق الشعب الفلسطيني، وما تريد بما تريد إسرائيل بمعنى الاستراتيجي، لكن لأنها المسار الوحيد المتاح حاليا لوقف الإبادة. لذلك إسرائيل تستثمر هذا الأمر، وكما قيل في الإحاطة التي قدمها رئيس الأركان يال زمير إلى الحكومة الإسرائيلية في اجتماعه الأخير في غلاف غزة، كان يتحدث بوضوح أن حماس لا ترد ونحن نقتل كوادرها، وبالتالي هذا شكل من أشكال الهزيمة التي تراكم عليها إسرائيل. بالمعنى الفعلي إسرائيل تستغل وتستثمر هذا الاتفاق بشكل كبير جدا، بما يسمح لها بتوجيه هذه الضربات وتحويل هذه الضربات إلى ضربات مجانية أمام العالم. لا يوجد نقد فعلي لإسرائيل على اعتبار أن هناك اتفاق لوقف إطلاق النار، وعلى الميدان لا يوجد أيضا تدفيع للثمن للجيش الإسرائيلي، لا يوجد تصدي من المقاومة، لا يوجد رفع لكلفة الوجود الإسرائيلي على الأراضي في قطاع غزة. لذلك إسرائيل بالطبع تقدر أن هذا الموقف حاضرا لدى المقاومة، ترفع من الوتيرة، تصل إلى أهداف بالمعنى
1: وهو الأمر
0: الفعلي هي
1: كذلك،
0: أهداف جوهرية.
1: هل الأمر كذلك يا سيد طناني؟ لا خيارات لدى المقاومة سوى طلب
0: بتقديري
1: الضربات؟
0: بتقديري حتى بتقديري حتى الآن حتى الآن ما زالت المقاومة متمسكة بأن المسار هو التمسك بهذا الاتفاق، وما زالت متمسكة بالمراكمة على ما تم إنجازه، سواء التفاصيل الصغيرة أو حتى النصوص التي تم الاتفاق عليها، بما فيها خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في مدينة العلمين المصرية. لذلك المقاومة تراهن الآن بالمعنى الفعلي على إمكانية تشكيل جبهة ضغط عربية وإسلامية. هذه الدول العربية والإسلامية قدمت تعهدات للمقاومة أن المقاومة عليها أن تبدي مرونة بما يتعلق ببند السلاح، حصر وتجميع السلاح الفخير، وبالمقابل أن تقدم هذه الدول العربية والإسلامية الضغط الفعلي على الولايات المتحدة. كان هناك مشاركة من كوشنر في الاجتماعات بشكل مباشر، وقدم أيضا تعهدات أمريكية، لكن للأسف هذه التعهدات سرعان ما تحولت إلى مراعاة للوضع السياسي الإسرائيلي الداخلي، مراعاة لحاجة بنيامين نتنياهو السياسية. وقدم كوشنر ذاته الذي قدم هذه التعهدات الغطاء لإسرائيلي للاستمرار بهذه الاختيارات. المطلوب الآن بالمعنى الفعلي أن تترجم الدول العربية والإسلامية هذه التعهدات إلى سلوك. هناك بيانات ومواقف جيدة صدرت في الفترة الأخيرة عن الوسطاء الثلاث وحتى عن الدول الثمانية المخرطة في خطة ترامب، لكن المطلوب أن يتحول هذا إلى خطوات ضاغطة، سواء من الدول التي هي منطوية ومنضوية في مجلس السلام، أو المجموعة العربية في مجلس الأمن التي فوضت بالمعنى الفعلي مجلس السلام بممارسة مهام وصلاحيات.
1: شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي الكاتب والمحلل السياسي أحمد الطناني، حدثنا من غزة. منذ وقف إطلاق النار وتفعيل خطة السلام في غزة لم تختلف حياة الفلسطينيين كثيرا عما سبقها في فترة الحرب، حيث يعيش مئات الآلاف في خيام مهترئة وبيوت آيلة للسقوط، فضلا عن النقص الكبير في كل المواد الأساسية. إذ تقول منظمات إنسانية إن إسرائيل لم تلتزم بالجانب الإنساني من خطة السلام.
2: يقرع الشتاء الأبواب على سكان غزة بعد 11 شهراً على خطة السلام في القطاع. إلى جانب إنهاء الحرب وعودة الأسرى، قضت تلك الخطة في جانبها الإنساني المتعلق بسكان غزة بدخول فوري للمساعدات بما لا يقل عن 600 شاحنة يومياً، والالتزام بكميات الوقود والغاز، وإعادة تأهيل البنية التحتية للكهرباء والمياه والصرف الصحي، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق، وتوفير مستلزمات الإيواء من وحدات سكنية جاهزة وخيام كبيرة. أين قطاع غزة من كل ذلك اليوم؟ وأين يقطن سكانه بعد نحو عام على ذلك الاتفاق؟ خلافاً للاتفاق، ضيقت إسرائيل على سكان القطاع معاشهم ليكتظ السكان في أقل من 30% من مساحة القطاع. لم تعد تلك الخيام المتهالكة التي لا تقي حر الصيف أو قر الشتاء سكناً مؤقتاً، فبعض قاطنيها يقتسمون أقمشتها الممزقة منذ نحو 3 سنوات. وتصل أعداد هؤلاء بحسب المكتب الإعلامي الحكومي إلى 800,000. ويستظل آخرون بسقوف مبان مضعضعة مدمرة في مخاطرة مردها إلى انعدام الخيارات والبدائل. ما الخطر الذي قد تشكله خيمة تقي السكان شيئا من برد الشتاء القادم لتمنع إسرائيل دخولها؟ تسأل منظمات إنسانية. ماذا عن الطعام

0: بحسب شبكة المنظمات الأهلية في القطاع، فإن ما سمحت إسرائيل بإدخاله يقل عن ثلث ما تم الاتفاق عليه من تلك الشاحنات 600. تبعاً لذلك، فإن 67% من سكان القطاع يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، وأكثر من 200,000 شخص وصلوا حالة إنذار الطوارئ الخطر. تعمل المستشفيات والنقاط الطبية بالحد الأدنى من طاقتها الاستيعابية نظراً لنقص المواد وقطع غيار المولدات. أما الحديث عن الكهرباء والمياه والبنية التحتية والأنقاض فضرب من الترف الذي تصعب الإشارة إليه. يعتمد 70% من سكان القطاع على صهاريج المياه مع شح الوقود اللازم لتشغيل محطات التحلية وشبكات الضخ. أضف إلى كل ذلك الشقاء الموت اليومي المستمر. أكثر من 1200 شخص قضوا في الهجمات الإسرائيلية منذ إعلان خطة السلام تلك، بينهم بحسب اليونيسف 300 طفل خلال 10 أشهر. ما الذي يبقى من خطة السلام أو وقف إطلاق النار حين يموت طفل فلسطيني في كل يوم؟
1: معنا من مدينة غزة رائد محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني في غزة. رائد محمود، مرحبا بك معنا. كيف تصنف خطورة تراكم استمرارية هذا المشهد الإنساني المتردي والكارثي في القطاع؟
2: يعني هو بشكل مؤكد المشهد في قطاع غزة ربما الصورة يعني لم تنقل بطريقة حقيقة دقيقة جدا. الواقع مرير جدا، ومهما تحدثنا عن الصعوبات التي تواجه المواطن داخل القطاع، الصعوبات أليمة، ولا يوجد أي مواطن يعيش في سلام ولا في أمان ولا في طمأنينة الآن داخل القطاع، نظرا طبعا لعمليات القتل، عمليات النزوح، عمليات التجويع، البنية التحتية المدمرة، المياه التي لا تصلح للشرب، لا يوجد كهرباء، لا يوجد مقومات، بل بالعكس هناك ألم على مدار اللحظة. يعني حتى المواطن الآن الذي يعيش في الخيمة، الخيمة لا تحمل مواطن لا في الصيف ولا في الشتاء، ونحن حقيقة يعني لو نظرنا إلى جزئية واحدة فقط، حجم الأمراض الموجودة الآن داخل القطاع نتيجة الواقع ونتيجة التلوث، حالة التلوث الموجودة الآن في مراكز الإيواء كبير جدا. يعني ربما أقول زجاجة الماء أو قربة المياه التي يستخدمها المواطن، لو سألنا أي مواطن الآن في غزة من الذين يعيشون في الخيام سيقول منذ بداية الحرب وهو يستعمل هذا الجالون المصنوع من البلاستيك، والذي كل يعني المؤشرات تقول أنه هذا يصدر أمراض ويخرج أو ينتج أمراض ربما تضر في هذا المواطن. ولذلك هذه جزئية الصرف الصحي المنتشر في الطرقات، جزئية الطعام المعلب الذي يأكل المواطن الآن، اللحوم المجمدة التي تدخل وربما لا تدخل بطريقة آمنة أو طريقة صحية. ولذلك كل شيء داخل القطاع الآن يعني في واقع مرير وواقع صعب جدا، حتى على مستوى يعني عمل طواقم الخدمة الإنسانية اليوم في غزة. نحن نعمل في ظروف يعني قاهرة، حينما نتحدث على ضحايا تحت الأنقاض، حينما نتحدث على مباني آيلة للسقوط، حينما نتحدث على خيام وفصل الشتاء قادم، وربما الحديث الآن على أن هذا الفصل سيكون مختلف عن الفصول السابقة، ممكن أن يكون فيه تساقط أمطار بشكل أكبر، لكن أين سيذهب المواطن؟ ماذا سيصنع المواطن في ظل
1: أي تحسن؟ هل رصدتم أي تحسن في المعطى الإنساني الذي قد يساعد على تغيير في هذا المشهد الكارثي؟
2: بشكل قطعي المدخلات في غزة صعبة جدا على المستوى الإنساني، على مستوى الغذائي، على مستوى كل شيء، المدخلات كارثية، وبالتالي نحن نتحدث على مخرجات أصعب. الآن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بالبروتوكول الإنساني بشكل قطعي، إذا كان على الشاحنات 35% التي تدخل إلى القطاع، حتى أنواع الطعام التي تدخل ليست الأطعمة الصحية، وهذا طبعا سياسة الاحتلال الإسرائيلي يستخدمها تجاه المواطن داخل القطاع. على مستوى الخيام الآن من فترة طويلة لم يسلم خيام إلى السكان داخل القطاع، ونحن ربما أيام قليلة ويدخل فصل الشتاء، هل تجهزت مراكز الإيواء لاستقبال هذا الفصل بشكل قطعي؟ لا، نحن طبعا نزور هذه المراكز والجميع يشكي، الجميع يقول ما الاستعدادات، كيف سنستقبل هذا الشهر، لكن بكل أسف لا يوجد أي شيء. حتى يعني حالة شراء هذه الأشياء من السوق المحلي لا يوجد دخل لدى المواطن في غزة، المواطن معدوم
1: شكرا.
2: الذي كان له مصلحة، كان له محل تجاري، الآن أعدم في فترة الحرب، وبالتالي لا حياة داخل قطاع غزة في ظل الممارسات الإسرائيلية التي تحدث داخل القطاع.
1: شكرا جزيلا لك من مدينة غزة الرائد محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني في غزة. في التطورات في اليمن، قال المتحدث باسم القوات الحكومية أن القوات الجوية استهدفت مقرا وعتادا للحوثيين في منطقة ذباب بتعز. نذهب إلى تعز، معنا من هناك مراسلنا ياسر حسن، ومعنا هنا في الاستوديو أيضا محرر الشؤون اليمنية في الجزيرة أحمد الشلفي. وأبدأ معك ياسر حسن، أطلعنا على ما جرى في تعز.
3: نعم سلمى، آخر ما جاء هو ما صرح به الناطق باسم القوات الحكومية أن الطيران استهدف عتادا ومقرات للحوثيين في منطقة ذباب على الساحل الغربي لليمن بالقرب من باب المندب. وكان الطيران أيضا قد أغار بشكل كثيف أو بشكل مكثف على تلك المنطقة التي أسميت بصندوق القتل، أغار الطيران عليها بشدة خلال الساعات الماضية ومساء أمس أيضا، واستهدف في تلك المنطقة في المخا في ذباب وعلى طول الساحل، استهدف آليات وعتاد وتجمعات للحوثيين هناك. قبل ذلك كان محور تعز قد أعلن أن الطيران استهدف منصة صواريخ باليستية للحوثيين في مطار تعز شرقية المدينة. أيضا محور طور الباحة كان قد أعلن أن الطيران استهدف تعزيزات للحوثيين في جبهة الأحكوم. وأيضا كانت هناك مساء أمس اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في جبهتي كهبوب وباب المندب. وكان آخر مكان وصلت إليه القوات الحكومية هو بالقرب من باب المندب التي يسيطر عليها أو الذي يسيطر عليه الحوثيون، لكن كانت هناك اشتباكات مساء أمس بين الطرفين هناك في كهبوب وبالقرب من باب المندب. أيضا سياسيا هناك تصريح هام أو مهم للمحافظ الحديدة، أكد في تصريح مصور وقال إن ما حدث في الساحل الغربي وفي الحديدة هي عبارة عن خديعة ومؤامرة، وقال إن هناك من تآمر على الجيش هناك، وأيضا قال إن هناك دولة لم يسميها باسمها هي من مولت وتقف خلف هذه المؤامرة، وقال إنه سيأتي اليوم الذي نفضح فيه من تآمر على الجيش.
1: طيب.
3: وأيضا طمأن الأهالي في الحديدة أن الدولة ستعود إليهم، وأن هنا الجيش قادم، وأن ما حصل خديعة أو مؤامرة كما قال محافظ الحديدة. أيضا كان رئيس الوزراء في لقائه مع نائب رئيس مجلس النواب أكد أن ما حصل من الحوثيين في الساحل الغربي لم يعد شأنا محليا، بل صار شأنا محليا وإقليميا ودوليا، لأن الحوثيين الآن يسيطرون على مضيق باب المندب وهو من أهم المضايق في العالم.
1: شكرا لك. نعم. ياسر حسن مراسلنا من تعز، أجدد الترحيب بك أحمد الشلفي. أحمد، من خلال متابعتك للتموضعات والتطورات الميدانية، كيف تبدو الصورة على الأرض؟
4: الصورة الآن طبعا كل طرف لديه حالة معينة، حالة القوات الحوثيين هي بسط السيطرة والتثبيت، وهذا بالتأكيد صعب لأن هناك طيران حربي يضرب، هناك ما لا يقل الآن عن ربما عن 450 يعني ضربة جوية منذ الرابع من سبتمبر حتى اللحظة. اليوم مثلا هناك ما لا يقل عن 54 ضربة جوية في المخا، في ذباب، في مأرب، في البيضاء وفي غيرها. بالنسبة للموقف الحكومي فنحن أمام الهدوء التكتيكي وإعادة التموضع، وهذا صعب أيضا، يعني مطلوب من الحكومة اليمنية وقوات الحكومة اليمنية أن تستعيد السيطرة على ساحل البحر الأحمر لما له من أهمية كما تعلمين، سواء محلية يعني أهمية محلية أو أهمية عالمية. واليوم كما نرى المجلس الأمن الدولي يناقش هذا الأمر في جلسة طارئة، ويعني موضوع على الطاولة يعني، وهناك عدة سيناريوهات لهذا الأمر. طبعا لم يخرج مجلس الأمن بأي قرار، فبالتالي الهدوء التكتيكي وإعادة التموضع هو يعني عنوان هذه المرحلة بالنسبة للقوات. ليس هناك طبعا اشتباكات ومواجهات عدا اشتباكات موضعية في غربي تعز، أيضا في مأرب، في أيضا بعض المواقع حوالي مدينة تعز، المنفذ الشرقي والمنفذ الغربي المنفذ الجنوبي، لكنه لا يدل على حالة تصعيد. ولكن من نظرتنا للأمور نرى بأننا أمام مرحلة انفجار الصراع بالتأكيد في أي وقت من الأوقات، ما لم يحدث طبعا تطور خارق خلال الفترة القادمة.
1: ما شكل المواجهة القادمة؟
4: شكل المواجهة القادمة ستفرضها طبعا مجموعة عوامل. العامل الأول استعداد الأطراف وقدرتهم أيضا على التوجه إلى مواجهة ومواجهة مفتوحة وشاملة، هذا أولا. الأمر الثاني قد يكون هناك طبعا يعني تحول سياسي من نوع ما، وهذا طبعا مستبعد في هذه اللحظات. الأمر الثالث قرار أيضا المجلس الأمن الدولي وقرارات أيضا الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم.
1: شكرا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. إذن للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بشأن اليمن وسط استمرار هجمات أنصار الله الحوثيين في اليمن والتوترات في باب المندب. معنا من مقر مجلس الأمن مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك. بيسان مرحبا بك معنا، أطلعينا على ما جرى في هذه الجلسة.
5: ما جرى هو أن رأينا يعني دعوات لوقف هذا التقدم من قبل الحوثيين نحو باب المندب، ودعوات إلى تطبيق القرارات الدولية المعنية باليمن وتلك المتعلقة بعقوبات وما إلى ذلك. سمعنا من المندوب اليمني ومن المندوب السعودي، وكلاهما أكد أن حماية هذه الممرات وحماية باب المندب هي مسؤولية مشتركة، يجب أن لا تقع فقط على عاتق دول المنطقة بل قضية دولية، وأن الأمر يجب أن يتعدى فقط مرحلة الإدانة. بالنسبة لنائبة المندوب الأمريكي فعادت طبعا وأكدت على دور إيران في النزاع في اليمن وإطالة ذلك النزاع وتسليح الحوثيين، وأن إيران وأن الحوثيين يعني يحاولون تخفيف التكلفة على إيران فيما يتعلق بالحرب بتوسيع النزاع ليصل إلى باب المندب. بالنسبة لدول أخرى والدول حقيقة التي دعت إلى هذه الجلسة وهي كافة الدول الأوروبية في المجلس والبحرين، فطبعا نددت بهجمات الحوثيين على السعودية وأيضا هذا التقدم واستيلاء على الجزر وما إلى ذلك في اليمن. وما سمعناه أيضا من مساعد الأمين العام للشؤون السياسية إعادة تركيز أممي من الأمم المتحدة تحديدا على الجانب الإنساني أيضا، بالإضافة طبعا إلى التركيز على تأثير ذلك على سلاسل إمدادات الطاقة وتداعيات ذلك على أسعار الطاقة، وأيضا كون أن باب المندب هو منطقة حيوية لها مفتاح إلى القرن الإفريقي، فذلك سيؤثر أيضا على الدول في تلك المنطقة، ولكن أيضا أزمة النزوح بأرقام عن 120 ألف شخص نزحوا منذ مطلع الشهر.
1: شكرا جزيلا لك بيسان أبو كويك مراسلتنا من مجلس الأمن. هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، دمتم بخير.

0: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
1: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
2: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
3: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
4: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
5: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
3: نفكك تفاصيله.
4: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
3: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
6: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟

0: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
1: الوضع اليوم خطير، أنت تحت بند الهدنة وكل يوم بقتلك.
2: إعلامياً الحرب خلصت، لكن على أرض الواقع ما خلصت الحرب.
3: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
4: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
5: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
6: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
7: والله نفسي في رغيفه خبزها.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في لبنان. وفي التفاصيل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش اغتال قائد لواء رفح في حركة حماس. وقد أكدت مصادر فلسطينية للجزيرة استشهاد قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد في غارة إسرائيلية مساء الثلاثاء. هذا وقالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 7 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة وشمالي القطاع منذ فجر أمس. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط 3 مسيرات من طراز MQ-1 في أجواء غرب وشرق مضيق هرمز منذ فجر أمس. من جهته، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن زوارق إيرانية حاولت مؤخرا الاستيلاء على مسيرة بحرية أمريكية، وقد باءت المحاولة بالفشل بعد رد أمريكي حازم. في غضون ذلك، قالت الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو جدد في اتصاله مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، جدد التزام واشنطن بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، وجدد الالتزام كذلك بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. هذا وقال مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن الأشهر 5 الأولى من الحرب في إيران كلفت وزارة الحرب 38 مليار دولار، مؤكدا أن تكلفة الصراع ستصل إلى ما بين 2 مليار و3 مليارات دولار شهريا. في تطورات الملف اليمني، قال المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية أن القوات الجوية استهدفت مقارة وعتادا للميليشيا الحوثية في منطقة ذباب بتعز. في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني إن التصعيد الحوثي يمثل تهديدا شاملا للأمن الوطني والإقليمي في ظل الدعم الإيراني وتحويل اليمن لمنصة تهدد أمن المنطقة والمصالح الدولية. في تطورات لبنان، أفاد مراسلنا بانتهاء المحادثات بين السفيرة اللبنانية ونظيرها الإسرائيلي في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. ينضم إلينا لنتابع أو نبدأ هذه النشرة بتطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش اغتال قائد لواء رفح في حركة حماس. وكان بيان لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين قال إن الرسالة واضحة، وهي أنه لا يوجد أي مسلح محصن وأن حماس لن تبقى في قطاع غزة. وقد أكدت مصادر فلسطينية للجزيرة استشهاد قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد في غارة إسرائيلية مساء الثلاثاء. ينضم إلينا من قطاع غزة من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف، ومعنا من رام الله أيضا مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. أبدأ معك أشرف عن تفاصيل الغارة الإسرائيلية التي أودت بحياة أبو عبيد.
1: محمود، حقيقة هي سلسلة غارات متتالية كانت قد نفذتها القوات الإسرائيلية على مستوى قطاع غزة، ولكن الغارة الأخيرة كانت على منطقة المواصي الساحلية مساء الأمس، حيث نفذت هذه الطائرات المسيرة التي حلقت بكثافة وعلى مرتفع وعلى مستويات منخفضة في تلك المنطقة المكتظة بخيام النازحين. الطائرات المسيرة الإسرائيلية قصفت خيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة ب3 صواريخ متتالية وبشكل مباشر وبدون سابق انذار، وهذا الأمر أدى إلى وقوع أكثر من 17 جريحا وصلوا تباعا لمستشفى ناصر، عاد عن 2 من الشهداء بينهم طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، بالإضافة أيضا لشهيد آخر حتى الآن لم يتم الإعلان عن اسمه نظرا لأن جثمان الشهيد تحول إلى أشلاء متناثرة نظرا

0: لقوة الغارة الإسرائيلية. الغارة الإسرائيلية في منطقة مزدحمة بالمواطنين والسكان، وفي وقت قد عاد فيه الجميع إلى خيمته، وقد بدأ الجميع يعني يجلس داخل خيامهم في تلك المنطقة الغربية لمدينة خان يونس. حتى الآن لم تعلن أي من المصادر الفلسطينية عن اسم هذا الشهيد، وإن كانت الأخبار قد وردت عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه بأن المستهدف هو قائد لواء رفح في كتائب عز الدين القسام. ولكن في المقابل هناك سلسلة من الغارات الأخرى، نحن نتحدث عن وتيرة حقيقة غير مسبوقة واستثنائية من حيث قوة الغارات الجوية الإسرائيلية، ومن حيث أيضا وتيرة الغارات المرتفعة جدا في مناطق عديدة في القطاع. ففي مدينة غزة أيضا خلال الساعات القليلة الماضية وبالتحديد مساء الأمس نفذت هذه الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تحلق حتى الآن في أجواء القطاع سلسلة من الغارات الجوية، وهي غارات بطبيعة الحال دامية. هناك تجمع للمواطنين في منطقة حي الشيخ رضوان استهدفت من خلاله الطائرات المسيرة الإسرائيلية تجمعا للمواطنين بصاروخ واحد على الأقل، تجمع الناس لمحاولة إنقاذ الجرحى في هذه الغارة الجوية الإسرائيلية، ومن ثم عاودت هذه الطائرات لتقصف بصاروخ آخر، وهذا أدى إلى استشهاد طفل وجرح آخرين جلهم إصاباتهم خطيرة. ما زالت الطواقم الطبية تتعامل معهم في مستشفى دار الشفاء، وهذه باتت سياسة جديدة تتبعها القوات الإسرائيلية في الاستهدافات من خلال إطلاق الصواريخ المتتالية في المناطق التي تستهدفها. وبطبيعة الحال هناك غارة جوية أيضا في منطقة الشيخ عجلين استهدفت من خلالها الطائرات المسيرة تجمع للمواطنين، أدى هذا الأمر إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين وصلوا إلى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة. منذ صباح الثلاثاء وحتى الآن محمود نتحدث عن 7 من الشهداء بينهم طفلان، وأكثر من 25 مصابا أيضا جلهم من الأطفال والنساء والمدنيين الذين تم استهدافهم من خلال الضربات الجوية الإسرائيلية.
1: أشرف أبو عمرة من دير البلح، شكرا جزيلا لك. تحول إلى فاطمة خميسي من رام الله، ماذا جاء في بيانات الحكومة الإسرائيلية، بيانات رئيس الوزراء ووزير الدفاع بخصوص عملية الاستهداف هذه فاطمة؟
2: نعم محمود، المشترك في هذه البيانات هو كالتالي: بداية إعلان وتبني صريح لعملية الاغتيال هذه، الحديث عن نجاح تنفيذها والتوعد بتوجيه المزيد من الضربات المماثلة وباستمرار نهج سياسة الاغتيالات بحق القيادات الفلسطينية وبحق كوادر حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، على اعتبار أن هذه الكوادر تشكل مصادر تهديد للقوات الإسرائيلية ولمواطني إسرائيل. هذا هو المشترك في البيانات الثلاثة التي صدرت عن المستوى العسكري والمستوى السياسي في إسرائيل تعليقا على هذا التطور الميداني الأخير. وإذا ما أردنا أن نبدأ بالبيان المشترك الذي صدر عن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير دفاع إسرائيل كاتس، فإنه تم الحديث بأن إسرائيل تتبنى عملية الاغتيال هذه، وبأن الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الأمن العام الشباك نفذا عملية اغتيال في جنوب قطاع غزة، وهذه العملية استهدفت قائد لواء رفح نائل أبو عبيد، وبأن هذه العملية نجحت. ومن ثم يتطرق كل من بنيامين نتنياهو وكاتس إلى التوعد بمزيد من تنفيذ عمليات الاغتيال هذه وتنفيذ العمليات المماثلة، على اعتبار أنه لا يوجد شخص مسلح محصن من عمليات الجيش الإسرائيلي، وبأن إسرائيل لن تسمح ببقاء حركة حماس في قطاع غزة. وبالطبع يشكران الأجهزة الأمنية على هذه العملية. إسرائيل كاتس بدوره يشدد في بيانه المنفصل محمود على كيفية تنفيذ هذا الاستهداف نظرا للانتقادات التي توجه لإسرائيل وللمؤسسة العسكرية بشكل خاص في أعقاب الفيلم الوثائقي نازا، والذي كشف نقلا عن شهادات للجنود في الوحدة الاستخبارية 8200 بأنهم يقتلون المدنيين والضحايا غير المتورطين عندما يتم تنفيذ عملية اغتيال لمطلوب أو لقيادي في قطاع غزة، واعتبر بأن عملية الاغتيال هذه كانت قد تمت بشكل صحيح بشكل مهني، ولم يتم استهداف مدنيين ولم تسفر هذه العملية عن ضحايا. ولكن المعلومات الواردة من قطاع غزة خاصة عن المصادر الطبية تظهر بأن خلال عملية الاغتيال هذه استشهدت طفلة، بالإضافة إلى إصابة 14 فلسطينيا بجروح مختلفة، وهو ما يعطي معلومات مغايرة لما جاء من تصريحات على لسان كاتس. في المقابل البيان التفصيلي الصادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يركز على أهمية الشخصية المستهدفة على اعتبار أنها شخصية كانت تسعى إلى ترميم قدرات حركة حماس على المستوى العسكري وكانت تمثل تهديد فوري على القوات.
1: شكرا جزيلا لك فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة كانت معنا من رام الله. معنا من القدس الدكتور محمد هلسة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، ومعنا من قطاع غزة السيد أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، أو سينضم إلينا بعد قليل، هو معنا أيضا. مرحبا بضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد محمد هلسة، يعني آلة القتل الإسرائيلية لم تتوقف منذ اتفاق وقف إطلاق النار وحتى اللحظة الراهنة، لماذا يبدو أن هناك احتفاء كبيرا بهذه العملية اليوم؟
3: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. ربما لو أننا لسنا في موسم الانتخابات الإسرائيلية لسجلت هذه العملية باعتبارها إنجازا أمنيا، أما وأن الانتخابات تقترب فهي يعني عملية تسجل إنجازا إضافيا بالنسبة لنتنياهو، وهو إنجاز انتخابي حيث يسعى الرجل إلى أن يحول كل عملية اختطاف أو اغتيال أو توسع في الأرض أو تثبيت للسيطرة العسكرية يحولها أو يسيلها إنجازات انتخابية تزيد من رصيده أمام المجتمع الإسرائيلي. والذي يؤكد هذا الأمر هو هذه الحالة الاستعراضية التي تصحب كل عملية من عمليات الاغتيال، حيث
1: لكن
3: يحاول
1: لكن قبل أيام قليلة إسرائيل اغتالت أيضا قائد لواء خان يونس ومسؤولين كبار في حركة حماس كما جاء في البيان الذي بثه رئيس الحكومة، ولكن لم تحظى هذه العمليات بأي من هذه التغطية رغم اقتراب الانتخابات أيضا.
3: ربما لم تحظى بذات التغطية، لكنها يعني أخذت زخم في الداخل الإسرائيلي، وصدرت بيانات عن وزير حرب الاحتلال وعن نتنياهو وعن مستويات أمنية باركت هذه العملية، وهي يعني تضاف إلى سلسلة ما يسميها نتنياهو إنجازات في محاولة للوصول إلى تحقيق الهدف الذي قال للمجتمع الإسرائيلي بأنه لم يتحقق بعد، وهو نزع سلاح حماس وإنهاء وجودها في المجتمع الإسرائيلي. ربما هذه الشخصية المرتبطة يعني لواء رفح بشكل أساسي لها رمزية، موقع الرجل وحضوره في كتائب القسام له رمزية مختلفة، بحيث يحاول نتنياهو أن يضيف إلى إنجازاته. وربما ما أشارت إليه فاطمة قبل قليل من توقيت هذه العملية المرتبط بالفيلم الذي نشر عن الفظاعات التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، يراد من يعني خلق سياق يشغل المجتمع الإسرائيلي بإنجاز سياسي أن ينصرف نظره عن تداعيات هذا الفيلم، وأن يشغل حتى الرأي العام العالمي في موضوع الإجراءات الأمنية التي تتخذها إسرائيل في القطاع والتي تطال قادة عسكريين وتنافي الرواية التي حاول أن يسوق لها الفيلم من وجهة النظر الإسرائيلي، وهي أن الجهد الأمني الاستخباري الإسرائيلي العسكري طال مدنيين. التركيز هذه المرة من قبل كاتس ونتنياهو على هذه المسألة ربما يراد منه صرف الأنظار حيث يحتدم الجدل الداخلي والدولي حول هذا الفيلم، ولذلك أعتقد بأن هذا يضاف أيضا إلى البعد الأمني والبعد الانتخابي فيما يتعلق بالنفخ في هذه العملية وتصويرها على أنها إنجاز كبير.
1: أستاذ أحمد الطناني، إسرائيل لم تلتزم منذ اليوم الأول باتفاق وقف إطلاق النار، لكن الأيام القليلة الماضية واليوم طبعا شهدنا تصعيدا أكثر في عمليات الاغتيال وحتى إطلاق الصواريخ بشكل متتال على المنطقة الواحدة على نحو ربما غير معهود. هل تغير إسرائيل في هذه المرحلة قواعد الاشتباك؟
4: تحياتي لك والدكتور محمد والعموم المشاهدين. أعتقد نعم إسرائيل ترفع من وتيرة الغارات في قطاع غزة، وهذا رافع كان متوقعا ارتباطا بالموسم الانتخابي وبحاجة الحكومة الإسرائيلية وحاجة بنيامين نتنياهو لاستعمال الدماء الفلسطينية كجزء من الدعاية الانتخابية وللرد على حالة المزاودة الإسرائيلية الداخلية. الهدوء في قطاع غزة لا يخدم بنيامين نتنياهو نهائيا في هذا الموسم الانتخابي، لذلك هو يريد أن يثبت أن حالة الحرب وحالة القتل وحالة الدمار ما زالت مستمرة، ويريد أن يثبت أيضا بأن حرية الحركة لجيش الاحتلال في القطاع لا حدود لها، لذلك هو يرد بأن هناك ضغوطات أمريكية أو ضغوطات لها علاقة بمجلس السلام أو حتى التكبيل من اتفاق وقف إطلاق النار أو خارطة الطريق الأخيرة لحرية الحركة الإسرائيلية، هو يدفع باتجاه رفع وتيرة العمليات، وهي الوتيرة تختلف حتى في أشكالها. عندما نتحدث حتى عن العملية الأمنية التي جرت غرب غزة ونفذتها قوة خاصة واعتقلت ضابطا في جهاز الأمن الداخلي هي أحيطت بشكل استعراضي كبير، ويريد عبرها بنيامين نتنياهو أن يصور ذات الأمر أن هناك حرية للحركة مطلقة لجيش الاحتلال، وأن كل الأهداف مستباحة في القطاع، وأن بنك الأهداف هو عمليا يحتوي على أكثر من 2 مليون فلسطيني. هو يصور كل عملية اغتيال بأنها إنجاز، رغم أن إسرائيل قد اغتالت يعني كل أعضاء المجلس العسكري لكتاب القسام أو غالبيتهم العظمى خلال حرب الإبادة، بما فيهم قائد كتاب القسام محمد الضيف، ومن ثم من تتالوا على قيادة كتاب القسام. وهو الآن يصور القائد أبو عطية أو غيره من القيادات الذين يتم اغتيالهم باعتبارهم إنجاز أمني كبير وإنجاز تاريخي وضربات قوية للمقاومة. لا شك أنها عملية استنزاف للمقاومة الفلسطينية، ولا شك أن المجتمع الفلسطيني بأسره هو مستنزف بفعل الضربات. اليوم اغتال ضابطا في الدفاع المدني، ومن ثم قتل طفلا حاول أن يسعف هذا الضابط ضمن عملية استنزاف يومية واستهداف يومي. المشكلة الجوهرية هنا ليست السلوك الإسرائيلي، لأن السلوك الإسرائيلي مفهوم ومقدر ومعروف مسبقا أن إسرائيل هذا ما تريده. المشكلة الجوهرية أن هناك غطاء يوفر لكل هذا السلوك، هذا الغطاء موفر من الإدارة الأمريكية وغطاء أيضا موفر من مجلس السلام الذي يفترض أن يضمن هذا الاتفاق وأن يضغط على إسرائيل لضمان هذا الاتفاق. حتى مركز المراقبة المدني والعسكري الذي كان يفترض أن يراقب كل ما يجري داخل قطاع غزة بالتفصيل، إسرائيل أخرجته تدريجيا عن العمل، أفرغته من مضمونه، حولته إلى قناة اتصال فقط ما بين المنسق الإسرائيلي والجيش الأمريكي. وبالمعنى الفعلي هذا المركز أيضا لم يفعل أي شيء حقيقي سوى توفير الغطاء لهذه الخروقات الإسرائيلية بشكل يومي. وإسرائيل نجحت في تطبيع الرأي العام الدولي، لا يوجد انتقادات دولية لعمليات القتل. وعندما تتحدث إسرائيل عن إنجازات أمنية مثل عملية الاغتيال اليوم، هي تقول أن هذه الضربات هي ضربات مركزة. عندما تتحدث عن 700 من كوادر المقاومة تم اغتيالهم خلال عام،
1: عذراً على المقاطعة تحاول أن تدعي الطناني. نعم. وكالة الأنباء الإيرانية تشير في خبر عاجل إلى سماع ذوي انفجارات في جزيرة قشم جنوبية البلاد، ومصدرها من البحر. وسنوفيكم بطبيعة الحال بتفاصيل هذا الخبر حال ورودها إلينا مشاهدينا الكرام. أستاذ أحمد الطناني، دعنا يعني نتوجه إلى الدكتور محمد هلسة. عندما يقول نتنياهو وكاتس في البيان الذي أصدراه إنه لا يوجد مسلح محصن في قطاع غزة وإن حركة حماس لن تبقى في القطاع، ما مدى انسجام هذا الكلام أو تعارضه مع خطة السلام التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب والطموحات الكبيرة لوقف إطلاق النار التي تحدث عنها قبل شهور؟
3: أولا، كما تعلم من حيث المبدأ، خطة السلام تقول بما يقول به نتنياهو، من حيث أنه لن يكون لحماس دور فيما بعد الانتهاء من قضية جمع السلاح وإدخال لجنة التكنوقراط وإدارة القطاع بعيدا عن حماس، ولن يكون مكان لسلاح حماس. ولذلك هنالك تقاطع بين ما يقوله نتنياهو وما يقوله مجلس السلام وتقوله الولايات المتحدة. لكن اللافت أنه يترك لنتنياهو أن يرسم جدول الأعمال بالطريقة التي يشاؤها وبما يخدم أهدافه. المفترض أن موضوع الترتيبات المتعلقة بإزاحة حماس عن المشهد السياسي وبنزع سلاحها هي ترتيبات مرتبطة حصرا بما جرى التوافق عليه مع الوسطاء العرب والمسلمين، وما جرى التوافق عليه أيضا مع حماس وفصائل المقاومة، وأن يجري بالتزامن والتدريج. هذا الذي يجري ينسف فيه نتنياهو كل الأفكار التي طرحت ومسودة التوافق التي جرى الاتفاق عليها وباركها مجلس السلام وبارك ترامب شخصيا، ومن ثم لا أحد يتحدث، لا مجلس السلام ولا الولايات المتحدة الراعي والضامن لهذا الاتفاق. ولذلك نتنياهو يشعر اليوم بأنه صاحب اليد الطولة وبأنه يستطيع أن يضبط الإيقاع فيما يتعلق بموقف إسرائيل من القطاع في الجانب العسكري، في جانب السيطرة العسكرية، وفي جانب حريات العمل العسكري.
1: أنا قصدت الجزئية دكتور هلسة، قصدت الجزئية المتعلقة بأنه يقول صراحة وإن حركة حماس لن تبقى في قطاع غزة. هذا يختلف عن الصياغة المتعلقة بعدم وجود دور لحماس في قطاع غزة. هذا يعني مواطني حماس أو أفراد حركة حماس هم في نهاية المطاف من قطاع غزة، كيف لا يكون لهم وجود في القطاع؟
3: أخي محمود، هو يقول بأنه لا وجود لكل الفلسطينيين في القطاع، وربما تذكر قبل أيام قال بأن الذي يعني يمنع خروج الغزيين عليه أن يتوقف عن هذا الأمر، وبأن هنالك نسبة عالية جدا من سكان القطاع تود الخروج. جندة نتنياهو تتجاوز مجرد نزع سلاح حماس ونزع حماس من القطاع، هي تذهب إلى نزع الفلسطينيين من القطاع كافة. ولذلك نتنياهو لا يهمه ما أتى من مقاربات في مجلس السلام وعلى لسان الوسطاء. نتنياهو ما يهمه اليوم هو أن يتحلل من كل هذه الالتزامات وأن يفرض جدول أعمال يعني يتآتى أو يتماشى مع مصلحة نتنياهو الآنية الانتخابية، ويتماشى مع مصلحة نتنياهو وأيديولوجية الائتلاف الحاكم سياسيا وأيديولوجيا بتفريغ القطاع من سكانه. وحماس اليوم وسلاحها هو ذريعة للوصول إلى هذا الهدف النهائي، استيطان القطاع وتهجير سكانه.
1: طيب أستاذ أحمد الطناني، الاغتيالات التي حدثت خلال الأيام القليلة الماضية لم تقتصر على حركة حماس، وإنما استهدفت كوادر من حركة الجهاد الإسلامي وغير ذلك. نأتي للسؤال الصعب الذي يطرح في مثل هذه المواقف، ما الذي على الجانب الفلسطيني في قطاع غزة أن يفعل إزاء هذا التصعيد المتتالي الذي يقترب بالأجواء إلى حالة الحرب الشاملة؟
4: يعني بالتقييم واقعي، الفلسطينيون في هذه الحالة لا يمتلكون الكثير من الأوراق، هم يعني في حالة استنزاف وإنهاك كامل، ولا يمكن لهم إلا أن يتمسكوا باتفاق وقف إطلاق النار، وهو اتفاق كما قال الدكتور محمد هو يلبي الحاجة الإسرائيلية، وهو ليس أفضل الخيارات، وهو اتفاق مجحف حتى في نصوصه بحق الشعب الفلسطيني، لكنه للأسف المسار الوحيد المتاح حاليا لوقف الإبادة، وبالتالي ما زال الموقف الفلسطيني يعني يرتكز بدرجة أساسية على التمسك بهذا الاتفاق، على ممارسة الضغط على الوسطاء بشكل أكبر لتشكيل جبهة ضغط عربية وإسلامية أكثر تأثيرا على الولايات المتحدة باعتبارها الطرف الراعي لهذا الاتفاق من جانب، وباعتبارها أيضا الطرف الوحيد الذي يستطيع أن يلزم إسرائيل بتفاصيل هذا الاتفاق من جانب آخر. لكن أعتقد أنه لا يجب أن يبقى الأمر عند حدود الضغط العربي والإسلامي على الولايات المتحدة، أعتقد أنه يجب أن ينتقل إلى مستويات أكثر تأثيراً من الضغط، جزء منها عبر تفعيل عضويتهم في مجلس السلام، جزء أساسي من الدول العربية والإسلامية هم أعضاء في مجلس السلام، لكن لا يبدو أنهم فاعلون بهذه العضوية، ويترك مجلس السلام لرؤية الفريق الأمريكي الذي يرتهن بشكل كبير إلا ما تريده إسرائيل وحتى إلا مصالح بنيامين نتنياهو السياسية، هذا من جانب. من جانب آخر، من فوض مجلس السلام هو مجلس الأمن، وهناك المجموعة العربية في مجلس الأمن التي يفترض أن ترفع صوتها بشكل أكثر وضوحا وأن تطالب بجلسة مساءلة لمجلس السلام تجاه ما يجري في قطاع غزة. هل ما يجري في قطاع غزة هو تطبيق لقرار مجلس الأمن 2803 الذي ثبت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحويل هذا القرار وتحويل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ستار لاستمرار الإبادة وإعادة إنتاجها بشكل آخر؟ إما أن يصوب مجلس السلام بوصلته بشكل واضح، وإما أن يذهب مجلس الأمن إلى سحب هذا التفويض وتطبيق الاتفاق بشكل آخر أو عبر هيئة دولية أخرى، لأن ما يجري في قطاع غزة هو عمليا أن إسرائيل تستثمر هذا الاتفاق بشكل كبير لتثبيت الإبادة، لتثبيت الاغتيالات، لتثبيت عمليات القتل اليومية، وهي تجاهر بذلك. يتحدث بنيامين نتنياهو أنه لن ينسحب من قطاع غزة، يتحدث أنه سيستكمل السيطرة، ويتحدث وزير الحرب الإسرائيلي بأن خطة التهجير هي على الطاولة، وأن إسرائيل تبحث عن شكل
1: يتحدث بهذه الثقة. سيد أحمد الطناني، كما لو أنه باق في الحكومة إلى أمد غير معلوم، هل هذا هو الوضع دكتور محمد هلسة؟ هل تعطي استطلاعات الرأي الأفضلية لبنيامين نتنياهو أو أي فرص لإنشاء تكتل أو ائتلاف حكومي يكون هو القائد فيه؟
3: هو كل المسعى التصعيد الذي يسلكه نتنياهو اليوم بهدف أن يضمن عودته عبر صندوق الاقتراع إلى سدة الحكم في إسرائيل، لكن واضح بأن المشهد وفق استطلاعات الرأي لا يمنح أي من الكتلتين، لا كتلة الائتلاف ولا كتلة المعارضة تفوقا دون الاتكاء على الأحزاب العربية. ولذلك من الآن وحتى نصل إلى صندوق الاقتراع هذا التصعيد سترتفع وتيرته، لأن نتنياهو يراهن على أن كل عملية اغتيال وكل عملية اختطاف وكل عملية سيطرة أو عملية أمنية في الضفة أو في القطاع أو في سوريا أو في لبنان ستزيد من فرص أن يحسم المشهد السياسي لمصلحته كلما اقترب صندوق الاقتراع. هذا تعويض عن عدم وجود جبهة مشتعلة واسعة يعوض فيها نتنياهو الفجوة القائمة ويردم فيها الفجوة القائمة ما بينه وبين المجتمع الإسرائيلي، خاصة يعني مع توارد المعلومات المتتالية من هذا المصدر أو من ذاك عن مسؤولية نتنياهو ومعرفته ب يعني نوايا السنوار ونوايا حماس ما قبل أن تقع أحداث 7 من أكتوبر. ما زال المجتمع الإسرائيلي يحتفظ لنتنياهو بهذه الوصمة وسيحكمه عليها في صندوق الإقتراع.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد هلسة الخبير في الشؤون الإسرائيلية كان معنا من القدس، وأشكر ضيفنا من مدينة غزة السيد أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي. نتحول إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني ونشير إلى هذا الخبر العاجل، حيث أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع أصوات انفجارات في جزيرة قشم جنوبي البلاد مصدرها البحر. من ناحية أخرى قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إنه يتفق مع الرئيس ترامب أن الحرب قد تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي، وأضاف أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز عادت إلى أكثر من 50% من مستوياتها الطبيعية. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير أو سينضم إلينا بعد قليل. أبدأ معك محمد الأحمد، هل استجابت أسواق الطاقة وأسواق المحروقات في الولايات المتحدة لتطمينات نائب الرئيس جيدي فانس الذي يقول إن مستويات عبور الشاحنات من مضيق هرمز عادت إلى 50% من مستوياتها الطبيعية؟
5: محمود، ربما سننتظر ليوم غد للوقوف عند رد فعل الأسواق، باعتبار أن سوق المال والأعمال والأسواق عموما أغلقت قبل نحو ساعتين من الآن. لكن جيدي فانس في الحقيقة قدم تصورا للمرحلة المقبلة من هذه الحرب مع إيران، وذلك في مقابلة خاصة مع موقع نيويورك بوست. قال إن الحرب ستدخل خلال نحو شهرين مرحلة مختلفة تماما، واتفق مع ترامب في أنها قد تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مع تأكيده أن القرار في النهاية يعود للرئيس ترامب. اللافت أن فانس يقسم الحرب إلى مرحلتين، يقول إن الأولى انتهت وكان هدفها ضرب البرنامج النووي الإيراني والقدرات العسكرية الإيرانية، وهو ما تم بحسب جيدي فانس. أما الثانية فهي منع إيران من إعادة بناء هذه القدرات والحفاظ على أكبر قدر ممكن من الاستقرار، أي أن الحديث محمود عن مرحلة مختلفة لا يعني بالضرورة نهاية المواجهة بل تغيير في طبيعة هذه المواجهة. بالنسبة لمضيق هرمز، أشار فانس إلى أن إيران ستواصل فقدان السيطرة على المضيق حتى موعد انتخابات الكونغرس، وبأن حركة الملاحة عادت إلى أكثر بكثير من 50% من مستوياتها الطبيعية. ولعل هذا التصريح الأبرز الذي قد يبعث برسالة طمأنة إلى أسواق النفط عندما تفتتح معاملاتها غدا بالتوقيت المحلي. أقر كذلك نائب الرئيس الأمريكي بوجود نفاد صبر لدى الأمريكيين، لكنه قال إن الولايات المتحدة لا تقوم حاليا بعمليات هجومية، بل ربما رد فعل أو ردود فعل على ما تصفه الولايات المتحدة بالاعتداءات الإيرانية على حركة الملاحة في مضيق هرمز. واللافت سياسيا هو ربط هذا التحول بانتخابات التجديد النصفي التي توصف بالحاسمة. ترامب تحدث قبل ذلك عن انتهاء أو احتمال انتهاء هذه الحرب قبل أو بعد الانتخابات، وفانس يتحدث عن مرحلة مختلفة خلال شهرين أو خلال أشهر قليلة مقبلة. لكن حتى الآن محمود لا تحدد الإدارة الأمريكية ما إذا كان ذلك سيأتي عبر اتفاق مع إيران أم عبر استمرار الضغط العسكري لمنعها من إعادة بناء قدراتها ومن ثم دفعها إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جدي مع الولايات المتحدة. محمود،
1: شكرا جزيلا لك. محمد الأحمد كان معنا من واشنطن. معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومعنا من فيلادلفيا الأمريكية سكوت أولينجر الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي، ومعنا من طهران السيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. مرحبا بضيوفي الكرام. أبدأ معك دكتور محمد الشرقاوي، حينما يتحدث جيدي فانس عن فكرة نهاية الحرب أو موعد لنهاية الحرب كما يقول أنه يتفق مع الرئيس دونالد ترامب، هل يتحدث عن نهاية المواجهة أم تغيير في طبيعتها؟
6: فانس يقدم إسنادا خطبيا لتصور لا نعلم بالتحديد ما يقصده ترامب، بمعنى هناك ثلاثة خيارات محتملة عندما يقول ترامب ويؤيده فانس بأن الحرب ستنتهي مباشرة بعد انتخابات الكونغرس. هل نتحدث عن خيار تفاوضي ينهي الحرب بطريقة موضوعية مع الإيرانيين؟ هذا احتمال بعيد المنال. هل يتحدث عن ضربة عسكرية تكسر عظام الإيرانيين ويرمي بمنطق المعادلة الصفرية؟ هذا أيضا بعيد المنال. يبقى الاحتمال الثالث أنه قد يقف في مرحلة أنه يجمد الصراع ويقبل بالأمر الواقع ويعلن نهاية الحرب، ولكن يبدو الآن أن ترامب ليس من الذين سيقبلون بهذا الوضع ما بين بين، لا هي حرب ولا هي سلام، بمعنى أن إدارة الصراع لدى ترامب لا تزال تواجه مجموعة من التحديات، ولا يمكن أن نعتد بما يقوله فانس في تأييده لترامب أنها ستنتهي. السؤال ليس وعد النهاية.
1: عذرا للمقاطعة دكتور محمد، نشير إلى الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا الآن، إذ تقول وكالة الأنباء الإيرانية إنه سمع أصوات انفجارات في جزيرة قشم جنوبي البلاد من جهة البحر. ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. نور الدين، هل هناك أي إيضاحات أكثر بشأن هذا الحادث؟
7: محمود، هذا النوع من الحوادث ومن التفجيرات هو أمر أصبح مكررا هنا ويتم الحديث عنه ما بين الفينة والأخرى. الحديث عن تفجير بجزيرة قشم لا يعني أن هناك هجوما استهدف جزيرة قشم، لا أحد يتحدث على أن هناك استهداف لجزيرة قشم. هناك شهود عيان محليين قالوا بأنهم من الجزيرة، قالوا بأنهم سمعوا أصواتا من داخل البحر لأصوات للتفجيرات، وهذا يفتح الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام. ما أسباب هذه التفجيرات؟ وهناك أسباب متعددة داخل يمكن تفسير هذا الانفجارات، يا أن تكون هناك استهداف لأحد السفن داخل المضيق من قبل الإيرانيين وهذا أمر وارد، أو أن يكون هناك استهداف لإحدى السفن الإيرانية من قبل الطرف الأمريكي أو من مقذوفات أمريكية داخل المضيق، هذا أمر وارد. أن يكون هناك انفجار للغم بحري، هذا كذلك أمر وارد. أن يكون هناك انفجار لمسيرات مائية داخل البحر، هذا أمر وارد. أن يكون انفجار عرضي داخل المضيق، هذا أمر وارد. وبالتالي هو صوت انفجار وزر إلى سكان المحلين بجزيرة قشم، وبالتالي لا يمكن القول بأن أو البناء عليه بأن هناك هجوما ما وقع الآن في المضيق، بقدر ما هي مجموعة من الاحتمالات مطروحة. ننتظر حتى تتضح الصورة ربما غدا صباحا بالإعلان عن شيء ما، سواء من الإيرانيين أو الأمريكيين أو عدم الإعلان عن أي شيء. لذلك نحن الآن أمام صوت انفجارات ربما تسمع ما بين الفينة والأخرى في جزيرة هي مطلة على منطقة متوترة، منطقة مضيق هرمز، وهذه الأصوات ربما كثير من المرات نسمعها هنا ويتم الإعلان عنها هنا بالعاصمة الإيرانية طهران.
1: كذلك نور الدين، أعلن الحرس الثوري إسقاط ثلاث مسيرات أمريكية متطورة من طراز MQ-1 في أجواء غرب وشرق مضيق هرمز منذ فجر أمس. ما تفاصيل هذا البيان الصادر عن الحرس الثوري؟
7: هذا البيان يمكن أن نقرأه في شقين أساسيين. الشق الأول وهو رسالة إيرانية وخاصة من الحرس الثوري الإيراني على أنه وصل إلى حالة من الإعداد على مستوى الدفاعات الجوية التي كان يعاني من نقص فيها خلال المواجهات السابقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إسرائيل. الآن يريد أن يقول بإسقاط هذه المسيرات بأنه أصبح نوعا ما مجهز بمجموعة منظومات دفاعية قادرة على استهداف مسيرات، قادرة على استهداف أهداف جوية، وبالتالي الإعلان عن هذه المسيرات الثلاث هو جزء من هذه العملية. النقطة والمحور الثاني وهو محور المراقبة والرصد، وهذه هي الرسالة التي تقولها طهران بأنها ترصد أجواءها، ترصد مناطقها، وبأنها لن تسمح باختراق هذه الأجواء، وبالتالي الإعلان عن إسقاط ثلاث مسيرات يدخل ضمن هذه الاستراتيجية الإيرانية التي تقول بأنها ترقب كل ما يحدث بالمنطقة. لكن هل يمكن البناء عليه بأن هناك تغييرا في الموازين العسكرية والدخول ربما في معادلات حربية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ الأمر يبدو أنه لحد الساعة لا يزال مستبعدا، لا تزال هذه استهداف للمسيرات هو جزء من العمل العسكري، خاصة حينما يتم إسقاطها داخل الأجواء الإيرانية. يقول الجانب الإيراني بأنه جزء من الدفاع عن النفس وليس هناك استهداف بحد ذاته لمسيرات أو لمناطق توجد فيها القوات الأمريكية. إذن هو نوع من إبراز القوة، يريد الحرس الثوري أن يثبت أنه أصبحت لديه القدرة على استهداف المسيرات والطائرات المسيرة، لكن هنا الإشارة محمود على أن الأجواء الإيرانية بحسب المعلومات المتوفرة سواء بالأجواء الداخل الإيراني أو على المستوى البحار لا تخلو من وجود مسيرات، سواء منها المسيرات الأمريكية أو المسيرات الإسرائيلية التي تعمل على مدار الساعة وعلى مدار اليوم على مراقبة الداخل الإيراني، وهذا أمر يقوله حتى الإيرانيون أنفسهم، وبالتالي هناك محاولة على الأقل من تخفيف من أضرار تحليق هذه المسيرات بمثل هذه الاستهدافات.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة كان معنا من طهران. دكتور محمد، نعود إلى سؤالنا، الحديث عن نهاية المواجهة أم تغيير في طبيعة المواجهة؟
6: لا يبدو أن هناك تغيير في طبيعة المواجهة، لأن الرئيس ترامب يستخدم نفس الأدوات ويدير يدورها ويحورها ويعود إلى ما كان عليه، بمعنى بدأنا بحرب الأربعين يوما، ذهبنا إلى مرحلة مفاوضات تعطرت، ذهبنا إلى مرحلة لا حرب لا سلم لا مفاوضات، ثم جاء

0: خنق الاقتصادي، والآن يلتقي الخنق الاقتصادي مع ضربات متقطعة. إذن هذه الأدوات كلها أصبحت معروفة، هذا هو القاموس الاستراتيجي لدى ترامب، وليس هناك جديد آخر. اللهم أن هيكست وزير الحرب وبيسنت وزير الخزانة وأيضا كريس رايت وزير الطاقة كلهم يجمعون على أن هناك فرصة قد تضعف الإيرانيين، بمعنى أن البيت الأبيض ابتكر أفضل ما لديه، ثنائية الخنق الاقتصادي والضربات العسكرية. في المقابل أيضا الإيرانيون الآن فشلوا في إقناع العمانيين حول أي ترتيب لمضيق هرمز. الآن اجتماع صلالة أصبح في خباريكان، ليس هناك توافق خليجي إيراني. أرى أن أيضا حتى الإيرانيون أنفسهم يعانون من نفس التعثر الاستراتيجي، بمعنى هناك عناد، هناك مواقف متقابلة ولكن ليس فيها لا تفاعل مباشر. وأظن أيضا العنصر الآخر الذي يزيد في هذه المرحلة أن الوساطة الباكستانية والقطرية ومشروع المفاوضات ومذكرة التفاهم لم تعد الآن أمام نصب أعين لا ترامب في البيت الأبيض ولا الإيرانيين في طهران. اللهم أنهم يذكرون مذكرة التفاهم كمرجعية للي ذراع ترامب إذا أراد العودة إلى المفاوضات. أعتقد أننا سنذهب على هذه الوتيرة إلى غاية يوم الثلاثاء الأول من شهر نوفمبر، يوم إجراء الانتخابات الأمريكية، ووقتها أو بعد هذه المرحلة ربما قد يبدأ التصور من جديد يبحث عن بديل في البيت الأبيض.
1: سيد سكوت أولينجر، بناء على تحليل ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، وحتى 3 نوفمبر المقبل، هل تكفي التطمينات التي تصدر عن الرئيس ترامب ونائبه بشكل شبه يومي من أن معدلات عبور السفن في مضيق هرمز تقترب من نصف، مرة يقولون تقترب من نصف أو تزيد عن نصف معدلاتها الطبيعية، ومرة يقولون إنها تقترب من معدلاتها الطبيعية، لكن أسواق الطاقة لا تستجيب لهذه التطمينات؟
2: هذا صحيح، وخاصة بسبب نجاحات الحوثيين في اليمن. المملكة العربية السعودية مقيدة الآن، وصادراتها الآن هي الأدنى عبر 30 عاما. إذن فالأسواق الآن لا تنتبه إلى تصريحات ترامب. ولكنني أتفق مع ضيفكم الدكتور محمد الشرقاوي بشأن تقييمه لما يجري، وأعتقد أن هناك إمكانيات، ولكن الرئيس ترامب سوف يكون جاهزا فقط للتفاوض مع هذا النظام عندما يكون هذا النظام في وضع سيء للغاية. ولكن أتوقع أن هذا سيحدث في الشهر القادم أو في الشهرين القادمين بسبب نجاح هذا الحصار الاقتصادي. إيران الآن الأسعار فيها ارتفعت، وأسعار الطعام ارتفعت بواقع 100% بسبب التضخم، وحتى الحرس الثوري الإيراني لم يتلقى رواتبه، وذلك بسبب انعدام صادرات النفط الإيرانية. إذن فالحصار الاقتصادي ناجح، والرئيس ترامب يستخدم هذا بالتزامن مع العمل العسكري، بينما الإيرانيون يقررون أن يركزوا هجماتهم على الشحن فهم يعاقبون مقابل ذلك. وترامب يريد أن يرى الحصار الاقتصادي يقصم ظهر إيران. صحيح أنه ابتعد الآن عن استخدام العمل العسكري المتمثل في الإتيان بإيران إلى طاولة المفاوضات، أو ربما بما يفضي إلى تغيير في النظام، ولكن هناك هجمات بين الفينة والفينة لضرب إيران عندما تستهدف حركة السفن الدولية، وهو الآن يمارس هذا الضغط الاقتصادي، وذلك لإحداث انهيار في النظام الإيراني.
1: سيد هادي أفقهي، هل تتفق مع ضيفنا من فيلادلفيا بأن استراتيجية الرئيس دونالد ترامب قد تؤتي أكلها الشهر المقبل أو الشهر الذي يليه، وتضطر إيران للجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولا سيما طبعا بعد فشل مساعيها في إقناع جيرانها الخليجيين باستراتيجيتها أو بشروطها؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. أنا
1: أهلا بك.
0: أتذكر عندما هدد ترامب بعد انتهاء الحرب الـ12 يوما سماحة الإمام الشهيد، قال في المرحلة القادمة إذا أقدمت أمريكا ومعها إسرائيل على شن حرب أخرى على إيران ربما سيبدأونها، ولكن نحن الذين ننهيها. وكل الشواهد والقرائن تدلل على أنه بدأ حقيقة التموضع الأمريكي، القدرات الأمريكية حسب التقرير الذي قدمه الكونغرس من الخسائر التي منيت بها القوات العسكرية الأمريكية، وحتى فيما يتعلق بردا على ضيفك من أمريكا أنه لم يعد في الحقيقة الحرس الثوري يستطيع أن يدفع رواتبه. هذا الخبر طبعا كاذب، ولكن الخبر الصادق أنه نشر فيما يتعلق باحتجاج القوة البحرية الأمريكية وجنودها أنه لا يستلم رواتبهم وتذهب حقوقهم ورواتبهم إلى دعم المجهود الحربي البحري. إذا هذه في الحقيقة الأساليب، وهذه التغييرات، وهذه التذبذبات ينتقلون من الملف الاقتصادي إلى الملف العسكري، ثم إلى الملف التفاوضي، ثم يرجع إلى الملف النووي. هذا التذبذب يدل على أن هناك تخبط كبير حتى في داخل البنتاغون، خصوصا بعد استقالة وزير الجيش حصل في الحقيقة هناك زلزال كبير. ولهذا الآن نسمع ربما بعض الأحيان يدخل وانس لينقذ ترامب ويساعده على ترويض الشارع الأمريكي، أي كي لا يغري الشارع الأمريكي أكثر مما هو الآن فيما يتعلق بموضوع المحروقات والخسارة التي تنتظر الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة، سواء على مستوى مجلس النواب أو على مجلس الشيوخ. وبات ربما من المؤكد حسب الاستبيانات والاستطلاعات أنه الحزب الجمهوري سيفقد وسيخسر مجلس النواب وربما 50% مجلس الشيوخ. إذن هذه الروايات وهذه السرديات أنه أصبح يتدفق النفط بنسبة 50%. نحن نسأل الأمريكيون، الأمريكيين، أنه إذا أين يذهب هذا النفط؟ والآن وصل سعر النفط البرنت في الحقيقة إلى $109، وكذلك أسعار الطاقة في الداخل الأمريكي والتضخم، وكذلك موضوع مشاكل المزارعين الأمريكيين لا يستطيعون أن يأمنوا في الحقيقة الأسمدة التي يحتاجونها لزراعتهم في فصل
1: طيب
0: الخريف والشتاء.
1: حتى نكون محددين، ذكرت أن أو أتيت على ذكر الخسائر التي مني بها الجانب الأمريكي بعد تقرير الكونغرس. تقرير الكونغرس يتحدث عن نفقات حرب تصل إلى $38 مليار. ماذا يمثل هذا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي الذي يتجاوز $30 تريليون في عام 2026؟
0: وفي نفس الوقت الآن يعاني الاقتصاد الأمريكي، بلغت المديونية للحكومة الفيدرالية $40 تريليون، هذا في مقابل هذا. وكذلك تراجع في الحقيقة الدولار في مقابل كثير من الدول العالم، سواء في منظمة شنغهاي التي بدأت تمارس في الحقيقة المقايضة والابتعاد عن استخدام نظام سويفت وحتى الدولار، وكذلك في بريكس، وحيث هدد ترامب انه اي دوله في من منظمه بريكس تبتعد عن التعامل مع الدولار سنعاقبها. اذا هناك تراجع، ولكن لا نقول انه سيسقط وسينهار الاقتصاد الامريكي، ولكن ليس كما يروجون انه ما زال مستحكما، ما زال قويا. والان يعاني
1: طيب.
0: خصوصا بعد ان اعلن وزير الخزانه الامريكي انه كل من يتعامل مع ايران سنعاقبه، وهذه اصبحت حرب اقتصاد على العالم كله وليس فقط على ايران.
1: دكتور محمد الشرقاوي، لعبة عض الأصابع هذه من في تقديرك يملك اليد العليا فيها؟ هل الأجل الذي ذكره ضيفنا من فيلادلفيا بالشهر المقبل أو الشهر الذي يليه، هل هذا أجل زمني كاف لكي تخضع إيران للشروط الأمريكية؟ وفي المقابل هل أجل 3 نوفمبر الذي ينتظر الإيرانيون نفذ مستحقاته في خسارة الحزب الجمهوري في أحد المجلسي الكونغرس أو في كليهما، هل هذا التعويل في تقديرك تعويل ناجح؟
2: القاسم المشترك بين ترامب الآن وأهل الحل والعقد في طهران أن كليهما يعاني معضلة سوء التقدير وسوء التوقعات. لماذا؟ لأن ترامب يعتقد أنه قد يفاجئ الإيرانيين بضربة عسكرية أخرى، وأن الضعف الاقتصادي قد بلغ حدا كبيرا، فبالتالي ستسقط طهران أو سوف تنهار القيادة في طهران، ولا أرى أن هذا سيحدث خلال الشهر المقبل أو الشهر الذي يليه. ليست هناك استراتيجية واضحة لدى ترامب، لا نتحدث عن الفوز، بل نتحدث حتى عن كيفية إدارتها لثلاثة أشهر من الآن. هو يقول فعلا أنه سينهي الحرب ولكن لا يحدد كيف. هنا بيت القصيد، إذا لم نعرف الطريقة لا يمكن أن نصدق الغاية أو القرار. في المقابل أيضا سوء التقدير لدى الإيرانيين أنهم ربما بالغوا وربما أسقطوا خيالات من عندياتهم على أن أزمة الطاقة إذا ارتفع البرميل الواحد من خام برنت إلى 109 أو 110، وإذا فعلا وصل الجمهوريون إلى أو وصل الديمقراطيون إلى إلحاق الهزيمة بالجمهوريين في مجلس، يعني هذا كأنه نهاية سياسية لنظام ترامب، وهذا غير واقعي. بمعنى سيظل يعني ترامب يرفع رأسه وينادي بما يريد.
1: تقول أن الطرفين في حالة أزمة.
2: نعم. في هذه المرحلة. سوء تقدير، يعني المسألة أنه لم تعد تلك الإدارة متنورة كما كان المفروض أن تكون.
1: سيد أولينجر من فيلادلفيا، هل نتعامل مع هذه الأجال التي يضربها الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس بانتهاء الحرب في نوفمبر أو قبل ذلك أو بعد ذلك مباشرة، هل نتعامل معها بجدية أم إنها مجرد تطمينات للناخب الأمريكي لكي يصوت للحزب الجمهوري؟
3: أعتقد أنها تميل إلى كونها تطمينات، وأتفق مع الدكتور الشرقاوي فيما يخص هذا التحليل لهذا الوضع. واضح الولايات المتحدة الآن ليست في موقف يجعلها تتخيل بأنها ستكون في موقف صعب في هذا العام، ولكن الولايات المتحدة لديها قوة بالاستمرار في هذا القتال أكثر من إيران. فالحصار الاقتصادي كما أسلفت هو أكثر نجاحا مما تقر به إيران، وهناك بوادر متزايدة بأن الناس ربما يتطلعون إلى فرصة ما لكي ينتفضوا، وأعتقد أن هذه الأمور ستكون أكثر إمكانية بعد شهرين على الأرجح.
1: شكرا جزيلا لك. ولكن سيد سكوت أولينجر الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي كان معنا من فيلادلفيا، وأشكر ضيفنا من طهران السيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، وضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ النزاعات أو أستاذ تسوية الصراعات الدولية. شكرا لكم. نتحول إلى التطورات في اليمن للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بشأن اليمن وسط استمرار هجمات أنصار الله الحوثيين هناك والتوترات في باب المندب. معنا من مقر مجلس الأمن مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك. بيسان، ماذا دار في جلسة مجلس الأمن حتى اللحظة؟
4: استمعنا للكثير من الكلمات محمود، ولكن أبرزها هو الإدانات المتكررة خصوصا من الدول التي دعت لهذه الجلسة، كافة الدول الأوروبية على المجلس والبحرين، لهجمات الحوثيين وتقدمهم نحو باب المندب وهجماتهم على السعودية، وكلام من مندوب البحرين مثلا بأن المجتمع الدولي فشل في منع هذا التقدم، في حين أكد مندوب اليمن بأن حماية باب المندب وهذه الممرات الحيوية هي مسؤولية مشتركة، وليست كما أيضا قال المندوب السعودي في كلمته ليست فقط مسؤولية إقليمية ودول الإقليم، داعيا مندوب اليمن إلى تطبيق فرض قرارات مجلس الأمن المعنية في هذا الصدد. نائبة المندوب الأمريكي تحدثت في كلامها على أن إيران تحاول يعني دفع الحوثيين بهذا الاتجاه من أجل يعني التحمل تكلفة ما يحدث في مضيق هرمز والحرب على إيران، وأن على دول المجلس أيضا، وهذه دعوات سمعناها من عدد من المتحدثين، إلى وقف الدعم الذي يتلقاه الحوثيون من إيران كما قالوا، وأن يعني سمعنا أيضا أن الوضع يجب أن يتحرك الآن، أن هذه المرحلة تتطلب الخروج من إطار الإدانة فقط إلى تحركات عملية أكبر. سمعنا أيضا كلام كثير حول الجانب الإنساني.

0: الأمم المتحدة وعلى لسان مساعد الأمين العام للشؤون السياسية خالد الخياري في كلمته أعاد التطرق للتداعيات الإنسانية لما يحدث في اليمن بمقتل المئات خلال هذه الهجمات الأخيرة وموجة النزوح التي تقدر ب 120 ألف شخص نزحوا منذ مطلع الشهر. طبعا الجميع يدعو إلى وقف التصعيد، سمعنا من مندوب روسيا يدعو إلى وقف التصعيد والحديث عن أصول وجذور هذه الأزمة، مندوب الصين يدعو إلى العودة إلى طاولة التفاوض، ولكن هل هناك مخرج واحد؟ حتى هذه اللحظة لا يوجد منتج من المجلس حول الأمر.
1: سنتابع معك أولا بأول تفاصيل هذه الجلسة. بيسان أبو كويك كانت معنا من مجلس الأمن في نيويورك، شكرا جزيلا لك بيسان. ما زلنا في اليمن، حيث قال المتحدث باسم القوات الحكومية إن القوات الجوية استهدفت مقارا وعتادا للحوثيين في منطقة ذوباب بتعز. وكان رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني قال إن التصعيد الحوثي في ظل الدعم الإيراني يحول اليمن لمنصة تهدد أمن المنطقة والمصالح الدولية. معنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. هذا الكلام لرئيس الوزراء أحمد، من أن ما يحدث في اليمن تهديد شامل للأمن الوطني والإقليمي كذلك، وأصبحت اليمن أو أصبح اليمن بالتحركات الحوثية منصة تهدد المنطقة بأسرها. ويأتي هذا الكلام وصداه في نيويورك في جلسة مجلس الأمن مندوب اليمن يقول إن الوضع يحتاج إلى أكثر من الإدانة. هل هذه دعوة لتدخل دولي يدعم الحكومة؟
2: هو الحكومة اليمنية منذ بدأت هذه الحرب وخاصة في 3 سبتمبر كانت حريصة على مجموعة أمور، وخاصة عندما سيطر الحوثيون على باب المندب، حريصة على إرسال رسالة إلى الشركاء الإقليميين والشركاء الدوليين، هذا أولا، بأن هذا الأمر ليس شأنا يمنيا وأنه شأن دولي، هذا أولا. الأمر الثاني أيضا طالبت من مجلس الأمن الدولي بالتدخل في هذا الأمر، خاصة لما تعنيه مجلس الأمن، لما يعني باب المندب من أهمية للعالم كله. وأيضا كما تم في جلسة مجلس الأمن يعني تم ربط هذا الأمر بإيران وبمضيق هرمز كما هو واضح، في كما تحدثت الزميلة بيسار، وكما تحدث أيضا مندوب اليمن قال بأنه مطلوب أن يعني نتقدم من الإدانة إلى عمل فعلي باتجاه ما يفعله الحوثيون. طبعا الحكومة اليمنية حريصة على أن يفعل مجلس الأمن وأن يكون هناك إجماع دولي باتجاه هذا الموضوع، ولكن مجلس الأمن الدولي حتى اللحظة لا زال في دائرة فقط الإدانة وفي دائرة الحديث عن الحوثيين وعن باب المندب وأهميته وعن علاقة ذلك بإيران. تحدث الكثيرون من أعضاء مجلس الأمن حول هذا الأمر. إذن يعني لربما يبدو أن مجلس الأمن سيحتاج وقتا أطول ليكون حاسما في اتجاه مثلا عمل قرار أو اتخاذ موقف حاسم تجاه ما يجري.
1: ما مواصفات هذا الموقف الحاسم الذي يرضي الحكومة اليمنية؟
2: مواصفات الموقف الحاسم أن يكون هناك قرار حاسم طبعا بتدخل يعني عسكري تجاه الحوثيين، وهذا طبعا سيتطلب موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن، وهذا لا يتوفر. روسيا والصين أيضا لديهم مواقف من هذا الأمر، يعني اليوم مثلا كان مندوب روسيا يتحدث عن الحكمة والتفاوض ويدعو الحوثيين للتفاوض والتحلي بالحكمة، فأنا أعتقد أنه لا يتم الإجماع. لكن في العادة الميدان قد يفرض على مجلس الأمن وعلى هذه الدول كما يحدث عادة في كثير من الصراعات. نحن الآن في الميدان طبعا أمام مرحلة قد نسميها بانفجار الصراع، هناك مؤشرات كثيرة لانفجار الصراع، يعني نحن الآن ما زلنا الآن في مرحلة الهدوء التكتيكي وإعادة التموضع سواء من قبل الحكومة اليمنية أو من قبل الحوثيين الذين يحاولون إعادة التثبيت والسيطرة. لذلك المرحلة المقبلة لا تتعلق فقط باليمن، الحوثيون نقلوا الصراع أيضا إلى المملكة العربية السعودية وسينقلون الصراع إلى ما هو أكبر.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. في تطورات لبنان، أفاد مراسلنا بانتهاء المحادثات بين السفيرة اللبنانية ونظيرها الإسرائيلي في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. معنا من مقر الخارجية الأمريكية مراسل الجزيرة أحمد هزيم. هل هناك أي بيانات أحمد بخصوص هذه المحادثات وما أفضت إليه؟
3: حتى اللحظة محمود ليس هناك بيان رسمي من الخارجية الأمريكية أو أي تصريحات تشير إلى ما تم تحقيقه في هذه الجولة، ولا نتوقع أن يصدر حتى بيان من وزارة الخارجية الأمريكية. ما سمعناه هنا من المسؤولين الأمريكيين أن هذا الاجتماع تجاوز الساعة والنصف، وأن الغاية التي دفعت الولايات المتحدة والخارجية الأمريكية تحديدا للضغط على الطرفين لإجراء هذه المحادثات بين سفيري البلدين هنا في مقر الخارجية هو بغية استمرار الحديث بين الدولتين بعد ما تعرضت له جولات المفاوضات من انكسار ومن جمود جراء المواقف الإسرائيلية التي رفضت جداول الانسحاب من بعض المناطق في الجنوب، أو حتى وقف الهجمات والغارات التي تستهدف بعض المناطق وبعض القيادات والأشخاص في جنوب لبنان. الجانب اللبناني كان قد اعترض على استمرار العمليات العسكرية، واعترض حتى على عدم مرونة الجانب الإسرائيلي في التوصل إلى اتفاق حول جدول الانسحابات وحتى المناطق التجريبية. هناك محاولات أمريكية لتقريب وجهات النظر والبحث عن ربما توسيع رقعة المناطق التجريبية وسيطرة الجيش اللبناني عليها، والغاية من هذه المحادثات هي بناء نوع من التفاهم بين الطرفين يؤخذ إلى جولة المفاوضات المقبلة في روما والمجدولة الشهر المقبل. الجانب الأمريكي يرى أن استمرار المحادثات هي بحد ذاتها إنجاز، خصوصا بعدما تعرضت له جولات المفاوضات السابقة، دفع الطرفين إلى تقديم مزيد من التنازلات، التفاهم على ربما مناطق تجريبية جديدة، والوصول إلى تفاهم حول جدول لانسحابات إسرائيلية من مناطق معينة في جنوب لبنان. حتى اللحظة ما نسمعه من المسؤولين الأمريكيين أن هذه المحادثات تمت بروح إيجابية، لكن ليس هناك حتى اللحظة أي معلومات عن ما إذا تم تحقيق تفاهم ما حول المناطق التجريبية أو حتى حول مواعيد وجدول انسحابات إسرائيلية من بعض المناطق التي يسيطر عليها الآن الجيش اللبناني. محمود
1: أحمد، هل هناك أي إعلانات بخصوص مواعيد أخرى للقاء السفيرين في مكتب أو مكاتب وزارة الخارجية الأمريكية؟
3: حتى اللحظة ليس هناك مواعيد محددة لإجراء هذه المحادثات هنا في مقر الخارجية الأمريكية، لكن هذه المواعيد وهذه الترتيبات عادة تتم في وقت قصير، يتم إخبارنا بها في موعد قصير لإجراء هذه المحادثات التي تقول الوزارة الخارجية الأمريكية وتصر من أنها ليست جولة تفاوضية جديدة، هي فقط محادثات لبناء بعض التفاهمات تنقل إلى جولات تفاوضية مقبلة في العاصمة الإيطالية روما أو في مواقع أخرى. لكن حتى اللحظة هذه المحادثات تمت وانتهت دون أن يتم ذكر أي تقدم ما في هذه المحادثات، وننتظر جولة تفاوضية جديدة حسب مصادر وزارة الخارجية تتم الشهر المقبل في روما.
1: أحمد هزيم من الخارجية الأمريكية في واشنطن، شكرا لك، إلى اللقاء.
4: شبكة مراسلين من قلب الحدث.
5: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
6: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
7: في كفر الرمان تتفاقم الكلفة البشرية، وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار. واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
8: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بلي.
9: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟
10: الدخل دخل كسر الباب، بلش فيها ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
11: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال الله ما معطيك لينا.
12: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
5: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الأجداد

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والتطورات اليمنية واللبنانية. في التفاصيل، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع أصوات انفجارات في جزيرة قشم جنوبي البلاد مصدرها البحر. كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إسقاط ثلاث مسيرات من طراز MQ-1 في أجواء غرب وشرق مضيق هرمز منذ فجر أمس. من جهته، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن زوارق إيرانية حاولت مؤخرا الاستيلاء على مسيرة بحرية أمريكية، وقد باءت المحاولة بالفشل بعد رد أمريكي حازم. هذا وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لنيويورك بوست إنه يتفق مع الرئيس في أن الحرب قد تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي، مضيفا أن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد الانتخابات. في غضون ذلك، قالت الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو جدد في اتصال مع نظيره العماني بدر البوسعيدي التزام واشنطن بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي والالتزام بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي ملف التصعيد الإسرائيلي في غزة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش اغتال قائد لواء رفح في حركة حماس. وقد أكدت مصادر فلسطينية للجزيرة استشهاد قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد في غارة إسرائيلية مساء الثلاثاء. هذا وقالت مصادر في مستشفيات القطاع أن 7 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة وشمالي القطاع منذ فجر أمس. في تطورات الملف اليمني، قال المتحدث باسم القوات الحكومية إن القوات الجوية استهدفت مقار وعتادا للميليشيا الحوثية في منطقة ذوباب بتعز. في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني إن التصعيد الحوثي يمثل تهديدا شاملا للأمن الوطني والإقليمي في ظل الدعم الإيراني وتحويل اليمن لمنصة تهدد أمن المنطقة والمصالح الدولية. وفي تطورات لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بانتهاء المحادثات بين السفيرة اللبنانية ونظيرها الإسرائيلي في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. البداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع أصوات انفجارات في جزيرة قشم جنوبي البلاد مصدرها البحر. ومن ناحية أخرى، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إنه يتفق مع الرئيس ترامب أن الحرب قد تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، وأبدأ معك محمد بتصريحات نائب الرئيس جي دي فانس التي قال فيها إن الحرب قد تنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي.
1: نعم محمود، يبدو أن الإدارة الأمريكية بدأت تتحدث عن الحرب مع إيران بلغة مختلفة، أقل تركيزا على ما يبدو على العمليات العسكرية وأكثر على ما سيأتي بعد ذلك، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد موازين القوى في واشنطن وستحدد معها المسار الذي ستسلكه إدارة ترامب فيما تبقى لها خلال العامين المقبلين. جي دي فانس قال إن الصورة قد تتغير بشكل كبير خلال بضعة أشهر، ويوافق ترامب على أن الحرب قد تنتهي بعد انتخابات الكونغرس، مع تأييده في نفس الوقت أن القرار النهائي يبقى في نهاية المطاف بيد الرئيس دونالد ترامب. فانس قدم تفسيرا لهذا التحول، قال إن المرحلة الأولى انتهت بعد استهداف البرنامج النووي الإيراني والقدرات العسكرية لطهران، أما الآن فالأولوية بحسب نائب الرئيس الأمريكي هي منع إيران من إعادة بناء هذه القدرات والحفاظ على أكبر قدر ممكن من الاستقرار، أي أن واشنطن تتحدث عن الانتقال من إضعاف القدرات الإيرانية إلى منع استعادة طهران لهذه القدرات، وهذا ينسحب أيضا على مسألة مضيق هرمز. فانس قال إن إيران تفقد تدريجيا قدرتها على التحكم بالمضيق، وبأن حركة الملاحة عادت وفق تقديره إلى أكثر بكثير من نصف مستواها الطبيعي. في الوقت نفسه، أقر فانس بوجود نفاد صبر لدى الأمريكيين، لكنه شدد على أن القوات الأمريكية لا تنفذ حاليا عمليات هجومية.

0: في إشارة إلى أن العمليات التي تقوم بها واشنطن هي رد فعل على الهجمات الإيرانية. اللافت أيضا أن كل هذا يوضع ضمن توقيت سياسي محدد ودقيق. ترامب تحدث سابقا عن احتمال انتهاء الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي، وفانس يتوقع تغييرا كبيرا خلال بضعة أشهر قليلة مقبلة، لكن ما لم توضحه الإدارة الأمريكية حتى الآن هو كيف ستصل إلى تلك المرحلة. هل نتحدث عن اتفاق مع إيران أم باستمرار الضغط العسكري عليها مع خفض أيضا مستوى المواجهة العسكرية؟ وذلك محمود كله مؤشر على أن الاستراتيجية الأمريكية لا تبدو واضحة بشأن إيران، وهو ما يجعل هذه المقاربة في مرمى سهام الديمقراطيين الذين يعتبرون أن إدارة ترامب دخلت هذه المواجهة بدون استراتيجية، وفي نفس الوقت لا تملك استراتيجية للخروج منها. محمود.
1: محمد الأحمد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن عن إسقاط 3 مسيرات أمريكية في أجواء مضيق هرمز يوم الثلاثاء. وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري إن المياه الخليجية ومضيق هرمز خاليان من القوات الأمريكية، وإن السيطرة في المضيق هي للقوات الإيرانية بحسب تعبيره. المزيد مع مراسل الجزيرة عمر هواش من طهران.
2: أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط 3 مسيرات أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء المضيق من الاتجاهات الشرقية والغربية منذ فجر الثلاثاء، في محاولة تبدو أمريكية لفرض سيطرتها ومراقبتها للمضيق. فيما يقول الحرس الثوري الإيراني في بياناته إن السيطرة في المضيق هي للقوات المسلحة الإيرانية. كذلك على عكس الروايات الأمريكية حول الزورق الأمريكي المسير وناقلة النفط العملاقة في مضيق هرمز، يقول الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة النفط ارتطمت بألغام بحرية في جنوب مضيق هرمز عندما كانت تحاول العبور من مسار وصفه بغير الآمن. كذلك قال نائب محافظة هرمزجان جنوبي إيران أن مسيرة أمريكية هي من وجهت قذائف تجاه قوارب للصيد في إحدى الممرات في مضيق هرمز قرب مدينة ميناب. كذلك عسكريا يقول قائد البحرية للحرس الثوري الإيراني علي عظمائي إن السيطرة في المضيق هي للقوات الإيرانية، وإنه لا توجد حاليا أي جنود أمريكيين لا في المضيق ولا في المياه الخليجية، وأن هذا الأمر لن يتكرر في المستقبل لما يشكل من خطر على الجانب الإيراني. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن الادعاءات بأن إيران غير قادرة على الدفاع عن نفسها هي ادعاءات غير صحيحة، وإن القوات الإيرانية ألحقت الكثير بالخسائر بالمواقع العسكرية الأمريكية والطائرات الأمريكية في المنطقة، وأن إيران سوف تكشف لاحقا عن مستوى هذه الخسائر وحجمها. سياسيا يقول أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضا إنه لا توجد حاليا مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لأن الشروط الإيرانية لم تتحقق بحسب تعبيره، في إشارة إلى مطلب إيران بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن هناك إشارات متناقضة تصدر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يتحدث أحيانا عن المفاوضات وعن أنه يرفض ولا يريد التفاوض مع طهران أحيانا أخرى. على المستوى الاقتصادي لا تزال الحكومة الإيرانية تتحدث عن المشكلات التي تعاني منها البلاد. المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجرة قالت إن هناك العديد من المشكلات تسببت بالاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات والحصار البحري المستمر، لكنها أضافت أن الحكومة الإيرانية لديها السبل والحلول لأجل مواجهة هذه التحديات الاقتصادية.
1: نقل تقرير صادر عن مفتش وزارة الحرب الأمريكية أن الحرب على إيران تسببت في نقص بمخزونات الذخائر، كما أكد تسريع الإجراءات بهدف زيادة الإنتاج. يأتي ذلك بعد تحذيرات صدرت سابقا عن عسكريين أمريكيين تتعلق بمخاوف من إطالة الحرب ما يؤثر بشكل أو بآخر على انتخابات الكونغرس الأمريكي المرتقبة. المزيد مع فرح الزمان شوقي.
3: إلى متى ستستمر الحرب مع إيران؟ سؤال استدعى قرع جرس تحذير في أمريكا أكثر من مرة إذا ما طال أمد الحرب دون أفق. أما الحديث عن التكلفة والتبعات فجاء هذه المرة من وزارة الحرب الأمريكية نفسها. فأصدر مفتشها تقريرا يقول فيه إن تكلفة الحرب حتى نهاية يونيو زادت على 33 مليار دولار توزعت على الذخائر وخسائر المعدات ونفقات أخرى. كما تسببت الحرب في نقص بمخزونات الذخائر وضغوط على سلاسل الإمداد، ويؤكد التقرير تسريع الإجراءات في الوزارة بهدف زيادة الإنتاج. ولكل ذلك سبب وتبرير، فالمفتش بمثابة هيئة رقابية مستقلة ملزمة بتقييم عمليات الوزارة وتقديم تقارير دورية للكونغرس الذي يستعد لانتخابات نصفية. قبل ذلك حذر قادة عسكريون وزير الحرب الأمريكي من استمرار العمليات واسعة النطاق ضد إيران بحسب ما نشرت واشنطن بوست سابقاً، والسبب يرتبط باحتمال إضعاف قدرة الولايات المتحدة على مواجهة التهديدات الأخرى داخل وخارج البلاد. هذه التحذيرات جاءت على شكل عدم موافقة على ما جاء في سجل توجيهات وزير الحرب الصادر منتصف أغسطس. في هذا السجل الذي يصدر مرتين شهرياً ويحتوي على توجيهات صادرة عن الوزير، طلب تمديد بقاء بعض القوات المنتشرة في الشرق الأوسط، فجاءت اعتراضات العسكريين خشية من الانعكاسات على الجاهزية إثر استنزاف البنية اللوجستية وطول أمد الصيانة. وعلى سبيل المثال، فإن نحو ربع أسطول طائرات MQ-9 المسيرة تم استخدامه خلال العمليات ضد إيران، إلى جانب تراجع مخزونات صواريخ ثاد وتوماهوك وباتريوت، ما استدعى توجيهات من البنتاغون لتسريع إنتاج وتسليم الأسلحة والذخائر. لا يقلق المحذرون من استمرار الحرب مع إيران على الأسلحة وحسب، فالمخاطر قد تنعكس على مفهوم الردع التقليدي والعلاقة مع الحلفاء. فحرب إيران استدعت نقل أمريكا لقطع وسفن وطائرات من مناطق مختلفة في أوروبا وآسيا إلى الشرق الأوسط، فضلاً عن مراجعة انتشار القوات، ما أثار مخاوف في الناتو. ونقل حاملة الطائرات USS جورج واشنطن المتمركزة في المحيط الهادئ إلى بحر العرب مثال أيضاً، فبقاء واشنطن دون الحاملة الوحيدة لديها في المحيط الهادئ يقلق الحلفاء من تغاض أمريكي عن نفوذ الصين هناك، وهو ما يطرح أسئلة بشأن تعامل الإدارة الأمريكية مع الاستراتيجيات الثابتة في الردع. هذه التصورات والأسئلة التي تكرر طرحها يجيب عنها الرئيس الأمريكي بوضوح، فالحرب لا تستنزف الولايات المتحدة، بل إن المؤسسات الأمريكية التي تترجم الأجندة السياسية للتعاطي مع إيران تواصل إنتاج الأسلحة لتلبية الاحتياجات التسليحية في الشرق الأوسط وتحافظ على الردع. ويقلل وزير الحرب من المخاوف أيضاً، وتقرير المفتش في الوزارة يؤكد فعلياً العمل على تسريع الإنتاج. جل هذه الحسابات يوضع في خانة الانتخابات النصفية المرتقبة في نوفمبر المقبل، لا سيما أن الحرب تثقل جيب المستهلك الأمريكي. وفي الحسابات السياسية يدرك ترامب ذلك حين يقول إن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات، مقابل من يتحدث عن عمليات عسكرية أكثر مما ينبغي استمرت لفترة أطول مما ينبغي.
1: معنا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا من واشنطن السيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. مرحبا بضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد مارا، كم مرة قال الرئيس دونالد ترامب إنه لا صحة للحديث عن تراجع مخزونات الذخائر الأمريكية، ليأتي تقرير صادر عن مفتش وزارة الحرب الأمريكية أن هناك نقصا في مخزونات الذخائر لدى الجيش الأمريكي؟ كيف يكون وقع هذا التقرير على الأمريكيين في هذه المرحلة؟
4: أولا شكرا لكم على استضافتي وتحياتي للضيف من إيران. في الواقع أن الولايات المتحدة لم تنفد لديها الصواريخ الاعتراضية، ما زالت تمتلك كميات كبيرة من الذخائر ومن الصواريخ أيضا، ولكن لا شك أن إعادة بناء المخازن وإعادة بناء الجاهزية تتحول إلى مسائل أو قضايا متنامية الأهمية لدى الجيش الأمريكي. بمعنى آخر، لقد تم استهلاك كميات كبيرة من الذخائر، لكن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة هائلة، هي من الأكبر في العالم ربما، والقوات المسلحة الأمريكية تتفوق على كل الجيوش الأخرى في العالم لجهة تواجدها وانتشارها وقواعدها العسكرية المنتشرة في جميع أنحاء العالم وليس فقط داخل الأراضي الأمريكية. ولكن لا شك أن هذا الموضوع الموضوع هو موضوع يتم التطرق إليه بشكل متزايد في الولايات المتحدة.

0: من غير المرجح أن تنفد الذخائر بشكل كامل لدى الولايات المتحدة، وأعتقد أن المتعاقدين العسكريين الأمريكيين والشركات الدفاعية تعمل لساعات إضافية من أجل إعادة تجديد المخزون وإعادة بناء المخزون، ولكن طبعا يمكن أن نتحدث عن ظروف غير اعتيادية، وأقول ذلك لأنه منذ عام بالتمام والكمال ربما لم يكن هذا النزاع متوقعا، وبالتالي في إطار الخطط التقليدية لم يتم أخذ هذا الاحتمال بالاعتبار، لكنه مصدر قلق متنام، ولكن كما قلت من غير المرجح أن تنفد الذخائر بشكل كامل.
1: أيضا والسؤال لك سيد مارا، كيف يكون وقع هذا الإجراء الذي بدأه عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري توماس ماسي بطلب عزل وزير الحرب بيت هيكسيث لإساءة استخدام منصبه من خلال تنفيذ أمر بشن أعمال قتالية ضد إيران دون موافقة الكونغرس؟ كيف سيكون وقع هذا الإجراء الذي يطلب به عضو من الحزب الجمهوري ضد بيت هيكسيث الذي ينتمي لإدارة جمهورية؟
0: نعم، في الواقع هذا توماس ماسي، والذي كما تذكرون خسر في الانتخابات التمهيدية في كنتاكي. الرئيس ترامب وتوماس ماسي تواجها في أكثر من مناسبة في الماضي، وهما اختلفا بشأن جملة من القضايا، لا سيما القضايا المتعلقة بالنزاع العسكري والسياسة الخارجية، وهذا الموضوع تمت تغطيته بشكل مكثف على شبكتكم، ولكن في نهاية المطاف خرج الرئيس ترامب من هذه المواجهة منتصرا إذا جاز القول، سواء في الانتخابات التمهيدية أو غيرها. عضو الكونغرس ماسي خسر في الانتخابات التمهيدية وسيبقى عضوا في الكونغرس حتى بداية شهر يناير من العام المقبل، حين يتسلم الكونغرس الجديد مسؤولياته، ولكنه ليس من المفاجئ أن عضو الكونغرس ماسي يتخذ هذا الإجراء ويطالب بعزل وزير الحرب، وربما قد لا يمر وقت طويل قبل أن يطالب حتى بعزل الرئيس ترامب، وذلك لأنه مجددا هناك خلافات كبيرة بين الشخصين، وعضو الكونغرس ماسي خسر الانتخابات التمهيدية كما سبق وذكرت، وبالتالي فإن هذا المجهود مدفوع بدوافع سياسية من قبل عضو الكونغرس ماسي.
1: سيد مختار حداد، لماذا تبدو إيران وكأنها تضع كل بيضها في سلة الانتخابات التشريعية المقبلة في الولايات المتحدة التي ربما لن تغير شيئا في مسار هذه الحرب؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم. في الحقيقة يعني لا يبدو الأمر بهذا الشكل، يعني إيران لا تبني كثيرا على الانتخابات الأمريكية، وهذا واضح يعني من خلال سواء المسؤولين الإيرانيين أو يعني من خلال إجراءات إيران، لأن إيران تعرف تماما أن الرئيس الأمريكي الحالي هو يختلف تماما عن بقية رؤساء أمريكا، يعني هو غير مهتم بالتطورات سواء العالمية أو حتى داخل الولايات المتحدة، وهذا واضح من خلال يعني تصريحات الرئيس الأمريكي، إجراءات الرئيس الأمريكي. فلذلك يعني إيران إذا يعني مثلا هناك يوجد ظن بأن هناك يهمها كثيرا ما يدور داخل الولايات المتحدة، لا، لأنه هي لديها تجربة سيئة مع الرئيس الأمريكي. يعني الأهم من الانتخابات الأمريكية، إيران تعرضت للضربات ولحربين يعني في ذروة المفاوضات، والمفاوضات كانت إيجابية وتتجه يعني في مسار إيجابي. فلذلك يعني وهناك أحد لم يتوقع بأنه تبدأ الحرب بشكل مفاجئ، فلذلك لا، هناك لا تبني كثيرا إيران على هذه الأمور. نعم ممكن هناك إيران يهمها، نعم هناك يخسر مثلا حزب الرئيس الأمريكي، وهذا يشكل ضغطا على الرئيس الأمريكي داخل الولايات المتحدة، إما أن يقال بأن إيران مثلا تريد أن هناك الرئيس الأمريكي يخسر في الانتخابات وتبني على ذلك. لا يتعرف يعني حتى يعني هناك إذا حصل مثلا الديمقراطيين على الأكثرية داخل حتى المجلسين، يعني هذا ليس يكون له، ليست هذه أغلبية مطلقة للحزب الديمقراطي. وثانيا يعني هناك الرئيس الأمريكي يعني أثبت بأنه هناك سلوكه هو السلوك يعني لا يعني يؤكد بأنه غير مهتم بمثل هذه التطورات داخل أمريكا في مثلا الحرب على إيران، وهذا العدوان الذي بدأ على إيران يوم 28 فبراير.
1: سيد باتريك مارا، ما مدى جدية كلام نائب الرئيس جيدي فانس؟

0: على رهان الولايات المتحدة على فقدان إيران السيطرة على مضيق هرمز يوما بعد آخر في ظل معطى جديد، وهو سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على مضيق باب المندب في اليمن. وتعرف الصلات الوثيقة بين تلك الجماعة وبين الجانب الإيراني.
1: نعم، بالنسبة للحوثيين فهم من أذرع إيران، وما كانوا ليتواجدوا عسكريا ولينشطوا عسكريا من دون مساعدة إيران. ولكن بالرغم من ذلك، من المعروف أن نائب الرئيس فانس أقله في المراحل الأولى تعامل بشيء من الشك مع الدخول في نزاع مع إيران. هذا الأمر معروف بشكل علني. بالإضافة إلى ذلك، من المعروف أيضا أن هناك مناقشات داخلية وهناك جدلا داخليا مستمرا فيما يتعلق بالنزاع مع إيران داخل الإدارة الأمريكية، لكن نائب الرئيس فانس والرئيس ترامب ينسقان بشكل كامل بشأن الحرب مع إيران، وينسقان بشكل كامل ويتفقان بشكل كامل على استخدام مزيج من الضغط الاقتصادي والضغط العسكري بالإضافة إلى الدبلوماسية على ما آمل من أجل الحصول على أوراق قوة كافية لتأمين مخرج من هذا النزاع. ولكن على غرار الرئيس ترامب، فأنا على ثقة بأن نائب الرئيس فانس يدرك ويقر أن هذا النزاع بات نزاعا بعيد الأمد في هذه المرحلة. وطبعا قبل إبرام مذكرة التفاهم، لا شك أنكم لاحظتم أن الرئيس ترامب أشار في أكثر من مناسبة أن الحرب سوف تنتهي قريبا، ولكن بعد انطلاق عملية المنبوذ الاقتصادي في الآونة الأخيرة، فإن الرئيس ترامب أكد بما لا يقبل الشك أنه يريد اتخاذ القرار الصحيح فيما يتعلق بإيران، وأن هذا المجهود قد يستمر لفترة طويلة.
0: أيضا السؤال لك سيد مارا، الحديث المتكرر عن انتهاء هذه الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي المقبلة، هل تلمح أي ملامح لاستراتيجية للخروج من هذه الحرب من قبل الرئيس ترامب أو نائبه جي دي فانس؟
1: بكل تأكيد، في نهاية المطاف هذه توقعات أو استشرافات سياسية، والرئيس ترامب ونائب الرئيس فانس هما طبعا في موقع أفضل مقارنة بي على سبيل المثال للقيام بهذا النوع من التوقعات السياسية. أنا شخصيا لست الرئيس أو نائب الرئيس، وبالتالي لا يمكنني أن أصدر مثل هذه التوقعات، ولكن يمكننا أن نقول في الوقت ذاته أن هناك ضغوطات اقتصادية كبيرة جدا على إيران. العملة الإيرانية الريال الإيراني باتت قيمتها 2.35 مليون ريال إيراني مقابل كل دولار أمريكي، ونحن جميعا نعرف الحالة التي بلغها التضخم في إيران. بالإضافة إلى ذلك، أود أن أقول إن الولايات المتحدة ستواصل لدى الضرورة شن الضربات الدفاعية ضد البنية التحتية المرتبطة بالحرس الثوري التي قد تستخدم لتهديد مضيق هرمز. وكما ذكر الرئيس ترامب، فقد يصل به الأمر إلى مهاجمة جبل الفأس، وذلك لأنه بعد حل مشكلة مضيق هرمز تبقى لنا القضية النووية، وهي طبعا الأولوية القصوى للرئيس ترامب. أنا حضرت مؤتمر الحزب الجمهوري الانتخابي الأسبوع الماضي في دالاس تكساس، وتم التطرق إلى القضية النووية والبرنامج النووي في أكثر من مناسبة في الكلمتين اللتين ألقاهما الرئيس ترامب. إذن مجددا، كما سبق وذكرت، فإن هذا المجهود الأمريكي سيستمر لفترة طويلة. لا يمكنني أن أصدر توقعات، ولكن ربما الضغوط الاقتصادية والعسكرية تحقق نجاحا معينا، وقد يكون الرئيس ترامب سمع مؤشرات على احتمال نهايتها فور نهاية الانتخابات.
0: سيد مختار حداد، هل تتفق مع ضيفنا بإمكانية تحقيق نجاحات معينة من قبل الضغط العسكري والاقتصادي؟
2: يعني هناك حول يعني العمليات العسكريه، يعني لا، لم يتحقق شيئا ولم يحقق شيئا يعني الجانب الامريكي. يعني هناك الرئيس الامريكي جاء بهدف كبير وهو اسقاط النظام، وهو ما زال يعني يتابع ذلك الان من خلال الضغط الاقتصادي، ولكن هو عسكريا هل حقق شيئا؟ لا، لم يصل الى اهدافه، وهذا يعد فشلا يعني للرئيس الامريكي. يعني هذا هو كان هدفه الكبير، يعني من خلال اغتيالات في اليوم الأول والعمليات 40 يوما، يعني عمليات واسعة فهو لم يحقق شيئا. الآن في موضوع مضيق هرمز، هل هو فتح مضيق هرمز؟ لا، كذلك هذا لم يحقق فيه شيء حقيقي يعني. وهناك معروف يعني المضيق ما زال مغلقا، والمواجهات بين إيران والولايات المتحدة مستمرة يعني الآن في منطقة مضيق هرمز. وسمعنا يعني حتى قبل ساعات عن أصوات انفجارات التي هذه أصبحت يعني يومية، وهي تشير يعني إلى هذه المواجهات، وأمريكا لم تستطع تفتح المضيق. أما اقتصاديا يعني هناك نرى يعني في الأسبوع الأول، نعم يعني عندما كان يخرج كل يوم وزير الخزانة الأمريكي وكان يتحدث عن إسقاط النظام وتأثير ذلك، وكان يريد أن يعني يقوم بتأثير على الداخل الإيراني لكي مثلا يؤثر على الشارع الإيراني خلال الأسبوع الأول من هذه العملية الاقتصادية. وهذه العملية الاقتصادية حقيقة يعني هو فيها، نعم هذه عمليات ضغوط اقتصادية وهي مستمرة، واستمرار لهذه العقوبات التي تشهدها إيران منذ 47 عاما. ولكن من الناحية العملية يعني هذا لم يؤثر على موقف الشارع الإيراني. وهناك بدنا رأينا بدأ يعني تتراجع أمريكا، وعد لم تتحدث كثيرا يعني مثلا عن ذلك الهدف إلا اليوم يعني الذي طرح يعني وزير الخزانة الأمريكي ادعاء، وادعاء غير صحيح يعني حول الطوابير أمام مثلا محطات الوقود. وأنا كل يوم يعني عندما أخرج هناك لم أرى أي طابور أو أي مشكلة يعني في التزود بالوقود في
0: كأنك تخفف
2: الوقود.
0: كثيرا من أثر هذا الحصار أو هذه العملية الاقتصادية الكبرى التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران، لكن أرقام التضخم في إيران وكذلك أسعار المواد الغذائية واضح أنها يعني ليست بهذه البساطة.
2: يعني في هناك نقطة مهمة، لا هذه أرقام التضخم يعني أنا ممكن الآن أتحدث حولها كثيرا يعني بشكل مطول وأوضح لكم لماذا الأرقام إذا نقارنها بالعام الماضي تختلف عن هذا العام.
0: هناك يعني إجابة مختصرة لو تكرمت.
2: خلال 6 أشهر من الحرب هناك أسعار المواد الغذائية لم ترتفع، يعني الحكومة سيطرت على، لأنه أصل إيران كثير من هذه المواد الأساسية تقوم باستيرادها. وبعض هذه أرقام التضخم بأن الحكومة رفعت الدعم المباشر العام الماضي عن هذه السلع وبدأت تدفع ذلك بشكل مباشر للمواطن، فلذلك عندما نقارنها بالعام الماضي تكون هي مرتفعة الآن. ولكن هناك توجد يعني نقطة أساسية ومهمة، حتى لم يقول بأن العقوبات شيء جيد أو لم يؤثر على إيران. أصلا إيران يهم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.
0: انتهى الوقت المحدد لهذه الفقرة، شكرا جزيلا لك السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية كان معنا من طهران. وأشكر ضيفنا من واشنطن باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. الآن إلى الزميل عبد السلام محمد وفقرة سياق الحدث وقراءة في المرحلة الحالية للحرب الأمريكية الإيرانية بين مفردات التفاوض ولغة الميدان.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. عودة مفردات التفاوض إلى قاموس الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ولو بصيغة النفي والاشتراط وسط احتكاكات متكررة في ميدان مضيق هرمز تعيد إلى الواجهة سؤالا محوريا، هل تعود دبلوماسية من بوابة التصعيد أم أن مفردات التفاوض أصبحت جزءا من الحرب نفسها؟ لاعبان رئيسيان يحددان الإجابة على هذا التساؤل، إيران والولايات المتحدة الأمريكية. مواقفهما المعلنة رسمت مشهدا معقدا. إيران تقدم موقفها من زاوية الاشتراط لا الانفتاح المباشر، فأمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول إنه لا محادثات مع الولايات المتحدة حتى تتم تلبية شروط إيران. في الميدان يعلن الحرس الثوري إسقاط 3 مسيرات من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. بهذا المعنى لا تفصل طهران بين الطاولة والميدان، فهي تقول إن أي عودة للتفاوض يجب أن تأتي بعد تعديل شروط المواجهة لا في ظل استمرار الضغط الأمريكي في الخليج والمضيق. أما الولايات المتحدة فتقدم نفسها في موقع أو في موقع من يملك قرار التفاوض. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران تريد إبرام اتفاق بشدة وفي أقرب وقت، ويضيف أن واشنطن ستحدد ما إذا كانت ستختار الانخراط في التفاوض أم لا، مع إبقاء هذا الخيار مفتوحا. في الميدان يقول المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن زوارق إيرانية حاولت مؤخرا الاستيلاء على مسيرة بحرية أمريكية، وإن المحاولة باءت بالفشل بعد رد أمريكي حازم. وهنا تربط واشنطن بين التفاوض والردع. باب السياسة مفتوح، لكن تحت سقف الردع وحماية الملاحة. إذن هي تصريحات سياسية مرتبطة بميدان تتكرر فيه الاحتكاكات وتزيد من توتره. الزميلة سلام خضر تجمل لنا المشهد الميداني وما يعنيه ذلك.
4: عبد السلام، منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية في نهاية فبراير الماضي، هناك خط زمني يتفاوت بين وقف إطلاق نار، بين مذكرة تفاهم، بين عودة إلى التفاوض، بين ضربات محدودة وحصار وضربات مضادة. ولكن في كل هذا الخط الزمني مع وقف إطلاق النار منذ 7 أبريل الماضي، كان هناك محطات تفاوض رغم وجود حديث في الإعلام عن غياب الطاولة الدبلوماسية. ولكن بينما يتحدث طرف عن وجود رغبة للذهاب إلى اتفاق من عدمه، يبقى مضيق هرمز هو الحكم الأبرز. التصعيد في مضيق هرمز قد يكون هو المؤشر الأهم. عندما تعمد إيران إلى استهداف سفن ترد الولايات المتحدة بضربات، الأساس في هذه النقطة الاختناق هو المسارات. بالنسبة للحرس الثوري، جزيرة لارك هي الأساسية في مسارات الإبحار. بالنسبة للولايات المتحدة، ما بات يسمى بالمسار الجنوبي هو الرئيسي. بمعنى آخر، الولايات المتحدة تقول إنها ترافق السفن عبر هذا المسار لتأمينه. الولايات المتحدة أيضا وضعت ما يمكن أن نقول بأنه معيار لما يشهده هذا المضيق. تحاصر الموانئ الإيرانية منذ يونيو الماضي، وباتت تقول كلما ضربت إيران أو استهدفت سفينة في مضيق هرمز سيكون الرد باستهداف سفينة، وفي بعض الأحيان يرتفع مستوى الرد إلى أن يشمل بعض المناطق الساحلية الرئيسية، وهي التي تعتبرها الولايات المتحدة منطلقا لهجمات إيرانية تهدد الملاحة في مضيق هرمز. هذه التطورات تسير، نسمع من دونالد ترامب بأن إيران تريد أن تتفاوض. إيران تقول أنها لن تتفاوض تحت النار، ولكن يبدو أن كواليس الدبلوماسية لديها لتقول ما هو أكثر مما نعرفه حتى الآن.
3: شكرا جزيلا لك سلام على كل هذه الإيضاحات. إذن هو توتر ميداني متواصل كما تابعنا في هذا العرض مع الزميلة سلام خضر، ونحاول أن نقرأ في دلالاته مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بك معنا دكتور. نحاول أن نفكك المشهد من حيث الصراع والعودة للتفاوض واحتمال ذلك. كيف تبدو لك أولويات المرحلة بالنسبة لواشنطن وطهران؟
5: بمقارنة أولية، يبدو أن الغايات التي يبتغيها ترامب تتبدل، تتحور، تتغير أكثر مقارنة مع الأهداف الإيرانية. العقدة الآن هي أن ترامب لا زال مصرا على ضرورة إلغاء ما يعتبره سيادة إيرانية على مضيق هرمز. هنا العقدة الأساسية أو المفاجأة التي لم تكن في خلد لا الرئيس ترامب ولا نتنياهو ولا الموساد، الذين جميعا اعتقدوا أن القصف العسكري اغتيال القيادة الإيرانية سيدفع مباشرة إلى انقلاب، إلى تمرد ونجاح الثورة، وهذا لم يعد واردا. الهدف الثاني بالنسبة لترامب هو أيضا التمسك بضرورة رفع الضغط الدولي. بمعنى الآن نلاحظ أن هناك مسعى سابقا لتدويل أزمة هرمز، حدث هذا خلال مؤتمر حلف شمال الأطلسي في مدينة أنقرة قبل شهر ونصف. الآن موضوع الملف النووي الإيراني ينقل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إلى مجلس الأمن، إذا ضغط إضافي. ناهيك أيضا على أن الضغط الاقتصادي أو ما يسمى بالمنبوذ الاقتصادي يمارس على عدة عواصم، أكثر من 20 دولة معنية بضرورة الاستجابة للضغوط الاقتصادية الأمريكية، بمعنى المساهمة في الحرب الاقتصادية. أيضا أن ترامب الآن ما بين ذكرى 11 سبتمبر، انعقاد المؤتمر القومي للحزب الجمهوري، وآفاق انتخابات الكونغرس في 3 نوفمبر المقبل، عندما يتعامل مع هذه المعطيات ويدير عينه إلى ما حدث ويحدث في أزمة هرمز والآن أيضا باب المندب، يعتقد أنه بحاجة لسقف زمني أوسع، فبالتالي هو يتحرر الآن من أن مرجعية الانتخابات لم تعد هي ذاك السقف الذي قد يجعله يبحث عن المفاوضات أو يستسلم.
6: هذا الجانب الأمريكي طهران أولوياتها؟
5: أولوياتها لا تبتعد كثيرا عن نفس الأولويات التي رسمت خلال الشهر الأول بمعنى شهر مارس، منها مثلا أن مسألة السيادة الإيرانية أصبحت عقيدة دوغمائية عند الحرس الثوري، عند المجلس الأعلى للأمن القومي وعند أغلبية الإيراني، لأنهم يعتقدون أن لديهم هذه الاستراتيجية التي لا ينبغي التسليم أو المساومة عليها، بل حتى الخطاب القانوني يسعون لتطويعه على أن إما سيادة إيرانية أو على الأقل، وهنا نأتي إلى الهدف الثاني أو الغاية الثانية، أن طهران سواء في المحادثات مع عمان أو الآن محادثات صلالة التي أجلت أو ربما أصبحت في طريقها إلى الإلغاء، لا زالت طهران تسعى لإيجاد التوافق العماني الإيراني حول آلية إدارة مضيق هرمز ليتحول إلى توافق خليجي إيراني، ثم تنطلق منه كمنصة للتفاوض مع الولايات المتحدة ومع بقية العالم. أيضا الغاية الثالثة عند الإيرانيين، وهي كانت منذ فرض السيطرة على المضيق وعرقلة الملاحة البحرية، أننا نضغط أكثر فأكثر بتعطيل حوالي 70% من احتياجيات العالم من النفط والغاز، فبالتالي الضغط الاقتصادي، أزمة الطاقة، وأيضا محاولة إحراج ترامب بأن الحزب الجمهوري الذي يتزعمه سيخسر الأغلبية في مجلس النواب وربما أيضا في مجلس الشيوخ. إذا الغايات الإيرانية لا تتبدل كثيرا مقارنة مع تبدل وتحور الغايات لدى الرئيس ترامب.
6: ضمن هذه الأولويات، الخطاب المصدر الآن بالحديث عن التفاوض أو المحادثات أو طاولة النقاش والحوار، أين يمكن أن تضع ضمن الحرب الإعلامية؟
5: هناك ثلاثة خطابات متوازية ومتزامنة. هناك خطاب الوعيد سواء من الإيرانيين أو من الرئيس ترامب أن الصراع سوف يثني ويضعف الطرف الآخر، وهناك خطاب المفاوضات وهو خطاب محتشم. لماذا؟ لأن لا طهران لا البيت الأبيض يستثمران حقيقة في جدية المفاوضات، ولا يتعاونان بما يكفي، ولا يستجيبان لنداءات الوسيطين القطري والباكستاني. وهناك الخطاب الثالث بحكم الأمر الواقع أنهما بين المنزلتين، فبالتالي يمكن اعتباره خطاب إدارة الصراع على أمل أن يظهر شيء ما في الأفق. بمعنى إذا سألنا ترامب أو سألنا محسن رضائي ما توقعكم للشهر المقبل، لا أعتقد أن هناك إجابة موضوعية أو إجابة دقيقة كيف سيكون الموقف الأمريكي أو الموقف الإيراني، فبالتالي هي جدلية تتغير حسب الساعة وأسبوع بأسبوع، ولا أرى أن هناك استراتيجية قائمة مستمرة بنفس الوتيرة.
6: وهنا دائما تطرح شروط إيران للعودة للتفاوض، كيف تفهم؟
5: هنا مفارقة غريبة، أن الإيرانيين تواقون إلى المفاوضات، ولكن هم أيضا متمسكون بفكرة لي ذراع ترامب، بمعنى أن ترامب الذي أقبر أو تكابر على مذكرة التفاهم والتي وقعها هو وبيزشكيان، إذا كان لابد وإذا وصل ترامب إلى ضرورة العودة إلى المفاوضات، طهران تقول عليك أن تحترم البنود 14، فبالتالي هذه المذكرة فيها وظيفتان، الوظيفة المرجعية وأيضا الوظيفة التعجيزية أو الوظيفة الاشتراطية، بمعنى أنها أصبحت هي من أدوات الضغط على ترامب، بمعنى لا يستطيع التفكير في أن تعالوا يا إيرانيين لنبدأ الصفحة من جديد، لا، هم متمسكون بأن خاصة البند الأول إنهاء الحرب على كل الجبهات، وأيضا البند الخامس الذي يبدو أنه يعطيهم بعض الأريحية أو بعض الأفضلية بالنسبة لموضوع مضيق هرمز.
6: الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
0: إلى ملف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن الجيش اغتال قائد لواء رفح في حركة حماس. كان بيان لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين قال إن الرسالة واضحة، وهي أنه لا يوجد أي مسلح محصن وأن حماس لن تبقى في قطاع غزة. وقد أكدت مصادر فلسطينية للجزيرة استشهاد قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد في غارة إسرائيلية مساء الثلاثاء. معنا من الخليل السيد عادل شديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية، ومعنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. مرحبا بضيفي الكريمين. سيد عادل شديد، في تقديرك لماذا هذا الاحتفاء من بنيامين نتنياهو ووزيره للدفاع وكذلك دوائر سياسية إسرائيلية بهذه العملية رغم أنها ليست جديدة، وخصوصا في الأيام القليلة الماضية اغتالت إسرائيل أكثر من قائد في حماس وفي الجهاد الإسلامي؟
7: تحياتي لك أستاذ محمود ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. يعني هذا الاحتفاء من قبل بنيامين نتنياهو ووزير جيش إسرائيل كاتس أولا ليس بالجديد، ولكن بتقديري يعكس مجموعة من الأمور، ولها حاجة بنيامين نتنياهو وتحديدا بظل المعطيات الحالية، هذا يعني الانطباع الواسع بإسرائيل أنه إسرائيل بزعامة وقيادة نتنياهو أخفق وفشلوا في كسر حركة حماس وتحقيق أهداف الحرب، ثم البعد الانتخابي الذي لا يمكن إغفاله لكنه ليس الشرط الوحيد، ولكن ثم أنه لا شك أنه هنالك يعني كما يقال باللغة العبرية ثمين هدف مهم، اغتيال قائد لواء رفح في كتائب الشهيد عز الدين القسام بالقراءة الإسرائيلية الأمنية والعسكرية والعملياتية، هو لا شك إنجاز عملياتي مهم. وبالتالي نتنياهو يريد أن يظهر أمام الإسرائيليين وكان هو الذي يدير هذه العملية برمتها، وأنه الجيش ليس سوى الجهاز أو الأداة التنفيذية لتنفيذ ما يقرر بنيامين نتنياهو. بكل الأحوال الذي يعزز هذا السلوك لدى بنيامين نتنياهو هو مجلس السلام وكيفية تعاطي مجلس السلام مع السلوك الإسرائيلي، والذي بات يشكل غطاء للسلوك الإسرائيلي، والذي يعني بالقراءة الإسرائيلية أن إسرائيل غير ملزم نهائيا بوقف إطلاق النار.
0: هذه نقطة مهمة جدا. هذه نقطة مهمة جدا سيد عادل. دكتور إبراهيم، يعني نلحظ في بيان بنيامين نتنياهو أنه يقول أن حماس لن تبقى في قطاع غزة، وهذا يختلف كثيرا عن ما اتفق عليه من أن حماس لن يكون لها دور في قطاع غزة. هل بات فعلا كما يقول ضيفنا، هل بات مجلس السلام وعملية السلام هذه برمتها باتت غطاء لإسرائيل كي تفعل ما تشاء دون مساءلة دولية؟
8: هو ما حدث الآن وما يحدث هي إبادة صامتة مستمرة من قبل بنيامين نتنياهو. عقدة بنيامين نتنياهو الآن باتت حركة حماس بالدرجة الأولى، خصوصا في العملية الانتخابية. حركة حماس وجهت لإسرائيل ولنتنياهو ضربة قاسمة. أعتقد أنه لولا أن نتنياهو هرب من هذا الحدث إلى عملية الإبادة وعمليات حرب إقليمية، إن كان في لبنان أو في سوريا أو في إيران أو حتى في اليمن وفي كل مكان، بالإضافة إلى ضرب غزة والعمل على يعني استمرار الإبادة أكثر من عامين، ومع ذلك ولم يحقق الأهداف الذي أعلن عنها بشكل واضح. صحيح أنه استطاع أن يقتل ويدمر ويبيد ويرتكب جرائم مما أدان الاحتلال الإسرائيلي أكثر، واليوم تتصاعد الإدانات الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وبات إسرائيل منبوذة ومعزولة بسبب هذه السياسة التي هرب منها نتنياهو جراء ما حدث في أكتوبر. لكن اليوم نتنياهو يريد أن يقول للناخب الصهيوني أنه ما لم يحققه خلال 3 أعوام من الإبادة سيحققه اليوم، وأنه مستمر في تحقيقه، وهو يدرك أنه لم يستطيع، ليس لأن حركة حماس منيعة، بل لأن الشعب الفلسطيني الذي بات يبدو أكثر تمسكا بأرضه وأكثر تمسكا بحقوقه. ولهذا أنا أعتقد أن استهداف القيادات الآن، وللعلم أبو عطية وهو ما يعرف به أبو عبيد باسم أبو عطية هو قائد لواء رفح وهو من القادة البارزين في كتائب القسام. هناك 5 ألوية في قطاع غزة، رفح وخان يونس والوسطى وغزة والشمال. اليوم قبل أيام استهدف قائد لواء خان يونس، اليوم قائد لواء رفح. أعتقد أن هذا الاحتلال الإسرائيلي يهرب من استحقاق الاتفاق ومن تنفيذ الاتفاق، وأيضا يحاول أن يسوق نفسه أنه ما زال القائد القوي، لهذا هو يخرج بنفسه ليعلن عن هذه، عن عمليات الاغتيال، عن عمليات القتل، عن عمليات أيضا انتهاكات يعني الاتفاق.
0: السؤال هنا سيد عادل شديد، السؤال: هل تجدي هذه المناورات نفعا بالنسبة لبنيامين نتنياهو؟ ماذا تعطيه استطلاعات الرأي في الانتخابات المقبلة؟
7: يعني غزة جزءا من محددات الناخب أو المواطن الإسرائيلي، وليست هي الناظم لمجمل العملية الانتخابية. هنالك قضايا كثيرة جزءا منها غزة، ولكن ما يستفيد بنيامين نتنياهو اليوم من هذا التصعيد اللافت هو مسألتين. الأولى والتي يطمح بنيامين نتنياهو من خلال هذا التصعيد أن يتطور هذا التصعيد أكبر بكثير مما هي عليه الآن، اعتقادا منه أنه بهكذا تصعيد من الممكن أن يستطيع أن يمرر فكرة تأجيل الانتخابات إلى شهور، لأنه كما تحدثت كل استطلاعات الرأي لا تعطي بنيامين نتنياهو أولوية وأفضلية من حيث قدرته على تشكيل الحكومة، وبالتالي تبقى الخيارات الأخرى سلبية وصعبة جدا أمام بنيامين نتنياهو. ولكن في اللحظة اللي بيفشل نتنياهو من تأجيل الانتخابات، يكون قد استفاد من خلال إعادة طرح الخطاب الأمني للنقاش العام في إسرائيل، لأنه بظل التراجع حدة المواجهة والتصعيد الأمني يعود خطاب فساد بنيامين نتنياهو والقضايا التي يلاحق عليها وإخفاق وما يسمى بالعار الذي لاحقه بالسابع من أكتوبر، تصبح هي القضايا الجوهرية بالنقاش والخطاب الانتخابي بالأسابيع القادمة، وهذا لا يمكن لبنيامين نتنياهو أن يسلم به، لأنه هذه مادي دسم لخصوم بنيامين نتنياهو. لذلك نتنياهو يريد إخفاء وإسكات هذا النقاش والخطاب و إبراز الخطاب الأمني والذي يستفيد. ثم أنه حين يشعر الإسرائيلي بالتهديد الأمني وباستمرار الحروب والعمليات والتصعيد، يفضل بشكل تلقائي الذهاب باتجاه من هو من وجهة نظره يميني ومتطرف أكثر، وبالتالي تكون الاختيارات إن لم يكن لبنيامين نتنياهو تكون لشركاء بنيامين نتنياهو، سواء أحزاب يعني اليمين القومي من سموتريتش وبن غفير، أو يعني جزء من قواعد حزب الليكود الذي يقوده بنيامين نتنياهو. بالتالي موضوع التصعيد هو مستمر، ولكن هذا القفز النوعي الكبير وهذا التصعيد النوعي مرتبط أيضا بالانتخابات ورؤية نتنياهو للأهداف اللي من الممكن أن يحققها من خلال هذا التصعيد. ولا أظن أنه بالوقت الحالي هنالك من هو قادر على لجمه باستثناء الرئيس ترامب، والذي يبدو أنه وفق النقاش الإسرائيلي أنه مقابل ضبط السلوك الإسرائيلي بالساحتين اللبنانية والسورية كما الإيرانية، هنالك أعطي هامشا كبيرا بالضفة وبقطاع غزة.
0: لكن قطاع غزة والفلسطينيون دكتور إبراهيم لا يمكن أن يبقوا رهينة لهذه التجاذبات والحسابات السياسية الإسرائيلية، لكن واضح أيضا أن الرهان على العامل الدولي لكبح جماح بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة رهان خاسر، والرهان على المحيط العربي للتدخل رهان خاسر أيضا. ما الذي في يد الطرف الفلسطيني لكي يفعله في هذه المرحلة؟
8: هو حتى اللحظة الطرف الفلسطيني في معادلة معقدة، لأنه يختار بين الإبادة الصامتة والإبادة الصارخة والمتوحشة، ولهذا هناك ردود الأفعال الفلسطينية ما زالت محسوبة إن كان في الضفة أو في قطاع غزة، رغم يعني خطورة ما يتعرض له المشروع الوطني وما يتعرض له الإنسان الفلسطيني. وبل سلوك اليوم تقدير الموقف أن الداخل الفلسطيني أن سلوك نتنياهو سلوك أيضا غير محكوم حتى في المعادلات الإقليمية والدولية، بمعنى أن هناك خوف وخشية فلسطينية أن هذا الاستهداف يزيد مع الوقت ومع اقترابنا للانتخابات الإسرائيلية، بل ربما يتطور إلى استهداف القيادة حماس والجهاد الإسلامي وبعض الفصائل خارج فلسطين، خصوصا أن هناك نوايا، وأنا أتفق مع الدكتور عادل شديد، أن نتنياهو الآن يفكر في آلية لتأجيل هذه الانتخابات، وهذا يعني أنه قد يضمر سلوكا خطيرا كبيرا

0: يمس المقاومة الفلسطينية من جهة، وأيضا يحرج بعض الدول الكبرى التي قد يعني تؤدي إلى تصاعد أو ردود أفعال تربك المشهد الإسرائيلي، فيؤدي ذلك إلى الانتخابات. أما الخيارات الفلسطينية إلى تأجيل الانتخابات. أما الخيارات الفلسطينية أنا أعتقد خيارات محدودة جدا، صعبة جدا وخطيرة جدا، معنى أنه لو ذهب لردود فعل يعني عسكرية هذا سيستجلب يعني مواجهة أوسع لا يريدها الشعب الفلسطيني الآن في ظل الإبادة، بل قد يستجلب استئناف للإبادة الصارخة. وإذا تم الصمت سيزيد الاحتلال وسيزيد نتنياهو من
1: بالفعل الوتيرة هذه الأيام أكثر من سابقاتها. السؤال في تقييمك، هل الجبهة أو تماسك الجبهة الفلسطينية يرقى إلى مستوى هذه اللحظة الخطيرة من المشروع الوطني الفلسطيني؟
0: لا، الحالة الفلسطينية كما هو ظاهر ليست بهذه الهشاشة، لا، وقعها صحيح صعب وخطير، ولكن هي متماسكة، ولولا ذلك لما ذهب الاحتلال الإسرائيلي إلى يعني زيادة هذه الوتيرة إلى أن وصلت إلى الإبادة وإلى أن وصلت إلى الضم في الضفة الغربية. يعني الحالة الفلسطينية لنكن صريحين، هناك 7 مليون فلسطيني على أرض فلسطين، معنى أن عدد الفلسطينيين الآن
1: أكثر من عدد
0: الإسرائيليين، وهذا ما يقلق الاحتلال الإسرائيلي. اليوم في هناك 3 مليون فلسطيني في الضفة والقدس، هناك سلطة فلسطينية، هناك فصائل فلسطينية، هناك مؤسسات، هناك نخبة. النخبة الفلسطينية أقوى وأكثر تقدما من النخبة الإسرائيلية، ولولا الدعم المطلق من الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا المساندة والدعم الدولي للاحتلال الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي غير قادر على مواجهة شعبنا الفلسطيني، وهذه حقيقة. ولكن الاحتلال الإسرائيلي يوم يهرب من أي استحقاق إلى المواجهة المسلحة المحمية بالأمريكان، ولهذا أنا أعتقد أنه ما زال نتنياهو يراهن على ما يمتلك من قوة غاشمة ووحشية ولكنها غير عاقلة، والشعب الفلسطيني يراهن على تمسكه بالحياة وتمسكه بهذه الأرض. أنا أعتقد في النهاية لن تنتصر هذه القوة الغاشمة على هذا الحق الأصيل الذي بات الفلسطيني ليس فقط في المنطقة بل في العالم هو الأكثر وضوحا لنصاعة حقه من هذا السواد القاتم الذي يمثله نتنياهو وحكومته.
1: سيد عادل شديد، هل توافق على تحليل ضيفنا من أن بنيامين نتنياهو قد يندفع في مغامرة خارجية أو مغامرة ما تؤدي إلى تأجيل الانتخابات؟
2: ممكن جدا، وهذا ما تحدثنا عنه في البداية. نتنياهو هدفه الرئيسي والأوحد هو موضوع تأجيل الانتخابات، ولكن هذا القرار موجود فقط لدى الرئيس ترامب، لأن تأجيل الانتخابات يتطلب أن تكون الجبهة الداخلية في إسرائيل تحت مرمى صواريخ وتعيش يعني حالة مواجهة دموية، وهذا لا يمكن له أن يتحقق إلا بحرب كبيرة على حزب الله وإيران، وهذا القرار ليس موجودا في إسرائيل بقدر ما هو موجود لدى الرئيس ترامب. بكل النقاشات الإسرائيلية حتى اللحظة يوجد فيتو أمريكي، يوجد قرار أمريكي برفض هذا، ولكن في لحظة ما من الممكن أن تتغير الأمور، وخاصة أنه يعني لا زال أمامنا شهر ونصف إلى الانتخابات الإسرائيلية، وكل الاحتمالات واردة، وتحديدا أنه بعكس ما يقال وما يشاع عن توتر بالعلاقة ما بين الرئيس ترامب وبنيامين نتنياهو تبدو الأمور مختلفة تماما، وخاصة أنه نتنياهو ينتمي إلى نفس المدرسة التي ينتمي إليها الرئيس ترامب، ونفس ممولي الحملتين الانتخابيتين لترامب وبنيامين نتنياهو هم نفسهم، وبالتالي أظن أنه لهم مصلحة ببقاء أو عودة بنيامين نتنياهو إلى سدة الحكم في إسرائيل. وبالتالي بتقديري إذا ما وصلوا لقناعة أنه تصعيدا دمويا كبيرا على لبنان من الممكن أن يؤدي إلى تأجيل الانتخابات، وحينها من الممكن أن تتحسن شروط بنيامين نتنياهو، فهذا بالقراءة الإسرائيلية وارد، وخاصة أنه حتى طرح هذا الموضوع من شأنه أن يحرج وأن يضعف خصوم بنيامين نتنياهو انتخابيا، لأنهم مصلحتهم إجراء الانتخابات اليوم وليس ب 27/10 القادم، لأنه استطلاعات الرأي تشير أن لهم الأغلبية والأفضلية، وبالتالي حين يرفضون التأجيل أو يتحفظون سيقعون بالفخ الذي ينصر بنيامين نتنياهو لهم، بمعنى إظهارهم أمام الرأي العام الإسرائيلي وأمام الناخب الإسرائيلي أنه مصالحهم ومقاعدهم ووجودهم بالكنيست أهم بكثير من الأمن القومي لإسرائيل وأمن إسرائيل. وبالتالي نتنياهو يعني أستاذ كبير بهاي المناورات الانتخابية ويعني بدورات انتخابية سابقة أيضا كانت استطلاعات الرأي لا تعطي بن يمين نتنياهو، ولكن كان يقوم بالكثير من الحركات بالأسبوعين اللذين يسبقا العملية الانتخابية ويحدث تغيير بالرأي العام ويحدث تغيير بمحددات وتوجهات الناخب الإسرائيلي. وشهدنا أنه أن تكون النتيجة يعني عكسية تماما لما توقعت استطلاعات الرأي. الكنيست الحالي التي طالت لأول مرة منذ حوالي

0: ول40 عام أن تنهي الحكومة الحالية فترة 4 سنوات رغم ما مرت به من أجزاء، وتحديدا 7 أكتوبر، وهذه الحكومة ما كان لها لتستمر طيلة
1: طيب،
0: هذه الفترة
1: سؤال أخير ربما.
0: وجود 68.
1: نعم، سؤال أخير ربما للدكتور إبراهيم المدهون. ما هي مقومات الصمود الفلسطيني على المستوى المعيشي والإنساني في هذه اللحظة؟
2: هو بلا شك الواقع الفلسطيني في غزة كارثي، كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لا يوجد مأوى، لا يوجد أمان غذائي، لا يوجد حتى أمان لأبسط الأمور والتفاصيل، المعاناة في كل تفصيلة من تفصيلات الحياة الفلسطينية. ومع ذلك استمرار شعبنا الفلسطيني 2 مليون في قطاع غزة، هذا يعتبر أحد أهم أسباب القوة والمنعة، خصوصا أن الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة يقول في حال انسحبنا من قطاع غزة فسيتم إعادة بناء، وإعادة بناء المجتمع أولا الفلسطيني. للعلم هناك استهداف للمجتمع الفلسطيني لأن مصدر قوة الفلسطينيين أما في الضفة الغربية فالواقع أفضل، وفي 48 وفي الخارج.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، وأشكر ضيفنا من الخليل السيد عادل شديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا لكما. إلى السعودية الآن، حيث قال المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن اللواء تركي المالكي إن قوات الدفاع الجوي الملكية السعودية طردت ودمرت طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية قبل دخولها المجال الجوي لمدينة مكة المكرمة، وأضاف أن هذه المحاولة العدائية تعد الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولة إطلاق صاروخ باليستي في 27 من يوليو عام 2017. وأكد المالكي أن قيادة التحالف لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه الميليشيا الحوثية وسلوكها العدائي على حد قوله. معنا من الرياض مراسل الجزيرة بدر الربيعان لإلقاء الضوء على تفاصيل هذا البيان. بدر، تفضل.
3: نعم محمود، هذا التصعيد حقيقة بحسب ما أعلنته قيادة التحالف يأخذ بعد بالغ الحساسية. نتحدث عن محاولة استهداف مكة المكرمة، المكان الذي يحظى بقدسية خاصة لدى المسلمين حول العالم ويقصده الملايين لأداء المناسك والعبادة. في تفاصيل البيان، اللواء الركن تركي المالكي قال إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة معادية حاولت دخول المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة من جنوب مكة. حدد الساعة عند 6:56 مساء الثلاثاء. بحسب متحدث التحالف، المسيرة أطلقت من جانب الميليشيا الحوثية، تم التعامل معها قبل دخولها المجال الجوي المحظور. أشار كذلك البيان إلى أن هذه هي المحاولة الثانية لاستهداف مكة. نتحدث عن محاولة إطلاق صاروخ باليستي في عام 2017. أكد أن مثل هذه المحاولات تمثل اعتداء على موقع يرتبط بمشاعر ملايين المسلمين، فضلا عن تهديدها أيضا سلامة السكان والمقيمين والضيوف الرحمن. هذا بخصوص بيان التحالف الذي صدر قبل قليل. نتحدث عن الأوضاع الميدانية، خلال 24 ساعة الماضية شهدنا سلسلة من الانذارات المبكرة أطلقت الدفاع المدني السعودي، كانت في مساحة جغرافية حقيقة واسعة من المدن والمحافظات، من بينها أبها وخميس مشيط وجازان. الجديد هو وصولها إلى جدة ومكة والطائف ومحافظة العلا، بالتزامن مع استمرار الاستهدافات القادمة من الأراضي اليمنية.
1: بدر الربيعان كان معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، تغطياتنا متواصلة مع حضراتكم، ويصحبكم في الساعة المقبلة الزميل حسين حرب. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
4: إذن مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والتطورات في اليمن ولبنان. وفي التفاصيل، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع أصوات انفجارات في جزيرة قشم جنوبي البلاد مصدرها من البحر. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إسقاط 3 مسيرات من طراز